0: الثاني. وهذا بالطبع أنا متأكد بأنه لاعبيننا قادرين على ذلك. المنتخب البرتغالي لن يقوم بالتغيير ولكن سيحسن من اللمسة النهائية لتسجيل الأهداف كما قام بالشوط الأول.
1: بوجع لك كابتن عمر، كل ما تأخر البرتغال في التسجيل كل ما زاد الضغط.
2: أكيد يعني كرواتيا لعبت شوط مثل ما بدأ تقفيل على لعب المرتدات، ممكن بأي لحظة تخطف هدف الشوط الثاني، إذا خطفت هدف تصعب المباراة كثير على البرتغال. البرتغال أنا أشوف أنه رونالدو يتواجد قريب من المرمى يعطي حرية لبرونو، برونو هو اللي يحرك رونالدو والأطراف وهو اللي يمرر التمريرات الحاسمة، برونو ما أخذ حريته بخروج رونالدو من المنطقة.
1: تسريع الريتم كابتن بداية شوط ثاني،
3: رغم سيطرة البرتغال أعتقد المباراة لم تبح بإصرارها. المنتخب الكرواتي قادر أنه يدخل بعض اللاعبين، مثلا موسى لاعب مميز جدا أعتقد في على مستوى المرتدات قادر أن يقلق الدفاع البرتغالي. بالنسبة للبرتغال أعتقد على مستوى الكرات الثابتة نقطة مهمة جدا،
1: ستة كورنر
3: وكانت ستة كانوا يعني صعبة على المنتخب الكرواتي اللي عنده مشاكل على مستوى الدفاع، أعتقد أن يكون سلاح. 70% استحواذ البرتغال، أربع فرص واضحة للتسجيل، أعتقد أكثر من هذا يعني في كرة قدم عدم، لابد أن تسجل البرتغال.
1: شاهدنا الكلمات الأخيرة لكريستيانو رونالدو ومدرب المنتخب البرتغالي. الفريق يخرج الآن إلى أرضية الميدان لاستكمال الشوط الثاني من هذه المواجهة التي ستمنح الفائزة بها مكان في دور 16 لمواجهة إسبانيا. إذن سنعود مرة أخرى إلى زميلين حسن العيدروس ومحمد مبروك للتعليق على أطوار الشوط الثاني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، من جديد إلى حب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بي سبورتس، أرحب بكم مرة أخرى قبل انطلاقة وبداية شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء، كرواتيا أمام البرتغال، وذلك في إطار دور 32 لبطولة كأس العالم فيفا 2026 هنا في ملعب تورونتو ستاديوم. شوط أول انتهى بتعادل من دون أهداف، شهدنا ضغط ومحاولات برتغالية، شهدنا بعض الفرص التي سنحت للمنتخب البرتغالي لكنها لم تترجم إلى أهداف. الشوط الثاني من هذا اللقاء سينطلق في هذه الأثناء، ماذا قال روبرتو مارتينيز للاعبيه، ماذا قال زلاتكو دانيتش للاعبيه، وكيف ستترجم هذه الأمور في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. تبديل في تشكيلة البرتغال، بوديمير غادر أرضية الملعب ودخل اللاعب ماتانوفيتش بديلا لاعب نادي فرايبورغ الفريق الألماني بدلا من أنتي فودومير. فودومير إذن غادر أرضية الميدان، ماتانوفيتش يدخل بديلا، العدد التنازلي لانطلاقة الشوط الثاني.

إذن شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء ينطلق في هذه اللحظات. على حب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، شوط ثاني، من سيعبر إلى الدور القادم؟ من سيتجاوز الفريق الآخر إلى الدور القادم؟ من سيلتقي منتخب لاروخا؟ من سيلعب أمام منتخب إسبانيا؟ هناك في دالاس فرصة نونو، نونو مينديش وصلت بعد ذلك من الدفاعات الكرواتية، مقطوعة، كرة خطيرة كانت للبرتغال، البرتغال في محاولة لكنها مقطوعة، تتحول لكرواتيا في وسط الميدان. كرواتيا الآن في كرة وانطلاقة من الطرف الأيمن عن طريق فلاشيتش، عادت من جديد رافائيل، اليوم في كرة إلى نونو مينديش من الطرف الأيسر. البرتغال من أجل حدة الضغط مرة أخرى في شكل شبيه لما حدث في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، لكن مع نجاعة هجومية أكبر. هذا ما يفتش وما يبحث عنه المنتخب البرتغالي في شوط المباراة الثاني. التمرير عن طريق روبن دياش في وسط الميدان لمصلحة المنتخب البرتغالي. فيجا في التحضير على السلام بعد ذلك من رافائيل الياو، عند كرة في الوسط البرتغال من رافائيل الياو إلى رونالدو، التغطية كانت موجودة، الكرة تتحول لكرواتيا، نقلة في وسط الملعب مرة أخرى، بعد ذلك ضغط وطلاقة تأتي

مفتوحة على كل الاحتمالات. نعم هدف قد يغير الكثير من الأمور على مستوى إيقاع وسير هذا اللقاء ما بين المنتخبين، وبالتالي المباراة تحتاج إلى هدف، فأي هدف سيأتي ولمن سيكون؟ إما أتى في قادم الدقائق كرة لكرواتيا، فرصة انطلاقة، محاولة ما زالت، الله الله الله، كيف ضاعت يا ماتيو، كيف ضاعت يا كوفاشيتش. الكروات كانوا قريبين من هز الشباك، الكروات كانوا قريبين من مباغتة البرتغاليين في لقطة ماتيو كوفاشيتش والتسديدة، ولكن جانبت القائم الأيمن، خطيرة كانت، قريبة كانت. كرواتيا أرادت أن تقول لدينا ما يمكن أن نفعل، لدينا ما يمكن أن نحدث، لدينا ما يمكن أن نغنم، لدينا ما يمكن أن يساعدنا وأن يسعد هذا الرجل وأن يسعد كل كرواتيا. ركلة ركنية ستنفذ على يمين حارس المرمى الحارس جوجو كوشتا، أول الكرات الخطيرة لمنتخب كرواتيا في هذا اللقاء. ماتيو كوفاشيتش كان قريبا في اللقطة الأخيرة، لوكا مودريتش من ركلة ركنية لمصلحة الكروات لمنتخب كرواتيا في هذه اللحظات. التقدم من نيكولا فلاشيتش، من بونغراتشيتش، بينما لوكا مودريتش ولا تمرير الكرة إلى الخلف عن طريق ماتيو كوفاشيتش إلى لوكا مودريتش والعرضية، رافائيل اليوم في تغطية، تصويبة لكرواتيا لكن إلى خارج الملعب، ركلة مرمى للمنتخب البرتغالي. الآن ومن خلال ما شاهدناه ومن خلال الدقيقتين الماضيتين على صعيد بداية هذا الشوط، البرتغال هل تشعر بالخطورة وبالتالي تبادر في صنع الخطر؟ هل تشعر بالخطورة؟ لأن الأمر بالنسبة لهذا اللقاء أعتقد بأن مجرد هدف في هذه المباراة قد يصعب المهمة على الفريق اللي يستقبل. نعم كرة تلعب طبعا من حيث ما شاهدناه في هذا اللقاء، كرة من نونو مندش إلى رافائيل اليوم، مرور لا يكتمل، لوكا مودريتش بشكل ولا أروع، انطلاقة لكرواتيا، سريعة للكروات، سريعة الكرة، بعد ذلك المحاولة ما زالت، الانطلاقة ومحاولة المرور، لكن جواو كانسيلو في التغطية. بداية مختلفة في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء، كرة لمصلحة المنتخب البرتغالي، جواو كانسيلو، عندها كرة في وسط الميدان، البرتغال بكرة بيدرو نيتو، منقولة كرة عن طريق فيتينيا، فيتينيا تمريرة هنا في اليمين، بعد ذلك العرضية، هذه المين ليست لأحد إلا لحارس المرمى، الحارس ليفاكوفيتش يتألق في الشوط الأول في أحد الكرات ليفاكوفيتش، بينما لوكا مودريتش، منقولة كرة بعد ذلك من الطرف الأيسر رافائيل الياو، في كرة مازال الياو إلى رونالدو، كرة خاطئة الياو تتحول من جديد لمنتخب البرتغال. فيتينيا، يا عيني على فيتينيا، استلام لك السقوط وخطأ كان موجود في اللقطة الماضية، سيطر على الكرة في الكرة الأخيرة لكن خطأ من ماتانوفيتش، وبالتالي ركلة ثابتة للمنتخب البرتغالي، هي عينة لما يمكن أن يصنع منتخب كرواتيا من خطر، وبالتالي هذا الأمر قد يستنهض البرتغاليين لصنع الخطورة وزيارة شباك ليفاكوفيتش قبل أن تزور كرواتيا شباك جوجو كوشتا، أي بمعنى يتغدى البرتغالي بالكرواتي قبل أن يتعشى الكروات بالبرتغاليين. كرة منقولة عن طريق رافائيل، وصلت بعد ذلك باتجاه فيتينيا، التمرير في وسط الميدان، نقلة من الجهة اليمنى من جانب الروبن تياش، التمريرة وصلت بعد ذلك من بيدرو نيتو، نقلة في وسط الملعب، عودة إلى الخلف مرة أخرى، برونو فرنانديش يمرر كرة عن طريق جواو، نيفيش، روبن، تياش، رونالدو على السلام، رونالدو من بين لاعبين، عودة إلى جواو، نيفيش مرة أخرى باتجاه فيتينيا، فيتينيا في التقدم، فيتينيا في المحاولة، تغطية موجودة، الكرة تتحول بعد ذلك في الوسط، الخطأ لمنتخب كرواتيا بصافرة النرويجي إسبن إسكاس. إسبن إسكاس حكم للبرتغال مباراة فازت فيها البرتغال برباعية نظيفة، حكم لكرواتيا مباراة أمام فرنسا فاز المنتخب البرتغالي في دور الأمم بهدفين نظيفين. كرة تلعب في وسط الميدان،
لمنتخب كرواتيا بعيدا عن الماضي وبعيدا عن تاريخ ما مضى، نبقى في الحاضر.

0: وما يمكن أن يصنع. نبقى في الحاضر وما يمكن أن يتحدث به المستقبل. نبقى في الحاضر لتحديد هوية من في حلم قائم بالنسبة لمنتخبين فيهما صورتين كبيرتين، كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش. هذا لوكا في لمسة في وسط الميدان، نقلة بعد ذلك من الطرف الأيسر لمنتخب كرواتيا إلى التماس. التماس ينفذ سريعا والنقلة بعد ذلك في وسط الميدان. الكرة ما زالت، الخطورة مستمرة، التمريرة في اليمين، العرضية قد تأتي، التصويبة قد تأتي. لاب هنا تمرير سانيشيش، عرضية فالفرصة، تصويبة كرواتية. الله، فليبدأ الجنون مع الكروات. تشتعل البدايات مع الكروات، تشتعل البدايات. نعم الكرواتي هو من فعلها، الكرواتي هو من سجلها، الكرواتي هو من تقدم بها، الكرواتي هو من قال الكلمة الأولى هنا أمام البرتغاليين بكرة هدف أول، بوصول أول، بضربة أولى لمنتخب كرواتيا. كرواتيا هدف، لديهم خبرة الأدوار الإحصائية، بخبرة البطولات السابقة، بخبرة السنوات الماضية. إيفان بيريشيتش هو من سجل لمنتخب كرواتيا. نعم هذه الكرة وهذه الصورة من سانيشيتش وصلت إلى إيفان بيريشيتش. الظهيران هما من يتقدمان لكرواتيا. كرواتيا تقول كلمتها، كرواتيا هي من تعلن عن الكلمة الأولى في هذا اللقاء. ولا شيء يقف أمام كرواتيا حالم. رفقاء مودريتش يباغتون البرتغال، يضربون أولى ضربات في شباك مرمى ديوغو كوشتا حامي عرين البرتغال. كرواتيا هدف، البرتغال لا شيء. هكذا أصبحت الأمور، هكذا سارت الأمور. إيفان بيريشيتش في مباراة 21 يسجل هدفه هنا في مرمى منتخب البرتغال. الآن المباراة تشتعل، أتدخل منحة فيه من الجنون قد يكون ما فيه، وفيه من عودة السنوات للوكا ما فيه. كرة منقولة في وسط الملعب لمنتخب كرواتيا، تصل هذا الهدف لمصلحة هذه المباراة، هذا الهدف من صالح هذا اللقاء. كرة منقولة لمنتخب كرواتيا تتحول إلى خارج الملعب وتعود إلى رمية التماس. كرواتيا بالمناسبة في الأدوار الإقصائية 9 انتصارات مع احتساب الفوز بركلات الترجيح لمنتخب كرواتيا. لم تخسر في الأدوار الإقصائية إلا في 3 مباريات فقط. الرمية الجانبية تنفذ، كرة تلعب في وسط الميدان. لوكا ينقل كرة في وسط الملعب مرة أخرى. منتخب كرواتيا سجل الأول، يبحثون عن الهدف الثاني، لكن متى ينتفض رفقاء دون؟ متى ينتفض رفقاء رونالدو؟ متى يعود المنتخب البرتغالي إن كان هناك عودة بالنسبة لأبناء الرحالة؟ كرة منقولة من الطرف الأيمن، وصول بعد ذلك إلى الجهة اليمنى لمصلحة المنتخب الكرواتي. ليفاكوفيتش يرسل كرة هنا في اليسار، لدينا تمريرة، نقلة وانطلاقة، تمريرة بعد ذلك استلام، ممتازة هذه الكرة من جانب ستيتش، يلعب لها كرة في اليمين. يا لها من كرواتيا، كرواتيا غير في شوط المباراة الثاني، كرواتيا اختلفت في الشوط الثاني، كرواتيا بدلت من ثوبها في الشوط الثاني. فرصة الثاني، ولكن هناك راية، هناك تسلل كان موجود في اللقطة الماضية. الهدف يلغى وتتنفس معه البرتغال، كل البرتغال في لقطة الهدف من فلاشيتش. تسلل كان موجود في هذه اللقطة، فلاشيتش نعم كان متسللا، نيكولا فلاشيتش كان متسللا في اللقطة الماضية. المنتخب البرتغالي يعيش الآن وضعية صعبة، المنتخب البرتغالي يعيش وضع صعب، لكن هنا السهل قد يأتي من أجل تطويع الصعب. هكذا يبحث البرتغالي. لوكا مودريتش هذا ملك السهل وملك الصعب سوية. كرة منقولة في وسط الملعب، تتحول الكرة مرة أخرى لمصلحة البرتغال عن طريق ريناتو فيغا إلى روبن دياش. دياش وتمريرة، نقلة بعد ذلك من الطرف الأيمن مرة أخرى، صافرة وخطأ، خطأ كان موجود لبرونو فرنانديش. هذا لوكا هو من يتقدم. كرة بتعود عن طريق نونو بينية إلى رافائيل لياو لياو لياو. الله الله ما زالت ما زالت برتغالية فرصة بعد ذلك بتعود مرة أخرى. ياهي كرة أو ياهي عارضة ردت كرة البرتغال. يا هي عارضة رفضت البرتغال لكن رونالدو في كرة لاب حارس المرمى ليفاكوفيتش من أمام الدون من أمام رونالدو. أوه يا لياو يا لياو يا لياو. يا لها من تسديدة ويا لها من فرصة ويا لها من كرة ويا لها من خطورة من جانب الرافائيل لياو في اللقطة الماضية. كرة بتعود من جديد لوكا مودريتش ينقل كرة من الطرف الأيسر. التمرير بكرة بتعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب الكرواتي. ترسل هذه الكرة عالية في وسط الميدان التحضير والاستلام. التقدم بعد ذلك لمصلحة المنتخب الكرواتي في انطلاقة سريعة من باتورينا. كرة ما زالت فرصة الثاني من أجل كرة دالاس من أجل كرة دالاس ولكن حارس المرمى ديوغو كوشتا يتصدى. يا الله شوط ثاني لا علاقة له تماما بشوط المباراة الأول. شوط ثاني مختلف كليا عن شوط المباراة الأول. هذه تسديدة لياو هذه طلقة لياو وهكذا ردت العارضة. بعد ذلك فرصة كرواتية تصدى لها الحارس ديوغو كوشا. نعم المباراة في الشوط الأول احتفظت بكل الأسرار لهذا الشوط الثاني. وفي الأسرار أسرار وفي الأسرار أسرار وما زالت حبلى بالكثير من الأسرار. كرة من ركلة ركنية ستنفذ. مارتن باتورينا لكرواتيا عرضية التغطية موجودة دفاعية بتعود مرة أخرى من لوكا. تحضير والسلام تقدم في وسط الميدان للمنتخب البرتغالي الصافرة النرويجية. هناك خطأ مع بطاقة باللون الأصفر على اللاعب لوكا مودريتش. لوكا مودريتش ينذر بالبطاقة الصفراء. لدينا روبن دياش عنده بطاقة صفراء ولدينا لوكا مودريتش الآن عنده بطاقة صفراء. هذه اللقطة حوار لوكا مودريتش وفيتينيا حوار خط الوسط في اللقطة الماضية. الخطأ التكتيكي من جانب لوكا مودريتش. كرة منقولة من رافائيل. البرتغال ثلاثة تبديلات دفعة واحدة من جانب المدرب روبرتو مارتينيز. بل أربعة تبديلات في تشكيلة المنتخب البرتغالي في قادم الدقائق. أربعة تبديلات نعم في تشكيلة البرتغال في الدقائق القادمة. كونسالو راموس برناردو سيلفا راح يدخل في قادم الدقائق. سيميدو كذلك سيدخل في قادم الدقائق وكونسيساو من جانب المنتخب البرتغالي. كرة منقولة ترسل هذه الكرة عالية باتجاه رونالدو رونالدو رونالدو لكن تسلل كان موجود تسلل كان موجود في اللقطة الماضية دون تسلل كان موجود على كريستيانو رونالدو. هم بالاحتفال لكن الاحتفال لم يكتمل الاحتفال لم يكتمل في لقطة في فرصة في كرة هدف. هذه اللقطة هذه اللقطة وهذه الصورة وهذه الإعادة. هل كان رونالدو متسللا في اللقطة الماضية؟ الحكم المساعد الثاني قال نعم في كرة رونالدو. السلام كنترول كان بصورة ممتازة وهناك كان يحتفل لكن النو قطعت السي في اللقطة الماضية يا رونالدو. حسرت ليس فقط جماهير البرتغال لتشاهده هنا لكن أيضا يتم التأكد من الحالة إن كان رونالدو متسللا أم لم يكن كذلك. رونالدو هدف العودة هل يحتسب أم أن التسلل بالفعل كان موجود؟ تبديلات أربعة في تشكيلة المنتخب البرتغالي. نعم تسلل إذا كان موجود على كريستيانو رونالدو. أربعة تبديلات في تشكيلة المنتخب البرتغالي. طبعا برونو فرنانديش يغادر أرضية ملعب. نيلسون سيميدو دخل بديلا. لدينا برناردو سيلفا أيضا دخل بديلا. ولدينا كوسي ساو يدخل بديلا في هذه الأثناء. هذه التبديلات وهذه اللقطة لهدف في كريستيانو رونالدو. شاهدونا هذا هو التسلل. نعم تسلل إذا كان موجود على كريستيانو رونالدو. أوفسايد هكذا قال إسبن إسكاس. فرحة رونالدو لم تكتمل وفرحة جمهور البرتغال لم تكتمل بينما ليفاكوفيتش، فيتينيا، برونو فرنانديش، كانسيلو، بيترو نيتو، الأسماء التي غادرت، برناردو سيلفا، سيميدو، غونسالو راموس وكونسيساو، الأسماء التي دخلت في تشكيلة المنتخب البرتغال. ركلة ركنية لمصلحة الرحالة، ركلة ركنية لأبناء البحارة، ركلة ركنية لمنتخب البرتغال على يسار الحارس ليفاكوفيتش. البرتغاليون من أجل هدف عودة، من أجل إحياء أمل، من أجل إحياء حلم، من أجل انتفاضة ضد السقوط أمام منتخب كرواتيا. الركلة الركنية ستنفذ، الكرة ستلعب لمنتخب كرواتيا على يسار حارس المرمى ليفاكوفيتش. نونو مينديش على تنفيذ الركلة الركنية، عرضية ترسل، رأسية بالتصويب لكن إلى خارج الملعب. ركلة مرمى ركلة مرمى في اللقطة الأخيرة، التسديد لكن إلى خارج الملعب. ما بعد ركلة ركنية نفذت للمنتخب البرتغالي، وما أكثر الركنيات لكن الاستفادة لم تكتمل أو لم تحضر. هناك مطالبة بوجود ماسك في اللقطة الأخيرة. روبرتو مارتينيز، روبرتو مارتينيز يتحدث مع لاعبي ركلة مرمى لمنتخب كرواتيا. كرواتيا التي صمدت في شوط المباراة الأول. اللاعب يتوقف في هذه اللحظات، هل هي اللقطة اللي كان فيها السقوط للاعب منتخب البرتغال؟ هذه اللقطة، نعم هذه اللقطة. كانت هناك مطالبة بوجود ركلة جزاء لريناتو فيغا. ريناتو فيغا كان يطالب بوجود ركلة جزاء في هذه اللقطة. هل سيعود حكم اللقاء لتقنية الفيديو؟ يعود الحكم نعم في هذه اللحظات ريناتو فيغا، وهذه هي اللقطة. نتابع سقوط اللاعب ريناتو فيغا. الكل على أعصابه بانتظار ما يقرر الحكم. إسبان إسكاس نسمع
1: After review, Croatia player number 13 holds his opponent with two arms with flaring
0: hands. إذن
1: penalty.
0: إذا ركلة جزاء، نعم يأتي القرار من السيد إسبان إسكاس. هناك ركلة جزاء للبرتغال. تتنفس البرتغال الآن، كل البرتغال تتنفس. هناك ركلة جزاء لمصلحة المنتخب البرتغالي. ريناتو فيغا يتحصل على ركلة جزاء. البرتغال في هذه اللحظات من أجل العودة. ورونالدو على التنفيذ، رونالدو على تنفيذ الركلة الجزائية. رونالدو من أجل عودة البرتغال ومن أجل إحياء الأمل ومن أجل إبقاء الحلم. كريستيانو رونالدو من علامة الجزاء أمام ليفاكوفيتش أم كريستيانو رونالدو. البرتغال من أجل العودة بعد التأخر في نتيجة يدون. يا رونالدو، هناك في البرتغال ينادون، هناك في البرتغال يهتفون. رونالدو الأيام، فلتنهض البرتغال، فقد انتفض قائدها، فلينصت التاريخ، فقد تحدث كاتبه، فلتخضع الأهداف في الأدوار الإقصائية، فقد حفر ملك الأهداف رونالدو، يعيد البرتغال إلى نتيجة هذه المباراة، بل يعيد البرتغال إلى المونديال. من علامة الجزاء البرتغال عادت، من علامة الجزاء البرتغال سجلت. يا لوكا نعم، عادت البرتغال، عادت البرتغال في النتيجة، عادت البرتغال إلى بطولة كأس العالم، عادت البرتغال إلى الحلم. بداية القصة هنا في إعاقة وخطأ، بداية القصة هناك تدخل على فيغا، وبعدها عودة إلى تقنية الفيديو، وبعد ذلك رونالدو في تسديد، رونالدو في وسط المرمى، رونالدو في هدفه الأول في الأدوار الإقصائية، رونالدو في عودة البرتغال إلى الكأس العالمية، رونالدو في عودة البرتغال إلى كأس العالم، رونالدو في إبقاء الحلم على قيد الحياة. البرتغال هدف، كرواتيا هدف، هكذا أصبحت النتيجة الآن. هدف لهدف، هكذا تسير الأمور وهكذا تصير. لكن لمن ستصير يا ترى في قادم الدقائق ما بين المنتخبين؟ البرتغال وكرواتيا في شوط ثاني مليء بالإثارة، مليء بالجنون الذي افتقدناه في شوط المباراة الأول.

0: هذه الإعادة لهدف في إيفان بيريشيتش وهدف كريستيانو رونالدو من علامة الجزاء. سجل الكرة بعدما ألغي له هدف ليعيد البرتغال إلى نتيجة هذا اللقاء. مباراة تفتح الآن أبوابها لإثارة أكبر فرحة المدرب روبرتو مارتينيز بعد عودة المنتخب البرتغالي. كرواتيا في الشوط الثاني قدمت أداء كبير، صنعت الكثير من الخطورة، سجلت هدف وكادت أن تعزز النتيجة. الآن منتخب البرتغال أمام كرواتيا، وهنا رونالدو شهيد الشغف، شهيد الشغف، والعالم ليس مستعدا لنهاية القصة يا رونالدو. نعم هكذا، هكذا يقول عشاق رونالدو، العالم ليس مستعدا لنهاية هذه القصة الطويلة بالنسبة لكريستيانو رونالدو وما فعله على مدار تاريخ وتاريخ كبير. لكن في الجانب الآخر كرواتيا، كرواتيا في الجانب الآخر وفي 19 دقيقة قادمة من زمن شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء، ما الذي بالإمكان أن يستجد وما هو الجديد في قادم الدقائق على صعيد هذا اللقاء ما بين منتخب كرواتيا ومنتخب البرتغال؟ هناك رمية جانبية ستنفذ لمصلحة منتخب كرواتيا، الرمية التماس ستنفذ في هذه اللحظات، إيفان بيريشيتش على تنفيذ الرمية الجانبية لمنتخب كرواتيا. من رمية التماس كرة ستنفذ، رمية جانبية تلعب داخل منطقة الجزاء كرواتية خطيرة، ولكن ديوغو كوشتا تمكن من الكرة الماضية، ديوغو كوشتا تمكن من الكرة الأخيرة. تلعب هذه الكرة بعد ذلك وصلت في وسط الميدان، ماريو باشاليتش دخل بديلا في تشكيلة منتخب كرواتيا. باتورينا غادر أرضية ملعب اللاعب باتورينا، كرة منقولة، نونو مينديش عنده كرة في اليسار لمنتخب البرتغال، نونو مازال يحاول فيها لكن كرة مقطوعة، تتحول الكرة من جانب رافائيل لياو، يمرر كرة في وسط الميدان، كرة برتغالية من روبن دياش، يمرر كرة هنا في اليمين، النقلة في وسط الملعب مرة أخرى. منتخب البرتغالي لتصل الكرة من جديد، طالت الكرة وتحولت إلى ركلة مرمى. شوط ثاني هنا في دور 32 من بطولة كأس العالم. رونالدو هدف العودة، هدف تنهض من خلاله البرتغال من علامة الجزاء على طريق كريستيانو رونالدو. كرة منقولة في الطرف الأيسر، ترسل هذه الكرة عالية طويلة هنا في اليسار لكن التغطية كانت موجودة، خطأ لمصلحة المنتخب البرتغالي. الأربعة تبديلات التي أجراها المدرب روبرتو مارتينيز ربما فيها الكثير من المفاجأة على مستوى الأسماء التي غادرت أرضية الملعب وعلى مستوى الأسماء التي دخلت داخل أرضية الميدان. كرة منقولة لمصلحة المنتخب البرتغالي، لمسة وتمريرة باتجاه غونسالو راموس، راموس كرة مقطوعة، المنتقل إلى صفوف ميلان، ملعوبة كرة في الطرف الأيسر لدينا رافائيل لياو، لياو في كرة مازال لياو والمرور لم يكتمل، الكرة تتحول لمنتخب كرواتيا. هدف في هذا التوقيت يصعب تعويضه، هدف في هذا التوقيت يصعب تعويضه لأي من المنتخبين. برناردو سيلفا، برناردو سيلفا في لمسة، برناردو طبعا واحد من اللاعبين المنتظرين للمشاركة في هذا اللقاء. كرة منقولة لكن على مستوى من غادر أرضية ملعب برونو فرنانديش وفيتينيا، لدينا كرة منقولة من اليسار لمصلحة منتخب كرواتيا، سريعة الكرة في اليسار، إيفان بيريشيتش يمرر كرة باتجاه زميلي سوتيتش، تتحول الكرة بعد ذلك لمنتخب كرواتيا، تقدم في وسط الميدان للكروات، انطلاقة للكروات، محاولة للكروات، فرصة تصويبة، والهدف الثاني يضيع، ما زالت أرضية ترسل، تحضير فرصة ماتيو، ولكن حارس المرمى يا كوفاشيتش، يا كوفاشيتش كاد أن يفعل على كوفاشيتش، لكن دياغو كوشتا تصدى للكرة الماضية. يا هي كرة، يا هي كرة خطيرة، يا هي تزيد في البداية عن طريق ماتيا كوفاشيتش القائم الأيسر، ناب عن كل البرتغاليين. دياغو كوشتا تصدى هنا بالنيابة عن كل البرتغاليين في فرصة ثاني الأهداف، في كرة كادت أن تفعلها كرواتيا وكادت أن تتقدم فيها كرواتيا. لوكا مودريتش على تنفيذ الركلة الركنية على يسار حارس المرمى، الحارس دياغو كوشتا عرضية ترسل داخل منطقة الجزاء بالرأس لكن إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. يا لها من المباراة، يا لها من المباراة، ويا لها من أوقات، ويا لها من ربع ساعة أخيرة. كوسيساو في كرة لكن مقطوعة، تتحول من جديد لمصلحة المنتخب الكرواتي عن طريق لوكا مودريتش. لفو دار مرر كرة من الطرف الأيمن، الكروات شكل مختلف تماما في الشوط الثاني. ماتيو كوفاشيتش في نقلة، الانطلاقة، المحاولة العرضية، الفرصة الكرواتية، التصويبة قد تأتي للثاني لكن هناك دياغو، هناك كوشتا. البرتغال تدين لك بالكثير يا دياغو، البرتغال تدين لك بالكثير يا كوشتا، البرتغال، كل البرتغال. نعم يا دياغو، في لحظة تصدي بل هي لحظة تجلي من جانب دياغو، كوشتا أنقذ مرمى البرتغال. ماتانوفيتش كاد أن يفعلها للكروات، ركلة ركنية. لوكا مودريتش كرة قصيرة، لوكا من جديد. كرواتيا أخطر، كرواتيا أفضل، كرواتيا في كرة ما زالت. عرضية لوكا تتحول إلى رمية تماس. يا له من أداء مختلف تماما لكرواتيا في الشوط الثاني، ويا لك من لوكا. لوكا مودريتش، منتخب البرتغال كان محظوظا في هذا الشوط الثاني في الكثير من الفرص، ولولا دياغو كوشتا لكانت الأمور مختلفة بالنسبة للبرتغال. كرة منقولة عن طريق لوكا مودريتش، تمريرة باتجاه ماتيو كوفاشيتش. رونالدو يطلب من زملائه الضغط، بينما لوكا مودريتش من أجل أن تضغط كرواتيا في هذه اللحظات. كرة منقولة لكرواتيا، تمريرة في اليمين، بعد ذلك عرضية، فرصة خطيرة، تتحول الكرة من جواو نيفيش والتمرير، نقلة بعد ذلك من جانبي كونسالو. لياو لياو لياو لياو في الشوط الثاني انخفض أداء كثيرا، بينما كرة عن طريق ماتيو كوفاشيتش يمرر كرة في وسط الملعب، لمسة عن طريق لوكا مودريتش يرسل الكرة إلى وسط الطرف الأيسر مرة أخرى، لمسة هنا في اليسار عن طريق إيفان بيريشيتش والعرضية، كرة كرواتية. نونو مينديش في التصدي، الكرة تتحول من جديد لمصلحة المنتخب البرتغالي. كونسالو راموس، راموس إلى نونو مينديش يرسل كرة عالية. شاهدوا الآن الربع ساعة الأولى في شوط المباراة الأول، هي نفس دقائق التي نشاهدها الآن لكن مع انعكاس الأدوار، مع تبديل الأدوار. كرة منقولة من الطرف ليس لمنتخب كرواتيا. يا لها من كرواتيا، ويا له أداء من الكروات. كرة منقولة من اليسار، عرضية ترسل، رأسية من فيغا في التغطية، الكرة تتحول بعد ذلك من رافائيل. لياو عند كرة لمصلحة المنتخب البرتغالي. كرة منقولة في وسط الميدان، الضغط وافتكاك الكرة لكن هناك رونالدو، تمريرة إلى رافائيل. لياو عند كرة في مرور لكن إلى خارج الملعب إلى رمية تماس، الرمية الجانبية. في هذه اللحظات رونالدو يقوم بدور القائد مع لاعبيه داخل أرضية الملعب. كرة تصل عن طريق برناردو سيلفا، يمرر كرة في وسط الميدان. منقول الكرة مرة أخرى لمصلحة المنتخب الكرواتي. سقط لاعب البرتغال مطالبا بوجود خطر. ليفاكوفيتش يرسل هذه الكرة طويلة، بعد ذلك بالرأس تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. الرمية الجانبية في هذه الأثناء، تبديل قادم في تشكيلة المنتخب البرتغال. نعم هناك بديل قادم، روبن نيفيش سيدخل بديلا في قادم الدقائق في تشكيلة المنتخب البرتغال. كرة لمصلحة كرواتيا، بتصل الكرة منقولة بعد ذلك في وسط الملعب. التمرير في الطرف الأيسر للمنتخب الكرواتي. كرة منقولة، تمريرة بينية، انطلاقة للثاني للثاني للثاني. الله سجل الهدف الثاني، ولكن هناك رايب، هناك رايب، هناك تسلل، وهناك الغاب. كم هي الاهداف الملغيه في هذا اللقاء؟ هدف لرونالدو، وهذا الهدف لمنتخب كرواتيا بهذا الشكل، بهذه الصوره. هل كان متسللا ستيتش؟ هل كان ستيتش متسللا في اللقطه الماضيه على اشاره من الحكم المساعد الاول؟ وكرواتيا تنتظر التاكيد، كرواتيا تنتظر التاكيد، وتاكيد التاكيد صورة على حكم اللقاء. التاكيد هناك تسلل، نعم هناك تسلل. روبن إيفيش يدخل بديلا، رونالدو يغادر أرضية الملعب. أوه كريستيانو رونالدو في هذه اللحظات يغادر أرضية الميدان، يبدو أنه غير راضي على هذا التبديل من المدرب روبرتو مارتينيز. رونالدو يرى بأنه قادر على فعل شيء في الدقائق القادمة، لكن روبرتو مارتينيز الآن خروج لكريستيانو رونالدو ودخول لروبن نيفيش في هذه اللحظات في تشكيلة المنتخب البرتغالي. روبن نيفيش هو من دخل بديلا، كريستيانو ما سجل من علامة الجزاء، يغادر أرضية الملعب في هذه الأثناء، لكن ما زالت الأمور حائرة، ما زالت الأمور دائرة، ما زالت الأمور متعادلة، ما زالت الأمور ممكنة لكل فريق، ما زالت الأمور تنحصر في حلم كل فريق للوصول إلى الدور القادم. نتيجة متعادلة نعم، لكن ما هو القادم في هذا اللقاء؟ ما هو القادم في هذا اللقاء؟ رافائيل لياو عند كرة في وسط الملعب، بتعود الكرة بعد ذلك عن طريق نونو مينديش، يمرر كرة في وسط الميدان، لمسة من نيفيش، روبن نيفيش ينقل هذه الكرة من اليمين. الكرة ما زالت البرتغال، البرتغال في كرة، ومنتظر من المنتخب البرتغالي الآن بناء على تبديلات المدرب روبرتو مارتينيز وما يرى المدرب روبرتو مارتينيز أن نشاهد أداء مختلف في المنتخب البرتغالي. رونالدو غادر أرضية الملعب، ويخشى رونالدو، أتخشى جماهير البرتغال أن تكون هذه اللحظة الأخيرة لرونالدو في كأس العالم، لكن ربما يكون في اللحظات وفي المستقبل لحظات قادمة. هنا سقط غونسالو راموس، كان يطالب بوجود خطأ ما كان موجود في اللقطة الماضية. رونالدو غادر أرضية الملعب، روبن نيفيش دخل بديلا في تشكيلة المنتخب البرتغالي. روبن نيفيش طبعا ليلعب مع الهلال بديلا لرونالدو من يلعب مع نادي النصر. كرة منقولة في الوسط، وصلت هذه الكرة لمنتخب البرتغال. سيلفا نقلة في وسط الملعب مرة أخرى، تمريرة إلى الخلف، نقلة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب البرتغالي. الكرة مستمرة هنا في اليمين، تمرير بعد ذلك إلى الخلف لمصلحة المنتخب البرتغالي. ملعوبة الكرة طويلة لكنها بعيدة حقيقة، يعني البرتغال في مرحلة المجموعات باستثناء مباراة أوزبكستان لم تقدم الكثير، وهناك انتقادات كبيرة كانت على المنتخب البرتغالي والمدرب روبرتو مارتينيز. هذا هو التسلل لهدف ستيتش الذي ألغي. كرة منقولة كرواتية، سريعة الكرة لكن نيلسون سيميدو غطى في اللقطة الماضية للمنتخب البرتغالي. هل تذهب إلى شوطين إضافيين أم أنها تنتهي في نهاية أو بنهاية هذا الشوط الثاني؟ بطولة شاهدنا فيها العديد من الأهداف المتأخرة، بطولة شاهدنا فيها العديد من الأهداف المتأخرة. نونو مينديش في التقدم، مينديش في التمرير، نقلة بعد ذلك عن طريق رافائيل، الأول عرضية برتغالية لكنها طالت بعيدة على كونسيساو وتحولت إلى ركلة مرمى. لاعب اليوفي، جماهير المشجعة للبرتغال، جماهير التي تساند البرتغال، وأيضا جماهير كرواتيا الحاضرة هنا في هذه المدرجات. هذه الصورة لهذا المشجع البرتغالي الذي ما زال يبحث عن ذاك الحلم، الحلم المفقود بالنسبة لكتيبة الرحالة خصوصا وأنها تأتي ربما في آخر بطولات كريستيانو رونالدو على مستوى بطولات كأس العالم. كرة منقولة في وسط الملعب، رونالدو طبعا لنجح مع منتخب بلاده بالتتويج ببطولة كأس الأمم الأوروبية، لكن هو يريد كأس العالم كما هو الحلم لكل أساطير كرة القدم الدنيا بلا شك. على مدار عصور كرة تلعب لمنتخب كرواتيا أو لمنتخب البرتغال، نقلة عن طريق برناردو سيلفا. سيلفا عند كرة، سيلفا يرسل هذه الكرة طويلة ممتازة، كوسيساو في فرصة ما زالت خطيرة للمنتخب البرتغالي، تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية للمنتخب البرتغالي في هذه اللحظات. ما الذي بالإمكان أن تنتهي عليه هذه المباراة؟ هنا ليفاكوفيتش يسعد وركلة ركنية برتغالية. جواو ونونو، نونو وجواو، ترك الكرة لنونو مينديش، جواو نيفيش يتقدم بينما الركلة ركنية. عينك على كونسالو راموس، عينك كذلك على رافائيل الياو، ركلة ركنية برتغالية، عرضية ترسل، راسية كادت تاتي ولكن إلى خارج الملعب. ركلة ركنية كانت من جانب المنتخب البرتغالي لكنها من فيجا إلى خارج الملعب، بعيدة إلى ركلة مرمى. هذا فيجا بالراس من تسبب وكسب ركلة جزاء للمنتخب البرتغالي، أراد أن يكون صاحب هدف غالي في تاريخ البرتغال على صعيد هذا المونديال. كرة منقولة لمنتخب كرواتيا، عودة إلى الخلف عند حارس المرمى ليفاكوفيتش. 4 دقائق تتبقى، بل حتى الآن أقل، على نهاية الوقت الأصلي من زمن شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. هدف لهدف، كرواتيا في كرة، لمسة في وسط الميدان مرة أخرى، ملعوبة الكرة من جديد عن طريق حارس المرمى ليفاكوفيتش. عودة إلى الخلف، أذكر بأن إسبانيا تنتظر الفائز من هذا اللقاء هناك في ملعب دالاس ستاديوم في مباراة الدور ثم النهائي من البطولة. كرة منقولة في وسط الميدان، لمسة لمنتخب كرواتيا، لوكا مودريتش عند كرة، رونالدو غادر، لوكا ما زال موجود، الكرة بتعود في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الكرواتي. ترسل هذه الكرة طويلة إلى أقصى اليمين، انطلاقة لكرواتيا، فرصة بعد ذلك يا عيني على كرة ستيتش، عرضية فرنسية، أوهو قد تندم كرواتيا على كمية الفرص التي أهدرتها في هذا اللقاء، قد تندم كرواتيا على كمية الفرص التي أضاعتها في هذا اللقاء، قد تندم كرواتيا على كل المحاولات التي لم تسعفها في التقدم في هذا اللقاء. كرواتيا في الشوط الثاني مختلفة، وكأنه منتخب آخر دخل، وكأنه فريق آخر دخل، وكأنها أسماء أخرى دخلت. كرة بتعود لمنتخب البرتغال، فيجا، جواو نيفيش عنده كرة من الطرف الأيمن، لمسة في وسط الميدان، روبن دياش، جواو، فيجا للمنتخب البرتغالي، منقولة كرة من الطرف الأيمن. منتخب كرواتيا على مستوى طبعا معدل الأعمار أكبر من المنتخب البرتغالي، وبالتالي بدنيا هل هذا الأمر سيساعد المنتخب البرتغالي في الشوط الثاني أو في الأشواط الإضافية في حال إذا ما ذهبت المباراة إلى شوطين إضافيين؟ كرة بتعود عند حارس المرمى ليفاكوفيتش، ينقل كرة من الطرف الأيسر، المنتخب الكرواتي نقلة في وسط الميدان، التحضير بعد ذلك في كرة عن طريق برناردو سيلفا. سيلفا نونو مينديش، رافائيل لياو كرة في وسط الملعب، نقلة إلى الخلف مرة أخرى، روبن نادياش يعيد الكرة إلى الخلف باتجاه فيغا، فيغا رؤى عن طريق الرافائيل، لياو يحاول المرور، لياو ما زال عنده كرة، الكرة حبت لياو، 10 دقائق أضاف الحكم وقت محتسب بدلا من الضائع. ماذا يمكن أن يحدث فيها؟ ماذا يمكن أن يحدث فيها؟ هذا هو السؤال يا روبن، هذا هو السؤال يا دياش. كرة ترسل عالية لمنتخب البرتغال، تتحول إلى خارج الملعب، ركلة ركنية للمنتخب البرتغال. من ركلة ركنية ستنفذ، جواو نيفيش على تنفيذ الركلة الركنية، ملعوبة كرة عرضية راسية برتغالية لكن إلى خارج الملعب، ركلة مرمى، ركلة مرمى لمنتخب كرواتيا. تبديل فارديول، سيدخل بديلا في هذه الأثناء، غفارديول يدخل بدلا من فلاشي او فلاشيتش، نيكولا فلاشيتش غادر أرضية الملعب لفاكوفيتش، طويل الكرة، تماس للمنتخب البرتغالي، ستنفذ رمية التماس للمنتخب البرتغالي. فارديول طبعا الصحافة في كرواتيا كانت تتحدث بأنه سيبدأ أساسيا في هذا اللقاء، لكن زلاتكو دالج يدفع به الآن في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. بينما راح نونو، تقدم نونو، نونو مينديش، نونو مينديش هنا يسقط، يطالب بوجود ركلة جزاء ما كانت موجودة بإشارة النرويجي، بينما كرة ومرور لمنتخب كرواتيا، الكرة مستمرة، لدينا هنا نقلة، عودة بعد ذلك لمنتخب البرتغال، وصلت في وسط الميدان عن طريق كونسيساو سينيدو، كونسيساو. الآن البرتغال تشعر أنها أفضل، تشعر أنها أفضل، لدينا الرافائيل، لياو عنده كرة من الطرف الأيسر، لياو يحاول فيها، أفضل طبعا على مستوى الاستحواذ في هذه اللحظات، على مستوى الوقوف في وسط الملعب، لكن الفرص ليست بالكثيرة للمنتخب البرتغالي مقارنة ببعض فرص شوط المباراة الأول. الرافائيل لياو عودة إلى الخلف، رونالدو واقف، رونالدو واقف، لن يهدأ أبدا الدون، واقف يتابع، يتفاعل مع كل لمسة مع كل كرة، بينما الرافائيل الياو العرضية، كرة خطيرة بالرأس، الله حان للأحلام أن تسمع صوت البرتغال، لقد حان حلم المونديال يا برتغال، غونسالو يا غونسالو يا غونسالو، غونسالو راموس أكيد عرفتوه، دائما ما يسجل في هذا التوقيت، وكأن هذا التوقيت حكرا وحصريا بالنسبة لغونسالو راموس. نعم غونسالو غونسالو غونسالو، ثاني أهداف في المنتخب البرتغالي، سجلت البرتغال، تقدمت البرتغال، هذه الكرة من رافائيل، الياو عرضية، غونسالو راسية، ولا أروع ولا أروع، هذا هو توقيته، هذه هي أوقاته، هذه هي عاداته، هذه هي تقاليده، كلما مرت الدقائق 90 ظهر غونسالو والسجال، كلما مرت الدقائق 90 ظهر غونسالو والسجال، غونسالو راموس يسجل هدف البرتغال، هدف غالي في هذا التوقيت، هدف ثمين في هذا التوقيت، هدف قد يكون تاريخي في هذا التوقيت، وهذا التوقيت بطولة هذا التوقيت. نعم يا غونسالو، غونسالو راموس يسجل للمنتخب البرتغالي، غونسالو راموس يعطي الحياة بالنسبة لكل البرتغاليين، فحان للأحلام أن تسمع صوت البرتغال، وحان حلم المونديال يا برتغال، يا لوكا أوه يا مودريتش، أي السيناريو، أي السيناريو هذا الذي حدث هنا في هذا اللقاء؟ كم من أهداف سجلت في الدقائق المتأخرة ما بعد الدقيقة 85؟ هذه البطولة قهرت الكثير، غيرت الكثير من المعادلات، غيرت الكثير من الحالات، غيرت الكثير بالنسبة لمشاعر جماهير، بل لمشاعر الشعوب وليس جماهير فقط. البرتغال هدفان، كرواتيا هدف، هكذا أصبحت النتيجة الآن، هكذا سارت الأمور. كراماريتش يدخل في تشكيلة كرواتيا من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. كوفاشيتش غادر أرضية الملعب. أيو غونسالو راموس، أنا علقت على غونسالو راموس يمكن 15 مباراة، 10 منها سجل في الدقائق الأخيرة، بينما فرصة برتغالية عرضية التغطية كانت موجودة. الكرة تلعب مرة أخرى من الطرف الأيمن لمصلحة المنتخب الكرواتي. كرواتيا أمامها أقل من 5 دقائق في هذا اللقاء. نعم أنا علقت على غونسالو راموس يمكن 15 مباراة، والله حتى يمكن أكثر من 10 مباريات سجل غونسالو راموس ما بعد الدقيقة 90، ما بعد الدقيقة 90. خلاص هي دقائق، هي دقائق، كرة منقولة الآن. كرواتيا من أجل إبقاء الحلم، من أجل العودة للحلم، من أجل إبقاء الأمل. كرة من إيفان بيريشيتش والعرضية، كرة كرواتية راسية، الله، لكن فيها في التغطية رافائيل لياو. الكرة بتعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب الكرواتي من جديد. لمسة من نونو مينديش يرسل هذه الكرة يشتتها لمنتخب كرواتيا. تتحول الكرة من كفارديو لكن مرتدة للبرتغال، مرتدة لمنتخب البرتغال. نقلة في وسط الملعب، تمريرة إلى الخلف عن طريق نونو، ضغط كرواتي لكن استحواذ هنا برتغالي. كرة منقولة من الطرف الأيمن لمصلحة البرتغاليين. النقلة هنا في اليمين من أجل أن يحسم الأمر تماما، من أجل أن يحسم الأمر تماما. هكذا تبحث البرتغال، لكن البرتغال تدين بالكثير لدييغو كوستا. البرتغال تدين بالكثير لحارس المرمى دييغو كوستا. بطاقة صفراء على إيفان بيريشيتش. الآن هناك ديربي إيبيري ما بين إسبانيا والبرتغال، بذكريات لقاء سوتشي في روسيا في عام 2018، وذكريات الهاتريك لكريستيانو رونالدو، بذكريات كيب تاون في عام 2010، وهدف المارافيا دافيد فيا على حساب منتخب البرتغال. نعم في دالاس هناك ديربي إيبيريا ما بين إسبانيا ومنتخب البرتغال. حتى الآن لأن هذه البطولة علمتنا بأن فيها الكثير، لأن هذه البطولة علمتنا بأن فيها الكثير من الأمور تحدث في لحظاتها الأخيرة. كرة منقولة إلى الطرف الأيسر لمصلحة منتخب كرواتيا، ولدى كرواتيا ما تقول، ولدى كرواتيا ما تفصح عن، لدى كرواتيا ما تريد أن تقول. كرواتيا وركلة ركنية في هذه الأثناء، ركلة ركنية لمصلحة الكروات. البرتغاليون في كل مكان يحسبون دقائق ثانية بثانية، يحسبون دقائق ثانية بثانية، لكن كرواتيا هنا في لحظاتها الأخيرة، في لحظات أملها الأخير، في لحظات أملها الأخير. عرضية راسية، كرة ما زالت قائمة لكنها إلى ركلة مرمى. نعم ركلة مرمى للمنتخب البرتغالي في هذه اللحظات، ركلة مرمى عند الحارس دييغو كوستا. يا لهم السيناريو اليوم، البرتغال عاشت القلب من أكبر كبير فيها إلى أصغر صغير. كرواتيا عاشت الفرح في لحظات وكادت أن تفرح أكثر من مرة لولا الحارس دييغو كوستا. كأس العالم وما تفعل هذه البطولة، وما تفعل هذه البطولة. رمية جانبية، كرة من رمية تماس لمصلحة منتخب كرواتيا، نقلة عند حارس المرمى، الحارس ليفاكوفيتش. ليفاكوفيتش تويل الكرة في وسط الميدان بالرأس، تتحول الكرة من جديد، آخر كرات كرواتيا، آخر أمال كرواتيا، آخر لحظات لوكا، آخر كرات مودريج هنا في كأس العالم. كرة منقولة من الطرف الأيسر، نقلة بعد ذلك في اليسار، كرة ما زالت منقولة، الكرة بعد ذلك من الجهة اليسرى، محاولة ما زالت، تمرير المين فارديول، الوقت المحتسب بدلا من الضايع انتهى، لكن في العشر دقائق دقيقة إضافية وهنا فرصة كرواتية، لوكا في كرة، لوكا ما زال، طالت وتحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. خلاص هذا الهدف رقم 17 لغونسالو راموس الذي يأتي بعد دقيقة 90، لك أن تتخيل. آه يا لوكا، آه يا لوكا، لوكا مودريتش خلاص وصيف العالم، شهد الكاس بعينيه لكن لم يرفعها بيديه، لوكا مودريتش القصة انتهت بالنسبة للوكا، لكنها مستمرة لكريستيانو رونالدو، لكنها مستمرة لكريستيانو رونالدو. نعم غونسالو راموس سجل للبرتغال. الكروات هنا في كرة طويلة عالية بالراس، تتحول الكرة من جديد، يدافعون عن مكسب، يدافعون عن أمل، يتقدمون من أجل إنهاء، يتقدمون من أجل حسم، يتقدمون من أجل إطلاق رصاصة رحمة، يتقدمون من أجل إنهاء تصويب. الله الله الله الله، خطيرة كانت الكرة الأخيرة، قريبة كانت الكرة الماضية. رونالدو أو كأنه هو روبرتو مارتينيز يعطي التعليمات، يحفز لاعبيه من أجل هم، نعم لاعبيه وليس فقط زملاء، من أجل هكذا يقول لهم، من أجل اصمدوا، من أجل عليكم أن تدافعوا، لكن الكروات يهاجمون، الكروات يحاولون، الكروات يريدون التسجيل، إلا أن ديوغو موجود. يا حظ البرتغال بديوغو كوشتا، يا حظ البرتغال بديوغو كوشتا. نعم أيها الكرواتي، خلاص رونالدو من أجل أن يطلق عنان فرحتي هنا في هذه اللحظات، من أجل فرحة، ينتظر الصافرة لكن الصافرة لم تأتي. كرواتيا في كرة، لوكا يا لوكا، لوكا يسقط، الكرة ما زالت لمنتخب كرواتيا، الكرة تلعب في وسط الملعب، الكروات في آخر اللحظات، الكروات في آخر اللحظات، الكروات في آخر اللحظات، عودة إلى الخلف، فارديول ينقل الكرة الآن، تقدم في وسط الميدان لمصلحة منتخب كرواتيا. لا والله فارديول تقدم، بينما كرة لكرواتيا من الطرف الأيسر، عرضية ترسل راسية، الله الله الله، ما هذا الجنون، ما هذا الجنون، ما هذا الجنون، لحظات كرواتيا هبات قبل أن تهب وتأتي صافرة الحكم. أي جنون، ماذا تفعل يا كأس العالم، ماذا تفعل يا مونديال، أي جنون، في لحظات أخيرة كانوا على حافة الموت إلا أنهم عادوا، كانوا على حافة الموت إلا أنهم عادوا، من السقوط إلى النهوض، من الانكسار إلى الوقوف، من الموت إلى الحياة، عادت كرواتيا إلى كأس العالم، عادت كرواتيا إلى كأس العالم. نعم بهذا الشكل، بهذه الصورة، بهذه اللقطة، لكن هل كان هناك تسلل، هل كان هناك تسلل في اللقطة الماضية، هل سيحتسب الهدف أم يلغى؟ كرواتيا تسجل، لا والله الكرة من لاعب البرتغال، الكرة كانت من فيغا لاعب المنتخب البرتغالي، لكن سنرى بتقدير الحكم بعيدا عن أي تقديرات. عيشوا هذه اللحظات، استمتعوا بهذه اللحظات، إنها لحظات المونديال، إنها لحظات المونديال. يا الله يا الله يا الله يا الله، ماذا تفعلين يا كرة القدم القلوب، ماذا تفعلين يا كرة القدم بالأساطير، ماذا تفعلين يا كرة القدم بالمشاعر، ماذا وماذا ولماذا وكل ماذا ومن أجل ماذا تفعلين وتفعلين يا كرة القدم. كرواتيا عادت في النتيجة، والحكم ماذا سيقرر الآن؟ مسألة تقديرية في لمس الكرة بالرأس، إن كان سيعتبر لمس الكرة من فيغا لا يدخل في إطار لعبة جديدة. نعم إن كان سيعتبر، أو ربما إن كان هناك لاعب كرواتي لمس الكرة. عموما نشاهد نرى، يا لها من لحظات، الكل الآن أسير شاشة الفار، كل العالم أسير شاشة الفار في هذه اللحظات. هناك قرار. نسمع نسمع نسمع.
1: Croatia player number 20 touched the ball and headed.
0: آت القرار، آت القرار التي أوقذت فيه البرتغال. الهدف لا يحتسب، الهدف تسلل، الهدف تسلل، وفرحة كرواتيا لم تكتمل، وفرحة وابتسامة رونالدو عادت. يا لها من لحظة ويا له من توقيت ألغي فيه هدف لمنتخب كرواتيا. البرتغال الآن إلى الدور القادم. كرواتيا، كرواتيا خارج المونديال. هكذا القرار، هكذا القرار هنا في هذه اللقطة، في هذه اللقطة لمس الكرة اللاعب الكرواتي في اللقطة الماضية حتى مع لمس فيغا، وبالتالي يأتي القرار. لوكا مودريتش هنا غاضب على قرار حكم المباراة. هل انتهت المباراة؟ هل أتت صفرة الحكم النرويجي إسبن إكساس؟ إكساس حكم هذه المباراة. ولحظة، لا ما زالت المباراة. يا لها من لحظة، يا لها من لحظة جنونية، يا لها من لحظة جنونية. سيستأنف اللعب في هذه الأثناء. يا مونديال، ما أروع المونديال، امتعنا يا مونديال، اشينا يا كأس العالم. فلا بطولة تضاهيك ولا حدث عالمي يجاريك، معك العالم يتوحد خلف شاشة واحدة. وهنا المباراة ستستأنف، لكن بعدها أعتقد بأن الصافرة ستأتي. هدف الكروات يلغى، نعم هدف الكروات يلغى، وركلة حرة غير مباشرة للمنتخب البرتغالي. أي تقلبات عشناها في شوط المباراة الثاني.

0: الغي هنا طبعا كان متسللا لاعب منتخب كرواتيا. نعم كان متسللا لاعب منتخب كرواتيا ماريو باشاليتش كان متسللا في هذه اللقطة. شاهدونا لمس الكرة لاعب منتخب كرواتيا بعد ذلك صدمت في فيغا. لم تعتبر لعبة جديدة ومن ثم أتت التسديدة من كفارديول وركلة حرة غير مباشرة والمباراة في طريقها إلى النهائي. المباراة في طريقها إلى النهاية. المباراة في إلا إذا كان هناك كلام آخر. إلا إذا كانت هناك لحظة مجنونة أخرى. لا الإبعاد التشتيت من لاعب المنتخب البرتغالي في اللقطة الماضية. تتحول الكرة مرة أخرى لمصلحة البرتغال في لمسة تمريرة من غونسالو نيلسون سينيدو تمريرة بعد ذلك هنا في اليمين. يطالبون الحكم بإنهاء المباراة. يطالبون الحكم بإنهاء المباراة. يريدون أن يسمعوا الصوت في نعم خلاص خلاص خلاص خلاص. البرتغال إلى دالاس. البرتغال إلى دالاس. البرتغال إلى دور ثمن النهائي من هذه البطولة. السعدية دالاس لديربي إيبيريا. السعدية دالاس لمعركة البرتغاليين والإسبان. هارد لك لوكا مودريتش. مباراة ممتعة أرجو لكم استمتعتم من خلالها. إلى اللقاء.
1: أهلا بكم من جديد. كل شكر لحسن العيدروس ومحمد مبروكي على تعليقهم على هذه المباراة المثيرة التي وكأن دقائقها الأخيرة لم تكن تكفي لنشاهد كل هذه الإثارة والتشويق. كرواتيا اعتقدت أنها عادت من الباب الكبير حيث عانقت شباك البرتغال في لقطة منعتها راية التسلل. فرحة ولدت لثوان ثم اختفت وقلوب البرتغاليين التي كانت على وشك التوقف عادت إلى النبض من جديد ومنها كذلك قلب باوليتا هنا في الاستوديو. إذن البرتغال مشاهدينا تفوز وتتأهل إلى دور 16. لقطة مؤثرة بين أسطورتين كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش الذي غالبا سيعتزل دوليا أو على الأقل لن يكون حاضرا مع منتخب بلاده في النسخة المقبلة. منتخب البرتغال سيواصل المشوار لكن هذه المرة بعد اختبار حقيقي أمام منتخب كرواتي عنيد أجبره على العودة من بعيد وتغير كثيرا في الشوط الثاني. تأخرت البرتغال بهدف وبدت للحظة أمام شبح الخروج لكن الكبار مشاهدين يعرفون كيف يعودون. ركلة جزاء نفذها كريستيانو رونالدو أعادت منتخب بلاده إلى المباراة. ثم جاءت لمسة روبرتو مارتينيز على غير عادته أخرج كريستيانو رونالدو. أمامكم هذه الصور الحزينة وآخرون فرحون بهذا التتويج. دعونا نستمتع وإياكم بهذه الأجواء.

هكذا هي الأجواء في تورونتو ستاديوم مشاهدينا، صغار وكبار، منهم من يستمتع ويفرح بالتأهل والانتصار، ومنهم من يبكي ويتأهل.

0: تحسر على هذه الخسارة والانسحاب ومغادرة المسابقة من هذا الدور. أرحب من جديد بمحلل قناة بين سبورتس. البرتغال تتأهل إلى دور 16 للمرة السادسة في تاريخها يا باولو.
1: نعم بشكل عام البرتغال تستحق هذا الانتصار، خاصة أن الشوط الثاني كانت سيطرة في البداية لمنتخب كرواتيا، ولذلك بالطبع كان شوطان مختلفان.
0: عفوا على المقاطعة، القميص رقم 21 هو قميص جوطا الذي مضى اليوم بالتحديد عام كامل على وفاته إثر حادثة سير. تفضل.
1: نعم نحن كنا نعشق هذا اللاعب، أنا عملت مع جيورجو في المنتخب الناشئين في البرتغال وكان لاعبا مميزا للغاية، الكل كان يعشق هذا اللاعب، ولكن للأسف وفاته كانت كارثة بالنسبة لنا. هو لاعب مميز للغاية وأمر مميز أن تذكره في هذه المباراة الهامة للغاية، لذلك لحظات جميلة نرى فيها كريستيانو رونالدو وجميع لاعبين المنتخب يلبسون هذا القميص، ولكن أيضا هناك مودريتش قام بمباراة مميزة للغاية، 41 عاما، لاعب ذو شخصية عالية، وأيضا هو من أساطرة كرة القدم وأثبت أنه يعرف كيف يخسر ويعرف كيف يفوز. منتخب كرواتيا كان على أعلى المستويات في هذه المباراة، ولكن المنتخب البلادي يستحق هذه النتيجة وتمنى الاستمرار في هذا الأداء والانتصارات. كانت مباراة مميزة للغاية.
0: نبارك لك هذا التأهل. سنعود لنتحدث عن عدد من الأمور التي شاهدناها في الشوط الثاني، خصوصا على مستوى ضعف الدفاع الذي يعاني منه المنتخب البرتغالي، لكن بعد فاصل قصير. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
1: يا عيال هذه اعلى تحديات
2: الان. انتم تسوقوا احنا بنروح نلعب.
3: الجاز طويل يا شباب، يمديكم تجون.

0: بيز الراعي الرسمي لكأس العالم فيفا 2026.
1: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
2: خير سيف وتحت الشمس واشرب كرك عاد.
3: ها مرات
2: مرات
4: صيفنا على كيفنا.
5: احجز عروض على كيفك.
6: شجع وخلي التوصيل عليه.
7: اطلب الحين.
8: The Spine, the meeting point of the world by TMG Future Builders.

0: أهلا بكم من جديد. فرحة برتغالية في مختلف المناطق سواء في البرتغال أو في مناطق المشجعين في أمريكا وكندا كذلك. إذن المنتخب البرتغالي يقلب الطاولة بعد أن كان متأخرا بهدف، يفوز ويتأهل بهدفين لواحد ويضرب موعدا ناريا مثيرا مع المنتخب الإسباني في دور 16. رحب من جديد لمحللي قناة بين سبورتس. كابتن، هل ترى أن نقطة التحول في هذه المباراة هي الشجاعة، شجاعة مارتينيز أولا، إخراجه لكريستيانو رونالدو والإقدام على تقريبا 4 تبديلات في آن واحد أعطت أكلها، تمكن المنتخب البرتغالي من العودة؟
1: أكيد أن تغييرات المدرب مارتينيز في الشوط الثاني أو بعد سيطرة كاملة وواضحة في بداية الشوط الثاني من المنتخب الكرواتي أعطت نوعا ما من الحيوية، وخاصة على مستوى التنظيم الدفاعي. المنتخب البرتغالي في الشوط الثاني خاصة كان سيء جدا على مستوى الدفاعي، وبالأساس على مستوى التحولات من الحالة الهجومية للحالة الدفاعية. لياو، فرنانديز، كذلك نياتو ورونالدو، 4 لاعبين تقريبا لم يقوموا بأدوارهم الدفاعية، وصعب جدا ضد منتخب لديه لاعبي خبرة مثل كوفاتيتش، مثل مودريتش، مثل بيريسيتش، يعني أنك ما تدفعش بعدد كبير من اللاعبين، وهذا ما شاهدناه في الشوط الثاني. سيطرة دخل فيها المنتخب الكرواتي بثقة، كسب ثقة، ضغط على المنتخب البرتغالي، سبب عديد المشاكل، جاته أكثر فرص، سجل هدف، لكن بعد الهدف التغيير الذي قام به مارتينيز غير العديد. وأول حاجة غيرها هو عقلية اللاعبين على مستوى الهجومي وكذلك وخاصة على مستوى الدفاعي، وهذا ما جعل المنتخب البرتغالي أكثر تنظيما، أكثر توازن، وبمرور الوقت كسب ثقة. طبعا لاعب مثل غونزالو راموس يعني لاعب هداف، تكلمت أنا وباوليتا في أول
0: حتى للأمانة باوليتا عند دخوله قال أنه سيغير المباراة،
1: خلي سيسجل اللاعب. فأكيد أنه لاعب عنده إمكانيات كبيرة، تمركزه، لكن خاصة عرضية لياو مميز جدا. لياو لاعب مزاجي حقا، يعني في أول مباراة شوف يقوم أشياء مهمة، سرعة، تمريرات مميزة، لكن في وسط المباراة يعني في بعض الحالات لا يقوم بواجبات الدفاع،
0: غير منضبط،
1: وهذا يؤثر على فريق في مستوى كأس عالم. لا يمكن أن تدافع ب4 أو 5 لاعبين. أعتقد دخول برناردو سيلفا على مستوى تحكم في الكرة، في حط من الرتم، أعتقد هذا اللاعب لابد أن يكون
0: أساسي.
1: لابد أن يكون لاعب أساسي، لأنه حقيقة هو بيتحكم في رتم المباراة، يساعد الرتم، ينزل الرتم. وعلى مستوى الهجوم أعتقد أن رونالدو يعني خروجه لم يكن يعني راضي بالخروج، لكن أعتقد أن المدرب أخيرا قام بتغيير مهم أثر إيجابا على وجه الفريق خاصة دفاعيا وهجوميا.
0: كابتن عمر، سأعود إلي معك إلى لقطة الهدف الثاني، وذاك الصعود المميز الموفق لغونزالو راموس أتى من خلاله هدف الانتصار للبرتغال. هل أنت كمهاجم تؤمن بالبديل الناجح، البديل الموفق؟ لأنه غونزالو راموس أغلب أهدافه وإنجازاته كانت كبديل، عندما يدخل، عندما يلعب أساسي غالبا لا يسجل أهداف كثيرة.
2: لا، ما أعتقد يعني راموس،
0: ولا بس حظ وتوفيق.
2: لا، هي ظروف المباراة اللي ساعدته. يعني إذا شفنا إحنا لما نزل راموس المدرب قلب الخطة، سألعب 4-4-2 رونالدو وراموس.
0: لا، خرج رونالدو
2: في نفس الوقت. لا، لعب راموس ورونالدو مع بعض، لعبوا 4-4-2، لعب نيفيز وبرناردو سيلفا بالنص، راموس ورونالدو، بعدين خرج رونالدو نزل روبن نيفيز، صار لعبون 3 بالنص. لما سجل تحرر راموس أكثر صراحة، الرفع جول. انسى التمركز والتوقع على فكرة الهدف ما في قوة، بس يعني توجيه للكرة، لكن الرفعة هي الجول. الياو يعني
0: لولبيه
2: هو مرتاح، يعني الظهير اليمين حق منتخب كرواتيا ما ضغط عليه، رفع هو مرتاح، حط له اياه بالمكان المناسب، ارتقى بين 3 لاعبين، وجه الكرة، هدف، انتهت المباراة.
0: باوليتا، رأيك في تغييرات روبرتو مارتينيز، خصوصا إخراج برونو فرنانديش. لا أعتقد أو لا أتذكر مع البرتغال تم إخراج برونو فرنانديش في مباراة بهذا الحجم.
3: الصورت روبرت مارتينيز.
4: نعم، روبرتو مارتينيز كان محظوظا اليوم، لديه دكة احتياط رائعة للغاية. كل لاعب موجود على دكة الاحتياط بإمكانه الدخول والفارق بغض النظر عن الأسماء ولكن

0: تحرر بيريسيتش على الجهة اليسرى، كذلك على الجهة اليمنى فازيليتش، فتحسن المردود، كانت أكثر فرص، وهذا طبعا يرجع لقلة أو يعني عدم قيام البرتغاليين أو مهاجمين بالواجب الدفاعي. إذا تخلي اليوم المدافع يصعد بيريسيتش على الجهة اليسرى وتخلي وسط الميدان يقوم أكثر هجمات ويكون أكثر متحرر، فأكيد أنه يكسب الثقة وأكيد أنه يقلق، خاصة لاعبين من مستوى عالي. المنتخب البرتغالي لعب بالنار، كان قادر اليوم أنه يخرج في الشوط الثاني مع حسن حظه، أنه يعني ضربة الجزاء
1: خطأ فردي، مسك
0: خطأ فردي وضرب جزاء أعتقد واضحة خلت المنتخب البرتغالي في المباراة. لكن على مستوى الشوط الثاني حقيقة المنتخب الكرواتي كان أقرب للفوز وكان أقرب للترشح. مرة أخرى البرتغال يعطينا وجهين، وجه إيجابي في الشوط الأول ثم وجه نوعا ما مختلف في الشوط الثاني. على مستوى الدفاعي لابد أن يراجع أنفسهم البرتغال دفاع فرديا وجماعيا، لابد. وهذيك علاش المدرب غير سميته في الشوط الثاني، التمس أنه شاف أنه في مشاكل دفاعية، أنه في يعني ثغرات، وكان ينجم يعني يخسر المباراة المنتخب البرتغالي.
1: تحدثنا واتفقنا على المشاكل الدفاعية التي يعاني منها المنتخب البرتغالي عمر، خصوصا على مستوى الأطراف، اعتبارا أنهما يبذلان جهد كبير في المساهمة الهجومية ولا يلتزمان بالعودة سريعا والتغطية. أمام منتخب إسباني في المباراة القادمة، منتخب شبه متكامل يلعب كرة سريعة استحواذ، هل يشفع ما قدمته البرتغال إلى حد الآن، ليس فقط في هذه المباراة، لأن يكون على الأقل ندا ويقدم مباراة متكافئة، أم يحتاج إلى سرعة قصوى ووجه أكثر قوة إذا صح التعبير؟
2: صحيح صحيح، لكن هي مباراة البرتغال مع إسبانيا راح تكون مباراة مفتوحة، الفريقين يهزمون، الفريقين حابين يفوزوا. يعني احنا شفنا يوم المنتخب الكرواتي الشوط الاول جالس ورا، منتخب البرتغال هو اللي يلعب. اللي صار اول تبديل بدل المنتخب البرتغال دقيقه 63 بعد ما سجل
1: الهدف،
2: بعد ما سجل كرواتيا هدف، قلب الخطه 4-4-2 لما سجل رونالدو دقيقه 68 الهدف بعد 4 دقائق من تغيير طريقة اللعب. استمر فيها تقريبا المدرب 10 دقائق، انكشف منتخب البرتغال كله، وصل كرواتيا وصل كثير للمرمى، فعلى طول غير طريقة اللعب، فاضطر يبدل رونالدو، ما عنده حل، يعني يسحب راموس اللي نازل من 10 دقائق، فسحب رونالدو رجع للطريقة اللي هي 4-3-3 أو 4-2-3-1، بالنهاية ترجمت الهدف. لكن مباراة هولندا ومباراة البرتغال مباراة تكون مفتوحة.
1: إسبانيا
2: إسبانيا عفوا،
1: طلعنا هولندا يا كابتن.
2: برتغال وإسبانيا مباراة مفتوحة. أنا بالنسبة لي دفاع إسبانيا راح يعاني كثير من هجوم البرتغال.
1: عموما مباراة منتظرة بين هذين المنتخبين، وهي ديربي شبه الجزيرة الإيبيرية، وملاعبون يعرفون بعضهم البعض. دعونا نتابع وإياكم هذه اللقطات مشاهدين التي كانت عصيبة في هذه المباراة. الحديث هنا عن لقطة انتظار قرار الفار، هل سيحتسب الهدف لصالح المنتخب الكرواتي أم سيلغى؟ وباوليتا كان قلبك في السماء وقتها.
3: سينفود اي مستوى جرام
4: يكون الفار غاية، وعندما يكون هناك الفار هناك نسبة 50% ان تكون تسلل ام لا. كنا نحتاج الى الحظ وفي هذه المباراة. نعم كانت لنا ركلة جزاء،
1: كانت لحظات عصيبة عليك لان ستستمر تقريبا نصف ساعة اخرى في الاستوديو، أم لأن منتخب البرتغال نجا؟
3: لا كانت
4: أنا كنت أريد البرتغال أن يفوز بهذه المباراة 90 دقيقة أو 120 دقيقة، أبقى هنا نصف ساعة زيادة هذا لا يهمني، ولكن كنت أريد أن يفوز منتخب البرتغال. عندما كنت لاعبا في منتخب البرتغال عانيت كثيرا، ولكنني سعيد اليوم وأريد اليوم أن

0: يقول أمرا أن دييغو كوستا حارس مرمانا كان رائعا للغاية وهو من أفضل حراس العالم حراس المرمى في العالم. لولا خسرنا هذه المباراة. هو أحد رجال المباراة.
1: هنا نتابع وإياكم مشاهدينا الطريق إلى النهائي بعد أن انضم المنتخب البرتغالي لقائمة المنتخبات المتأهلة إلى دور 16 ضاربا موعدا مع نظيره الإسباني في مباراة مثيرة في هذا المسار الأيمن. مواجهات صعبة وقوية منتظرة: باراغواي، فرنسا، كندا، المغرب، إسبانيا، البرتغال، أمريكا، بلجيكا، البرازيل، النرويج، مكسيك، إنجلترا. في انتظار الساعات القادمة لمعرفة المتأهلين الآخرين. أخذ رأيك مباراة إسبانيا كابتن فوريتا.
2: خمس مرات قبل قلت المرة الجاية.
3: هذه آخر مرة. هذه آخر.
2: في مرتين قلت لأبو تريكة المرة الجاية. أتذكر. أنا متابعك. أنا في البيت أتذكر مرة قلت حق أبو
3: تريكة. المرة الجاية معاك. ما كانش أنا أبو تريكة.
2: صح. فهم بعد أبو تريكة نتكلم فرنسي.
3: لا رفيقي يتكلم عربي وأنا نتكلم فرنسي. باش كل الناس تفهم.
2: صح. تعونا نذكركم قبل الدخول في تفاصيل لقاء سويسرا الجزائر. نذكر بالمباراة المثيرة التي انتهت قبل قليل بفوز المنتخب البرتغالي على كرواتيا بهدفين لهدف واحد. عبدالعزيز، واحدة من أجمل وأمتع مباريات كأس العرب.
4: يعني مباراة فيها الكثير من الدراما وما بين منتخبين لمان يستحقون الذهاب بعيدا في هذه البطولة، خصوصا يعني منتخب كرواتيا اللي لم يسعف الحظ في الشوط الثاني. الشوط الثاني كان شوط مغاير، هو زلاتكو دخل مباراة على مراحل. الشوط الأول كان الأهم بأن يخرج بشباك نظيفة، لكن في الشوط الثاني كان يحاول والكثير من الفرص الخطرة. وبعد ركلة الجزاء وتسجيل كريستيانو رونالدو للهدف، هدف التعادل، أعتقد بأن المباراة كانت متكافئة إلى حد بعيد. كنا نشاهد فرص من البرتغال من كرواتيا، الأمور كانت متقاربة إلى أن سجل غونزالو راموس في اللحظات الأخيرة. وبعد تسجيله لهذا الهدف اللي اعتبره يعني هدف مهاجم يعرف مكانه، لم يحرك رأسه، فقط توجيه بسيط وسجل هذا الهدف، هدف رائع لمنتخب البرتغال. وكان أيضا هناك هدف ملغي لمصلحة كرواتيا بسبب لمس لاعب كرواتيا للكرة برأسه. البعض قد يرى بأنه لم يلمسها لأن اتجاه الكرة لم يتغير، لكن ربما هناك عوامل أخرى حددت مصير هذا الهدف الذي ألغي لمنتخب كرواتيا. لذلك كان الكثير من الأحداث والكثير من الدراما في هذا المباراة.
2: تقنية الفار رفيق والإعادة التي ذهب لمشاهدتها حكم المباراة مع وجود ما يعرف بالسنسر أو الجهاز الحساس داخل الكرة بيّن أن هناك لمسة حدثت.
5: أكيد أنه بالتكنولوجيا الحديثة يعني كل شيء واضح ما دام فيه السنسر في الكرة، وأعلنت أعطت الإشارة للحكم الفار أنه فيه تم لمس للكرة، أكيد أنه يقعد في وضعية الأوفسايد ومنها إلغاء الهدف. أتوقع لو لم يكن هذه التكنولوجيا هذه الأخيرة لو احتسب الهدف، لأنه أو يبقى في مرحلة تشيك بين أنه لمس الكرة أو لم يلمس الكرة، لكن بالتقنية الحديثة تم التأكيد على لمس الكرة ومنها تأكيد الأوفسايد وإلغاء الهدف.
2: كنا موعدين بخسارة إما رونالدو أو مودريتش. خسرنا مودريتش. الاثنين خسر، واحد فيهم خسر البطولة.
5: كان واحد منهم يطلع اليوم آخر مباراة له في كأس العالم. الحظ كان للبرتغال وكريستيانو.
2: هذه لقطة كرواتيا. لقطة الجهاز الحساس من داخل الكرة اللي تبين وجود لمس بسيط.
5: يعني قلت لك مع التكنولوجيا الحين أصبح كل شيء واضح. نفس تقنية دخول الكرة على المرمى بكامل خاصة بكامل محيطها، صعب على الحكم أن يشوف الكرة لو دخلت بكامل محيطها أو لا. يعني بالتكنولوجيا الحديثة يتأكد الأمر إما بالتأكيد بالهدف دخل أو لم يدخل أو لمس اللاعب الكرة أو لم يلمس.
2: إسلام، بطولة كانت نوعا ما كريمة من ناحية المباريات والإثارة، لكنها كانت قاسية من ناحية جدول المباريات في الدور 32. شاهدنا لقاءات بين اليابان والبرازيل، شاهدنا لقاء بين البرتغال وكرواتيا، وشاهدنا كذلك هولندا المغرب مباريات مبكرة لهذا الدور، وكنا مضطرين على خسارة منتخب كبير في كل هذه المباريات الثلاث تقريبا.
6: فعلا أنا في البداية تفاجأت من منتخب اليابان، هذا منتخب جيد جدا، ونحن خسرنا فريقا جيد في البطولة، فريق يلعب كمجموعة بشكل جيد، أظن بأن هذه هي كأس العالم. إذا ما أردت الفوز بهذه البطولة أو الذهاب بعيدا يجب أن تهزم الكبار، وهذه هي المنافسة في المستوى العالي. أظن أنه بالنسبة لي أردت أن أرى اليابان أكثر، هذا المنتخب أثار اهتمامي وقدم مستوى جيد جدا في مرحلة المجموعات وكان مقنعا، ولكن هذا هو جمال كرة القدم، كذلك المباريات الجميلة، النتائج غير المنتظرة، وهكذا كذلك نبقى طوال السنوات لمتابعة كأس العالم.
2: إسلام، لعبت في البرتغال، ربما كنت تميل البرتغال في هذه المباراة، البرتغال الآن موعودة على موعد آخر كبير بعد فوزها كرواتيا مع منتخب إسبانيا الذي فاز والذي ربما أظهر لنا قوة كبيرة جدا وقدرة على الذهاب بعيدا في كأس.
6: فعلا، ولكنها مباراة مختلفة أمام البرتغال، نحن نعرف تماما بأنهم هم من هزموا إسبانيا في آخر دوري الأمم الأوروبية، وهذا منتخب جيد جدا، لديه لاعبين جيدين من مستويات عالية، كذلك إسبانيا نعرفها جيدا، فازوا اليوم بسهولة أمام منتخب النمسا، لديهم السيطرة واللاعبين لتحقيق السيطرة، كذلك سوف نرى مباراة كبيرة جدا بين المنتخبين بلاعبين من مستوى عال جدا، وهذا ما نبحث عنه في الحقيقة. وأتمنى أيضا بأن نرى رونالدو من جديد، وهذا المنتخب البرتغالي كذلك، لأنني أظن بأنه منتخب جيد جدا بلاعبين مهاريين كثيرين يمكن أن يقدموا الكثير في كأس العالم هذا، وحتى أن نرى رونالدو على الملاعب في حد ذاته دائما ما يسعدنا.
2: غريب أن من فاز بجائزة أفضل لاعب في هذه المباراة كان لامين يامال، وذلك ترك تساؤلا كبيرا بعض توقع أن يكون كوكوريا مثلا أفضل لاعب في هذه المباراة أو أوريزابال مثلا صاحب الثنائية في هذه المباراة. عموما في الجانب الأيمن من الجدول تعرفنا على كل متأهلين، باراغواي فرنسا، كندا المغرب، برتغال إسبانيا، ربما أكبر مباراة في هذا الدور، وبلجيكا أمريكا. في الجانب الأيسر من الجدول البرازيل مع النرويج، المكسيك مع إنجلترا، وبانتظار متأهلين آخرين بين الأرجنتين والرأس الأخضر أو أستراليا مصر، ومن جانب آخر اليوم سنتعرف على متأهل بين المغرب أو الجزائر وسويسرا، بين الجزائر وسويسرا، ومن جانب آخر بين غانا وكولومبيا. ونحن الآن تأكدنا من أننا أمام دور 16 مليء كذلك بالإثارة والمتعة والمنتخبات الكبيرة والمباريات المنتظرة في هذا الدور. الآن دعونا نذكركم مشاهدينا الأعزاء بما يحدث في كأس العالم 2026 بعد أن تأكدنا من مباراة أخرى في دور 16، مباراة لجزيرة إيبيريا كما تسمى بين البرتغال وإسبانيا عند 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الاثنين 6 من الشهر الحالي بإذن الله تعالى. ما لقاؤنا اليوم الكبير الآخر المنتظر أيضا سيكون بين منتخبي سويسرا والجزائر، مباراة تنطلق بإذن الله تعالى عند 6:00 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.

0: إذا المشاهدين الأعزاء، منتخب سويسرا واحد من أقوى المنتخبات وأكثرها تطورا، رفيق على المستوى الأوروبي. شاهدنا هذا المنتخب على مستوى المجموعة يقدم أداء مذهل، شاهدنا كذلك على مستوى التصفيات واحد من أكثر المنتخبات تطورا، ربما ينطبق على سويسرا ينطبق كذلك على منتخب النرويج، قوة أصبحت قوية جدا على مستوى الأوروبي. أكيد أننا أمام مباراة صعبة للمنتخب الجزائري.
1: صحيح أن مباراة اليوم راح تكون قوية جدا وصعبة، خاصة من المنتخب السويسري عنده خبرة كبيرة مع الأدوار الإقصائية، شفناها في عدة مناسبات، كأس العالم يتأهل إلى أدوار إقصائية ويتقدم فيها. يعني منتخب السويسري تمكن من ناحية العناصر، أيضا لاعبين مميزين خاصة في الشق الهجومي، عندهم لاعبين اللي يخلقون فرص كثيرة في المباراة، شفناها في البطولة في مباراتهم الثلاثة الأولى، يعني لم يكن موفقين في المباراة الأولى أمام قطر، تعادل ومنطقي جدا لمنتخب قطر بالأداء الرجولي بالطريقة الدفاعية اللي دخل بها المباراة الأولى، خلق مشاكل كثيرة لهجوم السويسري مع الكم الهائم من الفرص اللي أتيحت له.
0: لاحظ الأرقام بالنسبة للمنتخبين على مستوى الأهداف، خاصة المتلقى للمنتخب الجزائري نسبة عالية بما سدد على المرمى وما استقبل من أهداف، العدد يعتبر كبير بالنسبة للمرمى الجزائري.
1: نعم، أنا قلتها في المباراة الأخيرة، نقطة الاستفهام هو في المنظومة الدفاعية، لكي لا نقول في الشق الدفاعي، لأنه الدفاع هي كمجموعة ليس فقط الخط الدفاعي الأربعة أو الأربعة زائد الوسط الميدان الدفاعي، لأنه المنظومة كلها فيها خلل من ناحية الدفاعية. تلقي 7 أهداف في 3 مباريات،
0: 7 أهداف من 13 تسديدة، يعني تقريبا من كل تسديدتين هدف.
1: يعني أصلا عدد الأهداف كثيرة، في 3 مباريات تتلقى 7 أهداف، ومن ثم من عدد قليل من التسديدات يسجل عليك هاي الكم من الأهداف. هي نقطة تعتبر نقطة ضعف للمنتخب الجزائري، لا يجب الانتباه عليها. وأتوقع أن المدرب وقف على هذه النقطة، لأنه إحصائية غير مطمئنة تماما. ومنتخبات الكبيرة نفس سويسرا ويعني ذات منتخبات مستوى الأعلى ومستوى الثاني، يعني شفناه ضد الأرجنتين تلعب مع لاعبين كبار، لاعبين يستغلون الفرص القليلة اللي تتيح لهم من أقل عدد من الفرص من التسديدات، سجل علينا 3 أهداف. اليوم نفس الشيء مع الخط الهجومي اللي متواجد في المنتخب السويسري، نتكلم على فارغاس، نتكلم على مانزامبي، إمبولو، أيضا ندوي، يعني لاعبين ينشطون في أندية كبيرة عندهم خبرة كبيرة مع المباريات اللي فيها ضغط كبير، مباراة فيها إقصاء يعني خروج المغلوب، يعني هذه كلها لازم على الأقل اللاعبين اليوم يكون تركيزهم عالي فوق أرضية الميدان. أنا دائما نقول أنه في البطولات خاصة لو عندك دفاع صلب وحارس مرمى ماهر تروح تمكن أنك تروح إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة.
0: اليوم آخر مثال حارس مرمى منتخب البرتغالي كان مصاب الرئيسية لتأهل المنتخب، تصدر كثير من الكرات خاصة في الشوط الثاني.
1: صحيح شفناها في حتى المنتخبات الكبيرة، لازم لك شفناها في عدة مناسبات، إيطاليا فاز في كأس العالم 2006 بدفاع قوي، فرنسا في 98 في 98 نعم بدفاع قوي، يعني إسبانيا أيضا لما في 2010، يعني دائما في البطولات الكبيرة الدفاع نقطة اللي لازم كل واحد يركز عليها، خطة التكتيكية أو صلابته داخل أرضية الميدان، ومن ثم خلق الفرص إلى اللي يمكن خلقها في المباراة، وثم استغلالها هذا شيء يعود الى جوده اللاعبين في الشق الهجوم.
0: والجوده حاضره كانت مباراه النمسا عبد العزيز بالنسبه للجزائر.
2: اكيد بكل تاكيد عندما تشاهد الارقام اللي عرضت قبل قليل تشاهد ان المنتخب الجزائري في عمليه دقه التمرير في المركز الرابع من اصل 48 منتخب على منتخبات كبيره مثل البرازيل وانجلترا والكثير من المنتخبات، فهذا يبين بان الفريق يمتلك جوده كبيره. واعتقد بان ما حصل مع المنتخب الجزائري مع بيتكوفيتش لأن حتى الآن لم يستقر على الثنائي في المحور في خط الوسط، وأنا من وجهة نظري تمثل قلق هذه النقطة بشكل كبير، لأنه شاهدنا وداوي، شاهدنا زروقي، شاهدنا أيضا شيبي يشارك في هذا المركز، لكن الأفضل كان في المباراة الماضية عندما لعب شيبي في هذا المركز مع بن طالب، كنا نشاهد تحكم أكبر بالكرة، كنا نشاهد حتى لاعب بإمكانه الزيادة العددية للتزيد من خارج المنطقة، لاعب بإمكانه إخراج الكرة بشكل جيد في منطقة متأخرة من الملعب. فأعتقد أيضا بأن هذا الشيء كان يجب أن يكون اليوم، ربما دخل بتشكيلة مختلفة، أتمنى بأن أكون مخطئ، لكن هذه التشكيلة التي نشاهد اللاعبين يحبون الكرة بأرجلهم، لا يوجد اللاعب اللي يجري خلف المدافع، لا يوجد اللاعب اللي يطلب الكرة في المساحة، الكل يريد الكرة في رجله. هذه قد تكون نقطة سلبية نوعا ما، لأن مع منتخب سويسري هناك بطء في قلوب الدفاع الموجودين، أنت تحتاج إلى السرعة، تحتاج اللاعب اللي يجري، لكن أتمنى بأن أكون مخطئ، وأتمنى بكل تأكيد التوفيق للمنتخب الجزائري.
0: هل في رأيك لازال بيتكوفيتش يجرب ويبحث عن تشكيل أفضل؟ شاهدنا كثير من التغييرات حتى الآن منذ بداية البطولة.
3: نعم أتمنى أن يدرك ما يفعله، لا يمكن أن نغير الكثير خلال كأس العالم، ولكن في الوقت الحالي لدينا 4 نقاط فوز وتعادل كذلك أمام فريق النمساوي جيد جدا، واليوم أرى أنه يوجد تغييرات أخرى، نرى بأننا سنلعب دون مهاجم، مازا سيكون موجودا أي ليس مهاجم صريح، كمهاجم وهمي. هذا المدرب عودنا في الحقيقة على القيام بالتغييرات والتدوير، هذه خياراته بالتأكيد، يجب أن ننتظر ونرى، وهو يعرف جيدا المنتخب السويسري واللاعبين وعقليتهم كذلك. أتمنى أن يدرك ما يفعله في هذه المباراة لكي يتمكن من الفوز، لأنه نحن نملك اللاعبين، نملك العقلية، أبرزنا في المباراة الأخيرة بأن العقلية الانتصارية موجودة، حتى لو كان خصمنا جيد جدا وخصم منضبط للغاية كذلك، هذا فريق لديه مهارات أكثر من النمسا، وما رأيناه هذا مما رأيناه في مرحلة المجموعات، لكن نحن نملك اللاعبين والخصال لنتخطى الفريق.
0: في الاستوديو الأخير مباراة الجزائر سألت رفيق هل رياض محرز هو أفضل لاعب في تاريخ الجزائر، قال هو واحد من أفضل 5، بالنسبة لك هل هو الأفضل على الإطلاق؟
3: بالنسبة لي دون شك هو الأفضل، عندما ننظر مع كل الاحترام الذي يكنه لكل اللاعبين الكبار في الجزائر، ولكن أظن بأن الأفضل هم محرز ورابح ماجر، هذان الاثنان لعبا في أوروبا، فازا بدوري أبطال أوروبا، وهذا أمر مهم جدا. أنا لاعب جزائري، خرجت من الجزائر وأعرف نوعا ما المستوى العالي، وأعرف تماما ماذا يعني أن تخرج من الجزائر وتذهب إلى أوروبا وتفرض نفسك في أندية كبيرة كما فعلوا هم، وأظن بأن ما فعله رياض مع كل هذه الألقاب التي فاز فيها في مسيرته، أظن بأن هذا صعب جدا للتحقيق لأي لاعب جزائري آخر لتكرار ذلك، رغم أنه بالتأكيد يوجد مهارة كثيرة في بلدنا، وأتمنى أن نرى المزيد منه.
0: وعموان رياض سوى كل شيء في كرة القدم، فاز تشامبيونز ليج، فاز بريمير ليج، فاز بتشامبيونز ليج آسيا، الشيء الوحيد اللي تفوق فيه رفيق حليش على رياض محرز انه لعب في نادي قطر القطري، هذا الشيء الوحيد. بلال يلعب في لعبه ثانيه يلعبه، لكن رياض محرز ما لعب في نادي قطر، فمشواره ناقص.
3: هناك اشاعات الان تقول بانه توقف مع ناديه، يجب ان تنتدبوه.
0: تعال انا اتوقف مع تقرير يقربنا اكثر من هذا الظاهر ان صح التعبير في تاريخ الكره الجزائريه، رياض محرز الذي قدم كل ما يمكن ان يقدم لقميص المنتخب بلاده، ولا يزال في كاس العالم يقدم مزيد.
4: Bon, on sait tous la carrière qu'il a faite. C'est une légende en Algérie.
5: Des petits, je regardais des vidéos de lui. Il a tout remporté. Rien à dire sur sa carrière et il le mérite.
6: Extraordinaire, tout simplement. Je crois qu'il a 5 premières ligues, une Ligue des champions, le plus titré de l'histoire de l'Algérie.
7: Giocatore della squadra di Algeria che ha fatto una carriera molto prestigiosa.
8: Ma famiglia, tous mes oncles, tous mes cousins jouent au foot. On sera toujours été à l'Algérie, bien sûr. J'ai du moment où mes parents m'ont emmené là-bas. J'ai vu ma famille, j'ai vu tout ce qu'il y avait avec mes terres, où mon père a grandi. Ça devenait un rêve de jouer pour la sélection. Ouais, parce que 2014, c'était c'était mes premiers matchs, mes premières sélections. Après 12 ans de travail, de matchs, de voyages et de beaucoup de sacrifices pour jouer pour le pays, avec tout ce qui comporte la pression et la pression de bien faire, de toujours vouloir rendre fier notre peuple, peut-être qu'il est temps pour moi de laisser la place et d'arrêter. C'est la dernière Coupe du Monde, ça c'est sûr. C'était notre objectif de se qualifier, on l'a fait. Là où notre pays n'a jamais gagné de match à élimination directe, il faut qu'on réussisse à le faire. Pour nous, pour nos familles, pour notre pays, c'est le plus important.
0: كثير من الأمجاد والأرقام والأهداف والألقاب حقق هذا النجم، وربما قبل بداية البطولة كان أن يلعب بشكل أساسي محل استفهام، أن يكمل مباراة محل استفهام أكبر، لكن جاءت مباراة النمسا لتغير ربما كل القناعات لدى بيتكوفيتش، لدى الكثير من الجماهير المنتخب الجزائري.
1: صراحة أداء رياض في المباريات الثلاثة على العموم جدا مقبول، خاصة المباراة الأخيرة. صحيح أن المباراة الأولى ما يكون أساسين، ويمكن من ناحية نقطة الاستفهام اللي تكلمت فيها، اللياقة البدنية، هل يمكن أنه يكون مستواه جيد مع يعني النسق العالي.
0: مباراة النمسا سجل بعد التسعين
1: حتى ما شاء الله. حتى مع الأردن دخوله كان مميز في الشوط الأول، في كل الفرص الخطيرة اللي أتيحت لنا كانت من رياض ومن الكرات اللي طلبها في العمق. هذه النقطة اللي يتكلم عليها عبد العزيز اتفق معه تماما. احنا لاعبين في الشق الهجومي لانهم تقريبا ولا واحد رأس حربة او ظهير يعني جناح حقيقي، كلهم يحبون يلعبون في الرجل، ولا واحد يطلب كرة في العمق، وهذه جدا مهم في المباريات لما تلعب ضد خط دفاعي يعني متمكن، صلب، فيهم صلابة، يعني خطة دفاعية مساحاتها قليلة، يعني خطوط متقاربة. لكي تخلق هذاك المساحة لازم لك لاعبين يطلبون كرة في العمق، تخلي المهاجمين لإنزال نوعا ما الخط الدفاعي، و يعني تكبر الفجوة بين خط الدفاع وسط الميدان وخط الهجوم أيضا، من ثم تخلق لك مساحات. أيضا عدم توازن في خط الدفاع بين اللاعبين، لأنه تصير فيها حركة، لهذه الحركة في الأمام عندنا المنتخب الجزائري ناقصة جدا، وهذا اللي نشوفه عائق لعدم تحصيل عدة فرص في الناحية الهجومية، لأنه كل اللاعبين تقريبا ثلاثة من الأربعة في الأمام يحبون يلعبون الكرة في الرجل، وهذا يعني سهل أنك تلعب. أنا كمدافع أفضل اللاعبين أنه اللي يطلبون كرة في الرجل، لأنه صعب، سهل أنك تخرج عليه يعني تسوي له بلوك وخلاص، يعني أمورية سهلة جدا. لكن اللاعب اللي يركض كثير نفس ما كان إسلام كان مميز جدا في هذه الناحية،
0: كان مزعج
1: كثير الركض في المساحات خلف المدافعين، لهذا دائما ما كان يخلق لنا عدم توازن في دفاع الخصم، دائما ما يترك مساحة، يخلي مساحات للاعبين تانيين، كل من محرز كان سوداني أيضا، يعني لاعبين كلهم يركضون في المساحات، لهذا كان دائما نحصل فرص وكثيرة في مبارياتنا. اليوم هذه النقطة لازم معالجتها وبقوة، ومن ثم الناحية الثانية يعني ما فهمت أنا صراحة اليوم خطة اللي دخل بها المدرب فيتكوفيتش بدون رأس حربة يعني صريح حقيقي غير مفهومة. يعني من راح تلعب مازا في الأمام أو عوار أو شعيبي؟ مازا يحب يلعب في الرجل، مازا رقم 10
0: بس يلعب هذا الأسلوب في كأس أفريقيا بدون مهاجم.
9: وي مي سي كوم سا كو
3: فعلا نعم، ولكن هكذا هزمنا من نيجيريا بسبب هذا. كما ذكر رفيق، نحن نحتاج الى اللاعبين الذين يذهبون في ظهر المدافعين، هذا مهم جدا بالنسبه للفريق ان يتمكن من تمطيط دفاعات الخصم ليقتحمها. عندما تلعب امام تكتلات دفاعيه مثل سويسرا لا تترك مساحات بين الخطوط، هناك تقارب بين الخطوط، هذا ما نحتاج اليه، اللعب بين الخطوط، وتحتاج لاعبين يذهبون نحو الامام ويطلبون الكره في ظهر المدافعين، وهذا تماما ما نتحدث عنه هنا. وقاله رفيق ومدافع ويعرف تماما لما يقول هذا الكلام، مهم جدا بالنسبة لنا أن نذهب خلف المدافعين كي نصنع المساحات لزملائنا وبين الخطوط، وهنا نقطة قوة لاعبين مازا وشعيبي رياض وعوار كذلك، هنا نقطة القوة بين الخطوط. إذا لم يكن هناك مهاجم يذهب بين الخطوط لا أعرف كيف يمكن أن نجد ثغرات. أتمنى من المدرب أن يعرف تماما منتخب سويسرا وأن يكون قد أخذ الخيارات المناسبة. ثم بالتأكيد نحن المباراة لم تبدأ بعد، سننتظر ونرى إذا ما كانت خيارات جيدة.
0: هو استبعد بغداد على المنتخب، كثيرون طالبوا بأن يكون بغداد ضمن التشكيلة، قدم موسم مذهل مع الشمال في الدوري القطري. هل كان هناك حديث معك لنظام المنتخب سواء في هذه النسخة أو في كأس أفريقيا؟ هل كان هناك حديث بينك بين بيتكوفيتش أم لا؟
9: حديث بيني
0: بينك وبين بيتكوفيتش مدرب المنتخب او مع الاتحاد لتكون ضمن الاسماء المرشحه؟
9: نو نو نو.
0: هل ترى بانك جاهز تمثيل الجزائر في كاس العالم ولم يتم استدعائك؟
3: جاهز دائما، انا دائما ما اكون جاهز، ولكن اعتقد ان هناك لاعبين مثل بغداد يستحقون التواجد كذلك. بغداد لاعب ذو خبره يمكن ان يحتفظ بالكره كذلك، وايضا يذهب نحو العمق. في كاس امم افريقيا هذا ما كان ينقصنا امام نيجيريا، كان ينقصنا لاعب مثل بغداد او لاعب اخر يثبت الدفاعات. اذا ما لعبنا امام منتخبات جيدة في التكتل الدفاعي المنخفض أو الضغط تحتاج لاعبين يحتفظون بالكرة مثل بغداد. بغداد فعلا كان ليساعدنا كثيرا في هذه النسخة من كأس العالم بمهاراته، وكذلك لاعب حربي نوعا ما، وكما قال رفيق منذ قليل المشكلة ليست المدافعين فقط بل كذلك كيف يكون دفاع تنشيط الدفاعي، ويبدأ ذلك بالمهاجمين. المهاجم إذا ما ترك المدافعين يفعلون ما يريدونه لا يمكن أن تطلب من المدافع أن يدافع جيدا. الأهم هو في كرة القدم المعاصرة أول مدافع هو المهاجم، هو من يبدأ بالدفاع، وهذا ما كان ينقصنا في كأس أمم أفريقيا آنذاك. نحن قبلنا أهداف كثيرة جدا لأن المهاجمين لا يساعدون كثيرا لإقلاق انطلاق الهجمة.
0: تعالى قبل أن نكمل نقاشنا وحوارا عن هذه المباراة نرحب بمراسلي بي إن سبورتس، ورحب بوفا سقار هناك في ملعب المباراة في فانكوفر، ورحب كذلك بنافع في المنطقة المحيطة بملعب المباراة، ورحب كذلك بمراسل بي إن سبورتس في الجزائر في منطقة المشجعين حسين أبو صالح، وسنتواصل معهم جميعا لاحقا وسنجول بكم بين فانكوفر وبين الجزائر، لكن قبل ذلك سنتوقف مع فاصل قصير نعود بعده بإذن الله تعالى. ابقوا معنا مشاهدين.

0: انا زي
1: اهلا
2: الاخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: كسبوا بروز لك طلع هاي اي جاي كمان
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد
5: بنات بطلب اشياء من انكل ستيشن ماركت تبون شيء
6: كروسون
5: كامومبير اي فرماش اي مونتال فواغرا اي ريزان روج ميرسي بوكو
4: هانجر ستيشن يناولك الاسيست الصح شجع خلي التوصيل علينا اطلب الحين

0: تشيمون في خطر تزاير مع بيبسي متعطشين للكرة.
1: أحيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
2: كل صيف أنت اللي تختارون،
3: كنا عارفين النتيجة،
2: وهالمرة حنا اللي بنقرر
4: وبنخلي صيفنا على كيفنا.
5: فسمعت نبغى غرفة متصلة،
6: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
2: فاير جوال واستمتعي بالطبيعة.
7: ليش الشهرك لا تبرد؟
8: والمباريات نشوفها على كيفنا.
3: هذه الإجازة
9: حنا اللي بنختار
10: ونخلي صيفنا على كيفنا.
11: احجز عروض الصيف على كيفهم.
12: أسي
13: شيمالون أورا.
0: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.

0: أهلا بحضراتكم من جديد، وطاب صباحكم بكل خير مع هذا الحماس منقطع النظير للجزائريين هناك في فانكوفر وكذلك في الجزائر. دعونا نقربكم أكثر من ظروف وأجواء المنتخب الجزائري بالدخول إلى غرفة ملابسهم مع وفاء صقر. فتفضل لك.
1: شكرا جزيلا، حياكم الله، نحييكم من غرف تبديل ملابس المنتخب الجزائري للمرة الأولى هنا في فانكوفر، وتحديدا من أجل لعب الدور الثاني أمام المنتخب السويسري. هنا المدير الفني فلاديمير سوف يقف قبل دقائق فقط من انطلاق هذه الموقعة من أجل إعطاء آخر النصائح والتعليمات للاعبين البعثة الجزائرية التي فضلت وأن تضع العلم الجزائري في منتصف القاعة كجزء من تحميس اللاعبين، وهذا أمر وارد بطبيعة الحال. فلاديمير المطالب بكل تأكيد وأن يجد كافة الحلول الدفاعية في مباراة اليوم، حيث أن لا خوف ولا غبار على الحالة الهجومية، خاصة إذا ما تحدثنا وأنها بقيادة النجم رياض محرز الذي نتمنى وأن لا يجلس في هذا المكان للمرة الأخيرة، على اعتبار وأن الفائز في لقاء اليوم والذي نتمنى أن يكون المنتخب الجزائري سوف يبقى هنا في فانكوفر كي يلعب اللقاء القادم في الجولة القادمة من نهائيات كأس العالم.
0: شكرا لوفا، كان معنا من غرفة ملابس المنتخب الجزائري. عبد العزيز، استكمال النقاش الذي بدأنا قبل الفاصل عن مركز المهاجم وأسلوب لعب بيتكوفيتش، ربما كلام إسلام في نوع من العواطف، لأن أي لاعب لا زال يلعب يتمنى مثل منتخب بلاده، خاصة في أهم حدث على مستوى العالم كأس العالم بغداد. إسلام، أسلوب مختلف، هناك من يرى بأن جويري ربما يحقق هذا النوع من المهاجم الذي قد يحتاج له منتخب الجزائر، وهناك من يرى بأن الجزائر لديهم العناصر لتبدأ بشكل هجومي برأس حربة بغض النظر عن المنافس،
2: وخصوصا عندما تظهر بصورة ممتازة أمام النمسا، ومنتخب النمسا منتخب قوي يعتمد على الضغط في كثير من الأوقات، فعندما تلعب بمهاجم هذا بإمكانه أن يسحب لك على أقل تقدير لاعبين ليترك مساحة أكبر لمازا وشيبي وعوار ورياض محرز. هذه الأمور البسيطة قد تؤثر على سير المباراة، لكن أيضا في نفس الوقت يجب أن يعني نفكر كما يفكر بيتكوفيتش في هذه المباراة. هو يعتقد بأن هذه المجموعة من اللاعبين ستجيب له أكبر قدر ممكن من الاستحواذ على الكرة، ومع الاستحواذ على الكرة منتخب سويسرا نوعا ما يعني قد يتأثر، لأن اللاعبين بإمكانك تحريك مراكزهم بعملية الاستحواذ الأكبر، خصوصا بأن المنتخب الجزائري في الثلاث مباريات كان هو يحصل على الاستحواذ بشكل أكبر من الفريق الخصم. فأعتقد أيضا بأن هذا السيناريو هو في باله، بأن ربما في الشوط الأول قد يكون منتخب السويسري هو المنتخب الضاغط، هو المنتخب الذي يحصل على الكرة بشكل

0: بسبب نوعية اللاعبين اللي يختارهم ياكين في منتخب سويسرا. فأيضا
1: حتى مباراة أمريكا كل مباراة ثلاث تقصد؟
0: لا لا، أنا أتكلم عن منتخب سويسرا عندما باستثناء مباراة خطر مع البوسنة مع كندا.
1: مع البوسنة مع كندا، أقصد مباراة كندا
0: كان يعاني في عملية الاستحواذ على الكرة بشكل أكبر وصنع الكرات،
1: بس هو تحسن المباراة الثانية والثالثة ظهر بشكل أكبر
0: نوعا ما. يعني النتيجة كبيرة أمام بوسنة بسبب حالة الطرد التي حصلت المنتخب البوسني. مع منتخب كندا، منتخب كندا استحوذ على الكرة بشكل أكبر وصنع فرص بشكل أكبر لكن لم يسجل الأهداف. فأعتقد بأن هذا المنتخب ربما أقل من نسخة اليورو، رغم أنه يمتلك أسماء ممتازة خصوصا منزامبي، وأيضا اختيارا للتشكيلة في مباراة اليوم هذه أكبر تشكيلة فيها عناصر هجومية عكس المباريات الماضية كان يعتمد على لاعب وسط تقريبا.
1: لا نتابع دخول لاعبين منتخب الجزائر.

0: تابعنا معكم إذن دخول لاعبي المنتخب الجزائري سدادا لهذه المباراة الكبيرة. ربما عبد العزيز حليف إسلام ورفيق أكيد مبني على تجربة طويلة بالكرة الجزائرية، لكن يمكن في شوية أكيد عواطف لهم يريدون الأفضل المنتخب الجزائري. لكن هل في رأيك حديث الكثير من الجزائريين عن بيتكوفيتش في نوع من القسوة، ولا فعلا هذا الرجل حتى الآن لم يخرج أفضل ما لدى هذه المجموعة؟
1: هو الأكيد الكل يطالب بالنتائج، وربما في بعض المباريات الحاسمة قد يتخذ قرارات تؤثر على نتيجة المباراة كما في كأس أفريقيا. ربما الآن أتمنى بأن لا يكون هذا الأمر في هذه المباراة، لكن يعني عدم دخوله بمهاجم قد يثير الكثير من التساؤلات إن حدث شيء معاكس لما هو في بال بيتكوفيتش.
0: التغييرات كثيرة منطقية، حتى موضوع حراسة مرمى هناك كثير من التغييرات الآن.
1: يعني أعتقد هي نقطة سلبية وتثير القلق، حتى سواء كان لوكا زيدان أو بنبوت، لأن الحارسين كلفوا الفريق أخطاء كثيرة. لما تحدث عن 13 تسديدة منها 7 أهداف، فأكيد بأن حارس المرمى يمتلك دور كبير في هذا الموضوع. هذه نقطة قد تثير القلق، قد تثير الشك في مباراة اليوم. لكن بشكل عام أعتقد بأن مسيرته حتى الآن جيدة من نظرة محايد، بأن تخسر فقط 4 مباريات من أصل ما يقارب 34-35 مباراة، هو رقم جيد. لكن أيضا يجب أن تصنع لنفسك شيء بالوصول بعيدا، بتحقيق بطولات، بأن تذهب بعيدا. أعتقد في مباراة اليوم بأن الأمور متكافئة مع منتخب سويسرا، منتخب سويسرا لا يقل جودة عن منتخب الجزائر، وهذا مما شاهدته في دور المجموعات. منتخب سويسرا يعاني على مستوى صنع الكرة، إذا أعطيت إذا أغلق وإذا ضغط بشكل ممتاز. هناك أيضا نقطة أخرى هي المساحة التي تكون موجودة ما بين خط الوسط وخط الدفاع. أمبولو من نوعية اللاعبين اللي يسحب المدافعين معه، هذا يعطي فرصة وفراغ كبير خلف لاعبي الوسط لمانزامبي، حتى اندو يسقط في العمق. نفس الأمر بالنسبة لفارغاس، هؤلاء لاعبين هجوميين، ومانزامبي أحد أخطر اللاعبين المتواجدين، أنه يتمركز خلف لاعبي الوسط، وهذه المنطقة عانى فيها المنتخب الجزائري بشكل كبير. وأيضا المنتخب السويسري يعتمد على العرضيات في الكثير من الأوقات. أعتقد بأن بعض السلبيات التي ظهرت في دور المجموعات من الممكن تفاديها، ولذلك يشرك زروكا في مباراة اليوم كلاعب محور لكي يقوم نوعا ما بعملية توازن وإعطاء ربما حرية أكبر للاعبين الهجوم.
0: يمكن الوضع مع مبولحي كان مختلف، حارس نجم، حارس سوبر، حارس أساسي، لا يوجد شك أو جدل من هو الحارس الأول في المنتخب.
2: صحيح، من أول كانت واضحة إما في التشكيلة يا إما حتى الجمهور كان يرتاح لما يشوف مبولحي في حارس المرمى. مبولحي كان يعطيك أمان، يعطيك نوع من السيكوريتي لما يكون في حراسة المرمى، وشفنا بأداء مميز في تقريبا كل مبارياته. أقل شيء مبولحي كان يتصدى لك لعدة أهداف حقيقية.

0: اليوم نقول انه يا اما بنبوط يا اما زيدان في امكانيات، لكن يعني لا ترتقي الى المستوى اللي كان عليه مبوط.
1: ما في حاله من الاطمئنان لان كثير اهداف سهله
0: اللي كانت حاسمه وتسجلوا عليهم اهداف، لكن التغيير بين بين بين زيدان وبنبوط في المباراه الاخيره اللي غير مفهوم، من ثم مباراة اليوم راح نشوف زيدان كأساسي. يمكن كان حايب يعني يخلق نوع من منافسة،
1: بس بعض ممكن يدافع عن قراره يقول لك بطولة قصيرة ما عندي وقت مجاملات، جربت بنبوط
0: واضح
1: قرار لم يكن موفقا، رجعت لزيدان،
0: رجعت لي لزيدان لأنه تلقى ثلاث أهداف. لكن حتى بنبوط راح يتأثر، راح تخسره لو وصلنا
1: صح. بس أنا اليوم خلينا نتفق أنه بكرة القدم ما في عواطف،
0: أكيد ما في عواطف،
1: كل مدرب يريد الأفضل للمنتخب، خاصة بطولة مجمعة ما فيها مجال التعويض،
0: خاصة في مباراة من الآن يعني مباراة الإقصائية يعني مخرج المغلوب. أنا بيتكوفيتش واضح فكره وأسلوبه في التسيير، واضح أنه هو يبني تشكيلة بالنسبة للمنافس اللي يلعب ضده،
1: مبنية على المنافس،
0: مبنية على المنافس. شفناه حتى في كأس إفريقيا في المباراة الودية دائما يغير، يا إما في الرسم التخطيطي يا إما في العناصر أو في اللاعبين.
1: وأنت مش مع هذا الأسلوب، أنت تفضل أن يكون عندك هوية واضحة
0: والله
1: وثابتة. كثير مدربين نجحوا بهذا الأسلوب، التغيير حسب منافس
0: في المنتخب يمكن أنك تصلح له، أنك تلعب على المنافس، لأنك تجي على معسكرات على مدة قصيرة، اللاعبين يتغيروا لك، فيه اللي يكون في الفورمة فيه اللي ما يكون في الفورمة.
1: تعالوا نتابع معكم دخول لاعبي منتخب سويسرا، مع التذكير بأن هذا هو ثالث لقاء لمنتخب سويسرا أمام منافس إفريقي. في 2006 فاز على توغو بهدفين دون مقابل، وفي قطر 2022 فاز على الكاميرون بهدف دون مقابل، لكن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها منتخبا إفريقيا في الأدوار الإقصائية. إلى القاء تشاكا ونجوم سويسرا.

0: خبرة كبيرة تتمثل أكيد في تشاكا صاحب تجربة الطويلة بين البريمير ليج مع أرسنال وألمانيا ثم العودة مرة أخرى من بوابة ساندرلاند. أردت أن تضيف شيئا إسلام؟
1: فعلا نعم، بالنسبة لما قاله رفيق قال بأن هذا المدرب يغير كثير اللاعبين ويتأقلم إلى الخصوم. نعم، لكن عندما يكون لديك هوية لاعب يمكن أن تغير اللاعبين، لكن المشكلة ليست اللاعبين بل كيف تلعب، هذا هو الفارق. يمكن أن تغير اللاعبين والأسماء، يمكن أن نختار فريق إسبانيا مثلا، يمكن تغيير اللاعبين، لكن نوع اللعب أسلوب اللعب هو نفسه، هذا ما ينقصنا ربما. ولهذا كذلك تغيير اللاعبين ممكن في كل مباراة، هذه ليست مشكلة حقيقية. المشكلة هو أن أسلوب اللعب، الهوية، ما نفعله عند الاستحواذ ودون الاستحواذ، هذا لا يجب أن يتغير، وهذا ما يجب أن نراقبه وليس اللاعبين فقط.
0: لكن حتى بالتشكيلة الحالية قادر هذا المنتخب على مقارنة أي منتخب، صحيح لا يوجد رأس حربة لكن توجد موهبة تقريبا في كل خط من خطوط المنتخب الجزائري.
1: تماما نعم، عندما ننظر إلى اللاعبين هناك مهارة كبيرة في كل الخطوط. أظن أنه على الصعيد الفردي نحن أفضل من منتخب سويسرا. عندما ننظر إلى الأسماء ومهاراتهم الفردية كذلك ونرى مهاراتهم الفنية، نحن أفضل فريق جيد. وبالنسبة لنا كجزائريين نتساءل، نقول لأنفسنا أننا يمكن أن نقدم الأفضل دائما وأفضل مما نفعله. نعرف اللاعبين، نعرف الأسماء، لاعبين مهاريين يقدمون أفضل مما نراه.
0: هنا تشكيلة المنتخب الجزائري كابتن.
2: لا أنا التشكيلة اللي غير واضحة صراحة بغياب رأس حربة صريح، نتكلم عن حارس المرمى عودة زيدان أيضا إلى حارس المرمى بعد غيابه من المباراة الأخيرة، تواجد بنبوت الرباعي المعتاد، عودة أيتنوري على الجهة اليسرى.
0: بس عوار تتوقع في هذا المكان؟
2: أتوقع في هذا المكان أو يغير مع شعيبي، لكن أتوقع في هذا المكان أو يمكن يكون
0: زروقي بن طالب
2: أو مازات
0: زروقي بن طالب.
2: أنت أتوقع صراحة بن طالب راح يكون ثابت،
0: يعني زروقي بن طالب وعوار يمكن صانع لعب،
2: يمكن يلعب 4-3-3 بن طالب كوسط ميدان نبتي كازي وبثنائي عوار وزروقي ومن ثم الثلاثي مازا محرز وشعيبي.
3: لكن رفيق المباراة الماضية عوار لعب على الجهة اليسرى
2: صحيح. نعم يعني
3: وشيء بيلعب في العمق
2: أعتقد في مكان ارتكازي، يعني
3: لكن أتوقع أن
0: صنع هدف في الجهة اليسرى
3: صحيح، صنع هدف
2: عوار صحيح. يعني غير واضحة صراحة التشكيلة أو المراكز اللاعبين في هذه الخطة. الواضح أنه راح يلعب بالأربعة ثلاثة ثلاثة، يا إما تكون بوسط ميدان ارتكازي واثنين هجوميين زائد ثلاثة مثابتين أو اثنين مدافعين ورقم عشرة أو اثنين خلفهم، أو يمكن حتى أنه يلعب 4-2-4 عبد العزيز محمد آسف، لأنه أتوقع أنه الرباعي ومن ثم يثبت الروقي بن طالب ويمكن يلعب محرز شعيبي ومازا وعوار قدام، واحد اللي يطلب الكرة في الرجل والثاني يطلب العمق، يعني كله مبني على الأدوار اللي راح يعطيهم للاعبين. محمد هذا واضح لأنه اليوم تشكيلة اللاعبين رسم تخطيطي، لكن الفكرة أنه في الأدوار في المعطيات اللي يعطيهم اللاعبين اللي يطلب منهم الأداء اللي مطلوب منهم، هل الكل يطلب الكرة في الرجل أو من اللي يطلب في العمق، من اللي يطلب في الرجل، أو أيضا اللي يدخل كمحرز وشعيبي اللي يشوفهم، خاصة محرز يحب يدخل في عمق الملعب، شعيبي أيضا، يعني راح يصير في الرباعي الأمامي راح يصير في حركة يمكن تكون مفيدة لهجوم الجزائر.
0: ونحن نتابع معكم الإحماء في ملعب المباراة، دعونا نذهب مباشرة إلى دائرة المنتصف في قلب ملعب المباراة إلى وفا الذي وقف بين المنتخبين ليتحدث مع مشاهدي بي إس بوس. وفا تفضل.
4: نعم شكرا جزيلا، حياكم الله من أرضية استاد فانكوفر حيث الموقع الأوروبية الإفريقية المرتقبة، والحديث كل الحديث عن المنتخب الجزائري في هذه الموقعة التي تعتبر غاية في الأهمية ولربما تاريخية بالنسبة للمنتخب الجزائري الذي يعول كثيرا على إمكانيات لاعبيه وخبراتهم بالإضافة إلى إمكانيات مدربهم فلاديمير، لمن سوف تبتسم هذه الساحرة المستديرة في هذه الأمسية والتي يعيدها لأصحابها لكي نطلع على آخر التحضيرات بالنسبة للمنتخب الجزائري. الكل يبدو جاهز لوكا زيدان سوف يعود في حراسة المرمى، عوار بن سبعيني، آية نوري، رياض محرز، ماذا؟ الكل على أهبة الاستعداد. لربما الحديث من الناحية الفنية مهم جدا حول أن فلاديمير سوف يخوض هذا اللقاء بما يسمى المهاجم الوهمي من أجل تعزيز الحالة الدفاعية أولا، درء خطورة المنتخب السويسري ثانيا، ومن ثم العمل على تدعيم حالة منتصف الملعب، وبناء على ذلك تعتبر مهمة جدا تلك المعركة الكروية في منتصف الملعب. من المهم الاستفادة منها من الناحية الدفاعية ومن ثم الهجومية ومن ثم البحث عن الفوز والتأهل إلى الدور القادم إن شاء الله بالنسبة للمنتخب الجزائري. عودة إليكم من جديد.
0: كان لي وفا كان معنا من أرضية ملعب المباراة. الآن إلى المنطقة المحيطة بملعب المباراة، إلى نافع بن عاشور. نافع تفضل.
5: مساء الخير، مرحبا بكم إلى هنا حتى في محيط الملعب. الأجواء رائعة جدا هنا في فانكوفر، جماهير جزائرية خلقت أجواء دافئة رغم البرد اليوم رغم الأمطار، لكن الجمهور الجزائري صنع الحدث منذ أمس في فانكوفر. جماهير جاءت من مدن جزائرية، من دول عربية، من أمريكا، من مدن كندية وراء المنتخب الجزائري. لن أطيل كثيرا، مرحبا بكم. جيتوا من الجزائر وراء المنتخب؟
6: من كندا.
5: أنت من
6: كندا. مدينة مونتريال. مونتريال جينا لهنا، وعن بكل ثقة تامة في المنتخب الوطني تاعنا راح يحقق نتيجة إن شاء الله مفرحة لجميع الشعب الجزائري إن شاء الله. إن شاء الله، وأنا متفائلين جدا جدا.
7: عندنا جينا من لاس فيغاس، وإن شاء الله عندنا تفاؤل بالمنتخب الوطني إن شاء الله اليوم يفوز 2-0.
5: مرحبا وسهلا.
8: الله يسلمك. جينا من مونتريال، إن شاء الله ننوين على نتيجة ثقيلة. ثقيلة جدا، 3-0 المنتخب الجزائري.
5: يا اخوي انت مرتاح انت ها؟ قاعد جاهز؟
7: انا
5: جاهز روحك للماتش.
7: انا جاهز 100% ان شاء الله.
5: منين جيت؟
7: جيت من اوهايو من امريكا. ان شاء الله مربوحة.
5: ان شاء الله مربوحة.
7: ان شاء الله رابحين.
8: متفائلين ان شاء الله. انا جيت من اوهايو صاحبي هدايا مربوحة ان شاء الله. انا متفائلين.
7: المونتريال كيما اصحاب ناتشنا مونتريال.
5: مربوحة ان شاء الله. مربوحة.
8: مربوحة ان شاء الله 2-0. مربوحة إن شاء الله. إن شاء الله مربوحة.
5: أجواء رائعة جدا، أنا سأصمت لأترك الكلمة لهذه الجماهير الرائعة.

0: الجماهير الجزائرية هناك في المنطقة المحيطة بملعب المباراة إلى الجماهير الجزائرية في العاصمة الجزائر مع حسين مصر. حسين تفضل.
1: صباح الخير محمد ولضيفك الكرام ولمشاهدي قنوات بي سبورت. كما ترى خلفي جماهير غفيرة جاءت هنا في منطقة المشجعين في ولاية بومردات. هذه هي الولاية الساحلية الجميلة التي تبعد عن الجزائر العاصمة بحوالي 45 كيلومتر والتي عرفت حضورا جماهيريا كبيرا خلال المباريات الماضية جعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعي. الجماهير الجزائرية اليوم التي جاءت لمساندة المنتخب الجزائري في مواجهته أمام منتخب سويسرا كل أملها أن يقدم المنتخب الجزائري أداء بطولي شبيه بالمباراة الأخيرة التي قدمها أمام المنتخب النمساوي رغم البداية المتعثرة للمنتخب الجزائري في دوري المجموعات أمام منتخب الأرجنتيني، لأن المنتخب استفاق والجماهير اليوم تمني النفس بتحقيق نتيجة وتأهل للدوري الثمن النهائي وتكرار إنجاز الذي حققه المنتخب الجزائري في آخر مشاركته في مونديال البرازيل 2014. الجماهير الجزائرية الحاضرة هنا سنأخذ انطباعات هذه الجماهير بعد لحظات ستنطلق المباراة. كيف تنتظر سيناريو المواجهة بين الجزائر؟
2: أنتظر أن تفوز الجزائر إن شاء الله رب 2-0 وتأهل للدور القادم إن شاء الله.
1: سؤال آخر اليوم، كيف تتوقع هذه المباراة بنظر تابعت منتخب سويسرا في دور المجموعات؟ الجزائر اليوم أمام منتخب قوي جدا، كيف تتوقع؟
3: منتخب سويسرا منتخب قوي جدا، ولكن إن شاء الله الفوز بنتيجة 2-1 لصالح المنتخب الوطني، ونتمنى أن يكون اللاعب رياض محرز أن يقوم بمجهود كبير في هذه المباراة إن شاء الله.
1: نفس السؤال، توقعاتك سريعا للنتيجة؟
4: نحن متفائلون بالمنتخب الوطني ونتمنى فوز المنتخب الوطني بالنتيجة 2-1 لصالح منتخب الجزائر.
5: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أتوقع فوز الجزائر بصعوبة بنتيجة 1-0.
1: إذن هذه بعض الانطباعات محمد، الجماهير الحاضرة هنا في منطقة المشجعين في ولاية بومردات. عودة لكم من جديد.
0: شكرا لي حسين، تعرفنا على تشكيلة المنتخب الجزائري. دعونا الآن نتعرف على خيارات منتخب سويسرا عبد العزيز في هذه المباراة. تشكيلة في الكثير من التماسك ما شاهدنا مع تحسن تدريجي كان في دور المجموعة.
6: هناك كثير من الأسماء الهجومية في تشكيلة منتخب سويسرا ولم يلعب بهذه الأسماء في المباريات الماضية، فنشاهد بأن تواجد أكانجي مع الفيدي مع زكريا مع رودريغز في قلوب الدفاع، وهناك مهمة لتشاكا وفرولر لحفظ التوازن وأعطاء فرصة أكبر لندوي وفارغاس على الأطراف ومنزمبي اللي سيتمركز خلف لاعبين الوسط، وهي نقطة أعتبرها يعني نقطة تثير القلق بالنسبة للمنتخب الجزائري كان يعاني منها في المباريات الماضية. لذلك منزمبي اللاعب اللي يحب أن يتمركز في هذه المناطق، ونفس أمر بالنسبة لإمبولو. إمبولو من نوعية المهاجمين اللي يحب إبقاء المدافعين في مناطقهم لترك مساحة أكبر للاعبين القادمين من الخلف، لذلك الحذر منه لأنه دائما يعتبر كلاعب محطة، بالإضافة إلى التركيز على العرضيات. هناك الكثير من العرضيات سيقوم بها المنتخب السويسري في مباراة اليوم. نفس الأمر بالنسبة لتشاكا اللي هو أبرز لاعب في عملية التمرير ما بين الخطوط، وربما هو الأكثر في دور المجموعات، لذلك هو لاعب يجب مراقبته بشكل جيد عدم إعطائه فرصة، لأن دائما تمريراته تكون ما بين الخطوط وتكون صعبة على الفريق المنافس، فالضغط عليه محاولة تقريب الصفوف بالنسبة للمنتخب الجزائري قد يكون هو الحل والسبيل لمواجهة الجودة الموجودة في منتخب سويسرا.
0: تعرفنا على تشكيلتي المنتخبين في هذه المباراة. عندما نعود للمواجهات التي حدثت في دور 32 نجد رفيق أن هناك الكثير من المواجهات الأفريقية الأوروبية التي كانت متقاربة جدا، تقريبا نفس السيناريو على مستوى التقارب حضر، ثم تقدم المنتخب الأفريقي والخسارة حدث، كونغو مع إنجلترا، سنغال مع بلجيكا، ثم شاهدنا لقاء آخر متقارب للغاية بين كوت ديفوار ونرويج، كلها تنتهي فارق هدف.
7: صحيح، اللي شفناها في الأدوار في الدور الحالي يعني كل مباراة بين المنتخبات الإفريقية الأوروبية مستوى متقارب جدا، وهذا عددا إلى الجودة العالية للاعبين الأفارقة اليوم متواجدين في أكبر الأندية الأوروبية، يعني الحين ويعرفوا أسلوب اللعب الأوروبي، يعني متأقلمين مع الأسلوب اللعب الأوروبي بالجودة للاعبينهم، لهذا أنه اليوم قاعد نشوف منتخبات الإفريقية تجاري المنتخبات الأوروبية بسهولة.
8: حتى لو شفنا السنغال متقدم بهدفين على بلجيكا كان يمكن أن يحسمها لولا دائما المشكلة اللي أنا نشوفها في المنتخبات الإفريقية عدم التركيز أو فقدان التركيز في أواخر في الدقائق الأخيرة للمباريات، أيضا من السذاجة اللي موجودة في اللاعب الإفريقي أنه يضيع كرات سهلة، أنه تروح عليها هجمات يضيع هجمات يعني واعدة سهلة للتسجيل. السنغال كان يمكن أنه ينهي المباراة بثلاثية أو أكثر على بلجيكا، ضيع أهداف يعني في دقيقتين سجل عليهم هدفين، ومن ثم ضربة الجزاء اللي غير مفهومة تماما. هذه اللي أنا نشوف اللي يفتقده المنتخبات الإفريقية هو أن الاحترافية إلى أبعد الحدود، يعني أنك تكمل بتركيز عالي، أنك تكمل بأداء مستمر إلى نهاية المباريات. دائما ما نشوف المنتخبات الإفريقية تبدأ مبارياتها كلها بمستوى عالي وتفوق على المنتخبات اللي تلعب ضدها، ومن ثم الدقائق الأخيرة يصير في الدروب، يعني انخفاض في المستوى رهيب جدا، هذا غير مفهوم. لكن الواضح أن المستويات متقاربة، الواضح أن اللاعبين الجودة موجودة في المنتخبين يا إما الإفريقي إما الأوروبي، واليوم واضح من تشكيلتين سويسرا والجزائر يعني على العناصر الموجودة من المنتخب الجزائري يعني لا غبار عليها، لا يمكن استهزاء بها ولا استصغارها. عوار، نتكلم على محرز، نتكلم على ماذا بن سبعيني،
0: شعيبي، كل مواهب،
8: تنوري، شعيبي، مواهب، لاعبين يلعبون أندية أوروبية كبيرة، يعني الجودة موجودة. اليوم اللي لازم تكون الحال للروح القتالية، التركيز العالي، الانضباط التكتيكي، هذه النقطة مهمة اللي نشوفها المنتخبات الأوروبية دائما تكون ضايعة في المنتخب الأوروبي.
0: التركيز العالي والانضباط يمكن كانت العنصر الفارق في الكونغو، السنغال وكوت ديفوار، كان الأخطاء وقلة التركيز خاصة في الدقائق الأخيرة من المباريات الثلاث. وشيء جيد أن تلعب متأخر بعد كل هذه المباريات وتشاهد ما حدث المنتخبات الإفريقية الأخرى في كأس العالم.
9: نعم، وأنا أظن بأن هذا هو الفارق بين الفرق الجيدة والفرق الكبيرة. نرى بأن الفرق الكبيرة لديها خبرة، هناك تركيز دائم، يعرفون بأن المباراة ستدوم 90 دقيقة، 95، 96 دقيقة بالأوقات المضافة مع ما يضاف الآن من الحكام، أوقات طويلة، هذا ما يصنع الفارق في الحقيقة، وكما قال رفيق بين كرة الإفريقية وكذلك المستوى العالي. لكن نرى أيضا بأن هناك تطور كبير جدا، هناك منتخبات مثل السنغال كذلك كان يمكن أن تفوز في المباراة بسهولة كذلك، وبالنسبة لي حتى لو خسروا هذا يبقى جيدا للكرة الأفريقية، هذا يعني أيضا بأننا نتطور ونتحسن ونؤمن أكثر وأكثر في كل نسخة، لأن هذا ما ينقص التركيز فقط والإيمان بالنفس أكثر بقليل، لأنني أظن بأن كل اللاعبين الذين يذهبون لكأس العالم يلعبون في أندية كبيرة في أوروبا، لا يوجد فارق في الحقيقة بين دعونا نقول أفريقيا وأوروبا أو حتى آسيا. نحن نرى كذلك الولايات المتحدة الأمريكية تقدم كأس عالمية كبيرة جدا بلاعبين ينشطون في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا يعني أن المشكلة هي مشكلة تركيز أولا وإيمان بالنفس.
0: من اللاعبين الذين على الجزائر عبد العزيز أن تحضر منهم يوان مانزامبي، 20 سنة، 3 أهداف من 3 تسديدات فقط في سن 20، فقط لاعبان تجاوز هذا العدد من الأهداف في السنة قبل 21، مولر 5 أهداف 2010، امبابي 4 أهداف 2018،
6: وقدم موسم كبير مع فرايبورغ، هذا الموسم وصل إلى نهائي الدوري الأوروبي وكان أعلى رقم في عملية التدخلات والصراعات الثنائية، فبالإضافة إلى أن لاعب يجيد الواجبات الهجومية بشكل ممتاز، حتى الأمور الدفاعية يجيدها بشكل أفضل، فمن المتوقع أيضا بدور المتقدم بأن يقوم بعملية الضغط على زروقي وبن طالب، فيجب الحذر من عدم الاحتفاظ بالكرة لفترة طويلة. أعتقد بأن مانزامبي بكل تأكيد هو اللاعب الأهم في دور المجموعات بالنسبة لمنتخب سويسرا، مستوى ثابت في كل مرة يدخل فيها سواء كأساسي أو بديل كان يعطي الإضافة. لكن أيضا مما نشاهده في منتخب الجزائر واللاعبين ونوعية اللاعبين اللي اختارها بيتكوفيتش لمباراة اليوم، هي ليست نوعية لاعبين للتراجع بالخلف ولعب التحولات، لأن هذه
0: الخسارات تشكيلة جريئة،
6: هي فكرة غريبة بالنسبة لي لكن قد تنجح، لأن نوعية اللاعبين المتواجدين لا يوجد اللاعب اللي يجري في المساحة ويحاول أن يطلب الكرة خلف المدافعين، فهذه نقطة. النقطة الثانية بأن أغلب اللاعبين المتواجدين لاعبون تقنيون من الدرجة الأولى،
0: مهارة عالية،
6: فمهارة عالية يحتفظ بالكرة تحت الضغط بشكل جيد. فلذلك وجهة نظري بأن بيتكوفيتش يريد أن يستحوذ في مناطق لاعب المنتخب السويسري، ولكي يستحوذ على الكرة في مناطق لاعب المنتخب السويسري هو لم يستخدم مهاجم بل استخدم.
0: هذه أرقام منزام بعبد العزيز، وضع ضمن أفضل 10 في الجانب الهجومي في البطولة حتى الآن، مع مبابي، مع ميسي، مع هالاند، مع هاري كين.
6: كما ذكرت لك محمد، في الدوري الأوروبي أكثر لاعب قام بعملية التدخلات، لذلك هناك واجبات دفاعية، ومن المتوقع أن يذهب إلى نادي كبير في هذا الموسم، قد يذهب إلى الدوري الإنجليزي. لكن بالحديث عن منتخب الجزائري، عدم استخدامه لمهاجم بأنه يريد لاعب تقنية باستطاعته الاحتفاظ بالكرة، لو مثلا دخل بيغويري من الممكن أن يفقد الكرة بسرعة، فيريد لاعب يحتفظ بالكرة. لذلك من المتوقع من وجهة نظر بالشوط الأول بأنه يريد هو أن يبادر في البداية، يريد أن يلعب في مناطق سويسرا بشكل أكبر.
0: والأرقام تؤكد كلام عبد العزيز رفيق، عندما شاهد ما حدث في الدور الأول، إبراهيم مازا كان أكثر من نجح في المراوغات في دور المجموعات في كأس عام 13 مرة، ضد النمسا 6 مرات، 6 كانت صحيحة نسبة 100% مراوغة في دور المجموعات، وكان أكثر لاعب.
8: صحيح، مازا عنده أحسن مراوغ في دور المجموعات بعدد كبير من المراوغات. مازا معروف مهارته، مراوغاته، واحد ضد واحد دائما ما يتفوق فيها.
0: يمكن فكرة بيتكوفيتش كثرة التمرات والبحث عن واحد على واحد، طيب. لأن في 4-5 يستطيعون مراوغة أي لاعب تقريبا.
8: صحيح، يا إما محرز يا إما مازا. عوار أيضا شفناه في مباراة الهدف الثاني، الهدف الثالث ضد النمسا، مراوغة على الجهة اليسرى فوق فيها، ثم أو الهدف الثاني عرضية لمحرز، الهدف الثاني نعم عوار، كانت من مراوغة من عوار واحد ضد واحد. لاعبين المهاجمين الجزائريين عندهم المهارة المراوغة وتفوق في الواحد ضد واحد، لكن اللي نبحث عنه أن طلب الكرات في المساحات، خلق أكثر فرص للتسديد، تنويع في الأسلوب اللعب، فيه تسديدات من بعيد أيضا. ماذا يلعب في الدوري الألماني، الدوري الألماني معروف، ليفركوزن معروف بالتسديدات من بعيد، نتكلم على عوار، عوار أيضا عنده تسديدات قوية. محرز عودنا مع السيتي كنا نشوفه يسجل بتسديداته الدائرية
0: البعيدة،
8: بعيدة يعني الزاوية البعيدة، يعني مهارات موجودة، لازم التنويع، إما التسديد إما مراوغات والبحث الدخول إلى منطقة الجزاء. أنا اليوم صراحة غير قلق من شأن المهاجمين، الشق الهجومي للرباعي عندهم مهارات،
0: خارج دفاعي وحارس مرمى شوي،
8: نعم، لأنه الهجوم فيه مهارات، فيه إمكانيات فردية، لازم تكون فيه تناسق جماعيا، خاصة أنه بالخطة اللي نلعب بها بالمراكز،
0: خاصة عند خسارة الكرة،
8: عند خسارة الكرة
0: أحيانا كثرة مهاريين مشكلة عندما تفقد الكرة.
8: نعم، الأدوار الدفاعية مهمة جدا اليوم، جدا مهمة.
0: طبعا الآن ننتقل إلى إبراهيم مخضرة الذي زار مقر إقامة المنتخب الجزائري هناك في كانساس وقابل مجموعة من الجماهير. إبراهيم تفضل.
10: حالة من التقارب سجلتها مدينة لورنس التي احتضنت بعثة منتخب الجزائر منذ ركلة البداية لمشاركته في هذه النسخة المونديالية. هذه الحالة امتدت رغم هذا الدور لمواجهة سويسرا، لكن أهالي وسكان لورنس تجمعوا واحتشدوا لمتابعة هذه المباراة ولدعم محاربي الصحراء في هذه الأمسية. رأيك بهذه الحالة؟
11: جزائريين يعني لورنس عايشين، أمريكانيين من لورنس يعني عايشين هنا، عندنا علاقة كويسة جيدة، استرحبوا بنا، الحمد لله حسنا أرواحنا احنا في بيوتنا، الحمد لله كل العائلة جزائريين بأولادهم كل شيء جاءوا هنا لورنس علشان نشوفوا المباراة إن شاء الله، الفوز على الفوز على سويسرا إن شاء الله، إلى فوزنا على سويسرا إن شاء الله، كل هذا الطريق نسكره ونسكر الطريق نحتفل إن شاء الله.
10: دعم الجماهير الكبير، منتخب الجزائر شعروا أنهم في بيتهم هنا، شعر الجماهير الكبير منتخب الجزائر شعروا أنهم في بيتهم هنا، شعروا
12: والله أنهم صح مليوا طفوا أقدامهم هنا على لورنس، يعني استرحبوا بالمنتخب الجزائري، يعني أحسن استرحاب أحسن ضيافة، والله ما خسنا أي شيء هنا في لورنس، وأحسن شعب والشعب الجزائري والأمريكي كمان، يعني المنتخب الجزائري وين يروح يلقى يلقى أنصاره
10: الدعم.
12: يعني الدعم وين يروح.
10: توقعات للمباراة اليوم؟
13: أنا أتوقع فوز الجزائر.
12: 2-1.
13: وانت يا متسلك
14: الجزائر 1-0.
12: انا اقول 2-1.
13: 1-2-3
12: فيفا لالجيري.
15: واشكر القناه
13: شكرا
15: بين سبور.
13: شكرا.
15: شكرا لكم على زيارتكم هنا في لورنس.
13: شكرا جزيلا. اذا دعم كبير وكبير جدا هنا في مدينه لورنس الذين يريدون عوده المنتخب الجزائري واحتماليه العوده وارده في حال تاهله الى الدور ربع النهائي.
0: شكرا لإبراهيم لشكرا على واجب. نحن نقوم بعملنا ونتمنى التوفيق بإذن الله تعالى في هذه التغطية وفي التغطيات المقبلة لبي إن سبورت. فرحنا كثيرا بتأهل المغرب، نتمنى تأهل الجزائر، ونتمنى كذلك تأهل مصر ليكون لدينا 3 فرسان في دور 16 بإذن الله. نزيد بعدها فاصل قصير قبل.

0: صيفنا
1: على كيفنا.
2: احجز عروض على كيفك.
3: شجع وخلي التوصيل عليه.
4: اطلب الحين.
5: بنان الرياض من مجموعة طلعت مصطفى، بنات المستقبل.
6: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
7: المباريات جاية بالليل،
8: بيبسي نايت اديشن
7: صح صح اكثر،
8: خليك صاحي
7: خليك متعطر.
9: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
10: أنا زي
11: الأخبار العيد 15 جاي جاي أهو
12: كسب والله بروح لك أفضل حاجة
13: إيه جاي كمان
14: مختلفون

0: أسي؟
1: في مالون أور.
2: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
3: أحياناً ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحياناً قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: عارفين النتيجة.
1: هالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي صيفنا على كيفنا.
3: فسمحت نبغى غرفتين متصلة.
4: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
1: فاية جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشارك لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
2: ونخلي صيفنا على كيفنا.
7: احجز عروض الصيف على كيفهم.

0: أهلا بحضراتكم من جديد. أجواء تبدو مثالية مع درجة حرارة عند 14 مئوية هناك في فانكوفر. نترقب معكم ركلة البداية للقاء منتخبي سويسرا الجزائر في هذا الدور، دور 32 من كأس العالم. تحدث كثيرا عن بيتكوفيتش، دعونا نستمع لمدرب منتخب الجزائر متحدثا قبل هذه المباراة بعد تجربة طويلة دامت نحو 7 سنوات مع منتخب سويسرا كمدرب لمنتخب سويسرا.
1: بالفعل بالنسبة لي هناك مشاعر، لكن هذه المباراة هي مباراة مثلها مثل المباريات الأخرى. سنحاول أن نقيم الخصم وسنحاول على وجه الخصوص أن نلعب كما نعرف من أجل هزيمة سويسرا. ماذا عليكم أن تفعلوا؟ من الصعب قول ذلك، ولكن علينا أن نلعب بتركيز وبتواضع وأن نركض بطريقة جيدة وأن نلعب كما نعرف. زيدان يعود اليوم إلى حراسة المرمى، هذا هو اختيار مثل كل الخيارات الأخرى، وفي هذه المباراة هو من الممكن أن يساعدنا. ما هي رسالتك للجماهير الجزائرية؟ كما هو دائما، ابقوا مع خلفنا ونحن نتمنى أن نحتفل بعد المباراة سويا.
0: استمع السيد بيتكوفيتش الذي ولد في سراييفو في البوسنة، درب كما قلنا 7 سنوات منتخب سويسرا، تحدث عن العواطف والمشاعر، يمتلك جنسية سويسرية كذلك، مع تذكير بما حدث للمنتخب الجزائري هناك في دور المجموعات عندما واجه منتخبات الأرجنتين خسيرا ب3 أهداف، فاز على الأردن في اللقاء العربي الخالص الوحيد في هذا المونديال بهدفين لهدف، ثم قدم واحدة من أجمل وأمتع مباريات المونديال أمام منتخب النمسا وتعادل فيها ب3 أهداف ل3. إسلام، استمعنا لبيتكوفيتش تحدث كثيرا عن التشكيلة، هل من خلال ما شاهدنا من أسامي في المنتخبين نتوقع أفضلية على مستوى الاستحواذ وجرعة أكبر منتخب جزائري الشوط الأول؟
2: نعم تماما، هذا واضح. نحن بدأنا بفريق جيد بلاعبين فنيين يعرفون كيف يستحوذون ويحتفظون بالكرة. أظن أنه كما قال زملائي منذ قليل، بالتأكيد سوف يرغب في الاستحواذ على الكرة وسنرى بعدها. بالتأكيد هذه فكرة هي مجازفة نوعا ما فعله، لكن هو المدرب وهو يختار وسنرى النتيجة في النهاية بعد الشوط الأول.
0: عبد العزيز،
3: أنا أعتقد بأن سيكون هو المبادر، سيكون هو المستحوذ بشكل أكبر. من المهم بأن منع مفاتيح اللعب خصوصا من زامبي وتشاكر. إذا كانت هناك مراقبة لصيقة لهؤلاء اللاعبين بإمكانك تعطيل المنتخب السويسري بشكل كبير، خصوصا عندما يلعب في الملعب.
0: تشاك عبد العزيز أكبر عدد من تمريرات كسر الخطوط في دور مجموعات 53 تمريرة في ذلك،
3: لذلك هو مفتاح لعب بكل تأكيد. ومن زنبي من اللاعبين اللي يستلمون هذه الكرات خلف لاعبين الوسط، لذلك يجب الحذر من هؤلاء اللاعبين تحديدا ومفاتيح لعبه باستطاعتهم صنع الفارق من منطقة متأخرة في الملعب.
0: أيضا ثاني أكثر من استعاد الكرة في دور المجموعات 24 مرة بعد بنتانكور 29، أيضا رقم كبير. أكيد لاعب متقدم في السن نسبيا.
4: نعم، واللاعب اللي يحب يلعب بالكرة دائما يطلب الكرة، شفناه في تمريراته الحاسمة الكاسرة للخطوط. أيضا الثلاثي الهجومي اللي خلف أهداف المنتخب السويسري في مباراة 3 الأخيرة، نتكلم على فارغاس، مانزامبي، مبولو، وهو واحد منهم.
0: شكرا لمحلي بي إن سبورتس. مع دخول العالم الجزائري والسويسري، تعالوا ننتقل مباشرة ملعب المباراة إلى زميلين حقيقة دراجي وأحمد بلبلوش، ومشاهدة ممتعة لكم بإذن الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الساعة 6 صباحا بتوقيت مكة والقدس، والدوحة الساعة 4 صباحا بتوقيت الجزائر، بكل مواقيت العالم وفي كل مكان. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. كم هو جميل نشيد قسما الذي كتب بالدم قبل الحبر. نعم، كتبه الشاعر المناضل الجزائري مفدي زكريا بدمه على جدران زنزانته في سجن بربروس عام 1956، سنتان بعد اندلاع ثورة التحرير الجزائرية، واحدة من أعظم ثورات القرن العشرين. نشيد قسما الجزائري معزوفة زعزعت عروش المستعمر، ولا تزال تزعزع قلوب الجزائريين كلما رددوها، وتزعزع نفوس المنافسين كلما سمعوها. الجزائر سويسرا في الدور 32 من نهائيات كأس العالم 2026، الموعد المرتقب بالنسبة للجزائريين. اليوم تكون الظهور الأهم بالنسبة للمنتخب الجزائري، مع تغيير جديد على مستوى المنظومة وعلى مستوى التشكيلة. 4 مباريات من دون أن يلعب المدرب بيتكوفيتش بنفس التشكيلة لأسباب مختلفة. اليوم المنتخب الجزائري أمام منتخب محترم جدا، منتخب سويسرا الذي سبق لبيتكوفيتش وأن دربه إلى غاية 2021. بقي من التشكيلة التي لعبت في عهد بيتكوفيتش 13 لاعبا آخرا جدد مع المدرب مراد ياكين. سويسرا التي تعرف استقرار كبير على مستوى اللاعبين والمدربين. حكم المباراة من الأرجنتين يال فالكون بيريس. المباراة تلعب في مدينة فانكوفر الكندية في حضور جماهير غفيرة وغفيرة جدا، جاءت لتحضر مباراة جديدة لمنتخب إفريقي ومنتخب عربي يريد أن يتأهل إلى الدور 16 في بطولة بمشاركة 48 منتخب 104 مباراة. نبدأ المباراة بتشكيلة المنتخب السويسري الذي يلعب اليوم بكوبل في حراسة المرمى، دونيس زكريا الجهة اليمنى، ريكاردو رودريغيز على الجهة اليسرى، نيكو إلفيديو ومانويل أكانجي في وسط الدفاع، فرويلر مع جرانيت شاكا ومنزمبي ثلاثي وسط الميدان، نضوي على الجهة اليمنى، فارغاس على الجهة اليسرى، بريلي إمبولو مهاجم نادي الرين في الخط الأمامي، رأس حربة في تشكيلة المدرب مراد ياكين. منذ أغسطس 2021 لعب 62 مباراة، 27 انتصار، 21 تعادل و14 خسارة. الجزائر اليوم يعود لوكا زيدان إلى حراسة المرمى، الجهة اليمنى بالغالي، الجهة اليسرى ريان أيد نوري، رامي بن سبعيني وعيسى مندي في وسطية الدفاع، وسط الميدان شكلوه كما شئتم، نبيل بن طالب، رامز الروقي، حسام عوار، فارس الشيبي بالإضافة إلى إبراهيم مازا ورياض محرز. اليوم من دون أمين قويري، يعني أنه تقريبا رياض إبراهيم مازا سيكون مهاجم حر يحاول أن يزعج رباعي دفاع المنتخب السويسري بمساعدة فارس الشيبي وبمساعدة رياض محرز. المهم أنه في الارتكاز الكثافة العددية موجودة في وسط الميدان اليوم لمواجهة منتخب وسط ميدان قوي في وجود زروقي، بن طالب، حسام عوار أو فارس شيربي. الجهة اليسرى يجب أن تغطى كما ينبغي في لمساعدة رايان أيد نوري. الجهة اليمنى كذلك رياض محرز يجب أن يقوم بدوره الدفاعي مثلما هو قائم بدوره القيادي في التشكيلة الجزائرية في آخر مونديال يلعبه رياض محرز. ابتسم شوية يا بيتكوفيتش ومساعدك في هذه المباراة البارح في الندوة الصحفية، سأقول لكم ماذا قال.

كوفيتش البارحة في الندوة الصحفية قال لهم نعم أنا سويسري ولكن غدا سأكون جزائري لأنني مدرب المنتخب الجزائري. أولى الكرات مع رايان أيتوري ورامي بن سبعيني وكذلك فارس الشيبي في الجهة اليسرى بعد هذا التدخل الأول من دانن دوي لاعب نادي نوتنغهام فورست مع إلفيدي في الخلف. إلفيدي من هنا على الجهة اليمنى دوني زكريا هو وسط ميدان. دوني زكريا يلعب اليوم على الجهة اليمنى مانويلا كانجي. إلفيدي بداية مهمة. زكريا إلفيدي يضغط زروقي زروقي راه يضغط لا لا لا مش زروقي هذا فارس شيب مازال يضغط فارس. ومن هنالك إبراهيم مازا راحت على الجهة اليمنى لنيكو إلفيدي. منتخب منظم منتخب ليخته قوية بدنيا ومنتخب أيضا عنده إمكانيات كبيرة. وأولى الكرات من رياض محرز على الجهة اليمنى حول مر رياض لتابينو حكم ما قال ولا شيء. يلعب يا رياض يلعب يا رياض في الكرة الأولى لصالح المنتخب الجزائري ثم سويسري. من هنالك والانطلاق على الجهة اليسرى صعب الكرة هذه محاولة المرور عن طريق قلب الهجوم منظمبي بيني الكرة والتغطية من رفيق بالغالي الكرة تماس للجزائريين. رفيق من أمام اللاعب روبن فارغاس هذا منظمبي لاعب نادي فرايبورغ 21 سنة مسجل 3 أهداف في هذا المونديال في 3 مباريات لعبها لحد الآن. جماهير جزائرية صنعت جو كبير في كانساس سيتي واليوم كذلك وهالأيام هذه في مدينة فانكوفر الكندية. كرة بعيدة الأمام مانويلا كانجي خليها خلاها إلفيدي بالرأس راحت من هنالك لزروقي. إبراهيم مازا تتعطى الكرة في الأرض هاو هاو عوار هرب على الجهة اليسرى راح رايان راح رايان رايان والعودة الموفقة هنا من دينيس زكريا يلعبها مباشرة مع حارس الكوبل. أنا عندي شوية تحليل على التشكيلات اللي يلعب بها المدرب أو تصور المدرب بيتكوفيتش. كثير الناس يقولوا ليش ما يلعبش بثلاث مدافعين في الارتكاز لا يبير يواق. هو يقول بأنه أنا لا أريد أن أندم على أنني لعبت المونديال بمنظومة دفاعية. إذا لعبت 5 مدافعين في الخلف معناها أنه راح ينقصني لاعب في الوسط أو لاعب في الهجوم. أنا لعب الهجوم اليوم الحذر خداف في أنه لعب 3 لاعبين في الوسط ولعب من دون قويري يخلي إبراهيم مازا وكذلك فارس الشيب يقوم بالدور الهجومي. كرة من هنالك سويسرية الحكم خلى اللاعب ترجعت من زروقي لعبها في الوسط لإبراهيم مر إبراهيم زوج لاعبين أمامه وتفوقوا عليه رجعت في الخلف يضغط إبراهيم ورجعت من إلفيدي مباشرة لكوبل بعيدة من هنا لدوني زكريا من أمام معوار بالرأس. ما زالت الكرة السويسرية إلفيدي إلفيدي إلفيدي إلفيدي إلفيدي أضغط والكرة تروح تماس. تدخل رامز الروقي النزعة الهجومية واضحة في المنتخب الجزائري. راح زمان اللي كنا ندخل من اللي كانوا الجزائريين يدخلوا من أجل أنهم يدافعوا حتى لا يخسروا. نحس بأنه فيه نزعة هجومية أنك تلعب بكل هذه التشكيلة بدفاع مسطح وبلاعبين عندهم نزعة هجومية بما في ذلك الزروقي وبن طالب. استرجعت في الوسط الجزائرية من هنا من رايان آيت نوري مباشرة من نبيل بن طالب مباشرة لحارس زيدان رامي بن سبعيني. رامي وزيدان مرة ثانية دخلنا في المباراة 4 دقائق لعب 0-0. زيدان رامي يرجع لزيدان لا يا رامي زيدان بيسراه يرسل كرة بعيدة للأمام البحث عن إبراهيم مازا تغطية دفاعية من هنا سويسرية وتروح تماس للجزائريين. كرة دانن دوي 35 مباراة لعبها مع المنتخب السويسري من بين المنتخبات الأوروبية الأكثر استقرارا على مستوى الطاقم الفني وعلى مستوى اللاعبين الذين يلعبون فيه منذ كان بيتكوفيتش بقوا 13 لاعب موجودين. كرة بعيدة من رامي بن سبعيني وانطلاقة هربة من هنا أوي. رايان كاد يهرب والتغطية دفاعية من الحارس غريغوري كوبر حارس مرمى نادي بوروسيا دورتموند زميل رامي بن سبعيني في الفريق الألماني. رايان عيد نوري إبراهيم مازا إبراهيم رايان رامي بن سبعيني رامي زيدان عيسى مندي من هنالك رفيق أرمي عليك يا عيسى لا تورطنا يا عيسى يلعبها من هنا مع رامي بن سبعيني يخرج له فارس وقفين مليح لاعبين سويسريين
نبيل بن طالب، ابراهيم مازا، ابراهيم طلبها رياض، وصلته رياض، هني حقها رياض، ورفيق رفيق رفيق رفيق رفيق رفيق، ارضيه خطيره، اول كره من حسام عوار، لعبه من رفيق خلاها رياض، وصلت لحسام، لا لا نيوم نلعب بالاسماء من الامسام، محرز ومازا وشيبي الامس ياما، وفي الوسط عندنا الاي بي زد، يلا عوار وبن طالب وسروقي، كره جزائريه، رايان ايت نوري يلعبها مع الشيبي، شيبي عوار، عوار شيبي، ترجع في الوسط من ذلك بن طالب، لعبها سروقي، رجعت الخلف، ترجع مره ثانيه لنبيل، نبيل بن طالب مع فارس شيبي، هنا نبيل يفضل يرجع للخلف لرامي بن سبعيني، رامي يخرج من هنالك، عيسى توصل لمندي، ارجع يا عيسى يا رامي، غطي عيسى يا رامي، عيسى مندي، كرة بعيدة، هيل الكرة وصلت عوار، عوار لرياض، استلمها محرز، محرز مع عوار، يرجع مرة تنتين لرفيق بالغالي، رياض محرز، عيسى مندي يغير تماما، بروعة من هنا لرايان عيد نوري، 7 دقائق لعب، فارس شايبي ورامي

زيدان تلعب الكرة من هنالك وصلت مباشرة لرامي بن سبعيني. يتقدم رامي، رامي يلعب من هنا لرايان، رايان ورامي بن سبعيني وفار الشيبي. جت مباراة رايا لعبها فار الشيبي. نبيل بن طالب، نبيل من هنا، فار الشيبي يغير في اتجاه رامز الروقي. كرة بعيدة عليك يا رامز، بعيدة عليك، بعيدة عليك يا رامز، بعيدة عليك يا رامز، بعيدة عليك يا رامز. الحكم الأرجنتيني يالفالكون بيريس لم يقل شيئا. تلعب ليمان ولا كانجي، شوف شوف تحس بأنه فيه لعب هجومي، أربع لاعبين، خمسة متقدمين ضغطين. واو عليش تلعب مباراة المونديال تلعبها حتى لا تندم. دوني زكريا الفيدي يضغط من هنالك ابراهيم، استلمها مازا، رجعت مازا، دخل مازا، راح مازا بيني مع رياض، رياض من هنا لعوار، عوار ورياض، عوار يرجع مع رايان عيد نوري مع فار الشيبي، شيبي لرايان، عوار بن طالب قراب من بعضهم البعض. رامي بن سبعيني من هنالك عيسى مندي ورفيق بالغالي، تلعب لعيسى، عيسى لرفيق، منتخب الجزائري مستحوت. نبيل بن طالب لفار الشيبي، يرجع لعيسى مندي. واو واو تمشي الكرات كما ينبغي لحد الآن. تسع دقائق لعب، صفر لصفر. رايان عيد نوري أو نبيل بن طالب، رامي بن سبعيني، عيسى مندي، عيسى ورفيق بالغالي يستلم، رياض في الوسط، يرجع رفيق لعيسى، تلعب مع زيدان. يخرج له فار الشيبي، يرجع له الكرة مرة ثانية، واقفين مليح.

زيدان يرسل كرة بعيدة لإبراهيم مازاس، ترجعت مرة ثانية، راح الجزائرية من هنالك عن طريق فارس شيبي، لعبها لرفيق بالغالي، رفيق لرياض، رياض لفارس، ترجع أوي رفيق بالغالي استلم الكرة، يمر هيلة منه، يلعبها لرياض، رياض بينية، وصلت لعبة أولو نبيل بطالة، بيغير بروعة من هنا على الجهة اليسرى لحسام عوار، استلمها، يلا يا ريان، يلا يا ريان، حسام وريان، ترجع في الوسط لفارس شيبي، أي حذاري يا فارس، كان يبحث عن إبراهيم مازاس. ارجع يا رياض رفيق بالغالي يلعبها في الوسط، كره صعبه تغطيه من عيسى، مندي عيسى غطي كرته وخرجت، اول جول اول كره سويسريه واول جول من امبولو، اول لا الجزائر تستحوذ وتضغط، وسويسرا في كره واحده تتمكن من، هي قوتهم هي هكذا عناصر المنتخب السويسري في اللعب بهكذا الشكل، يبقوا متجمعين في الخلف ويغتنموا فرصه عن طريق امبولو فارغاس ومانزامبي، ويتمكن من تسجيل الهدف الاول في الدقيقه العاشره من عمر الشوط الثاني من المباراه. معلش 1-0 لسويسرا امام الجزائر، صحتك. امبولو يسجل الهدف الاول للمنتخب السويسري، شفت كرة واحدة ضاعت من فارس شيبي، شوف هنا رفيق بالغالي، تمريرة في العمق، العودة البطيئة، مر من هنالك، يا عيسى لم تخرج الكرة، وجاء الجول الأول لصالح المنتخب السويسري، اللعبة كانت من مانزامبي لإمبولو وجاء الجول الأول. ثاني أهداف إمبولو في هذا المونديال مع المنتخب السويسري، لم تخرج أبدا. يلا أعطونا اللعب، أعطونا نشوف اللعب. 1-0 للمنتخب السويسري أمام نظير الجزائري، في الخلف الكرة من هنالك مع عيسى مندي، رفيق يبحث عن إبراهيم مازا، إبراهيم لرياض، رياض يستفيد من خطأ، عناصر المنتخب الجزائري بدأت المباراة مليح. إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سويسرا، مدرب سويسرا سويسري، مدرب الجزائر سويسري، كرة من هنالك على الجهة اليمنى، رفيق بالغالي مع رياض، يستلمها رياض، رياض يحاول يمر، رياض يراوغ، رياض يدخل، رياض ممتازة، يبحث عن إبراهيم، ضاعت مجددا، رامز الروقي يسترجعها، لعبها في الخلف مع عيسى مندي، نبيل بن طالب، من هنا رامي بن سبعيني، في التحولات لازم عناصر المنتخب الجزائري تاخذ هدف. التحولات الهجومية للمنتخب السويسري، رايان عيد نوري على الجهة اليسرى يحاول يمر، رايان مازال، رايان مرر الكرة، والتغطية الدفاعية من هنالك، دونيس زكريا يستفيد من تمس، مدافع نادي موناكو 30 سنة، مباراة رقم 67، يضغط اللاعبين الجزائريين، نعم ولكن حذاري في الخلف، كرة من هنا بالراس جزائرية، عوار يلعب لزروقي، زروقي خلى الكرة لنبيل بن طالب، تلعب من هنالك لرفيق بالغالي، بالغالي مع رياض محرز، رياض في الوسط مرة ثانية لنبيل، من هنا رامي بن سبعيني لعوار، عوار بينية، ترجع له مرة ثانية، عوار تسديدة عوار ضعيفة، راحت بين أحضان غريغور كوبل حارس مرمى المنتخب السويسري، سويسري الكرة، الفيدي من هنا، دونيس زكريا، كرة في العمق، التغطية من رامي، سحب الكرة على الجهة اليمنى عن طريق ندوي، خطيرين اللاعبين السويسريين، ندوي قريب منه إمبولو، ندوي يحاول يمر من أمام ريان، استرجعها ريان ولعبها لرامي، رامي لريان مرة ثانية،

يعني والكره البعيده البحث عن ابراهيم مازا. زياد يضغط على المدافع رودريغيز لكوبل من هنا الفيدي ريكاردو رودريغيز على الجهه اليسرى. وينك رياض منزمبي فارغاس ريكاردو رودريغيز مانويل اكانجي كانجي الكرة البعيدة من هنالك على الجهة اليسرى حاولة المرور هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة اوه صعبة وزيدان تكفيهم كرات صغيرة وبسيطة تمريرات شوية فيه فراغات على مستوى المنظومة الدفاعية للمنتخب الجزائري. رياض محرز في الوسط مع بن طالب رياض يخرجها تماس سقوط احد لاعبي المنتخب السويسري يوان منزومبي. منزومبي وامبولو فارغاس واو

هنا هنا أصيب على مستوى البطن بالكرة، وكانت في لمسة يد. يوان منزمبي يخرج خارج أرضية الميدان، تقدم له الإسعافات. 1-0 لسويسرا أمام الجزائر بعد مرور لحد الآن 17 دقيقة لعب من عمر الشوط الأول. الاستحواذ جزائري والتفوق سويسري. يتواصل اللعب من هنالك في التماس لصالح عناصر المنتخب الجزائري ناحية زيدان. زيدان نبيل بن طالب، بن طالب مع رياض، رياض لبن طالب، يخرج له رامي، تلعب على الجهة اليسرى لريان، ريان يرجع مرة ثانية لرامي بن سبعيني، تمشي الكرة الجزائرية من هنالك مع عيسى مندي، عيسى مندي لرفيق بالغالي، رفيق يلحق على زروقي يفتح له الطريق، رفيق يلعب لرفيق لزروقي، زروقي مع الشيبي، شيبي زروقي أو مازا، رجعت للخلف الكرة دي عيسى مندي، رامي بالسبعيني يصعد حذري من الهجمات المعاكسة، رامي بالسبعيني يلعب لريان، ريان زوج لاعبين أمامه، من ريان راح ريان راح ريان راح ريان راح ريان راح ريان، ارمي يا ريان، لا لا تعطلت يا ريان. إبراهيم مازا استلم الكرة محاولة تسديد، الدفاع صدها ورجعت في الخلف تماما، ما زال الضغط جزائري من هنالك. رامي الزروقي عنده الكرة الآن، يلعب رياض، يلا يا رياض يلا يا رياض يلا يا رياض، الكرة ملعوبة وأكانجي، وحذري حذري من الهجمة المعاكسة، حذري من هنا حذري من هنا. توصل الكرة مباشرة لدونيس زكريا وكذلك ندوي منزمبي يرجع للخلف من أمام فارس. تحس بأنه كاين كثافة في الوسط اللاعبين الجزائريين ولكنها مش منظمة كما ينبغي. دونيس زكريا من هنا على الجهة اليمنى يلعب في الوسط مرة ثانية، تشكا تشكا القائد في الوسط، رجع اللاعبين الجزائريين في أماكنهم، حاولوا يضغطوا من فارس الشيبي ومن إبراهيم مازا. توصل من هنا لإلفيدي يرجع للخلف، تشاكا مع حارسه، والكرة بعيدة، ترسل من هنا لصالح ريان ايت نوري وكذلك رامي بن سبعيني. نبيل بن طالب يرجع لرامي بن سبعيني مرة ثانية. الجماهير الجزائرية في فانكوفر لازم تقوم بواجبها. فارس الشيبي يرجع لرامي، رامي مع رامز أو نبيل بن طالب لعيسى مندي، رامز الروقي رفيق بالغالي، رياض، رامز، من هنا الكرة لرامي بن سبعيني، كرة البعيدة من رامي توصل لعوار، رقب عوار يحاول يدخل عوار، العب يا عوار العب يا عوار، ضربة مرمى. الكرة هذه من أمام دونيس زكريا، عشرين دقيقة لعب، التفوق لسويسرا 1-0. في 20 دقيقة شربت من الماء ما لم أشربه في 20 ساعة. نعم سلامت. سويسريا في الخلف، الفيدي الفيدي يضغط على عوار، دونيس زكريا ضغط جزائري، دونيس زكريا، زكريا وريان غطى كورتو، ما زال زكريا، ريان وزكريا، العب يا ريان، الحكم يقول تماس، لا قال كرة سويسرية لا جزائرية، لا سويسرية. يطلب المساعدة دونيس زكريا من رفقائه، ما زال الضغط جزائري. رامي الزروقي يرجع الكرة هذه تلعب بالراس، ترجعت من هنا عن طريق نبيل بن طالب، راحت لإبراهيم مازا، ترجعت من الفيدي، ترسل بعيدة، حكم يقول خطأ للسويسريين.
سويسريا في الخلف، ترسل بعيدة من هنالك في اتجاه ريكاردو رودريغيس، فارغاس لريكاردو رودريغيس، غرانيت شاكا في الوسط مع منزمبي، منزمبي خطير على بالي ريكاردو رودريغيس، ريكاردو والتوزيعة والكرة ركنية للمنتخب السويسري. تغطية من رفيق بالغالي لاعب نادي فيرونا 24 سنة، مباراة رقم 17 مع المنتخب الجزائري. السنغال سجلت هي الأولى وخسرت، الكونغو سجلت الأولى وخسرت، كرواتيا اليوم سجلت الأولى وخسرت، هولندا سجلت الأولى وخسرت، اليابان سجلت الأولى وخسرت. هل سيتكرر السيناريو؟ ركنية تنفذ رأسية من هنالك لصالح المنتخب الجزائري، أرسلت بعيدة في اتجاه ريكاردو رودريغيس أو لصالح روبن فارغاس في الخلف. يضغط إبراهيم مازا، لعبت لي كوبل شكا في الوسط سويسرية، عودة إبراهيم راحت من هنالك لمن زنبي مانويل أكانجي، شكا من هنا الفيدي على جهة لبنى، دوريس زكريا، عيسى مندي، نبيل بن طالب، مامي بن سبعيني. كرة تلعب، الكرة تمشي، الكرة حطوها في الأي، حطوها في الأرض. نبيل بن طالب لعيسى مندي، يخرج عيسى، يطبع مازا وشيبي، بعيد على شيبي، يخرج موفق من الحارس. يضغط إبراهيم على أكانجي، يخرج بالكرة أكانجي، أكانجي، أكانجي، لعبها في الوسط، كرة من هنالك من فارغاس لريكاردو رودريغيس، ريكاردو رودريغيس مدافع نادي بيتيس إشبيليا، وفارغاس معاه، وصلته فارغاس في الوسط، يمشيوا الكرة مليح لاعبين سويسريين عندما تكون عندهم. أكانجي يصعد، يخرج فارس، شكا على الجهة اليسرى من هنالك روبن فارغاس، ريكاردو رودريغيس، شكا، مانويل أكانجي، الفيدي، فارس يضغط، الفيدي في الوسط لشكا، شكا لعبها من هنا. شوف كيف روقوكم، شوف فرويلير على الجهة اليمنى، دونيس زكريا يلحق على الكرة، دونيس والكرة ريان ايتنوري في التغطية. تمس ولا ركنية؟ تمس. لصالح المنتخب السويسري دانن داي، دونيس زكريا داي مرة ثانية، يلعب علي منزمبي، يرجع للخلف، شوف كيف ساعدوا اللاعبين السويسريين. ريكاردو رودريغيس، تسديدة من ريكاردو رودريغيس، مرة سلامات. 25 دقيقة لعب وقت مستقطع الآن، 1-0 لسويسرا أمام الجزائر منذ الدقيقة 11 بفضل بريل إمبولو.

0: مدينة بنان الرياض، رؤية جديدة لحياة متكاملة، مدينة ذكية مستدامة، النادي والمدارس على بعد خطوات، وكل شيء فيها قريب منك، من مراكز تجارية وطبية وإدارية ومساحات خضراء شاسعة، ومع تنوع الفلل والشقق تعيش أسلوب حياة متكامل. بنان الرياض أكثر مما تتصور. من مجموعة طلعت مصطفى، تي ام جي، بناة المستقبل.
1: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: يا عيال هذه أعلى تحديث.
3: أنتم تسوقوا، حنا بنروح نلعب.
4: الإجازة طويلة شباب، يمديكم تيجون.

إعادة الهدف الذي سجله إمبولو بعد هذه الحربة من منظمبي داخل منطقة العمليات، متابعة من عيسى مندي، ولكن ليس بالشكل القوي المطمئن الذي يفك كرة مثل هذه وتخلى على الجهة اليسرى ومررها في اتجاه إمبولو الذي سجل الهدف الأول في المباراة، هدفه الثالث في هذا المونديال بعد 3 مباريات أولى لعبها المنتخب السويسري في دوري المجموعات أمام منتخب جزائري. بدأ المباراة كما ينبغي، متحكم في الكرة ومتمسك في الكرة، إن شاء الله زغروت هذه نسمعها في نهاية المباراة. بالنسبة لجماهير المنتخب الجزائري الحاضرة في مدرجات ملعب فانكوفر مثلما كانت حاضرة هنالك في كانساس سيتي وصنعت أجواء رائعة جدا تكررها في كندا في مدينة فانكوفر في هذه المناسبة في الدورة 32 من نهائيات كأس العالم 2026. 1-0 نقترب من الدقيقة 30 لصالح سويسرا أمام الجزائر. استحواذ جزائري والتفوق سويسري. الكرة في المباريات الحديثة مباريات الزمن هذا مش الاستحواذ هو اللي يصنع الفارق. شفنا كيف تراجع استحواذ بيب غوارديولا في السيتي، تراجعت نتائجه بعد ما مشات الأمور. في الأول كان يصنع فارق وبعدين تراجعت الأمور. اليوم المنظومات الدفاعية القوية والترتيب والتنظيم الجيد أيضا فوق أرضية الميدان، اللياقة، مهارة، الروح، القوة، كلها عوامل تساهم في تحقيق الفوز. جزئيات والتفاصيل التحكم فيها أيضا مهم جدا في لعبة كرة القدم في المستوى العالي. كرة ضربة مرمى لزيدان، ثالث مباراة له في هذا المونديال بعد ما لعب بنبوط المباراة الثالثة أمام النمسا. في المباراة الأولى شارك حاج موسى أساسي وغاب محرز، في مواجهة الأردن عاد محرز أساسي رفقة زروقي وغاب بن طالب. أمام النمسا دخل بنبوط في الحراسة وحجام مكان عيد نوري، ودخل عوار مكان بوداوي. وفي المباراة الرابعة اليوم عاد زيدان وريان عيد نوري وزروقي وطلع قويري لأول مرة. استرجعت من عيسى مندي، ضاعت من عيسى مندي، رجعت ضربت في عيسى مندي، راحت من هنالك على الجهة اليسرى. وين راكم؟ وين أنتم موجودين؟ في الخلف ريكاردو رودريغيز، تشاكا رودريغيز، تشاكا، أكانجي، الفيدي، يغرب دوني زكريا، الفيدي في الوسط، في خطأ سيد الحكم، نعم حكم خلى الأفضلية. رايان عيد نوري يلعب لزروقي، زروقي من هنالك لإبراهيم مازا، إبراهيم مازا مع رياض محرز، وسط رياض، راح مازا، راح إبراهيم مازا يرجع لبلغالي في الوسط، نبيل بن طالب، من هنا فارس الشيبي توصل الكرة، عوار يدخل بالوسط ويجي من هنا على الجهة اليسرى، رايان عيد نوري، رايان وفارس في الخلف، الكرة من هنالك مع رامي وعيسى بن سبعيني، نبيل بن طالب، نبيل يرجع لرامي بن سبعيني، مرة ضربة في الكرة، مليح لما تكون عندنا الكرة لكن لما نضيعوها تحدث حالة الطوارئ. رايان عيد نوري من هنا لرامي بن سبعيني، نبيل بن طالب، من هنالك رفيق بلغالي، رياض محرز يستلم، رياض وابراهيم يرجع لرفيق، رفيق بلغالي مع نبيل بن طالب وزروقي، زروقي اللي برشوف كيف واقفين مليح لاعبين السويديين غالقين كل المنافذ. رايان عيد نوري من هنا، يلا يا ريان، ريان يحاول يمر، ريان مازال، يا ريان راح لك ندوي، راح لك ندوي يا ريان، الخطأ هنا من ريان امام ندوي. وعارف بانك انت وحدك في الجهة دي اليسرى، يعني تضيع لك يهرب لك ندوي. هنا الخطأ واضح، كان دكي ندوي هناك يدخل يده واستفز ريان عيد نوري وكان الخطأ. الفيدي، مانويلا كانجي، أكانجي يضغط على إبراهيم في وضعية غير مألوفة كمهاجم حر. كوبل، فرويلر، كوبل، كرة من هنا لدونيس زكريا يلحقها، وراين عيد نوري ودونيس، كرة الحكم يقول تماس للسويسريين.
فرويلير الفيدي الفيدي من هنالك أكانجي أكانجي ريكاردو رودريغيز فارغاس فارغاس يا رفيق تلعب الكرة في الوسط لتشاكا من هنا على الجهة اليمنى وجود دونيس زكريا استلمها ندوي ندوي يدخل ندوي يلعبها مع منزمبي منزمبي على الجهة اليسرى لكادو رودريغيز وكيف يساعده بالكرة راحت على الجهة اليسرى لفارغاس حاول يمر فارغاس فارغاس فارغاس لا لا لا لا لا لا لا لا فارغاس يعبث بدفاع المنتخب الجزائري من هنالك على الجهة اليسرى خايفين يرتكبوا عليه الخطأ أكيد طبعا لما يدخل منطقة العملية تخاف ترتكب عليه الخطأ منزمبي تشاكا ريكاردو رودريغيز منزمبي خطير هذا منزمبي دخل منزمبي منزمبي والتغطية من هنالك عن طريق نبيل بن طالب رفيق بالغالي وخطأ من فارغاس على رفيق بالغالي شوف شوف كيف مر شوف كيف مر الحد ابتسم له ها وخداها ودخل وزاد مر وعيسى مندي وزاد اوي اوي اوي اوي اوي اوي دخلنا ربع ساعة الثالث الآن من عمر الشوط الأول ما زال التفوق لسويسرا 1-0 زيدان في عادة الكرة للأمام عيسى مندي بالراس زروقي رياض يبحث من هنا عن عوار رايان عيد نوري يخطئ هنا رايان لا تحتج يا رايان ركز ركز خطأ واضح ايش حبيت يا رايان كان ذكي ضوي انه توقف لك وخلك ضربت فيه الفيدي تلعب من هنالك مع مانويلا كانجي يخرج كاندي يلعب في الوسط استرجعت من هنا عن طريق رايمي بن سبعيني لرايان ايت نوري لزيدان في الخلف يضغط من هنالك إمبولو يا زيدان يرسلها بعيدة البحث عن رياض محرز بالرأس ريكاردو رودريغيز ثم عيسى مندي ثم إبراهيم مازا لم يقدر ثم الفيدي كاد يخطفها من هنالك فارس وراحت لرايان ايت نوري في التماس يخص عناصر المنتخب الجزائري شيء عوار ألعب لم تخرج عوار ألعب لم تخرج عوار حكم يقول خطأ للجزائري لصالح رايان ايت نوري خمسة وثلاثين دقيقة لعب ما زالت 1-0 لسويسرا أمام الجزائر اختلطت علي سويسرا بالسويد سامحوني احنا امام سويسرا نبيل بن طالب في وسط الميدان لصالح المنتخب الجزائري ترسل بعيده تغطيه دفاعيه من هنالك من مانويلا كانجي وصلت لرياض رياض عنده كره الان رياض وعوار رياض رياض وصل لعوار عوار يرجع في الوسط من هنالك لفعة يا فارس يا فارس يا فارس هرب من هنالك إمبولو فارس الشيبي معاه فارس الشيبي وعيسى مندي في التغطيه فارس الشيبي يرتكب خطا هنا من امام اللاعب منزمبي وبطاقه صفراء لشيبي اي اي اي اي اي اي, آي, آي, آي. أول بطاقة صفراء في المباراة لفارس الشيبي هنا بعد الخطأ الواضح هنا من أمام منزمبي أخطر عنصر في التشكيلة السويسرية ستة وثلاثين دقيقة لعب فارغاس في التنفيذ سعد أكانجي
المدار يرامي لعيسى وحذار يزيدان من كرة داخلة مثل هذه. دخلتوا كثير. راح يسجلوا هنا سويسريين برقاص يرفع الكرة برقاص ومرت سلامات. الكرة هذه من دونيس زكريا، كرات اللي تجي على الجهة اليسرى وتوزع بالجهة بالرجل اليمنى في اتجاه مهاجمين أقوياء وقامات طويلة تكون صعبة وخطيرة. يا فارس يا رفيقة. شفت القوة انت مانويل أكانجي هنا من أمام رفيق بالغالي. رفيق لازم يعرف بأنه اليوم الكرات مثل هذه الفار ينتبه لها بشكل كبير. عيسى مندي يرسل كرة بعيدة للأمام، البحث عن إبراهيم مازا، تغطية دفاعية من أكانجي، راحت في الوسط، إبراهيم مازا بعيد، استرجعت من ريكاردو رودريغيز في الخلف تماما، من هنا تحكم رائع في الكرة من جانب اللاعبين السويسريين. مانويل أكانجي لإلفيدي لفرويلر، تشاكا خطأ ضده. العب يا نبيل انسى الحكم. هرب لكم منزمبي عنده الكره الان، منزمبي يلعب بهي وريان. اوي ثم رياض ثم رفيق، ضاعت مجددا، تشاكا استرجعها، راحت من هنا لنبيل بن طالب ناحيه عيسى مندي، يلعبها لحسام عوار، حسام لنبيل، نبيل لحسام، وفيه خطا. نبيل بن طالب لعيسى مندي، 39 دقيقة لعب، وصلت رياض محرز، رياض والبحث عن رفيق، كرة رياض لم تصل، استرجعت من ريكاردو رودريغيز لتشاكا، من تشاكا من هنا في اتجاه أكانجي، طبعا من دون قلب هجوم صريح للمدافعين السويسريين مرتاحين. كرة من هنا لكالي فارغاس على الجهة اليسرى، هو أيضا خطير، فارغاس يرجع مع رياض وكذلك رفيق، فارغاس لريكاردو رودريغيز، تشاكا في الوسط، ريكاردو رودريغيز، مانويل أكانجي، من هنا الكرة لإلفيدي، رامي بن سبعيني في التغطية بالرأس، نبيل بن طالب ضاعت منه، دينيس زكريا، يا ريان، والكرة في الركنية، كرة في الركنية، لا إذا ما في ركنية راح الحكم راح الفار يقول ما في ركنية يا عيسى. مش بتسلل هنا. إذا ما في ركنية الفار يقول بأنه ما في ركنية. في ركنية. في تنفيذ روبن فارغاس من هنا. الدقيقة 40. سعد أكانجي رأسية من هنا عن طريق نبيل. ترجع مرة ثانية، رياض محرز خرجها بعيد على إبراهيم، تغطية دفاعية، شوف الخروج شوية عشوائي هنا انت على اللاعبين الجزائري، شفت موقع، وصلت لفارس شايبي، فارس مع زروقي عيسى، نبيل بن طالب في الوسط يبحث عن رياض ورفيق، استلمها رياض، راح رفيق، رياض يتوقف يرجع للخلف، رامز زروقي، نبيل بن طالب، إبراهيم مازا، إبراهيم مع عوار، عوار يبحث عن رياض، وجد رياض من هنالك في الخلف، زروقي شايبي أو نبيل بن طالب، كرة البعيدة لرياض، والتغطية الركنية الأولى أو الركنية للمنتخب الجزائري من هنالك. دقيقة 41، تغطية من ريكاردو رودريغيز، كرة نبيل بحثا عن رياض. يلا الآن لازم نشوف عيسى مندي ونشوف رامي بن سبعيني، غياب عمق هجوم طبعا لما تلعب من دون قلب هجوم اكيد يحصل هكذا سيناريو. رياض محرز فرم الركنية تنفذ رائعة، ركنية والدفاع يدخل خرجها، رجعت لفارس شيبي، فارس يلعبها من هنالك مع رامز، بعيدة هذه الكرة راحت في التماس.
خطا واضح على نبيل بن طالب، او اعتراض واضح. دونيس زكريا في التماس، بعيد الكره هذه لامبولو، رامي بن سبعيني يتفوق هنا، تروح لرامز يرميها بعيدة، رامز هنا لعوار، عوار تفوق، فارس شيبي بالراس، أكانجي ورامز الرقي يضغط. آه شوف كيف خرجوا، شوف خرجوا كلهم ربعة، خلاه وحده منظمبي. أوه رائع يا رفيق استرجعها، يلعبها لرياض محرز ورامز الرقي، رياض ورامز، رياض وين فارس، رياض مضطر يتوقف، والكرة خطأ. شفتوا كيف خرجوا وخلوا منظمبي هذا وحده، هذا السم، هذا منظمبي. كرة بعيدة من هنا لعوار، يلحق عليها عوار، يلقبها عوار، عوار عوار عوار، فر وسط، فارس شايبي والحارس. كرة عوار لفارس شايبي والحارس قبل يلتقطها، ليح الكرة هذه من رياض لعوار ومن عوار لفارس داخل منطقة العمليات أمام الفيدي، يضربها. جزائري الكرة، رامز الرقي، رفيق بالغالي، يرجع لرامز، نبيل زروقي مرة ثانية، أو عيسى مندي لرامي بالسبعيني. يلا لو نسجلوا الآن في نهاية هذا الشوط الأول، يلا لو يسجلوا المنتخب الجزائري في هذا الشوط الأول وندخل ويدخلوا الشوط الثاني متعادلين مثل ما دخلوا في الشوط الأول. عوار لمازا، إبراهيم لفارس، فارس مر، فارس مازال عنده كرة الآن، يلعب لريان وإبراهيم وعوار، عوار من هنالك لرفيق. لا لعبة هايلة هنا من عوار لرفيق، ما كانش بتسلل، والكرة راح تضرب مرمى. ينقص شيء المنتخب الجزائري، ينقص شيء، هذه الجزئيات والتفاصيل اللي كنا نتحدث عنها في لعبة كرة القدم، يحتفظوا ويمشي ويرجعوا يلعبوا، ولكن العمق الهجومي غائب. عيسى بندي 45 دقيقة لعب زائد 3 ولا 4 من عمر الوقت بدل الضايع. رياض محرز يستلم في الوسط، يلعبها مع عيسى، عيسى لنبيل، نبيل لعيسى، من هنا رامي بن سبعيني مع ريان، نزال بن سبعيني في الوسط لعوار لإبراهيم، إبراهيم يبحث عن رياض، قصير الكرة، أكانجي في التغطية، ومن هنالك يسترجعها رامز الرقي وترسل بعيدة تماما للخلف في اتجاه زيدان. عيسى مندي، رامي بن سبعيني، يخرج له إمبولو، عوار، نبيل زروقي، نبيل بن طالب من هنا لعوار، عوار انطلق، عوار عنده كرة الآن، يطلبها ريان، وصلته ريان وعوار، عوار وريان، والكرة تروح تماس. 4 دقائق يحتسبها الحكم من عمر الوقت بدل الضايع. 1-0. الشوط الثاني المنتخب الجزائري يكون أفضل، صدقوني الشوط الثاني يكون أفضل. دوني زكريا كرة بالرأس ترجع الجزائرية من هنا عن طريق عيسى مندي. آي هاي الجزئيات، هاي التفاصيل. نوري يسترجع الكرة وينطلق، رايان يلعبها بينية مع إبراهيم، مازا داوم، مازا يدخل، مازا يلعب لرياض. أكانجي بالراس، ريكاردو رودريغيز، ضاعت مجددا، شكا في الاسترجاع، ومن هنالك شد بارغاس وراح التماس للجزائريين. إبراهيم مازا
إبراهيم مازا شوف العمق الهجومي، ما عندناش ما فيش مهاجم ممكن يستندوا عليه. رياض محرز يغير تماما من هنا لريان أيتروري، رامي بن سبعيني يبقى دقيقتين، يلا يا رامي، رامي بن سبعيني يلعب لريان، ريان ريان لرامي. الحذاري في التحول، في التحول الهجومي السويسري قوي. عيسى مندي، رياض محرز، رياض ورفيق، رياض يحاول يمر، يرجع لرفيق، يدخل رفيق، يدخل رفيق، يخرج رفيق، يلعب لرياض، رياض رياض والتوزيعة قصيرة خطيرة خطيرة. يا إبراهيم، فرصة أخرى ضاعت للخضر. إبراهيم مازا وجد الكرة أمامه وبعد أن استلمها على حسام عوار بصدره. يا إبراهيم، معليش ما زالت النتيجة 1-0. هناك شفنا كثافة عددية في منطقة العمليات. العناق هذا مليح بين فارس شيبي وإبراهيم مازا، مليح صدقوني، أو بين عوار وإبراهيم مازا. زروق بالرأس، دقيقة ونص، رودريغيز لحارس كوبل، كوبل بيسرى بعيدا الأمام، رفيق بالغالي من هنالك بالرأس يتفوق على بارغاس. رياض محرز كان متسلل ولا لا؟ الحكم المساعد رفع الراية معلنا وضع التسلل. الشوط الثاني تغير الأمر. عندنا لاعب زايد في وسط الميدان وعندنا قلب هجوم ناقص. قد يكون الزايد هو عوار، قد يكون أن ينقص هو قويري أو لما لبن بوعي. الله، كرة بعيدة، ضاين أيد نوري في التغطية من نفر شيبي، راح التماس للسويسريين، يقول الحكم ثواني وصفر نهاية الشوط، بتفوق سويسرا على الجزائر 1-0. كرة بعيدة، رامي في التغطية، ما زالت سويسرية، منزمبي أربع لاعبين معاه، تماس للجزائر. الله، يوان منزمبي هذا لاعب نادي فرايبورغ، نشيط صغير في السن 21 سنة، يصنع فارق في هرباته ودخلاته ويلعب خلف قلب الهجوم. استرجعت من نبيل بن طالب لريان أيد نوري بعيدة تماما، أكانجي في التغطية، ما زالت سويسرية في الوسط عن طريق تشاكا، في الخلف لإلفيدي، إلفيدي لحارس كوبل. صفر يا سيدي. مانوال أكانجي، أكانجي مع كوبل مرة ثانية، والحكم يصفر نهاية الشوط 1-0 لسويسرا أمام الجزائر. الجزائريون لم يكونوا سيئين على العموم، ولكن كان تنقصهم بعض التفاصيل والجزئيات. سلام.

شكرا لحفيظ وأحمد، وأهلا بكم مرة أخرى. شوط أول ينتهي بتقدم المنتخب سويسرا على الرغم من الأفضلية الجزائرية الواضحة في الشوط الأول على مستوى الاستحواذ، لكن منتخب الجزائر عوقب من إمبولو تقريبا من الفرصة الأولى بعد 10 دقائق مثالية. سنعود بالحديث عن الشوط الأول وعن أبرز ما جاء فيه من تفاصيل فنية مع محللي بي إن سبورتس مع خروج منتخبي الجزائر وسويسرا للراحة، لكن سنتوقف أولا عند فاصل قصير، نعود بعده بإذن الله.

تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار عيد 5/4 جاي جاي اهو
3: كسبوا مرات لك نقل هاي اجاكم
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

0: أهلا بكم مرة أخرى. بين فرحة السويسريين وحزن الجزائريين على استقبال الهدف الأول والذي جاء على عكس مجرى اللعب، انتهى هذا الشوط بكل تفاصيله وإثارته. يبدأ معك إسلام، تحدثنا عن الكثير من الأمور قبل المباراة، هل سيسيطر منتخب جزائري على الكرة، هل أسلوب الأفضل لعب بدون رأس حربة، الكثير من الأجوبة شاهدناها في الشوط الأول. الأفضلية لم تكن كافية للمنتخب الجزائري، عقب من أول فرصة.
1: تماما كما ذكرنا، أظن بأنه اختار اللاعبين لأننا أردنا أن نضغط ونستحوذ على الكرة معظم الوقت. هذا حدث، نحن استحوذنا على الكرة نعم، لكن كما تحدثنا قبل المباراة ينقصنا فعلا لاعب لتثبيت المدافعين، ينقصنا لاعب من هذا النوع كي نلعب بين الخطوط لمدافعي الخصم، وألا لاعبين مثل مازا ورياض وكذلك عوار لا يستطيعون التواجد بحرية بين الخطوط لو لم يكن هناك لاعب يثبت المدافعين. ونرى حتى على الدكة لا يوجد لاعب مثل هذا، لأنني أرى بن بوعلي كذلك ليس على ورقة المباراة، على اللائحة، هو ربما اللاعب الوحيد من هذا النوع الذي يثبت المدافعين. لذلك أظن بأننا قدمنا شوط أول جيد محترم، استحوذنا على الكرة فرصتان أو ثلاث كان يمكن ترجمتها إلى أهداف، وأظن بأننا يجب أن نراجع الأمر. على المدرب أن يجد الحلول الآن، أن يجد هذا اللاعب لتثبيت المدافعين كي نلعب أكثر على رياض محرز ومازا بحرية بمساحة بين الخطوط، لأن هذا ما سيفتح المباراة.
0: عبد العزيز، سيناريو منطقي أم سوء حظ وتوفيق الجزاء؟
2: لا، سيناريو منطقي، لأن أعتقد بأن كل النقاط السلبية اللي ذكرناها قبل بداية الاستوديو تحققت في هذه المباراة. في البداية ألغى فكرة العمق الهجومي بالنسبة
0: بالاستغناء عن رأس الحربة الكلاسيكي،
2: ألغى فكرة، لم تستفد من مازا بالصورة المطلوبة، حتى عندما يستلم مازا لا يجد أحد أمامه، عندما يذهب آية نوري لمحاولة القيام بعرضية لا يجد أحد في منطقة الجزاء، فطبيعي بأن يكون هناك استحواذ لكن دون وجود حالة واضحة لعملية التسجيل. النقطة الأخرى هو تواجد زروقي في التشكيلة. زروقي كان هدفه في منطقة عالية في الملعب لمراقبة تشاكا. تشاكا اللاعب اللي يبني التمريرات، يبني الهجمة من منطقة متأخرة من الملعب، وهو أكثر لاعب قام بتمريرات ما بين الخطوط في دور المجموعات. لو نشاهد الهدف سنشاهد بأن ما قام به تشاكا هو عملية اللمسة الأولى إلى منطقة عالية في الملعب. بعد ذلك النقطة السلبية الأكبر هي المساحات ما بين قلب الدفاع وخط الوسط اللي استغلها من زامبي بشكل جيد. نشاهد بأن زروقي كان متواجد من المفترض لمراقبة تشاكا. تشاكا يستلم بكل أريحية، محاولة لعب التحول المرتدة بشكل أسرع. لكن النقطة الأخرى هي ما قام به بن طالب. بن طالب حتى الآن مع من زامبي، لكن شاهد المساحة ما بين خط الوسط وخط الدفاع، الآن باع مركزه، مساحة أكبر لمن زامبي، مهارة، محاولة القيام بعرضية وهدف. تفاصيل بسيطة فقط هي من كانت تنقص المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري لعب مباراة جيدة في الشوط الأول، لكن تفاصيل بسيطة هي السبب الرئيسي بأن المنتخب الجزائري يخرج متأخرا في هذه المباراة. نقطة أخرى، حتى الدقيقة 35 منتخب الجزائر لمس الكرة لمستين في منطقة جزاء سويسرا، لأن مازا يهبط، زروقي متواجد في منطقة متأخرة، وأيضا نفس الأمر عن زروقي لأنه هو اللاعب 90% من تمريراته دائما إلى الخلف، لأن هذه خصاصة في منطقة عالية في الملعب لا يمكن أن يصنع الفارق. فأعتقد بأن بعض التغييرات البسيطة من شأن أن تجعل الجزائر متفوق في الشوط الثاني ويسجل أهداف إن شاء الله بشكل أكبر.
0: ماذا ينقصنا رفيق؟
3: عبد محمد قال نلعب لعب سلبي، نستحوذ صحيح، نلمس كرات كثيرة، لكن استحواذ سلبي. اللاعب قاعد يدور بين المدافعين، المحور تروح يسار لقيت نوري، نرجع إلى اليمين.
0: منتخب سويسري منظم واقف بشكل صحيح ويدافع بالعشرة
3: بكثير، وينتظر استرجاع كرة للتحول. جاب الهدف من تحول سريع إلى الأمام.
0: شوف استحواذ أفضل، 100 تمريرة أكثر،
3: لكن تسديد نفس الشيء، 5 تسديدات على المرمى مقابل 4، 2 on target. يعني هاي الاستحواذ لا نحتاجه، احنا قاعد نشوفه الا في الدفاع، ومن ثم هجوميا الكل قاعد نشوفه فيهم، الرباعي الامامي محرز من شعيبي مازا وعوارة البنكرة في الرجل. العمق اللي شفناه من زروقي في الكرة اللي قبل، وشفناه من بلغالي، الاثنين الوحيدين اللي قاعدين، وايت نوري نوعا ما الوحيد اللي قاعد يحاول على الجهة اليسرى بمراوغاته وبحث عن العرضيات، لكن لا يوجد ولا رأس حربة لاستلام أو استقبال العرضيات. نشوف أنه قاعد نعاني من ناحية الدفاعية بعدم تواجد رأس حربة صريح، لأنه كل ما المنتخب السويسري يضغط على المنتخب الجزائري ويطلب من عدم إيجاد الحلول ونلعب الكرة الطويلة كلها للخصم، يعني كل ما المنتخب السويسري يريد يسترجع الكرات الكرة يضغط على المنتخب الجزائري يعطونا الكرات، كل الكرات الهوائية كانت لصالح المنتخب السويسري، وهذه نقطة سلبية. شفنا التسيير الرائع للمنتخب السويسري للمباراة، بدأ الشوط بتراجع،
0: انتظر أول فرصة ليسجل،
3: تمكن من أول فرصة تحول فيها سجل هدف بمهارة منزامبي، كان رائع واحد ضد واحد، ماندي لم يتعامل جيدا مع الـ مع الـ مع الـ الكرة، أيضا بالسبعيني بالنسبة لزاوية التمريرة كان يمكن إغلاقها بطريقة أروع، ومن ثم منتخب سويسري بعد تسجيل هدف بدأ يسترجع كرات، يستلم، يستحوذ، يعتمد على الأطراف، على خطورة كل من دوي، لكن فارغاس أيضا الجهة اليسرى خطيرة للمنتخب السويسري، لكن مشكلة في المنتخب الجزائري عدم إيجاد الحلول الهجومية.
0: تظهر الحلول ربما في الشوط الثاني هذه المباراة، فاصل قصير نعود بعدها بإذن الله تعالى. مشاهدينا

0: عارفين النتيجة؟
1: هالمرة حنا اللي بنقرر
2: وخلي سيفنا على كيفنا.
3: فسمعت نبغى غرفتين متصلة،
4: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
1: فايا جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشارك لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
2: ونخلي صيفنا على كيفنا.
7: احجز عروض الصيف على كيفهم.

0: كل شيئون في خطر تزاين مع بيبسي متعطشين للكرة.
1: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: يا عيال هذه أعلى تحديث
3: الآن. أنتم تسوقوا حنا بنروح نلعب.
4: الإجازة طويلة شباب، يمديكم تيجون.

0: اهلا بحضراتكم من جديد. تركنا الشوط الاول ينتهي بتقدم المنتخب بسويسرا بهدف دون مقابل عن طريق مبولو الذي مدد ابتسامته الى الحد الاقصى محتفلا بالهدف الوحيد في هذه المباراه حتى الان. ما هو المطلوب اسلام من بيتكوفيتش في الشوط؟
1: Oui, pour moi, il doit faire rentrer Guiri.
2: بالنسبة لي يجب أن يدخل غويري. من المهم أن يأتي مهاجم إلى هذه التشكيلة، ومهم كذلك أن يطلب منه تثبيت المدافعين. لو قمنا بفعل ذلك واللعب بين الخطوط، أعتقد بأننا بهذه الطريقة سنتمكن من التسجيل وأن نجعل سويسرا تواجه الصعوبات. قال هذا رفيق منذ حين. كذلك عندما يكون المدافعون يلعبون فقط أمامك، الأمر السهل الأصعب لمدافع هو أن يذهب للعمق، وهذا ما يجب أن نستفزه في مدافعي الخصم. يجب يكون هناك لاعب ارتكاز يعتمد عليه لكي يترك المدافعين أو يجعل المدافعين المحوريين في مكانهم ثابتين.
0: عزيز،
3: أعتقد بأن بالغ باحترام المنتخب السويسري. من بداية الشوط الثاني يجب أن يكون هناك تغيير على مستوى العمق الهجومي، لأن مع العمق الهجومي أعتقد بأن منتخب السويسري مرتاح، لأن الكل يستلم في رجله، يوجد اللاعب اللي من الممكن أن يسحب لاعب ويترك مساحة للآخر.
0: شكرا محلي بين سبورتس. مع عودة المنتخبين نعود نحن لنتابع معكم الشوط الثاني مع حفيظ وأحمد متمنين نتيجة أفضل للجزاء في الشوط الثاني.
4: مجددا نرحب بكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم، اهلا وسهلا الى فانكوفر ستاديوم، مجريات الشوط الثاني من مباراه سويسرا الجزائر 1-0. كنا تركنا نتيجه الشوط الاول لصالح السويسريين من امضاء بريل امبولو في الدقيقه 11 من عمر الشوط الاول من المباراه، من دون تغيير على مستوى التشكيلتين في بدايه الشوط. منتخب سويسرا بيكوبل في الحراسه، زكريا الجهه اليمنى، ريكاردو رودريغيز الجهه اليسرى، الفيدي مع مانويلا كانجي في وسط الدفاع، فرويلر تشاكا ومنزمبي، ندوي في الجهة اليمنى، فارغاس الجهة اليسرى، وإمبولو راس حربة في الخط الأمامي. الجزائريون بالزيدان في الحراسة، بالغالي الجهة اليمنى، رايان عيد نوري الجهة اليسرى، رامي بن سبعيني وسط الدفاع مع عيسى مندي، رامي الزروقي، نبيل بنطالب رفقة فارس شيبي وحسام عوار، بالإضافة إلى إبراهيم مازا ورياض محرز في الخط الأمامي لتشكيلة فلاديمير كوفيتش. الاستحواذ في الشوط الأول كان جزائري، نسبة الاستحواذ عند الجزائريين كانت أكثر، ولكن الفعالية كانت سويسرية. من كرتين سجلوا هدف بالنسبة لعناصر المنتخب الجزائري، وتيحت لهم أنصاف فرص في الشوط الأول لم يتمكنوا منها. ضربة الانطلاق على المنتخب السويسري، كيف سيكون الحال؟ متى ستحدث التغييرات؟ ما هو السيناريو الذي يحدث في هذا الشوط الثاني من عمر المباراة؟ كرة أولى من هنالك مع دونيس زكريا مباشرة لحارس غريغور كوبل. أكانجي يخرج، أكانجي يواصل، أكانجي يلعب في الوسط مع زميله فارغاس، فارغاس لريكاردو رودريغيز، ترجعت من هنالك من إبراهيم مازا، أعتقد خلوا الآن عوار هو اللي يتقدم، إبراهيم مازا رجع شوية خلف عوار. وينك يا رامز؟ وينك يا رامز؟ وينك يا رامز؟ وينك يا فارس؟ تروح لرايان عيد نوري، من هنالك التوزيع الأرضية، ورامي، رامي ورايان، رايان ضيعتها يا رامي، العرضية ورفيق، أبا أبا أبا أبا أبا أبا أبا غول. أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي دان ندوي يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من انطلاقة الشوط الثاني. أهداف التي تلقاها المنتخب الجزائري في هذا المونديال كانت كلها من أخطاء، من صدقات من المدافعين للمهاجمين. شفنا هنا رامي بن سبعيني حب يعطيها لرايان عيد نوري، الكرة وصلت للمهاجم رجعها أضربها. هاي الجزئيات والتفاصيل اللي نتكلم عنها في كرة القدم في المستوى العالي، هذه هي الجزئيات والتفاصيل التي يجب أن يشتغل عليها أي منتخب وأي نادي وأي لاعب وأي مدرب كذلك، يشتغل على هذه الجزئيات والتفاصيل. 2-0 من دون جهد كبير، يعني من دون ما يسيطروا، من دون ما يستحوذوا عناصر منتخب السويسري، متفوقين بهدفين مقابل صفر. هاي كرة من رامي ضاعت من رايان، وصلت من هنا، رفيق زاد مدها للمهاجم ندوي وسجل هدفا ثانيا بيمناه على يمين الحارس زيدان. آي آي آي آي آي 2-0 صارت النتيجة الآن لسويسرا أمام الجزائر. تعقدت الأمور مع بداية هذا الشوط الثاني، تعقدت الأمور مع بداية هذا الشوط الثاني. شوف فرحة المدرب مراد ياكين، عارف بأنه المنافس اليوم يقدر بالقدرات اللي عنده يقدر يخلق له مشاكل، لذلك شفنا فرحة تاعه بهكذا الشكل. التغييرات راح تحدث ماكسيموم بعد 10 دقائق. خلاص ما عندك ما تخسر الآن. كرة في التماس سويسرية من هنالك، توصل إلى فيق بالغالي، رفيق يلعب من هنالك لرامي بن سبعيني، عيسى مندي لريان فارس الشيبي على الجهة اليسرى، كرة من فارس لعوار، تغطية دفاعية، فارس يضغط، سويسرية لفترة قصيرة، إبراهيم مازا يسترجعها، يمر من الأول لم يتمكن من الثاني، تسترجع سويسرية مرة ثانية، ترسل بعيدة في اتجاه قلب الهجوم، إمبولو، نبيل بن طالب، حط رجلك، ريان ايتنوري، ضاعت الكرة، رجعت لكوبيل في الخلف، أكانجي على الجهة اليسرى، ريكاردو رودريغيز يخرج بالكرة، ريكاردو من هنا لفارغاس، فارغاس من أمام رفيق ورياض لم يمر، رفيق يتفوق ويرجع لزيدان، لازم تكملوا تلعبوا وتركزوا وتحاولوا. نبيل بن طالب لزيدان، أنا مالك، زيدان لرايان عيد نوري على الجهة اليسرى، يخرج له إبراهيم مازا، إبراهيم يبحث من هنا على رفيق، ممتازة كرة إبراهيم لرفيق بالغالي، راح عوار يا رفيق العرضية، يا رياض، لا هاي الجزئيات والتفاصيل اللي نتكلم عليها، جزئيات وتفاصيل أنه تتح لك فرص مثل هذه وتضيعها، جزئيات وتفاصيل تتح لك فرص مثل هذه وتضيعها.

تفهموا بيناتكم يا رامي ورياض. لو المنتخب الجزائري يسجل في العشر دقائق اللي جاية يرجع في المباراة، لو يسجل، لكن الهشاشة الدفاعية هي اللي تخوف. تحس بأنه في الخلف كاين هشاشة. كرة من هنا على الجهة اليسرى لفارغاس، فارغاس يلعب في الوسط، استرجعت من نبيل بن طالب، ضاعت، راحت في الخلف من هنالك في اتجاه كوبل مانويلا كانجي. احنا ناقص لعب يا ريان، ريان بالراس، تلعب من هنالك في اتجاه عوار، عوار لريان، يرسل كرة بعيدة للأمام، البحث عن رياض، التفوق هنا من مانويلا كانجي. زروقي، رياض استلم الكرة في خطأ ضد زروقي. صح صح يا رامز، صح صح، في خطأ. هذه أول مواجهة رسمية بين سويسرا والجزائر، منتخبان التقيا في مباراتين وديتين 83 و 86 وفازت سويسرا. سويسرا تواجه لثالث مرة منتخب إفريقي في كأس العالم، فازوا على طوغو 2-0 وعلى الكاميرون 1-0 في 2022، على طوغو في 2006، واليوم يواجهوا الجزائر في 2026. رايان أيت نوري ضيعتها، استرجعت من ذلك. شوف شوف شوف سهولة، شوف شوف سهولة، شوف لا نبيل بن طالب لإبراهيم مازا، يلعب لرامز الزروقي، رامز الزروقي مضطر يرجع، يلعب لرياض على الجهة اليسرى، رياض يسرع مباشرة لفارس شايبي، طلق فارس، فارس لم يمر من أمام العائد مضوي، شايبي مرة ثانية، نبيل بن طالب، بن طالب في اتجاه رياض على الجهة اليمنى من أمام ريكاردو رودريغاز، يتفوق ويخرجها تماس. نعود نقول لو المنتخب الجزائري يسجل في العشر دقائق الجاية يرجع في المباراة. رفيق بالغالي للخلف مع رامي بن سبعيني، رايان أيت نوري، شايبي، شايبي ضيعتها من أمام دوني زكريا وتروح تماس. في التحول المنتخب السويسري ما زال قوي، وفي التحول الدفاعي المنتخب الجزائري ما زال فيه هشاشة. جزائرية، الكرة في الخلف من فارس الشيبي مباشرة لرامي بن سبعيني مع عيسى مندي، عيسى لرامي، رايان، شوف يخليك تلعب، يخليك تستحوذ، ولكن تجيه فرصة ما يضيعها. رياض محرز أو رفيق لرياض، ضاعت من رياض، لم يلحقها رفيق، استرجعت مرة ثانية سويسرية، رياض بالعقب يبحث عن رفيق، كرة خرجت تماس للجزائريين. عيسى مندي، من هنا رامز في الوسط، نبيل بن طالب يطلبها، رايان أيت نوري من هنالك يفسح له المجال، فارس شايبي، رايان أيت نوري من أمام ندوي، فارس أو إبراهيم يدخل، مازال عوار ضيعتها، زيدوا لك 10 دقائق وتخرج عوار، في خطأ. نبيل بن طالب يخطئ هنا من أمام دان ندوي، خطأ واضح. اللاعبين الجزائريين جروا أكثر وتعبوا أكثر لأنهم ضيعوا كرات كثيرة. رامز الروقي ضيع الكرة مرة ثانية، شكا في الوسط مع فرويلر، فرويلر ريكاردو رودريغيز، شوف التحكم في الكرة من جانب لاعبي المنتخب السويسري. هاي الجزئيات والتفاصيل في الحياة كلها، في الدنيا كلها، في كل المجالات الجزئيات مهمة جدا والتفاصيل. أرجع يا فارس من هنالك على الجيل.

مع دينيس زكريا لفرويلير، يرجع لإلفيدي، إلفيدي مع تشاكا، ترجع لفرويلير، حاول يدخل من الوسط، ما زالت السويسرية من هنا على الجهة اليسرى، توصل لفارغاس، روبن فارغاس يلحق عليه ريكاردو رودريغيز، تلعب في الوسط منزمبي، ريكاردو رودريغيز يلحق عليها ويراقبها ويمررها، وتلعب هنالك من تشاكا، تشاكا ريكاردو رودريغيز، من هنا منزمبي تحول في كل مكان، منزمبي من امام رفيق بالغالي، منزمبي ورفيق، رفيق ومنزمبي فوق رفيق بروعه، يخرج بالكره بالغالي، اي اي اي يا رفيق، اي يا رفيق، رميها رميها وتخلص منها. حصلت يا رفيق، كرة في التماس للمنتخب الجزائري، يقول الحكم سويسري، الكرة تلعب هنالك لرايان نايت نوري، رايان مع نبيل بن طالب، انتشار بطيء، انتشار بطيء، رايان مرة تنتقل، وإبراهيم مازا على الجهة اليسرى يستلمها من أمام دوي، إبراهيم اطرب كرة يا إبراهيم، اطرب كرة يا إبراهيم، هاي الجزئية كنت نتكلم عنها، إبراهيم بن إبراهيم مازا يضغط هنا ويرتكب خطأ أمام جراني تشاكا، بأريحية كبيرة يلعب دفاع المنتخب السويسري، يلعب ويلعب، أكانجي يخرج، أكانجي في الوسط يخرج له رايان، لم يقدر منها، عوار في التغطية لرايان، ارجع يا رايان، ارجع يا رايان، ارجع يا رايان، ارجع يا رايان، ارجع يا رايان، ارجع يا رايان، كرة سويسرية، ورفيق وزكريا، مرت سلامات هذه الكرة، روبن فارغاس كاد يفعلها، قوة كبيرة في التدخل هنا في التوغل، من ضرب كرة ناحية إمبولو، مرت سلامات، تغييران، عوار يخرج، يدخل حجام، طيب كيف خرج عوار وخرج زروق ودخل قويري، فارس شيبي يلعب مع عيسى مندي، ترجع في الخلف لزيدان، رايان طلع، رايان تنوري وحجام رجع، ولا حجام يتقدم ورايان يبقى في الجهة اليسرى، طيب نخرج وسط ميدان ودخل مهاجم، كرة تلعب في العمق من هنالك على الجهة اليسرى، البحث عن أمين قويري في أول كرة، الفيدي في التغطية، الفيدي وأمين، والكرة تروح، لا عفوا حجام عفوا، الكرة تروح في ضربة مرمى، نزعة الهجومية جوعانا حجام، طيب نادي يونغ بويز السويسري، والله ما قصرت جماهير الجزائرية، ما قصرت تماما صراحة، كرة سويسرية من هنالك من الفيدي يرسلها بعيدة، التغطية من حجام، يطلع حجام، يمر حجام، يلعب لرايان، رايان لأمين، أمين لرايان، رايان وحجام وأمين، ما زال رايان، وين رايح يا رايان، وين رايح يا رايان، وين رايح يا رايان، وين رايح يا حجام، مر زكريا انطلق، راح دونيس، زكريا واصل، يجري كل غزال زكريا من هنالك على الجهة اليمنى، دونيس زكريا يلعب على الجهة اليمنى، أرضية، يا يا يا يا يا يا يا بن طالب، يتدخل ويخرجها ركنية، يحتج على زملائه

تعبوا اللاعبين السويسريين، الجهد المبذول كبير. ريكاردو روديغيز في الركنية للمنتخب السويسري من هنالك. حذاري يا زيدان، حذاري يا زيدان، عالية بعيدة وراحت، خرجت ضربة مرمى. الجهة اليمنى فيها مشكل بالنسبة للمنتخب السويسري. نبيل بن طالب، نبيل يرسلها بعيدا من هنالك لرايان ايت نوري، كرة راحت في التماس للسويسريين مرة ثانية. أولي قويري، كنت تكلمت على بن بوعلي مصاب، وحتى محمد لامين عمورة ما عندوش الحظ أيضا مصاب، كان ممكن يكون حل يا إما محمد لامين عمورة يا إما بن بوعلي. كرة من دوني زكريا لحارسه، أضغط فرويلر يلعبها من هنالك، فرويلر ينطلق، رجعت لدوني زكريا، لعب كثير مركز من هنالك على الجهة اليمنى بالنسبة للسويسريين، وحتى بالنسبة للجزائريين مركزين على دوني زكريا في الجهة اليسرى من الخط الأمامي. استرجعت من نبيل بن طالب، لعبها من هنا لإبراهيم مازا، إبراهيم مازا يبحث عن قويري، تسرعت يا إبراهيم، ضيعت الكرة، تريت شوية إبراهيم، تريت شوية إبراهيم. سويسرية مر من أمامك يا نبيل، تغطية من حجام، يلعبها من هنالك مع رامي، نبيل بن طالب لحجام، فارس الشايبي لعيسى مندي. 18 دقيقة لعب، رياض محرز ورفيق، رياض في الوسط لنبيل بن طالب، نبيل لرياض، بعيد عليه بعيد عليه بعيد عليه، يلحق عليها رياض، يراقبها من أمام ريكاردو رودريغيز، تروح تماس، الحكم يقول للسويسريين. هنالك لفارس شايبي، يرجع لحجام، حجام وفارس، حجام كورتو، تغطية من الفيدي مرة ثانية، حذر من هنالك عن طريق إمبولو ومنزمبي. إمبولو يرجع للخلف، من هنالك الكرة توصل لفارغاس، منزمبي تشكا، منزمبي تعبتوا ولا وش؟ منزمبي مازال يخرج دور رفيق، تلعب لي فارغاس، لما تكون متفوق طبعا تصير الامور سهله بالنسبه اليك، والمنافس هو اللي يجري خلف الكره، وانت اذا عندك القدرات باش تحافظ على الكره راح تكون في اريحيه اكثر. امين يضغط على كوبل بيسرى، يرسلها بعيده من هنا رفيق بلغالي، لم يقدر عليها، استرجعت من نبيل بن طالب، نبيل لعيسى مندي وزيدان. فارس شايبي، عيسى مندي، رفيق بلغالي، رفيق حاول يدخل من الوسط، ما زال عنده كرة الآن، نبيل بن طالب لعيسى مندي، كرة سهلة تضيع تتحول إلى هجمة معاكسة، ومش هجمة معاكسة فقط، هجمة خطيرة وركنية للمنتخب السويسري بعد التدخل من مندي. لازلت مركز دائما على التفاصيل وعلى الجزئيات اللي تصنع فارق في الحياة. في تنفيذها روبن فارغاس أو ندوي، عفوا ندوي، ينفذ من هنالك وينفذ من هنا. 21 دقيقة لعب، ما زالت 2-0. ثم التغطية من رياض ورفيق، وخطأ لرفيق بلغالي ورياض محرز. خلي الكرة يا رياض، خلي الكرة يا رياض، فارس شايبي مع حجام، الآن من المفروض
يخرج ريان مدام دخلت حجام في الجهة اليسرى. وندخل بولبينا. يلا نبيل بن طالب من هنالك فارس شايبي. فارس وريان على الجهة اليسرى. ريان يرجع لفارس. اطلبها نبيل. نبيل بن طالب يبحث ولم يجد. يرجع لعيسى مندي مع رياض. يستلمها رياض من أمام ريكاردو رودريغيز. رياض يحاول يمر. رياض يلعبها ممتازة لرفيق. رفيق والكرة بعيدة. حتى رياض كذلك ممكن ندخلوا حج موسى بحيوية أكثر وجرأة أكثر. قدم ما عليه رياض اليوم والبارحة وما قبل البارحة ومنذ 12 سنة على مستوى المنتخب كان له فضل كبير في الكثير من المباريات والكثير من المنافسات. استرجعت في الوسط عن طريق رياض محرز في وسط الميدان. رياض يلعبها من هنالك وضاعت مجددا من فارس. ترسل بعيد الكرة هذه لرامي بن سبعيني. اللياقة البدنية أيضا عندها دورة. فارس شايبي من عند نبيل بن طالب راح من هنالك حجام. حجام ضيع الكرة واستفاد من تماس. وصلنا الوقت المستقطع آخر.

0: الرومانسية.
1: مدينة بنان الرياض، رؤية جديدة لحياة متكاملة، مدينة ذكية مستدامة، النادي والمدارس على بعد خطوات، وكل شيء فيها قريب منك، من مراكز تجارية وطبية وإدارية ومساحات خضراء شاسعة، ومع تنوع الفلل والشقق تعيش أسلوب حياة متكامل. بنان الرياض أكثر مما تتصور. من مجموعة طلعت مصطفى، TMG، بنات المستقبل.

هدفا لصفر 25 دقيقة لعب، من هديتين للمنتخب السويسري ومن كرتين ومن لعبتين من أصل ثلاث لعبات للمنتخب السويسري أو أقصى شيء أربعة، تمكنوا من تسجيل هدفين لأنهم متحكمين في التفاصيل وعندهم الفعالية اللازمة التي سمحت لهم بالتحكم في التحولات الهجومية وتسجيل هدفين والتفوق على المنتخب الجزائري بهدفين مقابل صفر. جو بارد في فانكوفر، أمطار كثيرة تغطلت طيلة اليوم واللاعبين لما تشوف في وجوههم تشعر وكأنهم يلعبوا تحت 40 درجة لأنه الجهد البدني المبذول كبير. سيكون أول فوز في مباريات إقصائية للمنتخب السويسري في نهاية كأس العالم في السبع مشاركات الماضية.

وفي التشكيلة الجزائرية كذلك. يخرج نضوي ويدخل فابيان ريدر. ويدخل مهاجم نوا وكافور.

ويدخل أنيس حاج موسى. هشام بوداوي للأسف يبدو أنه زال متأثر بالإصابة اللي تعرض لها في مباراة الفاصلة اللي لعبها فريق نيس. كرة جزائرية في الخلف، تغييرات اللي لازمة عملها المدرب. كرة من هنا من رفيق ضاعت منه، تسترجعت من هشام، في خطأ ضد هشام وبطاقة صفراء مباشرة بعد دخوله. الرقم اللي طلع لي الآن، سويسرا دخلت الثلث الأخير 27 مرة سجلت هدفين، الجزائر دخلت 52 مرة ولم تسجل. واو. والله مباراة صراحة كانت في المتناول، صعبناها.

يقترب من دخول الربع ساعة الأخير من عمر المباراة. ما زالت النتيجة 2-0 لسويسرا أمام الجزائر. كرة بعيدة من غريغور كوبل للأمام، رفيق بالغالي لم يصعد، عيسى مندي تأخر كاد يضيعها، يرسلها بعيدة للأمام عيسى، البحث عن أمين قويري، تسترجع جزائرية من بوداوي. بعيد هذه الكرة على إبراهيم مازا وكذلك على أنيس حاج موسى. الفيدي من هنالك يخرج بالكرة مع مدافع دينيس زكريا. دفع بعيد شوية، دفع بعيد شوية، بعيد شوية. ريكاردو رودريغيز، شوف كيف توصلهم، شوف توصلهم الكرات. حجام في التغطية من هنالك على الجهة اليسرى، يتفوق حجام، دني زكريا يتفوق، لعبة من هنالك على الجهة اليمنى مع ريدر، يدخل عرضية يا رفيق، ينقذها مرة ثانية، ينقذها ويخلينا في المباراة، خلينا في المباراة في الربع ساعة الأخير، لأنه لو تسجل ثالث خلاص انتهى كل شيء. مانولا كانج ترجع له، كانج بوداوي استرجعها، انطلق حاج موسى، بوداوي بوداوي بوداوي يبحث عن حاج موسى، وصل له الكرة، كرة خرجت لم تخرج، بوداوي يضغط ثم أكانجي ثم من هنا ريكاردو رودريغيز حط الكرة في الأرض. بوداوي حاج موسى دخلتوا فرش الآن، مطلوب منكم جهد إضافي. استرجع الجزائرية من هنالك من حجام، لعبها مع رايان، رايان رايان من هنالك على الجهة اليسرى، وصل لأمين قويري، قويري وفير الشيبي في الخلف مع رامي بن سبعيني، إبراهيم مازا، أنيس حاج موسى، أنيس حاول يمر، أنيس أنيس يدخل، أنيس يمر، أنيس ويستفيد من الركنية. يلا يلا، هذه الحركة وهذه الركنية اللي تحرك اللاعبين وتحرك الجماهير في المدرجات. بقت ربع ساعة، اللاعبون الجزائريون لا يفقدون الأمل وسيواصلون بكامل جهدهم من أجل العودة في المباراة. أنيس يرفع الكرة، تغطية دفاعية من هنالك سويسرية بعيدة للأمام، هذا يا رفيق، وينك يا زيدان، زيدان يرجعها وترجع سويسرية، راحت لرفيق بالغالي من هنا لبوداوي، بوداوي لحاج موسى، حاج موسى مر من الأول، لا لم يمر، استرجعت سويسرية مرة ثانية في الخلف، الفيدي ويري يضغط، أكانجي، فرويلر، شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف الانطلاقة، شوف الانطلاقة، شوف الانطلاقة، شوف الانطلاقة، عيسى مندي ثم حجام، يلعبوا بسهولة اللاعبين الجزائريين وكأنهم الله العظيم. هذه السهولة أيضا هي واحدة من الجزئيات. ويري استلم الكرة، يخرج من المراقبة من أمام الفيدي، لعبها من هنالك مع فارس الشيبي، جربي بوداوي، بوداوي وحاج موسى، أرمي عليك، توصل لحاج موسى على الجهة اليمنى، حاج موسى يحاول يمر، زوج لاعبين أمامه، يلحق عليه رفيق، حاج موسى فتح له طريق رفيق، ما زال حاج موسى يحاول يمر، حاج موسى رجع للخلف لبوداوي، بوداوي مع رايان، رايان من هنالك لفارس شايبي على الجهة اليسرى لحجام، حجام يحاول يمر، حجام يدخل، بعيدة بعيدة يا جوعان، بعيدة يا حجام، باليمنى عالية بعيدة تماما. 13 دقيقة بقات على نهاية المباراة، دائما زايد 4 ولا 5. على نهاية المباراة 2-0 لسويسرا أمام الجزائر. كان يمكن للسيناريو يكون غير، والله والله كان ممكن السيناريو يكون غير. استرجعت من هنالك من حجام، حجام لم يمر، سويسريا مرة ثانية في الوسط، تلعب من هنا لمانويلا كانجي. أي نعم المنتخب السويسري منتخب محترم جدا، ولكن
كان ممكن نلعب مع الدور اليوم. في الكرات الثانية متفوقين سويسريين، الكرات الثانية متفوقين سويسريين، تلعب من هنالك على الجهة اليمنى، البحث عن ريدر، البحث عن ندوي، يرجع للخلف ريكاردو رودريغيز، دعت من الكرة من أمام أوكافور رفيق، وأوكافور إبراهيم مازا في خطأ، استرجع الكرة هذه، تماس للسويسري، يقول الحكم ما يرفق. مش تعمل يا رفيق، مش قادر تكمل ولا شو؟ كرة سويسرية، ريكاردو رودريغيز يلعب مع إمبولو البيني، الكرة الخطيرة التوزيعة، أوهو زادت الخطورة ولكن بعيد بعيد الكرة هذه من المهاجم إمبولو، مهاجم نادي الرين، مباراته مع منتخب بلاده رقم 90، هذا من عهد فلاديمير بيتكوفيتش لما كان مدرب للمنتخب السويسري. تغيير أخير في التشكيلة الجزائرية، توازنهم خلاص، فقدوا توازنهم اللاعبين الجزائريين في العشر دقائق الأخيرة. عادل بولبينة هي في نفسه لأخذ مكانه، ممكن حجام يتحول من هنا على الجهة اليمنى في مكان رفيق بلغالي الذي لم يعد قادرا. أرجع يا حاج موسى، كرة سويسرية تسترجع من حاج موسى. آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي
دوني زكريا كاد يأتي الثالث لصالح المنتخب السويسري. ماذا ينطلق؟ يستفيد من خطأ والتغيير الآن. يخرج رفيق بالغالي ويدخل عادل بولبينا. العشر دقائق الأخيرة الآن من أمر المباراة 2-0. هدفان من هديتين. حجم مع ريان نوري. ضاعت من ريان. دونيسا زكريا والله لعب مباراة كبيرة. دونيسا زكريا هذا مش منصبه في الجهة اليمنى ولكنه لعب مباراة كبيرة. يخرج إمبولو في هذه اللحظات. ويدخل زكي أمدوني. هذا زكي أمدوني لعب نادي بيرلي الإنجليزي. روكافور تغطية من هنا عن طريق حجام. يخرج حجام يلعب على الجهة اليمنى مع حاج موسى. وحجام مرة ثانية وخطأ لصالحه. صار حجام على الجهة اليمنى ورجع ريان في الجهة اليسرى ويتقدم بولبينا في الخط الأمامي.
عيسى، عيسى مع زيدان، زيدان من هنالك على الجهة اليسرى لرامي بن سبعيني، رامي لريان، ريان لابراهيم مازا، ابراهيم مازا يبحث من هنالك عن قويري بعيد الكرة هذه، والتغطية الدفاعية من ال في دي ودونيس زكريا، بدنيا قوي هذا دونيس زكريا، قوي جدا. رامي بن سبعيني مع حارسه يلعب عليه، شوف شوف شوف شوف شوف، هاي التفاصيل هاي الجزئيات نعود نتكلم عليها في كل مرة. بوداوي مع عيسى مندي، عيسى مندي لبوداوي، يخرج هشام مع فارس الشيبي على الجهة اليسرى من هنالك أمين قويري أو بالبولبينة، بولبينة ريان، ريان فارس، فارس من هنا ناحية عيسى مندي، عيسى مندي لحاج موسى، أنيس حاج موسى على الجهة اليمنى من أمامه ريكاردو رودريغيس، يلعب بينية ترجع له حاج موسى، والتغطية دفاعية من مانويلا كانجي، الكرة تروح ضربة مرمى.

بيتكوفيتش كان أمام الاختبار الأهم منذ توليه قيادة المنتخب الجزائري. أخطأ في تقدير الكثير من المتتبعين في خياراته، ولكن الخيار يبقى خيار، توفق أم لا هذا أمر آخر. هو لم يوفق في خياراته ولعب بأربع تشكيلات للأربع مباريات، أربع تشكيلات مختلفة للأربع مباريات. تغييران في التشكيلة السويسرية، تلعب كرة هنالك لبولبينا على الجهة اليسرى، بولبينا خطيرة، راح التماس، هنا يدخل مدافع إضافي ولا يخرج دونيس زكريا، يخرج دونيس زكريا ويدخل سيلفان فيدمير. ويخرج كذلك اندوي، ياخذ مكانه ميتشيل ايبيتشير. خلاص فقد توازن المنتخب الجزائري ومركز كثير المنتخب السويسري، والكرات البينية يطلعها مليح ويخرجها مليح ويستثمر في العودة البطيئة والفراغات اللي تظهر على المنظومة الدفاعية للمنتخب الجزائري وتمكن من تسجيل هدفين. فقد ثلاث دقائق، بوداوي من هنا، عيسى مندي، عيسى مندي لحجام، حجام الكرة العرضية من هنالك لأمين قويري، أمين لريان، تعبوا اللاعبين الجزائريين، رجعت من هنا لفارس الشيبي، غير تماما على الجهة اليمنى ناحية أنيس حاج موسى، أنيس حاج موسى أمام زوج لاعبين يحاول يمر، أنيس يدخل، أنيس، أنيس والتوزيع في وضع التسلل والكرة تروح ركنية. وضع التسلل

من هنالك من رامي بالسبعين بعيد الأمام. التغطية من مانويل أكانجي للعب مباراة مريحة اليوم من دون قلب هجوم مزعج هو وإل في دي في الخط الخلفي. اختار يلعب من دون قلب هجوم بدعم وسط الميدان بأربعة إلى خمس لاعبين، فلم يوفق لأن الأخطاء المرتكبة على مستوى الدفاع أثرت. الدقيقة 90 الآن، 2-0 لسويسرا أمام الجزائر في الدور 32. هذا هو الدور الزايد مع زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخب. الجزائر في 2014 أهلت مباشرة للدور الثمن النهائي، اليوم في 2026 للدور 32. موقعهم رايا لاعبين سويسريين. ضاعت مجددا من هنالك، شوف التحولات والهجمات المعاكسة من جانب لاعبي المنتخب السويسري. طبعا المنتخب الجزائري يفقد توازنه مع مرور الوقت في الأنفاس الأخيرة من المباراة. طبيعي جدا أنك تفقد توازنك وتفقد التحكم في الكثير من الكرات. فوز في نهاية المطاف مستحق بالنسبة للمنتخب السويسري بنظر لمجريات المباراة، عرفوا كيف يفوزوا بها. منتخب السويسري ينتظر غدا لمعرفة منافسه في الدور 16 بين غانا وكولومبيا. رامي بالسبعين لزيدان، زيدان لرامي، الكرة تخرج. حياة تستمر شهر سبتمبر، يرجع المنتخب الجزائري للعب تصفيات كأس أمم إفريقيا ويرجع بنفس آخر وبأهداف أخرى. كرة من حاج موسى على الجهة اليمنى، حاول يمر كثر وضيع. طبعا صعب جدا أنك تكون في مكان حاج موسى وتدخل في ظروف مثل هذه، خاسر 2-0 في ظروف تقريبا ما نقول نهار المنتخب الجزائري، ولكن فقد التحكم في الكثير من الجزئيات وفي كثير من الأساسيات. صعب على أي لاعب احتياطي مهما كان أنه يدخل ويصنع فارق ويدخل ويعمل الأشياء اللي كان يعملها زمان. رامي بن سبعيني في خطأ لصالح ويصفر الحكم. سابق لأوان نقول بأن المنتخب الجزائري اليوم يملك المقومات التي تسمح له بالمنافسة في المستوى العالي، نتكلم على كأس العالم طبعا والذهاب أبعد ما يمكن في مسابقة مثل هذه. بولبينا من هنالك على الجهة اليسرى، حاول يمر بولبينا، زوج لاعبين أمامه. بولبينا يلعب في الوسط لإبراهيم مازا، إبراهيم تسددها والدفاع يصد، ثم ريان آيت نوري لم يلحق ويسترجع ريان وخطأ يصفر الحكم ضد أبو داوي لصالح المنتخب السويسري. المنتخب الجزائري يخرج مثل خروج كثير من المنتخبات في هذه البطولة. أنا طرحت السؤال، يا إما أنت عبقري أو مجنون. اليوم نقول أنت عبقري ولا أنت مجنون. صعب تتكلم تقول على واحد أنه مجنون، ممكن تقول عليه عبقري، أما صعب تقول عليه مجنون. ولكن لا أنت مجنون ولا أنت عبقري، لم توفق في هذا المونديال. كرة من هنالك لرايان آيت نوري، يرجع لفارس الشيبي، غير تماما من هنا لأنيس حاج موسى، يستلم حاج موسى. حاج موسى يلعب في الوسط لهشام بوداوي وحاج موسى، ترجع له حاج موسى. ضعت سوء تفاهم بينه من فارس الآخر. معليش تبقوا لحمة واحدة وتبقوا منتخب واحد. الجزائريين ما عندهمش منتخب آخر ما عدا المنتخب الجزائري، ولا واحد ولا مناصر ولا واحد عنده منتخب بديل.
خاصة في مثل هكذا بطولات ومثل هكذا مسابقات. بعدين الجماهير الجزائرية أبدا لم تطلب منكم أنكم تفوزوا بكل المباريات، لأن الفوز والخسارة جزء من كرة القدم، لكن كان دائما تطالب بأن تقاتلوا وتبذلوا كل ما لديكم من جهود. مستحيل نشك في نواياكم ولا في قدراتكم ولا لا أبدا أبدا، ولكن يبقى المسؤولية الأداء هذا جماعية طبعا بين المدرب وبين اللاعبين فوق أرضية الميدان. صعب جدا على السخون بنادم الإنسان يحلل أو يقول الأشياء اللازمة في ظروف مثل هذه. آخر الكرات وآخر اللعبات، الحكم يضيف 6 دقائق، بقات منها دقيقتين على نهاية المباراة. كما يقول يعاد التماس لصالح المنتخب السويسري. الذي يفوز في أول مواجهة رسمية ضد المنتخب الجزائري في نهائيات كأس العالم، فعلا يجب أن نقدر قدرات المنتخب السويسري اللي فعلا منتخب محترم جدا وعنده مقومات منتخب يلعب كرة نظيفة ومليحة وتكتيكيا أيضا مليح وبدنيا أيضا مليح، ويخرج الكرة مليح ويستثمر في الهشاشة الدفاعية للمنتخب الجزائري وفي الفراغات اللي ظهرت له في الهجمات المعاكسة. المنتخب الجزائري اللي بدأ مليح ولكن الأخطاء كلفته غاليا، والأخطاء هي جزء من اللعبة، ولكن لما تتكرر وتزيد في كل مرة تصير فيها مشكلة، يعني تتحول إلى مشكلة. حكم الأرجنتيني سيصفر هذه الكرة الأخيرة من أوكافور، والدفاع يصد وما زالت من هنالك تسديدة والحارس يصد. 2-0 لصالح المنتخب السويسري. الحكم بعدها بثواني سيصفر نهاية هذه المباراة. خروج المنتخب الجزائري في الدور 32 وتأهل مستحق للمنتخب السويسري في إلى الدور 16. كل التوفيق الليلة للمنتخب المصري إن شاء الله أمام أستراليا في مباراته لبلوغ الدور 16 رفقة المنتخب المغربي. شكرا لكم وألقاكم وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شكرا لحفيظ وأحمد، وأهلا بكم مرة أخرى. هكذا إذن أستلى الستار على قصة المنتخب الجزائري في قيادة بيتكوفيتش، الذي ترك كمية كبيرة من علامات الاستفهام على خيارته في هذه المباراة. وجهة نظر إسلام سليمان، كذلك رفيق حليش، الدوليين الجزائريين السابقين اللذين خاضا تجربة مذهلة مع منتخب الجزائر، خاصة في مونديال 2014. هذه التجربة مبتعدة تماما عن تلك التجربة، كثير من عاصمة مميزة، لكن نتيجة أقل أكيد مما كنا نعيش معكم. خيبة الأمل في هذا الخروج لرياض محرز ربما في المونديال الأخير لأسطورة الكرة الجزائرية، وفرحة المنتخب السويسري بهذا الانتصار.

0: ربما نشاهد معكم النجم الكبير رياض محرز مرة الأولى بقميص المرة الأخيرة بقميص المنتخب الجزائري في كأس العالم على الأقل. مشوار تمنينا رفيق أن يكون أطول أكيد الجزائر في كأس العالم، وكان هناك إمكانيات وعناصر يمكن أن تقود المنتخب لأبعد من دور 32.
1: أكيد كانت طموحاتنا كبيرة، أملنا في الفرقة واضحة مع العناصر اللي عندك، مع الفرديات اللي متواجدة داخل التشكيلة. كنا نتمنى أن المنتخب يتعدى مرحلة سويسرا، مع أنها قلنا مبدئيا مباراة صعبة. فريق سويسري عنده خبرات كبيرة، انضباط تكتيكي عالي جدا، لا يقل مهارات على منتخبنا. لكن تسيير المباراة كان أفضل منتخب سويسري، كان واضح على المنتخب الجزائري بعض من الإرهاق البدني، اتخذ قرارات خاطئة، شفنا أخطاء ساذجة من هالهدف الثاني. يعني مرتين الكرة عندنا نعطيها للخصم بدون أي عناء للمنتخب،
0: إلى فرحة منتخب سويسرا مع جماهيره.

0: طبعا ما أكون فرحة نجوم منتخب سويسرا عبد العزيز. ربما نتفق نحن الأربعة على حقيقة منتخب سويسري في الفوز في هذه المباراة، على الإمكانيات، على التعامل الحكيم من مدرب منتخب السويسري، من كل عناصر منتخب السويسري أثبتوا نضجا كبيرا في كرة القدم في هذه المباراة.
1: فريق صلب، فريق متماسك، ويستحق الفوز في مباراة اليوم، لكن كان بالإمكان أفضل مما كان بالنسبة لمنتخب الجزائر. أعتقد بأن التفاصيل بسيطة في الشوط الأول جعلت الأمور تبدو أسوأ في الشوط الثاني، خصوصا مع استقبال هدف مع بداية الشوط الثاني. شاهدنا مساحات أكبر، شاهدنا فوضى في الضغط، شاهدنا التغييرات لم تكن في محلها، وبالتالي كانت نتيجة طبيعية بأن منتخب السويسري يتفوق في الشوط الثاني بشكل أكبر، ومنتخب الجزائري يبتعد حتى عن صناعة الفرص ومحاولة الرجوع إلى المباراة. عموما هي تجربة بكل تأكيد تجربة قاسية بالنسبة لمنتخب الجزائر. الإمكانيات موجودة، العناصر موجودة، تبقى فقط عملية إدارة هذه العناصر، وأتمنى في المستقبل أن تكون هناك إدارة أفضل لهذه العناصر، لأن الإمكانيات موجودة للوصول بعيدا في بطولة مثل بطولة كأس العالم. أنا وجهة نظري بأن المدرب بالغ باحترام المنتخب السويسري، كان عليه أن يلعب بهويته ويلعب كما لعب أمام منتخب النمسا في دور المجموعات. هاردك لمنتخب الجزائر، وإن شاء الله القادم يكون أفضل.
0: رفيق صيف الآن مع المنتخب الأوروبي، نطالب فيه في رأيك المنتخب الأول؟
1: لكن نطالب فيه تحت الهواء إن شاء الله أن يأخذ له فرصة.
0: طيب سنتواصل معكم مشاهدينا الأعزاء في تغطيتنا، لكن دعونا نذكركم الآن بطريق المنتخبات إلى الدور النهائي، إلى المونديال، إلى الكأس الذهبية الأغلى في تاريخ كرة القدم والرياضة. تأهل بشكل رسمي الآن منتخب سويسرا بفوزه على منتخب الجزائري بهدفين دون مقابل. سينتظر المتأهل من منتخبي كولومبيا وغانا في مباراة تلعب بين المنتخبين، وبعد ذلك في الطريق نفسه هناك الرأس الأخضر الأرجنتين، وهناك كذلك أستراليا ومصر، أولى مباريات هذا اليوم بإذن الله تعالى. سنستمع لإسلام سليماني لمحللي بين سبورتس عن أبرز ما جاء في هذه المباراة التي شهدت خروجا حزينا أكيد المنتخب الجزائري من كأس العالم، ولكن بعد أن توقف مع فاصل قصير.

0: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
1: يا عيال هذه اعلى زحمه،
0: انتم تسوقوا احنا بنروح نلعب.
2: الاجازه طويله شباب، يمديكم تجون.
3: ليز الراعي الرسمي لكاس العالم فيفا 2026.
4: شجع وخلي التوصيل عليه،
5: اطلب الحين
6: الحين عاد جا وقتي.

0: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
1: ضيفنا على كيفنا.
2: احجز عروض على كيفك.
3: بنان الرياض من مجموعة طلعت مصطفى، بنات المستقبل.

ذكركم بمباراة كبيرة مرتقبة لمنتخب مصر عندما يلاقي أستراليا في دور 32 المرة الأولى في تاريخ مصر تتأهل فيها إلى الأدوار الإقصائية. هذه المباراة تنطلق عند 9 مساء.

0: أما فانكوفر الباردة اليوم ب13 درجة مئوية، فكانت باردة كذلك على المنتخب الجزائري الذي لم يتمكن من إيجاد الحلول ولا السبل ولا الطرق للتعامل مع منتخب سويسرا الذي كان بطلا لمجموعته التي ضمت منتخبات قطر والبوسنة، إلى جانب صاحب الأرض المنتخب المستضيف لهذه البطولة وهذا الملعب منتخب كندا، جاء بطلا المجموعة بقية في نفس البلد وترك كندا ترحل اللعب للولايات المتحدة الأمريكية. أكد اليوم أحقيته بالذهاب بعيدا، أكد قوته بهذا الفوز على المنتخب الجزائري مع أفضلية كانت أكثر وضوحا ربما أسلم في الشوط الثاني من هذا المباراة.
1: نعم تعاملوا بشكل جيد مع المباراة، حتى في الشوط الأول أتوا باستراتيجية بسيطة وواضحة، أدركوا تماما ما يجب فعله، دفاع متكتل متأخر، ترك الكرة للخصم ولعب الهجمات المرتدة، رأينا هذا في الهدف الأول، قاموا بذلك تماما، استرجعوا الكرة تمريرتان أو ثلاث هدف. إذن هم الذين أتوا باستراتيجية واضحة وكانوا يعرفون تماما ما سيحدث، وكانوا يعرفون أيضا بأننا سنملك الكرة ونستحوذ عليها، وهم استعملوا هذا ضدنا بشكل ممتاز. هذا فريق بخبرة كبيرة جدا، رأينا بأنهم كانوا هادئين حتى في لحظات ضعفهم، دعونا نقول عرفوا كيف يتعاملون مع هذه الفترة التي لم يستحوذوا فيها على الكرة، لذلك خيبة أمل كبيرة بالنسبة لنا، كان يمكن أن نفعل أفضل مع لاعبين جيدين من ناحيتنا. الآن يجب أن نتعلم، يجب أن نتعلم من هذه التجربة ونذهب نحو الأمام ونطور هذه كأس عالم، لا يمكن أن ترتكب أخطاء مثل هذا المستوى.

0: ما يحدث والآن منذ سنتين. منذ سنتين مرة نلعب بمهاجم، مرة نلعب بمهاجم وهمي كما فعلنا اليوم، وهنا نرى نفس المباراة التي لعبناها أمام نيجيريا، نفس الأخطاء تتكرر. عندما ذكرت بأننا لا نملك هوية لعب، هذا لأننا لا نملك هوية لعب، لا نرى الهوية. اليوم قررنا أن نلعب دون مهاجم صريح، مهاجم وهمي. وما هي الحلول عندما تلعب دون مهاجم؟ يجب أن تجد الحلول، يجب أن تعمل بهذه الاستراتيجية. أنا أتساءل، هل عمل على هذه الاستراتيجية مع اللاعبين في التدريبات؟ هل يعرفون كيف يلعبون بمهاجم وهمي كما فعلنا اليوم؟ هذا هو سؤالي. إذا ما أتيت إلى مباراة في دوري متقدم في كأس العالم، إقصاء مباشر، تلعب دون مهاجم وأنت لم تتدرب على ذلك، هذه مشكلة حقيقية. نحن رأينا بأننا كنا نمرر فقط تمريرات لا غير، ثم نعطي الكرة لأيت نوري ليصنع هو الفارق، نعطي الكرة لرياض يصنع هو الفارق فرديا، ثم بعدها يأتي حاج موسى نفس الشيء، نحاول أن نلعب على نقاط القوة لنا للاعبين الجيدين، لكن أين هي هويتنا؟ عادة عندما يكون لديك هوية تغير اللاعبين، لكن الهوية تبقى لا تتغير. هذا ما كنت أذكره منذ سنتين، لا أرى هوية في منتخبنا. يمكن أن تخسر مباريات، هذه ليست مشكلة، الخسارة موجودة في كرة قدم، لكن تخسر بأسلوبك بهويتك، وهذا ما نبحث عنه.
1: فالآن كثير نعمت الاستفهام على التغييرات، نقل آيت نوري لعب في الجهة اليسرى في مركز الجناح، تأخير إدخال بولبينا حتى الدقيقة 81 بتغيير كان اضطراري كما شاهدنا، يعني كان يمكن مع هذه الظروف التعامل فعلا بشكل أفضل.
2: صحيح محمد، يعني غير الكلام على الهوية الفريق وكذا، الفريق هذا واضح أنه ضاعت منه هذاك الشراسة، ذيك الحماس، ذيك الروح القتالية. شناها في مباراة واحدة في الأربع مباريات اللي شناها في كأس العالمية، مباراة النمسا، حتى مع الأردن صحيح كان فيها ردة فعل رائع في الشوط الثاني، لكن دائما متأخرين، دائما تحس فيه ارتباك، فيه تردد من اللاعبين. ارتباك شفناه اليوم أيضا في بداية الشوط الثاني منه للهدف، يعني تقوم بأخطاء لا تغتفر ومع الكبار يسجلون عليك. ومن ثم عودة إلى المدرب، المدرب من الأول قلنا أن الخطة أنك تلعب بلاعب مهاجم وهمي، أكيد أنك تعطيك الأفضلية من ناحية الاستحواذ، وهذا يمكن كان تفكيره أنه يستحوذ يأخذ الكرة
1: بدون خطورة حقيقية وبدون لمسة أخيرة خطيرة.
2: نعم، لكن في نفس الوقت تفتقد إلى حل، الحل من الحلول لما يضغط عليك المنتخب السويسري ولما يجبرك على اللعب المباشر، راح تلعب على من؟ تلعب على ماسا.
1: هذا الهدف الثاني كابتن فيه أخطاء كارثية،
2: خطا كارثية لا يمكن، يعني الباس بخارج الرجل من رامي غير مفهومة، ومن ثم بالغالي يمكن أنه يروض الكرة ويرسلها أبعد من من من من من هذه. يعني الكرة كانت عندنا مرتين نعطيها إياهم لكي يسجلون علينا داخل المنطقة 18. منتخب سويسري من أنصاف الفرص سجل علينا أهداف، جاتهم فرصة وحيدة اللي كان يمكن يسجل منها الهدف الثالث، اللي جات مبنية صح على الطرف من ثنائية ثم كرة في العمق عرضية، ولكن الهدف الأول والثاني كلها من أخطاء كان يمكن تفاديها. تغييرات المدرب أنا نشوف، يعني إدخال آيت نوري حجام ويبقى آيت نوري، وأنت يمكن عندك في الدكة
1: بولبينا
2: عندك حتى حج موسى يمكن يلعب الجهة اليسرى، يعني أنا عند فيه بعض اللاعبين لماذا لا يتم إقحامهم؟ أنت
1: أو اشتراك حج موسى وإبقاء رياض.
2: نعم، لماذا لازم واحد من الاثنين؟ شوف أنا غير أنا ما فهمتش حاجة، نقطة واحدة يعني في التغييرات اللي قام فيها في التشكيلة أولا محمد، أنت عوار مباراة النمسا كان مميز على الجهة اليسرى، لماذا لم تقيه على الجهة اليسرى كجناح؟ أولا شعيبي كان مميز كوسط ميدان دفاعي، لماذا لم تبقيه في مركزه في مباراة اليوم؟ يعني لعبت به بدت طيلة 60 دقيقة ثم أرجعته إلى منصب اللي تميز فيه في مباراة النمسا. نرجع إلى مازا ضيعناه في مباراة اليوم، مازا غيبناه عن المباراة كإقحامي كرأس حربة، يعني ما عرفش وش يدير، يخرج يستلم الكرة يقعد المنصب فاضي فارغ غير ما ولا واحد ياخذ، لانه كي عوار كي شعيبي كي رياض دير يحبوا الكره في الرجل. اليوم مازا غيب المدرب باقحامه كراس حربه، افتقدناه في مباراه اليوم. مازا تغييراته ايضا متاخره في بولبينا في حج موسى،

0: رأس حربة قويري دائما ما شفناه في الشوط الثاني هو إقحامه تم كرأس حربة، لكن كل مرة نشوفه على الخط يعني غير مفهومة تغييراته أو حتى يعني أنت المعطيات اللي أعطيت له أو اللي طلبت منه هذا اللاعب أنك المفروض أنت تدخله كرأس حربة تقول له يقعد في مكانه ما يروحش على الأطراف، فيه أصلا لاعبين على الأطراف. أيت نوري أيضا راح كجناح، حصلنا كانت فيه نوع من التنظيم التكتيكي كان غايب، عشوائية في التمركز، من قوة أعطاهم أريحية في اللعب في تغيير المراكز صار فيها عشوائية كثيرة، وين خلقت مساحات كثيرة للمنتخب السويسي خاصة في وسط الميدان اللي تم استغلالها بطريقة رائعة، لهذا جات وكانت له سهولة في تسيير الشوط الثاني.
1: المساحات اللي وجدها المنتخب السويسري عندما
0: تشوف أيت نوري يروح الداخل الكل ولا واحد في مركزه، عشوائية في تغيير المراكز ومن ثم تخلق السوء تفاهم وتخلق المساحات اللي تم استغلالها. هذه الفرصة الوحيدة اللي تم بناءها من استغلال الفرص بطريقة رائعة. الهدفين الأول والثاني جت من أخطاء الفريق ومن ثم ردة الفعل، ولا ردة فعل أنت تلعب شوط كامل خاصر باثنين بحكم أن سجلوا عليك الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني، ولا فرصة لتحقيق المنتخب ولا تسديدة على المرمى،
1: ما في روح ورغبة حقيقية. حتى منتخب بلجيكي اللي كان يوصل منتخب بارد شان رد فعل منتخب السنغال
0: عبد على هدفه.
2: On a regardé le match moi avec Rafir. On regardait.
3: Alors Rafir, qu'on a n'importe quelle mobarade. Qui a
2: d'achève.
3: تأخر بهدفين لصفر لا ضغط. اللاعبون يتابعون المباراة يشاهدونها. يمكن أن نتحدث عن اللاعبين نعم، لكن أنا ما أعرفه هو أن المدرب هو من يعطي الروح للاعبين. على المدرب أن يعطي الروح للاعبين، هو من يجب أن يزرع فيهم هذا. نعم اللاعبون لديهم جزء من المسؤولية بالتأكيد، هم من متواجدون على أرضية الميدان، لكن المدرب أيضا ماذا تفعل؟ يجب أن تتحدث مع اللاعبين، يجب أن تقول لهم كما ذكرت رفيق كويري تدخل تذهب إلى المحور تبقى في الوسط لا تذهب إلى الجناح. هذه هي أساسيات اللاعب، عندما يكون لديك أساسيات واضحة لا يجب أن تغادرها أو تبتعد عنها. لهذا أكرر مرة أخرى، لا يوجد أساسيات، لا يوجد هوية. لو كان هناك أساسيات وهوية لن نجد كويري على اليسار ومازا يأتي ويطلب الكرة إلى جانب مندي ورامي. هذه هي الأساسيات التي لا نراها منذ سنة أو سنتين. لذلك رفيق يتحدث عن روح الفريق، ولكن إذا ما تابعنا كذلك ورأينا اللقطة مرة أخرى في دقيقة 80 الكرة عند منتخب سويسرا، نحن نراقب فقط، لا يمكن أن تراقب، هذا غير مقبول. أنا لا أفهم في الحقيقة كيف يمكن للاعب كرة قدم على أرضية ميدان ومعه مدرب كذلك متأخر بهدفين تلعب لبلدك وأنت تراقب المباراة تتابعها فقط، هذا غير مقبول بالنسبة لي.
0: عملية مشتركة محمد صراحة، المسؤولية مشتركة، أنت لاعب أولا محترف ومسؤول، مسؤول على مردودك الفردي قبل ما يكون الجماعي، وأيضا المدرب نفس ما قال الإسلام. صحيح أن المدرب ينقل شخصيته للمجموعة، هو اللي يحفز اللاعبين، هو اللي يحمس اللاعبين، يعني المدرب والطاقم الفني يعني ككل، لكن أخطاء من اللاعبين فردية لا تغتفر.
1: ومن ثم تكلم عن إسلام
0: نعم يعني تراوغ في هذه المنطقة وتضيع كرة بسهولة اللي تجيب ما أخطاء
1: يعني فرصة هذا المحقق 100%.
0: نعم، والمنظومة الدفاعية محمد تكلمنا عليها من الأول، منظومة ككل ومن ثم الخط الدفاعي محور الدفاع أيضا، بعض اللاعبين ما شفناهمش كان يمكن نشوفهم، لماذا لا يتم إقحامهم؟ أنت مدرب تحب التغيير وشفناك تغير كثير، لكن ثابت على تقريبا 15 لاعب لا يغير منهم. شرقي اليوم كان يمكن نشوفه في خط الدفاع بالعيد، وكل ما تم إقحامه كان مميز، أداءه رائع. تطراوي وصل الويدان شاب صغير، يعني خاصة في لاعبين مميزين يمكن كان يمكن إقحامهم، يمكن أعطاهم الفرصة، أعطاهم الثقة في النفس، كان يمكن مرددهم في أفضل.
1: دعونا نستمع الآن لقائد منتخب الجزائر رياض محرز مصرحا بعد نهاية هذه.
4: حسنا،
3: من الواضح بأن الهدف كان ترشح، ربما كانت مباراة في المتناول، قابلنا هدفين بعد أخطاء، وفي هذا المستوى تدفع الثمن مباشرة. ما الذي يمكن أن نتذكره من إيجابي من هذه المشاركة في كأس العالم؟ دائما ما يوجد هناك إيجابيات، تخطينا مرحلة المجموعات وبلغنا الدور القادم. أظن بأننا كنا نستحق الأفضل، ولكن نقبل أهدافا كثيرة في الحقيقة كي نأمل في أي شيء إيجابي. آخر ظهور لرياض في كأس العالم، آخر ظهور حتى مع المنتخب، هذه آخر مباراة لي. شكرا لك.
1: كان هذا إذن الخبر العاجل والأهم ربما بعد خروج الجزائر من كأس العالم. رياض محرز يصرح رسميا بأن هذا الظهور كان الأخير له بقميص منتخب الجزائر، هنا يودع الجماهير. خبر أكيد حزين بعد مشوار طويل لأحد أنجح اللاعبين في تاريخ الكرة الجزائرية والعربية، بطل البريمير ليج، بطل تشامبيونز ليج مع مانشستر سيتي، أفضل لاعب في البريمير ليج، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين مع الأهلي السعودي. تعليقك إسلام.
3: عندما أرى ما كان عليه أن يتحمله خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، هذا محسن رياض وكل ما قدمه للمنتخب، كل ما قدمه لكرة القدم الجزائرية بصفة عامة. أنا كنت أتمنى وفضل بأن يحترم حسب قيمته الكبيرة. رياض قدم الكثير، و أنا أظن بل أعرف بأنه خلال السنتين أو الثلاث الأخيرة تحسس كثيرا من كل الانتقادات وكل ما قيل عنه وكتب عنه، لأنه بالنسبة لي الذي أعرفه منذ 2014 أظن بأنه كان مثلا أعلى وحامل لعلم الجزائر، أنه شخص قدم كل شيء لبلده، قدم كل شيء للمنتخب كذلك. كنت أفضل بأن يغادر بنتيجة أفضل بصراحة، كنت أتمنى بأن نذهب إلى أبعد نقطة ممكنة كي يغادر من الباب الكبير.
1: عبد العزيز، ذكرت بين شوطين المباراة بأن المنتخب الجزائري وبيتكوفيتش بالغ في احترام المنتخب السويسري، هل حدث ذلك أكثر في الشوط الثاني، بدأ أكثر وضوحا، ولا ردة الفعل تأخرت بعد فوات الأوان؟
4: هو فقد السيطرة على المباراة بشكل كامل، خصوصا مع الخطاء الفردي في بداية الشوط الثاني. لكن قبل الحديث عن بيتكوفيتش والمباراة، يجب أن يعني نتحدث عن رياض محرز. قراره كان مفاجأة بالنسبة لي، كنت أتوقع ربما أنه سيبقى حتى كأس أفريقيا القادمة، لكن بكل تأكيد لاعب ساهم في الكرة الجزائرية بشكل كبير للغاية، حقق بطولة كأس أفريقيا وكان مساهم في هذه البطولة بشكل واضح، 119 مباراة تقريبا، ساهم ب 85 هدف، سجل 40 صنع 45، هاي أرقام كبيرة للاعب يلعب على الطرف. فأعتقد بأن رياض حقق أو أنجز الكثير لكرة القدم الجزائرية. أنا أعلم بأن الكل كان يريد التأهل وأن يكون رياض في قمة مستواه اليوم ويسجل ويصنع، لكن بكل تأكيد هناك بعض الأمور التي لا يمكن السيطرة عليها كلاعب، فكل الأمور كانت ضد رياض وضد لاعب المنتخب الجزائري. بالحديث عن بيتكوفيتش وعن المباراة بشكل عام، أنا يعني استمعت لي معلومة من إسلام قالها لي قبل المباراة، بأن بيتكوفيتش لا يصرح بالتشكيل التي ستشارك قبل بداية المباراة، بل يتركها حتى أو على الأقل تقدير يتدرب بها يومين قبل بداية المباراة، ويعلم اللاعبين قبلها بيوم أو يومين، ويترك كل الأمور حتى قبل ساعتين ثلاث في الاجتماع ما قبل المباراة. وهذا الأمر ربما يكون من المدرسة القديمة، مدربين
1: سابقا أني أحفز جميع اللاعبين حتى
4: يكون الكل مستعد، لكن الآن الأمور اختلفت، أنت يجب أن تحصل على
1: انسجام أفكار كل
4: يحضر. شيء حتى اللاعب اللي يشارك يجب أن يكون جاهز لكل الأمور التي يشارك فيها. يعني إبراهيم مازم كمهاجم وهمي، آية نوري يشارك، تغيير حارس المرمى قبل مباراة النمسا والآن هناك تغيير آخر، هناك الكثير من الأمور يجب أن تتغير. أنا من وجهة نظري بأن هذا الأمر ساهم بأن يخلق حالة من الفوضى التكتيكية داخل أرضية الملعب. أيضا عندما أريد أن أقيم مدرب، أريد أن أرى الفريق كيف يدافع عندما يفقد الكرة، هذه النقطة الرئيسية لتقييم عمل مدرب. هجوميا ممكن جودة اللاعبين تنقذك، ممكن جودة اللاعبين تعطيهم حرية ومجال لإظهار إمكانياتهم، لكن دفاعيا هذا عمل مدرب. عندما أشاهد مساحات كبيرة ما بين خط الدفاع وخط الوسط، هنا مشكلة مدرب، هنا مشكلة تكتيكية استغلوها من أول مباراة حتى المباراة الحالية، فهناك الكثير من الأخطاء كان يجب تفاديها. وأعتقد بأن المشكلة حتى أكبر من مشكلة عدم مشاركة مهاجم أم لا، أو اختيار هذا العنصر أو لا، هنا يجب أن ننظر أو ينظر المنتخب الجزائري إلى مصلحته في المقام الأول. يمتلك جودة لاعبين كبيرة، جودة لاعبين قادر على أقل تقدير أن يذهب إلى دور 16.
1: بالتالي السؤال الرئيسي، هل بيتكوفيتش هو المدرب الأصلح لإدارة هذه المجموعة أم لا؟
4: أنا أعتقد بما شاهدته في بطولة كأس العالم كان بإمكان أفضل مما كان، وكان بمدرب يعرف إمكانيات لاعبينه بشكل جيد، على أقل تقدير بأن تبدأ من الأساس كيف تدافع. بطولة كأس عالم مستوى عالي، لاعبين بأصحاب جودة عالية، منتخبات أوروبية عريقة تشارك في بطولات كبيرة، فيجب على أقل تقدير، وليس فقط منتخبات أوروبية، حتى من أمريكا الجنوبية، من كل القارات، أو منتخب الأرجنتيني عانى من هذه المشاكل. التفاصيل بسيطة، لكن هذه التفاصيل البسيطة تكلفك خروج من بطولة، تكلفك خسارة جيل، تكلفك خسارة لاعب واعتزال لاعب بقيمة رياض محرز. أعتقد أن الأمور يجب أن تتغير في منتخب الجزائر، والبدء بها من بيتكوفيتش.
1: دعونا الآن بعد أن تحدثنا عن بيتكوفيتش نذهب إلى العاصمة الجزائر لنستمع لردود الأفعال مباشرة بعد خروج المنتخب الجزائري من الدور الثاني كأس العالم.
5: مرحبا محمد، من جديد خيبة كبيرة للجماهير الجزائرية هنا في منطقة المشجعين، سيناريو ربما غير منتظر بالنظر إلى المنافس المنتخب السويسري الذي أقصى المنتخب الجزائري في تفاصيل صغيرة. ربما كان الجميع ينتظر رد فعل المنتخب الجزائري لدعوتنا في الشوط الثاني، لكن الأمور لم تكن مثل ما كنا نتوقع. نأخذ بعض ردود الجماهير الجزائرية الحاضرة الآن، كيف وجدتم هذا؟ يعني كيف، ما هو تقييمك أولا لأداء المنتخب الجزائري، وهل كنت تنتظر هذا السيناريو؟
6: كنا ننتظر الفوز بنتيجة 2-1 أم 1-0، رغم الأجواء الرائعة والجماهير الكبيرة التي سندت المنتخب الوطني إلى غاية الساعة الأولى من الصباح، ولكن نتأسف لهذه الخسارة التي كانت لنا.
5: نعم، هذا السيناريو هل كنت تنتظر؟ ماذا كان ينقص المنتخب الجزائري اليوم للتأهل في اعتقاد؟
7: والله كنا نستناو تأهل المنتخب الجزائري مع منتخب سويسرا، والمنتخب الجزائري ما كانش في المستوى اللي عودنا عليه، والمستوى اللي مال فيه لعب كان مستوى ضعيف جدا، والمنتخب السويسري اغتنم الفرصة باش يتفوق علينا، وكان صنع خير منا، اسم لعب خير منا، ما صنع فرص خير منا، وبصحتهم المنتخب السويسري.
5: كان تفاؤل ربما في البداية، لكن ربما الأمور تغير.
8: السلام عليكم، ونشكر الجمهور على تبادرهم وجو حضروا وسهروا معهم، ولكن المنتخب الجزائري كان ناقصه لا ديفونس، بس دفاع معني، واننا عندنا لي جوار كبولبينا وكلاعبين كان في الدوسياميتو من احسن انه يدخلهم، لكن هنا عنده اختيارات لانه كان خاسر بهدف لصفر، كان قادر يعود ويولي النتيجه ويقدر نفوز بهذه المباراه، ولكن هو خلى دقيقه الاخره ودخل الجوار.
5: هي التي قدر الله ما شاء. ايضا اذا هذه بعض اذا ردود فعل الجماهير الجزائريه، اكيد حزينه بهذا الخروج الغير منتظر. عوده لكم من جديد.
1: من الجزائر إلى المنطقة المحيطة الآن بملعب المباراة مع نافع بن عاشور، والمزيد من ردود الأفعال بعد هذا المباراة. نافع تفضل.
9: تحية لك محمد سعدون والكابتن في الأستوديو، هارد لك للمنتخب الجزائري، حظ أوفر في قادم المواعيد. ربما أخطاء دفاعية وأخطاء قاتلة كانت المنتخب الجزائري، خيبت أمال جماهير الجزائرية الكبيرة التي جاءت اليوم وشجعت، لكن ربما في المستقبل في لاعبين شبان المنتخب الجزائري وفي أشياء تقدر يبني عليها المنتخب الجزائري بعد هذا الخروج. خويا الله غالب، هارد لك. نقوله الجمهور ما قصرش، قام باللي عليه، لكن خليني أقول أخطاء دفاعية قاتلة اليوم.
10: أخطاء دفاعية قاتلة وعدم تركيز وعدم ثقة بالنفس، أخطاء دائما تصرب. صح، لازم الفريق يرجع ويفكر ويقعد قاعد يجرب أنه يسجل إن شاء الله.
9: إن شاء الله، لكن إن شاء الله القادم أفضل.
10: أكيد أكيد، إن شاء الله تكون تجربة إيجابية.
9: يعطيكم الصحة على حضوركم المميز.
10: وانتو دريفي فالاجيري.
9: أكيد فما خيبة أمل، لكن هذه هي كرة القدم، أخطاء دفاعية حكمت في بداية كل شوط على المباراة تنتهي مبكرا.
11: هذه المشكلة، أنه عملنا نفس الأخطاء من last game. hard luck للمنتخب الوطني، إن شاء الله القادم أفضل كل المنتخبات العربية. اللعيبة اللي عملوا جهد وبذلوا مجهود يعطيهم الصحة، واللعيبة اللي ما عملوش مجهود إن شاء الله يتعلموا أحسن المرة الجاية
9: إن شاء الله، خاصة المنتخب الجزائري فيه عديد شبان. بارك الله فيكم. أيضا جمهور الجزائري يستحق التحية، جمهور كان مثالي، كان رائعا كما في المكسيك، في كانساس، وهنا أيضا في فانكوفر، يعني على امتداد يومين كان رائعا ومميزا.
12: شكرا لنافع للجماهير الجزائرية التي ذهبت إلى فانكوفر وإلى كل مكان لعب فيه المنتخب الجزائري لتشجيعه في هذا المونديال. فاصل قصير نعود بعده بإذن الله تعالى، ابقوا معنا.

0: With football, we're a nation.
1: Elle serait la plus grande du monde.
2: Não importa onde estejas.
3: No matter who you are, si te apasiona el fútbol, pertenece.
4: Football unites the world.
5: El fútbol une al mundo.
6: لقطات حزينة أكيد لرياض محرز بعد إعلانه الاعتزال الدولي وبعد توديعه الجماهير الجزائرية الكبيرة والغفيرة التي ذهبت لفانكوفر متمنية أن يذهب منتخب الجزائر إلى ما هو أبعد، لكن رياض وصل إلى مباراته رقم 119 مسجلا 40 هدفا وصانعا 45 مساهما في 85 هدف بمعدل مذهل لأحد أبرز وأهم وأجمل اللاعبين في تاريخ كرة قدم الجزائرية الذي يعلن رسميا رحيله عن المنتخب الجزائري وظهوره الأخير بقميص المنتخب الجزائري. عشت جزءا كبيرا مهما مشوار رياض محرز، كنت زميلا معه، شاهدت عن قرب هذه الموهبة وهذه الشخصية الجميلة.
7: نعم محمد، كان من تواجده من 2013 أواخر 2013-2014 وصوله معنا في كأس العالم، ومن ثم كان في الليستر، ومن ثم من الليستر تألق وصوله إلى السيتي، ومن السيتي المنتخب الجزائري اللي تميز معه في عدة بطولات إفريقية وآخرتها كأس العالم. لكن كان منتظر اعتزاله، وكان أصلا يصرح بها من كأس إفريقيا الأخيرة، كان يصرح رياض بأنها راح تكون كأس العالم آخر مناسبة منافسة اللي يلعبها مع المنتخب. صراحة قدم كل شيء للمنتخب، كان مشرف الراية الجزائرية كلاعب جزائري، فاز بكل شيء، جاب زاد الأضافة الكثير للمنتخب الجزائري، خاصة من ناحية الفنية الرياضية، ومن ثم من ناحية الشخصية. محرز إنسان خلوق محترم جدا.
6: القرار والتوقيت متوقع.
7: نعم متوقع، لأن قلت لك
6: كان متوقع مباشرة بعد المباراة، ولا
7: أنا صراحة كنت منتظر، يمكن كنت طامع أنه يزيد حتى كأس إفريقيا اللي راح تكون بعد سنة يمكن، لكن واضح أنه اللي نفس ما قال إسلام
6: محمد، كان
7: الانتقادات اللي طالت عليه الغير مبررة، أكيد أي لاعب غير معفي من انتقاد البناء، لما اللاعب لا يكون في المستوى تقول أنه لم يكن في المستوى أمر عادي، أنك تنتقده نقد بناء أمر عادي، لكن في الجزائر وبعض من الأشخاص كان في انتقادات لاذعة لهذا اللاعب ولشخصه أيضا، يعني تأثر منها رياض كثيرا، لهذا كان من أكثر من سنة هو يعني يقر بأنه سيتم اعتزاله، أو يمكن يكون اعتزاله في أقرب فرصة آخرتها كأس العالم.
6: أحمد دبي، رياض دبي لكوب دافريك
8: منذ كأس أمم أفريقيا 2024 كان يريد أن يعتزل، كان يريد أن يتوقف عن اللعب مع المنتخب، وكما ذكرت وكما كرر كذلك زميلي رفيق، بسبب كل ما قيل حوله. وفي النهاية أنا أعرف تماما بأن ليس هذا ما كان يؤثر فيه، ولكن أظن أنه كان يفكر في الأمر منذ 2024 ولم يبقى إلا كأس عالم بالنسبة له، فعل كل شيء في مسيرته بقت كأس العالم، ولهذا أردنا أن نراه يواصل أكثر من ذلك، وهو يستحق لكل ما قدمه لكرة القدم الجزائرية، يستحق فعلا أن يواصل في تقديم المزيد ويواصل في كأس العالم حتى في سوء الحظ.
6: هل كان يمكن فنيا عبد العزيز أن تهيئ ظروف أفضل لنشاهد أفضل ما شاهدنا من رياض، رغم أننا يعني إلى حد كبير شاهدنا أمور كثيرة جميلة خاصة مباراة أمس من رياض؟
9: يعني رغم مساهمته بثلاثة أهداف في بطولة كأس العالم، أعتقد اليوم كان من الممكن أن يظهر بشكل أفضل لو اختار على أقل تقدير العناصر المناسبة، خصوصا في خط الهجوم، لأنه هو كلاعب يريد أن يلعب الكرة برجله، ويريد أيضا أن يجد لاعب آخر، عندما يجد مازم بين قلوب الدفاع وحتى أن هبط لا يوجد لاعب آخر ممكن تستند عليه لكي تذهب كما كان في مباراة النمسا، فأعتقد بأن هذه الأمور أثرت، وأيضا حالة الفريق بشكل عام، لأن الفريق يعني في الشوط الثاني فقد سيطر على كل شيء, فقد سيطر على كل شيء. كان بإمكان منتخب سويسرا تسجيل أيضا هدف أو هدفين بسبب حالة الفوضى اللي عاشها المنتخب الجزائري في الشوط الثاني تحديدا. الشوط الأول كان جيد إلى حد ما, كنت مسيطر في نهاية الشوط, كانت هناك فرص, كان بإمكان منتخب الجزائر التسجيل. لكن يعني عندما أشاهد رفيق وإسلام يتحدثان بحرقة عن المنتخب, لأن المنتخب يمتلك إمكانيات, يمتلك إمكانيات للذهاب بعيد, يمتلك إمكانيات للذهاب دور 16 لدور 8, يمتلك الإمكانيات موجودة, لكن إدارة هذه الإمكانيات هي المشكلة الرئيسية التي تواجه المنتخب الجزائري وستواجه أيضا في المستقبل لو استمر بيتكوفيتش. لأن من وجهة نظري لا أعتقد بأن بإمكانه أن يقدم لمنتخب الجزائر أكثر مما قدمه. يعني الأمور يجب أن تنتهي, ويجب عدم المكابرة على استمرار وعلى تجديد عقد هذا المدرب لفترة أطول, لأن المجموعة جيدة للغاية, ومن الصعب جدا بأن تجد مجموعة كاملة بجودة عالية كمازا حاج موسى متواجدين في الخط الوسط, بوداوي أيضا عندما
0: جيل ممتاز
9: شيبي أيضا,
0: لكن تميز شاهدنا تقريبا عبد العزيز لخط الوسط منتخب الجزائري, أخطاء كثيرة في خط الدفاع, أخطاء كثيرة من حارس المرمى, وتواضع على مستوى خط الهجوم والإنهاء. يعني التميز في منتخب الجزائري كان تقريبا خط الوسط في
9: البطولة. أنا من وجهة نظري بأن المشكلة رغم الأخطاء الفردية في مباراة اليوم في تحديدا في الهدف الثاني, لكن المشكلة ليست بالأسماء الموجودة في خط الدفاع, المشكلة في الطريقة التي يدافع بها الفريق كامل. لأن من 70 نشاهده في دوري الأبطال كيف يلعب, مندي نفس الأمر نشاهده في الدوري الفرنسي كيف يلعب, لاعبون جيدون, لاعبون قادرون على تقديم إضافة, لكن المشكلة الرئيسية بأن عندما يواجه أو تواجه قلوب الدفاع, شاهد هذه المشكلة, خطأ من زروق الذي كان يجب أن لا يشارك في مباراة اليوم من وجهة نظري. لكن هذه المساحة, هذه مشكلة فريق, هذه مشكلة فريق, لأن المشكلة تتكرر من المباراة الأخرى, هي لم تحدث في حادثة واحدة بل حدثت لأكثر من مرة.
8: لما عدنا قليلا إلى الوراء في هذه اللقطة لو سمحتم, هنا هنا نرى ثلاثة متوسطي ميدان على حامل الكرة متأخرون حتى على حامل الكرة, هذه هي المشكلة. ولهذا نقول بأنه في الشوط الثاني كان يقول عبد العزيز بأننا كنا تائهين. نعم, بسبب هذا نحن نرى هنا تحديدا بأننا نريد أن نركض خلف الكرة, لكن لسنا متمركزين أو منظمين, ولهذا تمكن المنتخب الخصم سويسرا من إيجاد مساحات وتمريرات في العمق.
9: وأيضا سلام, عندما تكون هناك مساحات كبيرة, لاعبو الفريق عليهم أن يجروا بشكل أكبر, وعندما يجروا بشكل أكبر تبدأ مرحلة إرهاق, ومع مرحلة الإرهاق تبدأ الأخطاء الفردية بالتراكم. أنا لا أتحدث بأن هذا الخطأ الفردي جاء نتيجة الإرهاق لأنها بداية شوط ثاني, لكن في آخر 20 دقيقة شاهدنا بالفريق لا يمكن أن يجري, لا يمكن أن يدافع, شاهدنا مساحات أكبر.
8: هنا نرى دقيقة 80
0: واحد
8: لا أحد يضغط,
9: انتهت طاقة الفريق لأنها كانت مساحات كبيرة, الفريق عليه أن يرجع إلى مسافات أطول لعملية التغطية, بعد ذلك تريد أن تبدأ هجمة مرة أخرى, لكن تبدأ على من؟ لا يوجد أي لاعب في المقدمة. أعتقد بأن الأمور كانت صعبة في الشوط الثاني, فقد السيطرة على المباراة, الفوضى كانت موجودة بالنسبة لمنتخب الجزائر, وبالتالي كانت نتيجة طبيعية.
0: تعالوا الآن بعد أن شاهدنا أبرز الفرص والأهداف في هذه المباراة, نستمع الآن لقائد المنتخب الجزائري رياض محرز متحدثا لبي إن سبورتس بعد نهاية هذه المباراة.
5: نعم, بطبيعة الحال لا نريد أبدا أن نغادر هكذا وأن تكون خسارة هكذا, لكن هذا جزء من اللعبة ومن الرياضة. لعبنا بشكل جيد لكن ارتكبنا أخطاء, أخطاء دفعنا ثمنها في هذا المستوى. أعتقد أن هذا كل ما في الأمر, باستثناء ذلك لا أظن أنهم كانوا أفضل منا, لكن الأخطاء صنعت الفارق. أعلنت أسمي ذلك. نعم, مباراتي الأخيرة كانت هذه مباراتي الأخيرة. أنا سعيد بتقضية 12 عاما مع منتخب بلدي, كانت رحلة استثنائية ورائعة. أنا لا أعرف كم من مباراة وكم شاركت, ولكن أنا سعيد على الأقل فعلت ما يجب أن أفعله وسعيد بأن أغادر وأترك للجيل الجديد مساحة لكي يلعب وليكتب تاريخه وقصته. شكرا لكم.
6: رياض مؤكدا أن هذه المباراة كانت المباراة الأخيرة من معرفتك به. إسلام هل يمكن أن يتراجع عن هذا القرار قبل كأس أفريقيا إن طلب منه أم هو قرار نهائي لا رجعت فيه؟
5: أتمنى ذلك، أتمنى ذلك، لكن كما قلت منذ حين هو يفكر في الأمر منذ فترة بصراحة، منذ سنتين تقريبا هو يفكر في الاعتزال. لذلك بالنسبة له أظن بأنه يظن بأنه فعل كل شيء ويجب عليه أن يترك المكان للشباب الآن وللجيل القادم، لكن لما لا، بالنسبة لي يمكن أن يساعد دائما، لا يزال يستطيع أن يقدم المساعدة، وأبرز ذلك في كأس العالم هذا أنه يملك الإمكانيات على الصعيد الجسدي، لا أتحدث عن الفنيات لأنها مثبتة بالتأكيد ولن يفقد فنيتها أبدا، لكن حتى على صعيد الجسدي لا يزال يستطيع تقديم المزيد لمساعدة المجموعة.
6: استمعنا إذن لرياض محرز مصرحا بعد نهاية هذه المباراة ومودعا الجماهير الجزائرية. اتفقنا أن هذا الجيل كان مليئا بالمواهب، حتى الآن يمكن أن يبنى على هذا الجيل. تحدث عن جانب الدفاع، شاهدنا أخطاء ربما كان سبب رئيسي في هذا الخروج اليوم تحديدا أمام سويسرا.
7: سام، الأخطاء اليوم كانت سبب الإقصاء وكان واضح للعلن. الهدفين اللي تلقيناهم كانت من أخطاء فردية من يمكن كان يمكن تفاديها. المنتخب السويسري لم يكن أحسن، لم يكن مسيطر لذاك الدرجة أنه كان أحسن من المنتخب الجزائري. الواحد اللي يشوف النتيجة ويشوف الفرص اللي تحت المنتخب السويسري يقول كان المنتخب سيء، المنتخب الجزائري، وصار فيه انهيار. الانهيار اللي صار ذهني، انهيار نفسي، كان واضح أنه اللاعبين خلاص يعني من قوة العشوائية، من قوة التسيير السيء للمباراة، إما من اللاعبين يا إما من الطاقم الفني والمدرب، التوظيف السيء لبعض العناصر، التمركز الخطأ لبعض اللاعبين أيضا. يعني هو مسؤولية مشتركة بين اللاعبين والمدرب، بداية من المدرب اللي يعتبر المسؤول الأول، ومن ثم الأداء للاعبين، ردة الفعل للاعبين، الشخصية اللي لازم يظهرها، خاصة لاعبين الخبرة في المرحلة اللي تكون فيها المنتخب في أسوأ حالاته. من ثم لما نتكلم على العناصر، على غرار المحرز اللي يبقى أحد أساطير الكرة الجزائرية، فيه عناصر شابة اللي حتى هو يتكلم عليها أنه يترك مساحة للاعبين الشباب للوعدين اللي جايين، في يترك لهم مساحة لصناعة التاريخ، كتاب التاريخ. هما أيضا أكيد أنه لأنه شاف فيهم الميزة، فيهم ميزة لأنه فيه إمكانيات، فيه الموهبة، فيه القدرات لكي يمكن يأدوا أو يتخطى، ونتمنى. لكن أنك تتخطى أداء محرز
6: صعب جدا. تعال نستمع لعيسى بندي مدافع منتخب الجزائري بعد نهاية هذا اللقاء.
5: بطبيعة الحال خيبة أمل كبيرة، ليست هذه النتيجة التي أردناها. حاولنا وبدأنا بشكل جيد في المباراة، لكن قبلنا هدفا مبكرا جدا على أول فرصة لهم. حاولنا أن نعود طوال الشوط الأول، كنا متمركزين جيدا، حاولنا نقوم بتصحيح بعض الأشياء بين الشوطين، لكن لسوء الحظ قبلنا هدفا مبكرا أيضا في الشوط الثاني، هذا فعلا لم نتمكن من تخطيه. الجماهير، نعم الجماهير، خيبة أملها مثل خيبة أملنا، كنا نريد أن نذهب أبعد من هذه النقطة وأن نمر للدور القادم ونفوز في هذه المباراة، لكن أظن بأن المجموعة حاولت، قدمت كل ما لديها، لم نقم بكل شيء بشكل جيد ولكن حاولنا.
6: استمعنا لعيسى مندي مصرحا عن ما حدث في هذه المباراة وأيضا عن محاولات كثيرة كانت للمنتخب الجزائري للعودة في هذه المباراة، أمر الذي لم يحدث. على مستوى أفضل لاعب في هذه المباراة تم اختيار بولو ليفوز بجائزة أفضل لاعب في هذه المباراة بعد أن سجل الهدف الأول، وبعد أن كان له دور كبير في تأهل المنتخب البلادي إلى الدور المقبل. نستمع لأفضل لاعب في هذه المباراة مصرحا بعد نهاية اللقاء.
10: نعم
5: فريق كبير وفريق جيد قلت هذا بالأمس الأهم دائما هو التركيز على المهمة وعلى الفعالية كانت هذه كلمة السر بالنسبة لنا الفعالية أول 20 دقيقة تحية لهم كانوا جيدين جدا استحوذوا على الكرة ونحن تمكننا من التسجيل بلقطة رائعة من يوان وأنا كنت في المكان المناسب لكن طريقة بدايتنا للشوط الثاني كانت استثنائية سيطرنا بعد على المباراة سجلنا بسهولة الهدف الثاني كان يمكن حتى تسجيل هدف ثالث بسهولة بعد ذلك ولكن كما قلت سابقا وبالأمس كذلك أن كل مباراة ستكون متقاربة وصعبة ويجب دائما انتظار الفرص وأن نكون حاسمين وأن نكون جاهزين ذهنيا خاصة لم نقبل أي هدف هذه أول مرة في البطولة وهذا أمر مهم لنا أيضا شكرا
6: استمعنا لأمبولو أكيد أنه قدم مباراة كبيرة عبد العزيز لكنه جزء من منظومة لديها الكثير من الحلول هناك تنوع كبير في قدرات هذا المنتخب على مستوى السرعة على مستوى المهارة على مستوى النضج على مستوى بدء الهجمة في الكثير من الكرات التي كانت تمر غالبا عن طريق تشاكا
9: ويعني مهمته أن يتوج مجهود الفريق بتسجيل هدف وأيضا لأدوار في الضغط على قلوب الدفاع بشكل كبير لكن بأن يحصل على رجل المباراة أعتقد بأنه يعني غير مستحقة للأمانة لو نشاهد إحصائيات هذا اللاعب نصف تمريراته خاطئة له تسديدتين في المرمى واحدة منهم كانت الهدف لم يصنع أي فرصة وبالتالي على أي أساس تتم عملية الاختيار هناك لاعبون قدموا أشواط أو شوط أو مباراة أفضل مثل تشاكا مثل منزامبي مثل زكريا هؤلاء اللاعبين اللي قدموا مباراة أفضل لكن يعني هي تتم عملية اختيار لكن أيضا لها دوار في كل المباريات بعملية التمركز بشكل جيد ودائما يستخدم كلاعب محطة مع قلوب الدفاع وعندما يستخدم كلاعب محطة فهذا يعني بأنه يثبت قلوب الدفاع ليعطي مساحة أكبر لمن خلفه شاهدنا أيضا تألق بندوي وفرقاس في مباراة اليوم مع منزامبي اللي أثبت نفسه في الشوط الأول بشكل واضح ومنزامبي على فكرة هو أصغر لاعب يساهم بخمس أهداف في بطولة كأس العالم حتى لا في تاريخ بطولة كأس العالم تقريبا ويعتبر رقم جيد للاعب يلعب في فرايبورغ 20 عام أعتقد بأنه يستحق الفرصة بأن يكون مع نادي أفضل وأعتقد بأنه بعد هذه البطولة لن يبقى في فرايبورغ سينتقل إلى نادي آخر وأيضا نشاهد بأن ياكين بدأ يعتمد عليه بشكل أكبر المباراة الأولى لم يبدأ بشكل أساسي دخل كبديل بعد ذلك كبديل بعد ذلك بدأ كأساسي والآن نشاهده كلاعب يثبت أقدامه بمجهوده بالأهداف بالمساهمات اللي يقوم بها لذلك أنا من وجهة نظري بأنه هو اللاعب اللي كان يستحق أفضل لاعب وربما من أحد أفضل اللاعبين في هذه البطولة حتى الآن مع اللاعبين الكبار كميسي وهالاند ومبابي وفينيسيوس والكثير من اللاعبين تألقوا مع منتخبات بلدان
6: تعالى نستمع لندوي أيضا من اللاعبين الذين تألقوا في هذه المباراة مع منتخب سويسرا خاصة في الهدف الثاني
10: نعم
5: بالتأكيد هذه أول مرة نهزم فريقا منذ 36 تقريبا فريق جزائري جيد جدا وكنا نعرف بالتأكيد أنهم يملكون مهارة كبيرة جدا كان يجب التركيز على المباراة كي لا نقبل أهداف لأنهم يملكون الكثير من المهارة في هذا الفريق ولكن أظن أننا قمنا بمهمة جيدة جدا وفي النهاية ترشحنا بالتأكيد نحن في كأس العالم كل فريق جيد وكل خصم صعب التركيز مطلوب في كل دقيقة منذ صافرة البداية ومنذ بداية المرحلة الإقصائية كذلك لدينا بالتأكيد هدف في كل آخر مباراة والتركيز مطلوب في كل لحظة من المباراة الآن بدأت بطولة جديدة لأنه إذا ما فزت تبقى وإذا ما غادرت تغادر هذه بطولة مختلفة تماما والتركيز مطلوب دائما
6: معنا لأندوي صاحب الهدف الثاني في هذه المباراة أكيد أنه اسم منتخب قوي لديه ربما القدرة للذهاب بعيدا في كأس العالم
5: نعم هذا فريق ذو خبرة في الحقيقة ولاحظنا بأنهم يملكون معرفة و تصرف جيد في المباراة حتى عندما ننظر إلى أندوي وبرغاس العمل الدفاعي الذي قاموا به اليوم كان ممتازا نحن لم نرى رياض في الواحد ضد واحد شعيبي وعوار كذلك لم نرى هذا هذان الاثنين كذلك يستحقان فعلا جائزة أفضل لاعب في المباراة حتى هو لأنه سجل هدفا تحديدا وقام بعمل استثنائي ولكن كرة القدم اليوم ليست هجوما فقط بل نلاحظ بأن حتى المهاجمين يدافعون نوعا ما وهذا المنتخب السويسري سوف يسبب مشاكل كبيرة جدا الكبار في هذه البطولة. المباراة القادمة سيكون الخصم على ما أظن إما كولومبيا إذا ما ترشحت، وبعدها ربما الأرجنتين أو إنجلترا، لا أعرف. ولكن هذا الفريق يمكن أن يعقد الأمور على الكثير من الخصوم. الخبرة موجودة، لاعبون ماهرون، وسط ميدان صلب وجيد، وهو الشاكة كذلك موجود. هذا فريق جيد استحق فوزه اليوم، ونتمنى لهم حظا سعيدا.
0: تتفق مع إسلام من أن هذا منتخب لدي كثير من القدرات حتى الآن بدون خسارة، معظم المباريات كان تقريبا طرف الأفضل.
7: نعم، هذه النقطة، لأنه كان أفضل من كل المنافسين اللي لعب ضدهم، إما كندا، بوسنا، مع قطر حتى ولو تطلع بنتيجة التعادل، لكن دائما هو الفريق المستحوذ، الفريق اللي يخلق أكثر فرص، عنده تنوع في طريقة الهجوم، يا إما على على على اللاعب مبولو رجل المباراة كمحطة، أو انطلاق على الأطراف من مشاركة دوي فارغاس، وأيضا أظهرة زكريا سريع جدا، هجومي رودريغيز أيضا لاعب ذات خبرة كبيرة، وقوة أنا اللي نشوف نقطة القوة للفريق السويسري في وسط الميدان، ثنائي فرولر ساكا مميزين، ساكا اللي دائما ثابت، الكرة كلها تمر عليه، اللي التحول على من دفاع إلى الهجوم، وفلورل يعني بخبرة كبيرة، قوي جدا من ناحية الدفاعية، دائما حاضر يساهم، أيضا دائما يعطي الزيادة العددية في منطقة أو في مرحلة الهجوم. فريق متكامل متجانس تكتيكيا، منظم جدا، شفناها لما يكون في مرحلة الضعف يتعامل بطريقة رائعة، بكتلة دفاعية منخفضة، تقارب بين الخطوط، عدم ترك المساحات، شفناها طيلة 90 دقيقة. المنتخب الجزائري لم يتحصل ولم يتمكن من إيجاد الحلول لعدم إيجاد المساحات خاصة بين الخطوط أو حتى في خلف الدفاع في العمق، يعني بكتلة منخفضة، يعني يتعامل يسير مبارياته بطريقة رائعة. مرحلة القوة عنده لاعبين سرعة في التحولات، لما يلعب ككتلة منخفضة، لما يكون مستحوذ يلعب على أطراف، عندها العناصر لذلك، عندها الأظهرة اللي تعطي زيادة العددية هجوميا. تنوع هذا في المنتخب السويسري اللي يخلق مشاكل كبيرة للمنتخبات اللي يلعب ضدها من ناحية الهجوم.
0: يعني رغم التاريخ الطويل عبدالعزيز لسويسرا، لكن هذا الانتصار صار تاريخي، لأن آخر مرة منتخب سويسرا فاز مباراة إقصائية في 1938 ضد ألمانيا.
9: يعني حتى في اليورو الأخير خرج بكرات الترجيح من منتخب إنجلترا. هو منتخب متماسك بشكل جيد، ولديه قدرة على أن يلعب بأكثر من أسلوب. الشوط الأول اختار أن يلعب بالتحولات والهجمات المرتدة، تخلى عن الاستحواذ. في الشوط الثاني عندما شاهد أن لديه فرصة استحوذ وسيطر وحاول أن يلعب على إمكانيات فريق، لذلك هو يعرف إمكانيات نفسه، ربما لن يصل بعيدا، ونعتقد بأن الدور 16 سيكون هو الدور الأخير بالنسبة للمنتخب سويسرا، لكن بشكل عام هو يعرف إمكانياته ويلعب على إمكانياته، يعني لا يبالغ بتقدير إمكانيات لاعبينه، يلعب بالأسلوب المناسب لحتى لا يحاول أن يغامر في الكثير من المباريات عندما يلعب أمام خصم أقوى منه، هو يلعب على إمكانياته، وهذا جزء قوة المنتخب السويسري بشكل.
0: إسلام، ما هي النصائح التي يمكن أن تقدم الآن سواء للاعبين الجزائريين الشبان الذين يمكن أن يقدموا الإضافة وأن يشاركوا منتخب جزائري في كأس أفريقيا القادمة وفي كأس العالم، أو لمسؤولي كرة قدم الجزائري بعدما شاهدنا في كأس العالم؟
5: نعم، بالنسبة للاعبين الشباب المتوفرين الآن هذه تجربة جيدة بالنسبة لهم، الآن عاشوا شيئا هو المستوى العالي، المستوى العالمي، تواجه منتخبات قوية إذا أمام لاعبين كبار، هذا ما سيصنع الفارق في المستقبل. هم صغار في السن سيتعلمون، وأظن أنه مع مدرب آخر يأتي برؤية أخرى، هذا مهم جدا، رؤية مختلفة معاصرة ليومنا هذا، لأننا نرى كل المنتخبات أو كل الفرق
8: لديهم مدربون شباب بنظرة جديدة لكرة القدم المعاصرة. أظن بأنه بمدرب جيد، رؤية جيدة، ولاعبين جيدين مثل هؤلاء، أظن بأننا لن نخاف على مستقبلنا. هؤلاء لاعبون من مستوى عال جدا إذا ما تمت إحاطتهم بشكل جيد بإمكانيات جيدة كذلك، ومدرب جيد يعرف كيف يستعمل هؤلاء اللاعبين، سيكون لديهم مستقبل جيد، ولما لا سوف يعيدون الجزائر ربما إلى مكان لم نبلغه سابقا.
6: ماذا عنك؟ ما نصيحتي يمكن أن توجه؟
7: النصيحة سهلة وواضحة، مطابرة في العمل أول شيء، يعني الأهم شيء أنه الإخفاق هذا لا يمكن أنه نثبت عليه، لازم نسيانه. كانت خبرة كبيرة اكتسبها خاصة اللاعبين الشباب، نتكلم على مازا، شعيبي ظهروا بصورة مشرفة. شعيبي أنا بالنسبة لي من أحسن العناصر في كأس العالم اللي شاركت. مازا أيضا أنا كنت أتمنى نشوف كل من تطراوي، كنت أتمنى نشوف أكثر دقائق للعب بالعيد كمحور دفاع. هذه العناصر أمامهم مستقبل كبير، لازم الانضباط والصرامة والجهد والعمل.
6: طبعا أذكركم الآن بأهم ما يمكن أن يذكر به مشاهد بي إن سبورتس، مباراة مقبلة كذلك من أدوار المقبلة، أستراليا مصر إذن تلعب عند 9 مساء اليوم بإذن الله تعالى، آخر ظهور عربي في هذا الدور بانتظار بإذن الله تأهل مصر إلى جانب منتخب المغرب في دور 16، ومنتخب الأرجنتين حامل لقب عند 1 فجرا السبت يلاقي منتخب الرأس الأخضر. في المباراة الأخيرة في هذا الدور كولومبيا غانا عند 4:30 فجرا بتوقيت مكة المكرمة. بقي نشكر محللي بي إن سبورتس كابتن إسلام سليماني، كابتن عبد العزيز صليطي، والكابتن رفيق حلي. شكرا لكم. شكرا لكم على المتابعة ومشاهدين الأعزاء، ولكم تحيات كل زملائي هنا في بي إن سبورتس، وعم نحب نتقدم دائما بإذن الله.

دور 32 من كأس العالم فيفا 2026 الجمعة حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية

العالم يتابع ليلا ونهارا. كأس العالم فيفا 2026 يدخل أكثر مراحله إثارة، وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن.

عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجاناً.

مكسيك تبدأ المباراة بالضغط للاستحواذ. أتصور بإسبانيوية كبيرة سيكون للرفقاء راول خيمينيس. الكرة لألفارادو، اللمسة والتحضير، استلام المورا في وضعية سليمة، مورا اللمسة في العمق، هذه العرضية ولكن مرت أمام الجميع. الكرة تمر أمام الكل، هذا هو كاياردو في وسط الميدان، يبدأ بشكل ممتاز، يدخل سريعا المنتخب المكسيكي في المباراة. لا مجال للانتظار ولا مجال للحديث عن المقدمات ولا مجال للحذر مع البدايات. واحدة ممتازة والعرضية، نعم يدخل في الصلب الموضوع سريعا المنتخب المكسيكي. لا مجال يتأخر ولا مجال للحذر ولا مجال للترقب. هنا الدقائق الأولى في إشارة واضحة بأن المنتخب المكسيكي نعم هنا يحاول أن يبكر في التهديف حتى تسر المباراة. بعد ذلك كرة وصلت لمورا، استحواذ مكسيكي على إيقاعات التريكولوري بل على إيقاعات المارياتشي، هذا النوع الموسيقي المعروف به المكسيك. الكرة وصلت سانشيز، سانشيز يلعب الكرة، تسديدة، التسديدة والإنذار الأول لتريكولوري. المكسيك تهدد في هذه اللحظات، الباس رايع من سانشيز والتسديدة من ليرا، نعم مرت عالية هذه الكرة الماضية مرة أخرى، التسديدة من مورا. هنا في أول تهديد حقيقي للمنتخب المكسيكي، ترسل طويلة للأمام، هنا استلام، واضح بأن المكسيك إصرار كبير على التهديف مبكرا. هنا التمريرة ممتازة والتسديدة في التسرع، التسرع وعنوان الهجمة الماضية، كان بإمكان تدبيره بالشكل أفضل لأن اللاعب مورا كان في وضعية سليمة. عينك على مورا، عينك على مورا في اليمين، هنا فضل رومو يسدد مباشرة. التسديدة الثانية مع بداية المباراة لكن خارج الإطار، الرومو يعتذر، رومو سامحوني على هذه التسديدة ولكن أعدكم الكرة القادمة قد تكون في الشباك الإكوادورية. ترسل الكرة طويلة للأمام بالرأس، عادت مكسيكية، أنا أتصور الاستحواذ أكثر من يعني 70% في المساحة ملعوبة. شوف السرعة، السرعة، السرعة العرضية، معقول، خيمينيس، راسية خيمينيس، هذه الكرات لينتظر خيمينيس، هذه الكرات ليستنى خيمينيس. شوف الإعادة، هنا التحرك على اليمين، العرضية من رومو، خيمينيس بارتماء، شوف شوف شوف شوف مرة أخرى. هنا تنفيذ الركنية مكسيكية، ستلعب هذه الركنية. إذن الصراع، صراع الرؤوس الآن في القائمة الأول، لازالت الفرصة للمكسيك. هل تأتي التسديدة؟ سانشيز، سانشيز يلعب كرة، هنا تتحضر في القائمة الثانية، الصراع الآن في الكرات الهوائية، المكسيك تهدد والتسديدة، ثالث تسديدة، ثالث تسديدة، نعم الكرة مرة جانبا. هنا بشوية دقة شوية تركيز ممكن المكسيك تسجل. صراحة المنطق يقول المكسيك في الربع الساعة الأول تستحق على الأقل التقدم 1-0. هذه الإعادة، كنت محظوظ فيها، كنت محظوظ فيها يا غارينديس، كنت محظوظ فيها يا غارينديس. التسديدة عن طريق مورا، إذن غارينديس الإكوادور غايبة هجوميا، الإكوادور في الربع الساعة الأولى. هنا ترجع للخلف، الكرة بالرأس تمشي لليرا، يرسل طويلة للراول خيمينيس، رجعت مجددا مرة أخرى. طبعا الكثيرون يتكلمون هل المكسيك ممكن تعمل سكور كبير في هذه المواجهة، لا تصور ذلك، لا تصور ذلك، يعني على خطى النتيجة العريضة اللي حققها المنتخب المكسيكي في دور المجموعات 3-0 من المكسيك. على فكرة أكبر سكور حقق المكسيك مونديالي كان في 70، هنا في المكسيك 4-0 مع ممثل الكونكاكاف السلفادور.
كرة بوسط الميدان تمشي مرة أخرى عن طريق اللاعب من ليرا ليتماس. هذا مورا أكثر وأنشط الأسماء في تشكيلة المنتخب المكسيكي مع الدقائق الأولى. يلعب التماس طبعا الإكوادور الهدف أنه يمشي للدور القادم، ولكن هل يكون أول منتخب يلحق بالمكسيك الهزيمة الأولى هنا في مكسيكو ستاديوم في المونديال؟ الكرة تصل جهة اليسرى إنكابي يمرر هنا داخل منطقة الجزاء في غفلة من المدافعين. هنا في كرة، هنا غدارة، في كرة خادعة، في كرة كان ممكن أن تستقر في الشباك مرة جانبية. شوف ريال أخطر كرة للإكوادور بهذه الصورة. نعم التسديدة يفوح مونتيس يعيد الكرة للرانخيل. هذا هو الرانخيل يمر الكرة لفاسكيس. يرجع الحذر الآن لأن الدقائق الأولى كانت سريعة، الدقائق الأولى كان فيها استحواذ، والدقائق الأولى كان فيها ضغط كبير على دفاعات الإكوادور. الآن خفض الضغط ولكن المكسيك ستعود، والمكسيك في الانطلاق، والمكسيك في الأربعة. كينيونيس يهرب، كينيونيس يدخل التسديدة. سلام على الجول، هكذا يكون الامتاع وإلا فلا، هكذا يكون الجمال في الأداء وإلا فلا. هذه الانطلاقة وهذه الأربعة ما فيهاش تسلل، ما فيهاش تسلل، انسلوا ورافوا انطلق هكذا ثم ادخل وراوا وافتح لي نفس الزاوية. في منتهى الروعة، في منتهى الروعة، كما كان التحضير، كما كان التهيئ لكينيونيس بهذه الصورة. التسديدة قوية مرت هنا، مرت هنا، كسرت الجدار هنا، كسرت جدار دفاع الإكوادور. عن طريق مونتيس يسير المباراة بالشكل الممتاز المنتخب المكسيكي. صراحة يعني حتى الآن خيب ظني منتخب الإكوادور. الإكوادور ما يقنعش، الإكوادور لا يقنع في هذه الدقائق الأولى، للساعة الأولى الإكوادور باستثناء تسديدة يفوا المكسيك هي الأفضل. إذا تتواصل المباراة بهذا الشكل المكسيك ممكن تسجل الثاني. هذه العرضية، هذه العرضية التغطية الدفاعية بعد ذلك. كرة بالرأس مرة أخرى، الاستلام بهذه الطريقة، هنا الانطلاق ولكن في باتشو. خطأ فادح، الخطأ فادح ومحاولة التحضير هناك.

فجوة بخطأ هنا من باتشو. رجعت بهذه الصورة. شوف البينية، شوف اللمسة والمهارة، التحديد الرؤول في الشباك. الباس والاسيست هنا لكينيونيس، يقول دورك دورك دورك يا راؤول، هذا دورك يا راؤول، هذه المرمى امامك يا راؤول، لا تتردد يا راؤول في تسديده ولا احلى. قال المكسيكيون هم معطونا نحو الدور القادم يا خابير يا اغيري. في وسط الميدان يبدأ منتخب الإكوادور في أخذ المبادرة، لكن دفاعيا في الارتداد المكسيكي هنا تظهر المعاناة. باتشو لمن يا باتشو؟ الكرة ترسل طويلة في اتجاه من هنا الانطلاق إيفو وبلاطا والمراوغة، هنا فرصة الهدف وتسديده. غالينديس هو الاختبار، لما أقول لك يا غالينديس بأن الدقائق القادمة ستختبر، لما أقول لك يا غالينديس ستنتظر مثل هذه الكرات. إيبوا في كرة ثانية، في محاولة ثانية، إنكابيي أنغولو، أنغولو يتقدم سريع مهاري، أنغولو يخرج له ثاني والكرة في الكورنر. مشكلة الإكوادور تركيز أكثر على الجهة اليسرى، ولكن المشكلة الأكبر أنه لا يستفيد من الركنيات، ركنيات عديدة ولكن تنفذ بطريقة سيئة. إذن هل يثبت العكس؟ هل يحدث العكس؟ كرة هدف في هذا الوقت، دخل الإكوادور بشكل ممتاز في الشوط الثاني، سنرى. إذن أنغولو هو من يتقدم لتنفيذ الركنية، ومرة أخرى يجدد السرعة. صعب أنك تتجاوز الدفاعات المكسيكية، المكسيك اللي ما تقبلش الأهداف. هنا وصلت الكرة، أنغولو، أنغولو، وفي هذه اللحظات الحكم يصفر نهاية شوط أول بتقدم مستحق للمنتخب المكسيكي 2-0. كينيونيس وراوي. مشاهدينا الكرام، ألقاكم مع بداية الشوط الثاني إن شاء الله.

حتى البداية للشوط الثاني. التغييرات حدثت في الإكوادور، ولكن نفس الخيارات لأغيري مع التدكيب الرنخي في حراسة المرمى. غاياردو، فاسكيز، مونتي، سانشيز، مورا، ليرا، رومو، كينيونيس، القوة الضاربة، خيمينيس، إضافة إلى الجناح الأيمن الفارادو. كرة إكوادورية، منتظر الإكوادور، تبدأ الهجمات الآن في الشوط الثاني من أجل تدارك النتيجة. في خطأ، هل في خطأ؟ حكم يقول لا. وصل تابع المكسيك في المرتدة الآن، والسرعات في المساحات قد يضرب الثالث المنتخب المكسيكي لما يكون عندك كينيونيس على اليسار. كينيونيس يتريت، ينتظر لمن سيمرر، ليرا في الاستلام، مورا يتابع، لمسة ممتازة لسانشيز، ومشروع الجول، هو جول. جول يا دير. الفارادو يخطئ المرمى، الفارادو الوجه للشباك، ولكن هذه الكرة مرت في كرة الكاو. أقول كرة الكاو، الضربة القاضية، ممكن الضربة القاضية تجي متأخرة، ممكن الضربة القاضية تجي مبكرة. الخبرات تقول إنجلترا في مواجهة المكسيك في الدور القادم مواجهة نارية مرتقبة بين الطرفين، لكن المكسيك مطالبة بالتأمين، والتأمين قد يأتي بالجول في انطلاقة من كينيونيس. العرفة الاعتيادية، الانطلاقة العادية، اللمسة والعرضية، ولكن الدفاع باتشو بالخبرة والهدوء، يا باتشو يقطع مشروع هدف ثالث في هذه اللحظات عندما انطلق كينيونيس، تعرف بأن الخطورة والهدف يقترب.

إذن ستلعب الركنية. 66 دقيقة تتعالى الأصوات وكأن لسان الجماهير يقول نعم ننتظر منكم الثالث، واصلوا إبداعكم وواصلوا تسجيل الأهداف. ستلعب إذن هذه الركنية. التنفيذ عن طريق الفاراتو. الفارادو الحكم، سننتظر لحظة الإيقاف بالنسبة للاعبين، لكن قبل ذلك فيها ركنية راسية. الثالث يضيع. مونتيس كان قريب. مونتيس لكن في الحارس غارينديز. يا غارينديز يتصدى. غارينديز عكس الإكوادور. التنفيذ الركنية مونتيس للمكسيك. ستلعب الركنية مجددا ونفس اللاعب هنا الفارادو. الفارادو يرفع الكرة الراسية بنفس الطريقة. هذه المرة مونتيس، مرة أخرى مونتيس يظهر. هذه الإعادة. طريقة تنفيذ الركنيات مميزة والتجاوب السريع بالرأس. مونتيس مع فاسكيس. روعة هذا التصدي من غارينديز. على جهتي اليسرى مرفوع الكرة بالرأس ممكن، ولكن مونتيس وفاسكيس والتغطية من المدافع على وسط فاسكيس على الصورة. فاسكيس من يقطع الطريق، وفاسكيس نعم هو من يسد الثغرة، هو من يمنع مرور الكرة في لقطة طلبت من بريسيادو. إذن ستلعب الركنية لفائدة المنتخب هنا الإكوادوري. تلعب الركنية مرفوعة في القائمة الثانية، مرة عالية للجميع. الكرة تمر أوت إلى ضربة مرمى للمكسيك. التبديلات لم تأتي بالجديد. يا سيباسيان، بينما السيد خابيير أغيري حتى الآن أجرى تبديل وحيد، مقتنع بالمجموعة الحالية، ولكن وجب الآن التغيير لأنه دخلنا تقريبا 17 دقيقة المتبقية. ممكن يفكر في الموعد القادم لمجال الراحة، أيام قليلة تفصلنا عن الدورة الثمن النهائي. خيمينيس فارغاس. إذن هذا هو خيمينيس رقم 11. فارغاس كذلك سيأخذ دوره في الربع الساعة المتبقية على نهاية الوقت الأصلي. إذن كرة ترسل طويلة مباشرة مكسيكية. المراوغة والتحضير. كينيونيس يتأخر. كينيونيس طالت عليه الكرة، وصلت بعد ذلك إلى الحارس هنا غارينديز. رجعة مكسيكية. هل في هدف ثالث؟ هل في جول ثالث؟ هل يكرر سيناريو مباراة التشيك 3-0 في الجروب ستيج؟ في وسط الميدان. اللمسة في العمق والكنترول. هذه خطيرة. وغولا. كيف ضاعت هذه الفرصة؟ كيف ضاعت هذه الفرصة يا كافينيا رودريغيز البديل في وضعية السليمة؟ نعمل الكنترول لكن هربت عليه، طالت عليه شوية، الحق بها. هذه الإعادة. شوف هنا، اعمل كنترول بالصدر، حاول يرفع على حارس المرمى لكن تمر جانبا. واعتقادي هذه أخطر كرة، أهم كرة لمنتخب الإكوادور في هذا الشوط الثاني. إذن ستلعب الضربة الحرة. المكسيك خطوة بخطوة نحو الدور القادم. أذكر بأن الفائز أو المكسيك هي في طريقة وفي انتظار المنافس القادم انجلترا والكونغو الديمقراطية. كرة في وسط الميدان. بايس مجددا يرسل الكرة على اليسار مع السعوديين كابيي. الكرة تقطع مرة أخرى. تحضير كاي
كايسيدو يرسل طويلة في العمق، الكرات العالية يكسب الدفاع والتسديد، لكن تمر جانب كايسيدو سدد من التسديدات القليلة لمنتخب الإكوادور في هذا الشوط الثاني. كايسيدو مرة جانبية، معظم تسديدات الإكوادور غير مركز، بعيد عن المبالغات ولو أن المفاجأة ممكن تحدث. أقول وأسطر، المفاجأة ممكن تحدث، الإكوادور ممكن تسجل، ولكن الإكوادور يعطيني إحساس أنه حتى لو تخليه فوق أرضية الميدان بالساعات يوم أسبوع صعب يسجل، حتى لو تعطيه 90 دقيقة أخرى صعب يسجل. في هذه الظروف الحالية فعلا حتى لو تعطيه 90 دقيقة أخرى صعب يسجل. كرة في الجهة اليسرى، مراوغة ممتازة والانطلاق والتماس لفائدة المنتخب المكسيكي. إذن سيلعب التماس غاياردو، هو من سينفذ الرمية الجانبية. غاياردو، صحيح المكسيك لم تهاجم كثيرا في هذا الشوط، لكن الأهم تعاملها بذكاء وبتركيز وبتوجيه من المدرب أغيري بالشكل، يعني المكسيك هي اللي سيرت المباراة بالشكل اللي يتمناه أغيري. كرة تمرر، فرصة بينيدو، يا بينيدا كان ممكن يا بينيدا في هدف عالمي، يا بينيدا في الزاوية البعيدة في التسعين، في الزاوية البعيدة، شوف هركينة بشكل ممتاز سددها بعيد عن حارس المرمى كانيديس، هنا فرصة جول، هدف ثالث تضيع. ترسل طويلة للأمام، الراسية والخطورة، هنا هفوة دفاعية تعطي المجال وتعطي الفرصة للإكوادور لتقليص الفارق. طايس، توصل كرة لي بريسيادو حاول يرفع، التغطية الدفاعية مجددا، نبقى مع المكسيك، الخروج في المرتد الآن والخطأ موجود واعتقد فيها بطاقة. تصور هذا التدخل يستوجب كارت أصفر. هذه الإعادة، كيدري بايس البديل، عمل خطأ ومنطقي فعلا، الحكم يطبق القانون، يخرج الكارت الأصفر. عندنا كيدري بايس وتأكيد بحصوله على البطاقة الصفراء.

0: إذن آخر دقائق اللاعبين الإكوادوريين قبل مغادرة البطولة. ماذا هناك؟ ماذا جرى؟ الاحتجاج من هنا والاحتجاج من هناك، نقاش جانبي وكلام مع حكم المباراة. ماذا حصل بالضبط؟ هذه لقطة ماضية طبعا، هنا الحديث الجانبية. حكم يمشي للشاشة، إذن في هذه اللقطة اللي كان فيها الكلام هنا في نقاش جانبي. Slavko Vencic.
1: Shot number 3 cover his mouth. Decision is red card.
0: إذن بطاقة حمراء لينكابي على الصورة. نعم اللقطة وضحت كل شيء. ريد كارد، بطاقة حمراء إنكابي في نقاش ماضي وفي حركة اليد والخارج عن نطاق اللعب والقانون. إذن إنكابي بالبرقة الحمراء، كارت أحمر، تزداد متاعب منتخب الإكوادور. مشاهدي الكرام، تلعب عن طريق الرانخيل، الرانخيل يرسل طويلة بالرأس، كايسيدو، كايسيدو للأمام، رجعة مكسيكية مجددا. إذن في هذه اللحظات حكم صفر نهاية المواجهة. المكسيك 2-0 أمام الإكوادور. رسميا المكسيك تتأهل إلى الدورة الثمن النهائي عن شدارة واستحقاق. الإكوادور تبدع. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم في مواعيد قادمة إن شاء الله.

العالم يتابع ليلا ونهارا. كأس العالم فيفا 2026 يدخل أكثر مراحله إثارة، وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن. عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا. البرازيل. النرويج. دور 16 من كأس العالم فيفا 2026 الأحد حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية

المنتخب السنغالي يرتكب الخطأ في الكرة الماضية، وربما يريد الآن طبعا المنتخب البلجيكي، نعم يريد المنتخب البلجيكي استثمار هذه الفرصة. كرة تلعب الآن وتصل لديكتلاري، سدد، حاول التسديد، لا زالت الكرة قائمة لبلجيكا، والتسديدة القوية من جانب دي برويني، لا من جانب تروسار، من جانب تروسار، ياندرو تروسار في الكرة الماضية. هذا ديكتلاري الذي طبعا تلاعب بالكرة الماضية، في المونديال لم يحدث إطلاقا أن تعادلت السنغال بدون أهداف في تاريخها في كل مبارياتها في المونديال. هذه محاولة كرة تلعب الآن، وصلت إلى ساديو ماني، حلوة الكرة، حلوة العرضية، الله الله الله الله الله الله، يا لبدايات الروب، يا لبدايات الروب لمنتخب السنغال. السنغال في الكرة الماضية، البداية بهذه الصورة، الكرة من ساديو ماني، العرضية بعد ذلك من جاكوب، وهنا هنا هنا هنا في الأولى، هنا في الثانية، سار سار سار إسماعيل سار، كاد أن يأتي بالخبر السار لبلاده في الكرة الماضية. أي والله ربما أقول، وإن كنت أتمنى أن أكون مخطئا، أن هي ستشهد الكثير من الأهداف. هذه محاولة كرة في هذا المكان تلعب عالية وتصل خطيرة، ويأتي الإبعاد، وتأتي التسديدة، وتصل للحارس البلجيكي الأفضل عبر التاريخ، إنه طبعا كورتوا في الكرة الماضية طبعا في مكانه. مرة أخرى فيها محاولة التقدم مستمرة، الكرة بعد ذلك تعود وتصل لأدياتا في المكان السليم، يا له من مرور ويا لها من ثقة، كرة مستمرة، قد يأتي بالتسديد، قد يأتي بالتسديد، لكن بعد ذلك مستمرة لصالح المنتخب، نعم السنغالي من ساديو ماني، كرة، الله الله الله، الأسود لا تموت واقفة، الأسود لا تموت واقفة، الأسود تسار حتى بعد ذلك تلتهم هنا، نعم يسجلون الهدف الأول، كانوا الأفضل، كانوا الأخطر، كانوا الأكثر استحواذا، ونجحوا في هدفهم، ونجحوا في التسجيل، هم الأفضل، هم الأخطر، هم الأكثر وصولا، هم الأكثر تنظيما، هذه اللعبة من ساديو ماني. بعد ذلك الله، المتابعة الأولى بالرأس، الثانية بالقدم، والسنغال تتقدم، الأولى بالرأس، الثانية بالقدم، والثالثة طبعا تكون في المرمى، وتتقدم هذه الأولى، هذه الثانية في الشباك تهتز، ومن يتقدم لهم هنا ديارة، حبيب ديارة، خلاص يا حبيب، أنت حبيب السنغاليين. بعد ذلك للاعب بابا جي في المكان السليم، كرة تعاد الخلف الآن، وإمكانية يسدد إدريسا جانا في الكرة الماضية الصافرة غير موجودة، لأن الكرة مستمرة عند منتخبي السنغال عن طريق جاكوبس، وصلت، نقلت، الله الله، هذا الأداء الأفضل، هذا الشوط الأفضل، الشوط الأفضل في البطولة ككل للسنغال، يسجل في هذه المباراة الآن أمام منتخب بلجيكا متقدمين بهدف، يصلون كثيرا، يهددون نقلاتهم، تنقلاتهم، وكانت آخرها براندون نيخيلي. هذه محاولة من جانب لاعب تيات، آرثر تيات، تلعب للأمام عن طريق ديكتلاري، يحاول المرور، تقدم عفوا دي برويني، وصلت سددت، الله، والتصدي
أضربت المدافع، غيرت الاتجاه وكادت أن تزور الشباك لجريمي دوكو، لكن لا زال ولمسة السحرية، وهنا غيرت الاتجاه وكادت أن تصل للشباك لولا دياو الذي كان يعني صاحي لها. محاولة مستمرة الآن في وسط الملعب، طبعا تخشى بلجيكا بهدف ثاني في مرماها، إن حدث ذلك فإن الأمور تزداد تعقيدا على الشياطين الحمر. تتأخر بهدفين أمام السنغال، أمام الأسود، فالوضع لن يكون إطلاقا مريح، ولذلك يعني هم عليهم أن يجازفوا، ولكن أيضا عليهم أن لا يتناسوا بأن هناك منتخب سريع عن طريق ساديو ماني قادر على زيارة ثانية للشباك. هذه محاولة تلعب وتصل إلى ضربة ركنية في اللحظات الأخيرة من شوط المباراة الأول، ونحن في الدقيقة 44 على زمن شوط المباراة الأول من هذه المباراة. كرة إلى ضربة ركنية، إلى ضربة ركنية، يتقدم الكل في بلجيكا، يتراجع الكل في السنغال، لأن ضربة ركنية في هذا التوقيت ربما تعيد بلجيكا وأن تنهي السنغال الشوط الأول متقدمة بهدف نظيف، فذلك لا شك يعطيهم دفعة قوي. الله الله، حلوة الكرة من دي كاوبر في الكرة الماضية، يا لها من كرة ويا له من إنقاذ.

0: الآن عندك دي بروينة وعندك دي كوبر، سددها ما كانت قوية، سدد في الحائط البشري السنغالي، وتأتي الكرة تلعب للأمام ونحن في لحظات أخيرة من عمر شوط المباراة الأول حتى الآن، الشوط الذي يقدم بصورة راقية في هذا المونديال الراقي. في هذا المكان لصالح دي بروينة، دي بروينة يأتي بكرة أيضا للأمام، وصلت إلى جيريمي دوكو، الاستقبال المعتاد عندما يتعلق الأمر بالمهاري، يتقدم جيريمي دوكو، يأتي بكرة، الكرة في المكان السليم، ربما الآن العرضية الآن والكرة بعد ذلك والتسديدة، هذه سهلة من دي بروينة، وأعتقد أن الهندوراسي سعيد مارتينيز سيطلق صافرته. لقد تحسنت الأمور قليلا، ليس كثيرا عند البلجيكيين، لكن الكلمة قالها حبيب السنغاليين حبيب ديارة، أنهى الشوط الأول بهدف ربما يسعد أمة كاملة وربما يسعد أفريقيا بأجمعها. أيها السيدات والسادة، شكرا لكم على كرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. الشوط المباراة الثاني بالتبديل الوحيد يبدأ الشوط الثاني، والمحاولة لمن تقدم في الشوط الأول منتخبي السنغال، كرة تلعب في الجهة الأخرى وعن طريق ساديو ماني الذي يأتي بالتسديدة في الكرة الماضية، استدت عادت، والسنغال كذلك تبدأ الشوط الثاني بهذه الصورة الإيجابية، محاولة المرور مرة أخرى أيضا والعرضية خطيرة ولازالت قائمة والتسديدة، ويا لها من خطورة، يا لها من خطورة، يا لها من خطورة هذا اللاعب الذي سجل الإمام إنداي، يلعب في نادي سامسون سبور في تركيا، مباراة 24 أهداف دولية، لكن لدينا عمل كبير من جانب ساديو ماني، بعد ذلك ميخيلي أبعدها وبعد ذلك وصلت إلى إنداي الذي سددها بهذه الصورة. تصل في المكان السليم، هذه محاولة قائمة، هذه كرة تلعب في هذا المكان، وصلت إلى بالفعل ماني العرضية الخطيرة، الله، كادت أن تصيبهم في مقتل كرة ديارة حبيب ديارة في الكرة الماضية، لكن العمل كل العمل من جانب ماني يهدي زملاء الكرات. شوف حتى السنغالي هنا يعلم بأن العقاب قد يحدث وقد يأتي بعد ضياع فرصة كهذه أن تتقدم السنغال بهدفين نظيفين، فهذا ربما يقربها أكثر فأكثر من فوز وعبور، والكرة الأول، الله السنغال السنغال تقول للعالم حكايتنا في المونديال لم تنتهي بعد، لا ولن تنتهي، هدف خيالي في الشوط الثاني، وسار يزف الخبر السار للسنغاليين، الله على الاستكمال، الله على النهاية، الاستكمال حكاية والنهاية حكاية أخرى، وسار، نعم الاستقبال حكاية، الترويض حكاية، النهاية حكاية، وسار يأتي بالخبر السار للسنغال، إنهم يحتفلون، إنهم يرقصون، إنهم يسجلون تاريخا، نعم إنهم يسجلون تاريخا، وأي تاريخ، والسنغال تقول للعالم حكايتنا في المونديال لم تنتهي بعد، نحن هنا مستمرون، هنا مواصلون التحليق، نحن الأسود. عن مشاركة الثنائي طبعا راسكين وأدودي، ولدينا كرة باتجاه لوكاكو في هذا المكان، محاولة التقدم مستمرة لا زالت قائمة، العرضية أو التسديدة سددها ووصلت الآن من التيليمانس، من القائد التيليمانس خارج أرضية الملعب. شوط ثاني من المباراة في ضربة ركنية، المباراة رقم 82، نحن في سياتل. ويشعر الكل بالمناسبة أنه منتخب بلجيكا لو استمر في هذه المباراة لأكثر من ساعة قادمة أخرى فإنه بلا حلول كبير، إلا إذا كان هناك حالة تجلي مثلا وهذه غير متوقعة. هذه محاولة كرة تلعب عالية وخطيرة بالرأس تصل، وكانت قريبة من الوصول للوكاكو، كانت قريبة من الوصول للوكاكو، والكرة تحضر الآن وتنقل في الجهات الأخرى. وبعد ذلك لدينا محاولة المرور عن طريق دودي، دودي يسدد، حلوة حلوة، هذه أحلى ما قام به المنتخب البلجيكي ربما في المباراة، مع كرة في الشوط الأول كانت لدي كاوبر وكانت عن طريق اللاعب نعم البديل دودي، سددها دودي، كانت خطيرة لدودي لاعب بنفيكا البرتغالي الذي في الكرة الماضية. شوف شوف الجمهور البلجيكي طبعا يعلم بأن كرة في هذا التوقيت إن سجلت فإنها تقلص الفارق. هذه محاولة كرة في هذا المكان تصل الآن، تعاد من جانب المدافع تيات لميخيلي، كلاهما بدأ المباراة في الجهة الأخرى عن طريق دودي، حاول التقدم هذا اللاعب، يأتي بالكرة لبراس، وبعد ذلك طبعا مرت هكذا كذلك أيضا لأن تكون إلى ضربة مرمى لمنتخب بلجيكا في الكرة الماضية. محاولة كانت عن طريق اللعب كاستاني الذي تقدم وحاول بالرأس لكن مرت كرته بهذه الصورة إلى ضربة مرمى. شوط ثاني من المباراة ما تغيرت فيه الأمور، هدف يضاف في المباراة، وهذا طبعا خليد كوليبالي نجم دفاع الهلال، وهذا الحاج يضيف طبعا أسطورة عندما شارك وشارك مع بلاد في كأس العالم الأولى. هذه محاولة قوية خطيرة ولكنها مرت بسلام على مرمى عن طريق تيليمانس، تيليمانس القائد سددها الكرة الماضية، حاول أن يعيد الأمور أن يقلص الفارق. شوفون الخطأ ربما كان من حارس المرمى قليل الخبرة، جاء بالكرة بهذه الصورة، بعد ذلك طبعا عادت لمنتخب بلجيكا، وصلت هنا عن طريق تروسار، نقلت وبعد ذلك كانت من تيليمانس القائد الذي بخبرة كبيرة لعب أستون فيلا خارج أرضية الملعب. طبعا أستون فيلا بطل الدوري، دوري المؤتمر الأوروبي، أو لا بطل الدوري الأوروبي، المؤتمر الأوروبي فاز فيه كريستال بالاس، الإنجليز فاز ببطولتين أوروبيتين هذا الموسم، أما البطولة الأكبر فذهبت إلى باريس سان جيرمان الذي حافظ عليها العام الثاني على التوالي وعلى حساب نادي إنجليزي أيضا أرسنال. هذه خطيرة، الله، ولا زالت، ولكن يأتي الإبعاد، الكرة مستمرة والسنغال تريد هدف ثالث، يريدونها بالثلاثة بالثلاثة أمام بلجيكا، لكن لدينا تسلل، عندك تسلل في الكرة الماضية، نعم تسلل منتخب السنغالي مباراة الأفضل، أعتقد تسلل غير موجود، تسلل غير موجود. استمعنا إلى كثير من الانتقادات طبعا في هذا المونديال عن طبعا ربما عن ايضا قرارات الفار في المقابل الاول، لكن لدينا محاوله من جانب دودي يعيد الكره للخلف، خمس دقائق اخيره هي كل ما تبقى للسنغال، لان نقول لها مبروك، وهي كل ما تبقى لبلجيكا لان تحدث ما يشبه معجزه. طبعا ليس معجزة أن تسجل هدفين في خمس دقائق، لكن معجزة قياسا لأداء منتخب بلجيكا في هذه المباراة. هذه محاولة ساديو ماني، ساديو ماني، ساديو ماني، ساديو ماني، الكرة الماضية لا زالت للسنغال ولكنها تبعد، تعود إلى لوكاكو، نقلت الآن للأمام في هذا المكان، محاولة المرور بصورة إيجابية للبلجيك عن طريق دييغو موريرا، بعد ذلك مستمرة لي وكرة جميلة بالكعب كانت، لكن يأتي الإبعاد اصطدف فيه لاعب موريرا، عرضية خطيرة، الله لوكاكو، ويعيد بصيص الأمل لوكاكو حتى وهو ليس في أفضل حالاته يقول أنا منقذ بلجيكا، أنا كبير هدفي بلجيكا، أنا من سيعيد بصيص الأمل لبلجيكا. في هذا التوقيت هذه اللعبة الصعبة، لمسة صعبة، ساحرة صعبة تعيد بلجيكا في اللقطة الماضية العرضية هنا، لكن عينك على الهداف، عينك على الهداف، يعرف طريق الشباك، ليس في أفضل حالاته، لكنه يسجل هدفا لبلاده في المونديال، ويجعل مدربة رودي غارسيا يقول لقد تجدد الأمل، لقد فتحت الأبواب. لما لا، لما لا، الهدف يحتسب، الهدف يحتسب، والإثارة كل الإثارة الآن هو من كان وراءها لوكاكو، الإثارة كل الإثارة هو من صنعها، هو من جدد الأمل. كنا نتحدث عن أمور تبدو في عداد المستحيل لمنتخب بلجيكا، ولكنه قال لا، أنا هنا، أنا لها، لقد فعلها وسجل وقلص الفارق. والآن مباراة في الدقائق الثلاث الأخيرة بانتظار بانتظار بانتظار بانتظار، وقت محتسب بدل ضايع سيكون أيضا مثيرا ومثيرا جدا. هذه الكرة الماضية ذهبت هكذا لخارج أرضية الملعب ونقلت هكذا من إبراهيم مبي، طبعا مبي لاعب باريس سان جيرمان الشاب الصغير، كرة تلعب الآن وصلت إلى لوكاكو، نقلت هنا، لازال يملك الكرة، وتيليماس والمحاولة وتروسار، آهن لو فعلتها، آهن لو فعلتها بلجيكا، آهن لو عادت بلجيكا، آهن لو بالفعل في هذه الإثارة الكبيرة، نعم لو عادت بلجيكا في هذا التوقيت من زمن المباراة بعد أن كانت متأخرة، ليس فقط بالمناسبة على مستوى الأداء أو على مستوى النتيجة، وإنما تحديدا تحديدا على مستوى الأداء، كرة في المكان السريع، المحاولة من جانب موريرا، موريرا إلى تروسار، يأتي بكرة عالية وخطيرة، الله، يا للجنون، يا للجنون، كرة القدم، منتخب كان بعيد كل البعد، منتخب بلجيكا كان بعيد كل البعد عن العودة، فإذا به يعود، وإذا به يقول في كرة القدم لا مستحيل، طالما كان هناك إصرار، طالما كانت هناك رغبة، طالما كان هناك روح، هذه الكرة ارتقى القائد وسجل القائد، ما كان طويل القامة لكنه وضع خبرته، كل خبرته في الكرة الماضية وسجل هدف الأغلى، هدف الأثمان، هدفه الذي أعاد الحياة لقلب كان في عداد الأموات، ذهبت، استقرت، تهادت، ومعها عاد القلب البلجيكي ينبض مجددا، وعادت الابتسامة. وخذ لك الآن، خذ لك الآن رودي غارسيا، بعد أن تأخر بهدفين، بعد أن كان الاعتقاد أنه خاسر، لكن لوكاكو يعيدهم. لحظات أخيرة تترك الآن لأن تكون إلى رمي تماس، حسمت الأمور وهذا الرجل تنفس السعادة، انتهت الأمور بتعادل مثير جدا، كنا نعتقد أننا سنهني منتخب سنغال، لكن قالوا كلمتهم بعد ذلك منتخب بلجيكا، عادوا من بعيد لوكاكو، ثم بعد ذلك تلمس إلى الاستوديو، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التبديلات لم تحدث حتى الآن لأن المباراة استؤنفت في الوقت الإضافي الأول، ومباراة أخرى في هذا المونديال تصل إلى الأوقات الإضافية. كرة تلعب الآن للأمام، ولدينا كرة من جانب أونانا، يأتي بكرة ذكية تلعب الآن عرضية خطيرة خطيرة خطيرة. ماذا أضعت؟ نعم، ماذا أضعت يا كاستاني؟ ماذا أضعت يا كاستاني؟ فلقت أونانا جميلة، العرضية أحلى، مرت من الكل، وصلت هنا. لا والله، دودي اللي سددها، دودي أضاعها، هنا وصلت من المدافعين، وصلت إلى دودي. قدمه اليمنى ليست مفضلة، قدم اليسرى هي المفضلة، وكادت أن تهدي هذا الرجل وكل بلجيكا فرحة عارمة. هذا لم يحدث حتى الآن، وهذه السيدة هنا البلجيكية تقول لقد كانت قريبة لنا، لكن دودي أضاعها، أرسلها بعيدة كل البعد وضاعت. بالتالي الفرصة الأثمن، الأفضل، الأسهل، هذه الأسهل في هذا التوقيت من زمن المباراة ونحن في الأوقات الإضافية، بل في الأمتار الأخيرة. المدافع بعدها مرت من أمام لوكاكو، وينجب حظ هنا تيليمانس، يقول وكأنه يقول بعض الفراس في هذا التوقيت.
1: 8 number 8 white will play the ball, and the number 8 in green kicks the foot of the attacker. For that reason the final decision is penalty.
0: ضرب جزاء في هذا التوقيت، وبلجيكا تصدق على بطاقة العبور، بلجيكا تصدق على بطاقة العبور، وأي عبور، تعبر حيث كان الاعتقاد أنها لن تعبر، كانت متأخرة بهدفين، فعلوها، عادوا من بعيد وأدركوها وسجلوا هدفا ثالثا وتقدموا الآن. وتيليمانس أعادهم في المباراة وأعادهم للتقدم الآن، وسجل بضرب جزاء بهذه الطريقة. لقد قطفوا بطاقة العبور. كيف تكون؟ أتأتي بخبر سار يا سار، اسمه سار، هل يأتي بخبر سار؟ لكن بعيدة، أعتقد انتهت. واحدة من أكثر المباريات انتهت الأمور، فازت بلجيكا، والمنتخب اللي كنا نرشحه ونقول له مبروك، أنت من ستستمر. ورودي غارسيا ابتسامة أخيرة، الآن انتهت الأمور. أيها السيدات والسادة، دروس كرة القدم لا تنتهي. مبروك لبلجيكا ومحبيها، حرب كبيرة لا شك لممثل أفريقيا منتخب السنغال. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

دور 32 من كأس العالم فيفا 2026 الجمعة حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية المكسيك.

دور 16 من كأس العالم فيفا 2026 الاثنين حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية

عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي ان كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا. كندا

دور 16 من كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس و بي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية

خطأ وفاول. تلعب كرة فرنسية. رابيو خطأ وفاول. كرة فرنسية. تشواميني يلعب كرة عن طريق كونتي. ديمبلي محاولة التضييق على الأجنحة الفرنسية لنقطة قوة. ديمبلي يمين وعلى اليسار باركولا. كوناي باريس يمشي ديمبلي يصل كرة لباركولا. يتقدم باركولا محاولة سكر الدفاع المنتخب السويدي. كيليان يحاول يفتح ويحله. يمشي كيليان شوت مبابي واحدة على اليسار الأخرى على اليمين. يرشك كيليان مبابي حط الكرة لوكاس دين. يلعب الكرة الظاهر الفرنسي رابيو. كيليان حب يهرب على المدافع حب يشوت لكن المحاصرة ضيقة ولا سيقة وتمشي الكرة للمنتخب الفرنسي من أول ركنة. الركنة الأولى في المباراة 15 دقيقة في معركة نيو جيرسي 7-0. فرنسا لها 146 هدف مونديالي منذ هدف لوسيان لوران في عام 30 في مونتيفيديو في مرمى المكسيك. تمشي بالراس خطيره والدفاع. كره ثانيه بدا الضغط الفرنسي. بدات فرنسا تشد اللعبه ويشوط ممتاز والحارس بامتياز ستر سترون لكره لوكاس دين. اول تسديده على المرمى يدخل صليبا. خطا للمنتخب السويدي. 18 دقيقة لعب في الشوط الأول. فرنسا سجلت أهدافها ثلاثة في السنغال في الشوط الثاني. سجلت هدف لها الافتتاحي أمام العراق تقريبا في نصف ساعة. على العكس مباراة النرويج الفريق الفرنسي بدأ بقوة تقريبا 10 دقائق ربع ساعة سجل وتقدم مرة ثانية. كل مباراة وظروفها كل لقاء بتفاصيله كل لقاء وحداته وجزئياته. أنا نسوي طامع في كرة من سبينسون. يمشي سبينسون يلعب كرة من ضربة الرأس ترجع كرة خطيرة بخطأ من الدفاع والكرة ترجع فرنسية. يحصل أجمع كيليان ما يعديش الأجمع ما عادش معاكسة. تبدأ مركز المنتخب السويدي ياسين بصواريخه لا يوسع كرة ترجع من تشواميني. كرة المنتخب السويدي حذاري من فقدان الكرة. الكرة عندك يا السويد لأنه التحول الفرنسي قاتل. عندهم ثلاثة عفاريت القدام أشباح مبابي ديمبلي باركولا يجريوا بسرعة الريح والكرة تمشي عن طريق باركولا. يدخل باركولا السرعة اللي حكيت عليها. باركولا هرب باركولا يدخل باركولا يدخل باركولا حط الكرة عليها. أول خطورة من الجناح باركولا يدخل الوسط يشق السويد كلها يضرب في مرمى ستوكهولم ولكن الكرة عالية. صفر لصفر ولكن الفرنسي أفضل. الفرنسي أخطر والفرنسي أقرب. تفاعل ديدي ديشان نفس اللقطة صورة من صور المونديال غريبة. فرنسا عندها رقم برأيكم هل يحققونه أم لا؟ 26 دقيقة سكور 0-0. إذن فكرتي ورقمي خاص بالنتيجة أكثر ما هو نتيجة خاص بعدد الأهداف. فماذا أقول في معلومتي لكم؟ هجوم ناري فرنسا بقيادة مبابي وديمبلي سجلت ثلاثية على الأقل في آخر أربع ماتشات للديوك الفرنسية في المونديال. ثلاثية السنغال ثلاثية العراق رباعية ضد النرويج وقبلها فينال لوسيل ثلاثة في الألبس سيليست الأرجنتينا. كرة خطيرة دور يشوت كرة ذكرتني بما مضى. هذه كرة لعبت للألمان في يورو 88 بنفس الطريقة حتى في السيماتر تحلها أندرياس بريمي وأخرج المنتخب الهولندي على الفريق الألماني. لا فان باستن وقتها سبق أندرياس بريمي. كيليان خرج كرة على اليمين بايع كونديل حتى بصدره وقفت على الساق اليسار مشى بالساق اليسار وصل كرة خطيرة ماشي كيليان وربط على ديمبلي. ضغط فرنسي اقتراب فرنسي هل من اختراق فرنسي. تمشي كرة فرنسية يلعب الكرة ديمبلي خطيرة الكرة والهدف الأول. ضغط الكرة
شوف اقتلال برشا حلول يوفرها كيلي عنا. شوف الكرة الفرنسية بابي رابيو والحارس على طريقة حراس كورتليت رابيو ومونتيز الحارس زيتر شتروم الركنية يمكن الثالثة لفرنسا أوليسي يمشي أوليسي وين ضربة الرأس ترجع من الدفاع ما زالت الإمكانية شواميني عشرة التالي السويد كيليان واحدة كيليان اثنين كيليان حلوة برشا عرضية والكرة إلى ركنية ركنية للمنتخب الفرنسي ركنية لفرنسا آخر من مسك كرة جودمونسون ركنية هدف بدأ يسخن الفرحة الأولى للي بلو تقرب في رأي عرضية ورأسية دائم الدفاع السويدي ترجع الكرة منطقة الجزاء كوندي يسبق ديمبلي حاول ديمبلي حلوة برشا كوندي كوندي والهدف الأول يلا مش ممكن ماذا سمعت يا كيليان رهنت على 1-0 يا كيليان وانك الهداف الأولاني يا كيليان وجات الكرة يا كيليان وضربتها وحدك على القائم يا كيليان الشبكة فارخة يا مبابي مش ممكن 1-0 مش ممكن القائم يتعاطف مع السويد كيليان يحطها كيليان يعدل كريسو الان غريزمان يلعب الكره عن طريق كيليان كيليان فرنسا تواجه خطيره وصرت أخشى عليكم يا فرنسا لما تتمنى المرة الأولى أوكي لما تعاند في الثانية ماشي أوكي لما فرصة على القائم ثالثة والله نعديها لما رابع مرة على القائم ولي نقلق وقت هذه السيزون رائعة الخامسة ما تخلش نخاف وقت السادسة تمشي سنتيمترات بل مليمترات على المرمى كلوزا في مونديال ياسين افتقدت في ألمانيا من فترات كل أرقام القياسية لخصومها مرة ثالثة على التوالي ألمانيا تنهار يا جماعة ترجع الكرة وسط الميدان كرة تمشي الكرة كوندي كوندي هرب بروحه أوليسي الكرة في التماس والوقت يمر أداء قوي من فرنسا الحظ عاندا فرنسا والسويد نتيجة ممتازة والعبرة بالنتيجة في الكرة والعبرة بالخواتيم أول مرة لحد الآن فرنسا لا تسجل في الشوط الأول في كأس العالم أقول لحد الآن إنه مازال عندك 10 دقائق أوليسي يقاتل أوليسي يمشي أوليسي يفتح اللعب وصلت كيليان يهبط الوسط وياخذ كرة هذه خطيرة هذه خطيرة هذا كيليان هذا كيليان ميشيل باركولا يمشي باريسيا خطيرة مش ممكن ضاعت الفرصة فرنسا تقترب ولكن لا تخترق وبين النقطة وغيابها يجي هدف الآن لا يأتي هذا الهدف المطلوب تسديدا أوليسي والمحاولة ضاعت 7-0 هذا الفرنسي بخبر يذكر نيويورك وهو في قلب نيويورك أن تمثال الحرية هو تمثالنا هو تمثال فرنسي شوف الكرة شوف اللعبة شوف الشوطة ولكن مرة أخرى محظوظ السويد ترجع الكرة جمهور فرنسا والشعب هنا يذكرهم بالمرسيس ونحط آله والحارس نحي آله مش ممكن على الكرة من أين لك هذا يا عملاق ترشترون يفسخ هدف المنحات للراية أوليسي هي ماشي للركن يا صاحب الركن هي للواحد صفر للأزرق ولكن يتصدى الحارس يمشي كيليان يمشي كيليان كيليان كيليان كيليان كيليان كيليان يا الله كيليان مبابي ايجا بوس فوق ايجا بوس مدربك احترام وقدر وبعد بوس المعلق نعم يا كيليان انا مراهن عليك انا متأكد انك انت من تسجل انا ما اقول لكم الواحد صفر انا ما اقول لكم الحقيقة هو كيليان هو مبابي هو المدمر 15 15 يا رونالدو 15 يا رونالدو 15
الماتش اليوم كيليان مبابي على مسؤوليتي ويا كاتب التاريخ. أرقام المونديال الحالية هي اليوم الميسي كأكبر أهداف، ولكن من سيكون البومبر الأولاني؟ هو حتما كيليان مبابي. الزمن ولا فات هي في صالحك يا كيليان. ملا قوة، ملا هربة، ملا ضربة، ملا ركنة، ملا حتى 1-0 عن طريق غيره ومن غيره كيليان مبابي. 1-0 لكيليان مبابي. فورمة كبيرة، فورمة كبيرة لما راه متوهج هكذا. 5 أهداف في المونديال، 5 أهداف في المونديال، يهدد عرش ليو ميسي. 6-5 للبولغا، ولكن الفرنسي 27 عام، هذا يلعب هنا ويكمل، هذا يلعب في المغرب ويكمل، هذا يمشي للسعودية ويكمل ويواصل لو يحب 38. ويقولون قد تعود لأمريكا 38، فالمونديال فيه برشا برشا فلوس. 1-0

ديمبلي شوية نايم الآن على طريقة النوم في العسل، ولكن اللي عنده العسل يتدلل. كيليان اسمه، لقبه مبابي، صفته كبير الهدافين. الهولندي ماكيلي يقول خليه على 1-0 كما قال معلق البيين عن طريق من؟ أوتوغراف.

يسين عياري بيرجبال سترول بيلانجا إيزاك ويوكيريس فرنسا مينيون كوندي دين أوبا ميكانو ساليبا رابيو شواميني ديمبلي باركو لامبابي أوليسي. ينطلق الصوت الثاني بصافرة الهولندي ماكيلي. آخر الأرقام نتيجة منطقية للنجوم، الفارق في الإمكانيات، الفارق في التجربة، الفارق في الباركور والمشوار بتاع الكاس العالم في دور المجموعات، والفارق حتى في لغة ترتيب الفيفا. فرنسا المصنفة الثالثة بينما السويد في المرتبة 38 عالميا. انطلاقة الصوت الثاني مع ملاحظة أو ملحوظة تكتيكية مهمة. السويد مش تعب تحب تعادل، هنا مش تخلي مساحات، وهنا فرنسا بإمكانها بل متأكد أنها بش تزيد في الحصة وبش تزيد في الغلة. 4-2-3-1 لخيارات ديدي ديشان، رجل كتب التاريخ. الكرة الفرنسية 103 مباراة دولية كلاعب، في يوم 68 انتصار، خسر كان 12 مرة كلاعب. ديدي ديشان سجل 4 أهداف للمنتخب الأزرق، والكرة ترجع من تشاو. تشاو حط الكرة لسي، بس الكرة حل على اليمين، والكرة ديمبلي، والهدف الثاني عن طريق باركولا، عن طريق باركولا. باركولا واحدة، باركولا اثنين، تيري يا باركولا تيري. 2-0، الرهيبة فرنسا لا تتوقف. مش ممكن، يبان انه مقوى منتخب في العالم. ديمبلي مش موجود، عندهم باركولا. باركولا يريح، يخرج لك مبابي. مبابي ينام، يدخلوا دوي، ينام دوي في الكوليسي. مش ممكن، مش ممكن. اقوى منتخب عنده حلول قدام، اقوى فريق عنده حلول في الاتاك. ايش بتشد وايش بتحسب؟ 2-0 السويد للديار على طائرة الخطوط السويدية رقم 1053 القاصدة مطار ستوكهولم. غدا صباح الأربعاء والخميس إلى ستوكهولم. اقطعوا التذاكر، حضروا الحقائب، عودوا إلى الديار. 2-0 باركولا، 2-0 ستيفان. 69 عام ديدي ديشان، أسطورة لاعبا ومدربا. وديمبلي يرجع للوسط، كيليان مبابي، ديمبلي ولا التقسيمة، ولا مباراة تطبيقية. ترجع الكرة عن طريق بوليسي، يعديه يعديه يعديه من الباس، يمشي كوندي، والتوزيع من الأولى كوندي. خارج كرة، خارج كرة رودري، وراها هي للقادم من الخلف. طمع فيها، وفي لحظة جاته في مخه 2-0 خنحاول نسجل. هذه لو كانت 0-0 وفي دور متقدم يباسح، أنا متأكد. ترجع كرة للسويد، كرة من سفينسون. الحظ لا يواصل حضوره مع الفايكينج، يقصوا عليهم في دور 32 بالتقائهم لتقريب أقوى منتخبات البطولة. أقوى منتخبات البطولة لا يعني أنك دائم الفوز. كرة القدم على 90 دقيقة، على 120 دقيقة، على ضربة ترجيح يجوز فيها كل تكاؤم، خاصة في الأدوار الإقصائية. كان الأقوى ديما يربح. راي فازت المجر عام 54، وراو كاس 82.

كان برازيلي. وراء الكاس ثم الكاس ضاعت ايضا على الارجنتين وكان اقوى 90 ممكن. هل فيها ضربة جزاء؟ اين الفار؟ وين الفار؟ لوكاس شو قال له جوجو ألعب. فرنسا تساعد الفار أن يعطيهم حق والفار وصل قراره. حكم واضح قال لهم راو كلموني قالكم ألعبوا. أنا عجبني المدافع الفرنسي أظن لوكاس ديني يحسبها بالغورة. قالوا دي ألعب ألعب دو ينساوى الركلة. هل فيها ضربة أم لا؟ خارج الكرة فرنسية. هل يسجل مبابي 18؟ هل هدف 18 اليوم يا كيليان؟ أنا أتصور اليوم. ترجع الكرة للهجوم لديمبلي. وينك؟ إلى كوندي، إلى الرابيو. الرابيو كيليان خطير. مبابي يعطي الباس لو برشا خطير. المنتخب الفرنسي صعب على الفريق السويدي. مازال الحضور، مازال المكان، مازال المجال. يا كيليان وليسان والحارس يتصدى. زيتر شتروم سكين. زيتر واحد يلعب واحد. متى وإلى متى سيصبر؟ اللفة هذه بتاع كيليان بتاع لامين يامال، ولكن طار علي الحارس. منتخب المغرب البرازيل قاعدة تكبر مع أنشيلوتي ماتش بعد ماتش. ألمانيا الكرة عندهم الآن انتهت، وهنا الفرصة الثالثة والكرة القادمة. كيليان كيليان ماهوش حسودي. ونساو الثالث ونساو وضعها. وش قلت لكم في الشوط الأول وقت خرج كيليان؟ قلت لكم مش من لعبية الكل راس راس يقدروا على حوص التعامل والتصرف. يا أوديسي إذا 2-0 تبقى، ولكن من لا روح في منتخب فرنسا. كيليان الذي يصارع ميسي من أجل لقب الهداف، هو لا يفكر في الركب التوتال متاع 19، لا متاع 19 وصله وصله باش يرجع له باسمه باش يرجع له، ولكن هو في الصراع على هداف هذه البطولة. يلزم يسجل السادس. جاته تقريبا أسراس ولكن حتى باس. هذه أنا لخصها في عقلية جماعية للمنتخب الفرنسي. هذا مهم جدا وقت تدخل جماعية على الأنانية في المنتخبات وفي الكرة. مهم جدا جدا. ترجع الكرة للفايكينغ. السويد في الأتاك وأتاك بدون أنياب. ياسين يحاول ولكن فات وقت المحاولات. تمشي كرة من عليه يتقدم عليه بين اثنين. عليه يحط كرة يور مرونة ممتازة مرة ثانية بإصرار، ولكن كرة جاب منها ما جابش. ركنية يطالب بها المنتخب السويدي والكونتر اتاك. الآن حذر يا السويد. لاغربيلت لاغر 28 دقيقة لعب في الشوط الثاني. أعتقد أن فرنسا متى ستتعب؟ لما أنت تسجل عليها الهدف الأولاني، لأن المنتخب الفرنسي في ديلة مشوار البطولة ماذا كان؟ كان هو يبادر بالهدف وكان يدعم الأهداف أو الهدف بأهداف. وقت اللي تسجل فيه أنت الأولاني مش يدخل بعض. هل تقدر الباراغواي بالروح بترك العزيمة اللي شفناها البارح ضد الماكينات؟ ممكن لكن ما نتصورش. ممكن يقلقوه، ولكن سعيد كورقة ترشيحية. سعيد يمشي بالكرة. كيليان كيليان وحده. كيليان جاء كيليان مبابي يمشي. كيليان يلعب مرتاح، يلعب جو كبير منافسة كبيرة. تمشي كرة فرنسية وليسيف الأسيست يا معلم. وكيليان مانيش نتعبك. لا تكتب سطور، لا تكتب اوراق، يكتب رقمين 1 و 8 18 18 18 يا ابو 18 18. السمعه طفاها، 18 السمعه نورها، 18 السمعه. جول كيغوراثو الهداف الاقوى في تاريخ فرنسا كيليان مبابي.
الجمهور. قلت لكم كم يخرجوش للسوها التريك يلعب سو يلعب يلعب شيخ يلعب شيخ. مش ممكن كيليان مش ممكن فيش أوفسايد. أوليسي رجع الكرة كسر التسلل رقم 5 مغطي جودمانسون ملا كيليان مبابي وين يشوت يفوت وين يشوت يحطها بالشبكة. 3-0 للمنتخب الفرنسي وانت على موعد مع التاريخ. كاتب التاريخ وعدته ويكتب كان رقم 1-8 انا بش نكتب يا سيدي هاني توضعته بش نكتب بش نكتب في مجلد التاريخ. 5 ماتش على التوالي فرنسا مينيموم 3 اهداف. صدق او لا تصدق الماكينات المرعبة الهجوم الاقوى الهجوم الناري. جودمانسون جودمانسون يضيع الكرة يحاولون توضيع البطولة بهدف. ثالث مرة في تاريخهم يخرجوا من أول دور إقصائي والهدف الوحيد ولكن لا. التدخل الأول في الماتش من مينيون في دقيقة 81 يا سادة. الكونتر المرتدة يا منتخب فرنسا عن طريق اليسار إيرنانديز يطلب كرة دوية في اليسار يمشي عن طريق الهجوم يلعب الكرة باركولا سايب كرة لكيليان لا يحاول يشوط الرابع الرابع والحارس والحارس ستر شتروم نجم المباراة نجم المباراة هو في المنطقة. كيليان مبابي هو الـ MVP ولكن مش لازم يعني هي قاعدة أنه ناخذ من الفريق الفائز. توتوسكي لاتشي عام 90 لقينا 4-6 دورات تقريب في 6 أهداف الهداف هذا العام سنعود. دافيد تريزيغي تريزيغول أصله أرجنتيني اللعب هذا اللي حقق الهدف الغالي في اليورو 2000 على الطليان الجولدن جول كان سجل ويخطور في دقيقة 90 ماتش الطليان. الطليان في تاريخهم كرويا الجماهير ما نساتش الزوز اللعبية ماتوا واقفين. روبرتو باجو فينال 94 وضربة الجزاء والفين اليورو والضربة القادمة وفرصة الحارس الضربة القادمة 1-0 لإيطاليا ودل بيرو ضيع الكاوو وقت ضيع القادمة يتصدى الحارس يوكيريس يوكيريس كان يسجل لكن مينيون أول تصدي في دقيقة 90 هذه من جهة الحكم الكاميرا ترصد يوكيريس كان يشوط بنالتي. السويد تكفي أن تقول أنها بلد زلاتان إبراهيموفيتش ولكن زلاتان راح. رسميا تنتهي المباراة هي لحظات وهي الثواني بثلاثة أسير فرنسا تتجاوز محطة الفايكينج لولاني بابي الثاني باركولا والثالث الجول والMVP بتاع الماتش كيليان مبابي. 19 هدف ليونيل ميسي 18 هدف كيليان مبابي. ديشان وفوز جديد فرنسا وعرف قوي آخر والقادم أصعب.

دور الاثنين والثلاثين من كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

ليلا ونهارا. كأس العالم فيفا 2026 يدخل أكثر مراحله إثارة، وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن.

درجة حرارة عند الرابعة عشرة مئوية، السادسة والنصف مساء بتوقيت فانكوفر، الرابعة والنصف صباحا بتوقيت مكة المكرمة. كل الأنظار الآن تتجه إلى هذا اللقاء.

0: هذه اللقطات فتأتيكم من العاصمة الجزائر في منطقة المشجعين التي اكتظت بالجزائريين العاشقين لبلادهم الرافعين لعالم بلادهم المتحمسين لهذه المباراة المنتظرين لتأهل الجزائريين إلى دور 16 بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب صباحكم بكل خير مشاهدي بين سبورتس أينما كنتم. أهلا ومرحبا بكم في تغطيتنا المستمرة لهذا المونديال المثير الجميل، كثير التقلبات، كثير الألغاز وكثير الإثارة. وقبل الدخول في ربما المزيد من الإثارة، اسمحوا لي أولا نرحب بمحلي بين سبورتس وبنجوم الكرة العرب السابقين، أبدأ بالكابتن رفيق حليش نجم منتخب الجزائري القائد السابق لي المنتخب الجزائري محلل بين سبورتس. مرحبا بك كابتن.
1: مرحبا بك،
0: اهلا وسهلا فيك. فائل ولا خايف ولا
1: والله
0: اعصابك ولا
1: انا الاعصاب متفائل وخايف في نفس الوقت.
0: يقولون شعور اللاعب اسهل من شعور اللاعب اللي يصير محلل. صحيح.
1: لا لا
0: لعب خمس دقائق بعدين تدخل في جو المباراة تنسى الضغوطات.
1: نفس المباراة، نفس اجواء المباراة، اول ما تلمس كورة خلاص يروح التوتر.
0: رحب كذلك كابتن عبد العزيز سليط نجم منتخب قطري السابق ومحلل بين سبورتس. فاخر عبد العزيز.
2: مرحبا محمد وكابتن رفيق، كابتن اسلام وسادة المشاهدين، كل تمنياتنا بالتوفيق للمنتخب الجزائري
0: باذن الله تعالى. ورحب كذلك باسلام سليماني نجم منتخب الجزائري السابق بطل افريقيا وصاحب تجربه طويله في الكثير من الملاعب الاوروبيه في امريكا الجنوبيه كذلك. صباح الخير يا كابتن.
3: صباح النور،
0: اهلا وسهلا فيك.
3: الحمد لله.
0: اليوم المباراه الرابعه للجزائر في كاس العالم، المفروض خلاص نقول حق مترجم يروح ينام في البيت وتتكلم معنا بالعربي
3: المره الجايه. وعد المره الجايه نتكلم عربي.
0: بس على فكره خمس مرات قبل قلت المره الجايه.
3: هذه اخر مره، هذه اخر
0: في مرتين قلت لابو تريكه المره الجايه. انا اتذكر انا متابعك انا في البيت، اتذكر مره قلت حق ابو تريكه المره الجايه.
3: لا قلت ابو تريكه المره الجايه معاك، ما كانش انا ابو تريكه.
0: صح، فهم بعد ابو تريكه نتكلم فرنسي.
3: لا رفيقي يتكلم عربي وانا نتكلم فرنسي باش كل الناس تفهم.
0: صح. دعونا نذكركم قبل الدخول في تفاصيل لقاء سويسرا الجزائر، نذكر بالمباراة المثيرة التي انتهت قبل قليل بفوز المنتخب البرتغالي على كرواتيا بهدفين لهدف واحد. عبد العزيز، واحدة من أجمل وأمتع مباريات كأس العالم حتى.
2: يعني مباراة فيها الكثير من الدراما وما بين منتخبين لما يستحقون الذهاب بعيدا في هذه البطولة، خصوصا يعني منتخب كرواتيا اللي لم يسعف الحظ خصوصا بالشوط الثاني. الشوط الثاني كان شوط مغاير، هو زلاتكو دخل مباراة على مراحل. الشوط الأول كان الأهم بأن يخرج بشباك نظيفة، لكن في الشوط الثاني كان يحاول والكثير من الفرص الخطرة، وبعد ركلة الجزاء وتسجيل كريستيانو رونالدو للهدف هدف التعادل، أعتقد بأن المباراة كانت متكافئة إلى حد بعيد. كنا نشاهد فرص، سجل غونزالو راموس في اللحظات الأخيرة وبعد تسجيله لهذا الهدف اللي يعتبره يعني هدف مهاجم يعرف مكانه، لم يحرك رأسه، فقط توجيه بسيط وسجل هذا الهدف، هدف رائع لمنتخب البرتغال. وكان أيضا هناك هدف ملغي لمصلحة كرواتيا بسبب لمس لاعب كرواتيا للكرة برأسه، البعض قد يرى بأنه لم يلمسها لأن اتجاه الكرة لم يتغير، لكن ربما هناك عوامل أخرى حددت مصير هذا الهدف الذي ألغي لمنتخب كرواتيا، ولذلك كان كثير من الأحداث وكثير من الدراما في هذا المباراة.
0: تقنية الفار رفيق والإعادة التي ذهب لمشاهدتها حكم المباراة مع وجود ما يعرف بالسنسر أو الجهاز الحساس داخل الكرة بيّن أن هناك لمسة حدثت.
1: أكيد أنه بال بال بال التكنولوجيا الحديثة يعني كل شيء واضح ما دام فيه السنسر في الكرة، وأعلنت أعطت الإشارة للحكم الفار أنه فيه تم لمس للكرة، أكيد أنه يقعد في وضعية الأوفسايد ومنها إلغاء الهدف. أتوقع لو لم يكن هذه التكنولوجيا هذه الأخيرة لو احتسب الهدف، لأنه أو يبقى في مرحلة تشك بين أنه لمس الكرة أو لم يلمس الكرة، لكن بالتقنية الحديثة تم التأكيد على لمس الكرة ومنها تأكيد الأوفسايد وإلغائه.
0: لكنا موعدين بخسارة إما رونالدو أو مودريتش. خسرنا مودريتش الاثنين، خسر واحد فيهم خسر البطولة.
1: كان واحد منهم يطلع اليوم آخر مباراة له في كأس العالم، الحظ كان للبرتغال وكريستيانو.
0: هذه لقطة كرواتيا، لقطة الجهاز الحساس من داخل الكرة اللي تبين وجود لمس بسيط.
1: صحيح. يعني قلت لك مع التكنولوجيا الحين أصبح كل شيء واضح، نفس تقنية دخول الكرة على المرمى بكامل خاصة بكامل محيطها، صعب على الحكم أن يشوف الكرة لو دخلت بكامل محيطها أو لا. يعني بالتكنولوجيا الحديثة يتأكد الأمر إما بالتأكيد بالهدف دخل أو لم يدخل، أو لمس اللاعب الكرة أو لم يلمس.
0: إسلام، بطولة كانت نوعا ما كريمة من ناحية المباريات والإثارة، لكنها كانت قاسية من ناحية جدول المباريات في الدور 32. شاهدنا لقاءات بين اليابان والبرازيل، شاهدنا لقاء بين البرتغال وكرواتيا، وشاهدنا كذلك هولندا المغرب، مباريات مبكرة لهذا الدور، وكنا مضطرين على خسارة منتخب كبير في كل هذه المباريات الثلاث تقريبا.
4: فعلا أنا في البداية تفاجأت من منتخب اليابان، هذا منتخب جيد جدا، ونحن خسرنا فريقا جيد في البطولة، فريق يلعب كمجموعة بشكل جيد، وأظن بأن هذه هي كأس العالم. إذا ما أردت الفوز بهذه البطولة أو الذهاب بعيدا يجب أن تهزم الكبار، وهذه هي المنافسة في المستوى العالي. أظن أنه بالنسبة لي أردت أن أرى اليابان أكثر، هذا المنتخب أثار اهتمامي وقدم مستوى جيد جدا في مرحلة المجموعات وكان مقنعا، ولكن هذا هو جمال كرة القدم، كذلك المباريات الجميلة، النتائج غير المنتظرة، وهكذا كذلك نبقى طوال السنوات لمتابعة كأس العالم.
0: إسلام، لعبت في البرتغال، ربما كنت تميل البرتغال في هذه المباراة. البرتغال الآن موعودة على موعد آخر كبير بعد فوز كرواتيا مع منتخب إسبانيا الذي فاز والذي ربما أظهر لنا قوة كبيرة جدا وقدرة على الذهاب بعيدا في كأس العالم.
4: فعلا، ولكنها مباراة مختلفة أمام البرتغال. نحن نعرف تماما بأنهم هم من هزموا إسبانيا في آخر دور الأمم الأوروبية، وهذا منتخب جيد جدا، لديه لاعبين جيدين من مستويات عالية، كذلك إسبانيا نعرفها جيدا، فازوا اليوم بسهولة أمام منتخب النمسا، لديهم السيطرة واللاعبين لتحقيق السيطرة كذلك. سوف نرى مباراة كبيرة جدا بين المنتخبين بلاعبين من مستوى عال جدا، وهذا ما نبحث عنه في الحقيقة. وأتمنى أيضا بأن نرى رونالدو من جديد، وهذا منتخب البرتغالي كذلك، لأنني أظن بأنه منتخب جيد جدا بلاعبين مهاريين كثيرين يمكن أن يقدموا الكثير في كأس العالم هذا، وحتى أن نرى رونالدو على الملاعب في حد ذاته دائما ما يسعدنا.
0: الغريب أن من فاز بجائزة أفضل لاعب في هذه المباراة كان لامين يامال، وذلك ترك تساؤلا كبيرا. فأتوقع أن يكون كوكوريا مثلا أفضل لاعب في هذه المباراة، أو أوليزابال مثلا صاحب صنية في هذه المباراة. عموما في الجانب الأيمن من الجدول تعرفنا على كل متأهلين: باراغواي فرنسا، كندا المغرب، برتغال إسبانيا، ربما يكون مباراة في هذا الدور، وبلجيكا أمريكا. في الجانب الأيسر من الجدول البرازيل مع النرويج، المكسيك مع إنجلترا، وبانتظار متأهلين آخرين بين الأرجنتين والرأس الأخضر أو أستراليا مصر، ومن جانب آخر اليوم سنتعرف على المتأهل بين المغرب أو الجزائر وسويسرا، بين الجزائر وسويسرا، ومن جانب آخر بين غانا وكولومبيا. ونحن الآن تأكدنا من أننا أمام دور 16 مليء كذلك بالإثارة والمتعة والمنتخبات الكبيرة والمباريات المنتظرة في هذا الدور. الآن دعونا نذكركم مشاهدينا الأعزاء بما يحدث في كأس العالم 2026 بعد أن تأكدنا من مباراة أخرى في دور 16، مباراة بجزيرة إيبيريا كما تسمى، بين البرتغال وإسبانيا عند 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الاثنين 6 من الشهر الحالي بإذن الله تعالى. ما لقاؤنا اليوم الكبير الآخر المنتظر أيضا سيكون بين منتخبي سويسرا والجزائر، مباراة تنطلق بإذن الله تعالى عند 6:00 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.

0: إذا مشاهدينا الأعزاء، منتخب سويسرا واحد من أقوى المنتخبات وأكثرها تطورا رفيق على المستوى الأوروبي. شاهدنا هذا المنتخب على مستوى المجموعة يقدم أداء مذهل، شاهدنا كذلك على مستوى التصفيات واحد من أكثر المنتخبات تطورا، ربما ما ينطبق على سويسرا ينطبق كذلك على منتخب النرويج، قوة أصبحت قوية جدا على مستوى الأوروبي. أكيد أننا أمام مباراة صعبة للمنتخب الجزائري.
1: صحيح أن مباراة اليوم راح تكون قوية جدا وصعبة، خاصة أن المنتخب السويسري عنده خبرة كبيرة مع الأدوار الإحصائية، شفناها في عدة مناسبات، كأس العالم يتأهل إلى أدوار إحصائية ويتقدم فيها، يعني منتخب السويسري يتمكن من ناحية العناصر أيضا، لاعبين مميزين خاصة في الشق الهجومي، عندهم لاعبين اللي يخلقون فرص كثيرة في المباراة، شفناها في البطولة في مباراتهم الثلاثة الأولى، يعني لم يكن موفقين في المباراة الأولى أمام قطر، تعادل ومنطقي جدا لمنتخب قطر بالأداء الرجولي بالطريقة الدفاعية اللي دخل بها المباراة الأولى، خلق مشاكل كثيرة لهجوم السويسري مع الكم الهائم من الفرص اللي أتيحت له.
0: لاحظ الأرقام بالنسبة للمنتخبين على مستوى الأهداف، خاصة المتلقى للمنتخب الجزائري نسبة عالية بما سدد على المرمى وما استقبل من أهداف، العدد يعتبر كبير بالنسبة للمرمى الجزائري.
1: نعم، أنا قلتها في المباراة الأخيرة، نقطة الاستفهام هو في المنظومة الدفاعية، لكي لا نقول في الشق الدفاعي، لأنه الدفاع هي كمجموعة ليس فقط الخط الدفاعي الأربعة أو الأربعة زائد الوسط الميدان الدفاعي، لأنه المنظومة كلها فيها خلل من ناحية الدفاعية، تلقي 7 أهداف في 3 مباريات،
0: 7 أهداف من 13 تسديدة، يعني تقريبا من كل تسديدتين هدف،
1: يعني أصلا عدد الأهداف كثيرة في 3 مباريات تتلقى 7 أهداف، ومن ثم من عدد قليل من التسديدات يسجل عليك هاي الكم من الأهداف، هي نقطة تعتبر نقطة ضعف المنتخب الجزائري، لا يجب الانتباه عليها، وأتوقع أن المدرب وقف على هذه النقطة، لأنه إحصائية غير مطمئنة تماما. ومنتخبات الكبيرة نفس سويسرا ويعني ذات منتخبات مستوى الأعلى ومستوى الثاني، يعني شفناه ضد الأرجنتين تلعب مع لاعبين كبار، لاعبين يستغلون الفرص القليلة اللي تتيح لهم من أقل عدد من الفرص من التسديدات، سجل علينا 3 أهداف. اليوم نفس الشيء مع الخط الهجومي اللي متواجد في المنتخب السويسري، نتكلم على فارغاس، نتكلم على مانزامبي، إمبولو، أيضا ندوي، يعني لاعبين ينشطون في أندية كبيرة عندهم خبرة كبيرة مع المباريات اللي فيها ضغط كبير، مباريات فيها إقصاء، يعني خروج المغلوب، يعني هذه كلها لازم على الأقل اللاعبين اليوم يكون تركيزهم عالي فوق أرضية الميدان. أنا دائما نقول أنه في البطولات خاصة لو عندك دفاع صلب وحارس مرمى ماهر تروح وتمكن أنك تروح إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة.
0: اليوم آخر مثال حارس مرمى منتخب البرتغالي كان السبب الرئيسية لتأهل المنتخب، صد الكثير من الكرات خاصة في الشوط الثاني.
1: صحيح شفناها في حتى المنتخبات الكبيرة، لازم لك شفناها في عدة مناسبات، إيطاليا فاز في كأس العالم 2006 بدفاع قوي، فرنسا في 98 في 98 نعم بدفاع قوي، يعني إسبانيا أيضا لما في 2010، يعني دائما في البطولات الكبيرة الدفاع نقطة اللي لازم كل واحد يركز عليها، خطة التكتيكية أو صلابته داخل أرضية الميدان، ومن ثم خلق الفرص اللي يمكن خلقها في المباراة وثم استغلالها، هذا شيء يعود الى جوده اللاعبين في الشق الهجومي.
0: والجوده حاضره كانت مباراه النمسا عبد العزيز بالنسبه للجزائر.
2: اكيد بكل تاكيد، عندما تشاهد الارقام اللي عرضت قبل قليل تشاهد ان المنتخب الجزائري في عمليه دقه التمرير في المركز الرابع من أصل 48 منتخب على منتخبات كبيرة مثل البرازيل وإنجلترا والكثير من المنتخبات، فهذا يبين بأن الفريق يمتلك جودة كبيرة. وأعتقد بأن ما حصل مع المنتخب الجزائري مع بيتكوفيتش بأن حتى الآن لم يستقر على الثنائي في المحور في خط الوسط، وأنا من وجهة نظري تمثل قلق هذه النقطة بشكل كبير، لأنه شاهدنا قداوي، شاهدنا زروقي، شاهدنا أيضا شيبي يشارك في هذا المركز، لكن الأفضل كان في المباراة الماضية عندما لعب شيبي في هذا المركز مع بن طالب، كنا نشاهد تحكم أكبر بالكرة، كنا نشاهد حتى لاعب بإمكانه الزيادة العددية للتزيد من خارج المنطقة، لاعب بإمكانه إخراج الكرة بشكل جيد في منطقة متأخرة من الملعب. فأعتقد أيضا بأن هذا الشيء كان يجب أن يكون اليوم، ربما دخل بتشكيلة مختلفة، أتمنى بأن أكون مخطئ، لكن هذه التشكيلة التي نشاهدها نشاهد اللاعبين يحبون الكرة بأرجلهم، لا يوجد اللاعب اللي يجري خلف المدافع، لا يوجد اللاعب اللي يطلب الكرة في المساحة، الكل يريد الكرة في رجله. هذه قد تكون نقطة سلبية نوعا ما، لأن مع منتخب سويسري هناك بطء في قلوب الدفاع الموجودين، أنت تحتاج إلى السرعة، تحتاج اللاعب اللي يجري، لكن أتمنى بأن أكون مخطئ، وأتمنى بكل تأكيد التوفيق للمنتخب الجزائري.
0: هل في رأيك لازال بيتكوفيتش يجرب ويبحث عن تشكيل أفضل؟ شاهدنا كثير من التغييرات حتى الآن منذ بداية البطولة.
3: نعم، أتمنى أن يدرك ما يفعله، لا يمكن أن نغير الكثير خلال كأس العالم، ولكن في الوقت الحالي لدينا 4 نقاط، فوز وتعادل كذلك أمام فريق النمساوي جيد جدا، واليوم أرى أنه يوجد تغييرات أخرى، نرى بأننا سنلعب دون مهاجم، مازا سيكون موجودا، أي ليس مهاجم صريح، كمهاجم وهمي. هذا المدرب عودنا في الحقيقة على القيام بالتغييرات والتدوير، هذه خياراته بالتأكيد، يجب أن ننتظر ونرى، وهو يعرف جيدا المنتخب السويسري واللاعبين وعقليتهم كذلك. أتمنى أن يدرك ما يفعله في هذه المباراة لكي يتمكن من الفوز، لأنه نحن نملك اللاعبين، نملك العقلية، أبرزنا في المباراة الأخيرة بأن العقلية الانتصارية موجودة، حتى لو كان خصمنا جيد جدا وخصم منضبط للغاية كذلك، هذا فريق لديه مهارات أكثر من النمسا، وما رأيناه هذا مما رأيناه في مرحلة المجموعات، لكن نحن نملك اللاعبين والخصال لنتخطى الفريق.
0: في الاستوديو الأخير مباراة الجزائر سألت رفيق هل رياض محرز هو أفضل لاعب في تاريخ الجزائر، قال هو واحد من أفضل 5، بالنسبة لك هل هو الأفضل على الإطلاق؟
3: بالنسبة لي دون شك هو الأفضل، عندما ننظر مع كل الاحترام الذي يكنه لكل اللاعبين الكبار في الجزائر، ولكن أظن بأن الأفضل هم محرز ورابح ماجر، هذان الاثنان لعبا في أوروبا، فازا بدوري أبطال أوروبا، وهذا أمر مهم جدا. أنا لاعب جزائري، خرجت من الجزائر وأعرف نوعا ما المستوى العالي، وأعرف تماما ماذا يعني أن تخرج من الجزائر وتذهب إلى أوروبا وتفرض نفسك في أندية كبيرة كما فعلوا هم، وأظن بأن ما فعله رياض مع كل هذه الألقاب التي فاز فيها في مسيرته، أظن بأن هذا صعب جدا للتحقيق لأي لاعب جزائري آخر لتكرار ذلك، رغم أنه بالتأكيد يوجد مهارة كثيرة في بلدنا، وأتمنى أن نرى المزيد منها.
0: وعموما رياض سوى كل شيء في كرة القدم، فاز تشامبيونز ليج، فاز بريمير ليج، فاز بتشامبيونز ليج آسيا، الشيء الوحيد اللي تفوق فيه رفيق حليش على رياض محرز انه لعب في نادي قطر القطري، هذا الشيء الوحيد. بلال يلعب في لعبه ثانيه يلعبوا، لكن رياض محرز ما لعب في نادي قطر، فمشواره ناقص.
3: هناك اشاعات الان تقول بانه توقف مع نادي، يجب ان تنتدبوه.
0: تعال انا اتوقف مع تقرير يقربنا اكثر من هذا الظاهر ان صح التعبير في تاريخ الكره الجزائريه، رياض محرز الذي قدم كل ما يمكن ان يقدم لقميص منتخب بلاده، ولا يزال في كاس العالم يقدم مزيد.
4: Bon, on sait tous la carrière qu'il a faite. C'est une légende en Algérie.
5: T'es petit, je regardais des vidéos de lui. Il a tout remporté. Rien à dire sur sa carrière et il le mérite.
6: Extraordinaire, tout simplement. Je crois qu'il a 5 premières ligues, une Ligue des champions, le plus titré de l'histoire de l'Algérie.
7: Giocatore della squadra di Algeria che ha fatto una carriera molto prestigiosa.
8: Ma famille, tous mes oncles, tous mes cousins jouent au foot. On sera toujours été à l'Algérie, bien sûr. J'ai du moment où Quand mes parents m'ont emmené là-bas, j'ai vu ma famille, j'ai vu tout ce qu'il y avait avec mes terres, où mon père a grandi. Ça devenait un rêve de jouer pour la sélection. Ouais, parce que 2014, c'était c'était mes premiers matchs, mes premières sélections. Après 12 ans de travail, de matchs, de voyages et de beaucoup de sacrifices pour jouer pour le pays, avec tout ce qui comporte la pression et la pression de bien faire, de toujours vouloir rendre fier notre peuple. Peut-être qu'il est temps pour moi de laisser la place et d'arrêter. C'est la dernière Coupe du Monde, ça c'est sûr. C'était notre objectif de se qualifier, on l'a fait. Là où notre pays n'a jamais gagné de match à élimination directe, il faut qu'on réussisse à le faire. Pour nous, pour nos familles, pour notre pays, c'est le plus important.
0: كثير من الأمجاد والأرقام والأهداف والألقاب حققها هذا النجم، وربما قبل بداية البطولة كان أن يلعب بشكل أساسي محل استفهام، أن يكمل مباراة محل استفهام أكبر، لكن جاءت مباراة النمسا لتغير ربما كل القناعات لدى بيتكوفيتش، لدى الكثير من الجماهير المنتخب الجزائري.
1: صراحة أداء رياض في المباريات الثلاثة على العموم جدا مقبول، خاصة المباراة الأخيرة. صحيح أن المباراة الأولى لم يكن أساسياً، ويمكن من ناحية نقطة الاستفهام اللي تكلمت فيها اللياقة البدنية، هل يمكن أنه يكون مستواه جيد مع يعني النسق العالي؟
0: نمسا سجل بعد التسعي
1: حتى
0: ما شاء الله.
1: حتى مع الأردن دخوله كان مميز في الشوط الأول، في كل الفرص الخطيرة اللي أتيحت لنا كانت من رياض ومن كرات اللي طلبها في العمق. هذه النقطة أنا اللي يتكلم عليها عبد العزيز اتفق معه تماما. احنا لاعبينا في الشق الهجومي لانهم تقريبا ولا واحد راس حربة او ظهير يعني جناح حقيقي، كلهم يحبون يلعبون في الرجل، ولا واحد يطلب كرة في العمق، وهذه جدا مهم في المباريات لما تلعب ضد خط دفاعي يعني متمكن، صلب، فيهم صلابة، يعني خطة دفاعية مساحاتها قليلة، يعني خطوط متقاربة. لكي تخلق هذاك المساحة لازم لك لاعبين يطلبون كرة في العمق، تخلي المهاجمين لإنزال نوعا ما الخط الدفاعي، و يعني تكبر الفجوة بين خط الدفاع وسط الميدان وخط الهجوم أيضا، من ثم تخلق لك مساحات. أيضا عدم توازن في خط الدفاع بين اللاعبين، لأنه تصير فيها حركة، لهذه الحركة في الأمام عندنا المنتخب الجزائري ناقصة جدا، وهذا اللي نشوفه عائق لعدم تحصيل عدة فرص في الناحية الهجومية، لأنه كل اللاعبين تقريبا ثلاثة من الأربعة في الأمام يحبون يلعبون الكرة في الرجل، وهذه يعني سهلة أنك تلعب. أنا كمدافع أفضل اللاعبين أنه اللي يطلبون كرة في الرجل، لأنه صعب سهلة أنك تخرج عليه يعني تسوي له بلوك وخلاص، يعني أمورية سهلة جدا. لكن اللاعب اللي يركض كثير نفس ما كان إسلام كان مميز جدا في هذه الناحية، كان مزعج كثير ركض في المساحات خلف المدافعين، لهذا دائما ما كان يخلق لنا عدم توازن في دفاع الخصم، دائما ما يترك مساحة يخلي مساحات للاعبين تانيين، كل من محرز كان سوداني أيضا، يعني لاعبين كلهم يركضون في المساحات، لهذا كان دائما نحصل فرص وكثيرة في مبارياتنا. اليوم هذه النقطة لازم معالجتها وبقوة، ومن ثم الناحية الثانية يعني ما فهمت أنا صراحة اليوم خطة اللي دخل بها المدرب بيتكوفيتش بدون رأس حربة يعني صريح حقيقي غير مفهومة، يعني من راح تلعب مازا في الأمام أو عوار أو شعيبي؟ مازا يحب يلعب في الرجل، مازا رقم 10
0: بس هو لعب هذا الأسلوب في كأس إفريقيا بدون مهاجم.
9: وي مي
3: فعلا نعم، ولكن هكذا هزمنا من نيجيريا بسبب هذا. كما ذكر رفيق، نحن نحتاج إلى اللاعبين الذين يذهبون في ظهر المدافعين، هذا مهم جدا بالنسبة لفريق أن يتمكن من تمطيط دفاعات الخصم ليقتحمها. عندما تلعب أمام تكتلات دفاعية مثل سويسرا لا تترك مساحات بين الخطوط، هناك تقارب بين الخطوط، هذا ما نحتاج إليه، اللعب بين الخطوط، وتحتاج لاعبين يذهبون نحو الأمام ويطلبون الكرة في ظهر المدافعين، وهذا تماما ما نتحدث عنه هنا. وقاله رفيق ومدافع ويعرف تماما لما يقول هذا الكلام، مهم جدا بالنسبة لنا أن نذهب خلف المدافعين كي نصنع المساحات لزملائنا وبين الخطوط. وهنا نقطة قوة لاعبين مازا وشعيبي رياض وعوار كذلك، هنا نقطة القوة بين الخطوط، إذا لم يكن هناك مهاجم يذهب بين الخطوط لا أعرف كيف يمكن أن نجد ثغرات. أتمنى من المدرب أن يعرف تماما منتخب سويسرا وأن يكون قد أخذ الخيارات المناسبة. ثم بالتأكيد نحن المباراة لم تبدأ بعد، سننتظر ونرى إذا ما كانت خيارات جيدة.
0: هو استبعد بغداد على المنتخب، كثيرون طالبوا بأن يكون بغداد ضمن التشكيلة، قدموا سموت مع الشمال في الدوري القطري. هل كان هناك حديث معك لضم المنتخب سواء في هذه النسخة أو في كأس إفريقيا؟ هل كان هناك حديث بينك بين بيتكوفيتش أم لا؟
9: حديث بينك
0: وبين بيتكوفيتش مدرب المنتخب أو مع الاتحاد لتكون ضمن الأسماء المرشحة؟
9: نو نو نو.
0: هل ترى بأنك كنت جاهز تمثيل الجزائر في كأس العالم ولم يتم استدعائك؟
3: جاهز دائما، أنا دائما ما أكون جاهز، ولكن أعتقد أن هناك لاعبين مثل بغداد يستحقون التواجد كذلك. بغداد لاعب خبرة يمكن أن يحتفظ بالكرة كذلك، وأيضا يذهب نحو العمق. في كأس أمم أفريقيا هذا ما كان ينقصنا أمام نيجيريا، كان ينقصنا لاعب مثل بغداد أو لاعب آخر يثبت الدفاعات. إذا ما لعبنا أمام منتخبات جيدة في التكتل الدفاعي المنخفض أو الضغط، تحتاج لاعبين يحتفظون بالكرة مثل بغداد. بغداد فعلا كان ليساعدنا كثيرا في هذه النسخة من كأس العالم بمهاراته، وكذلك لاعب حربي نوعا ما، وكما قال رفيق منذ قليل المشكلة ليست المدافعين فقط، بل كذلك كيف يكون دفاع تنشيط الدفاعي، ويبدأ ذلك بالمهاجمين. المهاجم إذا ما ترك المدافعين يفعلون ما يريدونه لا يمكن أن تطلب من المدافع أن يدافع جيدا. الأهم هو في كرة القدم المعاصرة أول مدافع هو المهاجم، هو من يبدأ بالدفاع، وهذا ما كان ينقصنا في كأس أمم أفريقيا آنذاك. نحن قبلنا أهداف كثيرة جدا لأن المهاجمين لا يساعدون كثيرا لإقلاق انطلاق الهجمة.
0: تعالى قبل أن نكمل نقاشنا وحوارا عن هذه المباراة، نرحب بمراسلي بي إن سبورتس، ورحب بوفا سقاط مراكز ملعب المباراة في فانكوفر، ورحب كذلك بنافع في المنطقة المحيطة بملعب المباراة، ورحب كذلك بمراسل بي إن سبورتس في الجزائر في منطقة المشجعين حسين أبو صالح، وسنتواصل معهم جميعا لاحقا، وسنجول بكم بين فانكوفر وبين الجزائر. قبل ذلك سنتوقف مع فاصل قصير، نعود بعده بإذن الله تعالى. قوم معنا مشاهد.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: كيف الوضع خروج لك نقل خير ثانك يو كمان
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد
5: بنات بطلب اشياء من هانكر ستيشن ماركت تبون شيء
6: كروسون
5: كروسون كامومبير اي فروماش اي مونتال فواغرا اي ريزان روج ميرسي بوكو
4: هانكر ستيشن يناولك الاسيست الصح شجع خلي التوصيل علينا اطلب

0: تعطشيهم في خطر الدزاير مع بيبسي متعطشين للكرة.
1: أحيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
2: كل صيف أنت اللي تختارون،
3: كنا عارفين النتيجة
4: وهالمرة حنا اللي بنقرر
5: ونخلي صيفنا على كيفنا.
6: فسواحد نبغى غرفة متصلة،
7: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
8: جوال واستمتعي بالطبيعة.
9: ليش الشهرك لا تبرد؟
10: والمباريات نشوفها على كيفنا.
11: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
12: ونخلي صيفنا على كيفنا.
13: احجز عروض الصيف على كيفهم.
14: أسي
15: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.

0: أهلا بحضراتكم من جديد، وطاب صباحكم بكل خير مع هذا الحماس منقطع النظير للجزائريين هناك في فانكوفر وكذلك في الجزائر. دعونا نقربكم أكثر من ظروف وأجواء المنتخب الجزائري بالدخول إلى غرفة ملابسهم مع وفاء صقر. فتفضل الكاميرا.
1: شكرا جزيلا، حياكم الله، نحييكم من غرف تبديل ملابس المنتخب الجزائري للمرة الأولى هنا في فانكوفر، وتحديدا من أجل لعب الدور الثاني أمام المنتخب السويسري. هنا المدير الفني فلاديمير سوف يقف قبل دقائق فقط من انطلاق هذه الموقعة من أجل إعطاء آخر النصائح والتعليمات للاعبين البعثة الجزائرية التي فضلت وأن تضع العلم الجزائري في منتصف القاعة كجزء من التحميس اللاعبين، وهذا أمر وارد بطبيعة الحال. فلاديمير المطالب بكل تأكيد وأن يجد كافة الحلول الدفاعية في مباراة اليوم، حيث أن لا خوف ولا غبار على الحالة الهجومية، خاصة إذا ما تحدثنا وأنها بقيادة النجم رياض محرز الذي نتمنى وأن لا يجلس في هذا المكان للمرة الأخيرة، على اعتبار وأن الفائز في لقاء اليوم والذي نتمنى أن يكون المنتخب الجزائري سوف يبقى هنا في فانكوفر كي يلعب اللقاء القادم في الجولة القادمة من نهائيات كأس العالم.
0: شكرا لوفا، كان معنا من غرفة ملابس منتخب الجزائري عبد العزيز. استكمال النقاش الذي بدأنا قبل الفاصل عن مركز المهاجم وأسلوب لعب بيتكوفيتش، ربما كلام إسلام في نوع من العواطف، لأن أي لاعب لازال يلعب يتمنى أن يمثل منتخب بلاده، خاصة في أهم حدث على مستوى العالم كأس العالم بغداد. إسلام أسلوب مختلف، هناك من يرى بأن جويري ربما يحقق هذا النوع من المهاجم الذي قد يحتاج له منتخب الجزائر، وهناك من يرى بأن الجزائر لديهم العناصر لتبدأ بشكل هجومي برأس حربة بغض النظر عن المنافس،
2: وخصوصا عندما تظهر بصورة ممتازة أمام النمسا، ومنتخب النمسا منتخب قوي يعتمد على الضغط في كثير من الأوقات، فعندما تلعب بمهاجم هذا بإمكانه أن يسحب لك على أقل تقدير لاعبين ليترك مساحة أكبر لمازا وشيبي وعوار ورياض محرز. هذه الأمور البسيطة قد تؤثر على سير المباراة، لكن أيضا في نفس الوقت يجب أن يعني نفكر كما يفكر بيتكوفيتش في هذه المباراة. هو يعتقد بأن هذه المجموعة من اللاعبين ستجيب له أكبر قدر ممكن من الاستحواذ على الكرة، ومع الاستحواذ على الكرة منتخب سويسرا نوعا ما يعني قد يتأثر، لأن اللاعبين بإمكانك تحريك مراكزهم بعملية الاستحواذ الأكبر، خصوصا بأن المنتخب الجزائري في الثلاث مباريات كان هو يحصل على الاستحواذ بشكل أكبر من الفريق الخصم. فأعتقد أيضا بأن هذا السيناريو هو في باله، بأن ربما في الشوط الأول قد يكون منتخب السويسري هو المنتخب الضاغط، هو المنتخب الذي يحصل على الكرة بشكل أكبر، فبالتالي يريد الخروج بالضبط بأفضل مجموعة من اللاعبين التقنيين داخل أرضية الملعب.
0: طيب، هو درب المنتخب السويسري 7 سنوات،
2: صحيح،
0: هل في رأيك ولو أن أكيد جزء كبير من اللاعبين تغير باستثناء ربما شاك بعض الأسماء، لكن هل بنى الفكرة على تجربته ومعرفته الدقيقة بالكرة السويسرية؟
2: بكل تأكيد، وهذه التغييرات تأتي لأن لعب منتخب السويسري ولأن درب المنتخب السويسري. هي فكرة في رأس بيتكوفيتش، هل تنجح أم لا يجب أن نرى الشوط الأول، لكن السيناريو اللي موجود في عقل بيتكوفيتش أنه ربما يريد استدراج المنتخب السويسري بشكل أكبر، لكن أيضا هناك سيناريو آخر بأنه يريد بأن يستحوذ على الكرة بشكل أكبر في مناطق لعب منتخب سويسرا. منتخب سويسرا باستثناء مباراة قطر كان يعاني في عملية صنع الهجمة بسبب نوعية اللاعبين اللي يختارهم يكين في منتخب سويسرا. فأيضا
0: حتى مباراة أمريكا كم مباريات ثلاث تقصد؟
2: لا، أنا أتكلم عن منتخب سويسرا عندما باستثناء مباراة قطر مع البوسنة مع كندا.
0: مباراة كندا
2: كان يعاني في عملية الاستحواذ على الكرة بشكل أكبر وصنع الكرات،
0: وهو تحسن المباراة الثانية والثالثة ظهر بشكل أكبر
2: نوعا ما. يعني النتيجة كبيرة أمام بوسنة بسبب حالة الطرد التي حصلت المنتخب البوسني، مع منتخب كندا استحوذ على الكرة بشكل أكبر وصنع فرص بشكل أكبر لكن لم يسجل الأهداف. فأعتقد بأن هذا المنتخب ربما أقل من نسخة اليورو، رغم أنه يمتلك أسماء ممتازة خصوصا من زامبي، وأيضا اختيارا للتشكيلة في مباراة اليوم هذه أكبر تشكيلة فيها عناصر هجومية عكس المباريات الماضية كان يعتمد على لاعب وسط تقريبا.
0: نتابع دخول لاعبين منتخب الجزائر.

0: تابعنا معكم إذن دخول لاعبي المنتخب الجزائري سدادا لهذه المباراة الكبيرة. ربما عبد العزيز حديث إسلام ورفيق أكيد مبني على تجربة طويلة بالكرة الجزائرية، لكن يمكن في شوية أكيد عواطف لهم يريدون الأفضل المنتخب الجزائري. لكن هل في رأيك حديث الكثير من الجزائريين عن بيتكوفيتش في نوع من القسوة، ولا فعلا هذا الرجل حتى الآن لم يخرج أفضل ما لدى هذه المجموعة؟
1: هو الأكيد الكل يطالب بالنتائج، وربما في بعض المباريات الحاسمة قد يتخذ قرارات تؤثر على نتيجة المباراة كما في كأس أفريقيا ربما الآن. أتمنى بأن لا يكون هذا الأمر في هذه المباراة، لكن يعني عدم دخوله بمهاجم قد يثير الكثير من التساؤلات إن حدث شيء معاكس لما هو في بال بيتكوفيتش.
0: استغلالات كثيرة ومنطقية، حتى موضوع حراسة مرمى هناك كثير من التغييرات الآن.
1: يعني أعتقد هي نقطة سلبية وتثير القلق، حتى سواء كان لوكا زيدان أو بنبوت، لأن الحارسين كلفوا الفريق أخطاء كثيرة. لما تحدث عن 13 تسديدة منها 7 أهداف، فأكيد أن حارس المرمى يمتلك دور كبير في هذا الموضوع. فهذه نقطة قد تثير القلق وتثير الشك في مباراة اليوم، لكن بشكل عام أعتقد بأن مسيرته حتى الآن جيدة من نظرة محايد، بأن تخسر فقط 4 مباريات من أصل ما يقارب 34-35 مباراة هو رقم جيد، لكن أيضا يجب أن تصنع لنفسك شيء بالوصول بعيدا، بتحقيق بطولات، بأن تذهب بعيدا. أعتقد في مباراة اليوم بأن الأمور متكافئة مع منتخب سويسرا، منتخب سويسرا لا يقل جودة عن منتخب الجزائر، وهذا مما شاهدته في دور المجموعات. منتخب سويسرا يعاني على مستوى صنع الكرة إذا أعطيت إذا أغلقت وإذا ضغطت بشكل ممتاز. هناك أيضا نقطة أخرى هي المساحة التي تكون موجودة ما بين خط الوسط وخط الدفاع. أمبولو من نوعية اللاعبين اللي يسحب المدافعين معه، هذا يعطي فرصة وفراغ كبير خلف لاعبي الوسط لمنزامبي حتى اندو يسقط في العمق. نفس الأمر بالنسبة لفارغاس، هؤلاء لاعبين هجوميين ومنزامبي أحد أخطر اللاعبين المتواجدين، أنه يتمركز خلف لاعبي الوسط، وهذه المنطقة عانى فيها المنتخب الجزائري بشكل كبير. وأيضا المنتخب السويسري يعتمد على العرضيات في الكثير من الأوقات. أعتقد بأن بعض السلبيات التي ظهرت في دور المجموعات من الممكن تفاديها، ولذلك يشرك زروكا في مباراة اليوم كلاعب محور لكي يقوم نوعا ما بعملية توازن وإعطاء ربما حرية أكبر للاعبين الهجوم.
0: يمكن الوضع مع مبولحي كان مختلف، حارس نجم، حارس سوبر، حارس أساسي، لا يوجد شك أو جدل من هو الحارس الأول في المنتخب.
2: صحيح، الأول كانت واضحة إما في التشكيلة يا إما حتى الجمهور كان يرتاح لما يشوف مبولحي في حراسة المرمى. مبولحي كان يعطيك أمان، يعطيك نوع من السيكوريتي لما يكون في حراسة المرمى، وشفناه بأداء مميز في تقريبا كل مبارياته. أقل شيء مبولحي كان يتصدى لك لعدة أهداف حقيقية.

0: منافسة.
1: بس بعضهم ممكن يدافع عن قراره يقول لك بطولة قصيرة ما عندي وقت مجاملات.
0: أكيد ما فيش.
1: واضح. قرار لم يكن موفقا رجعت لي.
0: رجعت لي لزيدان لأنه تلقى 3 أهداف لكن حتى بنبوط راح يتأثر راح تخسره لو وصلنا.
1: صح بس أنا اليوم خلينا نتفق إنه كرة قدم ما في عواطف.
0: أكيد ما في عواطف.
1: كل مدرب يريد الأفضل للمنتخب خاصة بطولة مجمعة ما فيها مجال التعويض.
0: خاصة مباراة من الآن يعني مباراة الإقصائية يعني مخرج المغلوب. أنا فيدكوفيتش واضح فكره وأسلوبه في التسيير واضح أنه هو يبني تشكيلة بالنسبة للمنافس اللي يلعب ضده
1: مبنية على المنافس
0: وشفناه حتى في كأس إفريقيا في المباراة الودية دائما يغير يا إما في الرسم التخطيطي يا إما في العناصر أو في اللاعبين.
1: وأنت مش مع هذا الأسلوب؟ أنت تفضل أن يكون لك هوية واضحة
0: والله
1: وثابتة؟ كثير مدربين نجحوا بهذا الأسلوب التغيير حسب منافس.
0: في المنتخب يمكن أنك تصلح له أنك تلعب على المنافس لأنك تجي على معسكرات على مدة قصيرة اللاعبين يتغيروا لك فيه اللي يكون في الفورمة فيه اللي ما يكون في الفورمة.
1: تعالوا نتابع معكم دخول لاعبي منتخب سويسرا مع التذكير بأن هذا هو ثالث لقاء لمنتخب سويسرا أمام منافس إفريقي. في 2006 فاز على توغو بهدفين دون مقابل وفي قطر 2022 فاز على الكاميرون بهدف دون مقابل لكن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها منتخبا إفريقيا في الأدوار الإقصائية. إلى القاء تشاكا ونجوم سويسرا.

0: خبرة كبيرة تتمثل أكيد في تشاكا، صاحب تجربة طويلة بين البريمير ليج مع أرسنال وألمانيا، ثم العودة مرة أخرى من بوابة ساندرلاند. أردت أن تضيف شيئا إسلام؟
1: فعلا نعم، بالنسبة لما قاله رفيق، قال بأن هذا المدرب يغير كثير اللاعبين ويتأقلم إلى الخصوم. نعم، لكن عندما يكون لديك هوية لاعب يمكن أن تغير اللاعبين، لكن المشكلة ليست اللاعبين بل كيف تلعب، هذا هو الفارق. يمكن أن تغير اللاعبين والأسماء، يمكن أن نختار فريق إسبانيا مثلا، يمكن تغيير اللاعبين، لكن نوع اللعب أسلوب اللعب هو نفسه، هذا ما ينقصنا ربما. ولهذا كذلك تغيير اللاعبين ممكن في كل مباراة، هذه ليست مشكلة حقيقية. المشكلة هو أن أسلوب اللعب، الهوية، ما نفعله عند الاستحواذ ودون الاستحواذ، هذا لا يجب أن يتغير، وهذا ما يجب أن نراقبه وليس اللاعبين فقط.
0: لكن حتى بتشكيل الحالية قادر هذا المنتخب على مقارنة أي منتخب، صحيح لا يوجد رأس حربة، لكن توجد موهبة تقريبا في كل خط من خطوط المنتخب الجزائري.
1: تماما نعم، عندما ننظر إلى اللاعبين هناك مهارة كبيرة في كل الخطوط. أظن أنه على الصعيد الفردي نحن أفضل من منتخب سويسرا، عندما ننظر إلى الأسماء ومهاراتهم الفردية كذلك ونرى مهاراتهم الفنية، نحن أفضل فريق جيد. وبالنسبة لنا كجزائريين نتساءل، نقول لأنفسنا أننا يمكن أن نقدم الأفضل دائما وأفضل مما نفعله. نعرف اللاعبين، نعرف الأسماء، لاعبين مهاريين يقدمون أفضل مما نراه.
0: هنا تشكيلة المنتخب الجزائري كابتن.
2: لا، هنا التشكيلة اللي غير واضحة صراحة، بغياب رأس حربة صريح، نتكلم على حارس المرمى عودة زيدان أيضا إلى حارس المرمى بعد غيابه من المباراة الأخيرة، تواجد بنبوت، الرباعي المعتاد، عودة أيتنوري على الجهة اليسرى.
0: بس عوار تتوقع في هذا المكان؟
2: أتوقع في هذا المكان أو يغير مع شعيبي، لكن أتوقع في هذا المكان أو يمكن يكون
0: زروقي بن طالب.
2: أنت أتوقع صراحة بن طالب راح يكون ثابت،
0: يعني زروقي بن طالب وعوار يمكن صانع لعب،
2: يمكن يلعب 4-3-3 بن طالب كوسط ميدان ارتكازي وبثنائي عوار وزروقي، ومن ثم الثلاثي مازا محرز وشعيبي.
3: لكن رفيق في المباراة الماضية عوار لعب على الجهة اليسرى.
2: صحيح.
3: نعم، يعني وشيبي لعب في العمق. أعتقد
2: لعب في مكان ارتكازي. يعني.
3: لكن أتوقع أن
0: صنع هدف الجهة اليسرى.
3: صحيح، صنع هدف
2: عوار. صحيح. يعني غير واضحة صراحة التشكيلة أو المراكز اللاعبين في

0: في هذه الخطة. الواضح أنه راح يلعب بالأربعة ثلاثة ثلاثة، يا إما تكون برأس ميدان ارتكازي واثنين هجوميين زائد ثلاثة مثبتين، أو اثنين مدافعين ورقم عشرة أو اثنين خلفهم، أو يمكن حتى أنه يلعب أربعة اثنين أربعة عبد العزيز محمد آسف، لأنه أتوقع أنه الرباعي ومن ثم يثبت الروقي بن طالب، ويمكن يلعب محرز شعيبي ومازا وعوار قدام، واحد اللي يطلب الكرة في الرجل والثاني يطلب العمق، يعني كله مبني على الأدوار اللي راح يعطيهم للاعبين محمد. هذا واضح لأنه اليوم تشكيلة اللاعبين رسم تخطيطي، لكن الفكرة أنه في الأدوار في المعطيات اللي يعطيهم اللاعبين اللي يطلب منهم الأداء اللي مطلوب منهم، هل الكل يطلب الكرة في الرجل أو من اللي يطلب في العمق، من اللي يطلب في الرجل، أو أيضا اللي يدخل كمحرز وشعيبي اللي يشوفهم، خاصة محرز يحب يدخل في عمق الملعب، شعيبي أيضا، يعني راح يصير في الرباعي الأمامي راح يصير في حركة ممكن تكون مفيدة لهجوم الجزائر.
1: ونحن نتابع معكم الإحماء في ملعب المباراة. دعونا نذهب مباشرة إلى دائرة المنتصف في قلب ملعب المباراة، إلى وفا الذي وقف بين المنتخبين ليتحدث مع مشاهدي بي إن سبورتس. وفا تفضل.
2: نعم، شكرا جزيلا، حياكم الله من أرضية استاد فانكوفر حيث الموقعة الأوروبية الإفريقية المرتقبة، والحديث كل الحديث عن المنتخب الجزائري في هذه الموقعة التي تعتبر غاية في الأهمية ولربما تاريخية بالنسبة للمنتخب الجزائري الذي يعول كثيرا على إمكانيات لاعبيه وخبراتهم، بالإضافة إلى إمكانيات مدربهم فلاديمير، لمن سوف تبتسم هذه الساحرة المستديرة في هذه الأمسية والتي يعيدها لأصحابها، لكي نطلع على آخر التحضيرات بالنسبة للمنتخب الجزائري. الكل يبدو جاهز، لوكا زيدان سوف يعود في حراسة المرمى، عوار، بن سبعيني، آية نوري، رياض محرز، مازا، الكل على أهبة الاستعداد. لربما الحديث من الناحية الفنية مهم جدا حول أن فلاديمير سوف يخوض هذا اللقاء بما يسمى المهاجم الوهمي، من أجل تعزيز الحالة الدفاعية أولا، درء خطورة المنتخب السويسري ثانيا، ومن ثم العمل على تدعيم حالة منتصف الملعب، وبناء على ذلك تعتبر مهمة جدا تلك المعركة الكروية في منتصف الملعب. من المهم الاستفادة منها من الناحية الدفاعية ومن ثم الهجومية ومن ثم البحث عن الفوز والتأهل إلى الدور القادم إن شاء الله بالنسبة للمنتخب الجزائري. عودة إليكم من جديد.
1: كان لوفا، كان معنا من أرضية ملعب المباراة. الآن إلى المنطقة المحيطة بملعب المباراة، إلى نافع بن عاشور. نافع تفضل فيك.
3: مساء الخير، مرحبا بكم إلى هنا حتى في محيط الملعب، الأجواء رائعة جدا هنا في فانكوفر، جماهير جزائرية خلقت أجواء دافئة رغم البرد اليوم رغم الأمطار، لكن الجمهور الجزائري صنع الحدث منذ أمس في فانكوفر. جماهير جاءت من مدن جزائرية، من دول عربية، من أمريكا، من مدن كندية وراء المنتخب الجزائري. لن أطيل كثيرا، مرحبا بكم، جيتوا من الجزائر وراء المنتخب.
4: من كندا.
3: أنت من كندا.
4: مدينة مونتريال. مدينة مونتريال، جينا لهنا وعن بكل ثقة تامة في المنتخب الوطني تاعنا راح يحقق نتيجة إن شاء الله مفرحة لجميع الشعب الجزائري إن شاء الله. إن شاء الله، وأنا متفائلين جدا جدا.
5: عندنا جينا من لاس فيغاس وإن شاء الله عندنا تفاؤل بالمنتخب الوطني إن شاء الله اليوم يفوز 2-0.
6: مرحبا وسهلا. جينا من موريال إن شاء الله ننوين على نتيجة ثقيلة. ثقيلة جدا، 3-0 المنتخب الجزائري.
3: يا اخوي انت مرتاح، انت يا قاعد جاهز؟
5: انا مرتاح
3: روحك للماتش.
5: انا جاهز 100% ان شاء الله.
3: منين جيت؟
5: جيت من اوهايو من امريكا. ان شاء الله مربوحه.
3: ان شاء الله مربوحه،
5: ان شاء الله رابحين.
6: متفائلين ان شاء الله. انا جيت من اوهايو صاحبي، هذا مربوحه ان شاء الله. انا متفائلين
5: من موريال كيما اصحاب ناتشنا موريال.
3: مربوحه ان شاء الله، مربوحه
6: ان شاء الله، 2-0 مربوحه ان شاء الله. ان شاء الله مربوحه.
3: اجواء رائعه جدا، انا ساصمت لاترك الكلمه لهذه الجماهير الرائعه.

0: الجماهير الجزائرية هناك في المنطقة المحيطة بملعب المباراة إلى الجماهير الجزائرية في العاصمة الجزائر مع حسين مصطفى. حسين تفضل لك.
1: صباح الخير محمد ولضيفك الكرام ولمشاهدي قنوات بين سبورت. كما ترى خلفي جماهير غفيرة جاءت هنا في منطقة المشجعين في ولاية بومرداس. هذه هي الولاية الساحلية الجميلة التي تبعد عن الجزائر العاصمة بحوالي 45 كيلومتر والتي عرفت حضورا جماهيريا كبيرا خلال المباريات الماضية جعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعي. الجماهير الجزائرية اليوم التي جاءت لمساندة المنتخب الجزائري في مواجهته أمام منتخب سويسرا كل أملها أن يقدم المنتخب الجزائري أداء بطولي شبيه بالمباراة الأخيرة التي قدمها أمام المنتخب النمساوي رغم البداية المتعثرة للمنتخب الجزائري في دوري المجموعات أمام المنتخب الأرجنتيني لأن المنتخب استفاق والجماهير اليوم تمني النفس بتحقيق نتيجة وتأهل للدوري الثمن النهائي وتكرار إنجاز الذي حققه المنتخب الجزائري في آخر مشاركته في مونديال البرازيل 2014. الجماهير الجزائرية الحاضرة هنا سنأخذ انطباعات هذه الجماهير بعد لحظات ستنطلق المباراة. كيف تنتظر سيناريو المواجهة بين الجزائر؟
2: أنتظر أن تفوز الجزائر إن شاء الله الرب 2-0 وتأهل للدور القادم إن شاء الله.
1: سؤال آخر اليوم، كيف تتوقع هذه المباراة بالنظر تابعت منتخب سويسرا في دور المجموعات؟ الجزائر اليوم أمام منتخب قوي جدا، كيف تتوقع؟
3: منتخب سويسرا منتخب قوي جدا ولكن إن شاء الله الفوز بنتيجة 2-1 لصالح المنتخب الوطني ونتمنى أن يكون اللاعب رياض محرز أن يقوم بمجهود كبير في هذه المباراة إن شاء الله.
1: نفس السؤال، توقعاتك سريعا للنتيجة؟
4: نحن متفائلون بالمنتخب الوطني ونتمنى فوز المنتخب الوطني بنتيجة 2-1 لصالح منتخب الجزائر.
5: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أتوقع فوز الجزائر بصعوبة بنتيجة 1-0
1: إن شاء الله. إذن هذه بعض الانطباعات محمد، الجماهير الحاضرة هنا في منطقة المشجعين في ولاية بومرداس. عودة لكم من جديد.
0: شكرا لحسين، تعرفنا على تشكيلة المنتخب الجزائري. دعونا الآن نتعرف على خيارات منتخب سويسرا عبد العزيز في هذه المباراة. تشكيلة في الكثير من التماسك مخامة شاهدنا مع تحسن تدريجي كان في دور المجموعة.
6: هناك كثير من الأسماء الهجومية في تشكيلة منتخب سويسرا ولم يلعب بهذه الأسماء في المباريات الماضية، فنشاهد بأن تواجد أكانجي مع الفيدي مع زكريا مع رودريغز في قلوب الدفاع، وهناك مهمة لتشاكا وفرولر لحفظ التوازن وأعطاء فرصة أكبر لندوي وفارغاس على الأطراف ومنزمبي اللي سيتمركز خلف لاعبين الوسط، وهي نقطة أعتبرها يعني نقطة تثير القلق بالنسبة للمنتخب الجزائري كان يعاني منها في المباريات الماضية. لذلك منزمبي اللاعب اللي يحب أن يتمركز في هذه المناطق، ونفس الأمر بالنسبة لإمبولو. إمبولو من نوعية المهاجمين اللي يحب إبقاء المدافعين في مناطقهم لترك مساحة أكبر للاعبين القادمين من الخلف، لذلك الحذر منه لأنه دائما يعتبر كلاعب محطة، بالإضافة إلى التركيز على العرضيات. هناك الكثير من العرضيات سيقوم بها المنتخب السويسري في مباراة اليوم. نفس الأمر بالنسبة لتشاكا اللي هو أبرز لاعب في عملية التمرير ما بين الخطوط وربما هو الأكثر في دور المجموعات، لذلك هو لاعب يجب مراقبته بشكل جيد عدم إعطاء فرصة لأن دائما تمريراته تكون ما بين الخطوط وتكون صعبة على الفريق المنافس، فالضغط عليه محاولة تقريب الصمود بالنسبة للمنتخب الجزائري قد يكون هو الحل والسبيل لمواجهة الجودة الموجودة في منتخب سويسرا.
0: تعرفنا على تشكيلتي المنتخبين في هذه المباراة. عندما نعود للمواجهات التي حدثت في دور 32 نجد رفيق أن هناك الكثير من المواجهات الأفريقية الأوروبية التي كانت متقاربة جدا، تقريبا نفس السيناريو على مستوى التقارب حضر، ثم تقدم المنتخب الأفريقي والخسارة حدث، كونغو مع إنجلترا، سنغال مع بلجيكا، ثم شاهدنا لقاء آخر متقارب للغاية بين كوت ديفوار ونرويج كلها تنتهي فارق هدف.
7: صحيح، شفنا في الأدوار في الدور الحالي يعني كل مباراة بين منتخبات الإفريقية الأوروبية مستوى متقارب جدا، وهذا أدى إلى الجودة العالية للاعبين الأفارقة اليوم متواجدين في أكبر الأندية الأوروبية يعني الحين، ويعرفوا أسلوب اللعب الأوروبي يعني متأقلمين مع الأسلوب اللعب الأوروبي بالجودة للاعبينهم، لهذا أنه اليوم قاعد نشوف منتخبات الإفريقية تجاري المنتخبات الأوروبية بسهولة.
8: حتى لو شفنا السنغال متقدم بهدفين على بلجيكا كان يمكن أن يحسمها. لولا دائما المشكلة اللي أنا نشوفها في المنتخبات الإفريقية عدم التركيز أو فقدان التركيز في أواخر في الدقائق الأخيرة للمباريات، أيضا من السذاجة اللي موجودة في اللاعب الإفريقي أنه يضيع كرات سهلة، أنه تروح عليها هجمات يضيع هجمات يعني واعدة سهلة للتسجيل. السنغال كان يمكن أنه ينهي المباراة بثلاثية أو أكثر على بلجيكا، ضيع أهداف يعني في دقيقتين سجل عليهم هدفين، ومن ثم ضربة الجزاء اللي غير مفهومة تماما. هذه اللي أنا نشوف اللي يفتقده المنتخبات الإفريقية هو الاحترافية إلى أبعد الحدود، يعني أنك تكمل بتركيز عالي، أنك تكمل بأداء مستمر إلى نهاية المباريات. دائما ما نشوف المنتخبات الإفريقية تبدأ مبارياتها كلها بمستوى عالي وتفوق على المنتخبات اللي تلعب ضدها، ومن ثم الدقائق الأخيرة يصير في الدروب، يعني انخفاض في المستوى رهيب جدا، هذا غير مفهوم. لكن الواضح أن المستويات متقاربة، الواضح أن اللاعبين الجودة موجودة في المنتخبين، يا إما الإفريقي يا إما الأوروبي، واليوم واضح من التشكيلتين سويسرا والجزائر، يعني على العناصر الموجودة منتخب الجزائري يعني لا غبار عليها، لا يمكن استهزاء بها ولا استصغارها. عوار، نتكلم على محرز، نتكلم على مازا، بن سبعيني،
0: شعيبي، كلهم مواهب،
8: تنوري، شعيبي، مواهب، لاعبين يلعبون في أندية أوروبية كبيرة، يعني الجودة موجودة. اليوم اللي لازم تكون الحال للروح القتالية، التركيز العالي، الانضباط التكتيكي، هذه النقطة مهمة اللي نشوفها المنتخبات الأوروبية دائما تكون ضايعة في المنتخب.
0: التركيز العالي والانضباط يمكن كانت العنصر الفارق في الكونغو السنغال وكوت ديفوار، كان الأخطاء وقلة التركيز خاصة في الدقائق الأخيرة من المباريات الثلاث، وشيء جيد أن تلعب متأخر بعد كل هذه المباريات وتشاهد ما حدث المنتخبات الإفريقية الأخرى في كأس العالم.
9: نعم، وأنا أظن بأن هذا هو الفارق بين الفرق الجيدة والفرق الكبيرة. نرى بأن الفرق الكبيرة لديها خبرة، هناك تركيز دائم، يعرفون بأن المباراة ستدوم 90 دقيقة، 95، 96 دقيقة بالأوقات المضافة، مع ما يضاف الآن من الحكام أوقات طويلة، هذا ما يصنع الفارق في الحقيقة، وكما قال رفيق بين كرة الإفريقية وكذلك المستوى العالي. لكن نرى أيضا بأن هناك تطور كبير جدا، هناك منتخبات مثل السنغال كذلك كان يمكن أن تفوز في المباراة بسهولة كذلك، وبالنسبة لي حتى لو خسروا هذا يبقى جيدا للكرة الأفريقية، هذا يعني أيضا بأننا نتطور ونتحسن ونؤمن أكثر وأكثر في كل نسخة، لأن هذا ما ينقص التركيز فقط والإيمان بالنفس أكثر بقليل، لأنني أظن بأن كل اللاعبين الذين يذهبون لكأس العالم يلعبون في أندية كبيرة في أوروبا، لا يوجد فارق في الحقيقة بين دعونا نقول أفريقيا وأوروبا أو حتى آسيا. نحن نرى كذلك الولايات المتحدة الأمريكية تقدم كأس عالمية كبيرة جدا بلاعبين ينشطون في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا يعني أن المشكلة هي مشكلة تركيز أولا وإيمان بالنفس.
0: من اللاعبين الذين على الجزائر عبد العزيز أن تحذر منهم يوان مانزامبي، 20 سنة، 3 أهداف من 3 تسديدات فقط في سن 20، فقط لاعبان تجاوز هذا العدد من الأهداف في سن أقل من 21، مولر 5 أهداف 2010، مبابي 4 أهداف 2018.
6: وقدم موسم كبير مع فرايبورغ هذا الموسم، وصل إلى نهائي الدوري الأوروبي، وكان أعلى رقم في عملية التدخلات والصراعات الثنائية، فبالإضافة إلى أنه لاعب يجيد الواجبات الهجومية بشكل ممتاز، حتى الأمور الدفاعية يجيدها بشكل أفضل، فمن المتوقع أيضا بدور المتقدم بأن يقوم بعملية الضغط على زروقي أو بن طالب، فيجب الحذر من عدم الاحتفاظ بالكرة لفترة طويلة. أعتقد بأن مانزامبي بكل تأكيد هو اللاعب الأهم في دور المجموعات بالنسبة لمنتخب سويسرا، مستوى ثابت في كل مرة يدخل فيها سواء كأساسي أو بديل، كان يعطي الإضافة. لكن أيضا مما نشاهده في منتخب الجزائر واللاعبين ونوعية اللاعبين اللي اختارها بيتكوفيتش لمباراة اليوم، هي ليست نوعية لاعبين للتراجع بالخلف ولعب التحولات، لأن هذه
0: رأيك تشكيلة جريئة،
6: هي فكرة غريبة بالنسبة لي لكن قد تنجح، لأن نوعية اللاعبين متواجدين، لا يوجد اللاعب اللي يجري في المساحة ويحاول أن يطلب الكرة خلف المدافعين، فهذه نقطة. النقطة الثانية بأن أغلب اللاعبين المتواجدين لاعبون تقنيون من الدرجة الأولى،
0: مهارة عالية،
6: فمهارة عالية يحتفظ بالكرة تحت الضغط بشكل جيد. فلذلك وجهة نظري بأن بيتكوفيتش يريد أن يستحوذ في مناطق لاعب المنتخب السويسري، ولكي يستحوذ على الكرة في مناطق لاعب المنتخب السويسري هو لم يستخدم مهاجم.
0: هذه أرقام من زامبي عبد العزيز، وضع ضمن أفضل 10 في الجانب الهجومي في البطولة حتى الآن، مع مبابي، مع ميسي، مع هالاند، مع هاري كين.
6: كما ذكرت لك محمد، في الدوري الأوروبي أكثر لاعب قام بعملية التدخلات، لذلك هناك واجبات دفاعية، ومن المتوقع أن يذهب إلى نادي كبير في هذا الموسم، قد يذهب إلى الدوري الإنجليزي. لكن بالحديث عن منتخب الجزائري، عدم استخدامه لمهاجم بأنه يريد لاعب تقني باستطاعته الاحتفاظ بالكرة، لو مثلا دخل بيغويري من الممكن أن يفقد الكرة بسرعة، فيريد لاعب يحتفظ بالكرة. لذلك من المتوقع من وجهة نظر بالشوط الأول بأنه يريد هو أن يبادر في البداية، يريد أن يلعب في مناطق سويسرا بشكل أكبر.
0: والأرقام تؤكد كلام عبد العزيز رفيق، عندما شاهد ما حدث في الدور الأول، إبراهيم مازا كان أكثر من نجح في المراوغات في دور المجموعات في كأس العالم 13 مرة، ضد النمسا 6 مرات، 6 كانت صحيحة نسبة 100% مراوغة في دور المجموعات، وكان أكثر لاعب.
10: صحيح، مازا عنده أحسن مراوغ في دور المجموعات بعدد كبير من المراوغات. مازا معروف مهارته، مراوغاته، واحد ضد واحد دائما ما يتفوق فيها.
0: يمكن فكرة بيتكوفيتش كثرة التمرات والبحث عن واحد على واحد، طيب. لأن في 4-5 يستطيعون مراوغة أي لاعب.
10: صحيح، يا إما محرز يا إما مازا. عوار أيضا شفنا في مباراة الهدف الثاني، الهدف الثالث ضد النمسا، مراوغة على الجهة اليسرى تفوق فيها، ثم أو الهدف الثاني عرضية اللي محرز، الهدف الثاني نعم عوار، كانت من مراوغة من عوار واحد ضد واحد. اللاعبين المهاجمين الجزائريين عندهم المهارة المراوغة وتفوق في الواحد ضد واحد، لكن اللي نبحث عنه أن طلب الكرات في المساحات، خلق أكثر فرص للتسديد، تنويع في الأسلوب اللعب، فيه تسديدات من بعيد أيضا. مازا يلعب في الدوري الألماني، الدوري الألماني معروف، ليفركوزن معروف بالتسديدات من بعيد. نتكلم على عوار أيضا عنده تسديدات قوية. محرز عودنا مع السيتي، كنا نشوفه يسجل بتسديداته الدائرية
0: البعيدة،
10: البعيدة يعني الزاوية البعيدة، يعني المهارات موجودة، لازم التنويع، إما التسديد إما مراوغات والبحث الدخول إلى منطقة الجزاء. أنا اليوم صراحة غير قلق من شأن المهاجمين، الشق الهجومي الرباعي
0: عندهم مهارات، دفاعي وحارس مرة شوية،
10: نعم، لأنه الهجوم فيه مهارات، فيه إمكانيات فردية، لازم تكون فيه تناسق جماعيا، خاصة أنه بالخطة اللي نلعب بها بالمراكز،
0: خاصة عند خسارة رابعة. الكرة
10: أنت خسرت الكرة،
0: أحيان كثرة مهاريين مشكلة عندما تفقد الكرة.
10: نعم، الأدوار الدفاعية مهمة جدا اليوم، جدا مهمة.
0: طبعا الآن ننتقل إلى إبراهيم خضرة الذي زار مقر إقامة منتخب الجزائري هناك في كانساس وقابل مجموعة من الجماهير. إبراهيم تفضل.
11: حالة من التقارب سجلتها مدينة لورنس التي احتضنت بعثة منتخب الجزائر منذ ركلة البداية لمشاركته في هذه النسخة المونديالية. هذه الحالة امتدت رغم خروج منتخب الجزائر من مقر إقامته إلى فانكوفر لهذا الدور لمواجهة سويسرا، لكن أهالي وسكان لورنس تجمعوا واحتشدوا لمتابعة هذه المباراة ولدعم محاربي الصحراء في هذه الأمسية. رأيك بهذه الحالة من التقارب بين أهالي لورنس ومنتخب الجزائر؟
12: والله احنا لورنس مع الجزائريين، يعني لورنس عايشين، الامريكانيين من لورنسس يعني عايشين هنا، عندنا علاقة كويسة جيدة، استرحبوا بنا، الحمد لله حسنا روحنا احنا في بيوتنا، الحمد لله كل العائلة الجزائريين بأولادهم بكل شيء جاءوا هنا لورنس علشان نشوفوا المباراة إن شاء الله، الفوز على الفوز على سويسرا إن شاء الله، إلى فوزنا على سويسرا إن شاء الله كل هذا الطريق نسكره، نسكر الطريق نحتفلوا.
11: انت رايك بالدعم الجماهيري الكبير منتخب الجزائر، شعروا انهم في بيتهم هنا، شعروا
13: انهم والله صح مليوا طفوا اقدامهم هنا على لورنس، يعني استرحبوا بالمنتخب الجزائري، يعني احسن استرحاب احسن ضيافه، والله ما خصنا اي شيء هنا في لورنس، واحسن شعب والشعب الجزائري والامريكي كمان، يعني المنتخب الجزائري وين يروح يلقى يلقى انصاره
11: دعم،
13: يعني الدعم وين يروح.
11: توقعات للمباراه اليوم؟
14: انا اتوقع فوز الجزائر
13: 2-1.
11: وانت يا
14: الجزائر 1-0؟
13: انا اقول 2-1
11: 1-2-3
13: فيفا الجزائري.
12: واشكر القناه
11: شكرا
12: بين سبور.
11: شكرا.
12: شكرا لكم على زيارتكم هنا في لورنس.
11: شكرا جزيلا. اذا دعم كبير وكبير جدا هنا في مدينه لورنس الذين يريدون عوده المنتخب الجزائري واحتماليه العوده والحال تاهله الى الدور ربع النهائي.
0: لإبراهيم لشكرا على واجب. نحن نقوم بعملنا ونتمنى التوفيق بإذن الله تعالى في هذه التغطية وفي التغطيات المقبلة لبي إن سبورت. فرحنا كثيرا بتأهل المغرب، نتمنى تأهل الجزائر، ونتمنى كذلك تأهل مصر ليكون لدينا ثلاثة فرسان في دور 16 بإذن الله. مزيد بعد الفاصل.

0: ضيفنا على كيفنا.
1: احجز عروض على كيفك.
2: شجع وخلي التوصيل عليه.
3: اطلب الحين.
4: بنان الرياض من مجموعة طلعت مصطفى بنات المستقبل.
5: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
6: المباريات جاية بالليل
7: بيبسي نايت اديشن
6: صح اكثر خليك صاحي
7: الله.
6: خليك متعطش.

0: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
1: أنا زي.
2: لا لا لا.
3: الأخبار. خمسة أربعة. جاي جاي أهو.
4: كسب ورا. ورا ثلاثة ثلاثة. إيجاكم.
5: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
6: يا أخي شكرا على البيت، أجواء وجمعة خرافية.
7: وين الليس؟ خلصتوه؟
8: قلت لك ما يكفي بغلل الليل زيادة.
7: محمد شفت الكتاب اللي جنبك؟ اسحبه.
9: غير ليز ما في كوره.

0: دراع بطلب اشياء من هانكر ستيشن ماركت. تبون شيء؟
1: كروسون
0: كروسون كامومبير اي فرماج اي مونتال فواغرا اي ريزان روج. Merci beaucoup.
2: Hunger Station يناولك الاسيست الصح. شجع وخلي التوصيل علينا. اطلب الحين.

0: عصيري؟
1: في مالونا ورا.
2: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
3: أحيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: تعرفين النتيجة؟
1: هالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي سيفنا على كيفنا.
3: فسوحت نبغى غرفة متصلة.
4: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
1: هاي جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشارك لا تبعد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
2: ونخلي صيفنا على كيفنا.
7: احجز عروض الصيف على كيفهم.

0: أهلا بحضراتكم من جديد. أجواء تبدو مثالية مع درجة حرارة عند 14 مئوية هناك في فانكوفر. نترقب معكم ركلة البداية للقاء منتخبي سويسرا الجزائر في هذا الدور، دور 32 من كأس العالم. تحدث كثيرا عن بيتكوفيتش، دعونا نستمع لمدرب منتخب الجزائر متحدثا قبل هذه المباراة بعد تجربة طويلة دامت نحو 7 سنوات مع منتخب سويسرا كمدرب لمنتخب سويسرا.
1: بالفعل بالنسبة لي هناك مشاعر، لكن هذه المباراة هي مباراة مثلها مثل المباريات الأخرى. سنحاول أن نقيم الخصم وسنحاول على وجه الخصوص أن نلعب كما نعرف من أجل هزيمة سويسرا. ماذا عليكم أن تفعلوا؟ من الصعب قول ذلك، ولكن علينا أن نلعب بتركيز وبتواضع وأن نركض بطريقة جيدة وأن نلعب كما نعرف. زيدان يعود اليوم إلى حراسة المرمى، هذا هو اختيار مثل كل الخيارات الأخرى، وفي هذه المباراة هو من الممكن أن يساعدنا. ما هي رسالتك للجماهير الجزائرية؟ كما هو دائما، ابقوا مع خلفنا ونحن نتمنى أن نحتفل بعد المباراة سويا.
0: استمع السيد بيتكوفيتش الذي ولد في سراييفو في البوسنة، درب كما قلنا 7 سنوات منتخب سويسرا، تحدث عن العواطف والمشاعر، يمتلك جنسية سويسرية كذلك، مع التذكير بما حدث للمنتخب الجزائري هناك في دور المجموعات عندما واجه منتخبات الأرجنتين خسيرة ب3 أهداف، فاز على الأردن في اللقاء العربي الخالص الوحيد في هذا المونديال بهدفين لهدف، ثم قدم واحدة من أجمل وأمتع مباريات المونديال أمام منتخب النمسا وتعادل فيها ب3 أهداف لـ3. إسلام، استمعنا لبيتكوفيتش، تحدثنا كثيرا عن التشكيلة، هل من خلال ما شاهدنا من أسامي في المنتخبين نتوقع أفضلية على المستوى الاستحواذ وجرأة أكبر منتخب جزائري الشوط الأول؟
2: نعم تماما، هذا واضح. نحن بدأنا بفريق جيد بلاعبين فنيين يعرفون كيف يستحوذون ويحتفظون بالكرة. أظن أنه كما قال زملائي منذ قليل، بالتأكيد سوف يرغب في الاستحواذ على الكرة وسنرى بعدها. بالتأكيد هذه فكرة هي مجازفة نوعا ما فعله، لكن هو المدرب وهو يختار، وسنرى النتيجة في النهاية بعد الشوط الأول.
0: عبد العزيز،
3: أنا أعتقد بأن سيكون هو المبادر، سيكون هو المستحوذ بشكل أكبر. من المهم بأن منع مفاتيح اللعب خصوصا من زنبي وتشاكر. إذا كانت هناك مراقبة لصيقة لهؤلاء اللاعبين بإمكانك تعطيل المنتخب السويسري بشكل كبير، خصوصا عندما يلعب في الملعب.
0: تشاكي عبد العزيز أكبر عدد من التمريرات كسر الخطوط في دور مجموعات 53 تمريرة في ذلك.
3: لذلك هو مفتاح لعب بكل تأكيد، ومنزبي من اللاعبين اللي يستلمون هذه الكرات خلف لاعبين الوسط، لذلك يجب الحذر من هؤلاء اللاعبين تحديدا ومفاتيح لعب باستطاعتهم صنع الفارق من منطقة متأخرة في الملعب.
0: أيضا ثاني أكثر من استعاد الكرة في دور المجموعات 24 مرة بعد بنتانكور 29، أيضا رقم كبير. أكيد لاعب متقدم في السن نسبيا.
4: نعم، واللاعب اللي يحب يلعب بالكرة دائما يطلب الكرة، شفتنا في تمريراته الحاسمة الكاسرة للخطوط. أيضا ثلاثي الهجومي اللي خلف أهداف المنتخب السويسري في مباراة 3 الأخيرة، نتكلم على فارغاس، منزامبي، مبولو، وهو واحد منهم.
0: شكرا لمحلي بي إن سبورت. مع دخول العالم الجزائري والسويسري، تعالوا ننتقل مباشرة إلى ملعب المباراة إلى الزميلين حفيظ دراجي وأحمد بن بلوشي، ومشاهدة ممتعة لكم بإذن الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الساعة 6 صباحا بتوقيت مكة والقدس، والدوحة الساعة 4 صباحا بتوقيت الجزائر، بكل مواقيت العالم وفي كل مكان. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. كم هو جميل نشيد قسما الذي كتب بالدم قبل الحبر. نعم، كتبه الشاعر المناضل الجزائري مفدي زكريا بدمه على جدران زنزانته في سجن بربروس عام 1956، سنتان بعد اندلاع ثورة التحرير الجزائرية، واحدة من أعظم ثورات القرن العشرين. نشيد قسما الجزائري معزوفة زعزعت عروش المستعمر، ولا تزال تزعزع قلوب الجزائريين كلما رددوها، وتزعزع نفوس المنافسين كلما سمعوها. الجزائر سويسرا في الدورة 32 من نهائيات كأس العالم 2026، الموعد المرتقب بالنسبة للجزائريين اليوم سيكون ستكون الظهور الأهم بالنسبة للمنتخب الجزائري، مع تغيير جديد على مستوى المنظومة وعلى مستوى التشكيلة. 4 مباريات من دون أن يلعب المدرب بيتكوفيتش بنفس التشكيلة لأسباب مختلفة. اليوم المنتخب الجزائري أمام منتخب محترم جدا، منتخب

13 لاعبا اخرا جدد مع المدرب مرات يكين. سويسرا التي تعرف استقرار كبير على مستوى اللاعبين والمدربين. حكم المباراة من الارجنتين يال فالكون بيريس. المباراة تلعب في مدينة فانكوفر الكندية في حضور جماهير غفيرة وغفيرة جدا جاءت لتحضر مباراة جديدة لمنتخب افريقي ومنتخب عربي يريد ان يتأهل الى الدور 16 في بطولة بمشاركة 48 منتخب 104 مباراة. نبدأ المباراة بتشكيلة المنتخب السويسري الذي يلعب اليوم بكوبل في حراسة المرمى. دونيس زكريا الجهة اليمنى، ريكاردو رودريغيز على الجهة اليسرى، نيكو إلفيديو ومانويل أكانجي في وسط الدفاع، فرويلر مع جرانيت شاكا ومنزمبي ثلاثي وسط الميدان، ندوي على الجهة اليمنى، فارغاس على الجهة اليسرى، بريلي إمبولو مهاجم نادي الرين في الخط الأمامي، رأس حربة في تشكيلة المدرب مرات يكين. منذ أغسطس 2021 لعب 62 مباراة، 27 انتصار، 21 تعادل و14 خسارة. جزاء اليوم يعود لوكا زيدان إلى حراسة المرمى. الجهة اليمنى بالغالي، الجهة اليسرى ريان أيد نوري، رامي بن سبعيني وعيسى مندي في وسطية الدفاع، وسط الميدان شكلوه كما شئتم، نبيل بن طالب، رامز الروقي، حسام عوار، فارس الشيبي، بالإضافة إلى إبراهيم مازا ورياض محرز. اليوم من دون أمين قويري، يعني أنه تقريبا رياض إبراهيم مازا سيكون مهاجم حر يحاول أن يزعج رباعي دفاع المنتخب السويسري بمساعدة فارس الشيبي وبمساعدة رياض محرز. المهم أنه في الارتكاز الكثافة العددية موجودة في وسط الميدان اليوم لمواجهة منتخب وسط ميدان قوي في وجود زروقي، بن طالب، حسام عوار أو فارس الشيبي. الجهة اليسرى يجب أن تغطى كما ينبغي في لمساعدة رايان أيد نوري. الجهة اليمنى كذلك رياض محرز يجب أن يقوم بدوره الدفاعي مثلما هو قائم بدوره القيادي في التشكيلة الجزائرية في آخر مونديال يلعبه رياض محرز. ابتسم شوية، ابتسم شوية يا بيتكوفيتش، هو مساعدك في هذه المباراة البارح في الندوة الصحفية، سأقول لكم ماذا قال.

كوفيتش البارحة في الندوة الصحفية قال لهم نعم أنا سويسري ولكن غدا سأكون جزائري لأنني مدرب المنتخب الجزائري. أولى الكرات مع رايان آيت نوري ورامي بن سبعيني وكذلك فارس الشيبي في الجهة اليسرى بعد هذا التدخل الأول من دانن دوي لاعب نادي نوتنغهام فورست مع إلفيدي في الخلف. إلفيدي من هنا على الجهة اليمنى دونيس زكريا هو وسط ميدان. دونيس زكريا يلعب اليوم على الجهة اليمنى مانويلا كانجي. إلفيدي بداية مهمة. زكريا إلفيدي يضغط زروقي. زروقي راه يضغط. لا لا لا مش زروقي هذا فارس شيب. ما زال يضغط فارس. ومن هنالك إبراهيم مازا راحت على الجهة اليمنى لنيكو إلفيدي. منتخب منظم منتخب ليختو قوية بدنيا ومنتخب أيضا عنده إمكانيات كبيرة. وأولى الكرات من رياض محرز على الجهة اليمنى حول مر رياض تتابينو. حكم ما قال ولا شيء. لعب يا رياض لعب يا رياض في الكرة الأولى لصالح المنتخب الجزائري ثم السويسري. من هنالك والانطلاق على الجهة اليسرى صعب الكرة. هذه محاولة المرور عن طريق قلب الهجوم منظمبي بيني الكرة والتغطية من رفيق بالغالي. الكرة تماس للجزائريين. رفيق من أمام اللاعب روبن فارغاس. هذا منظمبي لاعب نادي فرايبورغ 21 سنة مسجل 3 أهداف في هذا المونديال في 3 مباريات لعبها لحد الآن. جماهير جزائرية صنعت جو كبير في كانساس سيتي واليوم كذلك وهالأيام هذه في مدينة فانكوفر الكندية. كرة بعيدة الأمام مانويلا كانجي خليها خلاها إلفيدي بالرأس راحت منه ذلك لزروقي. إبراهيم مازا تضع الكرة في الأرض. هاو هاو عوار هرب على الجهة اليسرى. راح رايان راح رايان رايان والعودة الموفقة هنا من دونيس زكريا يلعبها مباشرة مع حارس كوبل. أنا عندي شوية تحليل على التشكيلات اللي يلعب بها المدرب أو تصور المدرب بيتكوفيتش. كثير الناس يقولوا ليش ما يلعبش بثلاث مدافعين في الارتكاز لاعبين رواق. هو يقول بأنه أنا لا أريد أن أندم على أنني لعبت المونديال بمنظومة دفاعية. إذا لعبت 5 مدافعين في الخلف معناها أنه راح ينقصني لاعب في الوسط أو لاعب في الهجوم. أنا لعب الهجوم. اليوم الحذر خداف في أنه لعب 3 لاعبين في الوسط ولعب من دون قويري يخلي إبراهيم مازا وكذلك فارس الشيب يقوم بالدور الهجومي. كرة من أمريكا سويسرية الحكم خلى اللاعب ترجعت من زروقي لعبها في الوسط لإبراهيم. مر إبراهيم زوج لاعبين أمامه وتفوقوا عليه. رجعت في الخلف يضغط إبراهيم ورجعت من إلفيدي مباشرة لكوبل. بعيدة من هنا لدوني زكريا من أمام معوار بالرأس. ما زالت الكرة السويسرية. إلفيدي إلفيدي إلفيدي إلفيدي إلفيدي اضغط والكرة تروح تماس. تدخل رامز الروقي. النزعة الهجومية واضحة في المنتخب الجزائري. راح زمان اللي كنا ندخل من اللي كانوا الجزائريين يدخلوا من أجل أنهم يدافعوا حتى لا يخسروا. نحس بأنه فيه نزعة هجومية أنك تلعب بكل هذه التشكيلة بدفاع مسطح وبلاعبين عندهم نزعة هجومية بما في ذلك الروقي وبن طالب. استرجعت في الوسط الجزائرية من هنا من رايان آيت نوري مباشرة من نبيل بن طالب مباشرة لحارس زيدان. رامي بن سبعيني رامي وزيدان مرة ثانية دخلنا في المباراة. 4 دقائق لعب 0-0. زيدان رامي رامي يرجع لزيدان. لا يا رامي لا يا رامي. زيدان بيسراه يرسل كرة بعيدة للأمام البحث عن إبراهيم مازا. تغطية دفاعية من هنا سويسرية وتروح تماس للجزائريين. كرة دانن دوي 35 مباراة لعبها مع المنتخب السويسري من بين المنتخبات الأوروبية الأكثر استقرارا على مستوى الطاقم الفني وعلى مستوى اللاعبين الذين يلعبون فيها. منذ كان بيتكوفيتش بقوا 13 لاعب موجودين. كرة بعيدة من رامي بن سبعيني وانطلاقة هربة من هنا هربة من هنا هربة من هنا. رايان كاد يهرب والتغطية دفاعية من الحارس غريغوري كوبر حارس مرمى نادي بوروسيا دورتموند زميل رامي بن سبعيني في الفريق الألماني. رايان عيد نوري إبراهيم مازا إبراهيم رايان يا رايان يا رايان. رامي بن سبعيني رامي رامي. زيدان عيسى مندي من هنالك رفيق. أرمي عليك يا عيسى لا تورطنا يا عيسى. يلعبها من هنا مع رامي بن سبعيني. يخرج له فارس. وقفين مليح لاعبين سويسريين
نبيل بن طالب، ابراهيم مازا، ابراهيم طلبها رياض، وصلت رياض، هذه الحقها رياض، او رفيق رفيق رفيق رفيق رفيق رفيق، ارضيه خطيره، بابا بابا، اول كره من حسام عوار، لعبه من رفيق خلاها رياض، وصلت لحسام، لا لا اليوم نلعب بالاسماء من الامسام، محرز ومازا وشيبي الأمسية ما، وفي الوسط عندنا الاي بي زد، يلا عوار وبن طالب وسروقي، كرة جزائرية، رايان ايت نوري يلعبها مع الشيبي، شيبي عوار، عوار شيبي، ترجع في الوسط من هناك بن طالب، لعبها زروقي، رجعت الخلف، ترجع مرة ثانية لنبيل، نبيل بن طالب مع فارس شيبي، هنا نبيل يفضل يرجع للخلف لرامي بن سبعيني، رامي يخرج من هناك عيسى، توصل لمندي، ارجع يا عيسى يا رامي، غطي عيسى يا رامي، عيسى مندي، كرة بعيدة، هيلا الكرة وصلت عوار، عوار لرياض، استلمها محرز، محرز مع عوار، يرجع مرة ثانية لرفيق بالغالي، رياض محرز، عيسى مندي، يغير تماما بروعة من هنا لرايان ايت نوري، سبع دقائق لعب، فارس، شايبي ورامي،

الآن تلعب الكرة من هنالك، وصلت مباشرة لرامي بالسبعيني، يتقدم رامي، رامي يلعب من هنا لرايان، رايان ورامي بالسبعيني وفار الشيبي، ثلاث مباريات رائعة لعبها فارس الشيبي. نبيل بن طالب، نبيل من هنا، فارس الشيبي يغير توقع، هائلة في اتجاه رامز الزروقي، كرة بعيدة عليك يا رامز، بعيدة عليك، بعيدة عليك يا رامز، بعيدة عليك يا رامز، بعيدة عليك يا رامز. المدير الحكم الأرجنتيني يالفالكون بيريس لم يقل شيئا. تلعب إيمان ولا كانجي، شفت شفت تحس بأنه فيه لعب هجومي، أربع لاعبين، خمسة متقدمين ضاغطين، واو معليش تلعب مباراة المونديال تلعبها حتى لا تندم. دينيس زكريا الفيدي يضغط من هنالك إبراهيم، استلمها مازا، رجعت مازا، دخل مازا، راح مازا بينه مع رياض، رياض من هنا لعوار، عوار ورياض، عوار يرجع مع رايان عيد نوري، مع فير الشيبي، شيبي لرايان، عوار بن طالب قراب من بعضهم البعض، رامي بالسبعيني من هنالك عيسى مندي ورفيق بالغالي، تلعب لعيسى، عيسى لرفيق، منتخب الجزائري مستحود. نبيل بن طالب لفارس الشيبي، يرجع لعيسى مندي، واو واو تمشي الكرات كما ينبغي لحد الآن، تسع دقائق لعب سفر لسفر. راين عيد نوري أو نبيل بن طالب، رامي بالسبعيني، عيسى مندي، عيسى ورفيق بالغالي يستلم، رياض في الوسط، يرجع رفيق لعيسى، تلعب مع زيدان، يخرج له فارس الشيبي، يرجع له الكرة مرة ثانية، واقفين مليح لاعبين سويسريين، عيسى مندي، رامز الزروقي، يا رامز يا رامز، يرجع لعيسى، كرة البعيدة من هنا لرياض محرز، تغطية دفاعية سويسرية، ثم تدخل بالقدم هنا، الحكم يقول تماس للجزائريين. هي الكرة بعيدة عليك، لو كنت برا يحسب لك خطأ، ضرب الجزاء صعب صعب صراحة، لو كانت عندك الكرة صح. زيدان يرسل كرة بعيدة لإبراهيم مازا، استرجعت مرة ثانية، راح الجزائرية من هنالك عن طريق فارس الشيبي، لعب لرفيق بالغالي، رفيق لرياض، رياض لفارس، ترجع أي أي أي، رفيق بالغالي استلم الكرة، يمر هيلة منه، يلعب لرياض، رياض بينية، وصلت لعبة أولولو، نبيل بن طالب يغير بروعة من هنا على الجهة اليسرى لحسام عوار، استلمها، يلا يا ريان، يلا يا ريان، حسام وريان، ترجع في الوسط لفارس الشيبي، أي أي أي أي أي أي، حذاري يا فارس، كان يبحث عن إبراهيم مازا، أرجع يا رياض، أرجع يا رياض، أرجع يا رياض، أرجع يا رياض، رفيق بالغالي يلعب في الوسط، كرة صعبة، كرة صعبة، كرة صعبة، كرة صعبة، كرة صعبة، كرة صعبة، تغطية من عيسى مندي، عيسى غطي كرته وخرجت، أول أول كرة سويسرية وأول جول من إمبولو، أول الجزائر تستحوذ وتضغط، وسويسرا في كرة واحدة تتمكن من، هي قوتهم هي هكذا، عناصر المنتخب السويسري في اللعب بهكذا الشكل، يبقوا متجمعين في الخلف ويغتنوا فرصة عن طريق إمبولو فارغاس ومانزامبي، ويتمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الثاني من المباراة. معلش معلش، 1-0 لسويسرا أمام الجزائر، صحتك. إمبولو يسجل الهدف الأول للمنتخب السويسري، شفت كرة واحدة ضاعت من فارس الشيبي، شوف هنا رفيق بالغالي تمريرة في العمق، العودة البطيئة، مر من هنالك، آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي، لم تخرج الكرة، لم تخرج الكرة، جاء الجول الأول لصالح المنتخب السويسري، اللعبة كانت من مانزامبي لإمبولو وجاء الجول الأول. ثاني أهداف إمبولو في هذا المونديال مع المنتخب السويسري، لم تخرج أبدا. يلا أعطيونا اللعب، أعطينا نشوف اللعب،
1-0 للمنتخب السويسري أمام نادور الجزائري. في الخلف الكرة من هنالك مع عيسى مندي رفيق يبحث عن إبراهيم مازا. إبراهيم لرياض، رياض يستفيد من خطأ، نصر المنتخب الجزائري بدأت المباراة مليح. إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة قدم سويسري، مدرب سويسرا سويسري، مدرب الجزائر سويسري. كرة من هنالك على الجهة اليمنى، رفيق بالغالي مع رياض، يستلمها رياض، رياض يحاول يمر، رياض يراوغ، رياض يدخل، رياض ممتازة، يبحث عن إبراهيم، ضاعت مجددا، رامز الروقي يسترجعها، لعبها في الخلف مع عيسى مندي، نبيل بن طالب، من هنا رامي بن سبعيني. في التحولات لازم عناصر المنتخب الجزائري تاخذ حذرها، التحولات الهجوميه للمنتخب السويسري. رايان ايت نوري على الجهه اليسرى يحاول يمر، رايان مازال، رايان مرر الكره، والتغطيه الدفاعيه من هنالك، اوهو دونيس زكريا يستفيد من تماس. مدافع نادي موناكو 30 سنه، مباراه رقم 67، يضغطوا اللاعبين الجزائريين، نعم، ولكن حذاري في الخلف. كرة من هنا بالراس جزائرية، عوار يلعب لزروقي، زروقي خلى الكرة لنبيل بن طالب، تلعب من هنالك لرفيق بالغالي، بالغالي مع رياض محرز، رياض في الوسط مرة ثانية لنبيل، من هنا رامي بن سبعيني، بن سبعيني لعوار، عوار بينية ترجع له مرة ثانية، عوار تسديدة عوار ضعيفة راحت بين أحضان غريغور كوبل حارس مرمى المنتخب السويسري. سويسري الكرة، الفيدي من هنا، دونيس زكريا، كرة في العمق، التغطية من رامي، سحب الكرة على الجهة اليمنى عن طريق ندوي، خطيرين اللاعبين السويسريين، ندوي قريب منه، إمبولون، ندوي يحاول يمر من أمام رايان.

كره المرور هاي صعبه هاي صعبه هاي صعبه هاي صعبه هاي صعبه هاي صعبه اوه صعبه زيدان تكفيهم كرات صغيره بسيطه تمريرات شويه في فراغات على مستوى المنظومه الدفاعيه للمنتخب الجزائري. رياض محرز في الوسط مع بن طالب رياض يخرج تماس سقوط احد لاعبي المنتخب السويسري يوان مانزومبي وانبولو فارغاس. واو

يصيب على مستوى البطن بالكرة، وكانت فيه لمسة يد. يوان منزمبي يخرج خارج أرضية الميدان، تقدم له الإسعافات. 1-0 لسويسرا أمام الجزائر بعد مرور لحد الآن 17 دقيقة لعب من عمر الشوط الأول. الاستحواذ جزائري والتفوق سويسري. يتواصل اللعب من هنالك في التماس لصال عناصر المنتخب الجزائري ناحية زيدان. زيدان نبيل بن طالب، بن طالب مع رياض، رياض لبن طالب، يخرج له رامي، تلعب على الجهة اليسرى لريان، ريان يرجع مرة ثانية لرامي بن سبعيني، تمشي الكرة الجزائرية من هنالك مع عيسى مندي. عيسى مندي لرفيق بالغالي، رفيق يلحق على زروقي يفتح له الطريق، رفيق يلعب لرفيق لزروقي، زروقي مع الشيبي، شيبي زروقي أو مازا، رجعت للخلف الكرة دي عيسى مندي، رامي بن سبعيني يصعد حذري من الهجمات المعاكسة. رامي بن سبعيني يلعب لريان، ريان زوج لاعبين أمامه، مر ريان، راح ريان ارمي يا ريان، ولا لا تعطلت يا ريان. إبراهيم مازا استلم الكرة، محاولة تسديد، الدفاع صدها ورجعت في الخلف تماما. ما زال الضغط جزائري من هنالك. رامي الزروقي عنده الكرة الآن، يلعب رياض، يلا يا رياض الكرة ملعوبة، وأكانجي وحذري من الهجمة المعاكسة، حذري من هنا. توصل الكرة مباشرة لدونيس زكريا، وكذلك ندوي منزمبي يرجع للخلف من أمام فارس. تحس بأنه كاين كثافة في الوسط اللاعبين الجزائريين ولكنها مش منظمة كما ينبغي. دونيس زكريا من هنا على الجهة اليمنى يلعبها في الوسط مرة ثانية. تشاكا القائد في الوسط، رجعوا اللاعبين الجزائريين في أماكنهم، حاولوا يضغطوا من فارس الشيبي ومن إبراهيم مازا. توصل من هنا لإل فيدي، يرجع للخلف تشاكا مع حارسو، والكرة بعيدة، ترسل من هنا لصالح ريان ايت نوري، وكذلك رامي بن سبعيني. نبيل بن طالب يرجع لرامي بن سبعيني مرة ثانية. الجماهير الجزائرية في فانكوفر لازم تقوم بواجبها. فارس شيبي يرجع لرامي، رامي مع رامز أو نبيل بن طالب لعيسى مندي، رامز الروقي، رفيق بالغالي، رياض، رامز من هنا الكرة لرامي بن سبعيني، كرة البعيدة من رامي توصل لعوار، رقبة عوار، يحاول يدخل عوار، العب يا عوار ضربة مرمى. الكرة هذه من أمام دونيس زكريا، عشرين دقيقة لعب

فوق لسويسرا 1-0. في 20 دقيقة شربت من الماء ما لم أشربه في 20 ساعة. يلا سلامات. سويسريا في الخلف، الفيدي، الفيدي يضغط على عوار، دونيس زكريا، الضغط جزائري، دونيس زكريا، زكريا ورايان، غطى كورتو، مازال زكريا، رايان وزكريا، العب يا رايان، الحكم يقول تماس، لا قال كرة سويسرية، لا جزائرية، لا سويسرية. يطلب المساعدة دونيس زكريا من رفقائه، مازال الضغط جزائري. نعم الزروقي يرجع الكرة، هذه تلعب بالراس، ترجعت من هنا عن طريق نبيل بن طالب، راحت لإبراهيم مازا، ترجعت من الفيدي، ترسل بعيدة، حكم يقول خطأ للسويسريين. سويسريا في الخلف، ترسل بعيدة من هنالك في اتجاه ريكاردو رودريغيس، فارغاس لريكاردو رودريغيس، جراني تشاكا في الوسط مع منزمبي، منزمبي خطير يلعب لريكاردو رودريغيس، ريكاردو والتوزيعة والكرة ركنية للمنتخب السويسري. تغطية من رفيق بالغالي لاعب نادي فيرونا 24 سنة، مباراة رقم 17 مع المنتخب الجزائري. السنغال سجلت هي الأولى وخسرت، الكونغو سجلت الأولى وخسرت، كرواتيا اليوم سجلت الأولى وخسرت، هولندا سجلت الأولى وخسرت، اليابان سجلت الأولى وخسرت. هل سيتكرر السيناريو؟ ركلية تنفذ رأسية من هنالك لصالح المنتخب الجزائري، أرسلت بعيدة في اتجاه ريكاردو رودريغيس أو لصالح روبن فارغاس في الخلف. يضغط إبراهيم مازا، لعبت لي كوبل، تشاكا في الوسط سويسرية، عودة إبراهيم، راحت من هنالك لمن زمبي، مانويل أكانجي، تشاكا من هنا، الفيدي على جهة اليمنى، دونيس زكريا، عيسى مندي، نبيل بن طالب، مابي بن سبعيني. كرة تلعب، الكرة تمشي، الكرة حطوها في الأي، حطوها في الأرض. نبيل بن طالب لعيسى مندي، يخرج عيسى، يطلب مازا وشيبي، بعيد على شيبي، يخرج موفق من الحارس. يضغط إبراهيم على أكانجي، يخرج بالكرة أكانجي، أكانجي، أكانجي لعبها في الوسط، كرة من هنالك من فارغاس لريكاردو رودريغيس، ريكاردو رودريغيس مدافع نادي بيتيس إشبيليا، وفارغاس معاه، وصلته فارغاس في الوسط، يمشيوا الكرة مليح لاعبين سويسريين عندما تكون عندهم، أكانجي يصعد، يخرج فارس، تشاكا على الجهة اليسرى من هنالك، روبن فارغاس، ريكاردو رودريغيس، شكا، مانويل أكانجي، الفيدي، فارس يضغط، الفيدي في الوسط لشكا، شكا لعبها من هنا، شوف كيف روغوكم، شوف فرويلير على الجهة اليمنى، دونيس زكريا يلحق على الكرة، دونيس، والكرة ريان أيدوري في التغطية، تماس ولا ركنية؟ تماس. لصالح المنتخب السويسري. داي دوني زكريا، داي مرة ثانية يلعب لمن زمبي، يرجع للخلف، شوف كيف ساعدوا اللاعبين السويسريين، ريكاردو رودريغيس، تسديدة من ريكاردو رودريغيس، مرة سلامات. 25 دقيقة لعب، وقت مستقطع الآن، 1-0 لسويسرا أمام الجزائر منذ الدقيقة 11 بفضل بريل إمبولو.

0: مدينة بنان الرياض، رؤية جديدة لحياة متكاملة، مدينة ذكية مستدامة، النادي والمدارس على بعد خطوات، وكل شيء فيها قريب منك، من مراكز تجارية وطبية وإدارية ومساحات خضراء شاسعة، ومع تنوع الفلل والشقق تعيش أسلوب حياة متكامل. بنان الرياض أكثر مما تتصور. من مجموعة طلعت مصطفى، تي أم جي، بناة المستقبل.
1: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: يا عيال هذه اعلى زحمه بالعالم.
3: انتم تسوقوا احنا بنروح نلعب.
4: الاجازه طويله شباب، يمديكم تجون.

إعادة الهدف الذي سجله إمبولو بعد هذه الحربة من منظمبي داخل منطقة العمليات، متابعة من عيسى مندي ولكن ليس بالشكل القوي المطمئن الذي يفكر مثل هذه وتخلى على الجهة اليسرى ومررها في اتجاه إمبولو الذي سجل الهدف الأول في المباراة، هدف الثالث في هذا المونديال بعد ثلاث مباريات أولى لعبها المنتخب السويسري في دوري المجموعات أمام منتخب جزائري. بدأ المباراة كما ينبغي، متحكم في الكرة ومتمسك في الكرة، إن شاء الله زغروت هذه نسمعها في نهاية المباراة. بالنسبة لجماهير المنتخب الجزائري الحاضرة في مدرجات ملعب فانكوفر مثلما كانت حاضرة هنالك في كانساس سيتي وصنعت أجواء رائعة جدا تكررها في كندا في مدينة فانكوفر في هذه المناسبة في الدور 32 من نهائيات كأس العالم 2026. 1-0 نقترب من الدقيقة 30 لصالح سويسرا أمام الجزائر، استحواذ جزائري والتفوق سويسري. الكرة في المباريات الحديثة مباريات الزمن هذا مش الاستحواذ هو اللي يصنع الفارق، شفنا كيف تراجع استحواذ بيب غوارديولا في السيتي، تراجعت نتائجه بعد ما مشات الأمور، في الأول كان يصنع فارق وبعدين تراجعت الأمور. اليوم المنظومات الدفاعية القوية والترتيب والتنظيم الجيد أيضا فوق أرضية الميدان، اللياقة، مهارة، الروح، القوة، كلها عوامل تساهم في تحقيق الفوز. الجزئيات والتفاصيل تحكم فيها أيضا مهم جدا في لعبة كرة القدم في المستوى العالي. كرة ضربة مرمى لزيدان، ثالث مباراة له في هذا المونديال بعد ملعب بنبوت، المباراة الثالثة أمام النفسة. في المباراة الأولى شارك حاج موسى أساسي وغاب محرز، في مواجهة الأردن عاد محرز أساسي رفقة زروقي وغاب بن طالب. أمام النمسا دخل بنبوت في الحراسة وحجام مكان أيت نوري، ودخل عوار مكان بوداوي، وفي المباراة الرابعة اليوم عاد زيدان وراين أيت نوري وزروقي وطلع قويري لأول مرة. استرجعت من عيسى مندي، ضاعت من عيسى مندي، رجعت ضربت في عيسى مندي، راحت من هنالك على الجهة اليسرى. وين راكم؟ وين أنتم موجودين؟ في الخلف ريكاردو رودريغيز، تشاكا، رودريغيز، تشاكا، أكانجي، إلفيدي، يهرب دوني زكريا، إلفيدي في الوسط، في خطأ سيد الحكم، نعم حكم خلى الأفضلية، رايان أيت نوري يلعب لزروقي، زروقي من هنالك لإبراهيم مازا، إبراهيم مازا مع رياض محرز، وصلته رياض، راح مازا، راح إبراهيم، إبراهيم مازا يرجع لبلغالي في الوسط، نبيل بن طالب من هنا، فارس الشيبي توصلوا الكرة، عوار يدخل بالوسط ويجي من هنا على الجهة اليسرى، رايان أيت نوري، رايان وفارس في الخلف، الكرة من هنالك مع رامي وعيسى بن سبعيني، نبيل بن طالب، نبيل يرجع لرامي بن سبعيني، مرة ضربة في الكرة، مليح لما تكون عندنا الكرة لكن لما نضيعها تحدث حالة الطوارئ. راينا يتنوري من هنا لرامي بن سبعيني، نبيل بن طالب من هنالك رفيق بالغالي، رياض محرز يستلم، رياض وابراهيم يرجع لرفيق، رفيق بالغالي مع نبيل بن طالب وزروقي، زروقي اللي بنشوف كيف واقفين مليح لاعبين السويديين غالقين كل المنافذ. رايان أيت نوري من هنا، يلا يا ريان، ريان يحاول يمر، ريان مازال، يا ريان راح لك ندوي، راح لك ندوي يا ريان، الخطأ هنا من ريان أمام ندوي، وعارف بأنك أنت وحدك في الجهة دي اليسرى، يعني تضيع لك يهرب لك ندوي. هنا الخطأ واضح، وكان ذكي ندوي هناك يدخل يده واستفز ريان أيت نوري وكان الخطأ. الفيدي، مانويل أكانجي، أكانجي يضغط على إبراهيم في وضعية غير مألوفة كمهاجم حر، كوبل، فرويلر، كوبل، كرة من هنا لدونيس زكريا يلحقها، وراينا أيت نوري ودونيس، كرة الحكم يقول تماس للسويسري، فرويلر، الفيدي،
يعدي من هنالك أكانجي أكانجي ريكاردو رودريغيز فارغاس فارغاس يا رفيق تلعب الكرة في الوسط لتشاكا من هنا على الجهة اليمنى وجود دوني زكريا استلمها ندوي ندوي يدخل ندوي يلعبها مع منزمبي منزمبي على الجهة اليسرى لريكاردو رودريغيز شوف كيف يساعده بالكرة راحت على الجهة اليسرى لفارغاس حاول يمر فارغاس فارغاس فارغاس لا لا لا لا لا لا لا لا فارغاس يعبث بدفاع المنتخب الجزائري من هنالك على الجهة اليسرى خايفين يرتكبوا عليه الخطأ أكيد طبعا لما يدخل منطقة العملية تخاف ترتكب عليه الخطأ منزمبي تشاكا ريكاردو رودريغيز منزمبي خطير هذا منزمبي دخل منزمبي منزمبي والتغطية من هنالك عن طريق نبيل بن طالب رفيق بالغالي وخطأ من فارغاس على رفيق بالغالي شوف شوف كيف مر شوف كيف مر الحد ابتسم له وخداها ودخل وزاد مر وعيسى مندي وزاد اوي اوي اوي اوي اوي اوي دخلنا ربع ساعة الثالث الآن من عمر الشوط الأول ما زال التفوق لسويسرا 1-0 زيدان في عادة الكرة للأمام عيسى مندي بالراس زروقي رياض يبحث من هنا عن عوار ريان عيد نوري يخطئ هنا ريان لا تحتج يا ريان ركز ركز قطع واضح حبيت يا ريان كندكي نضوي انه توقف لك وخلك ضربت فيها الفيدي تلعب من هنالك مع مانويلا كانجي يخرج كاندي يلعب في الوسط استرجعت من هنا عن طريق رايمي بن سبعيني لرايان ايت نوري لزيدان في الخلف يضغط من هنالك إمبولو يا زيدان يرسلها بعيدة البحث عن رياض محرز بالرأس ريكاردو رودريغيز ثم عيسى مندي ثم إبراهيم مازا لم يقدر ثم الفيدي كاد يختفى من هنالك فارس وراحت لرايان ايت نوري في التماس يخص عناصر المنتخب الجزائري شيء عوار العب لم تخرج عوار حكم يقول خطأ للجزائري لصالح ريان ايت نوري وثلاثين دقيقة لعب ما زالت 1-0 لسويسرا أمام الجزائر اختلطت علي سويسرا بالسويد سامحوني احنا أمام سويسرا نبيل بن طالب في وسط الميدان لصالح المنتخب الجزائري ترسل بعيدة تغطية دفاعية من هنالك من مانويلا كانجي وصلت لرياض رياض عنده كرة الآن رياض وعوار رياض رياض يوصل لعوار عوار يرجع في الوسط من هنالك يا فارس يا فارس يا فارس هرب من هنالك إمبولو فارس شيبي معاه فارس شيبي وعيسى مندي في التغطية فارس شيبي يرتب يرتكب خطأ هنا من أمام اللاعب منزمبي وبطاقة صفراء لشيبي والبطاقة الصفراء في المباراة لفارس شيبي هنا بعد الخطأ الواضح هنا من أمام منزمبي أخطر عنصر في التشكيلة السويسرية ستة وثلاثين دقيقة لعب فارغاس في التنفيذ سعد أكانجي حذر يا رامي يا عيسى
حذر يا زيدان من كرة داخلة مثل هذه. دخلت كثير. راح يسجلوا هنا سويسريين، راح يسجلوا هنا. فارغاس يرفع الكرة فارغاس، مرة سلامات. الكرة هذه من دونيس زكريا، كرات اللي تجي على الجهة اليسرى وتوزع بالجهة بالرجل اليمنى في اتجاه مهاجمين أقوياء وقامات طويلة تكون صعبة وخطيرة. يا فارس يا رفيقة، يا رفيقة. وانت مانويل أركانجي هنا من أمام رفيق بالغالي. رفيق لازم يعرف بأنه اليوم الكرات مثل هذه الفار انتبه لها بشكل كبير. عيسى مندي يرسل كرة بعيد للأمام، البحث عن إبراهيم مازا، تغطية دفاعية من أركانجي، راحت في الوسط، إبراهيم مازا بعيد، استرجعت بريكاردو رودريغيز في الخلف تماما، من هنا تحكم رائع في الكرة من جانب اللاعبين السويسريين. مانويل أركانجي لإلفيدي لفرويلر، تشاكا خطأ ضده. ملعب يا نبيل انسى الحكم، هرب لكم منزمبي عند الكرة الآن، منزمبي لعب بهي ورايان.

لتشاكا من تشاكا من هنا في اتجاه أكانجي. طبعا من دون قلب هجوم صريح للمدافعين السويسريين مرتاحين. كرة من هنالك لفارغاس على الجهة اليسرى، هو أيضا خطير. فارغاس يرجع مع رياض وكذلك رفيق. فارغاس لريكاردو رودريغيز، تشاكا في الوسط، ريكاردو رودريغيز، مانويل أكانجي. من هنا الكرة لإلفيدي، رامي بن سبعيني في التغطية بالرأس، نبيل بن طالب ضاعت منه، دينيس زكريا. آه يا ريان، آه يا ريان، آه يا ريان، آه يا ريان، آه يا ريان. والكرة في الركنية، كرة في الركنية. لا، إذا ما في ركنية راح الحكم، راح الفار يقول ما في ركنية يا عيسى. مش بتسلل هنا، إذا ما في ركنية الفار يقول بأنه ما في ركنية. في ركنية في تنفيذ روبن فارغاس من هنا. الدقيقة 40، سعد أكانجي رأسية من هنا عن طريق نبيل، ترجع مرة ثانية، رياض محرز خرجها بعيد على إبراهيم. تغطية دفاعية، شوف الخروج شوية عشوائي هنا انت على اللاعبين الجزائريين. شوف شفت موقعهم، وصلت فارس شايبي، فارس مع زروقي، زروقي عيسى، نبيل بن طالب في الوسط، يبحث عن رياض ورفيق، استلمها رياض، راح رفيق، رياض يتوقف يرجع للخلف، رامي الزروقي، نبيل بن طالب، إبراهيم مازا، إبراهيم مع عوار، عوار يبحث عن رياض، وجد رياض من هنالك في الخلف، زروقي شايبي أو نبيل بن طالب، كرة البعيدة لرياض، والتغطية والركنية الأولى أو الركنية للمنتخب الجزائري من هنالك. دقيقة 41، تغطية من ريكاردو رودريغيز، كرة نبيل بحثنا عن رياض. يلا الآن لازم نشوف عيسى مندي ونشوف رامي بن سبعيني. غياب عمق هجوم، طبعا لما تلعب من دون قلب هجوم اكيد يحصل هكذا سيناريو. رياض محرز في الركنيه تنفذ رائعه، ركنيه والدفاع يدخل خرجها، رجعت لفارس شيبي، فارس يلعبها من هنالك مع رامز. اي اي اي، بعيده هذه الكره، بعيده هذه الكره، راحت في التماس. واضح على نبيل بن طالب، أبو اعتراض واضح. دونيس زكريا في التماس، بعيد الكرة هذه لإمبولو، رامي بن سبعيني يتفوق هنا، تروح لرامز يرميها بعيدة، رامز هنا لعوار، عوار تفوق، فارس شايبي بالرأس، أكانجي ورامز الرقي يضغط. شوف كيف خرجوا، شوف خرجوا كلهم ربعه، خلاه وحده منظمبي. رائع رفيق، رائع رفيق، استرجعها، يلعبها لرياض محرز ورامز الرقي، رياض ورامز، رياض وين فارس، رياض مضطر يتوقف، والكره خطا. شفتوا كيف خرجوا وخلاه منظمبي هذا وحده، هذا السم، هذا منظمبي. كرة بعيدة من هنا لعوار، يلحق عليها عوار، يراقبها عوار، عوار عوار عوار في الوسط، فارس فارس شايبي والحارس. كرة عوار لفارس شربي شايبي والحارس كوبل يلتقطها. منيحة الكرة هذه من رياض لعوار ومن عوار لفارس داخل منطقة العمليات أمام الفيدي، يضربها. جزائرية الكرة، رامز الرقي، رفيق بالغالي، يرجع لرامز، نبيل زروقي مرة ثانية أو عيسى مندي لرامي بن سبعيني. يلا لو نسجل الآن في نهاية هذا الشوط الأول، يلا لو يسجل المنتخب الجزائري في

الشوط الأول وندخل ويدخل الشوط الثاني متعادلين مثل ما دخلوا في الشوط الأول. عوار عوار عوار عوار لماذا؟ إبراهيم دخل، إبراهيم دخل، إبراهيم راح، إبراهيم لفارس، فارس مر، فارس مازال عنده كرة الآن، يلعبها لريان، ريان وإبراهيم، إبراهيم وعوار، عوار من هناك اليريو رفيق، أوي أوي أوي لا لا لعبة هايلة هنا من عوار لرفيق ما كانش بتسلل والكرة راح ضربة مرمى. ينقص شيء المنتخب الجزائري، ينقص شيء هذه الجزئيات والتفاصيل اللي كنا نتحدث عنها في لعبة كرة القدم، يحتفظوا يمشي ويرجعوا يلعبوا ولكن العمق الهجومي غائب. عيسى بندي 45 دقيقة لعب زائد 3 ولا 4 من عمر الوقت بدل الضايع. رياض محرز يستلم في الوسط يلعبها مع عيسى، عيسى لنبيل، نبيل لعيسى، من هنا رامي بن سبعيني مع ريان، مازال بن سبعيني في الوسط لعوار لإبراهيم، إبراهيم يبحث عن رياض، قصير الكرة أكانجي في التغطية ومن هنالك يسترجعها رامز الرقي وترسل بعيدة تماما للخلف في اتجاه زيدان. عيسى مندي، رامي بن سبعيني، يخرج له إمبولو، عوار، نبيل، زروقي، نبيل، بن طالب من هنا لعوار، عوار، يا عوار، يا عوار، يا عوار، عوار ينطلق، عوار عنده كرة الآن، يطلبها ريان، وصلته ريان وعوار، عوار وريان، والكرة تروح تماس. 4 دقائق يحتسبها الحكم من عمر الوقت بدل الضايع. 1-0. الشوط الثاني المنتخب الجزائري يكون أفضل، صدقوني، الشوط الثاني يكون أفضل. دوني زكريا كرة بالراس ترجع الجزائرية من هنا عن طريق عيسى مندي. آي آي آي آي آي هاي الجزئيات هاي التفاصيل. نوري يسترجع الكرة وينطلق، رايان يلعب بينية مع إبراهيم، مازا مازا مازا لاوغ، مازا يدخل، مازا يلعب لرياض، أكانجي بالرأس، ريكاردو رودريغيز، ضاعت مجددا تشاكا في الاسترجاع. ومن هنالك فاتو فارغاس وراح التماس للجزائريين. إبراهيم مازا، إبراهيم مازا، شوف العمق الهجومي، ما عندناش، ما فيش مهاجم ممكن يستندوا عليه. رياض محرز يغير تماما من هنا لريان أيترولي، رامي بن سبعيني بقى دقيقتين، يلا يا رامي، رامي بن سبعيني يلعبها لريان، ريان، ريان لرامي. حذاري في التحول، في التحول الهجومي السويسري قوي. عيسى مندي، رياض محرز، رياض ورفيق، رياض يحاول يمر، يرجع لرفيق، يدخل رفيق، يدخل رفيق، يخرج رفيق، يلعب لرياض، رياض، رياض والتوزيعة قصيرة خطيرة خطيرة. فرصة أخرى ضاعت للخضر، إبراهيم مازا وجد الكرة أمامه وبعد أن استلمها حسام عوار بصدره. آي آي آي إبراهيم، معلش معلش، ما زالت النتيجة 1-0. هناك شفنا كثافة عددية في منطقة العمليات، العناق هذا مليح بين فارس شيبي وإبراهيم مازا، مليح صدقوني، أو بين عوار وإبراهيم مازا. زروقي بالرأس، دقيقة ونص، رودريغيز لحارس كوبل، كوبل بيسرى بعيدا الأمام، رفيق بالغالي من هنالك بالرأس يتفوق على بارغاس. رياض محرز كان متسلل ولا لا؟ الحكم المساعد رفع الراية معلنا وضع التسلل. الشوط الثاني تغير الأمر، عندنا لاعب زايد في وسط الميدان وعندنا قلب هجوم ناقص. قد يكون الزايد هو عوار، قد يكون ان ينقص هو جويري او لما لا بنبوعلي. الله
كرة بعيدة ناين ايت نوري في التغطية من هنا فارس الشيبي راح التماس للسويسريين يقول الحكم ثواني ويصفر نهاية الشوط بتفوق سويسرا على الجزائر 1-0 كرة بعيدة رامي في التغطية ما زالت سويسريا منزمبي أربع لاعبين معاه تماس للجزائر الله يوان منزمبي هذا لاعب نادي فرايبورغ نشيط صغير في السن 21 سنة يصنع فارق في هرباته ودخلاته ويلعب خلف قلب الهجوم استرجعت من نبيل بن طالب لرايان ايد نوري بعيدة تماما أكانجي في التغطية ما زالت السويسرية في الوسط عن طريق تشاكا في الخلف لإلفيدي إلفيدي لحارسو كوبل صفر يا سيدي مانويل أكانجي أكانجي مع كوبل مرة ثانية والحكم يصفر نهاية الشوط 1-0 لسويسرا أمام الجزائر الجزائريون لم يكونوا سيئين على العموم ولكن كان تنقصهم بعض التفاصيل والجزئيات سلام

شكرا لحفيظ وأحمد، وأهلا بكم مرة أخرى. شوط أول ينتهي بتقدم المنتخب السويسري على الرغم من الأفضلية الجزائرية الواضحة في الشوط الأول على مستوى الاستحواذ، لكن منتخب الجزائر عوقب من إمبولو تقريبا من الفرصة الأولى بعد 10 دقائق مثالية. سنعود للحديث عن الشوط الأول وعن أبرز ما جاء فيه من تفاصيل فنية مع محللي بي إن سبورت مع خروجي منتخبي الجزائر وسويسرا للراحة، لكن سنتوقف أولا عند فاصل قصير. نعود بعده بإذن الله.

تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: كسب والله كروز لك
4: اي جاي كمان
5: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

0: أهلا بكم مرة أخرى. بين فرحة السويسريين وحزن الجزائريين على استقبال الهدف الأول والذي جاء على عكس مجرى اللعب، انتهى هذا الشوط بكل تفاصيله وإثارة. يبدأ معك إسلام، تحدثنا عن الكثير من الأمور قبل المباراة، هل سيسيطر المنتخب الجزائري على الكرة، هل أسلوب الأفضل لعب بدون رأس حرب، الكثير من الأجوبة شاهدناها في الشوط الأول. الأفضلية لم تكن كافية للمنتخب الجزائري، عقب من أول فرصة.
1: تماما كما ذكرنا، أظن بأنه اختار اللاعبين لأننا أردنا أن نضغط ونستحوذ على الكرة معظم الوقت. هذا حدث، نحن استحوذنا على الكرة نعم، لكن كما تحدثنا قبل المباراة ينقصنا فعلا لاعب لتثبيت المدافعين، ينقصنا لاعب من هذا النوع كي نلعب بين الخطوط لمدافعي الخصم، وإلا لاعبين مثل مازا ورياض وكذلك عوار لا يستطيعون التواجد بحرية بين الخطوط لو لم يكن هناك لاعب يثبت المدافعين. ونرى حتى على الدكة لا يوجد لاعب مثل هذا، لأنني أرى بن بوعلي كذلك ليس على ورقة المباراة، على اللائحة هو ربما اللاعب الوحيد من هذا النوع الذي يثبت المدافعين. لذلك أظن بأننا قدمنا شوط أول جيد محترم، استحوذنا على الكرة فرصتان أو ثلاث كان يمكن ترجمتها إلى أهداف، وأظن بأننا يجب أن نراجع الأمر. على المدرب أن يجد الحلول الآن، أن يجد هذا اللاعب لتثبيت المدافعين كي نلعب أكثر على رياض محرز ومازا بحرية بمساحة بين الخطوط، لأن هذا ما سيفتح المباراة.
0: عبدالعزيز، سيناريو منطقي أم سوء حظ وتوفيق الجزاء؟
2: لا، سيناريو منطقي، لأن أعتقد بأن كل النقاط السلبية اللي ذكرناها قبل بداية الاستوديو تحققت في هذه المباراة. في البداية ألغى فكرة العمق الهجومي بالنسبة
0: بالاستغناء عن رأس الحرب الكلاسيك،
2: ألغى فكرة لم تستفد من مازا بالصورة المطلوبة، حتى عندما يستلم مازا لا يجد أحد أمامه، عندما يذهب آيت نوري لمحاولة القيام بعرضية لا يجد أحد في منطقة الجزاء، فطبيعي بأن يكون هناك استحواذ لكن دون وجود حالة واضحة لعملية التسجيل. النقطة الأخرى هو تواجد زروقي في التشكيلة. زروقي كان هدفه في منطقة عالية في الملعب لمراقبة شاكا. شاكا اللاعب اللي يبني التمريرات، يبني الهجمة من منطقة متأخرة من الملعب، وهو أكثر لاعب قام بتمريرات ما بين الخطوط في دور المجموعات. لو نشاهد الهدف سنشاهد بأن ما قام به شاكا هو عملية اللمسة الأولى إلى منطقة عالية في الملعب. بعد ذلك النقطة السلبية الأكبر هي المساحات ما بين قلب الدفاع وخط الوسط اللي استغلها من زامبي بشكل جيد. نشاهد بأن زروقي كان متواجد من المفترض لمراقبة شاكا. شاكا يستلم بكل أريحية، محاولة لعب التحول المرتدة بشكل أسرع. لكن النقطة الأخرى هي ما قام ببن طالب. بن طالب حتى الآن مع من زامبي، لكن شاهد المساحة ما بين خط الوسط وخط الدفاع، الآن باع مركزه، مساحة أكبر لمن زامبي، مهارة، محاولة القيام بعرضية وهدف. تفاصيل بسيطة فقط هي من كانت تنقص المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري لعب مباراة جيدة في الشوط الأول، لكن تفاصيل بسيطة هي السبب الرئيسي بأن المنتخب الجزائري يخرج متأخرا في هذه المباراة. نقطة أخرى، حتى الدقيقة 35 منتخب الجزائر لمس الكرة لمستين في منطقة جزاء سويسرا، لأن مازا يهبط، زروقي متواجد في منطقة متأخرة، وأيضا نفس الأمر عن زروقي لأنه هو اللاعب 90% من تمريراته دائما إلى الخلف، لأن هذه خصاصة في منطقة عالية في الملعب لا يمكن أن يصنع الفارق. فأعتقد بأن بعض التغييرات البسيطة من شأن أن تجعل الجزائر متفوق في الشوط الثاني ويسجل أهداف إن شاء الله بشكل أكبر.
0: ماذا ينقصنا رفيق؟
3: عبد محمد قال نلعب لعب سلبي، نستحوذ صحيح، نلمس كرات كثيرة لكن نستحوذ سلبي. اللاعب قاعد يدور بين المدافعين، المحور تروح يسار لأيت نوري، نرجع إلى اليمين،
0: منتخب سويسري منظم واقف بشكل صحيح ويدافع بالعشرة كثير
3: وينتظر استرجاع كرات للتحول. جاب الهدف من تحول سريع إلى الأمام،
0: شوف استحواذ أفضل، 100 تمريرة أكثر،
3: لكن تسديد نفس الشيء، 5 تسديدات على المرمى مقابل 4، 2 on target. يعني هاي الاستحواذ لا نحتاجه، احنا قاعد نشوفه الا في الدفاع، ومن ثم هجوميا الكل قاعد نشوفه فيهم، الرباعي الامامي محرز من شعيبي مازا وعواره البنكرة في الرجل، العمق اللي شفناه من دروقي في الكرة اللي قبل، وشفناه من بلغالي، الاثنين الوحيدين اللي قاعدين، وايت نوري نوعا ما الوحيد اللي قاعد يحاول على الجهة اليسرى بمراوغاته وبحث عن العرضيات، لكن لا يوجد ولا رأس حربة لاستلام أو استقبال العرضيات. نشوف أنه قاعد نعاني من ناحية الدفاعية بعدم تواجد رأس حربة صريح، لأنه كل ما المنتخب السويسري يضغط على المنتخب الجزائري ويطلب من عدم إيجاد الحلول ونلعب الكرة الطويلة كلها للخصم، يعني كل ما المنتخب السويسري يريد يسترجع الكرات الكرة يضغط على المنتخب الجزائري يعطونا الكرات، كل الكرات الهوائية كانت لصالح المنتخب السويسري، وهذه نقطة سلبية. شفنا تسيير رائع للمنتخب السويسري للمباراة، بدأ الشوط بتراجع،
0: انتظر أول فرصة ليسجل،
3: تمكن من أول فرصة تحول فيها سجل هدف بمهارة منزامبي كان رائع، واحد ضد واحد مندي لم يتعامل جيدا مع الـ مع الـ مع الـ الكرة، أيضا بالسبعيني بالنسبة لزاوية التمريرة كان يمكن إغلاقها بطريقة أروع، ومن ثم منتخب السويسري بعد تسجيل هدف بدأ يسترجع كرات، يستلم، يستحوذ، يعتمد على الأطراف، على خطورة كل من دوي، لكن فارغاس أيضا الجهة اليسرى خطيرة للمنتخب السويسري، لكن مشكلة في المنتخب الجزائري عدم إيجاد الحلول الهجومية.
0: انتظار الحلول ربما في الشوط الثاني هذه المباراة، فاصل قصير نعود بعدها بإذن الله تعالى. مشاهدينا

0: الصيف انت اللي تختارون.
1: كنا عارفين النتيجه.
2: هالمره حنا اللي بنقرر
0: وبنخلي صيفنا على كيفنا.
3: فسمحت نبغى غرفتين متصله.
4: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
2: هاي جوال واستمتعي بالطبيعه.
5: ليش الشارك لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
1: هذه الاجازه حنا اللي بنختار
0: ونخلي صيفنا على كيفنا.
7: احجز عروض الصيف على كيفهم.

0: إشي هون في خطر تزاير مع بيبسي متعطشين للكرة.
1: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: يا عيال هذه أعلى زحمة
3: العالم. أنتوا تسوقوا حنا بنروح نلعب.
4: الإجازة طويلة شباب، يمديكم تيجون.

0: أهلا بحضراتكم من جديد. تركنا الشوط الأول ينتهي بتقدم المنتخب بسويسرا بهدف دون مقابل عن طريق مبولو الذي مدد ابتسامته إلى الحد الأقصى محتفلا بالهدف الوحيد في هذه المباراة حتى الآن. ما هو المطلوب إسلام من بيتكوفيتش بشوف؟
1: Oui, pour moi, il doit faire rentrer Gouiri.
2: بالنسبة لي يجب أن يدخل غويري. من المهم أن يأتي مهاجم إلى هذه التشكيلة، ومهم كذلك أن يطلب منه تثبيت المدافعين. لو قمنا بفعل ذلك واللعب بين الخطوط، أعتقد بأننا بهذه الطريقة سنتمكن من التسجيل وأن نجعل سويسرا تواجه صعوبات. قال هذا رفيق منذ حين. كذلك عندما يكون المدافعون يلعبون فقط أمامك، الأمر سهل، الأصعب لمدافع هو أن يذهب للعمق، وهذا ما يجب أن نستفزه في مدافعي الخصم. يجب يكون هناك لاعب ارتكاز يعتمد عليه لكي يترك المدافعين أو يجعل المدافعين المحوريين في مكانهم ثابتين.
0: عزيز،
3: أعتقد بأن بالغ باحترام المنتخب السويسري. من بداية الشوط الثاني يجب أن يكون هناك تغيير على مستوى العمق الهجومي، لأن مع العمق الهجومي أعتقد بأن منتخب السويسري مرتاح، لأن الكل يستلم في رجله، يوجد اللاعب اللي من الممكن أن يسحب لاعب ويترك مساحة للآخر.
0: المحلي بي إن سبورتس مع عودة المنتخبين، نعود نحن نتابع معكم الشوط الثاني مع حفيظ وأحمد متممين نتيجة أفضل للجزاء في الشوط الثاني.
4: مجددا نرحب بكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم، اهلا وسهلا الى فانكوفر ستاديوم، مجريات الشوط الثاني من مباراه سويسرا الجزائر 1-0. كنا تركنا نتيجه الشوط الاول لصالح السويسريين من امضاء بريل امبولو في الدقيقه 11 من عمر الشوط الاول من المباراه، من دون تغيير على مستوى التشكيلتين في بدايه الشوط. منتخب سويسرا بكوبل في الحراسه، زكريا الجهه اليمنى، ريكاردو رودريغيز الجهه اليسرى، الفيدي مع مانويلا كانجي في وسط الدفاع، فرويلر تشاكا ومنزمبي، ندوي في الجهة اليمنى، فارغاس الجهة اليسرى، وإمبولو راس حربة في الخط الأمامي. الجزائريون بالزيدان في الحراسة، بالغالي الجهة اليمنى، ريان إدنوري الجهة اليسرى، رامي بن سبعيني وسط الدفاع مع عيسى مندي، رامي الزروقي، نبيل بنطالب رفقة فارس شيبي وحسام عوار، بالإضافة إلى إبراهيم مازا ورياض محرز في الخط الأمامي لتشكيلة فلاديمير بيتكوفيتش. الاستحواذ في الشوط الأول كان جزائري، نسبة الاستحواذ عند الجزائريين كانت أكثر، ولكن الفعالية كانت سويسرية، من كرتين سجلوا هدف. بالنسبة لعناصر المنتخب الجزائري أتيحت لهم أنصاف فرص في الشوط الأول لم يتمكنوا منها. ضربة الانطلاق على المنتخب السويسري، كيف سيكون الحال؟ متى ستحدث التغييرات؟ ما هو السيناريو الذي يحدث في هذا الشوط الثاني من عمر المباراة؟ كرة أولى من هنالك مع دونيس زكريا مباشرة لحارس غريغور كوبل. أكانجي يخرج، أكانجي يواصل، أكانجي يلعب في الوسط مع زميله فارغاس، فارغاس لريكاردو رودريغيز، ترجعت من هنالك من إبراهيم مازا، أعتقد خلوه الآن عوار هو اللي يتقدم، إبراهيم مازا رجع شوية خلف عوار. وينك يا رامز؟ وينك يا رامز؟ وينك يا رامز؟ وينك يا فارس؟ تروح لرايان إدنوري، من هنالك التوزيع الأرضية، ورامي، رامي وريان، ريان ضيعتها يا رامي، الأرضية ورفيق، ندوي يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من انطلاقة الشوط الثاني. أهداف التي تلقاها المنتخب الجزائري في هذا المونديال كانت كلها من أخطاء، من صدقات من المدافعين للمهاجمين. شفنا هنا رامي بن سبعيني حب يعطيها لراين آيت نوري، الكرة وصلت للمهاجم رجعها أضربها. هاي الجزئيات والتفاصيل اللي نتكلم عنها في كرة القدم في المستوى العالي، هذه الجزئيات والتفاصيل التي يجب أن يشتغل عليها أي منتخب وأي نادي وأي لاعب وأي مدرب كذلك، يشتغل على هذه الجزئيات والتفاصيل. 2-0 من دون جهد كبير، يعني من دون ما يسيطروا، من دون ما يستحوذوا عناصر منتخب السويسري متفوقين بهدفين مقابل 0. هاي كرة من رامي ضاعت من ريان، وصلت من هنا، رفيق زاد مدها للمهاجم ندوي وسجل هدفا ثانيا بيمناه على يمين الحارس زيدان. 2-0 صارت النتيجة الآن لسويسرا أمام الجزائر. تعقدت الأمور مع بداية هذا الشوط الثاني، تعقدت الأمور مع بداية هذا الشوط الثاني. شوف فرحة المدرب مراد يقين، عارف بأنه المنافس اليوم يقدر بال القدرات اللي عنده يقدر يخلق له مشاكل، لذلك شفنا فرحة تعو بهكذا الشكل. التغييرات راح تحدث ماكسيموم بعد 10 دقائق. خلاص ما عندك ما تخسر الآن. كرة في التماس سويسرية من هنالك. توصل إلى رفيق بالغالي. رفيق يلعب من هنالك لرامي بن سبعيني. عيسى مندي لريان فارس شيبي على الجهة اليسرى. كرة من فارس لعوار، تغطية دفاعية. فارس يضغط. سويسرية لفترة قصيرة. إبراهيم مازا يسترجعها، يمر من الأول لم يتمكن من الثاني. تسترجع سويسرية مرة ثانية، ترسل بعيدة في اتجاه قلب الهجوم. إمبولو نبيل بن طالب. حط رجلك. ريان عيد نوري ضاعت الكرة، رجعت لكوبل في الخلف. أكانجي على الجهة اليسرى. ريكاردو رودريغيس يخرج بالكرة. ريكاردو من هنا لفارغاس. فارغاس من أمام رفيق رياض، لم يمر. رفيق يتفوق ويرجع لزيدان. لازم تكملوا تلعبوا وتركزوا وتحاولوا. نبيل بن طالب لزيدان. مالك زيدان لرايان ايت نوري على الجهة اليسرى. يخرج له ابراهيم مازا. ابراهيم يبحث من هنا عن رفيق. ممتازة كرة ابراهيم لرفيق بالغالي. راح عوار يا رفيق. العرضية. يا رياض. لا هاي الجزئيات والتفاصيل اللي نتكلموا عليها، جزئيات وتفاصيل انه تتح لك فرص مثل هذه وتضيعها. جزئيات وتفاصيل تتح لك فرص مثل هذه وتضيعها. يبقى ابراهيم مازا ساقط. لعبة كانت رائعة من رفيق هنا، الحقها وزحها كرة مليحة، دخل رياض من هنالك في القائمة الثاني. صدها أكانجي. الفرص الجزائرية صدها زكريا. الفرص الجزائرية أعتقد كانت أكثر يعني، والسويسريون كانوا أكثر فعالية. الله يصفق من قلبه يعني، كأنه هو أيضا حاس بأنه مباراة ما راح تنتهي بهكذا الشكل. تفهموا بيناتكم يا رامي ورياض. لو المنتخب الجزائري يسجل في 10 دقائق اللي جاية يرجع للمباراة. لو يسجل، ولكن الهشاشة الدفاعية هي اللي تخوف. تحس بأنه في الخلف كاين هشاشة. كرة من هنا على الجهة اليسرى لفارغاس. فارغاس يلعب في الوسط، استرجعت من نبيل بن طالب. ضاعت، راحت في الخلف من هنالك في اتجاه كوبل. مانويلا كانجي. احنا ناقص لاعب. يا ريان بالراس. تلعب من هنالك في اتجاه عوار لريان. يرسل كرة بعيدة للأمام، البحث عن رياض. التفوق هنا من مانويلا كانجي. زروقي رياض استلم الكرة في خطأ ضد زروقي. صح يا رامز، صح في خطأ. أول مواجهة رسمية بين سويسرا والجزائر، منتخبان التقيا في مباراتين وديتين 83 و86 وفازت سويسرا. سويسرا تواجه لثالث مرة منتخب إفريقي في كأس العالم، فازوا على طوغو 2-0 وعلى الكاميرون 1-0 في 2022، على طوغو في 2006، واليوم يواجهوا الجزائر في 2026. ريان عيد نوري ضيعتها، استرجعت من ذلك. شوف سهولة. لا. نبيل بن طالب لإبراهيم مازا، يلعب لرامز الزروقي. رامز الزروقي مضطر يرجع، يلعب لرياض على الجهة اليسرى. رياض يوصلها مباشرة لفارس شايبي. طلق فارس لم يمر من أمام العائد ضوي. شيبي مرة ثانية. نبيل بن طالب. بن طالب في اتجاه رياض على الجهة اليمنى من أمام ريكاردو رودريغاز يتفوق ويخرجها تماس. نعود نقول لو المنتخب الجزائري يسجل في العشر دقائق الجاية يرجع في المباراة. رفيق بالغالي للخلف مع رامي بالسبعيني. ماي نايت نوري. شايبي. شايبي ضيعتها من أمام دونيس زكريا وتروح تماس. في التحول المنتخب السويسري ما زال قوي, وفي التحول الدفاعي المنتخب الجزائري ما زال فيه هشاشة. جزائرية الكرة في الخلف من فارس شايبي مباشرة لرامي بن سبعيني مع عيسى مندي. عيسى لرامي. رايان. شوف يخليك تلعب يخليك تستحوذ, ولكن تجيه فرصة ما يضيعها. رياض نحرس أو رفيق لرياض. ضاعت من رياض لم يلحقها رفيق. استرجعت مرة ثانية سويسرية. رياض بالعقب يبحث عن رفيق. كرة خرجت تماس للجزائريين. عيسى مندي. من هنا رامز. في الوسط نبيل بن طالب يطلبها رايان ايت نوري. من هنالك يفسح له المجال فارس شايبي. رايان ايت نوري من امام ندوي. فارس او ابراهيم يدخل. مازال عوار ضيعتها. يزيدوا لك عشر دقائق وتخرج عوار. في خطأ. نبيل بن طالب يخطئ هنا من امام دان ندوي. خطأ واضح. لاعبين الجزائريين جروا أكثر وتعبوا أكثر لأنهم ضيعوا كرات كثيرة. رامز الروقي ضيع الكرة مرة ثانية. شكا في الوسط مع فرويلر. فرويلر ريكاردو رودريغيز. شوف التحكم في الكرات من جانب لاعبي المنتخب السويسري. هاي الجزئيات والتفاصيل في الحياة كلها, في الدنيا كلها, في كل المجالات الجزئيات مهمة جدا والتفاصيل.

يتخلص منها. حصلت يا رفيق. كرة في التماس للمنتخب الجزائري. يقول الحكم سويسري الكرة تلعب هنالك لرايان ايت نوري. رايان مع نبيل بن طالب. انتشار بطيء. رايان مرة وابراهيم مازا على الجهة اليسرى يستلمها من امام دوي. ابراهيم اضرب كرة يا ابراهيم. هاي الجزئية اللي نتكلم عنها. ابراهيم مازا يضغط هنا ويرتكب خطأ امام جراني تشاكا. بأريحية كبيرة يلعب دفاع المنتخب السويسري. يلعب أكانجي. يخرج أكانجي في الوسط. يخرج لورايان. لم يقدر منها. عوار في التغطية يقدر منها. عوار في التغطية لرايان. ارجع يا رايان. كرة سويسرية. ورفيق وزكريا. مرت سلامات هذه الكرة. روبن فاسكفارغاس كاد يفعلها. قوة كبيرة في التدخل هنا وفي التوغل. ضرب كرة ناحية إمبولو. مرت سلامات

العوار يخرج يدخل حجام. طيب كيف خرج عوار وخرج زروق ودخل قويري فارس شيبي يلعب مع عيسى مندي ترجع في الخلف لزيدان رايان طلع رايان تنوري وحجام رجع ولا حجام يتقدم ورايان يبقى في الجهة اليسرى. طيب احنا خرج وسط ميدان ودخل مهاجم كرة تلعب في العمق من هنالك على الجهة اليسرى البحث عن امين قويري في اول كرة الفيديو في التغطية الفيديو امين والكرة تروح عفو حجام عفوا الكرة تروح في التم ضربة مرمى نزعته الهجومية جوعانا حجام نادي يونغ بويز السويسري والله ما قصرت جماهير الجزائرية ما قصرت تماما صراحة سويسرية من هنالك من الفيدي يرسلها بعيدة التغطية من حجام يطلع حجام يمر حجام يلعب لرايان رايان لأمين أمين لرايان رايان وحجام وأمين مازال رايان وين رايح يا رايان وين رايح يا رايان وين رايح يا رايان وين رايح يا حجام مر زكريا انطلق راح دونيس زكريا واصل يجري كل غزال زكريا من هنالك على الجهة اليمنى دونيس زكريا يلعب على الجهة اليمنى عرضية يا بن طالب يتدخل ويخرجها ركنية يحتج على زملائه

يحبوا اللاعبين السويسريين وجهد المبذول كبير. ريكاردو رودريغيز في الركنية للمنتخب السويسري من هنالك. حذاري يا زيدان، حذاري يا زيدان، عالية بعيدة وراحت خرج ضربة مرمى. الجهة اليمنى فيها مشكل بالنسبة للمنتخب السويسري.

يرسلها بعيدا من هنالك لريان ايتنوري. كره راحت في التماس للسويسريين مره ثانيه او لجويري. كنت تكلمت على بن بوعلي مصاب، وحتى محمد لامين عموره ما عندوش الحظ ايضا مصاب. كان ممكن يكون حل يا اما محمد لامين عموره يا اما بن بوعلي. كره من دوني زكريا لحارسو، اضغط فرويلر يلعبها من هنالك. فرويلر ينطلق، رجعت لدونيس زكريا. اللعب كثير مركز من هنالك على الجهه اليمنى بالنسبه للسويسريين، وحتى بالنسبه للجزائريين مركزين على دونيس زكريا في الجهه اليسرى من الخط الامامي. استرجعت من نبيل بنطالب، لعبها من هنا لابراهيم مازا. ابراهيم مازا يبحث عن جويري، تسرعت يا ابراهيم، ضيعت الكره. تريت شويه ابراهيم. سويسريه مر من امامك يا نبيل، تغطيه من حجام، يلعبها من هنالك مع رامي. نبيل بن طالب لحجام، فارس شايبي لعيسى مندي. 18 دقيقة لعب. رياض محرز ورفيق، رياض في الوسط لنبيل بن طالب. نبيل لرياض، بعيد عليه، يلحق عليها رياض، يراقبها من أمام ريكاردو رودريغيز. تروح تماس، الحكم يقول للسويسريين فارس شايبي، يرجع لحجام، حجام وفارس، حجام كورتو، تغطية من الفيدي مرة ثانية. حذر من هنالك عن طريق إمبولو ومنزمبي. إمبولو يرجع للخلف، من هنالك الكرة توصل لفارغاس. منزمبي تشكا، منزمبي تعبتوا ولا واش؟ منزمبي مازال يخرج له رفيق، تلعب لفارغاس. لما تكون متفوق طبعا تصير الامور سهله بالنسبه اليك، والمنافس هو اللي يجري خلف الكره، وانت اذا عندك القدرات باش تحافظ على الكره راح تكون في اريحيه اكثر. امين يضغط على كوبل بيسرى، يرسلها بعيده من هنا رفيق بالغالي، لم يقدر عليها. استرجعت من نبيل بن طالب، نبيل لعيسى مندي وزيدان. سيبي، عيسى مندي، رفيق بالغالي. رفيق حاول يدخل من الوسط، ما زال عنده كرة الآن. نبيل بن طالب لعيسى مندي، كرة سهلة تضيع تتحول إلى هجمة معاكسة، ومش هجمة معاكسة فقط، هجمة خطيرة وركنية للمنتخب السويسري بعد التدخل من مندي. لازلت نركز دائما على التفاصيل وعلى الجزئيات اللي تصنع فارق في الحياة. في تنفيذها روبن فارغاس او ندوي، عفوا ندوي، ينفذ من هنالك وينفذ من هنا. 21 دقيقة لعب، ما زالت 2-0. ثم التغطية من رياض ورفيق، وخطأ لرفيق بالغالي ورياض محرز. خلي الكرة يا رياض. فارس شايبي مع حجام. الآن من المفروض يخرج ريان ما دام دخلت حجام في الجهة اليسرى. وندخل بولبينا، يلا نبيل بن طالب من هنالك. فارس شايبي، فارس وريان على الجهة اليسرى. ريان يرجع لفارس، يطلبها نبيل بن طالب.
يبحث ولم يجد، يرجع لعيسى مندي مع رياض، يستلمها رياض من أمام ريكاردو رودريغيز، رياض يحاول يمر، رياض يلعبها ممتازة لرفيق، رفيق والكرة بعيدة. حتى رياض كذلك ممكن ندخلوا حج موسى بحيوية أكثر وجرأة أكثر، قدم ما عليه رياض اليوم والبارحة وما قبل البارحة ومنذ 12 سنة على مستوى المنتخب، كان له فضل كبير في الكثير من المباريات والكثير من المنافسات. استرجعت في الوسط عن طريق رياض محرز في وسط الميدان، رياض يلعبها من هنالك وضاعت مجددا من فارس، ترسل بعيدة الكرة هذه لرامي بن سبعيني، اللياقة البدنية أيضا عندها دورة. فارس الشيبي من عند نبيل بن طالب راح من هنالك حجام، حجام ضيع الكرة واستفاد من تماس، وصلنا لوقت المستقطع آخر.

مدينة بنان الرياض، رؤية جديدة لحياة متكاملة، مدينة ذكية مستدامة، النادي والمدارس على بعد خطوات، وكل شيء فيها قريب منك، من مراكز تجارية وطبية وإدارية ومساحات خضراء شاسعة، ومع تنوع الفلل والشقق تعيش أسلوب حياة متكامل. بنان الرياض أكثر مما تتصور. من مجموعة طلعت مصطفى، TMG، بنات المستقبل.

الآن لسه فرق 25 دقيقة لعب، من هديتين للمنتخب السويسري ومن كرتين ومن لعبتين من أصل ثلاث لعبات للمنتخب السويسري أو أقصى شيء أربعة، تمكنوا من تسجيل هدفين لأنهم متحكمين في التفاصيل وعندهم الفعالية اللازمة التي سمحت لهم بالتحكم في التحولات الهجومية وتسجيل هدفين والتفوق على المنتخب الجزائري بهدفين مقابل صفر. جو بارد في فانكوفر، أمطار كثيرة تغطلت طيلة اليوم واللاعبين لما تشوف في وجوههم تشعر وكأنهم يلعبوا تحت 40 درجة لأن الجهد البدني المبذول كبير. سيكون أول فوز في مباريات إقصائية للمنتخب السويسري في نهاية كأس العالم في السبع مشاركات الماضية.

في التشكيلة الجزائرية كذلك. يخرج نضوي ويدخل فابيان ريدر. يدخل مهاجم نوع وكافور.

0: الحاج موسى.
1: هشام بوداوي للأسف يبدو أنه زال متأثر بالإصابة اللي تعرض لها في مباراة الفاصلة اللي لعبها فريق نيس. كرة جزائرية في الخلف، تغييرات اللي لازمة عملها المدرب. كرة من هنا من رفيق ضاعت منه، استرجعت من هشام، في خطأ ضد هشام وبطاقة صفراء مباشرة بعد دخوله. لحد الآن سويسرا دخلت الثلث الأخير 27 مرة سجلت هدفين، الجزائر دخلت 52 مرة ولم تسجل. واو، والله مباراة صراحة كانت في المتناول، صعبناها.

نقترب من دخول الربع ساعة الأخير من عمر المباراة. ما زالت النتيجة 2-0 لسويسرا أمام الجزائر. كرة بعيدة من غريغور كوبل للأمام، رفيق بالغالي لم يصعد، عيسى مندي تأخر كاد يضيعها، يرسلها بعيدا الأمام عيسى، البحث عن أمين جويري، تسترجع جزائرية من بوداوي، بعيد هذه الكرة على إبراهيم مازا وكذلك على أنيس حج موسى. الفيدي من هنالك يخرج بالكرة مع مدافع دينيس زكريا. دفع بعيد شوية، دفع بعيد شوية، بعيد شوية. ريكاردو رودريغيز، شوف كيف توصلهم، شوف كيف توصلهم الكرات. حجام في التغطية من هنالك على الجهة اليسرى، يتفوق حجام، دوني زكريا يتفوق، لعب من هنالك على الجهة اليمنى مع ريدر، يدخل عرضية يا رفيق، ينقذها مرة ثانية، ينقذها ويخلينا في المباراة، خلينا في المباراة في الربع ساعة الأخير، لأنه لو تسجل ثالث خلاص انتهى كل شيء. مانولا كانجي ترجع له، كانجي بوداوي استرجح، انطلق حاج موسى، بوجاوي، بوداوي، بوداوي يبحث عن حاج موسى، وصل له الكرة، كرة خرجت لم تخرج، بوداوي يضغط ثم أكانجي ثم من هنا ريكاردو رودريغيز حط الكرة في الأرض. بوداوي حاج موسى دخلتوا فريش الآن، مطلوب منكم جهد إضافي. استرجع الجزائرية من هنالك من حجام، لعبها مع ريان، ريان، ريان من هنالك على الجهة اليسرى، وصل لأمين جويري، جويري وفير الشيبي في الخلف مع رامي بن سبعيني، إبراهيم مازا، أنيس حاج موسى، أنيس حاول يمر، أنيس، أنيس يدخل، أنيس يمر، أنيس ويستفيد من الركنية. يلا يلا، هذه الحركة وهذه الركنية اللي تحرك اللاعبين وتحرك الجماهير في المدرجات. بقت ربع ساعة، اللاعبون الجزائريون لا يفقدون الأمل وسيواصلون بكامل جهدهم من أجل العودة في المباراة. أنيس يرفع الكرة، تغطية دفاعية من هنالك سويسرية بعيدة للأمام، حذرية رفيق، وينك يا زيدان، زيدان يرجعها وترجع سويسرية، راحت لرفيق بالغالي من هنا لبوداوي، بوداوي لحاج موسى، حاج موسى مر من الأول، لا لم يمر، استرجعت سويسرية مرة ثانية في الخلف، الفيدي، ويري يضغط، أكانجي، فرويلر، شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف الانطلاقة، شوف الانطلاقة، شوف الانطلاقة، شوف الانطلاقة، أوه يو عيسى مندي، ثم حجام، يلعبوا بسهولة اللاعبين الجزائريين وكأنهم الله العظيم. هذه السهولة أيضا هي واحدة من الجزئيات. ويري استلم الكرة، يخرج من المراقبة من أمام الفيدي، لعبها من هنالك مع فارس شيبي، شربي بوداوي، بوداوي وحاج موسى، أرمي عليك، توصل لحاج موسى على الجهة اليمنى، حاج موسى يحاول يمر، زوج لاعبين أمامه، يلحق عليه رفيق، حاج موسى يفتح له طريق رفيق، ما زال حاج موسى يحاول يمر، حاج موسى رجع للخلف لبوداوي، بوداوي مع ريان، ريان من هنالك لفارس شايبي على الجهة اليسرى لحجام، حجام يحاول يمر، حجام يدخل، بعيدة، بعيدة يا جوعان، بعيدة يا حجام، باليمنى عالية بعيدة تماما. 13 دقيقة بقات على نهاية المباراة، دائما زايد 4 ولا 5.

16 دقيقة بقات على نهاية المباراة 2-0 لسويسرا أمام الجزائر. كان يمكن للسيناريو يكون غير، والله كان ممكن السيناريو يكون غير. استرجعت من ذلك من حجام، حجام لم يمر. سويسري مرة ثانية في الوسط تلعب من هنا لإيمانويل أكانجي. نعم المنتخب السويسري منتخب محترم جدا، ولكن كان ممكن نلعب مع الدور اليوم. في الكرات الثانية متفوقين سويسريين، كرات ثانية متفوقين سويسريين، تلعب من هنالك على الجهة اليمنى، البحث عن ريدر، البحث عن ندوي، يرجع للخلف. ريكاردو رودريغيز ضاعت من الكرة من أمام أوكافور، رفيق وأوكافور. إبراهيم مازا في خطأ. استرجع الكره هذه، تماس للسويسري، يقول الحكم ما يرفق. مش تعمل يا رفيق، مش قادر تكمل ولا شو؟ كرة سويسرية، ريكاردو رودريغيز يلعب مع إمبولو البيني، الكرة الخطيرة، التوزيعة، أوهو ذات الخطورة، لكن بعيد الكرة هذه من المهاجمين بولو، مهاجم نادي الرين، مباراته مع منتخب بلاده رقم 90، هذا من عهد فلاديمير بيتكوفيتش لما كان مدرب للمنتخب السويسري. تغيير أخير في التشكيلة الجزائرية، فقدوا توازنهم اللاعبين الجزائريين في العشر دقائق الأخيرة. عادل بولبينا هي في نفسه لأخذ مكانه، ممكن حجام يتحول من هنا على الجهة اليمنى في مكان رفيق بالغالي الذي لم يعد قادرا. أرجع يا حاج موسى، كرة سويسرية تسترجع من حاج موسى. أوكافور استرجحها، لعبة سويسرية من شاكا من هنالك على الجهة اليمنى، هاي كرة صعبة بينية وخطيرة، دوني زكريا، كاد يأتي الثالث، لصالح المنتخب السويسري. ماذا ينطلق يستفيد من خطأ والتغيير الآن، يخرج رفيق بالغالي ويدخل عادل بولبينا. الدقائق الأخيرة الآن من أمر المباراة 2-0، هدفان من هديتين. حجم مع رايان ايت نوري، ضاعت من رايان، دونيس زكريا، والله لعب مباراة كبيرة دونيس زكريا، هذا مش منصبه في الجهة اليمنى لكنه لعب مباراة كبيرة. يخرج إمبولو في هذه اللحظات، ويدخل زكي أمدوني.
يقدرون يلعب نادي بيرنلي الانجليزي. روكافور تغطية من هنا عن طريق حجام، يخرج حجام يلعب على الجهة اليمنى مع حاج موسى، وحجام مرة ثانية وخطأ لصالحه، صار حجام على الجهة اليمنى ورجع ريان في الجهة اليسرى ويتقدم بولبينا في الخط الأمامي. عيسى مع زيدان، زيدان من هنالك على الجهة اليسرى لرامي بن سبعيني، رامي لريان، ريان لابراهيم مازا، ابراهيم مازا يبحث من هنالك عن قويري بعيد الكرة هذه، والتغطية الدفاعية من الفيدي ودونيس زكريا، بدنيا قوي هذا دونيس زكريا، قوي جدا. رامي بن سبعيني مع حارسو يلعب علي، شوف شوف شوف شوف شوف هاي التفاصيل هاي الجزئيات نعود نتكلم عليها في كل مرة. بوداوي مع عيسى مندي، عيسى مندي لبوداوي، يخرج هشام مع فارس الشيبي على الجهة اليسرى من هنالك أمين قويري أو بالبولبينا، بولبينا ريان، ريان فارس، فارس من هنا ناحية عيسى مندي، عيسى مندي لحاج موسى، أنيس حاج موسى على الجهة اليمنى من أمامه ريكاردو رودريغيس يلعب بينية ترجع له حاج موسى، والتغطية دفاعية من مانويلا كانجي، الكرة تروح ضربة مرمى.

أمام الاختبار الأهم بتولي قيادة المنتخب الجزائري. كثير من المتتبعين في خياراته، ولكن الخيار يبقى خيار، توفق أم لا هذا أمر آخر. هو لم يوفق في خياراته ولعب بأربع تشكيلات الأربع مباريات، أربع تشكيلات مختلفة للأربع مباريات. تغييران في التشكيلة السويسرية، هنالك لبولبينا على الجهة اليسرى، بولبينا خطيرة، راح التماس، هنا يدخل مدافع إضافي ولا يخرج دونيس زكريا، يخرج دونيس زكريا ويدخل سيلفان فيدمير. ياخذ مكانه ميتشيل اي بيتشيل، خلاص قد توازن المنتخب الجزائري ومركز كثير المنتخب السويسري، والكرات البينية يطلعها مليح ويخرجها مليح ويستثمر في العودة البطيئة والفراغات اللي تظهر على المنظومة الدفاعية للمنتخب الجزائري وتمكن من تسجيل هدفين. قد ثلاث دقائق، بوداوي من هنا، عيسى مندي، عيسى مندي لحجام، حجام والكرة العرضية من هنالك لأمين قويري، أمين لريان، تعب اللاعبين الجزائريين، رجعت من هنا لفارس الشيبي، يغير تماما على الجهة اليمنى ناحية أنيس حاج موسى، أنيس حاج موسى أمام زوج لاعبين يحاول يمر، أنيس يدخل، أنيس والتوزيعة في وضع التسلل، والكرة تروح ركنية،

70 بعيد الأمام. التغطية من مانويل أكانجي للعب مباراة مريحة اليوم من دون قلب هجوم مزعج هو وإل في دي في الخط الخلفي. اختار يلعب من دون قلب هجوم بدعم وسط الميدان بأربعة إلى خمس لاعبين، فلم يوفق لأن الأخطاء المرتكبة على مستوى الدفاع أثرت. الدقيقة 90 الآن، 2-0 لسويسرا أمام الجزائر في الدور 32. هذا هو الدور الزايد مع زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخب. الجزائر في 2014 تأهلت مباشرة للدور الثمن النهائي، اليوم في 2026 للدور 32. موقفهم رائع لاعبين سويسريين. ضاعت مجددا من هنالك، شوف التحولات والهجمات المعاكسة من جانب لاعبي المنتخب السويسري. طبعا المنتخب الجزائري يفقد توازنه مع مرور الوقت في الأنفاس الأخيرة من المباراة. طبيعي جدا أنك تفقد توازنك وتفقد التحكم في الكثير من الكرات. فوز في نهاية المطاف مستحق بالنسبة للمنتخب السويسري بنظر لمجريات المباراة، عرفوا كيف يفوزوا بها. منتخب السويسري ينتظر غدا لمعرفة منافسه في الدور 16 بين غانا وكولومبيا. رامي بن سبعيني لزيدان، زيدان لرامي، الكرة تخرج. حياة تستمر. شهر سبتمبر يرجع المنتخب الجزائري للعب تصفيات كأس أمم إفريقيا ويرجع بنفس آخر وبأهداف أخرى. كرة من حاج موسى على الجهة اليمنى، يحاول يمر كثر وضيع. طبعا صعب جدا أنك تكون في مكان حاج موسى وتدخل في ظروف مثل هذه، خاسر 2-0 في ظروف تقريبا ما نقول نهار المنتخب الجزائري، ولكن فقد التحكم في الكثير من الجزئيات وفي كثير من الأساسيات. صعب على أي لاعب احتياطي مهما كان أنه يدخل ويصنع فارق ويدخل ويعمل الأشياء اللي كان يعملها زمان. رامي بن سبعيني في خطأ لصالح ويصفر الحكم. سابق لأوان نقول بأن المنتخب الجزائري اليوم يملك المقومات التي تسمح له بالمنافسة في المستوى العالي، نتكلم على كأس العالم طبعا والذهاب أبعد ما يمكن في مسابقة مثل هذه. بولبينا من هنالك على الجهة اليسرى، حاول يمر بولبينا، زوج لاعبين أمامه. بولبينا يلعب في الوسط لإبراهيم مازا، إبراهيم يسددها والدفاع يصد، ثم ريان آيت نوري لم يلحق ويسترجع ريان وخطأ يصفر الحكم ضد أبو داوي لصالح المنتخب السويسري. المنتخب الجزائري يخرج مثل خروج كثير من المنتخبات في هذه البطولة. أنا طرحت السؤال يا إما أنت عبقري أو مجنون، اليوم نقول أنت عبقري ولا أنت مجنون. صعب تتكلم تقول على واحد أنه مجنون، ممكن تقول عليه عبقري أنه صعب تقول عليه مجنون، ولكن لا أنت مجنون ولا أنت عبقري، لم توفق في هذا المونديال. كرة من هنالك لرايان آيت نوري، يرجع لفارس الشيبي، غير تماما من هنا لأنيس حاج موسى، يستلم حاج موسى. حاج موسى يلعب في الوسط لهشام بوداوي وحاج موسى، ترجع له حاج موسى. ضاعت، سوء تفاهم بينه مين فارس الآخر ومين. ليش تبقوا لحمة واحدة وتبقوا منتخب واحد؟ الجزائريين ما عندهمش منتخب آخر ما عدا المنتخب الجزائري، ولا واحد ولا مناصر ولا واحد عنده منتخب بديل.
خاصة في مثل هكذا بطولات ومثل هكذا مسابقات. بعدين الجماهير الجزائرية أبدا لم تطلب منكم أنكم تفوزوا بكل المباريات، لأن الفوز والخسارة جزء من كرة القدم، لكن كان دائما تطالب بأن تقاتلوا وتبذلوا كل ما لديكم من جهود. مستحيل نشك في نواياكم ولا في قدراتكم ولا لا لا أبدا أبدا، ولكن يبقى المسؤولية الأداء هذا جماعية طبعا بين المدرب وبين اللاعبين فوق أرضية الميدان. صعب صعب جدا على السخون بنادم الإنسان يحلل أو يقول الأشياء اللازمة في ظروف مثل هذه. آخر الكرات وآخر اللعبات، الحكم يضيف 6 دقائق، بقات منها دقيقتين على نهاية المباراة. كما يقول يعاد التماس لصالح المنتخب السويسري. الذي يفوز في أول مواجهة رسمية ضد المنتخب الجزائري في نهائيات كأس العالم، فعلا يجب أن نقدر قدرات المنتخب السويسري اللي فعلا منتخب محترم جدا وعنده مقومات منتخب يلعب كرة نظيفة ومليحة وتكتيكيا أيضا مليح وبدنيا أيضا مليح، ويخرج الكرة مليح ويستثمر في الهشاشة الدفاعية للمنتخب الجزائري وفي الفراغات اللي ظهرت له في الهجمات المعاكسة. المنتخب الجزائري اللي بدأ مليح ولكن الأخطاء كلفته غاليا، والأخطاء هي جزء من اللعبة، ولكن لما تتكرر وتزيد في كل مرة تصير فيها مشكلة، يعني تتحول إلى مشكلة. حكم الأرجنتيني سيصفر هذه الكرة الأخيرة من أوكافور، والدفاع يصد وما زالت من هنالك تسديدة والحارس يصد. 2-0 لصالح المنتخب السويسري، الحكم بعدها بثواني سيصفر نهاية هذه المباراة. خروج المنتخب الجزائري في الدور 32 وتأهل مستحق للمنتخب السويسري في إلى الدور 16. كل التوفيق الليلة للمنتخب المصري إن شاء الله أمام أستراليا في مباراته لبلوغ الدور 16 وفقة المنتخب المغربي. شكرا لكم وألقاكم وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله.

شكرا لحفيظ وأحمد، وأهلا بكم مرة أخرى. هكذا إذن أسكل الستار على قصة المنتخب الجزائري بقيادة بيتكوفيتش الذي ترك كمية كبيرة من علامات الاستفهام على خيارته في هذه المباراة. وجهة نظر إسلام سليمان وكذلك رفيق حليش الدوليين الجزائريين السابقين الذين خاضا تجربة مذهلة مع منتخب الجزائر خاصة في مونديال 2014. هذه التجربة مبتعدة تماما عن تلك التجربة، كثير من العناصر مميزة لكن النتيجة أقل أكيد مما كنا نعيش معكم. خيبة الأمل في هذا الخروج لرياض محرز ربما في مونديال الأخير لأسطورة الكرة الجزائرية وفرحة المنتخب السويسري بهذا الانتصار.

0: ربما نشاهد معكم النجم الكبير رياض محرز المرة الأولى بخميس المرة الأخيرة بخميس المنتخب الجزائري في كأس العالم على الأقل. مشوار تمنينا رفيق أن يكون أطول أكيد الجزائر في كأس العالم، وكان هناك إمكانيات وعناصر يمكن أن تقود المنتخب لأبعد من دور 2 و3.
1: أكيد كانت طموحاتنا كبيرة، أملنا في الفرقة واضحة مع العناصر اللي عندك، مع الفرديات اللي متواجدة داخل التشكيلة. كنا نتمنى أن المنتخب يتعدى مرحلة سويسرا، مع أنها قلنا من البداية مباراة صعبة. فريق سويسري عنده خبرات كبيرة، انضباط تكتيكي عالي جدا، لا يقل مهارات على منتخبنا. لكن تسيير المباراة كان أفضل منتخب سويسري، كان واضح على المنتخب الجزائري بعض من الإرهاق البدني، اتخذ قرارات خاطئة، أخطاء ساذجة من هالهدف الثاني. يعني مرتين الكرة عندنا نعطيها للخصم بدون أي عناء للمنتخب،
0: إلى فرحة منتخب سويسرا مع جماهيره.

0: طبعا أنا معكم فرحة نجوم منتخب سويسري عبد العزيز. ربما نتفق نحن الأربعة على حقيقة منتخب سويسري في الفوز في هذه المباراة، على الإمكانيات، على التعامل الحكيم من مدرب منتخب السويسري، من كل عناصر منتخب سويسري أثبتوا نضجا كبيرا في كرة القدم في هذه المباراة.
1: فريق صلب، فريق متماسك، ويستحق الفوز في مباراة اليوم، لكن كان بالإمكان أفضل مما كان بالنسبة لمنتخب الجزائر. أعتقد بأن التفاصيل بسيطة في الشوط الأول جعلت الأمور تبدو أسوأ في الشوط الثاني، خصوصا مع استقبال هدف مع بداية الشوط الثاني. شاهدنا مساحات أكبر، شاهدنا فوضى في الضغط، شاهدنا التغييرات لم تكن في محلها، وبالتالي كانت نتيجة طبيعية بأن منتخب السويسري يتفوق في الشوط الثاني بشكل أكبر، ومنتخب الجزائري يبتعد حتى عن صناعة الفرص ومحاولة الرجوع إلى المباراة. عموما هي تجربة، بكل تأكيد تجربة قاسية بالنسبة لمنتخب الجزائر. الإمكانيات موجودة، العناصر موجودة، تبقى فقط عملية إدارة هذه العناصر، وأتمنى في المستقبل أن تكون هناك إدارة أفضل لهذه العناصر، لأن الإمكانيات موجودة للوصول بعيدا في بطولة مثل بطولة كأس العالم. أنا من وجهة نظري بأن المدرب بالغ باحترام المنتخب السويسري، كان عليه أن يلعب بهويته ويلعب كما لعب أمام منتخب النمسا في دور المجموعات. هارضك لمنتخب الجزائر، وإن شاء الله القادم يكون أفضل.
0: رفيق صيف الآن مع منتخب الأولمبي، نطالب فيه في رأيك المنتخب الأول؟
1: لكن نطالب فيه تحت الهواء، فإن شاء الله أنه يأخذ له فرصة.
0: طيب، سنتواصل معكم مشاهدينا الأعزاء في تغطيتنا، لكن دعونا نذكركم الآن بطريق المنتخبات إلى الدور النهائي، إلى المونديال، إلى الكأس الذهبية الأغلى في تاريخ كرة القدم والرياضة. تأهل بشكل رسمي الآن منتخب سويسرا بفوزه على منتخب الجزائري بهدفين دون مقابل. سينتظر المتأهل من منتخبي كولومبيا وغانا في مباراة تلعب بين المنتخبين، وبعد ذلك في الطريق نفسه هناك الرأس الأخضر الأرجنتين، وهناك كذلك أستراليا ومصر، أولى مباريات هذا اليوم بإذن الله تعالى. سنستمع لإسلام سليماني لمحللي بين سبورتس عن أبرز ما جاء في هذه المباراة التي شهدت خروجا حزينا أكيد المنتخب الجزائري من كأس العالم، ولكن بعد أن نتوقف مع فاصل قصير.

0: يبقى كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
1: يا عيال هذه اعلى زحمه بالعالم.
2: انتم تسوقوا وحنا بنروح نلعب.
3: الاجازه طويله شباب يمديكم تجون.
4: ليز الراعي الرسمي لكاس العالم فيفا 2026.
5: شجع وخلي التوصيل عليه.
6: اطلب الحين
7: الحين عاد جا وقتي
8: كل صار هنا احسن.

0: احصل على واحد من 6 اكواب اسطوريه مع وجبه كاس العالم فيفا.
1: صيفنا على كيفنا،
2: احجز عروض على كيفك.
3: بنان الرياض من مجموعه طلعت مصطفى، بنات المستقبل.

أذكركم بمباراة كبيرة مرتقبة لمنتخب مصر عندما يلاقي أستراليا في دور 32 المرة الأولى في تاريخ مصر تتأهل فيها إلى الأدوار الإقصائية. هذه المباراة تنطلق عند 9 مساء.

0: أما فانكوفر الباردة اليوم ب13 درجة مئوية، فكانت باردة كذلك على المنتخب الجزائري الذي لم يتمكن من إيجاد الحلول ولا السبل ولا الطرق للتعامل مع منتخب سويسرا الذي كان بطلا لمجموعته التي ضمت منتخبات قطر والبوسنة، إلى جانب صاحب الأرض المنتخب المستضيف لهذه البطولة وهذا الملعب منتخب كندا، جاء بطلا المجموعة بقية في نفس البلد وترك كندا ترحل اللعب للولايات المتحدة الأمريكية. أكد اليوم أحقيته بالذهاب بعيدا، أكد قوته بهذا الفوز على المنتخب الجزائري مع أفضلية كانت أكثر وضوحا ربما أسلم في الشوط الثاني من هذا المباراة.
1: نعم تعاملوا بشكل جيد مع المباراة، حتى في الشوط الأول أتوا باستراتيجية بسيطة وواضحة، أدركوا تماما ما يجب فعله، دفاع متكتل متأخر، ترك الكرة للخصم ولعب الهجمات المرتدة، رأينا هذا في الهدف الأول، قاموا بذلك تماما، استرجعوا الكرة تمريرتان أو ثلاث هدف. إذن هم الذين أتوا باستراتيجية واضحة وكانوا يعرفون تماما ما سيحدث، وكانوا يعرفون أيضا بأننا سنملك الكرة ونستحوذ عليها، وهم استعملوا هذا ضدنا بشكل ممتاز. هذا فريق بخبرة كبيرة جدا، رأينا بأنهم كانوا هادئين حتى في لحظات ضعفهم، دعونا نقول عرفوا كيف يتعاملون مع هذه الفترة التي لم يستحوذوا فيها على الكرة، لذلك خيبة أمل كبيرة بالنسبة لنا، كان يمكن أن نفعل أفضل مع لاعبين جيدين من ناحيتنا. الآن يجب أن نتعلم، يجب أن نتعلم من هذه التجربة ونذهب نحو الأمام ونطور هذه كأس عالم. لا يمكن أن ترتكب أخطاء مثل هذا المستوى العالي، إذا ما ارتكبت أخطاء مثل هذا فإنك ستقبل الأهداف بلا شك، وأظن بأنهم كانوا أفضل منا بكل بساطة اليوم وهذا مستحق.
0: ما الذي في رأيك كان على بيتكوفيتش أن يقوم به في هذه المباراة قبل المباراة وأثناء المباراة وحتى بعد التأخر بهدفين ولم يقم؟
2: محمد موجيجي كنت نجوي كونتر جوردان،
1: انا قلت محمد في الحقيقه عندما واجهنا الاردن في هذا الاستوديو قلت بان المشكله ليست ما فعله المدرب سابقا بل ما يحدث الان منذ سنتين مره نلعب بمهاجم مره نلعب بمهاجم وهمي كما فعلنا اليوم، وهنا نرى نفس المباراه التي لعبناها امام نيجيريا، نفس الاخطاء تتكرر. عندما ذكرت باننا لا نملك هويه لاعب، هذا لاننا لا نملك هويه لاعب، لا نرى الهويه. اليوم قررنا ان نلعب دون مهاجم صريح، مهاجم وهمي، وما هي الحلول عندما تلعب دون مهاجم؟ يجب أن تجد الحلول، يجب أن تعمل بهذه الاستراتيجية. أنا أتساءل هل عمل على هذه الاستراتيجية مع اللاعبين في التدريبات؟ هل يعرفون كيف يلعبون بمهاجم وهمي كما فعلنا اليوم؟ هذا هو سؤالي. إذا ما أتيت إلى مباراة في دوري متقدم في كأس العالم إقصاء مباشر تلعب دون مهاجم وأنت لن تتدرب على ذلك، هذه مشكلة حقيقية. نحن رأينا بأننا كنا نمرر فقط تمريرات لا غير، ثم نعطي الكرة إلى أيت نوري ليصنع هو الفارق، نعطي الكرة لرياض ليصنع هو الفارق فرديا، ثم بعدها يأتي حاج موسى نفس الشيء، نحاول أن نلعب على نقاط القوة لنا للاعبين الجيدين، لكن أين هي هويتنا؟ عادة عندما يكون لديك هوية تغير اللاعبين، لكن الهوية تبقى لا تتغير. هذا ما كنت أذكره منذ سنتين، لا أرى هوية في منتخبنا. يمكن أن تخسر مباريات، هذه ليست مشكلة، الخسارة موجودة في كرة القدم، لكن تخسر بأسلوبك بهويتك، وهذا ما نبحث عنه.
0: فالآن كثير من عامة الاستفهام على التغييرات، نقل آيت نوري اللعب في الجهة اليسرى في مركز الجناح، تأخير إدخال بولبينا حتى الدقيقة 81 بتغيير كان اضطراري كما شاهدنا، يعني كان يمكن مع هذه الظروف التعامل فعلا بشكل أفضل.
3: صحيح محمد، يعني من غير الكلام على هوية الفريق وكذا، الفريق هذا واضح أنه نأت منه هذاك الشراسة، ذيك الحماس، ذيك الروح القتالية. شناها في مباراة واحدة في الأربع مباريات اللي شناها في كأس العالم هي مباراة النمسا، حتى مع الأردن صحيح كان فيها ردة فعل رائع في الشوط الثاني، لكن دائما متأخرين، دائما تحس فيه ارتباك، فيه تردد من اللاعبين، ارتباك شفناه اليوم أيضا في بداية الشوط الثاني منه للهدف، يعني تقوم بأخطاء لا تغتفر ومع الكبار يسجلون عليك. ومن ثم عودة إلى المدرب، المدرب من الأول قلنا أن الخطة أنك تلعب بلاعب مهاجم وهمي، أكيد أنك تعطيك الأفضلية من ناحية الاستحواذ، وهذا يمكن كان تفكيره أنه يستحوذ يأخذ الكرة
0: بدون خطورة حقيقية وبدون لمسة أخيرة خطيرة.
3: نعم، لكن في نفس الوقت تفتقد إلى حل، الحل من الحلول لما يضغط عليك المنتخب السويسري ولما يجبرك على اللعب المباشر، راح تلعب على من؟ تلعب على ماسا؟
0: هذا الهدف الثاني كابتن فيه أخطاء كارثية،
3: خطأ كارثية لا يمكن. يعني الباس بخارج الرجل من رامي غير مفهومة، ومن ثم بالغالي يمكن أنه يروض الكرة ويرسلها أبعد من من من من من هذه. يعني الكرة كانت عندنا مرتين نعطيها إياهم لكي يسجلون علينا داخل المنطقة 18. منتخب سويسري من أنصاف الفرص سجل علينا أهداف، جاتهم فرصة وحيدة اللي كان يمكن يسجل منها الهدف الثالث اللي جات مبنية صح على الطرف من ثنائية ثم كرة في العمق عرضية، ولكن الهدف الأول والثاني كلها من أخطاء كان يمكن تفاديها. تغييرات المدرب أنا نشوف، يعني إدخال إتنوري حجام ويبقى إتنوري، وأنت يمكن عندك في الدكة
0: بولبينا
3: عندك حتى حج موسى يمكن يلعب الجهة اليسرى. يعني أنا عند فيه بعض اللاعبين لماذا لا يتم إقحامهم؟ أنت
0: أو اشتراك حج موسى وإبقاء رياض.
3: نعم، لماذا لازم واحد من الاثنين؟ شوف أنا غير أنا ما فهمتش حاجة، نقطة واحدة يعني في التغييرات اللي قام فيها في التشكيلة. أولا محمد، أنت عوار مباراة النمسا كان مميز على الجهة اليسرى، لماذا لم تقيه على الجهة اليسرى كجناح؟ أولا شعيبي كان مميز كوسط ميدان دفاعي، لماذا لم تبقيه في مركزه في مباراة اليوم؟ يعني لعبت به بدت طيلة 60 دقيقة ثم أرجعته إلى المنصب اللي تميز فيه في مباراة النمسا. نرجع إلى مازا ضيعناه في مباراة اليوم، مازا غيبناه عن المباراة كإقحامي كرأس حربة. يعني ما عرفش وش يدير، يخرج يستلم الكرة يبقى يقعد المنصب فاضي فارغ غير ما ولا واحد ياخذ، لأنه كي عوار كي شعيبي كي رياض يحبوا الكرة في الرجل. شعي اليوم مازا غيبوا المدرب بإقحامه كرأس حربة، افتقدناه في مباراة اليوم. مازا تغييراته أيضا متأخرة في بولبينا في حج موسى، رأس حربة قويري دائما ما شفناه في الشوط الثاني هو إقحامه تم كرأس حربة، لكن كل مرة نشوفه على الخط يعني غير

0: هذا جات وكانت لهم سهولة في تسيير الشوط الثاني.
1: لعب مساحات اللي وجدها المنتخب السويسري عندما
0: يمتلك لأنه تشوف أي تنوري يروح للداخل الكل ولا واحد في مركزه عشوائية في تغيير المراكز ومن ثم تخلق السوء تفاهم وتخلق المساحات اللي تم استغلالها. هذه الفرصة الوحيدة اللي تم بناءها من استغلال الفرص بطريقة رائعة. الهدفين الأول والثاني جت من أخطاء الفريق ومن ثم ردة الفعل. ولا ردة فعل أنت تلعب شوط كامل خاسر باثنين بحكم أن سجل عليك الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني ولا فرصة لاتحاد المنتخب ولا تسديدة على المرمى.
1: يعني ما في روح ورغبة حقيقية يعني حتى منتخب بلجيكي اللي كان يوصل منتخب البارد شاهدنا ردة فعل منتخب السنغال
0: بعد على هدفه.
2: On a regardé le match moi avec Rafiq. On regardait.
3: Alors Rafiq, on a regardé la rencontre. À la 80e
2: minute, à 2-0.
3: Pâcher, avec deux buts à zéro, la
2: vache.
3: Les joueurs regardent. Les joueurs regardent. Les joueurs regardent. Les joueurs regardent. Les joueurs regardent. Les joueurs regardent. Les joueurs regardent. Les joueurs regardent. Les joueurs regardent. Les joueurs regardent. Les joueurs regardent. Les joueurs regardent. Les joueurs regardent. Les joueurs لكن المدرب أيضا ماذا تفعل؟ يجب أن تتحدث مع اللاعبين، يجب أن تقول لهم كما ذكرت رفيق غويري تدخل تذهب إلى المحور تبقى في الوسط لا تذهب إلى الجناح. هذه هي أساسيات اللاعب. عندما يكون لديك أساسيات واضحة لا يجب أن تغادرها أو تبتعد عنها. لهذا أكرر مرة أخرى لا يوجد أساسيات، لا يوجد هوية. لو كان هناك أساسيات وهوية لن نجد غويري على اليسار ومازا يأتي ويطلب الكرة إلى جانب مندي ورامي. هذه هي الأساسيات التي لا نراها منذ سنة أو سنتين. لذلك رفيق يتحدث عن روح الفريق، ولكن إذا ما تابعنا كذلك ورأينا اللقطة مرة أخرى في دقيقة 80 الكرة عند منتخب سويسرا نحن نراقب فقط، لا يمكن أن تراقب، هذا غير مقبول. أنا لا أفهم في الحقيقة كيف يمكن للاعب كرة قدم على أرضية ميدان ومعه مدرب كذلك متأخر بهدفين تلعب لبلدك وأنت تراقب المباراة تتابعها فقط، هذا غير مقبول بالنسبة لي.
0: عملية مشتركة محمد صراحة، المسؤولية مشتركة. أنت لاعب أولا محترف ومسؤول، مسؤول على مردودك الفردي قبل ما يكون الجماعي، وأيضا المدرب نفس ما قال الإسلام. صحيح أن المدرب ينقل شخصيته للمجموعة، هو اللي يحفز اللاعبين، هو اللي يحمس اللاعبين، يعني المدرب والطاقم الفني يعني ككل. لكن أخطاء من اللاعبين فردية لا تغتفر.
1: ومن ثم تكلم عن اسلام
0: نعم يعني تراوغ في هذه المنطقه وتضيع كره بسهوله اللي تجيب معها
1: يعني هذا محق 100%.
0: نعم، والمنظومه الدفاعيه محمد تكلمنا عليها من الاول، منظومه ككل ومن ثم الخط الدفاعي محور الدفاع ايضا. بعض اللاعبين ما شفناهمش كان يمكن نشوفهم، لماذا لا يتم اقحامهم؟ انت مدرب تحب التغيير وشفناك تغير كثير، لكن ثابت على تقريبا 15 لاعب لا يغير منهم. شرقي اليوم كان يمكن نشوفه في خط الدفاع بالعيد، وكل ما تم اقحامه كان مميز، أداؤه رائع. تطراوي وصل ويدان شاب صغير، يعني خاصه في لاعبين مميزين يمكن كان يمكن اقحامهم، يمكن اعطاهم الفرصه، اعطاهم الثقه في النفس، كان يمكن مرددهم يكون افضل.
1: دعونا نستمع الان لقائد منتخب الجزائري رياض محرز مصرحا بعد نهايه هذه.
4: حسنا،
3: من الواضح بأن الهدف كان ترشح، ربما كانت مباراة في المتناول، قبلنا هدفين بعد أخطاء وفي هذا المستوى تدفع الثمن مباشرة. ما الذي يمكن أن نتذكره من إيجابي من هذه المشاركة في كأس العالم؟ دائما ما يوجد هناك إيجابيات، تخطينا مرحلة المجموعات وبلغنا الدور القادم. أظن بأننا كنا نستحق الأفضل، ولكن نقبل أهدافا كثيرة في الحقيقة كي نأمل في أي شيء إيجابي. آخر ظهور لرياض في كأس العالم، آخر ظهور حتى مع المنتخب، هذه آخر مباراة لي. شكرا لك.
1: كان هذا إذن الخبر العاجل والأهم ربما بعد خروج الجزائر من كأس العالم. رياض محرز يصرح رسميا بأن هذا الظهور كان الأخير له بقميص منتخب الجزائر، هنا يودع الجماهير. خبر أكيد حزين بعد مشوار طويل لأحد أنجح اللاعبين في تاريخ الكرة الجزائرية والعربية، بطل البريمير

0: ليج، بطل تشامبيونز ليج مع مانشستر سيتي، افضل لاعب في البريمير ليج، بطل دوري ابطال اسيا للنخبه مرتين مع الاهلي السعودي. تعليقك اسلام.
1: Oui, quand je vois qu'est-ce qu'il a subi,
2: عندما أرى ما كان عليه أن يتحمله خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، هذا محسن. رياض وكل ما قدمه للمنتخب، كل ما قدمه لكرة القدم الجزائرية بصفة عامة، أنا كنت أتمنى وفضل بأن يحترم حسب قيمته الكبيرة. رياض قدم الكثير، وأنا أظن بل أعرف بأنه خلال السنتين أو الثلاثة الأخيرة تحسس كثيرا من كل الانتقادات وكل ما قيل عنه وكتب عنه، لأنه بالنسبة لي الذي أعرفه منذ 2014 أظن بأنه كان مثلا أعلى وحامل لعلم الجزائر، أنه شخص قدم كل شيء لبلده، قدم كل شيء للمنتخب كذلك. و كنت أفضل بأن يغادر بنتيجة أفضل بصراحة، كنت أتمنى بأن نذهب إلى أبعد نقطة ممكنة كي يغادر من الباب الكبير.
0: عبد العزيز، ذكرت بين شوطين المباراة بأن المنتخب الجزائري وبيتكوفيتش بالغ في احترام المنتخب السويسري، هل حدث ذلك أكثر في الشوط الثاني، بدأ أكثر وضوحا، ولا ردة الفعل تأخرت بعد فوات الأوان؟
3: هو فقد السيطرة على المباراة بشكل كامل، خصوصا مع الخطاء الفردي في بداية الشوط الثاني. لكن قبل الحديث عن بيتكوفيتش والمباراة، يجب أن يعني نتحدث عن رياض محرز. قراره كان مفاجأة بالنسبة لي، كنت أتوقع ربما أنه سيبقى حتى كأس أفريقيا القادمة، لكن بكل تأكيد لاعب ساهم في الكرة الجزائرية بشكل كبير للغاية، حقق بطولة كأس أفريقيا وكان مساهم في هذه البطولة بشكل واضح، 119 مباراة تقريبا، ساهم ب 85 هدف، سجل 40، صنع 45، هاي أرقام كبيرة للاعب يلعب على الطرف. فأعتقد بأن رياض حقق أو أنجز الكثير لكرة القدم الجزائرية. أنا أعلم بأن الكل كان يريد التأهل وأن يكون رياض في قمة مستواه اليوم ويسجل ويصنع، لكن بكل تأكيد هناك بعض الأمور التي لا يمكن السيطرة عليها كلاعب، فكل الأمور كانت ضد رياض وضد لاعبو المنتخب الجزائري. بالحديث عن بيتكوفيتش وعن المباراة بشكل عام، أنا يعني استمعت لمعلومة من إسلام قالها لي قبل المباراة، بأن بيتكوفيتش لا يصرح بالتشكيل التي ستشارك قبل بداية المباراة، بل يتركها حتى أو على الأقل تقدير يتدرب بها يومين قبل بداية المباراة، ويعلم اللاعبين قبلها بيوم أو يومين، ويترك كل الأمور حتى قبل ساعتين ثلاث في الاجتماع ما قبل المباراة. وهذا الأمر ربما يكون من المدرسة القديمة، مدربين
0: سابقا أني أحفز جميع اللاعبين حتى
3: الكل يكون مستعد، لكن الآن أمور اختلفت، أنت يجب أن تحصل على
0: انسجام أفكار كل يحضر
3: كل شيء، حتى اللاعب اللي يشارك يجب أن يكون جاهز لكل الأمور التي يشارك فيها. يعني إبراهيم مازم كمهاجم وهمي، آية نوري يشارك، تغيير حارس المرمى قبل مباراة النمسا والآن هناك تغيير آخر، هناك الكثير من الأمور يجب أن تتغير. على وجهة نظري بأن هذا الأمر ساهم بأن يخلق حالة من الفوضى التكتيكية داخل أرضية الملعب. أيضا عندما أريد أن أقيم مدرب، أريد أن أرى الفريق كيف يدافع عندما يفقد الكرة، هذه النقطة الرئيسية لتقييم عمل مدرب. هجوميا ممكن جودة اللاعبين تنقذك، ممكن جودة اللاعبين تعطيهم حرية ومجال لإظهار إمكانياتهم، لكن دفاعيا هذا عمل مدرب. عندما أشاهد مساحات كبيرة ما بين خط الدفاع وخط الوسط، هنا مشكلة مدرب، هنا مشكلة تكتيكية استغلوها من أول مباراة حتى المباراة الحالية، فهناك الكثير من الأخطاء كان يجب تفاديها. وأعتقد بأن المشكلة حتى أكبر من مشكلة عدم مشاركة مهاجم أم لا، أو اختيار هذا العنصر أو لا، هنا يجب أن ننظر أو ينظر المنتخب الجزائري إلى مصلحته في المقام الأول. يمتلك جودة لاعبين كبيرة، جودة لاعبين قادر على أقل تقدير أن يذهب إلى دور 16.
0: السؤال الرئيسي، هل بيتكوفيتش هو المدرب الأصلح لإدارة هذه المجموعة أم لا؟
3: أنا أعتقد بما شاهدته في بطولة كأس العالم كان بإمكان أفضل مما كان، وكان بمدرب يعرف إمكانيات لاعبينه بشكل جيد، على أقل تقدير بأن تبدأ من الأساس كيف تدافع. في بطولة كأس عالم مستوى عالي، لاعبين بأصحاب جودة عالية، منتخبات أوروبية عريقة تشارك في بطولات كبيرة، فيجب على أقل تقدير، وليس فقط منتخبات أوروبية، حتى من أمريكا الجنوبية، من كل القارات، أو منتخب الأرجنتيني عانى من هذه المشاكل. التفاصيل بسيطة، لكن هذه التفاصيل البسيطة تكلفك خروج من بطولة، تكلفك خسارة جيل، تكلفك خسارة لاعب واعتزال لاعب بقيمة رياض محرز. أعتقد بأن الأمور يجب أن تتغير في منتخب الجزائر والبدء بها من بيتكوفيتش.
0: دعونا الآن بعد أن تحدثنا عن بيتكوفيتش نذهب إلى العاصمة الجزائر لنسمع لردود الأفعال مباشرة بعد خروج المنتخب الجزائري من الدور الثاني كأس العالم.
4: مرحبا محمد، من جديد خيبة كبيرة للجماهير الجزائرية هنا في منطقة المشجعين، سيناريو ربما غير منتظر بالنظر إلى المنافس المنتخب السويسري الذي أقصى المنتخب الجزائري في تفاصيل صغيرة. ربما كان الجميع ينتظر رد فعل المنتخب الجزائري لدعوتنا في الشوط الثاني، لكن الأمور لم تكن مثل ما كنا نتوقع. نأخذ بعض ردود الجماهير الجزائرية الحاضرة الآن، كيف وجدتم هذا؟ يعني كيف، ما هو تقييمك أولا لأداء المنتخب الجزائري، وهل كنت تنتظر هذا السيناريو؟
5: كنا ننتظر الفوز بنتيجة 2-1 أم 1-0، رغم الأجواء الرائعة والجماهير الكبيرة التي ساندت المنتخب الوطني إلى غاية الساعة الأولى من الصباح، ولكن نتأسف لهذه الخسارة التي كانت لنا.
4: نعم، هذا السيناريو هل كنت تنتظر؟ ماذا كان ينقص المنتخب الجزائري اليوم للتأهل في اعتقادي؟
6: والله كنا نستناو تأهل المنتخب الجزائري مع منتخب سويسرا، والمنتخب الجزائري ما كانش في المستوى اللي عودنا عليه، والمستوى اللي مال فيه لعبه كان مستوى ضعيف جدا، والمنتخب السويسري اغتنم الفرصة باش يتفوق علينا، وكان صنع خير منا، اسم لعب خير منا، ما صنع فرص خير منا، وبصحتهم المنتخب السويسري.
4: كان تفاؤل ربما في البداية، لكن ربما الأمور تغير.
7: السلام عليكم، ونشكر الجمهور على تبادرهم وجو حضروا وسهروا معهم، ولكن المنتخب الجزائري كان ناقصه لا ديفونس، بس دفاع معني، واننا عندنا لي جوار كبولبينا وكلاعبين كان في دوزياميتو من احسن انه يدخلهم، لكن ولا عنده اختيارات لانه كان خاسر بصفر هدف لصفر، كان قادر يعود ويولي النتيجه ويقدر الفوز بهذه المباراه، ولكن هو خلى دقيقه الاخرى ودخل الجوار.
4: الاختيارات هي التي سبق قدر الله ما شاء. ايضا اذا هذه بعض اذا ردود فعل الجماهير الجزائريه، اكيد حزينه بهذا الخروج الغير منتظر. عودة لكم من جديد
0: من الجزائر إلى المنطقة المحيطة الآن بملعب المباراة مع نافع بن عاشور، والمزيد من ردود الأفعال بعد هذه المباراة. نافع الفعل.
8: تحية لك محمد سعدون والكابتن في الأستوديو، هارد لك للمنتخب الجزائري، حظ أوفر في قادم المواعيد. ربما أخطاء دفاعية وأخطاء قاتلة كانت منتخب الجزائري، خيبت أمال جماهير الجزائرية الكبيرة التي جاءت اليوم وشجعت، لكن ربما في المستقبل في لاعبين شبان المنتخب الجزائري وفي أشياء تقدر يبني عليها المنتخب الجزائري بعد هذا الخروج. خويا الغالب هارد لك، نقوله الجمهور ما قصرش، قام باللي عليه، لكن خليني نقول أخطاء دفاعية قاتلة اليوم.
9: أخطاء دفاعية قاتلة وعدم تركيز وعدم ثقة بالنفس، أخطاء دائما تصرى، بصح لازم الفريق يرجع ويفكر ويقعد قاعد يجرب انه يسجل ان شاء الله.
8: ان شاء الله، لكن ان شاء الله القادم افضل.
9: اكيد اكيد، ان شاء الله تكون تجربة ايجابية.
8: يعطيكم الصحة على حضوركم المميز.
9: وانتو دريفي فالاجيري.
8: أكيد فما خيبة أمل، لكن هذه هي كرة القدم، أخطاء دفاعية حكمت في بداية كل شوط على المباراة تنتهي مبكرا.
10: هذه المشكلة، أنه عملنا نفس الأخطاء من last game. hard luck للمنتخب الوطني، إن شاء الله القادم أفضل بكل المنتخبات العربية. اللعيبة اللي عملوا جهد وبذلوا مجهود يعطيهم الصحة، واللعيبة اللي ما عملوش مجهود إن شاء الله يتعلموا أحسن المرة الجاية.
8: إن شاء الله، خاصة أن المنتخب الجزائري فيه عديد شبان، بارك الله فيكم. أيضا جمهور الجزائري يستحق التحية، جمهور كان مثالي، كان رائعا كما في المكسيك، في كانساس، وهنا أيضا في فانكوفر، يعني على امتداد يومين كان رائعا ومميزا.
0: شكرا لنافع للجماهير الجزائرية التي ذهبت إلى فانكوفر وإلى كل مكان لعب فيه المنتخب الجزائري لتشجيعه في هذا المونديال. فاصل قصير، نعود بعده بإذن الله تعالى. قوموا معنا.

0: If football were a nation,
1: elle serait la plus grande du monde.
2: Non importa où on stage.
3: No matter who you are, si ta passion al football,
4: pertenece.
5: Football unites the world.
6: El fútbol une al mundo.
7: لقطات حزينة أكيد لرياض محرز بعد إعلانه الاعتزال الدولي وبعد توديعه الجماهير الجزائرية الكبيرة والغفيرة التي ذهبت لفانكوفر متمنية أن يذهب منتخب الجزائر إلى ما هو أبعد، لكن رياض وصل إلى مباراته رقم 119 مسجلا 40 هدفا وصانعا 45 مساهما في 85 هدف بمعدل مذهل لأحد أبرز وأهم وأجمل اللاعبين في تاريخ كرة قدم الجزائرية الذي يعلن رسميا رحيله عن المنتخب الجزائري وظهوره الأخير في قميص المنتخب الجزائري. عشت جزءا كبيرا مهما مشوار رياض محرز، كنت زميلا معه، شاهدت عن قرب هذه الموهبة وهذه الشخصية الجميلة.
8: نعم محمد، كان من تواجده من 2013 بأواخر 13-2014 وصوله معنا في كأس العالم، ومن ثم كان في الليستر، ومن ثم من الليستر تألق وصوله إلى السيتي، ومن سيتي المنتخب الجزائري اللي تميز معه في عدة بطولات إفريقية وآخرتها كأس العالم. لكن كان منتظر اعتزاله، وكان أصلا يصرح بها من كأس إفريقيا الأخيرة، كان يصرح رياض بأنها راح تكون كأس العالم آخر مناسبة منافسة اللي يلعبها مع المنتخب. صراحة قدم كل شيء للمنتخب، كان مشرف في الراية الجزائرية كلاعب جزائري، فاز بكل شيء، زاد الأضافة الكثير للمنتخب الجزائري، خاصة من ناحية الفنية الرياضية، ومن ثم من ناحية الشخصية. محرز إنسان خلوق محترم جدا.
7: قرار والتوقيت متوقع.
8: نعم متوقع، لأن قلت لك
7: كان متوقع مباشرة بعد المباراة ولا؟
8: أنا صراحة كنت منتظر، يمكن كنت طامع أنه يزيد حتى كأس إفريقيا اللي راح تكون بعد سنة يمكن، لكن واضح أنه اللي نفس ما قال إسلام
7: محمد، كان
8: الانتقادات اللي طالت عليه الغير مبررة، أكيد أي لاعب غير معفي من انتقاد البناء لما اللاعب لا يكون في المستوى، تقول أنه لم يكن في المستوى أمر عادي، أنك تنتقده نقد بناء أمر عادي، لكن في الجزائر وبعض من الأشخاص كان في انتقادات لاذعة لهذا اللاعب ولشخصه أيضا، يعني تأثر منها رياض كثيرا، لهذا كان من أكثر من سنة هو يعني يقرب أنه سيتم اعتزاله، أو يمكن يكون اعتزاله في أقرب فرصة آخرتها كأس العالم.
7: محمد دبي رياض دبي لكوب دافريك
9: منذ كأس أمم أفريقيا 2024 كان يريد أن يعتزل، كان يريد أن يتوقف عن اللعب مع المنتخب، وكما ذكرت وكما كرر كذلك زميلي رفيق بسبب كل ما قيل حوله. وفي النهاية أنا أعرف تماما بأن ليس هذا ما كان يؤثر فيه، ولكن أظن أنه كان يفكر في الأمر منذ 2024 ولم يبقى إلا كأس عالم بالنسبة له، فعل كل شيء في مسيرته فقط كأس العالم، ولهذا أردنا أن نراه يواصل أكثر من ذلك، وهو يستحق لكل ما قدمه لكرة القدم الجزائرية، يستحق فعلا أن يواصل في تقديم المزيد ويواصل في كأس العالم حتى في سوء الحظ.
7: هل كان يمكن فنيا عبد العزيز أن تهيئ الظروف أفضل لنشاهد أفضل ما شاهدنا من رياض، رغم أننا يعني إلى حد كبير شاهدنا أمور كثيرة جميلة خاصة مباراة أمس من رياض؟
10: يعني رغم مساهمته بثلاثة أهداف في بطولة كأس العالم، أعتقد اليوم كان من الممكن أن يظهر بشكل أفضل لو اختار على الأقل تقدير العناصر المناسبة، خصوصا في خط الهجوم، لأنه هو كلاعب يريد أن يلعب الكرة برجله، ويريد أيضا أن يجد لاعب آخر، عندما يجد مازم بين قلوب الدفاع وحتى إن هبط لا يوجد لاعب آخر ممكن تستند عليه لكي تذهب كما كان مباراة النمسا، فأعتقد بأن هذه الأمور أثرت، وأيضا حالة الفريق بشكل عام، لأن الفريق يعني في الشوط الثاني فقد السيطرة، فقد السيطرة على كل شيء، فقد السيطرة على كل شيء. كان بإمكان منتخب سويسرا تسجيل أيضا هدف أو هدفين بسبب حالة الفوضى اللي عاشها المنتخب الجزائري في الشوط الثاني تحديدا. الشوط الأول كان جيد إلى حد ما، كنت مسيطر في نهاية الشوط، كانت هناك فرص، كان بإمكان المنتخب الجزائري التسجيل. لكن يعني عندما أشاهد رفيق وإسلام يتحدثان بحرقة عن المنتخب، لأن المنتخب يمتلك إمكانيات، يمتلك إمكانيات للذهاب بعيد، يمتلك إمكانيات للذهاب دور 16 لدور 8، يمتلك الإمكانيات موجودة، لكن إدارة هذه الإمكانيات هي المشكلة الرئيسية التي تواجه المنتخب الجزائري وستواجه أيضا في المستقبل لو استمر بيتكوفيتش. لأن من وجهة نظري لا أعتقد بأن بإمكانه أن يقدم لمنتخب الجزائر أكثر مما قدمه. يعني الأمور يجب أن تنتهي، ويجب عدم المكابرة على استمرار وعلى تجديد عقد هذا المدرب لفترة أطول، لأن المجموعة جيدة للغاية، ومن الصعب جدا بأن تجد مجموعة كاملة بجودة عالية كمازا، حاج موسى متواجدين في الخط الوسط، بوداوي أيضا عندما
0: جيل ممتاز،
10: شيبي أيضا.
0: لكن التميز شاهدنا تقريبا عبد العزيز لخط الوسط المنتخب الجزائري، أخطاء كثيرة في خط الدفاع، أخطاء كثيرة من حارس المرمى، وتواضع على مستوى خط الهجوم والإنهاء. يعني التميز في المنتخب الجزائري كان تقريبا خط الوسط.
10: أنا من وجهة نظري بأن المشكلة رغم الأخطاء الفردية في مباراة اليوم تحديدا في الهدف الثاني، لكن المشكلة ليست بالأسماء الموجودة في خط الدفاع، المشكلة في الطريقة التي يدافع بها الفريق كامل. لأن من 70 مشاهدة في دوري الأبطال كيف يلعب، مندي نفس الأمر نشاهده في الدوري الفرنسي كيف يلعب، لاعبون جيدون، لاعبون قادرون على تقديم إضافة، لكن المشكلة الرئيسية بأن عندما يواجه أو تواجه قلوب الدفاع، شاهد هذه المشكلة، خطأ من زروق الذي كان يجب أن لا يشارك في مباراة اليوم من وجهة نظري، لكن هذه المساحة، هذه مشكلة فريق، هذه مشكلة فريق، لأن المشكلة تتكرر من مباراة الأخرى، هي لم تحدث في حادثة واحدة بل حدثت لأكثر من مرة.
0: On voit là, on peut revenir en arrière.
9: ما عدنا قليلا إلى الوراء في هذه اللقطة لو سمحتم.
0: معك
9: هنا.
4: On voit que il y a les 3 milieux.
9: هنا نرى ثلاثة متوسطي ميدان على حامل الكرة متأخرون حتى على حامل الكرة، هذه هي المشكلة. ولهذا نقول بأنه في الشوط الثاني كان يقول عبد العزيز بأننا كنا تائهين، نعم بسبب هذا نحن نرى هنا تحديدا بأننا نريد أن نركض خلف الكرة، لكن لسنا متمركزين أو منظمين، ولهذا تمكن المنتخب الخصم سويسرا من إيجاد مساحات وتمريرات في العمق.
10: وأيضا إسلام عندما تكون هناك مساحات كبيرة، لاعبو الفريق عليهم أن يجروا بشكل أكبر، وعندما يجروا بشكل أكبر تبدأ مرحلة إرهاق، ومرحلة الإرهاق تبدأ الأخطاء الفردية بالتراكم. أنا لا أتحدث بأن هذا الخطأ الفردي جاء نتيجة الإرهاق لأنها بداية شوط ثاني، لكن في آخر 20 دقيقة شاهدنا بالفريق لا يمكن أن يجري، لا يمكن أن يدافع، شاهدنا مساحات أكبر.
9: هنا نرى دقيقة 80
8: واحد يضغط
9: لا أحد يضغط،
10: انتهت طاقة الفريق لأنها كانت مساحات كبيرة، الفريق عليه أن يرجع إلى مسافات أطول لعملية التغطية، بعد ذلك تريد أن تبدأ هجمة مرة أخرى، لكن تبدأ على من؟ لا يوجد أي لاعب في المقدمة. أعتقد أن الأمور كانت صعبة في الشوط الثاني، فقد السيطرة على المباراة، الفوضى كانت موجودة بالنسبة لمنتخب الجزائر، وبالتالي كانت نتيجة طبيعية.
0: تعالوا الآن بعد أن شاهدنا أبرز الفرص والأهداف في هذه المباراة، نسمع الآن لقائد المنتخب الجزائري رياض محرز متحدثا لبي إن سبورتس بعد نهاية هذه المباراة.
6: Of course, you never want to.
9: نعم بطبيعة الحال لا نريد أبدا أن نغادر هكذا وأن تكون خسارة هكذا، لكن هذا جزء من اللعبة ومن الرياضة. لعبنا بشكل جيد لكن ارتكبنا أخطاء، أخطاء دفعنا ثمنها في هذا المستوى. أعتقد أن هذا كل ما في الأمر، باستثناء ذلك لا أظن أنهم كانوا أفضل منا، لكن الأخطاء صنعت الفارق. نعم مباراتي الأخيرة كانت هذه مباراتي الأخيرة، أنا سعيد بتقضية 12 عاما مع منتخب بلدي، كانت رحلة استثنائية ورائعة. أنا لا أعرف كم من مباراة وكم شاركت، ولكن أنا سعيد على الأقل فعلت ما يجب أن أفعله وسعيد بأن أغادر وأترك للجيل الجديد مساحة لكي يلعب وليكتب تاريخه وقصته. شكرا لكم.
7: رياض مؤكدا أن هذه المباراة كانت المباراة الأخيرة من معرفتك به. إسلام هل يمكن أن يتراجع عن هذا القرار قبل كأس أفريقيا أم طلب منه أم هو قرار نهائي لا رجعت فيه؟
9: أتمنى ذلك، أتمنى ذلك، لكن كما قلت منذ حين هو يفكر في الأمر منذ فترة بصراحة، منذ سنتين تقريبا هو يفكر في الاعتزال. لذلك بالنسبة له أظن بأنه يظن بأنه فعل كل شيء ويجب عليه أن يترك المكان للشباب الآن وللجيل القادم، لكن لما لا، بالنسبة لي يمكن أن يساعد دائما، لا يزال يستطيع أن يقدم المساعدة، وأبرز ذلك في كأس العالم هذا أنه يملك الإمكانيات على الصعيد الجسدي، لا أتحدث عن الفنيات لأنها مثبتة بالتأكيد ولن يفقد فنيتها أبدا، لكن حتى على صعيد الجسدي لا يزال يستطيع تقديم المزيد لمساعدة المجموعة.
7: استمعنا إذن لرياض محرز مصرحا بعد نهاية هذه المباراة ومودعا الجماهير الجزائرية. اتفقنا أن هذا الجيل كان مليئا بالمواهب، حتى الآن يمكن أن يبنى على هذا الجيل. تحدث عن جانب الدفاع، شاهدنا أخطاء ربما كان سبب رئيسي في هذا الخروج اليوم تحديدا أمام سويسرا.
8: سام، الأخطاء اليوم كانت سبب الإقصاء وكان واضح للعلن. الهدفين اللي تلقيناهم كانت من أخطاء فردية من يمكن كان يمكن تفاديها. المنتخب السويسري لم يكن أحسن، لم يكن مسيطر لذاك الدرجة أنه كان أحسن من المنتخب الجزائري. الواحد اللي يشوف النتيجة ويشوف الفرص اللي تحت المنتخب السويسري يقول كان منتخب سيء المنتخب الجزائري، وصار فيه انهيار. الانهيار اللي صار ذهني، انهيار نفسي، كان واضح أنه اللاعبين خلاص يعني من قوة العشوائية، من قوة التسيير السيء للمباراة، إما من اللاعبين إما من الطاقم الفني والمدرب، التوظيف السيء لبعض العناصر، التمركز الخطأ لبعض اللاعبين أيضا. يعني هو مسؤولية مشتركة بين اللاعبين والمدرب، بداية من المدرب اللي يعتبر المسؤول الأول، ومن ثم الأداء للاعبين، ردة الفعل للاعبين، الشخصية اللي لازم يظهرها، خاصة اللاعبين الخبرة في المرحلة اللي تكون فيها المنتخب في أسوأ حالاته. من ثم لما نتكلم على العناصر، على غرار محرز اللي يبقى أحد أساطير الكرة الجزائرية، فيه عناصر شابة اللي حتى هو يتكلم عليها أنه يترك مساحة للاعبين الشباب اللي الواعدين اللي جايين، في يترك لهم مساحة لصناعة التاريخ، كتاب التاريخ. هم أيضا أكيد أنه لأنه شاف فيهم الميزة، فيهم ميزة لأنه فيه إمكانيات، فيه الموهبة، فيه القدرات لكي يمكن يأدوا أو يتخطى، ونتمنى. لكن أنك تتخطى أداء محرز
7: صعب جدا. فلا نستمع لعيسى مندي مدافع منتخب الجزائري بعد نهاية هذا اللقاء.
11: Oui, forcément, c'est beaucoup de déception.
9: C'est طبيعة الحال خيبة أمل كبيرة، ليست هذه النتيجة التي أردناها. حاولنا وبدأنا بشكل جيد في المباراة، لكن قبلنا هدفا مبكرا جدا على أول فرصة لهم. حاولنا أن نعود طوال الشوط الأول، كنا متمركزين جيدا، حاولنا أن نقوم بتصحيح بعض الأشياء بين الشوطين، لكن لسوء الحظ قبلنا هدفا مبكرا أيضا في الشوط الثاني، هذا فعلا لم نتمكن من تخطيه. الجماهير، نعم الجماهير، خيبة أملها مثل خيبة أملنا، كنا نريد أن نذهب أبعد من هذه النقطة وأن نمر للدور القادم ونفوز في هذه المباراة، لكن أظن بأن المجموعة حاولت، قدمت كل ما لديها، لم نقم بكل شيء بشكل جيد ولكن حاولنا.
7: استمعنا لعيسى مندي مصرحا عن ما حدث في هذه المباراة وأيضا عن محاولات كثيرة كانت للمنتخب الجزائري للعودة في هذه المباراة، الأمر الذي لم يحدث. على مستوى أفضل لاعب في هذه المباراة تم اختيار بولو ليفوز بجائزة أفضل لاعب في هذه المباراة بعد أن سجل الهدف الأول وبعد أن كان له دور كبير في تأهل المنتخب البلادي إلى الدور المقبل. نستمع لأفضل لاعب في هذه المباراة مصرحا بعد نهاية اللقاء.
12: نعم
9: فريق كبير وفريق جيد قلت هذا بالأمس الأهم دائما هو التركيز على المهمة وعلى الفعالية كانت هذه كلمة السر بالنسبة لنا الفعالية أول 20 دقيقة تحية لهم كانوا جيدين جدا استحوذوا على الكرة ونحن تمكننا من التسجيل بلقطة رائعة من يوان وأنا كنت في المكان المناسب لكن طريقة بدايتنا للشوط الثاني كانت استثنائية سيطرنا بعد على المباراة سجلنا بسهولة الهدف الثاني كان يمكن حتى تسجيل هدف ثالث بسهولة بعد ذلك ولكن كما قلت سابقا وبالأمس كذلك أن كل مباراة ستكون متقاربة وصعبة ويجب دائما انتظار الفرص وأن نكون حاسمين وأن نكون جاهزين ذهنيا خاصة لم نقبل أي هدف هذه أول مرة في البطولة وهذا أمر مهم لنا أيضا شكرا
7: استمعنا لبولو الأكيد أنه قدم مباراة كبيرة عبد العزيز لكنه جزء من منظومة لديها الكثير من الحلول هناك تنوع كبير في قدرات هذا المنتخب على مستوى السرعة على مستوى المهارة على مستوى النضج على مستوى بدء الهجمة في الكثير من الكرات التي كانت تمر غالبا عن طريق تشاكا
10: هو يعني مهمته أن يتوج مجهود الفريق بتسجيل هدف وأيضا لأدوار في الضغط على قلوب الدفاع بشكل كبير لكن بأن يحصل على رجل المباراة أعتقد بأنه يعني غير مستحقة للأمانة لو نشاهد إحصائيات هذا اللاعب نصف تمريراته خاطئة له تسديدتين في المرمى واحد منهم كانت الهدف لم يصنع أي فرصة وبالتالي على أي أساس تتم عملية الاختيار هناك لاعبو قدموا أشواط أو شوط أو مباراة أفضل مثل تشاكا مثل منزامبي مثل زكريا هؤلاء اللاعبين اللي قدموا مباراة أفضل لكن يعني هي تتم عملية الاختيار لكن أيضا لها دوار في كل المباريات بعملية التمركز بشكل جيد ودائما يستخدم كلاعب محطة مع قلوب الدفاع وعندما يستخدم كلاعب محطة فهذا يعني بأنه يثبت قلوب الدفاع ليعطي مساحة أكبر لمن خلفه شاهدنا أيضا تألق اندوي وفرقاس في مباراة اليوم مع منزامبي اللي أثبت نفسه في الشوط الأول بشكل واضح منزامبي على فكرة هو أصغر لاعب يساهم بخمس أهداف في بطولة كأس العالم حتى لا في تاريخ بطولة كأس العالم تقريبا ويعتبر رقم جيد للاعب يلعب في فرايبورغ 20 عام أعتقد بأنه يستحق الفرصة بأن يكون مع نادي أفضل وأعتقد بأنه بعد هذه البطولة لن يبقى في فرايبورغ سينتقل إلى نادي آخر وأيضا نشاهد بأن ياكين بدأ يعتمد عليه بشكل أكبر المباراة الأولى لم يبدأ بشكل أساسي دخل كبديل بعد ذلك كبديل بعد ذلك بدأ كأساسي والآن نشاهده كلاعب يثبت أقدامه بمجهوده بالأهداف بالمساهمات اللي يقوم بها لذلك أنا من وجهة نظري بأنه هو اللاعب اللي كان يستحق أفضل لاعب وربما من أحد أفضل اللاعبين في هذه البطولة حتى الآن مع اللاعبين الكبار كميسي وهالاند ومبابي وفينيسيوس والكثير من اللاعبين تألقوا مع منتخبات بلدان
7: تعال نستمع لندوي أيضا من اللاعبين الذين تألقوا في هذه المباراة مع منتخب سويسرا خاصة في الهدف الثاني
11: Of course, yeah.
9: نعم بالتأكيد.
11: The first time we beat it.
9: هذه أول مرة نهزم فريقا منذ 36 تقريبا. فريق جزائري جيد جدا وكنا نعرف بالتأكيد أنهم يملكون مهارة كبيرة جدا كان يجب التركيز على المباراة كي لا نقبل أهداف لأنهم يملكون الكثير من المهارة في هذا الفريق ولكن أظن أننا قمنا بمهمة جيدة جدا وفي النهاية ترشحنا. بالتأكيد نحن في كأس العالم كل فريق جيد وكل خصم صعب التركيز مطلوب في كل دقيقة منذ صافرة البداية ومنذ بداية المرحلة الإقصائية كذلك لدينا بالتأكيد هدف في كل آخر مباراة والتركيز مطلوب في كل لحظة من المباراة الآن بدأت بطولة جديدة لأنه إذا ما فزت تبقى وإذا ما غادرت تغادر هذه بطولة مختلفة تماما والتركيز مطلوب دائما
7: معنا لأندوي صاحب الهدف الثاني في هذه المباراة الأكيد أنه اسم منتخب قوي لديه ربما القدرة للذهاب بعيدا بكأسه
9: نعم هذا فريق ذو خبرة في الحقيقة ولاحظنا بأنهم يملكون معرفة وتصرف جيد في المباراة حتى عندما ننظر إلى أندوي وبرغاس العمل الدفاعي الذي قاموا به اليوم كان ممتازا نحن لم نرى رياض في الواحد ضد واحد شعيبي وعوار كذلك لم نرى هذا هذان الاثنين كذلك يستحقان فعلا جائزة أفضل لاعب في المباراة حتى هو لأنه سجل هدفا تحديدا وقام بعمل استثنائي ولكن كرة القدم اليوم ليست هجوما فقط بل نلاحظ بأن حتى المهاجمين يدافعون نوعا ما وهذا المنتخب السويسري سوف يسبب مشاكل كبيرة جدا الكبار في هذه البطولة. المباراة القادمة سيكون الخصم على ما أظن إما كولومبيا إذا ما ترشحت، وبعدها ربما الأرجنتين أو إنجلترا، لا أعرف. ولكن هذا الفريق يمكن أن يعقد الأمور على الكثير من الخصوم. الخبرة موجودة، لاعبون ماهرون، وسط ميدان صلب وجيد، وهو شاكا كذلك موجود. هذا فريق جيد استحق فوزه اليوم، ونتمنى لهم حظا سعيدا.
0: تتفق مع إسلام من يعني هذا المنتخب لدي كثير من القدرات حتى الآن بدون خسارة، معظم المباريات كان تقريبا طرف الأفضل.
8: تمام صح. نعم هذه النقطة، لأنه كان أفضل من كل المنافسين اللي لعب ضدهم، إما كندا، بوسنا، مع قطر حتى ولو تطلع بنتيجة التعادل، لكن دائما هو الفريق المستحوذ، الفريق اللي يخلق أكثر فرص، عنده عنده عنده تنوع في طريقة الهجوم، يا إما على على على لاعب مبولو رجل المباراة كمحطة، أو انطلاق على الأطراف من مشاركة دو فارغاس، وأيضا أظهرة زكريا سريع جدا، هجومي رودريغيز أيضا لاعب ذات خبرة كبيرة، وقوة أنا اللي نشوف نقطة القوة للفريق السويسري في وسط الميدان، ثنائي فرولر ساكا مميزين، ساكا اللي دائما ثابت، الكرة كلها تمر على عليه، اللي التحول على على من دفاع إلى الهجوم، وفلورل يعني بخبرة كبيرة قوي جدا من ناحية الدفاعية، دائما حاضر يساهم، أيضا دائما يعطي زيادة العددية في منطقة أو في مرحلة الهجوم. فريق متكامل متجانس تكتيكيا منظم جدا، شفناها لما يكون في مرحلة الضعف يتعامل بطريقة رائعة، بكتلة دفاعية منخفضة، تقارب بين الخطوط، عدم ترك المساحات، شفناها طيلة 90 دقيقة. المنتخب الجزائري لم يتحصل ولم يتمكن من إيجاد الحلول لعدم إيجاد المساحات خاصة بين الخطوط أو حتى في خلف الدفاع في العمق بكتلة منخفضة، يعني يتعامل يسير مبارياته بطريقة رائعة. مرحلة القوة عنده لاعبين سرعة في التحولات، لما يلعب ككتلة منخفضة، لما يكون مستحوذ يلعب على أطراف، عنده العناصر لذلك، عندها الأظهرة اللي تعطي زيادة العددية هجوميا. التنوع هذا في المنتخب السويسري اللي يخلق مشاكل كبيرة للمنتخبات اللي يلعب ضدها من ناحية الهجوم.
0: يعني رغم التاريخ الطويل عبد العزيز لسويسرا، لكن هذا الانتصار صار تاريخي، لأن آخر مرة منتخب سويسرا فاز مباراة إقصائية في 1938 ضد ألمانيا.
10: يعني حتى في اليورو الأخير خرج بكرات الترجيح من منتخب إنجلترا. هو منتخب متماسك بشكل جيد، ولديه قدرة أن يلعب بأكثر من أسلوب. الشوط الأول اختار أن يلعب بالتحولات والهجمات المرتدة، تخلى عن الاستحواذ. في الشوط الثاني عندما شاهد بأن لديه فرصة استحوذ وسيطر وحاول أن يلعب على إمكانيات فريق، لذلك هو يعرف إمكانيات نفسه، ربما لن يصل بعيدا. وأنا أعتقد بأن الدور 16 سيكون هو الدور الأخير بالنسبة لمنتخب سويسرا، لكن بشكل عام هو يعرف إمكانياته ويلعب على إمكانياته، يعني لا يبالغ بتقدير إمكانيات لاعبينه، يلعب بالأسلوب المناسب لحتى لا يحاول أن يغامر في الكثير من المباريات عندما يلعب أمام خصم أقوى منه، هو يلعب على إمكانياته، وهذا جزء قوة المنتخب السويسري بشكل.
0: إسلام، ما هي النصائح التي يمكن أن تقدم الآن سواء للاعبين الجزائريين الشبان الذين يمكن أن يقدموا الإضافة وأن يشاركوا المنتخب الجزائري في كأس أفريقيا القادمة أو في كأس العالم، أو لمسؤولي كرة قدم الجزائري بعدما شاهدنا في كأس العالم؟
9: نعم، بالنسبة للاعبين الشباب المتوفرين الآن هذه تجربة جيدة بالنسبة لهم. الآن عاشوا شيئا هو المستوى العالي، المستوى العالمي، تواجه منتخبات قوية إذا أمام لاعبين كبار. هذا ما سيصنع الفارق في المستقبل، هم صغار في السن سيتعلمون، وأظن أنه مع مدرب آخر يأتي برؤية أخرى، هذا مهم جدا، رؤية مختلفة معاصرة ليومنا هذا، لأننا نرى كل المنتخبات أو كل الفرق لديهم مدربون شباب بنظرة جديدة لكرة القدم المعاصرة. أظن بأنه بمدرب جيد، رؤية جيدة، ولاعبين جيدين مثل هؤلاء، أظن بأننا لن نخاف على مستقبلنا. هؤلاء لاعبون من مستوى عال جدا إذا ما تمت إحاطتهم بشكل جيد بإمكانيات جيدة كذلك، ومدرب جيد يعرف كيف يستعمل هؤلاء اللاعبين، سيكون لديهم مستقبل جيد، ولما لا سوف يعيدون الجزائر ربما إلى مكان لم نبلغه سابقا.
0: ماذا عنك؟ أي نصيحة يمكن أن توجه؟
8: النصيحة سهلة وواضحة. مصاب من مقابرة في العمل أول شيء، يعني الأهم شيء أنه الإخفاق هذا لا يمكن أنه نثبت عليه، لازم نسيانه. كانت خبرة كبيرة اكتسبها خاصة اللاعبين الشباب، نتكلم على مازا شعيبي ظهروا بصورة مشرفة. شعيبي أنا بالنسبة لي من أحسن العناصر في كأس العالم اللي شاركت. مازا أيضا أنا كنت أتمنى نشوف كل من تطراوي، كنت أتمنى نشوف أكثر دقائق للعب بالعيد كمحور دفاع. هذه العناصر أمامهم مستقبل كبير، لازم الانضباط والصرامة والجهد والعمل.
0: طبعا أذكركم الآن بأهم ما يمكن أن يذكر به مشاهد بي إن سبورتس، مباراة مقبلة كذلك من أدوار المقبلة أستراليا مصر إذن تلعب عند 9 مساء اليوم بإذن الله تعالى، آخر ظهور عربي في هذا الدور بانتظار بإذن الله تأهل مصر إلى جانب منتخب المغرب في دور 16 ومنتخب الأرجنتين حامل لقب عند 1 فجرا السبت يلاقي منتخب الرأس الأخضر. في المباراة الأخيرة في هذا الدور كولومبيا غانا عند 4:30 فجرا بتوقيت المغرب. بقي نشكر محللي بي إن سبورتس كابتن إسلام سليماني، كابتن عبد العزيز صليطي، والكابتن رفيق حلي. شكرا لكم.
8: شكرا لكم
0: على المتابعة ومشاهدين الأعزاء، ولكم تحيات كل زملائنا في بي إن سبورتس، ونحب نلتقي دائما.

دور 16 من كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس و بين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية

عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا.

0: الجزائر تودع المونديال.
1: كرة صعبة. أولا لا جول. أول كرة سويسرية وأول جول من إمبولو. أولا لا. العرضية. أوه رفيق. جول. أي. عقدت الأمور مع بداية هذا الشوط الثاني.
0: في قمة مثيرة، البرتغال تغلب الطاولة على كرواتيا.
2: ستانيسيتش for the cross. It's going to come to Perisic. And Croatia have scored.
3: رونالدو فعلها. نعم، بينما رافائيل اللي اول عرضية، كرة خطيرة بالراس. الله،
0: بسهولة اسبانيا تعبر النمسا بالثلاثية.
4: Correa, it's a well-timed run, it's three. Austria put to sleep and Mikel Oyarzabal says I'm in the picture for the golden boot at the FIFA World Cup 2026.
0: مصر لمواصلة الحلم المونديالي. أهلا وسهلا بكم دائما وأبدا في الكلمة الأخيرة.

0: كرة صعبة تغطية من عيسى مندي، عيسى غطي كرته وخرجت. أولو لو جول.
1: بدينا المقابلة يعني بقوة، مالوريزمون أخطاء دفاعية يعني بدائية اللي خلصناها كثير. إن شاء الله
2: احنا كنا متحمسين وكنا حابين نربحوا.
3: هي خيبة أمل كبيرة، أمل الدفاع كان غلطات، وكنا احنا تمنينا اللاعبين يديروا أخطاء بصح السيم تايم يجوا ويردوا الفعل بصح. يا أخويا على بلاش للمدرب ولا اللاعبين بصح.
0: الأهداف التي تلقاها المنتخب الجزائري في هذا المونديال كانت كلها من أخطاء، من صدقات من المدافعين للمهاجمين. رامي ورايان، رايان ضيعتها يا رامي، العرضية ورفيق
4: كل مرة نطيحوا في نفس الإشكال هذا تاع الدفاع، وهو المشكل أنا اللي راني نشوف فيه هو المشكل تاع المدرب.
1: أخطاء دفاعية قاتلة وعدم تركيز وعدم ثقة بالنفس،
5: هذه المشكلة. نوع منا نفس الأخطاء من last game. hard luck للمنتخب الوطني، إن شاء الله القادم أفضل.
6: اهلا وسهلا بكم مشاهدين متابعين بين سبورتس، نرحب بكم في الكلمات الاخيره حيث الكلام لا ينتهي والنقاش والحوار مستمر في كل ما يتعلق وفي كل تفاصيل هذه النسخه المونديالية الممتعه المثيره من كاس العالم فيفا 2026. نرحب في نخبه من الصحفيين، مساعد العصيمي، صابر الغراوي، نبيل التليلي، وحيد سيوف. اهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخير.
7: صنور مشاري وسهلا لأصدقائنا وسهلا مشاهدين الكرام،
6: حياك الله. الجزائر تودع المونديال، لكن نذكركم في الطريق إلى النهائي. الطريق إلى النهائي بعد وصول أغلب المنتخبات إلى دور ثمن النهائي كما هو ظاهر أمامكم في هذه الصورة، من تواجد مواجهة فرنسا مع برغواي، المغرب مع كندا، قمة كبيرة في دور ثمن النهائي إسبانيا البرتغال، بلجيكا مع أمريكا، وكذلك من الناحية اليسرى البرازيل النرويج، إنجلترا مع المكسيك، وكذلك فيما يخص الجهة اليسرى في أسفل الشاشة فقط من تأهل لدور ثمن النهائي هي سويسرا، وبقية المواجهات ستتوضح معكم في مواجهات اليوم والغد. الجزائر تودع المونديال بعد الخسارة أمام سويسرا، نتابع.
0: الجزائر سويسرا في الدور 32 من نهائيات كأس العالم 2026. اليوم المنتخب الجزائري أمام منتخب محترم جدا.
8: Zakaria.

0: السويسري.
1: ودع المنتخب الجزائري المونديال بعد الخسارة أمام سويسرا بثنائية نظيفة كما تابعنا في هذه المواجهة. من أين تبدأ في هذا الخروج، خصوصا سويسرا تحقق فوزا في مباراة إقصائية في المونديال للمرة الأولى منذ عام 1938؟
2: الأرقام التاريخية كلها حققت أمام الجزائر، حتى ميسي دخل أبواب التاريخ من خلال الجزائر. صراحة إذا كان الربان كفيفا يصبح إذا كان الربان كفيفا يكون نتيجة غرق السفينة. صراحة المنتخب الجزائري الخسارة اليوم لم تبدأ اليوم من خلال هذه العاصفة، بل خلال الأيام الماضية، خلال السنوات التي قاد فيها المنتخب الجزائري منذ سنتين ونصف. هذا المدرب الذي أثبت فشله بالنسبة للجماهير الجزائرية، مدرب فاشل، يعني أنشأ منظومة فيها ظلم كبير. أنا خليني أقول ليس ظلم، حقرة بالتعبير الجزائري والتونسي والمغربي.
1: بس مدرب فاشل كما ذكرت،
2: أكيد
1: بهذا الوصف،
2: أكيد مدرب فاشل، لأنه خلال الفترات الماضية منذ سنتين ونصف لم يتمكن من تصحيح الأخطاء التي كانت على مستوى الدفاع. تخيل فقط المنظومة التي يتواجد فيها الدفاع، عيسى مندي وكذلك رامي بن سبعيني، أثبتت فشلها. رغم ذلك اعتمد على هذه المنظومة. والغريب في الأمر، خلال كأس أفريقيا في المباريات الأخيرة وكذلك التصفيات الأخيرة في كأس العالم وحتى المباريات الودية الأخيرة لتحضيرات كأس العالم، المدرب أشرك لاعب مثل زين الدين بلعيد في الأخير لم يشركه في كأس العالم. هذا ظلم كبير، هذه حقرة كما نقول في الجزائر وتونس والمغرب. حتى بالنسبة لوسط ميدان، هل يعقل لاعب من طالب غادر لسنوات للمنتخب الجزائري عندما يعود ويلعب أساسيا على حسب من؟ ياسين تطراوي، هذا أليس هذا فشلا ذراعا في تكوين منتخب من هذا المدرب الذي أثبت فشله بالنسبة للقارة السمراء في خلال كأس أفريقيا الأخيرة، عندما قال المدرب إيريك شال تفاجأت عندما لعبت المنتخب الجزائري بدون رأس حربة. واليوم مراد ياكين في التصريح في المؤتمر الصحفي قال نفس الشيء، تفاجأت منتخب جزائري يلعب بدون رأس حربة، بدون مهاجم. ليس هذا فشلا؟ مدرب عندك جوهرة مثل إبراهيم مازا، هل يعقل يلعب رأس حربة أو مهاجم وهمي؟ هذا اللاعب اليوم شاهد في تويتر ناس تحدث أنه لاعب منفوخ. تعرف لماذا؟ لأن المدرب أشركه في منصب غير مركزه الذي يلعب في نادي باير ليفركوزن. بالنسبة لشيبي لعب مباراة جيدة أمام الأرجنتين وحتى أمام النمسا والأردن، اليوم أشركه في منصب غير مركز الكرة الإفريقية. أو الأفارقة عرفوا أن هذا المدرب فاشل، لأنه منظومة فيها حقرة، ظلم كبير بالنسبة للاعبين. اليوم بدون رأس حربة،
1: نعم.
2: عندنا نادير بن بعلي مصاب، نعم. كان المفروض يكون عندك لاعب مثل بن نجاح.
1: صحيح.
2: نجاح المظلوم مسكين،
1: نعم.
2: يعني اللاعب خلال الفترة الماضية كان هو رأس حربة، فجأة يجد نفسه خارج المونديال.
1: جميل، إذن شاهدنا الجماهير الجزائرية حاضرة يا نبيل، الجماهير الجزائرية في حالة عدم رضا، زعل، غضب، خصوصا تملك الأسماء، تملك الإمكانيات. تفسير هذا الخروج، من أين تبدأ من حديث وجزئيات حديث وحيد تحديدا، وكذلك من حالة الزعل والغضب للجماهير الجزائرية؟
3: نعم، وحيد ربما دخل في تفاصيل أكثر تقنية وبخصوص المدرب في المباراة. أنا نحب نحكي عن شيء أكبر من هذا، محارب الصحراء. تعرف هذا الاسم ولد من العناد والقتال. في اليوم غاب هذا الاسم ولم تحضر في الميدان. لما الجماهير الجزائرية لا يقلقها الخسارة أو الخروج أمام سويسرا، ما يقلقها هو أنه سويسرا لم تشعر ولو للحظة أنها تلعب أمام الجزائر. الجزائر من المنتخبات الشرسة، من المنتخبات المقاتلة، من المنتخبات التي لا ترمي المنديل. اليوم ما شفناش منافس لمنتخب سويسرا، رغم وجود الأسماء، رغم وجود العناصر، رغم وجود اللاعبين، ما شفناش ما كان يميز المنتخب الجزائري في السابق. وهذه شعور بالخيبة لدى الجماهير الجزائرية، هذا هو سببه، أنهم ما شافوش منتخبهم وهوية منتخبهم وشخصية منتخبهم اللي متعودين عليه.
1: لخص كل المشاكل في المدرب وحيد، لخصت مشاكل قد تكون أعمق وأكثر في الروح والقتالية، هي أكبر المدرب يتحمل ضمن أسباب أخرى.
3: المدرب واحد من أهم الأسباب بالإضافة إلى أسباب أخرى.
1: طيب، مساعد من أين تبدأ في جزئيات وأفكار؟
0: أبدأ أنا في الجزائر من بداية البطولة. الجزائر أنا شفت لها الحين هذه المباراة الرابعة، لم أشاهد مباراة تشبه الأخرى أبدا، كل مباراة بتكتيك مختلف وأوضاع مختلفة، هذا يرهق الذهن اللاعبين، يعني يعيد صياغتهم، حتى بعض المراكز تتغير في منتخب الجزائر. مباراة الأمس أنا الحقيقة اللي لاحظته أكثر أنه عملية أنت تبدأ أمام سويسرا مندفع للأمام إلى درجة أنه صار الهجوم المرتد خطر جدا جدا، إلى الهدف جاء بوقت مبكر. غير ذلك أنت تعطيهم الفرصة، فريق منضبط تكتيكيا، يعني هو كان ينتظر، هو كان يعني يبدو لي أنه كان مدربهم مراد أنه كان يتوقع أنه يبين دفعون الجزائريين، وقعد هو هذا الشيء اللي
1: لا مساعد. وذكر النبي نقطة، إحنا دائما ما تعودنا من الجزائر أنها تقاتل، نعم، تحضر بروح بشخصية، صحيح. جزائر كانت إذا نوعا ما باهتة من مسألة القتالية، وهي كانت تعطينا أكبر الأمثال.

0: احنا لسنا فنيين متخصصين لكن نفهم نشوف.
1: لا انا بك تتكلم بلغه وانعكاس الشارع. الشارع الجزائري يستحق اليوم ان نتكلم بكل صراحه. صحيح. وبنتكلم بشكل مباشر.
0: صحيح.
1: من يتحمل هذا الاخفاق؟
0: يتحمل اول من يتحمله الاتحاد الجزائري بتوقيع عقد تجديد مباشره. يا اخي انتظر شوي، انتظر، اعط فرصه تجي توقع مع المدرب. الجانب الثاني
1: يعني يتحمل انت الاتحاد.
0: الاتحاد
1: اللي ما ذكره وحيد ها انت ذكرت المدرب. برجع لك انه صابر بنروح له. برجع
0: وحيد ذكره.
1: لا بس ركز على المدرب.
0: يا اخي انت عندك
1: وذكر انه مدرب فاشل.
0: شوف هو من حقه يقول لكن انا بقول بستشهد. يا اخي انا عندي اسلام سليماني ما زال يلعب كره قدم من افضل الهدافين في تاريخ الجزائر وافريقيا. من افضل يعني. وعندي ابو نجاح. انا معلش انا اختلفت مع ابو نجاح لكن اسلام سليماني يا اخي لاعب بامكانيات
1: موجود عالية. عندنا كم محلل في هذه التغطيه
0: كاس بامكانيات عالية.
1: صحيح. بس
0: وترى على فكره يلعب الى الان بحد انديه الدرجه الثانيه وهداف والتاريخ الجزائري يشهد له. لاعب لو يعني انا بتكلم عن نقطه اخيره ابو محمد. يا اخي انا ما شفت لاعب محطه اللي يحتاجه الجزائر مثل ايش سليماني.
1: سليماني لاعب محطه.
0: تخيل امس شاهدنا ابو محمد والكلام للجميع والمشاهدين الكرام. انا اللي شاهدته والله بعض الكرات انه عوار وما زنهم يكادون يصطدمون ببعضهم. لاحظتوها؟
1: نعم.
0: كور ضايعه.
1: صابر،
2: بدايه انا بالنسبه لي المنتخب الجزائري خرج ومجرد ما استقبل هدف التعادل في مباراته امام النمسا، مباراه الماضيه ليست مباراه سويسرا، ان تكاسل اللاعبين حقيقه احبطني جدا. واحنا ما اتكلمناش في الجزئيه ديت لان المنتخب الجزائري كان مازال في البطوله، وكنت اتمنى ان يستغل المنتخب الجزائري هذه الفرصه ويثأر لنا جميعا من المنتخب النمساوي، ولكن تكاسل اللاعبين كان سبب في استقبال هذا بحجه ان انا بختار مسار الافضل. الثأر بالنسبه لي كان افضل من اهم من من, من اهم شيء في المونديال. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا لا يمكن ابدا ان احمل المدرب لوحده الفشل. المدرب جزء من منظومه، ممكن يكون اخطا، انما وحيد غرق في التفاصيل ونسى العنوان الرئيسي. من ضمن اهم العناوين الرئيسيه انا ما شفتش في الثنائيات خلال المباراه لعيبه الجزائر زي ما انا متعود منهم. كل الثنائيات بيخسروها على غير العاده، كل الثنائيات. مش ممكن ده يكون شغل مدرب. انا مش ممكن شغل مدرب يكون لما يبقى في صراع على الكوره يقول للاعب او ينصحه ان انت تقاتل عشان تاخدها. دي بديهيات للاعب الكوره. كل لعيبه الجزائر في خلال مباراه اليوم تقريبا الثنائيات كلها كانوا بيخسروها بكل سهوله وبكل بساطه، وكانهم بيلعبوا حتى المباريات الوديه ما بيبقاش بالشكل ده. لا. كمان في جزئيه الاتحاد، ليس دفاعا عن الاتحاد الجزائري، ولكن احنا في مرحله احلال وتجديد، في مرحلة تغيير جلد للفريق. بطبيعة الحال لازم يحدث إخفاقات زي ما في النجاحات. منتخب الجزائري قبل بيتكوفيتش كمان كان في منحدر وكان في تراجع في المستوى وتراجع في النتائج. لا يمكن ان انا احمل كل التراجع في النتائج حاليا والمستوى اللي بيتكوفيتش
1: لانه كان في تراجع. يا صابر، الاتحاد الجزائري جدد لي قبل كاس العالم. اليس من المفترض ان يتأنى بعد المشاركه ويقيم هذه المشاركه ثم على ضوءها يجدد ام لا؟
0: حديث. لا احنا قلنا هذا. لا
1: قلنا هنا نختم عشان وحيد عندك.
2: احنا قلنا هنا كده. احنا قلنا كان من المفترض انه يتريث لبعد نهايه كاس العالم، بس ده ما يمنعش ان انا دلوقتي
1: بس كانك برأت المدرب.
2: لا لا لا
1: وانت رحت الى اللاعبين اكثر. انت ذكرت تكاسل.
3: ذهب الى مرحله
1: لا تكاسل. انت ذكرت تكاسل.
2: انا قلت لك من الاول لا يمكن ان انا اعفي المدرب من الخطا، ولكن انا ما شايلوش الليله كلها.
1: ممتاز.
2: انا عندي لعيبه مخطئه، عندي منظومه.
1: ممتاز. كلمه صابر في تكاسل اللاعبين.
3: صابر، المنظومه يقودها مدرب. يعني مدرب فلاديمير بيتكوفيتش لما قدم الى المنتخب الجزائر عندك الملاعب مثل عيسى مندي. نعطيك مثال فقط. عيسى مندي شارك في نكستين المنتخب الجزائري في كاس افريقيا مع جبل بالماضي. هل يعقل يجدد الثقه في نفس اللاعب؟ هل الجزائر
2: ممكن تقول عيسى مندي؟ هتقول لي ما خدش عيسى مندي ليه؟
3: استنى اقول
2: ما هو كان بغداد بنجاح كان مشارك. لو لما ما خدش بغداد لما ما خدش بغداد بتقول ما خدش بغداد ليه؟ ما هو كده مرحله الاحلال والتجديد يا وحيد. بديهيات
3: التجديد.
2: ان انا كبار السن. كبار السن.
3: انا متابع للمنتخب الجزائري وتابع مستويات.
2: هقول جملتي.
1: صابر متابع بعد. صابر
2: هقول جملتي. انا
3: هو ممكن تابع المدرب في مرحله.
2: هقول جملتي. هقول جملتي.
1: انتوا صحافين متابعين بالاخير يا وحيد.
2: سيبك تكمل. عمليه الاحلال والتجديد بطبيعه الحال لابد ان استغنى عن بعض اللاعبين كبار السن
3: اللي
2: من يتناسب مع منظومه
3: بغداد بنجاح.
1: يا صابر انت اقرب من وحيد للجزائر. انت اقرب من وحيد للجزائر يا صابر. طيب من حقه يفصل نبي. تفضل يا وحيد.
3: عيسى مندي كل جمهور جزائري يعرف أنه سبب النكسات الأخيرة لمنتخب

0: منتخب جزائري في وسط دفاع. هل يعقل المدرب لا يعلم هذا الشيء؟
1: وحيد لا لا لا
0: يا صابر خليني نكمل لك. هدف الأول للمنتخب.
1: شوف أنت بتغرق في التفاصيل، بتسيب العناوين الرئيسية وبتغرق في التفاصيل. كرة خطأ لمسة، مش ممكن أنا أقيم منتخب وأقيم مسيرة وأقيم
0: المنتخب
1: سنتين.
0: الجزائري خلال السنوات الأخيرة نقاط ضعفه في قلب الدفاع بوجود
2: بس وحيد وكذلك في نقطة وحيد يردد أكثر مرة صابر إنك أنت قاعد تغرق وأنت تغرق يعني كان عندك
1: عناوين رئيسية
2: غير منطقي في وجهات النظر وليس ولا تلمس الجرح صابر أنا بانتظار الجرح.
0: صابر تابعته كثير وتابعته مع وكان معانا في المسائي. لا يريد تحميل المدربين مسؤولية الفشل.
2: هو مش
0: إلا حسن حسن.
1: مدرب خليل خالتي.
0: إلا حسن حسن.
2: يقول لك مدرب مش
0: ولد. تذكرت إلا حسن حسن. كان يحمل له مسؤولية. فقط
2: اما باقي المدربين
0: يقول هناك لاعبين يا اخي المنظومه هذه شكون يكونها من يكونها المدرب يعني هو اللي يقود هذه السفينه اذا كان هذا المدرب
2: اين تذهب مع صابر يعني في وجهه النظر اين تذهب
0: اذهب ان المدرب سبب هذا الفشل هو المدرب
1: لوحده
0: وخلينا من الاتحاد الجزائري
2: طيب والاتحاد ما جدد مع مدرب قبل كاس العالم وكان من المفترض ان تكون هذه التجربه محل تقييم وكل تفاصيلها يجب ان تكون حاضره في مثل هذه المشاركه وعلى ضوها اما ان يستمر او ان يتم استبدال
0: يا مشاري تفضل يجب ان تكون هنالك مساءله للاتحاد الجزائري على السبب الذي يجعل هذا الاتحاد يجدد عقد المدرب قبل خوض كاس العالم
2: فقط مساءله فقط مساءله
0: مساءله
2: فقط المساءله
0: اذا كان في يقال اذا كان يقال او يستقيل
2: يقال او يستقيل بس مساءله لا النبي عندكم
0: القرارات لا تتخذ بطريقه هذه لانه مساءله
2: طيب القرارات لا تتخذ لكن الشارع والجماهير الجزائريه حزينه
0: اكيد
2: حزينه أكيد. دائما ما كانت حاضره في اكبر مناسبات
0: الجمهور الجزائري يحمل المدرب
2: يا اخي نبيل ذكر نقطه جدا مهمه نبيل ان يخرج امر طبيعي ان تخسر كذلك امر طبيعي لكن ان تؤدي
1: فين الروح
2: ان تقاتل ان تحضر الروح
1: فين ما ذكرش اللعيبه خالص يا مشاري
2: بس لا يكمل
1: يا مشاري ما ذكرش اللعيبه خالص ما ذكرش اللعيبه خالص
2: وحيد
1: هو وحيد ما تكلمش على كل المدرب
2: يقول لك زي بس دقيقه يقول انت ما ذكرت اللاعبين
1: فين الروح في اللاعب في الملعب
0: خلينا نعطيك معلومه تعرف نفسية اللاعبين هل تعلم أن نصف التعداد المنتخب لا أتحدث عن نصف أغلبية الكوادر المنتخب الجزائري لا يريدون العمل مع هذا المدرب أعطيك مثال فقط ريان محرز تعرف ما حدث في مباراة الأرجنتين ذهب إلى اللاعب بيتكوفيتش في يوم المباراة قال له بصراحة العبارة في فاباجوي أجوربي لن تلعب اليوم
1: معلش يا مشاري
0: هل القائد يعمل بهذه الطريقة
1: يا مشاري معلش
0: هل هذا مدرب
1: نفسيته أنا لو كلاعب بحمل شعار منتخب الجزائر وأنا مش راضي على المدرب فأقوم أظهر بالصورة دي في الملعب
0: خليني كملك خليني كملك خليني كملك صابر صابر
1: موضوع سيء
0: أنا راح أجوبك
1: أنا
0: راح
1: أجوبك أنا راح أجوبك خليني أجوبك تتحسب علي ولكن أنا
0: صابر خليني أجوبك
2: أنا سمعتكم نبيل ومساعد يفصلون في الجزئية لأن الكلام خطير ما انتظرنا أن ينتقد اللاعبين هو حمل المدرب أن يوجه استفسارات وعلامات قد تكون نوعا ما لوم للاتحاد الجزائري لم يذكر وحيد هذا الشيء
0: لا ذكرت يا صالح
2: لا لا أنت رحت المدرب
0: سعد أول
2: طيب برجع لك برجع لك ومنسمع منك ماذا تقول للاتحاد الجزائري بعدما نسمع من نبيل ومساعد
0: لا بس من يقود
2: لا لا لا عشان الوقت عشان الوقت برجع لك نبيل ومساعد نبيل
3: الجماهير الجزائرية في تصريحاتهم اللي سمعناهم لخسوا كل شيء وحطوا إصبعهم على الدال أهم شيء وأخطر شيء وما يزعج الجماهير الجزائرية وأزعم أني قريب من الجماهير الجزائرية أنها تشوف منتخبها بدون روح اخسر ما عندهاش مشكل صحيح. أنك تخسر الجمهور الجزائري ما عندهش مشكل أنك تخسر وخسرت يعني تخسر أمام الأرجو وتخسر أمام منتخب أقوى منك أوكي بس تخسر أمام منتخب لا يشعر أنه يلعب أمام منتخب محاربي الصحراء تعرف شو يعني محاربي الصحراء يعني ناس القتال والعناد هل شفنا هذا في المباراة هل شفنا ولو للحظة شيء من هذا في المباراة تقبل هدف الأول تقبل هدف الثاني
2: هل تنطلق يكمل يكمل يكمل
0: يعطي السؤال فقط
2: لا لا لا لا, لا, لا, لا ما تعطي السؤال بيكمل فكرته بعدين أعطيك تحت فرصة كاملة ويا مساعد تفضل
3: لا يمكن أن نضع كل هذا على المدرب من اختار المدرب من قرر تجديد العقد المدرب قبل الدخول إلى المونديال؟
0: أعطي خلينا نشوف
3: كلهم يتحملوا المسؤولية. أول شخص يتحمل المسؤولية هو المسؤول. أنا دائما
2: أنت وصابر اتفقتوا على اللاعبين والروح القتالية. إلا وحيد لم يذكر هذا الشيء. برجع لك مساعد. تفضل.
4: شوف يا أستاذ، أنا لما أشوف كرة القدم، إحنا كرة القدم الآن كتاب مفتوح للعالم كله، كتاب كل يستطيع أن يقرأ الآن. الآن حتى الصغير ب 16 سنة 15 سنة الآن يقرأ كرة القدم، يشوف الدفاع المتقدم حق الجزائر. أنا أجي أقول من لاعبين كثرة الأخطاء والتمريرات كله من الدفاع المتقدم، ينضرب بسرعة، هذا عمل مين؟ لاعبين. أنت لما تكلمني عن تاريخ محارب الصحراء مع احترامي وتقديري لك، فيا أخي أنا تصدر الروح مني من خلال العمل الجيد اللي قدمه لي المدرب.
0: صحيح.
4: احنا ليش نتكلم عن فرنسا؟ فرنسا حتى خادم المهاجمين، ليش؟ لانه حاط محورين ثابتين اللي هو حاطهم يقطعون كل كرة
2: تجي. بس في لاعبين، في نجوم، اين اللاعبين؟
1: سامحني لما تدخل في
4: الثنائيه خلنا نكمل فكرتي. انا لما اجي اقول لك اللاعبين وما اللاعبين، يا اخي هذا كلام والله انا اعتبره كلام لا يمثل واقع الجزائر اللي شفناه. الجزائر اربع مباريات نفس الشيء.
2: يا صابر انتوا نبيل كلامكم لا يمثل الواقع، هذا قصد مساعد.
4: هذا مقصدي انا،
2: هذا قصدي
4: الكلام اللي انا اتكلم عنه. اربع مباريات شاهدناها الجزائر، احنا جالسين هنا في هنا على اساس نتابع المباريات ونحفظها ونكررها على اساس نطلع
2: باقوى. صابر ونبيل جالسين شنو؟
4: شوف هم
2: جالسين شنو بس؟
4: نبيل يتكلم عن تاريخهم المحارب.
3: شوف الثاني امام الاردن هو تاريخ الجزائر.
4: يا اخي انت شفت الرجوع يا نبيل؟ نبيل خليني اكمل فكرتي. يا نبيل احنا عندنا حتى في كل منتخب له صفه، هذا الصقور وهذول كذا، هل نبي نشوفهم على في الملعب على طول انهم؟
3: لا لا ما
4: يا سادي،
3: لا لا
4: يا سادي اللي حصر، اللي حصر
3: حلوه. لا لا
4: اللي حصر خليني اكمل لك يا نبيل.
3: لا لا انت تتكلم شو؟
4: انا ما قاطع
3: انت تبع اكثر مني منتخب الجزائر.
4: انا اعرف منتخب الجزائر زي، لا لا انا زيك واكثر منك.
3: محاربي الصحراء
4: انا احسن من انا. عفوا انت تكرم طبعا.
2: شوف نبيل الصوت بس الصوت،
4: خلينا نكمل.
2: طب كمل كمل
4: كمل كمل
2: كمل كمل تفضل تفضل قول. شوف قول انا اختم فيها عشان صابر.
4: انا النقطه الثانيه
2: انك انت صراحه اصطاتك على صابر ونبيل كبير
4: صراحه. تفضل صابر حبيبنا. صابر اليوم يقول لك ايش؟ انه واللي حصل في اخر مباراة انه التكاسل الجزائري والتكاسل الجزائري. يا اخي عمل التكاسل اولا حتى الفيفا نفعها، الجانب الثاني هذا يا اخي فيه اتهام حتى يا صابر. النقطه الثالثه، لا النقطه الاهم يا اخي والله ضيعت النقطه الاهم. انا من حقي كمنتخب، انا من حقي كمنتخب اني اختار الفريق اللي العب معه. انا بلعب اجلس 6 7 زي ما عملت النرويج 8 لاعبين.
1: طيب ابتدي، انا ابتدي من
2: ممتاز
1: من انتهى. انا من حقي كفريق ان انا اختار، وانا ما
4: انكرتش اختاري.
1: بس احنا كعرب يا راجل، انا كنت منتظر، مش ما كنتش منتظر من المونديال غير ان انا اطلع النمسا، وجات لي الفرصه على طبعا من ده. انا مش عايز حاجه من المونديال يا راجل، احنا بقالنا سنين عقود بنتكلم عن فضيحه خيخون، وجات لي لحد عندي ان انا اطلع النمسا من البطوله. يا راجل مش عايز حاجه من المونديال بعد كده. انا كنت هرفع القبعه على المنتخب الجزائري لو كان خرج النمسا. يا راجل
2: ما قاطعك
1: احنا خلي كمل لسه دلوقتي بنتكلم عن فضيحه خيخون واللي حصل فينا في فضيحه خيخون. قلت على طبق من انا ما قلتش تخاذل، انا قلت تكاسل، في فرق كبير جدا.
2: انا رددتها لوحيد عشان اتكلم افضل. لا مساعد مساعد مساعد مساعد عشان تصل الى المشاهد.
1: تفضل. اي حد ينكر انه حصل تكاسل في اللحظات
2: تكاسل
1: واختاروا انه ممكن لو النمسا تعادلت ما فيش مشكله.
2: بس لا لاحظ صابر، وجهه نظرك قد يفسرها البعض الى تعمد الى تعمد.
1: تكاسل زي ما يعني ايه؟ اذا تعادلوا ما فيش مشكله. ما كانش في اصرار ان انا اخرج منتخب النمسا، وده اللي انا بعيب فيه. طيب. على المنتخب الجزائري
2: وجهه نظر مساعد يقول انت ليس منطقي انت ونبيل.
1: جزئيه المدرب، احنا انا اتكلمت لما اتكلمت على القصه. اولا لما المدرب انتقدنا ان هو جزء من الـ من الـ من المنظومه ومخطئ، ولكن انا بتكلم على الثنائيات. الثنائيات انا بضرب مثل، وشوف المباراه الثانيه وشوف عدد الثنائيات اللي خسرها. لا يمكن يا راجل، انا لو بدرب الجزائر انا اللي لو وقفت على الخط، وعمر الجزائر ما هتبقى بهذا السوء. الجزائر مع نفس المدرب امام الارجنتين، وما ادراك من الارجنتين كانوا بصوره احسن من كده، كانوا بيهاجموا وبيهددوا
2: يعني تحمل اللاعبين اكثر يا صابر.
1: طبعا اللاعبين مشاركين زيهم زي المدرب
2: وحيد.
1: انما المدرب لوحده ما ينفع.
0: تفضل. عن طريق في كلام زميلنا نبيل اتكلم على مباراه الاردن في الشوط الثاني، تعرف ماذا حدث في الشوط الثاني؟ رياض محرز هو من تدخل وتحدث مع اللاعبين. اللقطه موجوده في التلفزيون، رياض محرز يتكلم مع اللاعبين ويطالبهم ببذل مجهود اكبر.
2: اي تاكيد. لحظه
0: دقيقه، خليني نكمل.
2: لحظه فين يتين انت ربيت على
0: خليني نكمل.
2: انت بالشكل اللي رديته
0: خليني نكمل لك. اذا كان هذا دور المدرب ويقوم به رياض محرز، فإذا ما عدناش مدرب. حتى في كأس إفريقيا في مباراة الكونغو وكنا موجودين هنا في المسائي، وقلت لك دخول بولبينا كان بيطلب رياض محرز. المعلومة صحيحة وقتها، رياض محرز هو من أدخل بولبينا وتغير المباراة.
2: بس النبيل يقول أنت رديت على نفسك.
0: استنى اليوم وحتى اليوم شفت هذه اللقطة؟ هذه اللقطة أيضا
2: شنو تفسيرها؟
0: في وقت
2: تكلم بصراحة أكثر، شنو تفسيرها؟
0: في توقف المباراة لشرب المياه، رياض محرز توجه إلى بيتكوفيتش يطالب كأنه يقول
2: هناك عادي بين اللاعب والمدرب،
0: هناك أخطاء كيف أن اللاعب يلعب وسط ميدان يجد نفسه رأس
2: يعني
0: حربة،
2: أنت فهمت يريد
0: أن يبذل مجهود.
2: بس إنه وحيد
0: صفر. أنت وحيد لعبت كرة، مهاجم يلعب دفاع يبذل مجهود يلعب بحرارة،
1: وحيد
0: غير مركزه.
2: أنا بس صابر لحظة،
0: غير مركزه
2: وحيد. وحيد أنت فهمت من هذه اللقطة أن هناك لوم من رياض
0: لمدرب كانت بعد الهدف، الذي تحمل مسؤولية مندي.
2: ممتاز،
0: كان في خطأ.
2: ممتاز نبيل،
3: تحدثت على مباراة الأردن أنه رياض محرز طلب من اللاعبين ولم يطلب من المدرب، قلت أنه طلب
0: ما فيش موجود.
3: ما قطعتكش
1: عنيف أنت النهاردة.
3: قلت أنت مدرب لأنه حصرنا خيبة الجزائر كل في أخطاء تكتيكية. احنا متفقين أنه المدرب مسؤول ومسؤول بدرجة.
0: أعطيني تكتيك تاع اليوم بالله عليك، أعطيني تكتيك اللي لعبنا اليوم، أعطيني فقط تكتيك اللي لعبنا اليوم. والله أسكت،
2: والله ما قاطعك وحيد،
0: والله نسكت.
2: أنت تتعامل،
0: أنا نسكت.
2: وإذا قاطعك
0: أعطيني تكتيك اللي لعبنا به بالمدرب.
2: خلاص تفضل يا نبيل
0: كيف لعب اليوم؟
2: لا نبيل، نبيل أنت ما تفرض تساؤل، أنت ما تفرض تساؤل. قد يفسر في مسألة أنه يتابع ما يتابع، هي وجهات نظر، اختلاف، انعكاس للشارع، انعكاس للحلول التي دائما ما نبحث عنها في الكلمة الأخيرة، خصوصا الجماهير يعني حزينة ومن حقها اليوم أن نشخص بشكل مهني منطقي. تفضل.
3: هذا هو احنا حكينا انه المدرب مسؤول ومسؤول بدرجة كبيرة. يعني انا وصابر لما اتفقنا انه المدرب مسؤول لم ننفي انه المدرب مسؤول وبدرجة كبيرة، اتفقنا في هذا. طيب لكن فما روح متاع كيما حكي صابر وعطى لقطه قالك في الثنائيات، يعني انا لاعب بين كرة مشتركة بين لاعب ولاعب، هل أنه المدرب يقول للاعب ما تطلعش ما تدخلش في الكورة قبله؟
2: بس ترى يعني نبيل في هناك من يتفق مع وحيد في مسألة المدرب، هو المسؤول الأول، هو من يحفز اللاعبين، هو من يضع الحلول التكتيكية، هو علامة الاستفهام، هو أكثر مؤثر يا وحيد.
0: قلنا متفقين، هو نفس المنتخب اللي فاز على هولندا، هو نفس المنتخب اللي فاز على مباراة الكونغو
1: مع نفس المدرب.
2: مع نفس المدرب
0: يعني مش نفس التشكيله.
2: يعني من يجاوب على
0: مش نفس التشكيله؟
1: يعني انت كلامك كله بترد على
0: مساعد. مساعد قال كلمه حلوه، قال لك في كاس
1: كل العالم
0: كل مسنه كل مباريات اللي لعبناها تخيل كل مباريات اللي لعبناها بتشكيله غير.
2: يعني مساعد الوحيد الكلام
0: اكيد قال كلام صح.
2: ونبيل
0: كيف تريد انت تفوز على سويسرا والتشكيله تغيرت؟
2: طيب نبيل يختم عشان اروح لمساعد. وحيد
3: يعني اختصرنا مشكلة الكره الجزائريه والمنتخب والاداء البائت هذا كله في بيتكوفيتش. يعني لو يتنحى بيتكوفيتش غدوه الجزائر ممكن توصل نهائي كاس العالم.
0: كان يفوز.
3: لا يعني
0: هذا ضروري. ضروري
2: يا وحيد. عشان يكمل كلامه واعطيك.
0: لا هو سالني.
2: ايه
0: سالني.
3: هو سالني هل انه اختصر كل المشكل في بيتكوفيتش؟ يعني لو نشيل بيتكوفيتش احنا مش نتكلم على المدرب وعلى الاختيارات التكتيكيه.
0: المفروض يشارك في اول مباراه مع الارجنتين.
2: ممتاز
3: خلاص.
2: ممتاز نبيل
3: خلاص.
2: وحيد لا يريد أن تكمل الفكرة، لكن الأمر اللي قد يكون أصبح واقعا هو النجم والقائد رياض محرز بعد هذا الخروج أمام سويسرا أعلن اعتزاله الدولي رسميا. نتابع.
5: Of course, I never want to go on a loss, but it's part of the game. I think we played good, but we make mistakes that we pay at this level. And I think that was the thing. Otherwise, I don't think they were better than us. But the mistakes made the difference. Yeah, I already did. You know, it was my last game. I'm happy to have spent 12 years with my national team, with my country. It was an unbelievable journey. I don't know how many cups, but I'm happy. At least I've done what I had to do, and I'm happy to go out and to leave the new generation to play and to write their story.
2: كما تابعنا معكم رياض محرز أعلن اعتزاله الدوري رسميا رأيك في قراره؟
0: هذا ما أحزنني أكثر في مباراة اليوم، عندما يغادر نجم مثل رياض محرز، كان سفير الكرة الجزائرية حتى في الدوري الإنجليزي مع ليستر وحتى مانشستر سيتي، والآن في الأهلي مع في السعودية مع الأهلي، أن يغادر في الباب الضيق. يعني حتى أنا توقعت أن تكون كأس العالم الأخيرة، هو تحدث عن هذا الأمر قبل المونديال، لكن لم أتوقع أن يكون هذه آخر مباراة. لذا صدمة اليوم، صدمة المستوى هي اللي خلت رياض محرز يعلن قرار اعتزاله اليوم، لأنه حتى هو في التصريح تقريبا سمعت كلمة خطأ تقريبا 4 مرات. الخطأ يعني هذا لمن؟
2: يعني
0: مدرب، كان يقصد بيتكوفيش. أنا مدرب بالنسبة لي أخطأ مين يرتكب هذه الأخطاء؟ مدرب هو
1: اللي يعني تعلقت على كلمة الخطأ إيه؟ وما علقتش على كلمة إن إحنا كنا الأفضل،
0: يكون من
1: هو هو هو رياض محرز بيقول لك كنا الافضل. انا مش عارف جاب الافضليه دي منين بصراحه، انا ما شفتش اي افضليه للجزائر في المباراه.
0: في الدقائق الاولى كان في افضليه، لكن ارتكاب خطا من عيسى النني غير المباراه.
1: انا ما ينفعش اقول الافضل على اول.
2: ممتاز، افصل مساعد في رياض محرز.
4: رياض محرز قيمه مهاريه فنيه عاليه الحقيقه، من النجوم العرب المضيئه عبر التاريخ. ما يعني ما اقول الكلام هذا، انا حتى شفته عن كثب بدقه يعني حتى في الدوري السعودي، من خلال تصريحات ومن خلال علاقات ومن خلال اعماله. احنا الاسماء الكبيره اللي نعتز فيها هذه، انا اتمنى انه ما يخرج من الباب الخلفي خلاص ويتركنا. لا، انا اتمنى مثل هالقيمه والقامه ذا انه نشوفه حتى في كرجل قيادي وكرجل قيمه حتى في تصريحه. نحتاج الى مثل هالقيمه العاليه انها تستمر. لكن انا عندي نقطه على الانتقام وما الانتقام اللي تكلم عنها اخي صابر. يا اخي كره القدم ليست مكان للانتقام. انا بنتقم من النمسا
1: ده خيانه،
4: وعرفها العالم
1: مكان للانتقام.
4: خيانه وعرفها يا اخي. اوروبا مات منها 70 مليون يا صابر، حرب عالميه وتصالح وانتهت المساله.
1: انا مش هروح
4: يعني ما نقدر ننسى.
1: انا مش هروح اقتله، انا
4: هقرر حتى الصلح. لا لم يكن انتقام كره القدم، وين مصلحتي فيه؟ انا خلاص هذه العالم كله كشفها وعرفها وغير قوانينه علشانها.
2: صح، انا ذكرت صابر يعلق. صابر تفضل. صابر
1: لا فيها فرق، لا فيها انتقام.
4: لا في نقطه اخيره قبل صابر على نقطه. أنا رد على نبيل. يا أخي في لقطة واضحة في الملعب تكررت 3 مرات أو 4 مرات، وقولوا لي إن كان عوار ومازا. شفت الكرات اللي
0: صح،
4: شفت الكرات اللي بغيت تصادموا فيها كم كرة؟
0: زروقي وبن طالب نفس
4: كم كرة دخلوا؟ وين التكتيك؟ والله إنه حتى أصغر واحد يتفرج يقول لك هذا المدرب عبث.
2: ممتاز
4: اللعبي.
2: ممتاز. صار
1: لو شفت عدد الثنائيات اللي خسرها لعيبة الجزائر في هذه المباراة، يعني
4: ابحث عن المدرب.
1: لا، ما هو المدرب موجود، المدرب موجود. احنا مجرد بس هي انا كلمتين على رياض محرز. رياض محرز ما شاء الله يعني عمل تاريخ، ولن يخرج من الباب الضيق مهما حدث في كأس العالم. رصيده يكفي. انت بتتكلم عن لاعب تقريبا 85 او 90 هدف مساهم فيهم ما بين الاحراز وما بين صناعه الاهداف في 116 مباراه. رقم قياسي ورقم تاريخي لن يتكرر بسهوله. فكلمه شكر كبيره. ورياض محرز لا يخرج من الباب الضيق. رياض محرز تاريخه بيقول ان هو دايما بيخرج من الباب الكبير مهما كانت، وليس نتيجه مباراه او خروج من بطوله يقلل من قيمه رياض محرز.
2: إذن سويسرا تعبر والجزائر ودعت من هذه المواجهة إلى مواجهة أخرى في قمة مثيرة كبيرة سجل من خلالها كريستيانو رونالدو هدف التعادل من ركلة جزاء. البرتغال قلبت الطاولة على كرواتيا وتأهلت إلى دور ثمن النهائي. نتابع أبرز ما جاء في هذه المواجهة الممتعة المثيرة في كل تفاصيلها.
6: حان وقت القمة، حان وقت الاختبار الصعب أمام البرتغال، تتقاطع مع أمال كرواتيا. هنا التمرير، سانيشيش عرضية، فرصة تصويبة كرواتيا. الله، فليبدأ الجنون مع الكروات. تشتعل البدايات مع الكروات، تشتعل البدايات. نعم،
7: after review creation of player number 13 holds his opponent with two arms declaring
6: back. ركلة جزاء للبرتغال. رونالدو
7: for the early ball, and the header is in!
2: من أجل هذه المباريات تعلقنا في متابعة كؤوس العالم، وواحدة من أمتع وأفضل وأكثر إثارة من المواجهات التي شاهدناها في هذه النسخة المونديالية، كذلك الممتعة المثيرة. من أين تبدأ في هذه المواجهة؟
1: من كلامك، كلامك أفضل تعليق على المباراة دي، لأنه الإثارة الحقيقة وصلت للذروة. حلقة جديدة في سلسلة حلقات الإثارة اللي بشوف، مش أول مباراة في دور الـ 32 الفائز يقلب فيها النتيجة يكون متأخر. البرازيل كان متأخر أمام اليابان وفاز، ألمانيا كانت متقدمة على باراغواي وخسرت. بنتكلم كمان على المغرب وهولندا، كمان كان المغرب كانت متأخرة في النتيجة وتعادلت وتأهلت. الكونغو كانت متقدمة على إنجلترا، بتكلم عن كم كبير جدا. بلجيكا والسنغال، بلجيكا كانت متأخرة 2-0 تقريبا، بتكلم على نصف مباريات الدور 32 الفائز فيهم كان متأخر في النتيجة وقلب الطاولة على منافسه. معدلات الإثارة كبيرة، ووصلت لذروة الإثارة في مباراة اليوم اللي احنا بنتكلم عنها صباح اليوم، ماتش البرتغال وكرواتيا. ظهور رائع لكرواتيا قبل البرتغال. البرتغال كنا متوقعين ان هذا الظهور، لانه عطفا على الامكانيات اللي موجوده في الفريق، ولكن الكروات كمان كانوا ند قوي جدا، وكانوا قاب قوسين او ادنى من خطف بطاقه التاهل. انما الاخطاء في المنتخب البرتغالي دي اللي ممكن نتكلم عنها فيها.
2: تم تتاهل كل حاجه من سياسات
1: صحيح،
2: بس لازم تتعالج في المباريات، خاصه من اسبانيا. نبيل، في هذه المواجهه من اين تبدا؟
3: نبدا انه المنتخبات البطله لا تقاس عندما تتقدم، بل عندما تكون متأخرة في النتيجة. منتخب البرتغال بالأمس قدم واحدة، خليني أقول لك، من أقوى المباريات إثارة وندية. كان قادر على أنه يقلب المباراة، وشفنا أنه كل منتخب بالأمس كان قادر أنه يكسب المباراة ويطلع هو بورقة تأهل إلى آخر لحظة من المباراة، إلى آخر ثواني من المباراة. يعني شفنا الإثارة، شفنا التشويق، شفنا فريق يتقدم، شفنا فريق يتأخر، شفنا متعة متاع كرة قدم،
2: شفنا كل شيء.
3: نعم
2: ننتظرها.
3: نعم.
2: يعني أنت يعني بالضبط تترقب في كل ثانية وأنت نعم. تتابع نعم. هدف إلغاء ركلة جزاء، هدف نعم. ثاني في نعم. آخر اللحظات نعم. هدف وفار وعدم استقبال هدف، نعم هدف لا، كل شيء. الجماهير، المشاهدين، الكل في إثارة قد تكون حد أعلى.
3: نعم.
2: جميلة.
3: حتى القرارات التحكيمية والجدل التحكيمي فيه إثارة. صحيح لا، مش صحيح لا، هدف لا، مش يعني هذا يخليك تعيش المباراة، تتفاعل معها، وتخليك أنت تعيش المباراة وكأنك داخل المباراة.
2: عندك شك أن مساعد في مثل هذه المباريات لا يملك اللياقة البدنية في السرعة؟ صح.
3: لا ما عندهش السرعة.
4: أنت حس ضربات رأس
2: مساعد. مباراة جميلة والله
4: جدا، مبارزة تكتيكية الحقيقة لافتة بشكل كبير. يعني استمتعنا بمباراة كرة قدم على مستوى عالي، وهي قدمت لنا حتى أنه كأس العالم هذا فيه اختلاف كبير عن الكؤوس اللي شاهدناها، يعني اللي ما شاهدنا ما ندري عنها. شوف هذا الكأس، يعني اللحظات الأخيرة من المباراة دائما تكون مثيرة إلى درجة تصل إلى مرحلة التوتر الكروي اللي يعطيك البعد والألق اللي يخلي الناس تستانس. لا، دائما الدقائق الأخيرة شفناها على مدار كثير من المباريات. المباراة هذه شوف الدقائق الأخيرة ايش سوت، قلبت موازين كرة القدم بأحداث جديدة، والكرة الذكية والأشياء
2: كلها. قد يكون استحداث 48 منتخب عطى إيجابية وإثارة ومباريات أكثر واستمتعنا فيها.
4: هذا اللي قاعد يصير. نعم. لكن خلينا نتحدث عن المباراة بشكل عام. الحقيقة مباراة كانت قدمت نفسها بشكل انه انت ودك تشوفها مرة
2: ثانية. يعني افضل شيء انك تشاهدها كمتابع ليس من جمهور البرتغالي او الكرواتي.
4: كجمهور غير ذلك، انه في كرة القدم تشوف اللاعبين الكبار كيف قدموا انفسهم بشكل يعني الحقيقة، يعني انت ترى منتخب الكروات اختلف حتى عن مبارياته السابقة. شوفها الان يقدم لعيبته بشكل
2: خصوصا في الشوط الثاني.
4: من هذا المنطلق نقول احنا موعودين بمنافسات عالية القيمة.
2: كل مرة نقول في دور مجموعات متعة، بعد دور المجموعات في دور 32 شاهدنا إثارة وكان المونديال بدأ. نسخة مثيرة ممتعة، وهذه المباراة لخصت كل ما ننتظر من إثارة، من متعة، من أفضلية.
0: بالضبط، خاصة أنه الطرف لم يكون فيه المنتخب الكرواتي تكون مباراة جميلة. أفضل مباراة الدور الأول نعتبرها مباراة إنجلترا وكرواتيا، كان الطرف فيها المنتخب الكرواتي قدم مباراة كبيرة. أنا صراحة المنتخب الكرواتي تعرض لبعض الانتقادات خلال فترة قبل كأس العالم لأنه منتخب العوام.

0: كبيرة جدا هنا في هذا الملعب، ملعب دلاس، أحد أكبر الملاعب في الولايات المتحدة الأمريكية. السقف سيكون مغلق، المكيف هذا الملعب، كل الظروف مهيئة حتى تكون هذه المباراة قمة في الإثارة والحماس في انتظار وصول المنتخب المصري ودخول اللاعبين والطاقم الفني إلى هذا إلى هذه الغرفة، موقع الحدث هنا في دالاس.
1: شكرا يا نسيم. دعونا أيضا نسمع للمدرب حسام حسن، مدرب المنتخب المصري، قبل مواجهة أسرة.
2: الحمد لله اللي احنا وصلنا له، وفي نفس الوقت دي طبيعي، يعني من زمان كان المفروض ان منتخب مصري في تطوير وفي منافسه، وكنت متواجد معك على الاقل، متواجد في كاس العالم كل الفترات كل المراحل. فاحنا بنحاول الحمد لله ان احنا نشتغل بقالنا سنتين نطور الفرقه، وان احنا وصلنا له اكيد بعد تعب ومجهود كبير من الجميع، من اللاعبين والجهاز وإدارة وعلى رأسنا كلهم الجماهير اللي هي ربنا بيكبر وخاطرهم في الماتشات اللي فاتت عشان من حقهم انهم يفرحوا، وده اللي احنا بنسعى ليه. فوصلنا للمرحلة دي حاجة كويسة، لكن قبل الماتش انا طموحي كبير ان انا يلائم طموح الجماهير المصريه، بس طبعا كل شيء طبعا باراده ربنا، لكن احنا خدنا بالاسباب، ربنا يسهل ان شاء الله.
3: رجوع لحمدي فتحي تاني دي دفعه قويه لخط دفاع المنتخب المصري، دفعت بيه كاساسي، وجهه نظرك من الموضوع ده بحيث ان تجهز زي حمدي فتحي للماتش بدني زي ده؟
2: اكيد حمدي فتحي من العناصر المهمه جدا زي كل اللعيبه 26، في طبعا في حصل اصابه وحصل ايقاف ماتش، طبعا كنا نتمنى يكونوا موجودين، لكن احنا ثقتي في اللعيبه كلها موجوده، ورجوع حمدي فتحي طبعا حاجه مهمه، ويكمل زمايله ان شاء الله يكون ليه دور كبير النهارده مع زمايله ان شاء الله.
3: كلمه اخيره للجماهير المصريه يا كابتن.
2: ربنا يفرحكم ويجعلنا سبب ان احنا نفرحكم ان شاء الله، ولازم يطمنوا ان احنا انا عن نفسي وجهازي وكل اللاعبين بنعمل اقصى حاجه عشان خاطر نفسي نفرحهم، انا مش محتاجين منهم اي حاجه غير ان احنا نفرحهم يعني ان شاء الله.
3: تفيك يا حسام.
1: دعونا بعد الاستماع للمدرب حسام حسن ننتقل لمراسلي بين سبورتس في مختلف المناطق. يتواجد الزميل نسيم طالبي من أرضية الملعب، يتواجد من خارج الملعب الزميل سامي سهمون من بوسطن، نيرفانا العبد، يتواجد أيضا سامر العمرابي من الإسكندرية في مصر، ومن الدوحة أيضا يتواجد الزميل بلال جيزة. أهلا وسهلا بكم جميعا. نبدأ من أرضية الملعب. نسيم، مباراة منتظرة، مباراة تاريخية، التاريخ في وصول منتخب مصر لمواجهة أستراليا، لكن أستراليا أيضا واجه العديد من الخصوم على مستوى المجموعة، أمريكا، الباراغواي، تركيا، وكانت النتائج مميزة باستثناء منتخب أمريكا، لكنه قدم حتى الآن بطولة تعتبر مميزة على الصعيد الدفاعي خصوصا في هذه البطولة.
0: تحية طيبة لك عبد العزيز ولضيوفك ولمشاهدينا الأفاضل. وما يمكن قوله هو أن هذا الملعب، ملعب دلاس، هو أفضل ملعب يمكن أن يلعب فيه المنتخب المصري، لأنه يوفر كل الإمكانيات. طبعا السقف مغلق، نحن في عز الحرارة هنا في دلاس، وأيضا مكيف، وشاهدنا أفضل المباريات هنا في هذا الملعب. العشب والأرضية الرائعة للغاية، وبالتالي حتى الحضور الجماهيري المصري كبير جدا، وأيضا المكسيكيين الذين سيساندون المنتخب المصري في هذه المواجهة، شاهدناهم بأعداد كبيرة جدا، جاءوا وسيكونون مع المنتخب المصري. الحدث أيضا هو محمد صلاح كما انفردت به بي سبورت حتى قبل ساعتين، سيكون أساسيا اليوم وقائدا اليوم، شاهدناه في قمة العطاء التدريبات أمس في دالاس خلال الميران، أبدى جاهزية كبيرة جدا. وأيضا الكابتن حسام حسن قال وأشار وقال لبي سبورت بأن اللاعب محمد صلاح جاهز تماما، بدنيا، فنيا، ذهنيا أيضا، لهذه المواجهة التي تعد بالكثير. حذاري أيضا عبد العزيز من المنتخب الأسترالي، شهد

0: في الميران أمس يتدرب على شاكلة منتخب الريغبي، هذا المنتخب خاصة في العرضيات الكرات الهوائية الكرات الثابتة، التركيز سيكون على هذا الرصيد على الكرات الثابتة بالنسبة لهذا المنتخب الأسطورة.
1: شكرا لنسيم. ننتقل للزميل سامي سهمود من خارج الملعب. سامي أهلا بك. طبعا الجماهير تترقب هذا اللقاء، تريد نتيجة إيجابية، لقاء تاريخي لمنتخب مصر أمام أستراليا، ونشاهد الجماهير المصرية حاضرة أيضا لهذا اللقاء.
2: نعم عبد العزيز، بالتأكيد منذ ساعات الصباح في الواقع توافدت آلاف الجماهير المصرية خارج الملعب وقامت بمسيرة جماهيرية باتجاه الملعب. جاءوا من هنا، من دالاس، من مختلف الولايات المتحدة الأمريكية، الكثير منهم سافروا من مصر لمتابعة منتخب بلادهم. أهلا بك على شاشة بين سبورتس. كيف الأجواء؟ كيف التوقعات؟ كيف ضربات القلب قبل هذه المباراة؟
3: بس هو احنا طبعا مستريحين أول مصر. They're playing very relaxed. ورونا كده قصاد نيوزيلند كانوا يلعبوا بنفس القوة والأجريسيفنس. هيسجلوا I think إنه هيسجلوا مرتين.
2: متفائل
3: إن شاء الله. إن شاء الله.
2: بالنسبة لك؟
4: I'm sorry.
2: How do you rate Egypt?
4: كيف ترى حظوظ المنتخب المصري؟ أعتقد أن حظوظهم قائمة للفوز في هذه المباراة.
2: Very positive. بالنسبة لك، how do you see Egypt?
4: كيف ترى حظوظ المنتخب المصري اليوم ضد المنتخب الأسطوري؟
5: بص أنا I'm born in 2009. إحنا كل for the past couple of years ما جبناش أي حاجة في الكأس الأفريقي ولا في كأس العالم. We went for 2018 ما جبناش أي حاجة.
4: في عام 2018
5: كل حاجة is for us دلوقتي. We got out of the group stage first time في حياتنا.
4: إذن هذه فرصة الحياة.
5: إن شاء الله هنكسب 2-1 ولا 2-0
2: إن شاء الله. I have this little Egyptian fans who speaks English. Hello, welcome to Bein Sports.
4: مرحبا بك في قناة Bein Sports. ما الذي تتوقعه من هذه المباراة؟ من
6: سيفوز؟
4: المنتخب المصري.
2: What's the score line?
4: وما هي النتيجة؟
6: 5-0.
4: 5-0.
2: 5-0. Now for you. بالنسبة لمنتخب أستراليا، ما الذي يخيف ضد مصر؟
7: أفكر المباراة دي صعبة جدا، مش مباراة سهلة، وأنا شايف إن منتخب أستراليا قوي جدا في الرفعات عشان طوله، وقوي جدا في المرتدات، فاحنا لازم كويس قوي نبقى واخدين بالنا نمسك كوره كويس، الباسز بتاعتنا تبقى مظبوطه، نبقى فيري كويس في تيم، ونخلي بالنا كويس قوي من الرفعات بتاعتهم. بس غير كده وان شاء الله وجود محمد صلاح معانا من الاول مهم جدا، يخلي التيم معنويا وتكنيكال كمان يبقى سبورتد، وان شاء الله نكسب 2-1 ان شاء الله.
2: شكرا لكم. اذا هذه هي الاجواء عبد العزيز خارج ملعب دالاس. عوده اليك.
1: من سامي إلى سامر العمرابي في الإسكندرية. سامر أهلا وسهلا بك. طبعا الجميع يتأمل بأن يشاهد المنتخب المصري فائزا في هذا اللقاء، الجميع ينتظر لقاء المنتخب المصري بشغف أمام أستراليا. سننتقل لسامر العمرابي لاحقا إلى نيرفانا في بوسطن. نيرفانا، الجماهير المصرية شغوفة منتظرة لهذا اللقاء بشكل كبير.
8: مرحبا بك عبد العزيز، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. مباراة مصر وأستراليا لا تقص فقط ببطاقة التأهل بل بما يمكن أن تكتبه في تاريخ مصر. وصلت للمرة الأولى إلى الأدوار الإقصائية، لذلك هي تبحث عن ما هو بعد الأدوار الإقصائية والفوز الأول في هذا الدوري. معي جماهير مصرية متواجدة في كل مكان، نستمع لهذا الحماس ولهذا الشعور. خط كبير بالنسبة لمنتخب مصر في هذه المباراة. متحمس لمباراة مصر أمام أستراليا؟
9: أكيد أكيد متحمسين ومبسوطين وفخورين، أول مرة نوصل للدور ده فدي حاجة عظيمة، بس إن شاء الله لسه مكملين نلعب لعبنا وإن شاء الله نعدي الدور اللي بعده إن شاء الله.
8: تتوقع فوز مصر في هذه المباراة خاصة أن
10: إن شاء الله هنفوز، ولو ميسي حصل نصيبه قابلناه هنفوز عليه هو كمان إن شاء الله.
8: لأن إذا فازت مصر على أستراليا ستواجه الفائز من مباراة الأرجنتين ورأس الأخضر.
11: يمين احنا مصريين، شمال يمين احنا مصريين، شمال يمين احنا مصريين، شمال يمين احنا المصريين.
8: إذا تعيشون
11: أوه مصر.
6: الصحراوي.
8: أجواء رائعة سعود إليك مع هذا المشهد الرائع. سعود إليك.
1: شكرا لنيرفانا من بوسطن إلى الإسكندرية مرة أخرى. سامر كيف الأجواء لديك؟
12: اسكندرية
1: مشكلة يقول لك ما يسمع.
12: اسكندرية من أجمل المدن محافظات مصر. اسكندرية دي قضيت فيها شهر العسل بتاعي.
1: اسكندرية جميلة.
12: ما زرتش أم الدنيا؟
1: لا طبعا.
12: فاتك كتير
1: إن شاء الله مع الصخرة إن شاء الله.
12: فاتك كتير
1: أو مع كابتن محمد
12: إن شاء الله. تزور مصر هتلاقي الجدعانة والشهامة وأحلى مناظر وأحلى وقت، والوقت بيجري في مصر كده.
1: أو ممكن في يوم من الأيام معك كابتن محمد أبو تريكة.
12: شرفنا. إن شاء الله.
1: إن شاء الله. دعونا ننتقل لبلال جيزة مشاهدينا الأعزاء من الدوحة، أيضا لنشاهد ردود الأفعال للقاء منتخب مصر مع أستراليا في هذا اللقاء المنتظر بكل تأكيد، لأن الجماهير المصرية أيضا في الدوحة تنتظر هذا اللقاء بشكل. نعم.
13: صحيح. تحية لك عبد العزيز، لضيوفك، لكل مشاهدي قنوات بين سبورتس. الجماهير المصرية حاضرة في كل مكان، حتى هنا في العاصمة القطرية الدوحة تنتظر بشغف كبير فقط انطلاق هذه المباراة، تتمنى تشجع ومتفائلة جدا. عينة من هذه الجماهير هي حاضرة معنا على المباشرة، جميع اليوم خلف المنتخب المصري وينتظر بفارغ الصبر فقط الانطلاق.
14: أكيد إنجاز اتعمل في دوري المجموعات، وإن شاء الله نبني عليه المباراة دي ونكسب ونطلع للدور 16. المنتخب يستاهل، بيعمل مجهود كويس جدا جدا، وإن شاء الله النهاردة النتيجة هتبقى في صالحنا بإذن الله.
13: التفاؤل قائم، الجسد هنا في الدوحة ولا كده القلب هناك في دلعة؟
15: أكيد كلنا وراء المنتخب وكلنا مؤمنين إن شاء الله اللعيبة هتعمل اللي عليها، واثقين في العميد بإذن الله، وإن شاء الله خير. هم عملوا اللي عليهم في دور المجموعات وإن شاء الله هيستمروا، وبالتوفيق إن شاء الله.
13: كم متوقعك النتيجة؟
15: 3-2 للمنتخب.
13: 3-2 للمنتخب المصري. أكيد الجماهير المصرية ما شاهدناه فخورة بما قدمه حسام حسن لحد الآن.
16: أكيد طبعا كابتن حسام قدم شكل للمنتخب ما شفناهوش من أيام كابتن حسن شحاتة، من أيام منتخب كابتن أبو تريكة. الماتش صعب لأن احنا بنتعب قدام الفرق القوية بدنيا، بنعرف نلعب قدام الفرق الكبيرة زي البرازيل زي إيطاليا، بس الفرق اللي بتعتمد على القوة والطول والالتحامات بنتعب شوية، بس إن شاء الله كابتن حسام يكون ظبط الحتة دي. وعايز اقول لكابتن ابو تريكه هنكسب الرهان وهتحلق شعرك عشان نوصل النهائي ان شاء الله.
13: ان شاء الله. توقعك فقط للنتيجه؟
17: اتوقع 2-1 ان شاء الله باذن الله.
13: توقع 2-1 للمنتخب المصري. هذه هي الجماهير المصريه هنا في الدوحه متفائله وتنتظر فقط الانتصار اليوم والتاهل ايضا للدور المقبل.
1: شكرا لبلال جيزة، شكرا لجميع مراسلي بين سبورتس في مختلف المناطق. بعد الفاصل نواصل الحديث أكثر عن لقاء مصر وأستراليا، ابقوا معنا.

0: عارفين النتيجة.
1: هالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي صيفنا على كيفنا.
3: فسمعت نوغة غرفتين متصلة.
4: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
1: فاي جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشارك لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
2: ونخلي صيفنا على كيفنا.
7: احجز عروض الصيف على كيفهم.
8: Thanks. Please get back to me. Please get back to me. Henri, again.
9: Así?
10: Sin balón ahora.
11: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
12: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة لصورة فعالة موثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
13: المرة دي عندنا
14: إبراهيم حبيبي. أنت كويس؟
15: آه
14: إيه؟ أرمش وهتعرف.

0: كده مالناش فيه.
1: جديد من شيبسي، شيبسي بطعم ورقة اللحمة. مفيش شيبسي مفيش كورة.
2: أنا زي
3: أهلا أهلا
4: أخبار عيد 15 جاي جاي أهو
5: كرس بورا بورا جلت من فرحة إيه جاي كمان
6: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

0: راح اسرع جدا
1: جنبك ذا جنبك يا اخي ضيعتها
2: وصوب لكم اكل على ذوقي
1: خلاص راح اطمع عليك
2: كاساديه
1: وش ذا
2: كاساديه تقول
0: بوريتو
3: انشيلاتس
1: توست دادس
4: هنجر ستيشن يناولك الاسيست الصح شجع خلي التوصيل عليه اطلب الحين
5: يبقى كل شيء في قطر قريب من كل شيء
6: يا عيال هذه اعلى تحديث
7: انتم تسوقوا حنا بنروح نلعب
8: الاجازه طويله شباب يبيكم تجون
9: من قلبي بشجع شجع بقلبك واكسب بدماغك واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورت لاول مره في مصر وفقط لعملاء وي اشترك في باقة كاس العالم واحصل مكانا على جهاز بي ان ستريم حصريا من وي اللي هتقدر تركبه بنفسك وتنقله بكل سهولة علشان تتفرج على الماتشات بأعلى جودة على قنوات بي ان سبورتس ب50% خصم وكمان هيجيلك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا التشجيع مع وي غير أي حد

اللي بيننا ما يفهموش غيرنا. مدينة نصر منورة بأهلها.

0: اهلا بحضراتكم مره اخرى وطابت اوقاتكم بكل خير مشاهدينا الاعزاء. المنتخب المصري في ارضيه في ملعب دالاس لاجراء عمليه الاحماق قبل مواجهه استراليا. الجميع يعول على هذا المنتخب في تاديه مباراه كبيره امام منتخب استراليا. وكان الحديث كابتن محمد قبل هذا اللقاء بان الجميع في مصر أو جماهير المصرية تقول بأن منتخب مصر قادر على أستراليا. من جهة أخرى عندما نشاهد أستراليا أولا مدربهم كان مدافع سابق يلعب بدفاع محكم بتنظيم دفاعي أكثر، وشاهدنا هذا في أكثر مباراة في أكثر من مثال للمنتخب الأسترالي في عملية الدفاع بشكل محكم الذي لربما قد يقلب الحسابات الهجومية أيضا منتخب مصر.
1: فيش ماتش سهل كاس عالم، بنلعب بقى في الادوار الاقصائيه ودخلنا في مرحله الجد، فلازم وبعدين تعالى مين اللي سابق في الترتيب الفيفا، احنا ولا هم؟ استراليا صح؟ صح يا محمد، مش استراليا سابقنا في ترتيب الفيفا ولا لا؟ فالطبيعي طبيعي على الورق بترتيب الفيفا استراليا اللي لها الكفه الارض.
0: على فكره مش احنا الاصغر انا ويا المحمدي في الاستوديو، احنا على فكره متوترين فلا تسالنا اي سؤال، احنا مش معاك.
1: لا لا
0: لان المصريين وترونا بصراحه قبل المباراه.
1: لا هو بص، مصر ام الدنيا،
0: حتى المحمدي مش عارف يتكلم كلمتين على بعض.
1: لا احنا بص خلي بالك كل الناس بتحبنا، فكل الناس فدي مسؤوليه. منتخب مصر ما بيمثلش نفسه دلوقتي بس، لا بيمثل كل العرب وبيمثل القارة الأفريقية. فاحنا النهاردة قدامنا فرصة ذهبية، وعاوز الأمور اللي زي ما قلت لازم تبقى عقلاني. العقل إيه يا كابتن عبد العزيز؟ العقل زينة مباريات العقل، احنا عارفين ان انتوا عندكم روح وحماس، بس العقل يكسب، العقل يكسب، وتستفزوا كرويا، تستفز المنتخب اللي قدامك المنتخب الاسترالي كرويا، تستفزه ازاي؟ ان انت تستحوذ وتلعب بسرعة، لان هو متعود على الاندفاع والانقضاض فما لقاش الكلام ده. فالنهارده الاستحواذ بتاعنا يبقى استحواذ نوعا ما في بدون اخطاء في التمرير، ونلعب لعبنا وكرتنا على الارض. اعتقد ان احنا عندنا المقدره وكل الاسباب ان احنا نقدر نتغلب على استراليا.
0: دعونا نشاهد دخول لاعبي منتخب استراليا بجانب لاعبي منتخب مصر.

0: أثناء عملية إحمال كلا المنتخبين، كابتن محمد ذكر بأن منتخب أستراليا متفوق على المنتخب المصري على مستوى الرانكينج الخاص بالفيفا، تصنيف الفيفا، لكن الآن فريق العمل يقول بأن المنتخب المصري بقيادة الأسطورة المصرية محمد فوزي في استديوهات قناة بين سبورتس، مركز مصر 26 وأستراليا 28. تحذيراتك غلط يا كابتن.
1: قبل البطولة
0: هذه قبل البطولة فوزي.
2: حاليا
0: وسألت أحمد محمد وأحرشت على الهواء وأحرشت الجميع على الهواء، لكن مصر متقدمة الآن متفوقة.
1: قبل أنا بتكلم على قبل البطولة.
0: أبديت جديد.
1: ما علينا، ما إحنا قلنا.
0: بس أنت محضر حق مصر قبل البطولة ولا بعد البطولة؟
1: أثناء البطولة وقبل البطولة وكل حاجة. مصر حاجة تانية، التحضير لمصر حاجة مختلفة. أنت بتعيش، أنا بعيش قلق اللعيب، عشان كده ما كنتش احب برضه ابقى موجود في الماتشات دي، لان قلق الصراحه وتوتر. بس الله يكون في عون اللعيبه. القلق والتوتر ده بيضيع من اول صفاره الحكم. الماتش عاوز صبر، مفيش حد بيكسب في اول ربع ساعه ولا في اخر اول 10 دقايق ولا بتاع. احنا شفنا الماتشات بتاع دور ال 32 معظمها بيحسن فينا يا كابتن عبد العزيز في الدقايق الاخيره، فلازم يبقى عندك صبر. امام برضه له دور كبير، امام عاشور ومرموش وصلاح وزيكو، الاربعه دول لهم دور كبير. زي ما قلت اتكلمنا على الاطوال بتاع منتخب استراليا، دول مهاريين، لعبتنا مهاريه، ولازم التحركات بتاعتهم ما يبقاش على خط واحد الاربعه طول الوقت، لازم يبقى في ربط ما بين صلاح مثلا ناحيه اليمين وزيكو ناحيه اليمين، مرموش موجود مهاجم وتحتيه امام عاشور، ما يبقاش الاربعه على خط طولي واحد، الاربعه لازم يبقوا في تحركات مختلفه، لان لازم تضرب دول مش بطولي بس، لا بتحركاتك بدون كرة، واحد

0: أتمنى إنه يكون أيضا جاهز بنسبة 100%، لأن كان إصابته إصابة العضلة الخلفية ومركزه في وسط الملعب بيحتاج مجهود كبير جدا، وعليه دور كبير جدا مع مروان عطية خاصة في الكرات الثانية بالنسبة لمنتخب مصر. طبعا صلاح بيبدأ مباراة اليوم، عليه عمل كبير جدا في الجانب سواء كان في الجناح الأيمن، وأتمنى إنه يكون في الجناح الأيمن مش سترايكر مع مرموش وزيكو في الجناح الأيمن. أتمنى إن صلاح يلعب في هذا المركز لأن خطورته بتكمن بشكل كبير جدا في هذا المركز، بيجي بوشه للجول أفضل بكتير ما يكون ظهره للجول، لأن دايما بيبقى عنده سرعات كبيرة جدا، دايما بتحرك بشكل ممتاز خلف المدافعين، اللينك أب ما بينه وما بين مرموش، ما بين زيكو، ما بين إمام عاشور أيضا مهم جدا. عبد العزيز تكلم على منتخب بيلعب بخمس مدافعين، دايما بتلاقي منتخب بيلعب بخمس مدافعين في طرق لفك هذا التكتل. العرضيات تكلم الكباتن، لازم العرضيات تكون على الارض، لازم تكون على القائم الاول او على نقطه الجزاء، تصويب من خارج منطقه الجزاء مهم.
1: ذكر كابتن محمد عرضيه كوكوريا الارضيه لمنتخب اسبانيا يوم امس، مثل هذه العرضيات ايضا تشكل خطوره بشكل كبير،
0: تشكل خطوره بشكل كبير، خاصه ان في اطوال، فالعرضيات بشكل عالي حيكون في صعوبه كبيره جدا
1: تفوق المدافعين منتخب استراليا،
0: ما عندناش اطوال في الناحيه الهجوميه، فلازم يكون العرضيات على القائم الاول او على نقطه الجزاء. نوع اخر هو التصوير من خارج منطقه الجزاء، ايضا حيكون في تكتل في العمق، لو في امكانيه انك انت هتخترق من العمق لازم يكون اللعب سريع، لازم يكون وانتوهات، هم عندهم اطوال هيبقوا صعب الحركه ان هم يقدروا ان هم يلحقوك من الوانتو. كل الامور ديت مع عبد العزيز طريقه اللعب اللي بيلعبوا بيها الكاونتر اتاك، انت معاك الكوره كمنتخب مصر لازم يكون في نوع اسمه ريست ديفندنج، انت وانت معاك الكوره لازم تكون مركز جدا انك انت تبقى قريب من لعيبه استراليا. ليه؟ لان هم في الكاونتر اتاك سرعة، عندهم لعيبه سريعين خاصه الاثنين الوينجرز والوينج باك اللي موجودين بيلعبوا على طرف بشكل ممتاز.
1: ليه؟ هل تتوقع التحامات بدنيه في وسط الملعب بشكل كبير؟
0: هيكون في التحامات بدنيه، ولازم يكونوا جاهزين للالتحامات البدنيه، سواء الكرات الاولى سواء الكرات الثانيه سواء الكرات الثابته، كل الامور ديت لازم تبقى جاهز لها ذهنيا اكتر من فنيا، لازم تكون جاهز انك انت تقاتل في الملعب، لازم تكون جاهز انك انت الكرات الثانيه ليها عامل كبير جدا في مباراه اليوم. التحكم في الكره البوزيشن لازم يكون الكره سريعه، لازم الانتنسيتي الريتم يكون سريع من لعيبه منتخب مصر خاصه في بداية اللقاء، ما تتجرش لعبهم، الكرات الطولية ما تبدأش خاصة الاثنين سنتر هاف، هيكونوا الكرة مع رامي وياسر في مباراة اليوم أكتر اثنين لعيبة هيلمسوا الكرة في منتخب مصر اليوم مع محمد هاني وكريم حافظ، لازم يكون في سرعة في الأداء، ما تعتمدش إنك أنت من بداية المباراة تلعب كور طويلة، ما تملش إن الكرة تبقى في رجلك بشكل كبير، لازم تستحوذ بشكل كبير، لازم تكون الكرة سريعة، الأمور دي كلها لازم تعملها من بداية المباراة بالنسبة لمنتخب مصر.
1: من جانب آخر كابتن ياسر، لقاءات منتخب مصر كانت مختلفة على مستوى التشكيل، على مستوى التحرك، على مستوى أيضا تسجيل الأهداف، تنوع الأهداف في لحظات كثيرة. في لقاء بلجيكا على سبيل المثال كان شيء، في لقاء نيوزيلندا كان شيء آخر، في بعض الأحيان يكون مرموش في وسط الملعب كمهاجم ما يحد من خطورة هذا اللاعب، عندما يتجه للجهة اليسرى يكون أخطر ويلعب بشكل أريح. هل توافق بأن مرموش يكون على الجهة اليسرى أفضل، أم شاد مرموش في العمق يعطي عمق هجومي أكثر للمنتخب المصري؟
2: هو أهم شيء حضور مرموش يعني بكامل جودته، لأنه إلى الآن أنا بالنسبة لي ما ظهر مرموش اللي إحنا نعرفه، يعني مرموش بمهارته، مرموش بقوته في الواحد ضد واحد، في طلب الكرة في المساحة، إلى الآن لم نشاهدها. في التسديد كذلك يعني كان مرموش من كل مكان في الملعب، يعني تسديده خطرة، يا جول يا ركني، يعني مشاهدنا كثيرا مع
1: لكن لم تستغل تسديدات مرموش بشكل كبير في اللقاءات الماضيه.
2: اي صحيح، هو انا اقول لك هو ما فعل الموضوع هذا الى الان، لكن نتمنى ان شاء الله انه يكون انفجار هذا كله ان شاء الله الليله. المباراه زي ما تكلموا الكباتن يعني فيها اكثر من نقطه مهمه، لكن الاهم حتى ان عدم بالنسبه للدفاع، يعني ربيعه وياسر لا تراهن على قوتك البدنيه مع مهاجم قوي بدنيا كذلك، لانه انت ممكن تاخذ لك القوه وانت تكون بدون تغطيه ويكون ضريبتها مواجهه الحارس،
1: تتعامل مع الكره بذكاء اكثر،
2: بذكاء
1: كسب الاسبقيه على الكره.
2: نعم نعم، انا من وجهه نظري القوه اللي تقدر تكسر فيها قوه المنتخب الاسترالي هي في بناء الهجمه، هو عندهم طريقه دائما يستخدمون فيها هيرينغتون لاعب قلب الدفاع الايسر، هو الافضل في خروج الكره، كذلك بيهتش الظهير الايسر دائما بدايه الهجمه او بناء الهجمه يكون من الجهه اليسرى، فالاهم يعني لو يميل صلاح

0: بداية اللعبة إذا كانت ضربة مرمى يميل صلاح جهة اليمين ويميل كمان مرموش يتركون يجبرون الإستراليين أنه يبدأ من ناحية قلب الدفاع الأيمن راح يكسر ويحد من خطورة بناء هجمة بالنسبة للمنتخب الأسترالي لأنه اللعب المباشر هو من أسرع الفرق في بناء الهجمة المباشرة ووصول إلى المرمى من قلب الدفاع الظهير إلى الأخطر لاعبين حتى كذلك في الهجمة تخيل أنهم هم محورين ارتكاز أونيل وإرفاين هم دائما يقومون يعني بمهمة القادمين من الخلف تجد في بناء الهجمة يبدأ الكرة من الخلف إلى أن تتجه الكرة للطرف لاحظة عرضية الكرة بالجري يكون هو صاحب القوة تكررت في مباراة سابقة أكثر من مرة لكن الرهان دائما على جودة الفنية اللي يملكها اللاعب المصري وإذا ما استغلها إن شاء الله خير استغلال الكفة راح تميل للمنتخب المصري
1: النقطة تكلم فيها كابتن ياسر يا عبد العزيز أن الدخول في القوة البدنية مع لاعبي أستراليا في أوقات كثيرة في المباراة مش هتكسب الكرة الأولى الأهم هي الكرة الثانية دي مهمة جدا بالنسبة للاثنين سنتر هاف لازم يكون في تغطية عكسية الاثنين الفول باكس هاني وكريم مع الاثنين في نص الملعب مروان وحمدي لازم ليهم دور كبير جدا في الكرات الثانية في المباراة الأولى
2: كان عندك تعليق كابتن
3: النهاردة ماتش مرموش ماتش مرموش مرموش ظهر في الماتش الأخير كويس إنما ده ماتش أنا وعاوز أقول له إن إحنا ما بنلعبش نيوزيلندا النهاردة مرموش إحنا بنلعب نيوكاسل بنلعب مين؟ نيوكاسل
1: لأنه هو متمرس مع نيوكاسل
3: بلعب نيوكاسل مرموش
1: وسجل هاتريك في اللقاء الأول مع نيوكاسل
3: عاوزين التحركات دي تبقى موجودة يربط مع هاني يربط مع كريم حافظ يربط مع لعيب نص الملعب ممكن في بعض الأحيان المساحات اللي ورا المدافعين مش هتبقى كتير النهاردة إنما ممكن في بعض اللحظات نستغلها هو بيتحرك بين الخطوط كويس لما بيتحرك بين المدافعين كويس وخاصة لما كان يوكاسل بيلعب بخمس مدافعين ونفس الأطوار بيرن ده نفس طول سوتر فيتحرك كويس ما بينهم ويحضر لنفسه كويس ويفضي نفسه كويس
1: هنا مرموش مرموش كان يدخل في العمق بشكل كبير بعيد عن الجهة اليسرى أصلا مع بيب غوارديولا في يوم الأيام وضع على الجهة اليسرى ولم يؤدي المطلوب
3: فالنهاردة الحاجات دي موجودة كرات العرضية لما توصل تنزل ليه؟ لتحت فالنهاردة ماتش مرموش ما بنلعبش نيوزيلندا مرموش بنلعب نيوكاسل بس
1: شاهد هذه أبرز صور لعمر مرموش مع تألقه مع مانشستر سيتي من جانب آخر كيف سيلعب منتخب أستراليا كابتن ياسر في هذا اللقاء يعول كثيرا على الهجمات المرتدة على عنصر السرعة في خط الهجوم وأيضا التنظيم الدفاعي في معظم اللقاءات
0: هو اعتماد على الخمس المدافعين وأحيانا وقت الهجمة يعني تتحول إلى الثلاثة أحيانا يحافظ على محورين الارتكاز وفي الأحيان كثيرة في وقت الهجمة يكون الاثنين الارتكاز خلف المهاجم طبعا في ثلاثة دفاع سوتر قلب دفاع هيرينغتون قلب دفاع أيسر وسيركاتي كقلب دفاع أيمن الظهير الأيمن بوس بيهتش في الطرف الظهير الأيسر رباعي الوسط أونيل وإرفاين قلت لك أخطر لاعبين في المساندة والقادمون من الخلف وإنهاء الهجمات العرضية فولباتو في الطرف أيمن ميتكالفي كطرف أيسر ودائما ما يطلب الكرة يعني ما بينه وما بين لا أخطر لاعب اللي هو إيران كوندا صراحة لاعب خطير جدا هو غير مهاري ولكن لاعب قوي بدنيا ودائما يطلب الكرة يعني في المساحة ويعني لاعب متمكن في طلبه ودائما الكرات التعامل المنتخب الأسترالي زي ما ذكرت لك في سرعة لعب الكرة المباشر تكون بداية من محورين الارتكاز في ورق خلف كل خط من الخطوط تجد لاعب أسترالي ينتظر الكرة لحظة استلامها كنترول بالكثير في المساحة للمهاجم إيران كوندو صراحة فتمنى انه الشباب يعني المنتخب المصري انه يكون حذر جدا الكره ممكن تكون اكثر مع اللاعب لكن زي ما قال الكباتن اهتمامك لرده الفعل والكره الثانيه يجب ان تكون في نفس التركيز والكره معك
3: لكن مساعد قوي سعد مبسوط بالالعاب دي ولا سعد
1: انا تصدق انا شفت الكراسي الحمراء فكرت لعيبه منتخب مصر موجودين
3: دبخناش يا سعد
1: انت تخاف من هذه الالعاب يعني انت قوي في الملعب لكن في الالعاب
3: القلب القلب رهيف اتكلم الكابتن ياسر على اللعب المباشر استراليا لعبهم مباشر هم ضربوا تركيا ازاي بلعب مباشر
1: صحيح عرضيه ولعب مباشر
3: ما بيحضروش كتير يا كابتن عبد العزيز واحد اتنين على طول عندهم مهاجم او جناح سريع اركوندا تتلعب له في المساحه هو سريع وبيعرف يرقص كويس ومهاري، فلازم ناخد بالنا.
1: لكن على فكرة كابتن محمد، أشير فقط بأن تركيا كانت سيئة في المونديال، وأستراليا لم تسجل سوى الهدفين في لقاء تركيا.
3: ماشي، بس دي نقاط قوة، النقاط القوة الهجومية، نقاط القوة الدفاعية، هم عندهم برضو نقاط ضعف. الخمسة أربعة واحد فين عيوبها؟ على الأطراف، فلازم نشتغلها كويس.
1: يجب أن تستغل الأطراف.
3: النهاردة تحركات مرموش ناحية الشمال وصلاح ناحية اليمين تحركات ضرورية، وأوزيكو وإمام عاشور.
1: معلش يا كابتن، أنت تفضل مرموش في العمق أم على الجهة اليسرى؟
3: النهاردة عاوز مرموش وصلاح في العمق، زيكو وإمام عاشور على الجناح عشان ملتزمين في النواحي الدفاعية، بس لازم تحركات زيكو وإمام عاشور لازم للعمق. لازم ليه؟ للعمق، ويخلوا المساحات اللي بره لصلاح ومرموش
1: مع مساندة هاني على الجهة اليمنى.
3: لا، أنا عايز هاني وكريم حافظ في البناء الهجمة يلعبوا في بناء الهجمة، يخليهم معانا. ليه؟ لأنه هيجيب لعيبة استراليا على كريم حافظ ومحمد هاني، فالمساحة تفضل فين؟ وراهم. يتحرك فيها مين؟ مش إمام عاشور ولا زيكو. أنا عايز مرموش وصلاح، والتحركات العكسية بتاعت زيكو ناحية اليمين لو صلاح ناحية اليمين يخش في العمق، وإمام عاشور يخش في العمق لو مرموش لبره. التحركات دي لو عملناها وبتركيز أعتقد هتبقى لها دور كبير وفعالية. النهاردة ماتش دكة، فالنهاردة يا زيزو لازم تبقى مركز، لأنه ماتش دكة مش في كل الأوقات ال 11 اللي بيبدأوا بيحسموا. النهاردة الست تغييرات لو وصلنا لأشواط إضافية هيبقى لها ضروري وليها بيبقى لها تأثير، فأتمنى كل اللعيبة على الدكة تبقى مركزة، لأن هيبقى لها دور كبير في حسم المباراة، لأنها لازم مباراة مش هتبقى مفتوحة، مباراة هتبقى مغلقة وحذرة، ونلعب لعبنا ولازم يبقى عندنا صبر وهدوء، لأنهم بيستغلوا إيه يا عبد عزيز؟ قلنا المساحات والتحولات أخطاء المنافسين، فالتمريرات وسط الملعب لازم تمريرات مضمونة، تمرينات مضمونة
2: وكرات ثابتة يا كابتن.
3: صح، لها دور كبير برضو كرات ثابتة. الأطوال دول لازم يتحتم علينا، ازاي نراقب الأطوال دول؟ عندهم أربع لعيبة أطوال، لازم مان تو مان، والبعد كده تعمل زون، يبقى خليط ميكس ما بين المان تو مان والزون، فدور كبير لياسف ورامي في بعض الأحيان. كريم حافظ أول ببداية أساسي، النهاردة أتمنى له التوفيق يلعب السهل، هو من ناحية دفاعية كويس ملتزم، انما لازم من النواحي الهجوميه هنحتاجه ان هو يزيد في بعض الاحيان مش في كل الوقت. اللي هيلعب قدامه انت مش وراك فتوح، فتوح يوصل لك الكره في اي وقت، في اي وقت وفي اي مكان انت فيه. فالنهارده لو امام عاشور اللي قدام كريم ما تروحش ورا المدافعين كتير يا امام، اظهر له، اظهر له عشان تسهل له التمرير، عشان هو احنا عاوزين ندخله في المباراه ودخله في الاجواء. هو لعيب عنده زي ما قلت ملتزم من الناحيه الدفاعيه، ممكن النواحي الهجوميه محتاج ان هو يتطور فيها. انا زي ما قلت الجناح اللي قدامه هيسهل له كتير قوي، لازم تظهر له كتير قدام المدافعين او بين الخطوط مش ورا المدافعين. عاوزين يلعب السهل وفي البدايات مهم. عوده حمدي فتحي لنص الملعب ده دور كبير قوي قوي، ده التوازن بتاع الفرقه. انا عاوزه بقى واحنا الكره مش معانا ينزل ما بين ياسر ابراهيم ورامي ربيعه عشان نبقى خمسه ورا، خمسه ورا. اوعى يا كابتن حسام نبقى 6 2 2، اوعى الجناحين بتوعنا يضموا ورا مع الاربعه المدافعين، هنبقى 6 و2 هيبقى حمدي ومروان و2 قدام صلاح ومرموش، مش هنبقى فعالين في الناحيه الهجوميه، مش هنبقى فعالين في الهجمات المرتده. 5 4 1 نزل حمدي فتحي ما بين السنتر باكين، وخلي زيكو ينزل شوية وإمام عاشور يخش في عمق الملعب شوية وصلاح قدامهم، وخلي مرموش في الناحية الهجومية عشان يبقى تحولاتنا وهجماتنا المرتدة فعالة، ولما الكرة تبقى معانا العب بأريحية. أنا عاوزك تبقى ضامن التمرير والباص، إنما لازم تبقى مستريح وانت بتلعب، ما تخافش في التحولات والهجمات المرتدة فهتلعب بتحافظ، إنما محتاجين صبر وهدوء والعقلانية والحرفانة بتاعت المصريين.
1: هذه ملاحظات كابتن محمد أبو تريكة على تشكيل المنتخب المصري. نذكر بأن هناك غيابات كانت حاضرة للمنتخب المصري، معظم الأسماء لعبت بشكل أساسي لكن غيابات قد تكون مؤثرة. فتوح على سبيل المثال في الجهة اليسرى، وحمدي فتحي الذي لعب في لقاء منتخب بلجيكا قلب دفاع يلعب الآن في وسط الملعب، مما يعطي حذر كبير على مستوى خط الوسط بشكل أكبر.
4: ولربما السيطرة أيضا على وسط الملعب قد تعطي حلول كثيرة كابتن أحمد للمنتخب المصري.
1: كنا كابتن حسام بدأ بحمدي كسنتر هاف عبد العزيز في أول مباراة أمام بلجيكا وتصاب في هذه المباراة، ولكن نشوف أنه دوره في وسط الملعب أفضل بكثير من سنتر هاف، خاصة القوة البدنية اللي بيتميز بها منتخب أستراليا. يمكن كابتن حسام كان بيعتمد بمهند بشكل كبير مع مروان، ولكن بسبب الإيقاف وعودة حمدي في الوقت المناسب بالنسبة له، فدورهم كبير الاثنين في مباراة اليوم، خاصة زي ما ذكرت الكرات الثانية لي عامل كبير جدا، الكرات المرتدة من المهاجمين في طريقة الدفاع. أعتقد أن وجود حمدي زي ما ذكر كابتن أبو تريكة مع رامي وياسر مهم جدا، خاصة أن الكرات الثانية دايما أو السرعات لازم يكون في تغطية عكسية من لاعبي خط الوسط. فأنا أشوف أن برضو في بعض الأحيان يعني نزول صلاح كتير في وسط الملعب مش هيفيد بشكل كبير، لازم يكون موجود وقربه لخط المرمى لمنتخب استراليا افضل بكتير لمنتخب مصر، هيكون في لعيبه كتير في وسط الملعب فري فاضيين، فالكره تبقى معاهم، فلازم يكون في عدد كبير من اللاعبين في منطقه جزاء استراليا، لان لو فرغت لهم منطقه الجزاء ده بالنسبه لهم اريح، هيكون في عرضيات، لازم يكون في عدد كبير من لاعبي منتخب مصر في منطقه الجزاء. كل الامور ديت بدايه المباراه مهمه جدا، خاصه التعامل مع الكرات العاليه، كرات القوه البدنيه بالنسبه لمنتخب استراليا، وطبعا عدم الانجراء لطريقه لعبهم، لازم يكون في صبر على الكره، لازم يكون في انتنسيتي ريتم عالي من لاعبي منتخب مصر. وزي ما ذكرنا واكيد يعني مصطفى شوبير في الكرات الثابته مهم جدا، حارس المرمى وهو تألق في هذه البطوله، اتمنى له التوفيق في مباراه اليوم يواصل هذا التألق لان ظهر بشكل ممتاز في كاس العالم.
5: هنا ننتقل مره اخرى للزميل نسيم طالبي المتواجد في ملعب دالاس للحديث اكثر عن لقاء منتخبي مصر واستراليا بعد عمليه البحث.
6: شكرا عبد العزيز. من نقطة الصفر من أرضية الملعب نحييكم مرة أخرى، والإحماءات إحماءات المنتخب المصري كما تشاهدون، آخر التحضيرات آخر اللمسات بقيادة محمد صلاح الذي تشاهدونه خلفي يعطي التوصيات، شاهدناه يتحدث كثيرا مع الزملاء بصورة فردية بصورة جماعية، طبعا التوصيات حتى قبل بداية هذه المباراة. المنتخب المصري اللاعبي المنتخب المصري قبل بداية المباراة هكذا هي الصور داخل أرضية الملعب حصريا عبر بين سبورت، واللاعبين في آخر التحضيرات قبل هذه المواجهة المنتظرة. من الجهة الموازية لاعبي المنتخب الأسترالي كما تشاهدون آخر التحضيرات بالنسبة لهم، الملعب مكتظ عن آخره، أرضية الملعب رائعة وبامتياز، شاهدنا في هذا الملعب أفضل المباريات، السقف مغلق، الملعب مكيف، كل شيء حاضر، وأيضا الأنظار مشخصة نحو محمد صلاح، شاهدناه في قمة التركيز في قمة التركيز، وخاصة يعطي التوصيات للزملاء الشبان خاصة منهم فرديا جماعيا قبل بداية هذا الموعد المنتظر هنا في ملعب دالاس.
5: شكرا لنسيم طالبي. دعونا نشاهد هذه الصور أيضا للعاصمة الإدارية في مصر في منطقة المشجعين، تكتظ بالألوان الحمراء لمشجعي منتخب مصر ينتظرون هذا اللقاء لمنتخب بلادهم أمام منتخب أستراليا، في صور رائعة جميلة للجماهير المصرية التي تنتظر منتخب مصر في هذا اللقاء. نواصل الحديث عن لقاء مصر وأستراليا. تحدث كابتن محمد كابتن ياسر عن أهمية وجود محمد صلاح ومرموش في العمق، ما يعطي نجاعة هجومية أكثر، عملية تسجيل الفرص بنسبة كبيرة ستكون حاضر للمنتخب المصري، وهو الأمر الذي يجب أن يكون في هذا اللقاء.
0: صحيح، وأنا أتفق تماما، لأنه القوة قوة محمد صلاح ومرموش هي في المساحة، لما تكون متواجد في المساحة من البداية راح تسهل التغطية بالنسبة للخصم، ولكن من الجري وطلب الكرة من العمق
5: لكن يجب استغلال التسديد من عمر مرموش بشكل اكبر كابتن.
0: ما فيها شك يعني، ما التسديد قلت لك هي احد عناصر القوه اللي حتى الان لم يفعلها يعني مرموش، ولكن ارجع اقول لك انه من العمق الى الخارج تكون الفرصه للطلب في المساحه وايجاد المساحه اكثر اهميه، ولكن بشرط الخروج يكون مقابله دخول اللاعب الطرف سواء كان عاشور او حيكون زيكو، عاشور او زيكو يكون مقابله دخول الى العمق، ولا بيكون الخروج بالنسبه لمرموش او صلاح من غير اي فائده اذا لم يتواجد لاعب يقوم بملء الفراغ، زي ما شفنا فرض الهدف زيكو على نيوزيلندا اللي بعد العرضيه اللي من هاني كان دخوله قادم من الخلف بشكل اكثر.
5: اتوقع هذه افضل مباراه لزيكو.
0: ايوه طلع خروج صلاح للطرف يعني وكان التوقيت مناسب، فهذه احد اهم الحلول وهي قوه تحسب للمنتخب المصري يجب عليهم استغلاله.
5: تحركات زيكو ايضا يجب ان تكون حاضره على مستوى مساعده محمد صلاح مرموش وعمليه الاسيست في عمليه وجود ايضا زيكو من جانب اخر على مستوى العرضيات يجيد الكرات الراسيه بشكل كبير.
3: هو لعبه مختلف لما بيلعب جناح عن العمق، هو بيلاقي نفسه في العمق شويه لانه هو سريع الحركه خفيف يعرف يتعامل مع صلاح. انما النهارده انا عاوز ناحيه اليمين، هو ملتزم من النواحي الدفاعيه وهيحمي هاني، لان انا عاوز صلاح ومرموش الاثنين سراع والاثنين مهاريين ويعرفوا هيعرفوا يتصرفوا مع الثلاثه المدافعين الموجودين
5: في الكرات الثابته يكون حاضر يتقدم اكثر
3: ممكن في بعض الاحيان
5: لانه يشكل خطوره كابتن.
3: وعاوز امام عاشور ناحيه الشمال، لان امام ناحيه الجناح ناحيه اليمين بتحد من قدراته. الشمال لما بيلعب جناح ناحيه الشمال بيلاقي نفسه وعنده بعمق الملعب ممكن يشتغل ما بين الخطوط، وشفنا الهدف بتاع بلجيكا. فالمساحات دي لازم يبقى موجود فيها صنع المساحات. ماتش النهارده صنع المساحات، المساحات مش هتبقى موجوده، فمن يصنع المساحات؟ التحركات بدون كره، التفاهم، التواصل، المساحه الفاضيه هي المهمه والضروريه بالنسبه للفريق. توجيه الضغط لما نخسر كوره لازم توجه الضغط لما يحبوا يبنوا، هم بمعظم هجماتهم او 50% من هجمات استراليا من ناحيه اليمين، فلازم توجه الضغط ناحيه الشمال. توجيه الضغط ده دور مهم واساسي عشان تقدر 50% من هجماتهم زي ما قلت الناحيه اليمين. جوردون بوس لعيب سريع وذكي وبيعرف امتى يروح لقدام ورجليه كويسه، فالنهارده ده قافل المفاتيح عليه دور اساسي بالنسبه لنا. وزي ما قلت نلعب لعبنا ما نجرش لاندفاعاتهم البدنيه ونلعب بعقلانية وبحقانة مصريين، والمكسب بتاعنا النهاردة بتاعنا إن شاء الله.
5: إن شاء الله. شفت الجماهير المصرية في مدرجات ملعب دالاس تلبس اللبس الفرعوني، إن شاء الله لبسك إياه إن شاء الله بعد ما تفوز مصر على أستراليا. كابتن المزيد بعد فاصل قصير الطمع.

0: كولينز.
1: لامار أقرب حد لك.
2: لما الجوع يجننك سنيكرز اللعبة مو لعبتك وانت جعان.
3: بنك بيت التمويل الكويتي مصر، بنك زي ما الكتاب بيقول.
4: اللي بيننا ما يفهموش غيرنا. مدينة مصر من ورا بأهلها.
5: من قلبي بشجع
6: التشجيع معوي غير أي حد.

0: ايه يا ابني كل الكروت دي؟
1: كل بنك من دول بيعمل لي حاجه.
0: طب ما انا كي اف اتش ومش محتاج كل ده. استني ليه؟
1: ليه؟
0: سؤال حلو. كي اف اتش تفتح فيه حساب ويمولك ويمولك تاني ويمولك تالت لحد ما تشتري النهارده.
2: بعت لي بقى رقم البنك.
0: تمام، وانا في اي خدمات كتير ممكن احكيها لك بس عشان القعده ما تبص.
3: بنك بيت التمويل الكويتي مصر بيقدم حلول وخدمات بنكيه متوافقه على الشريعه الاسلاميه، هتلاقي فيه كل اللي محتاجه واكتر وفي مكان واحد. كي اف اتش بنك زي ما الكتاب بيقول.
4: لامار أقرب علبة لبن ليك، زيه زي أقرب حد ليك، بيتصدق، بيفكر فيك، بيفهمك، بيهتم بتفاصيلك. أقرب حد ليك، أكتر حد بيحبك. في مزرعة لامار اللبن بياخد مجرد دقايق من لحظة الحلب لحد ما بتعلب. كل حاجة بنعملها بنفسنا جوه مزرعة لامار. لامار أقرب حد ليك.

0: اللي بيننا ما يفهموش غيرها. مدينة مصر منورة بأهلها.
1: مسخرة! يا لهوي! هو إيه ده؟ الأرضيين بيلعبوا كورة! شكل واحد فيهم شارب ريد بول!
0: فعلا ريد بول بيعطيك جوانح.
2: التشجيع مع الجوع ممنوع برعاية سنيكرز. لما الجوع يجننك وتحتاج تدخل خارجي لا تاخذها لبعيد، خذ سنيكرز. اللعبة مو لعبتك وانت جعان.

0: عارفين النتيجة؟
1: هالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي صيفنا على كيفنا.
3: فسرحت نبغى غرفة متصلة
4: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
1: فاي جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشارك لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
2: ونخلي صيفنا على كيفنا.
7: احجز عروض الصيف على كيفهم.

0: now.
1: Thanks.
2: Please be back. Please be back. Henri, again.
3: أسي؟
4: شين مالونا أورا.
5: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.

0: اسرع قدم
1: جنبك ذا جنبك يا اخي ضيعته
2: وفوق لكم اكل على ذول
1: خلاص راحت ما عليك
2: كاساديه
1: وش ذا
2: كاساديه تبون
0: بوريتو
3: انشيلاتس
1: توست تادس
4: هنجر ستيشن يناولك للسيستة الصح شجع خلي التوصيل عليه
5: اطلب الحين

0: أحيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
1: ما فيش أمل بعيد.

0: مش يمكن.
1: أنا زي
2: أهلا أهلا
3: أخبار عيد خمسة أربعة جاي جاي أهو
4: كرس بورا بورا لك من طلعها جاي كمان.
5: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

اهلا بحضراتكم مره اخرى. لحظات ويبدا هذا اللقاء بين منتخب مصر ومنتخب استراليا. دعونا ننتقل لملعب دالاس لنشاهد وياكم هذا اللقاء. تعليق الزميلين علي محمد علي سعيد الحمد.

بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. معا موعد مع التاريخ، أهم مباراة في تاريخ مصر، الحديث هنا في لقاء دور 32 لصداقة كأس العالم 2026 رقم 23 بين الاتحاد الأمريكي كندا والمكسيك. مباراة مصر ثاني المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، ممثل إفريقيا في مواجهة منتخب أستراليا، ثاني المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط. لحظة تاريخية اليوم، تاريخ يكتب وانتصار مرتقب، الانتصار ولا غير الانتصار، إنجاز ولا إنجاز للوصول بعيدا إن شاء الله وتحقيق أحلام الجماهير المصرية، ثقة بالقدرات واعتراف بالإمكانيات والطموحات، حسن التوظيف والرجولة والأداء، توفيق المولى سبحانه وتعالى، كل هذه العوامل إن شاء الله من أجل فرحة كبيرة تكون إن شاء الله في الشارع المصري في اللقاء المقام في دالاس هنا في هذه الأجواء وسط جماهير مصرية حاضرة وبقوة من أجل متابعة هذا الفريق الطموح اللي يريد أن يصل لكل أحلام وطموحات جماهيره وعشاقه بعدما وصل إلى أول انتصار في تاريخ مشاركات مصر في بطولات كأس العالم في وجه منتخب أستراليا، منتخب الأوسي اللي بيشارك للمرة السابعة في هذه البطولة واللي كان وصل مرتين لدور 16 2006 و2022 واللي بيشارك للمرة السادسة على التوالي من أصل 7 مشاركات. جوستافو تيخيرا حكم لقاء اليوم من الأورغواي هو من يدير هذه المباراة بيعاون كل من كارلوس بيريرو أورغواي، نيكولاس تيران من أورغواي، ساندرو شير من سويسرا حكم رابع، ستيفان دي ألميدا سويسرا أيضا هو الحكم الاحتياطي في هذه المباراة. أدي أمامنا هون فار ليوندن غونزالس من أورغواي، أنطونيو غارثيا أيضا من أورغواي، والسابورت طبعا موجود الدعم الفني الموجود باستيان دانكرك من ألمانيا طبعا في هذه المباراة واللقاء المرتقب دور 32 خروج المغلوب. وتشكيلة منتخب أستراليا النهاردة في حراسة المرمى باتريك بايتش، ثلاثي الدفاع تشيركاتي 3 والستار رقم 19 وهارينغتون 25، في اليمين عزيز باهيتش 16 وفي الشمال اللاعب بوس رقم 5، وسط ملعب أونيل 13 واللاعب إيرباين 22، نيت كالف 8 وفي المقدمة نستوري إيران كوندا رقم 17 وبولباتو أمامنا هو رقم 20. هي تشكيلة المدير الفني توني موبيتش في حين منتخب مصر 5 تعديلات عن مباراة إيران. في حراسة المرمى مصطفى شوبير، رباعي خط الظهر محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم وكريم حافظ، وسط ملعب حمدي فتحي، مروان عطية، أمامهم إمام عاشور، مصطفى زيكو، محمد صلاح، عمر مرموش. 5 تعديلات النهاردة في التشكيلة اللي بتشارك عن مباراة إيران بعدما غاب كل من فتوح وعبد المنعم للإصابة، مهند لاشين يغيب أيضا للإيقاف، ومشاركة محمد طبعا عبد المنعم أيضا مصاب، ومشاركة مرموش النهاردة، ومشاركة مروان عطية مكان محمود صابر ومكان تريزيجيه اللي على دكة البدلاء. توني موبيتش أمامنا هو مدير الفني الأسترالي اللي يحاول أن يصل بمنتخب أستراليا بعيدا بعدما خرج 2006 أمام إيطاليا بهدف توتي مقابل لشيء كان، ثم في النسخة السابقة أمام الأرجنتين دور 16 أيضا كان 1-2. حسام حسن أمامنا وطموحات وأحلام النجم الذي شارك في كأس عالم 90 مع المنتخب المصري واللي بيسمح في الوصول بعيدا من أجل إسعاد الجماهير هنا في هذه المباراة. مباراة في حالة التعادل تستمر إلى وقت إضافي، وفي حالة استمرار التعادل في الوقت الإضافي اللي على شوطين يكون هناك ركلات الترجيح من علامة الجزاء ما بين منتخب مصر ومنتخب أستراليا. الفائز سيلاقي في دور 16 الفائز من مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر اللي هتقام بعد هذه المباراة شرطة إن شاء الله، واللقاء هيكون يوم 7 يوليو في أتلانتا، في طبعا المباراة اللي هتتلعب بالمناسبة الساعة 7. لكن دعونا مع أستراليا مع البداية، هنا انطلاقة أمامنا اللاعب نستوري إيران كوندا، اللاعبين اللي بيمتازوا الحقيقة بالسرعات والأطوال. منتخب المصري في أولى اللقاءات طبعا تخطى عقبة كبيرة بتعادل مع بلجيكا 1-1 وفوز على نيوزيلندا 3-1، وأيضا تعادل مع إيران بهدف كل فريق واحتل المركز الثاني في المجموعة السابعة. منتخب أستراليا فاز على تركيا بهدفين مقابل لا شيء، خسر الولايات المتحدة الأمريكية بهدفين مقابل لا شيء، وكان تعادل مع الباراغواي تعادل سلبي ووصل إلى طبعا دور 32 بعد ما احتل المركز الثاني في مجموعته. رمي التماس لصالح منتخب أستراليا، يلعب على طول رمي التماس النهاردة، شوف اللقاء
بعناصر المصرية الموجودة والثقة، وكان هناك معضلة على مستوى الدفاع بعد إصابة عبد المنعم وكذلك أيضا اللاعب أحمد فتوح، وبالتالي المشاركة النهاردة كانت لكريم حافظ في هذه المباراة بعد ما لعب دقائق قليلة كانت أمام منتخب بلجيكا، وكذلك النهاردة يشارك محمد صلاح بعد ما كان هناك شكوك في مشاركة النجم محمد صلاح، ويبدأ كذلك حمدي فتحي العائد من إصابة كانت في مباراة نيوزيلندا اللي كان أصيب واستبدل في الدقيقة 41. على طول الكرات العالية هنا بداية المباراة، هادي مروان استلام مرموش، مرة ثانية الضغط من جانب المنتخب الأسترالي، تجنب الالتحامات تجنب الصراعات، لكن أمام المنتخب المصري النهاردة تشوف المهمة في وجود هذه العناصر الموجودة النهاردة في وسط الملعب وعلى مستوى خط الظهر. ياسر إبراهيم النهاردة بجوار رامي ربيعة بمشاركة حمدي فتحي ومروان عطية، على طول استلام محمد هاني. مباراة محتاجة صبر، مباراة محتاجة صبر، محتاجة تنظيم، محتاجة صلابة دفاعية، استغلال للفرص وأيضا تحركات والحكامة. خلصتش لسه مكملين، على طول استلام إن شاء الله في هو أبعد في هذه البطولة. مروان عطية اللمسة المرة دي تحت الضغط، أول كرة خطورة مصرية المرة دي. زيكو كريم حافظ، كريم على فكرة بيلعب مباراته الدولية رقم 11، وكان لعب في مباريات الأمم الإفريقية 2017 لما مصر كانت وصيفة في 2019، كان لعب مباراة المغرب في ذلك الوقت في غياب كان للنجم اللي كان طبعا غائب محمد عبد الشافي في تلك البطولة. على طول الكرة على الأرض، استلام المرة دي ضغط من جانب المنتخب المصري، حاولة فرض السيطرة الشخصية والهوية، لكن مع الحذر من المنتخب الأسترالي اللي عنده تحولات سريعة وبيملك اللاعب نستوري إيران كوندا اللي هو رقم 17، ده السريع لاعب نادي واتفورد، وأيضا مع اللاعب فولباتو رقم 20 لاعب ساسولو، دولة اللي عندهم القدرات مع وجود الطرفين الخطيرين جوردان طبعا بوس لاعب نادي فاينورد، وأيضا عزيز بايتش هو قائد المنتخب اللي طبعا بينطلق في جبهة الشمال الأمامية المرة دي. أدي الكرة في المساحات إمام لكن الرسول يطلع الكرة إلى رامي التماس، أدي العملاق هاري سوتر لعب فريق نادي ليستر سيتي اللي هبط على فكرة لليج وان بعد ما كان هبط للتشامبيونشيب في الموسم الماضي. هاري سوتر لعب عملاق طويل، لكن هنشوف النهاردة إن شاء الله التعامل مع الأطوال. مرة تانية هنا استلام كريم حافظ، يمر الكرة إلى مروان عطية، التحضير المصري في بداية مصرية حتى الآن إن شاء الله تكون مميزة وتكون فتحة خير على المنتخب باستمرار المنتخب. محمد هاني مقدم بطولة كبيرة قوي. مرة تانية هنا اللمسة في العمق، التحرك من جانب مصطفى زيكو. خمس تعديلات عن مباراة إيران، لكن يحتفظ منتخب استراليا بتشكيلته اللي لعبت أمام الباراغواي في آخر لقاءات المجموعة. مصطفى شوبير قدم مباريات كبيرة، مصطفى ضغط على مصطفى، يلعب كرة تطلع إلى خارج الملعب. مصطفى شوبير قدم مباريات مميزة حتى الآن، حامي عرين الملايين، ليس مصر فقط ده الملايين اللي بيتابعونا النهاردة في المباراة وفي اللقاء اللي كل الجميع النهاردة بيترقب هذه المباراة إن شاء الله، وننتظر بإذن الله إنه يكون فوز وانتصار وتأهل وترشح للمنتخب المصري إلى ما هو أبعد في هذه البطولة. لكن التفكير حاليا في استراليا. أربع دقائق، رمي التماس عزيز بايتش، لم التماس أمامنا، التحركات هنا نشوف خطير لعب كونر ماتكالف رقم 8 من أدوار اللعيبة اللي بتكمل أدوار هجومية. أدي أمامنا الاستلام هنا، حاولة فولباتو، أول كرة كريستيان فولباتو لاعب فريق نادي ساسولو، أول كرة. بص التحرك بين الخطوط في المساحة الموجودة هنا، لازم يكون في حذر أكتر من كده. كرة إيه؟ كرة بتمشي على العرض، كرة بتمشي على العرض من جانب كريستيان فولباتو، لعب في روما ولعب حاليا في طبعا صفوف نادي ساسولو الإيطالي، اللي بيسدد أول كرة وأول خطورة للمنتخب الأسترالي اللي بيعلن عن نفسه هنا، وتهديد مباشر في البداية عن طريق اللاعب فولباتو في اللقطة اللي فاتت. هدف مبكر في مثل هذه المباريات، لكن منتخب المصري أظهر شخصية قوية خلال مشواره دون أي خسارة، مركز ثاني في مجموعته، قدم مباريات كبيرة جدا حتى الآن في البطولة، وتخطى يعني التمثيل المشرف. خلاص منتخب مصر تخطى حاجز التمثيل المشرف اللي حدث في 34 و1990 وأيضا في 2018. مرة تانية رامي ربيعة إلى ياسر إبراهيم. ياسر كرة في أعلى العرضة في الدقيقة الخامسة من جانب اللاعب فولباتو في التحرك بين الخطوط، في مؤشر يقول لك إن فولباتو بيلعب على الطرف الشمال وبيلعب على الطرف اليمين، لكن هو بادي النهاردة في الطرف اليمين أمامية. الكرة العالية السريعة، كرات العالية مش في صالح المنتخب المصري، أفضل النقل على الأرض يكون أفضل، لأن ده يجعلك تتفوق على أصحاب الأطوال. تصل إلى جوردن بوس ترجع إلى حارس المرمى باتريك ميتشل،
باتريك هارينغتون يرجع مرة لباتريك. الضغط المصري مرة تانية هنا بيلعب كرة بقدم وخلاص أصبح الحارس الأساسي على حساب الحارس الخبرة ماتيو رايان. مرة تانية هنا انطلاق الخطورة هنا من جانب اللاعب بوس عدى جوردن بوس لكن يشيلها. برافو يا رام انطلاقة أمامنا هو أدوار الدفاعية المطلوبة. يا سلام يا رام, موسم رائع لرامي بعد انتقاله من الأهلي للعيد الإماراتي. حقق الحقيقة يعني لمسة حلوة اللقطة اللي فاتت. بص هنا عدى خطير لاعب فاينورد الهولندي جوردن أمامنا بوس. لكن شوف هنا الروح العالية, برافو يا رام, رامي ربيعة يحط رجله ايه في التوقيت المناسب وركنية لصالح المنتخب الأسترالي اللي بيوجه انذار شديد اللهجة في البداية هنا للمنتخب المصري. حكم اللقاء حكم تخيرة اللي أدار مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية في هذه البطولة, ودي تاني مباراة لحكم اللقاء صاحب 38 عام وهو سمسار لشركات التأمين طبعا في الأورجواي. ركنية أولى في اللقاء, كرة ركنية على طول ملعوبة, ركنية القصيرة, استلام هنا من جانب فولباتو, خطورة اللاعب أمامنا هنا إيدن أونيل رقم طبعا 13 لاعب نيويورك سيتي. كرة ترجع على طول عزيز بايتش, باتريك بيتش, كرة أمامية منتخب أستراليا اللي بيحاول يضغط على المنتخب المصري في فترات ليس دائمة. يعني هنشوف النهاردة مباراة فيها ايه تفاصيل صغيرة لكن تصنع احداث كبيرة وتصنع تاريخ ان شاء الله للمنتخب المصري. كريم حافظ حمدي فتحي, حمدي محمد هاني على طول هنا التحرك من الجانب اليمين, سلم امام جاب هدف جميل قوي في هذه البطولة. خمس لاعبين سجلوا للمنتخب المصري الخمس أهداف اللي سجلها منتخب مصر, وطبعا منتخب الأسترالي سجل فقط هدفين في مشوار هذه البطولة. على الأرض على طول استلام من جانب رامي, حمدي فتحي ينقل على طول, خطورة كبيرة قوي, الكرة في العرض لفولباتو والركنية اللي كان طبعا كان فيها هجمة حولة سريعة قوي من جانب اللاعب جوردن بوس لكن غطى فيها حقيقة بشكل مميز رامي ربيعة في واحدة من الكرات الخطيرة اللي لازم منتخب مصر يتعامل معها بشكل حذر جدا. مرة تانية هنا استلم عمر مرموش يفتح لعب على طول اتجاه أمام إمام عاشور يجرب البرادي, محمد هاني من اليمين, هاني ما يفقدهاش, قرب له اهو النجم أمامنا محمد صلاح نجم السابق لليفربول, نجم محمد صلاح حديث عنه في الصحافة الإنجليزية وأنه هو يشارك النهاردة. مرة تانية تمرير رفعوه لعيب محوري كما ذكروا في الصحف الإنجليزية لأنه ساهم في 11 فرصة كانت للمنتخب المصري واللي سجل هدف في مباراة نيوزيلندا عشان يرفع رصيده في الست لقاءات بلقاءات كأس العالم إلى 3 أهداف. مرة تانية هنا استلام من جانب كريم حافظ, كريم حاول كريم مرة تانية منتخب المصري يمسك كورة عن طريق حمدي فتحي يفتح اللعب حلو أو في الجنب اليمين, استلام محمد هاني طاق كده وسيطر على كورة, هاني مش مستعجلين, منتخب المصري عارفين شفت اللقاءات والتقلبات في هذه البطولة وخاصة مع المنتخبات الإفريقية اللي نجا فقط المنتخب المغربي وإن شاء الله المنتخب المصري وبعد قليل الرأس الأخضر أمام الأرجنتين وغانا أمام كولومبيا. هذه حكم مباراة اليوم تخيرة من حكام على فكرة مش من الحكام السهلين, تخير حكم اللقاء أمامنا حكم كأس العالم للناشئين 23 أربع مباريات منها اللقاء نصف نهائي فرنسا ومالي وأدار أيضا مغرب وفرنسا نصف نهائي كأس عالم للشباب في 2025 وكان حكم احتياطي في بطولة كأس عالم الأندية في العام الماضي في المتحدة الأمريكية. المرة دي عن التحركات الجانب اليمين أمامنا جوردن بوس شوف الأدوار الدفاعية, رجع مرموش ورجع أمامنا هنا زيكو لكن تعود منتخب أستراليا يمسك كورة. أليساندرو شيركاتي لاعب نادي بارما, شيركاتي لاعبين أصحاب الأطوال هو هاري سوتر اللي عنده 198 سنتي. مرة تانية هنا بوس لكن يدخل, برافو يا كريم حافظ أمامنا هو كريم حافظ ضغط وقت يعني مناسب جدا ونجح في إبعاد الكرة إلى خارج ملعب إلى رامي التماس على طول الاستلام هنا من جانب فولباتو نسدد في العرض مروان عطية, رامي التماس طبعا شكر لله, حلم كلنا ظنناه يعني مستحيل لكن تحقق والحلم أصبح قريب إن شاء الله بإذن الله. ويعني الواحد يقول إيه أنا لا أريد أن أستيقظ من هذا الحلم إن شاء الله, الحلم اللي يكون إيه الوصول لما هو أبعد في هذه البطولة. الضغط هنا على ياسر إبراهيم واحدة من الأسلحة المهمة على طريق كونر ميتكالف, كونر لكن برافو ياسر حط جسمه ياسر وعلى طول المنتخب المصري ياخد فاول. مصطفى شوبير أمامنا هو حراسة المرمى, مصطفى شوبير
اللي بيثبت نفسه واللي الحقيقة يعني تصريح والده كابتن أحمد شوبير اللي لعب كاس عالم 90 اللي اتكلم عن الفخ والفرحة والاعتزاز والحب واتكلم عن البكاء والقلق, وده شعورنا على فكرة كلنا, بس كلهم أولادنا كلنا يعني خلف المنتخب المصري بيقدم مباريات كبيرة وقدم مستوى الحقيقة رائع جدا حتى الآن. انطلاقة هنا من جانب كريم حافظ, تحرك هنا من جانب عمر مرموش هي المساحة اللي بيحبها عمر, لسه ما شفناش عمر بالمستوى المطلوب, هو عنده أفضل حقيقة وعنده إمكانيات كبيرة جدا عمر مرموش, الله يكون النهاردة في الموعد عمر مرة تانية. هنا استلام يدخل عمر في العمق ما بين إيرفاين, يضع جسمه بشكل مميز, زيكو فاول, برافو يا ولد مصطفى زيكو النهارده بيلعب سادس لقاء دولي من خلال لقاءات روسيا والبرازيل والثلاث لقاءات السابقه بطولة كاس عالم, وسجل في مرمى روسيا وسجل في البرازيل وسجل هدف بضربه راس كان في مرمى منتخب نيوزيلندا, هدف التعادل كان بشكل رائع في تمريره كانت اكثر من رائعه كمان من جانب محمد هاني. فاول للمنتخب المصري, بداية حذرة, طبعا حذرة مطلوبة في مثل هذه المباراة, مباراة النوك اوت ليها حسابات خاصة, مهم قوي انك تحافظ على هدوءك, تلعب بصبر, ما تستقبلش اهداف, اخطائك تبقى قليلة, تستغل الفرص, واحدة من الفرص امامنا هنا للمنتخب المصري, واحدة من الفرص هنا في دالاس ملعب المباراة لهاشهد الاسبانيا والبرتغال دور 16 والمباراة يوم 14 ان شاء الله نصف النهائي باذن الله. مرة تانية هنا امام يصدق امام, ترتد الكرة لعمر مرموش, الضغط المصري تسديدة قوية لكن امام تكتل دفاعي, ضربة رأسية امام هو امام, منتخب مصر للامام, هو امام ومنتخب مصر للامام دايما, منتخب مصر للامام الهدف 1-0 المصر. شفتوا استغلال الفرص في الدقيقة 13, هو أمام وتاني أهداف في البطولة, تاني أهداف إمام في البطولة, الحلم المصري يقترب, وإمام بص الفاول الأولى اتعملت أمامنا, هو بص محمد صلاح بكعبه, إمام سدد الأولى لكن شالها إيرفاين, مرة تانية مرموش, بص بقى يا عيني كريم حافظ, الرجل ده مغطي, هاريكتون مغطي, فيش تسلل, وإمام من الوضع طيران, وطير يا عم طير وفرح الملايين, طير يا عم إمام طير وفرح الملايين, ضربة راس معلم يا امام يا لعيب جول امامنا المنتخب المصري, الفرحه والسعاده. لكن شفت كريم حافظ عملها ازاي عشان ندي حقه اللي عمل الاسيست الروعه, وشفت امام عنده الشخصيه وعنده الهويه ويسجل امام تاني اهدافه الدوليه العالمي, امام اللي طبعا عاشور اللي وضع هدف في مرمى بلجيكا من صاروخ ارض جو, والنهارده قال لك لا مش بالقدم بس ده بالراس, وإيه يدخل في القلب وياخد العين والعقل, إمام عاشور 1-0 المنتخب مصر, 1-0 المصر, تاني أهدافه في هذه البطولة, روعة. لكن الأسيست بتاع كريم واستغلال الكرة العالية وقند الأطوال, لا الأطوال ما تخوفش لأن المنتخب المصري عنده الشخصية وعنده الهوية, إن شاء الله الأمور تستمر. رمي التماس أطول, 1-0 لمصر حتى الآن, منتخب أستراليا اللي يحاول يندفع لكن منتخب مصر, ومرة تانية التسديدة تمر بأمان وسلام وتطلع الكرة إلى خارج الملعب, تسديدة أمامنا هنا من لاعب اللي بيحاول أمامنا هنا, أونيل لاعب نادي نيويورك سيتي, بص أمامنا هنا الإعادة, أدي الريفري طبعا الكاميرا الخاصة بحكم اللقاء, وكرة اللاعب اللي أمامنا هو اللي سدد أمامنا أونيل لكن تطلع كرة إلى خارج الملعب, مهم قوي في مثل هذه المباريات انك ايه انك تتقدم وتفوز وتتأهل بهذا الأداء, وتوزيع الجهد مهم يا أولاد, توزيع جهد لاعبي المنتخب المصري مهم, احنا خلاص مرحلة النوك اوت, مرحلة خروج المغلوب, والاهداف المصرية الحقيقة اللي ايه منوعة, اهداف مصرية منوعة مع الكابتن حسام حسن, ايه عامل لنا وجبة اهداف ايه روعة, الاهداف المصرية المنوعة اللي وضعت المنتخب المصري في المقدمة بضربة رأس رائعة الحقيقة من جانب امام عاشور من الكرة اللي عملها كريم حافظ, ايه يا عيني على كريم حافظ امامنا هو اللي يدخل في
أجواء اللقاء مرة تانية. هنا فولباتو خطير بيتحرك عدى لكن الدور الدفاعي للنجم زيكو. مرة تانية هنا أمام عايز يعدي لكن استخلاص للكرة من جانب إيدن أونيل منتخب أستراليا اللي بدأ يحاول يمسك كرة. مرة تانية هنا على طريق كونر مات كالف على الأرض على طول المرة دي زيكو منتخب المصري لازم يستغل المساحات. هي دي المساحات اتعملت من مروان. هي بتاعتك يا عمر هي بتاعتك. مرموش يسدد مرموش لكن ترتطم الكرة في الحاجز الأسترالي. أمامنا هنا الأوسي سبيريت كما يقال الروح الأسترالية. لكن الروح المصرية تكلمني عن الروح المصرية وقوم يا مصري مصري دايما بتناديك. هي دي الكلمات اللي بتاخد قلبك واللي غناها سيد درويش وألفها بديع خيري واللي النهاردة رجال مصر جسدوها بهدف اللقاء الأول هنا من خلال لمسة إبداعية من جانب كريم حافظ في الصناعة وضربة رأس تحير كل حراس المرمى ومنهم الحارس باتريك بيتش عشان يسجل إمام أول أهداف المباراة. مروان عطية هدف حلو في توقيت حلو. منتخب المصري بيتقدم هنا على طول. كريم حافظ يرجع مرة تانية رامي. شوف بقى السيناريو على فترات كده تاخد المباراة ايه على مراحل. سجلت تهدي وتحاول تخطف مرة تانية وتروح وتقدم نفسك وتضع نفسك في بطولة كبيرة في كاس عالم واي ظهور يعني صبرنا كتير والصبر ده كان ايه والصبر ده كان يعني عنوانه بقول حضراتكم اجداد واباء وابناء واحفاد لحد ما شفنا المنتخب المصري مع حسام حسن بهذه الكيفية وهذه الطريقة. برافو حسام حسن حييك حسام الحقيقة وايضا مهيب حسن والجهاز الفني موجود ونعزي كابتن طارق سليمان الحقيقة لوفاة شقيقه محمد عبد الواحد وسعفان وباقي الاسماء الموجودة وليد بدر وكذلك مينا سامح والدكتور محمد ابو العلا ومحمد مراد تحدث الاعلامي وباقي الاسماء الحقيقة يعني عشان ما انساش حد. المنتخب المصري امامنا عامل ملحمة حتى الان امامية من جانب محمد هاني اجري عليها وروح لكن المرة دي امامنا هو زيكو مع هاري سوتر ويطلع على طول حارس المرمى باتريك على طول يطلع باتريك يطلع

الساعة 7 إن شاء الله إن شاء الله يكون على موعد، لكن خلونا في مرة استراليا، خلونا ناخدها خطوة خطوة واحدة واحدة. الطموح يعني يخليك إيه يعني ما تصلش اللي انت عايزه بالسرعة اللي انت بتفكر فيها، عليك تستمر في التعب ان شاء الله، يستمروا في التعب ونؤمن بقدراتنا ونقدم نفسنا بشكل مميز وناخدها خطوة خطوة حتى نصل لمبتغانا. وادي امامنا هنا الكرة ترتطم في رامي، وهتشوف امامنا هنا القرار، هل هي ركلة ركنية؟ نشوف، لكن تطلع الى ركلة مرمى. امامنا هي بص الكرة بالياردو ضربت في الاثنين مرة تانية، كريم حافظ يلعب في المساحة، استلام حلو قوي من جانب امامنا هو محمد صلاح. صلاح 120 مباراة محمد صلاح، مرة تانية على الأرض على طول، استلام مرة تانية، الضغط ومحاولات المنتخب المصري. إمام، إمام مسك كورة يا ولد إمام، إمام إمام يعني لعيب، لعيب كبير، إمام عاشور لعيب كبير، وهدفه الجميل اللي كان في مرمى منتخب بلجيكا يعني من تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد، يعني يمكن وصلت إلى 135 كيلو في الساعة من قوتها، طبعا كانت صعبة قوي في مرمى حارس كبيرة والحارس كورتوا، والنهاردة يجرب المرة دي بالرأس ويسجل في اللقاء. على الأرض على طول، على فكرة برضو كابتن مريم حسن لعب في كاس العالم 90، وكابتن طارق سليمان افتكر شارك في مباراة انجلترا، افتكر كده بتهالك مباراة انجلترا كان لعب في المنتخب المصري في كاس العالم 90. على طول استلام، محمد وهبي كمان مدرب المغرب لعب كاس عالم ودرب في كاس العالم، على الارض على طول المرة دي، استلام من جانب مروان عطية، حمدي فتحي عاملها حلوة قوي، رايح انفراد، روح يا راجل دوس عليها، دوس عليها بشمالك، جول يا راجل يا راجل، لكن رايه وتسلل معلش، لكن واضح امامنا المنتخب المصري قريب بشكل جيد المنتخب الاسترالي اللي الحقيقه عنده ثلاثه قلب دفاع، لكن تقال في الحركه السرعات اللي ممكن ايه تقدر تخلق مساحات وتقدر تروح وتنفرد، لكن رايه وتسلل هنا على مصطفى زيكو، اللقطه اللي فاتت مصطفى زيكو رايه وتسلل، سرعه التمرير هنا، ضرب الثلاثي الدفاع شركاتي رقم 3 وسوتير رقم 19 وهاريكتون رقم 25، 21 دقيقة حتى الآن، على الأرض على طول هاري سوتير، هاري سوتير أداء مصري متوازن حتى الآن، تدخل هنا لكن على طول استمرار للعب، حمدي فتحي بيتواجد النهاردة بيعود، عزيز عزيز بايتش، بايتش عنده تجربة مع النصر السعودي وحاليا طبعا مع نادي ميلبورن، من اللاعبين اللي عندهم خبرات عالية قوي في طبعا أندية تركية وبيس فيندهوفن أيضا من قبل. مرة تانية هنا استلام خطير هذا اللاعب، فولباتو، فولباتو يطلع عزيز، عزيز عزيز، لكن شوف التغطية الدفاعية، برافو برافو يا أمام، أمامنا هنا بص بيغطوا ورا بعض ورا محمد هاني، لكن تطلع ركلة ركنية تانية لصالح المنتخب الأسترالي. كل الحذر بقى من الكرات العالية، خلي بالك من الكرات العالية، هاري سوتر 198 سنتي، هاريكتون رقم 25 18 عام، هو لاعب كولورادو رابيدز الامريكي 194 سنتي ايضا بيتقدم، وايضا شركاتي بيتقدم، فولباتو افضل اللاعبين حتى الان، لسه ما شفناش نستروي، ايران كوندا لاعب واتفورد صاحب 17 عام اصغر من سجل استراليا لما سجل في لقاء تركيا، هو واللاعب ميد كالف رقم 8 ركنيه هنا فولباتو، كرات العاليه راسيه هنا من جانب هاريكتون، ولكن على طول بعقل قوي بص مصطفى، ادي مصطفى ويقول له سيبها ويسيبها وتطلع الكوره الى خارج الملعب. توقف للهيدريشن بريك وعوده ان شاء الله بعد الهيدريشن بريك.

0: اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايت هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايت اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايت. التشجيع مع وي غير اي حد.
1: Let's see you.

0: واحد لا شيء لصالح المنتخب المصري. ادي امامنا هنا المنتخب المصري يتلقى التعليمات. شفنا حتى الان 22 دقيقه عنوانها اداء رجولي وتقدم مصري مستحق. وادي امامنا هنا توني بوبيتش اللي بيدي تعليمات للمنتخب واللي ايضا من اللي شاركوا على فكره مع منتخب بلاده في مباراه البرازيل في 2006 وكان مصيب في طبعا تلك المباراه, لاعب دولي على فكره وكان قلب دفاع للمنتخب الاسترالي. واحد ناشئ لمصر حتى هذه اللحظه, مباراه دول 32 هنا في دالاس امام الجمهور, الحضور الكبير في ملعب المباراه والتقدم المصري المستحق في ظل اداء مصري واستغلال الحقيقه للكرات والمحاولات. وشفنا الاداء المصري واستغلال الكره الثابته اللي راحت وارتدت وبعد كده عملها حلوه قوي من جانب كريم حافظ اللي لعبها بالمسطره بالمقاس على راس طبعا النجم امام عاشور اللي وضعها براسه عشان يسجل هدف مصري اول في هذه المباراه. مع التذكير طبعا بان المنتخب المصري اكثر سيطره واستقرت الامور هنا في اللقاء بعد الهدف, وان شاء الله يقدر يحسم الامور بهدف تاني. منتخب الاسترالي اللي بدا المباراه بايقاع خاص وحاول انه يسجل وجات كره في العرض الحقيقه في الدقيقه الخامسه من جانب اللاعب فولفاتو, وشفنا ركنيه اولى وركنيه ثانيه, ولكن المنتخب المصري حتى الان متقدم منذ هدف امام براسيه في الدقيقه 13 من صناعه كريم حافظ. ركلة مرمى لصالح المنتخب المصري. ادي الجماهير المصرية اللي دايما يعني في اي ملعب, مصر لعبت في فانكوفر, لعبت في سياتل, لفت يعني الاجواء النهاردة في دالاس, ان شاء الله في القادم في اتلانتا, يعني بإذن الله المسيرة تستمر والرحلة تستمر ومكملين لاعبي المنتخب المصري في ظل هذا الاداء المتميز. امامية كرة من جانب كريم حافظ, لكن مرة تانية على طول مروان شفنا كان هناك تسلل, فرصة كانت لكن كان تسلل في واحدة من الكرات الخطيرة. حسام حسن, ادي امامنا كابتن حسام حسن ادى تعليمات لاسعاد الجماهير المصريه والجماهير العربيه واتكلم عن الطموحات الكبيره والهدف الحقيقه اللي بيعمل كل واحد في طبعا الجهاز الفني وفي اتحاد الكوره وفي اللاعبين, كل واحد بيبذل قدر يعني استطاعته واقصى طاقاته الحقيقه من اجل الوصول الى الهدف والوصول بعيدا الى طبعا دور 16 ان شاء الله وابعد من كده باذن الله. رامي التماس, عزيز بايتش 51 هدف تحت قيادة حسام حسن, 29 هدف في الشوط الأول ومنهم كان 22 هدف في الشوط الثاني و12 هدف بضربات رأس. رامي التماس, جماهير المصرية, المواقع المصرية, مونديال 11, يعني على طول إحصائيات تطلع لك في ثواني توريك الأرقام, وإن شاء الله الرقم الأهم هو الوصول لتأهل. إمام الضغط على إمام وكرة تطلع إلى رامي التماس. هذه حكم اللقاء تيخيرا, حكم مباراة اليوم, عنده 38 عام حكم هذه المباراة. نستوري إيران كوندا أمامنا وصاحب 20 عام إيران كوندا, لاعب نادي واتفورد في الشامبيونشيب, جاب 4 اهداف هذا الموسم في المركز ال11 كان نادي واتفورد في الشامبيونشيب في الدوري الانجليزي الدرجه التاليه للبريمير ليج طبعا في الفرق الاقل طبعا في الدوري الانجليزي. مره ثانيه هنا كريم حافظ, لمسه حلوه من كريم وصل على طول الكوره مروان عطيه. مروان اول لقاءين اساسي, خاف عليه من الانذار الثاني والايقاف, دخل بديل في مباراه ايران, يلعب النهاردة مباراة الرابعة. مروان عطية, ياسر إبراهيم, ياسر محمد هاني, انتشار حلو للمنتخب المصري. محمد صلاح كم نقلة حلوة واستلام من جانب أمامنا, هو زيكو الإمام عيني كم نقلة حلوة. محمد صلاح بص هنا بقى الدور القيادة الدور المحوري اللي بيلعبه محمد صلاح اللي طبعا بيلعب برضو بحذر, إصابة العضلية خلفية دي بتبقى برضو يعني محتاجة يكون حذر قوي, وإن شاء الله يستمر لأنه حقيقة يعني هو عنده حوافز كتيرة فنيا وبدنيا وطبعا أكيد الذهنيا والخبرات اللي عنده. أمامية الكرة في اتجاه إمام, 29 دقيقة ملحمية حتى الآن للمنتخب المصري لأنه ناجح في التسجيل واستغلال الفرصة, وده طبع مباراة النوك أوت. واحد يقول لي إحنا سجلنا من الكرة بتاعت إمام لكن كان في أكتر من يعني هجمة وأكتر من محاولة ومنها التسلل اللي كان على زيكو. الاستغلال للفرص هو الأهم, هو اللي هينجح في الاختبار وهو اللي يوصل, هو اللي يأكل عيش ادي امامنا هنا طبعا الحضور الموجودين، متسيبي رئيس الاتحاد الافريقي المهندس هاني بوريده، استاذ خالد الدرندالي، خلفوهم النني ومحمد زيدان، النجوم الحقيقه اللي بتحضر واللي بتتواجد هنا في ملعب المباراه مع المنتخب المصري. على طول الكرات العاليه المره دي اماميه، عمر مرموش طويله وسط، طويله وسط. عمر مرموش عنده ادوار مهمه النهارده في التحركات اللي في العمق، مع ايضا استغلال المساحات اللي بين الخطوط واحتلال الاماكن اللي توصلوا للتسجيل والتهديف، خاصه انه واحد من اللاعبين اللي دايما يسجلوا في منتخب مصر، عنده 11 هدف مع المنتخب في 53 لقاء قبل هذه المباراه. باتريك بيتش حارس مرمى ميلبورن سيتي، امامنا حارس المرمى يلعب على طول الكره الاماميه، الكره العاليه، رامي رامي، لكن تطلع رامي التماس. شوف بص رامي راح فين، شفت رامي راح فين مع مين؟ راح مع جوردن بوس. اوه امامنا ده النجم طبعا المعروف سموئيل جاكسون اللي عمل ادوار كتيره، لكن انا بحب الحقيقه بان فيكشن مع جون ترافولتا، احد افلامه في منتصف التسعينات بقى العواجيز اللي زينا، لكن يعني الصغيرين في ايرون مان والافلام بتاعت مارفل، هو واحد من الشخصيات والنجوم الكبار الحقيقه في عالم السينما الامريكيه، عنده يمكن اعتقد يعني في منتصف السبعينات، يعني ما انا بتاخدني الذاكره. مره ثانيه كره تعود، كرة تعود، استلام مرة تانية هنا كريم حافظ وصيارة، لكن برافو رامي كرة أمامية المرة دي، حاول بايتش تدخل ياسر وفاول على ياسر، فاول على ياسر، خطير هذا اللاعب، لاعب نستوري إيران كوندا ده، خطير أمام، خطير. 19 مباراة، عنده 6 أهداف مع المنتخب، ولاعب يعني عنده سرعة انطلاق رغم ان هو من اصحاب القامة القصيرة 165 سنتي، لكن بص العملاق امامنا هو. عجبني قوي تصريح كابتن حسام حسن لما قال لك احنا مش بنلعب رجبي ولا بنلعب كرة سلة، قال لك مارادونا وميسي لاعبين، محمد صلاح لاعبين مهرة، سلامات يا هاني، واحد من اهم لاعبي المنتخب المصري محمد هاني. البديل مين لهادي؟ هنشوف بقى ضمن البدلاء النهارده طبعا محمد الشناوي ومهدي سليمان ومحمد علاء، 3 حراس مرمى، حسام عبد المجيد بيعود طبعا بعد ما كان تعرض الاصابه، وادي امامنا هنا طارق علاء مدافع نادي زد، امامنا هو برضو كان اشركه في لقاءات وديه وكان الحقيقه ظهر بشكل مميز قوي طارق علاء مع المنتخب المصري، امام السعوديه لعب، امام روسيا، امام البرازيل، ومحمد هاني ان شاء الله يقوم سليم باذن الله. باقي اللاعبين البدلاء ترينزيجيه وابراهيم عادل وحمزه عبد الكريم وزيزو ونبيل عباد دونجا وهيثم حسن. طمن على محمد هاني، طمن على هذا النجم للمباراه اللي امامنا هنا، تاريخيا هي المباراه الثالثه على مستوى المنتخبات الاولى، تعادل في كاس الرئيس في كوريا الجنوبيه نصف نهائي وفوز استراليا بركلات ترجيح، وكان خسر النهائي امام كوريا الجنوبيه. 2010 مع المعلم حسن شحاته كان فوز 3-0 احمد عبد الظاهر وجده ومحمد زيدان، وكان شارك نجومنا ابو تريكه واحمد المحمدي في تلك المباراه. محمد هاني امامنا هو، بيننا طبعا وبينهم برضو لقاء كان في اولمبياد 2020 لما فازت مصر بثنائيه احمد ياسر ريان وعمار حمدي، وكان مصر خرج بعد كده بهدف كان لكونيا في دور ربع نهائي طبعا، وكان منهم الشناوي وفتوح وامام وبريم عادل في تلك البطوله. مره ثانيه هنا الكره ثابته، خطوره استراليا، فرصه، لكن الكره امامنا اهو، حكم اللقاء امامنا بيدي خطا لصالح المنتخب. نطمن على محمد هاني لان مهم محمد هاني. شوف الكرات العاليه، بص هنا امامنا اهو العملاق، برضو امامنا اهو ايرفاين، جاكسون ايرفاين، كرة ارتدت إلى رقم 3 أليساندرو تشيركاتي، لكن في يد مصطفى، وهناك فاول، فهناك خطأ. بص الجمهور المصري، شوف الجماهير المصرية اللي بتقدم ملحمة، وجمهور اللي بيتابعنا في العاصمة الإدارية الجديدة وفي مراكز الشباب والقرى والنجوع وكل أرجاء الوطن العربي، الكل يتابع المنتخب المصري هنا بأمال وطموحات ودعاء الجماهير من أجل الفوز والانتصار للمنتخب المصري والوصول بعيدا إن شاء الله، وانتظار أيضا منتخب المغرب إن شاء الله فيما هو قادم ولقائه اللي هيكون الافتتاحي في الدور 16 أمام كندا إن شاء الله غدا، وأيضا مباراة الباراغواي وفرنسا. لكن لسه عندنا في هذه الأمسية في هذه الليلة أرجنتين رأس أخضر وطبعا كابفير وكولومبيا وغانا في دور 32. مرة تانية تعود، شركاتي هاري سوتر وسط ملعب إلى إيدن أونيل، لوكاس هيرينغتون، شوف هنا التحضير منتخب استراليا، فرضنا عليهم حقيقة يعني أسلوب لعب ونجح المنتخب المصري. طمنا أمل إن شاء الله سليم محمد هاني محمد هاني عزيز بايتش، الكرات العرضية اللي دايما هنشوفها سواء من بايتش في الجانب الشمال أو اللي معاه كرة ده جوردن بوس أمامنا رقم 5 جوردن بوس معاه كريم حافظ. كريم 1-0 المصري لمن يتابع. إمام عاشور براسية بعد عرضية جميلة كان من كريم حافظ اللي كان رايح إلى الجبهة اليمين وعملها بشماله حلو قوي وطار لها إمام وسجلها في مرمى الحارس باتريك بيتش هدف اللقاء الوحيد. لسه أمامنا طارق علاء يجري الإحماء. طارق علاء إن شاء الله يستمر. محمد هاني عمل بطولة كبيرة قوي. محمد هاني الحقيقة كل اللاعبين عاملين بطولة كبيرة جدا، كل الحقيقة بلا استثناء الكل، حتى اللاعبين اللي ما شاركتش أيضا الروح العالية الموجودة والرغبة الكبيرة في الكرات العالية. هنا الصراع خلص بدري أدي أمامنا هنا الستوري مرة تانية عزيز بايتش، لكن إيه لكن حامل عرين أمامنا هنا كرة من بايتش وسط الزحمة كده، لكن مصطفى شوبير يتصدى ببراعة في اللقطة اللي فاتت. بص يا جماعة واقف إزاي واخد الوضع والتحفز من جانب مصطفى ويتصدى لكرة عزيز بايتش الخطيرة في الدقيقة 35. 7 محاولات مقابل 3 اللي بين العارضة والقائمين 1-1، ولكن بص على اللوحة ونفسك مفتوحة لأن مصر متقدمة بهدف مقابل لا شيء على استراليا على طريق إمام عاشور في الدقيقة 13 من عرضية كريم حافظ. عمر مرموش، مروان عطية، مروان خلي بالك يا مروان، لكن يا ولد على الروح العالية طولت معاه، لكن هو عارف أموره وعالج أموره، ولكن على طول مقطوع المرة دي. ترجع مرة تانية الكورة، تدخل من جانب محمد صلاح وتطلع إلى رامي التماس. بايتش لازم الأدوار الدفاعية من إمام وأيضا من زيكو تبقى مع كريم حافظ ومع محمد هاني عشان يوقفوا الاثنين اللي بيتقدموا دايما في الكرات. ادي الأمامية عدت من ياسر، لكن يطلع مصطفى. بص الكرة دي تتكرر، خلي بالك هذا اللاعب نستوري إيران كوندا عنده الحقيقة من المرونة والخفة، وبص حط هنا ظهره وأمام ياسر لكن يطلع توقعها. برافو يا مصطفى يطلع يتصدى الكرة خطرة اللي فاتت دي. محمد هاني مرة تانية على الأرض، هاني محمد صلاح إمام منتخب المصري صعب يستمر بنفس المنوال، عشان كده قلنا توزيع الجهد مهم والصبر يا رب. على طول الكرة ملعوبة أمامية، لكن هنا التدخل كريم حافظ مرة تانية. فولباتو تدخل وممكن نشوف ايه نشوفها، الحمد لله ما فيش انذار. ادي كريم، وبص الادوار الدفاعية كانت من جانب مين؟ من جانب إمام. مهم قوي كرات اللي بالطوب دي، خلي بالنا من الكرات اللي بالطوب دي. منتخب استراليا تحس برضو ايه، رغم ان مصر متقدمه لكن بيلعب بحذر وبيحترم قيمه وقوه المنتخب المصري، ولكن هنا بقى في خطوره في هذه الجبهه. ويا ولد يا مروان مروان عطيه بفدائيه ورجوله يوقف هذا اللاعب جوردن بوس. خطير جوردن بوس أمامنا، قوة جوردن بوس، قوتهم في جوردن بوس رقم 5 في اليمين، وفي عزيز بايتش اللي هو الطرف الشمال، وسرعات الموجودة عند فولباتو اللي بيلعب بقدم اليسرى، وأيضا إيران كوندا اللي هو رقم 17 السريع اللي لازم يتعاملوا معه بحذر، الركنية العالية في القائم البعيد. مرة تانية هنا رامي ياسر إبراهيم أمامية، كرة أمامية. أدي صلاح ما يقدرش يعمل السبرنت الايه المعتاد منه، لأن برضو الإحساس بالإصابة والخلفية اللي طلع على أثرها في مباراة إيران يعني بتخليه ايه يبقى حذر قوي، مش عايز منتخب مصر يخسر تبديل مبكر في المباراة. كان هناك كلام ان هيثم حسن هيكون اول ظهور لي في كاس العالم مع المنتخب، لكن ان استمر الحمد لله يعني في رغبته في المشاركة، واتمنان عليه من الجهاز الطبي، وتم الدفع بمحمد صلاح من بداية المباراة. شركاتي مرة تانية، استراليا اللي بتحاول تمسك كورة وتشن الهجمات بالكرات الطولية، لكن المرة دي سهلة تصل الى مصطفى شوبير. خطوة واحدة، مصطفى خلي بالك العد طبعا وفقا للتعديلات من اجل يعني كرة قدم اكثر عدالة واكثر سرعة طبعا. مصطفى شوبير بريسك كبير قوي الى مروان، مرة تانية هنا المحاولة من جانب المنتخب المصري. استراليا اللي بتحاول لكن ايه حتى الان يعني منتخب المصري ناجح حتى الان في التعامل مع المباراة بشكل مميز. لكن هدف تاني ان شاء الله يفرق كتير, هدف تاني يضع المنتخب الاسترالي في ضغط اكتر وفي يعني اندفاع اكتر ويبقى في مساحات ونقدر نستغلها ونسجل تاني وثالث ان شاء الله ونحسب الامر باذن الله. لكن بدأوا يخرجوا من الدفاع تدريجيا وبدأوا يجبروا المنتخب المصري على الركنيات ورميات التماس. وشفنا يعني تشيركاتي والكرات الطولية وعرضية عزيز بايتش اللي كانت منذ قليل, ومنتخب الاسترالي أصبح أفضل. ولكن منتخب المصري بدل أمام ده هو بيقدم أداء مميز, وادي أمام ده هو التدخل. وبص حضراتكم ودى جوردن بص شمال, شفت رقم 5 راح شمال هو اللي ضرب إمام. بص ابدا إمام يعني الكرة اللي فاتت كده إيه لكمة على السريع, وأصبح عزيز بايتش في الجنب اليمين. بص ده راح شمال وده كان بادي يمين. بص أمامنا هو الدفعة إيه دفعة في الوجه أمامنا هو من جانب اللاعب جوردن. بص اللقطة اللي فاتت أداء مميز من وسط ملعب منتخب مصر مهم قوي, خاصة إمام ومروان عاطف. يمكن حمدي فتحي برضه ملتزم شوية أمام رامي ربيعة وأمام ياسر إبراهيم. الجمهور المصري يزداد تفاعل ويزداد يعني حضور وتزداد الطموحات والأمال. الفاول مصر سجلت من كرة ثابتة ارتدت وراحت ورجعت وتعاملت من كريم حافظ وحطها براسه امام عاشور في الدقيقة 13. هنا امامنا هو مرة ثانية لكن هذه المرة من الجانب اليمين, المرة دي من الجانب اليمين. رامي يلا يا رامي يلا يا ياسر, حمدي فتحي, كل دول بيلعبوا براسه بشكل مميز. هنشوف هتتلعب ازاي. كرة ثابتة لصالح المنتخب المصري دقيقة 41, 1-0 لمصر حتى الآن. محمد صلاح يلعبها للخلف المروان, مروان يعلق كرة العالية الرأسية حمدي فتحي لكن كرة تبعد مرة ثانية المرة دي وتغطية دفاعية من جانب الدفاع الاسترالي. لكن في راية وفي تسلل. شفت حمدي فتحي هنا كان متقدم في اللقطة الفاتحة عند 4 أهداف دولية حمدي فتحي, ومن اللاعبين الحقيقة اللي بيلعبوا بالراس بشكل مميز قوي الحقيقة يعني. ضغط المصري العالي, هدف مقابل لا شيء. استراليا لا شيء, مصر 1 حتى الآن في اللقاء عن طريق إمام عاشور في الدقيقة 13 بضربة رأسية من تمريرة سحرية من جانب كريم حافظ. الكروسات الحلوة اللي بتعمل زي محمد هاني في مباراة مصر وبلجيكا اللي اتعملت عفوا في مصر ونيوزيلندا اللي عملها حلوة قوي كان لزيكو في الهدف الأول. بايتش بايتش يرجع مرة تانية شمال ويعود جوردن بوس في الجانب اليمين مرة تانية. هنا بص المنتخب الاسترالي اللي بيحاول هنا الصراع, صراع هاني هاني سرعة سرعة عند هذا اللاعب أمامنا هو لكن أمامنا إلى خارج الملعب. شفت دخل إزاي, خلي بعيد يا عم, عدنا يا عم اللقطة دي. اللاعب نستوري إيران كوندا, نستوري إيران كوندا داس على رجل ياسر إبراهيم لقطة الفت. أدي ياسر, سلامات يا ياسر. 21 مباراة دولية ياسر إبراهيم, سجل في بنين في نسخة أمم أفريقيا السابقة. أمامنا هو التدخل, تدخل شفت التدخل. بص هنا بقى مكمل, بص الشقلب عمل عمل فيها ايه عمل فيها, بص الشقلبة اهي, بص بقى هنا اهو لطش ازاي. كرة كان فيها يعني اندفاع مع ياسر ابراهيم مع القصير نستوري ايران كوندا امامنا هو اللي عنده 20 عام في هذه المباراة. لعب بايرن ميونخ على فكرة بالمناسبة يعني, وبايرن ميونخ وراح واتفورد ب 3 مليون كانيو. توني بوبيتش صاحب 52 عام, توني بوبيتش لعب في كريستال بالاس ولعب في سيدني ولعب في هيروشيما سانتوس الفريق الياباني, وكان ايضا شارك في دوري قطر هنا مع النادي العربي القطري. مره ثانيه تدخل وامتحامات وعنف ولازم حكم المباراه تيخيرا يعني يكون لكل دور افضل من كده. شفت هنا جوستافو تيخيرا حكم المباراه من اورجواي في التحامات في عنف 44 دقيقه. خلاص نلعب في آخر دقائق شوط اللقاء الأول والمنتخب المصري متقدم بهدف مقابل لا شيء حتى الآن عن طريق إمام عاشور. هارينغتون هارينغتون كرات الثابتة النهاردة إيه ذهب وزنها ذهب. كان ممكن منتخب مصر أمامنا هو هذه أمامنا الرسم البياني لأهم لقطات ولحظات الشوط الأول. شفت اللون الأحمر هو المتسيد، هو اللي بيقدر يعني يتفوق في اللقاء، واللي واصل حتى الآن لهدف مقابل لا شيء في هذه المباراة في الـ44 هو دخلنا على الدقيقة 45 من عمر شوط اللقاء الأول. محمد صلاح، صلاح وجوده مهم صحيح، مش بكامل لياقته أو مش بكامل قدراته البدنية في ظل الخوف من تجدد الإصابة والحاجة إليه وحاجة إلى خبرته. رامي ربيعة، رامي مروان عامل مباراة كبيرة أو مروان حتى الآن مرة تانية، مروان شفت يوجد حلول، مروان يمرر الكرة المرة دي قصيرة، مروان إيرفاين يدخل مرة تانية يجيبها واحدة بالكرات بقى، يلا يلا مرموش، يلا مرموش سلمه في رجله، سلمه في رجله عمر مرموش ومحمد صلاح، ثنائية لم تستغل حتى الآن وإن شاء الله تستغل في فيما هو قادم في هذه المباراة وفي هذه البطولة إن شاء الله. صلاح هادي جدا في هذه المباراة، لكن حقيقة المنتخب المصري يعني فريق جماعي، يعني عشان الواحد يقول لك فريق النجم الأوحد، لا المنتخب المصري أبعد ما يكون عن كونه فريق يعتمد على لاعب واحد، وده على فكرة تحسب للكابتن حسام حسن. خمس دقائق وقت بدل ضائع، خمس دقائق وقت بدل ضائع في شوط المباراة. مصطفى شوبير يلعب كرة أمامية، طبعا الحكم الرابع ساندرو شيرر من سويسرا اللي أعلن الأربع دقائق الخمس دقائق عفوا في شوط اللقاء الأول. إمام يا ولد لف، يا ولد يا لعيب إمام لف حلو قوي، ومرة تانية يا سلام كريم، كريم والله عم مباراة كويسة، كريم حافظ حتى الآن، عمر مرموش، عمر عمر يلعبها حلو قوي إلى كريم حافظ، كريم حافظ الشغل ده اللي إحنا عايزينه، يمسك كورة انقل، مروان عطية مرة تانية، مروان يلعبها في العمق، وادي محمد صلاح عايز يلمسها، عايز يلمسها، لو كملت كانت هتبقى جملة حلوة. لسه بنقول الربط المرة دي كان محمد صلاح هيربط مع مصطفى زيكو في اللقطة اللي فاتت، شفت الكرة اللي فاتت دي كانت في منتهى الخطورة لو كملت الهجمة المصرية صحيح، رغم قلة يعني الهجمات صحيح مش كتير هجماتنا النهاردة في هذه المباراة، لكن المنتخب المصري الحقيقة يعني بيقدم شوط أول مميز، وإن شاء الله الأمور تستمر في الوقت البدل الضائع. فولباتو خطير أمامنا، هو عايز يلفها فولباتو، عنده كرة كانت في أعلى العرضة في الدقيقة الخامسة، وادي كرة أمامنا هو في الوقت البدل الضائع في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع. لازم المساحات دي تبقى تضيق عليه المساحات، شوف كده أمامه مساحة إنه يفكر ويعمل الكرة ويلف الكرة، لكن تمر بأمان وسلام إلى خارج الملعب. خرجت جنوب افريقيا امام كندا، كوت ديفوار امام النرويج، الكونغو امام انجلترا، السنغال امام بلجيكا، الجزائر فجر اليوم امام سويسرا، وفي انتظار طبعا المغرب ان شاء الله اللي تخطت هولندا ووصلت لملاقات كندا ان شاء الله. سبع دول اوروبيه، ثلاثه من امريكا الشماليه، الثلاثه المنظمين، اثنين من امريكا الجنوبيه حتى الان، والمنتخب اللي وصل من افريقيا حتى الان 13 فريق. النهارده مصر ان شاء الله تكون 14، وانتظار بقى اللقاءين المتبقيين عشان يحددوا من سيصعد رقم 15 ورقم 16. على طول كرة هاريكتون مرور، حاول الاستلام عن طريق اللاعب ميتكالف، ترجع على طول إيرفاين شركاتي، كرات العالية لكن على طول إمام، بص الأدوار الدفاعية لإمام مع عزيز بايتش، عزيز افتح لعبة مهمة قوي ومن خبرات الكبيرة عزيز بايتش، الكرة العالية الخطيرة مرة تانية، هنا التدخل من جانب رامي، وعلى طول الكرة تعود إلى مصطفى شوبير، كريم حافظ كرات العرضية مشكلة، حكم اللقاء قال لك العب تخير، قال لك العب تخير، قال لك العب كرات العرضية، عزيز بايتش عاملة مشكلة كبيرة، لكن المرة دي عدت بأمان وسلام. هنشوف حكم اللقاء، حكم اللقاء أمامنا هو يطلب لعب رمية التماس من مكان، ادي الكرة العالية بايتش، بص هنا إيران كوندا، شفت إيران كوندا فيهاش حاجة، وادي أمامنا كريم حافظ، فولباتو وفولباتو وقع، يعني وقع لوحده. خمس دقائق وقت بدل ضائع، إن شاء الله تنتهي بهذه النتيجة، تخلص 1-0 الشوط الأول، والمنتخب المصري يحافظ على التقدم أمام المنتخب الأسترالي اللي بيلعب بحذر ويستمر إن شاء الله الخوف يعني أمام المرمى المصري. وسط ملعب، سيب لهم الاستحواذ، نلعب على المرتدات على مراحل بقول لحضراتكم، أدي أمامنا جوردن مرة تانية، يشيل على طول رامي ضغط المنتخب المصري طبعا يعني في فترات ليست بالكثيرة، لكن المهم الفعالية الهجومية، المهم بالخواتيم، أدوار أكتر يعني نتمناها في الشوط اللقاء الثاني والوقت المتوقع. ضغط ومحاولات ما زالت مستمرة، منتخب الأسترالي لكن يتدخل بروح عالية قوي، رامي ربيعة مرة تانية هنا، إيران كوندا، إيران كوندا كتمه يعني الكرة دي صوت الكرة، خلي بالك فولباتو فولباتو فولباتو فولباتو يسدد كرة، لكن فترة كده من عدم التركيز والكرة رايحة جاية، لكن برافو يا حمدي استلام، يلا مرموش، يلا مرموش، مرموش إلى كريم حافظ يلعب أمامية، محمد صلاح تضرب في ظهر الكرة، لكن فين فين فين الكرة أمامنا هو، لكن على طول هجمة المرة دي للمنتخب الأسترالي، آخر لحظات شوط المباراة الأول، واحد لا شيء لصالح المنتخب المصري. بايتش ادي امامنا جوردن بوس عمل ازعاج كبير، جوردن بوس في الشوط الاول، ادي جوردن بوس في التحامات، وعجبني الحقيقه مروان برضو في الالتحامات، وبص يا ولد يا ولد يا يا ولد يا رامي على الفدائية، رامي فدائية، رامي يعني من اللعبة اللي عندها خبرات ايه من ايام بوب برادلي على فكرة مع المنتخب المصري من 2012، عنده خبرات كبيرة قوي رامي ربيعة. وامامنا هو التدخل، بيكلمه الحكم المساعد كارلوس بيريرو من أوروغواي. خلاص ثواني ويوني حكم اللقاء السيد جوستافو تيخيرا، شوط اللقاء الاول 1-0 لا شيء استراليا، لقاء دور 32 خروج المغلوب كاس العالم 2026، راسيه امام كانت عنوان وقصه وحكايه شوط اللقاء الاول، عوده ان شاء الله وشوط اللقاء الثاني بعد قليل.
1: شكرا للزميلين علي محمد علي وعلي سعيد الكعبي. الشوط الأول من لقاء مصر وأستراليا ينتهي بتقدم منتخب مصر في ملعب دالاس، طريق هذا اللاعب إمام عاشور بكرة رأسية بعد تمريرة زميله كريم حافظ أسكنها في شباك أستراليا ومنح منتخب مصر الأفضلية والتقدم خلال هذا اللقاء الصعب، خصوصا على المستوى الدفاعي لمنتخب مصر حيث واجه العديد من الكرات الهجومية لمنتخب مصر بشكل صعب. شوط أول إيجابي لمنتخب مصر مع التقدم مع الأفضلية، شوط يمنح الكثير للمصريين كابتن محمد من خلال لعب هذا اللقاء واستمرار على مستوى الشوط الثاني،
2: يمنحنا الهدوء. شوط ما كويس بالنسبة لنا، بدأنا وحش إنما كان جول، كان في سن التوتر، الجول بتاع إمام عاشور أعد لنا الهدوء أعد لنا الثقة، عندنا أفضل لما بنلعب كرة على الأرض، بنستخلص الكرة المهمة أول التمريرة اللي بعد الاستخلاص، دخلنا في الصراعات الهوائية كنا موجودين على الأرض كنا موجودين، فأعتقد الهدف ده أعد لنا الثقة والهدوء، والنتيجة حتى الآن بتوحي إن إحنا إن شاء الله عندنا المقدرة. الشوط الثاني هيبقى مختلف، هيبقى فيه المساحات، ممكن هجمات المرتدة تبقى فعالة بالنسبة لنا.
1: شاهد إصابة جوردن بوس على الجهة اليمنى من منتخب أستراليا، يخرج مصابا، ستكون تغييرات حاضرة أيضا للسيد بوغوفيتش مدرب منتخب أستراليا من خلال الشوط الثاني باستبدال هذا اللاعب، جهة مهمة الجهة اليمنى لمنتخب أستراليا، وكان التقدم من خلالها كثيرا من خلال الشوط الأول. المزيد عن لقاء مصر وأستراليا بعد فاصل قصير، تفضل.

0: شيبسي، شيبسي بطعم ورقة اللحمة. ما فيش شيبسي ما فيش كورة.
1: كل صيف انت اللي تختارون.
2: كنا عارفين النتيجة،
3: هالمرة حنا اللي بنقرر
4: وبنخلي صيفنا على كيفنا.
5: بس واحد نبغى غرفتين متصلة،
6: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
7: فاي الجوال واستمتعي بالطبيعة.
8: ليش شعرك لا تبرد؟
9: والمباريات نشوفها على كيفنا.
2: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
10: ونخلي صيفنا على كيفنا.
11: احجز عروض الصيف على كيفهم.
12: أنا زي
13: الأخبار
12: بعيد 5-4 جاي جاي أهو
14: كرسي بورا بورا لك أفضل حاجة إيه جاي كمان
15: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
16: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
17: يا عيال هذه أعلى تحديد.
18: أنتم تسوقوا حنا بنروح نلعب.
19: الإجازة طويلة شباب، يمديكم تجوني.

0: اهلا بحضراتكم مره اخرى بين شوطين لقاء منتخب مصر واستراليا. مع تقدم لمصر كان هناك خطا لمنتخب مصر في الجهه اليسرى، سدد امام عاشور وعادت الكره للجهه اليمنى. كريم حافظ يمرر بنجاح لامام عاشور، كابتن احمد كره راسيه مميزه لامام عاشور الذي حاول التسديد وتهديد مرمى استراليا قبل هذا الهدف.
1: خلينا اقول لك ان انا اكتشفت فيك موهبه جديده، ما كنت توقعت الهدف. يعني اول ما الضربه الحره جت لنا توقعت انت الهدف، قلت جول، فدي موهبة جديدة
0: فعلا حصل.
1: ولكن الطريقة اللي تلعبت بيها الضربة الحرة، دايما لما تلعب فريق صاحب قوة بدنية لازم يكون في تركة، وده اللي حصل. يعني تحرك ممتاز من صلاح لإمام صوب ارتضمت هنا، تحرك ممتاز من إمام صوب ارتضمت. شوف تحرك،
0: هو تأخر قليلا،
1: شوف تحرك إمام بعد التصويبة، ما كسلش، وقف خد الزاوية البعيدة وراسية رائعة، يعني عرضية ممتازة من كريم اللي قدم شوط ممتاز. الشوط الأول كريم حافظ يمكن أول مباراة يبدأها في كأس العالم وقدم شوط ممتاز، ولكن إنهاء أكثر من رائع من إمام. نشوف إن منتخب مصر قدم شوط جيد. عبد العزيز الكرات المشتركة كان مميز جدا فيها، ولكن الشوط الثاني لازم يكون فيه هدوء أكثر، عدم الاستعجال، خاصة الاثنين سنتر هاف ياسر ورامي. دايما لما يكونوا كرة معاهم، لما الكرة بتفضل معاهم باص اثنين ثلاثة بيستعجلوا ان هم يلعبوا كره للامام، بيلعبوا كرات طوليه كتير، فلازم يكون في هدوء اكتر منهم. الكره بترجع لشوبير، بنبدا من تحت، شوف الهجمات اللي لينا الخطره، دايما بنبدا من تحت تسحب منتخب استراليا، فبيكون في مساحات في خلفهم. حمدي فتحي عمل كورتين ممتازين خلف دفاعات منتخب استراليا وكانوا خطيرين، فلازم يكون في هدوء اكتر في الشوط الثاني بالنسبه للاعبين منتخب مصر.
2: امام ايه؟ حط كره حلوه قوي.
1: جميل.
2: امام بس ما بيرقص برجليه، بيرقص بدماغه. طق طق. رقص الجول بدماغه. الجول حلو. لان الكتاب بيقول الكرة جاية من الشمال. حطها في الشمال. هو عمل ايه؟ راح عمل الجول اللي هيعملها كده وراح عاملها كده. فدي مش بس بيرقص برجليه. بيرقص بدماغه. اتكلم محمدي على حتة التعامل مع ازاي الفاول اتعامل. انما تشوف بقى هو تمركزه ازاي عشان ما يبقاش تسلل. الاوفر حلو من كريم، مفيش رقابه في الحته الفاضيه، عملها له حلو في ارتفاع حلو وبدقه مميزه. وبعد ما نكمل بقى فكره عاوزك تجيبها لي على طول مباشر على طول، لان هي الاصل اللعبه الانهاء بدماغه. الكتاب بيقول اللي جايه منها حطها فيها، يعني جايه من هنا حطها كده. انما هو عمل ايه؟ عمل العكس، لانه شايف الجول فين، شايف الجول فين. فدي مهارة تحسب ليه. وهو يعني هو هادي. الجول بتاع بلجيكا اداله هدوء والثقة الكبير. اول ما طلعت بص عبد العزيز الدماغ غير اتجاه رقبته، عشان كده راح بالمهارة دي.
3: لو هو ذكي يا كابتن بعد ان الكروس ما كان قوي.
2: صح.
3: لو الكروس كانت الكرة قوية كان هيلعبها في البعيدة، يقدر يلعبها في البعيدة. بس زي ما قلت انت ذكاء، ايه انه ذكي. بس شوف الحركة علشان الاوفسايد.
2: ايوه،
3: هو راح خطوة واستخدمها في
2: هي دي يا ياسر كابتن ياسر دي هبان.
3: ايوه بالضبط.
2: آه يا سلام
3: بالتوجيه
2: عليك. ايوه
3: وتحت، يعني لو كانت على مستوى الحارس كان ممكن ان تكون سهل الحارس. لا، حطها في اصعب زاوية في الارض. لا، هو صراحة
1: هو بيلعبها معاه
3: لاعب، يعني صراحة يعني قلت لك حطت مهاجم، يعني متمرس،
2: مدرب مهاجم. مدربهم احسن من المهاجم.
3: صح.
2: دي حركاته، دي اهداف حسام حسن، فاهم؟ هو لعبها مع الخط، فدي هدف حلو. وده الهدف ده مهم قوي يا عبد العزيز، لان احنا بدلنا سنة متوترين وسنة عصبيين وسنة متسرعين. الهدف ده ادانا
1: هدوء،
2: الهدوء والثقة. فاتمنى ان احنا الشوط الثاني هيبقى فيه مساحات نستخلص الكرة، بس التمريرة اللي بعد الاستخلاص مهمة، ونطلع على المحطات الأساسية بتاعتنا وممكن نسجل هدف تاني إن شاء الله.
0: دعونا نسمع للسيد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر بين الشوطين.
4: هو طبعا الحمد لله الشغل الاسبوع اللي فات حسام شغال حافظ الفرقه، اشتغلنا على الشغل النقط الضعف بتاعتهم والقوه بتاعتهم، وعندهم الشغل بتاعهم اللي هو الحاجات الايجابيه اللي عندهم، بيلعبوا على بيستغلوا الكور طبعا الثابته، عندهم اطوال زائد بيلعبوا الكور الطويله، فاحنا شغالين عليها. فدي فالحمد لله ديفنس واقف كويس، الناس شغالين في ال 18 لحد الى حد ما الحمد لله كويس. هي محتاجه برضو ان يبقى في عملش فاولات كتير الاوتات برده حتى القريبه. عايزين يبقى صحيين، يبقى واخدين القرار، يبقى الكره الثانيه لازم بالاستمرار ناخدها باذن الله. فانا شايف ان ماتش صعب مش سهل، ان انت بتلعب في ناس عندهم الحته القوه الجسمانيه الضغط زي ما بقول لك الجسماني اللي هو عايز يخلق اي فرصه او اي مشكله.
5: انما تصورك للشوط الثاني هيكون عباره عن لو بلوك وخلاص هتتراجع للخلف ولا هتحب تزود؟
4: بالنسبه لنا مفيش تراجع، احنا شغالين وان شاء الله باذن الله هنجيب الثاني باذن الله اللي هو يريحنا باذن الله، وممكن الثاني والثالث ان شاء الله، لان بالتركيز بتاعنا بالشغل بالاستحواذ بتاعنا اكيد ان شاء الله هنوصل للهدف بتاعنا ونعدي الماتش باذن الله بالفوز باذن الله لينا.
0: سمعنا لإبراهيم حسن الذي يطمح لتسجيل الهدف الثاني والثالث على مستوى الشوط الثاني من هذا اللقاء. المزيد حول هذا اللقاء بين أستراليا ومصر بعد فاصل قصير.

تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: اهلا بحضراتكم مره اخرى. ما المطلوب من منتخب مصر في الشوط الثاني كابتن محمد؟
1: التفكير في الهدف الثاني. اوعى تتراجع، اوعى اوعى نتراجع ونبدا زي ما يعني بعد اول ربع ساعه بعد الهدف بتاع امام عاشور. الطلوع بتاعنا طلوع سلس على الارض، نلعب بالسهل. رامي وياسر خلي بالكم، والمساحه اللي قدام رامي بيستخدمها في الباتو كويس، دي تغيير جوردن بوس احد النجوم، هيستخدموا الكرات العرضيه والكرات المباشره، فلازم مروان وحمدي الكره الثانيه زي ما هم ماشيين، ونستخدم بقى الهجمات المرتده والمساحات اللي موجوده، ممكن نسجل الهدف الثاني ان شاء الله.
0: كابتن احمد، الان يجب المحافظه على الهدف او اضافه هدف اخر؟
2: لازم اضافه هدف ثاني في الشوط الثاني يا عبد العزيز، ولكن يكون فيه هدوء اكثر، يعني نقلل من الكرات الطوليه. لازم ياسر ورامي اكثر اثنين لمسوا كوره في الشوط الاول مع حمدي، لازم يكون فيه هدوء اكثر. حتى لو هترجع لمصطفى وتبدا من تحت، والكويس ان في اوقات كثيره منتخب استراليا بيضغطك عالي، ففي مساحات في الدكان، فلازم تستغل المساحات ديت، خاصه وجود مرموش وامام عاشور على الاطراف، والاثنين سرعه والاثنين عندهم مهارات، فلازم تستخدمهم الكرات خلف المدافعين لما منتخب استراليا بيضغط بشكل عالي.
0: هنا نعود مشاهدينا الاعزاء لملعب دالاس لمشاهد وياكم الشوط الثاني من هذا اللقاء، مع تقدم المنتخب المصري على استراليا بهدف دون مقابل. عوده مره اخرى للزميلين علي محمد علي وعلي سعيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى أحييكم وأحداث شوط المباراة الثاني، مباراة مصر واستراليا هنا دور 32 لمسابقة كأس العالم 2026 والتحدي أمريكية كندا والمكسيك. لقاء تقدم منتخب مصر برأسية إمام عاشور في الدقيقة 13 من صناعة كريم حافظ. شوط أول مصري مقنع أمام منتخب أستراليا المنظم اللي بيحاول يصل للمنتخب المصري الحقيقة، اللي نجح في التقدم بهدف والحفاظ على الهدف، مع إن شاء الله أدوار تكون هجومية أوضح من الشوط الأول لمحمد صلاح وزيكو وأيضا عمر مرموش. تبديل خروج اللاعب اللي كان متألق جوردن بوس لاعب فاينود، ودخول اللاعب طبعا كاي تروين لاعب نيويورك سيتي اللي هيبدأ شوط اللقاء الثاني. أول هجمات مصر، جول جول جول يا راجل يا عمر، يا راجل يا عمر، هتسجل إمتى هتسجل إمتى؟ تمريرة حلوة حلوة حلوة، التمريرة أمامنا هو، تمريرة روعة من جانب محمد صلاح، وعمر مرموش يضيع الهدف اللي كان يقتل المباراة، يضيع فرصة كبيرة كبيرة كبيرة. تمريرة حلوة حلوة بين جانب النجم محمد صلاح من الوضع راقدا، يوصل عمر مرموش، يضيع فرصة التسجيل في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني. فرصة كبيرة جدا للمنتخب المصري اللي بيدخل بالشوط الثاني أمامنا ومتقدم بهدف إمام عاشور في الدقيقة 13. تدخل هنا من جانب ياسر إبراهيم مع اللاعب إيران كوندا، تدخل، لكن هنشوف أمامنا هنا المنتخب المصري. المنتخب المصري مطالب بالتنظيم، مطالب بالهدوء، انهاء الهجمات. فرصة كبيرة او بتضيع من منتخب مصر اللي بيدخل مصطفى شوبير في حراسة المرمى، محمد هاني ورامي ربيعة وياسر ابراهيم وكريم حافظ، امامهم حمدي فتحي ومروان عطية، ثم امام عاشور وزيكو وصلاح، بالاضافة لوجود طبعا النجم عمر مرموش اللي ضيع فرصة كبيرة كبيرة كبيرة في المباراة. فرصة كبيرة في حين تشكيل منتخب استراليا، باتريك بايتش حراسة المرمى، تشيركاتي في الدفاع وسوتر وهاريكتون، أمامهم لاعب دخل تروين مكان اللاعب بوس كبديل، وميت كالف وأونيل وإيرفين واللاعب بايتش، ثم إيران كوندا وفولباتو في المقدمة. حكم اللقاء حكم الأورغواي الحكم جوستافو طبعا تخيرا اللي بيدير هذه المباراة. الشوط الثاني بدأ بهدف ضائع من عمر مرموش، انفراد صريح بالمرمى. رأسية هنا المنتخب الأسترالي اللي بيحاول انه يجد ثغرات، لكن حتى الان التعامل المصري مميز في هذه الكرات. ايرفاين كره خطيره المره دي، استراليا عاليه عاليه عاليه عاليه، مرت بامان مرت بامان. مشكله الكرات العاليه مشكله. سلامات يا هاني، سلامات يا هاني، فرصة كبيرة بتضيع من ميتكالت وكان متقدم هاري سوتر العملاق. هاري سوتر شفت الكرة العالية ما وصلتش منتخب استراليا لمثل هذه الكرات، الكرات العالية من صالح المنتخب الاسترالي، الكرات الثابتة رمية التماس، كل دي مصادر خطورة. لكن دعونا الأول نطمن على محمد هاني أحد نجوم اللقاء، ونذكر بأن هناك تبديل اضطراري بعد إصابة اللاعب جوردن بوس لاعب مدافع نادي فاينورد الهولندي، ودخول البديل وهو اللاعب تروين اللي هيشارك في اللقاء لاعب نيويورك سيتي بيلعب في الMLS في الدوري الأمريكي. كل التوفيق للمنتخب المصري. الشوط الثاني تذكير الفائز سولاقي الفائز باللقاء الكافر والأرجنتين اللي هيتلعب بعد قليل، وهيكون لقاء إن شاء الله دور 16 يوم 7 يوليو 7/7 الساعة 7 بإذن الله، ونطمن على محمد هاني. فرصة كبيرة قوي من كونر ميتكالف في اللقاء، فرصة كبيرة ميتكالف فرد عمر مرموش، محمد هاني يقع للمرة الثانية، كان أجرى الإحماء اللاعب اللي دخل يعني طبعا في الإحماء قبل انطلاقة الشوط الثاني كان طارق علاء. على فكرة اللاعب كاس عالم في هذه البطولة مدرب ولاعب هو جمال السلامي مدرب الأردن المدرب المغربي والكابتن حسام حسن، وادي أمامنا الفرصة الكبيرة أول اللي ضاعت. لكن برافو يا هاني، برافو يا هاني، محمد هاني يعني بفدائية حط جسمه في اللقطة اللي فاتت، لأن لو راح براحته كده كان ممكن يسجل بفرصة كبيرة أوي كونر ميتكالف في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني من المباراة. نلعب بهدوء، منتخب المصري انقل حافظ على التقدم، عجز بهدف تاني، اظهر شخصيتك. وادي أمامنا هنا حكم اللقاء، ادي التشكيل 3-4-3 المنتخب الاسترالي. ما بيغامروش منتخب استراليا، مش بيندفعوا، لم يقدموا هجمات يعني خطيرة على المنتخب المصري إلا في بداية المباراة. وهنا الاطمئنان على محمد هاني، حوار ما بين الجهاز الطبي ومحمد هاني عشان يأكد سلامة محمد هاني. حكم اللقاء يقول له مصطفى شو بيلعب، مصطفى شوف هنا أمامنا هو، لأن الكرة سقط فيها وعليه أنه ينتظر طبعا التعديل، انتظار دقيقة للنزول، انتظر دقيقة للنزول، لازم ينتظر دقيقة لأن العلاج كان تم داخل الملعب. وادي أمامنا هو 4-4-2 المنتخب المصري في وجود مرموش ومحمد صلاح، وصلاح عمل كرة رائعة رائعة لعمر مرموش، ضيع انفراد كان سهل قوي، عمر كان ممكن يسجل الهدف الثاني ويريح ويطمن الجمهور المصري بهدف ثاني يريح الأعصاب ويضع اللاعبي منتخب استراليا تحت الضغط في المباراة. كرة ترجع مرة ثانية، هاري سوتر أمامنا عملاق، عنده 11 هدف دولي على فكرة هاري سوتر مع المنتخب الاسترالي. أمامنا هنا منتخب استراليا الذي وصل بعيدا في هذه البطولة 2006 وخسر في الدور 16 أمام توتي كان بهدف للنجم الإيطالي، وخسر أيضا أمام الأرجنتين في النسخة السابقة 2-1 عندما طبعا أخرجتهم الأرجنتين في النسخة السابقة هنا في قطر 2022. مرة ثانية الضغط المستمر للمنتخب الأسترالي، مسك كرة ويحاول أنه يصل، يحاول أنه يخترق دفاع المنافس، ولكن الوصول حتى الآن والمساحات يعني ناجح الدفاع المصري في التعامل معها، وإن شاء الله الأمور تستمر ويأتي الهدف الثاني. على طول الكرة ترجع مرة ثانية، هاري سوتر للخلف، هاري اضغط اضغط يا صلاح، اضغط يا صلاح، اضغط صلاح على هاري سوتر، دايما بيبدأ هاري سوتر، ادي ابص الضغط كان هيولد اخطاء، لكن على طول كرة ترجع مرة ثانية. ادي هاري سوتر 27 سنة امامنا، هو لاعب ليستر سيتي، هانينغتون امامنا رقم 25 هانينغتون 18 سنة، يمكن دي تاني مباراة لعب مباراة باراغواي، والنهارده بيلعب اللقاء الثاني لان كان بدأ بكاميرون بيرجس لاعب سوانزي سيتي اللي كان بدأ الاول مباراتين. فولفاتو الخطير يمرر كورة الى اللاعب ايران كوندا، ايران كوندا الى فولفاتو، اخطر لاعب فولفاتو امامنا، يعدي عدى فولفاتو، بيعدل على شماله، يشيل كريم حافظ، كرة العرضية الخطيرة، يا ولد يا هاني، يا ولد يا محمد يا هاني، محمد هاني على طول الكرات العرضية مشكلة مشكلة، لكن هنا الانطلاقة ودخول امام، دخول امام في اللقطة اللي فاتت مع ايدن اونيل، ايدن اونيل ادي امامنا هنا منتخب رمي التماس، رمي التماس، هنشوف حكم اللقاء لصالح منتخب مصر، لصالح منتخب مصر. استراليا منظمين هادين، تحس كده في نوع من الرهبة والخوف، مش قادرين يندفعوا قوي لان حاسين لو منتخب مصر سجل ممكن الامور تتعقد، وكاد ان يعقد الامور للاستراليين، للاوسي كان ممكن يعقدها الحقيقة عمر مرموش اللي ضيع فرصة كبيرة قوي انفراد في بداية شوط المباراة الثانية. جمهور الحاضر هنا في دالاس 1-0. هانينغتون ضغط هنا من جانب محمد صلاح. صلاح كرة ترجع إلى حارس المرمى باتريك بيتش. بيتش ضغط المصري. بص هنا يضغط تخب المصري يضغط. برافو يا عمر برافو عمر. طبعا المهاجم يضيع ويسجل وإن شاء الله يسجل وارد وارد انك تضيع، لكن المهم لما تجيلك بقى الفرصه تاني لازم تسجل ولازم ايه تتقدم لمصر بهدف تاني التعزيز في هذه المباراه. هاني هاني ياسر ياسر زودها شويه ياسر. اللقطه اللي فاتت هنا امامنا التحول. بايتش بايتش دايما عنده الكره العرضيه، لكن يا سلام يا رامي يا سلام يا رامي رامي رائع رائع رائع. شوف المنتخب المصري ما استغلش كان دخول اللاعب تروين اللي دخل بديل وكان ممكن يسجل عمر مرموش، ولكن يعني ايه الشوط الثاني هو منتخب استراليا يحاول يستمر في الضغط على المنتخب المصري، لكن هنا التدخل فاول فاول. عايزين منتخب المصري يقلل كده يقلل كده. شوف الهدف الثاني كان هيحسم المباراه عمليا امام المنتخب الاسترالي اللي بيحضر اهو وبيحاول ياخد الفاولات وياخد رميات تماس اللي هي مصدر قوته. فاول لايدوني فاول لوني. منتخب العربي الوحيد في تاريخ كاس العالم اللي سجل له 3 لاعبين بالراس في بطوله واحده، سجل زيكو وتريزيجيه واليوم سجل امام عاشور. جهاز الفني مع كابتن حسام طبعا، يعني معاهم كابتن ابراهيم حسن ومعاهم طارق سليمان محمد عبد الواحد النجم طبعا محمد عبد الواحد، وايضا صاحبنا الصغير والتعليمات للاعبين، وكل واحد عارف دوره وعارف حدوده مع الجهاز الفني. هنا الكره الثابته الخطوره الكرات الثابته. اونيل اونيل اونيل اونيل اونيل اونيل اونيل وهدف التعادل لمنتخب استراليا. هدف التعادل للمنتخب الاسترالي في اللقطه اللي فاتت اعتقد هدف من نيران صديقه. هاري سوتر ارتقاء والكرة بتاعت ايدن وهدف التعادل لاستراليا في مرمى المنتخب المصري في الدقيقة 55 من عمر المباراة. هدف هدف للمنتخب الاسترالي في اللقاء، هدف بنيران صديقة. امامنا ايه 12 هدف في البطولة نيران صديقة. محمد هاني كان سجل في المباراة الاولى امام منتخب بلجيكا، ومحمد هاني يبدو هنا هو برضو اللي بيسجل في مرمى في اللقطه اللي فاتت اهو. بص عدت من سوتر، وشوف هنا رامي ومحمد هاني الحماس الزائد وعدم التركيز يكلف المنتخب المصري في لقطه كان ممكن قوي الكره دي نتجنبها تماما. فاول على زيكو ثم التعادل بضربه راسيه في شباك المنتخب المصري عن طريق محمد هاني اللي كان سجل في المباراة المنتخب المصري في مباراة بلجيكا اللي كان سجل في مرمى أمام منتخب بلجيكا. 1-1. نعود إلى المباراة مرة ثانية. إمام عاشور في الدقيقة 13، محمد هاني في الدقيقة 55 من عمر اللقاء. منتخب الأسترالي سجل من اللعبة اللي بيجيد يعني التعامل من خلال قلنا تجنب الرميات التماس وتجنب الكرات العرضية والأخطاء كرات الثابتة، دي مصدر قوتهم المنتخب الأسترالي اللي ما عندوش يعني المهارات والإمكانيات اللي عندنا. المنتخب المصري بقى لازم يظهر الشخصية ويظهر الهوية ونشوف المهارة ونشوف الكرة على الأرض وتعود النتيجة إن شاء الله للتقدم بعد ما ضيع عمر مرموش انفراد في بداية الشوط الثاني، والمنتخب الأسترالي سجل التعادل عن طريق محمد هاني بعد كرة ثابتة قوية من جانب اللاعب إيدن أونيل رقم 13 اللي يعني لعبها قوية حاول يبعدها هاني، لكن طبعا سكنت في شباك مصطفى شكري. على الأرض على طول استلام المنتخب المصري. مروان مروان شوف بقى الفعالية الهجومية هل تظهر. ادي الكرة على طول العالية عزيز بايتش

رامي على طول رامي يفتح لعب رامي كريم حافظ كريم يفوت هنا عمر مرموش لكن كرة بتعدي تتحاول للمنتخب الأسترالي عن طريق اللاعب أليساندرو تشيركاتي تشيركاتي يضغط مرموش مرة تانية مرموش ترجع الكرة الأمامية هنا من جانب اللاعب تروين تروين تروين لكن طويلة يمسك على طول مصطفى في واحدة من الكرات الخطيرة المنتخب الأسترالي اللي بيحاول يضغط على المنتخب المصري من أجل إنه يسجل هدف تاني بعد ما نجح في إحراز التعادل في هذه المباراة عشان تبقى النتيجة 1-1 وادي أمامنا هنا بايتش واحد من اللاعبين المهمين أو الحقيقة بايتش منتخب الأسترالي زي ما بدأ الشوط الأول بقوة وكان في كرة فورباتو اللي جت في أعلى العارضة بدأ برضو الشوط الثاني صحيح بهدوء لكن راح في أكثر من كرة وأكثر من محاولة عرضية والمرة دي تصل إلى زيكو مصطفى زيكو مرة تانية العابة حلوة قوي زيكو وادي مرور هي بتاعتك هي بتاعتك يعدل لكن تصل لمحمد صلاح صلاح أمامه إيه أمامه حصار من الأقدام يلعب كرة في الدفاع عايزين عمر مرموش بقى الحاجات دي بتاعته الحاجات اللي حدود منطقة الجزاء عمر مرموش اللي دايما يسدد في مثل هذه الكرات لكن المنتخب المصري يعود مرة ثانية يمسك كرة يمسك كرة هدف في مرمى مصر من كرة ثابتة لعبها اللاعب إيدن أونيل قوية داخل الستة وأبعادها محمد هاني طبعا بالخطأ في مرمى وبالتالي النتيجة 1-1 حمدي إلى مروان عطية مروان يمسك كرة حمدي فتحي حمدي هل هنشوف تبديلات من جانب كابتن حسام حسن هل هيكون تبديلات الجانب المنتخب المصري في شوط المباراة الثاني لأن البداية كده فيها تفوق المنتخب الأسترالي أستراليا متفوقة إيران كوندا السرعة ولكن فاول على ياسر إبراهيم فاول على ياسر شوف لعب زي ده لعب نستوري إيران كوندا ده لعب عنده انطلاقات مش طبيعية هو بيمتاز بالانطلاقات يمتاز بالانطلاق والسرعة وتوني بوبيتش أمامنا هو اللي النهاردة يقودهم في اللقاء رقم 22 لي مع المنتخب 11 فوز وتعادل في 5 وهزم في 5 مباريات توني بوبيتش 52 سنة توني بوبيتش كرة ثابتة من جديد ادي تيخيرا الحكم من أورجواي حكم اللقاء أمامنا هنا تيخيرا إيدن أونيل مرة دي أبعد شوية أبعد من الكرة اللي سجل منها منتخب أستراليا التعادل إيدن أونيل كل الكرات العالية لكن مرة دي فين ملعوبة على الطائم يعني على الجزء البعيد من منطقة الجزاء أمامنا في الجهة العكسية حول هنا من جانب المنتخب الأسترالي فقد أهم لاعب على فكرة هو اللاعب بوس ودخل مكانه اللاعب تروين مرة تانية هنا الخطورة هارينغتون لكن رامي هنا التحولات السريعة الكرة رايحة جاية الكرات العالية الكرة الثانية مهمة عند المنتخب الأسترالي متفوقين فيها تعود مرة ثانية الكرة العالية لكن على طول رامي امسك كور امسك كور منتخب مصر لازم يمسك كورة مرة تانية هنا هاري سوتر إيرفاين تمرير منتخب أستراليا يظهر بشكل أفضل في نوع من الارتباك لدى المنتخب المصري محاولة هنا على طريق اللاعب ميتكالف تعود اللاعب إيران كوندا لكن برافو البلوك المرة دي من زيكو يشيل محمد هاني واستمرار للعب وهناك تدخل وفي فاول في فاول للمنتخب المصري وخطأ أمامنا هنا على البديل اللي دخل في اللقاء اللاعب تروين أمام 38 سنة حكم المباراة تاني مباراة في هذه البطولة بص هاري سوتر بص يا جماعة صلاح 100 تقريبا يعني 175 هاري سوتر 198 العملاق الأسترالي لكن ممكن الأطوال دي إيه الأطوال دي ممكن تضحك عليها الكرة اللي على الأرض تلخبطه الكرة اللي على الأرض والمراوغة والحاجات اللي على الأرض تخليه إيه يتلخبط هو طبعا مميزين في الكرات العالم مروان عطية يرجع مرة ثانية رامي منتخب مصر بدأ يمسك كرة بعد ما كان متقدم بهدف إمام عاشور براسية في الدقيقة 13 عادل المنتخب الأسترالي بهدف عكسي في الدقيقة 55 مروان عطية كريم حافظ استلم كريم أبندا في الجانب الشمال كريم منتخب مصر بدأ يلعب لعب بدأ يؤدي الأداء اللي إن شاء الله يكون لي فوز وانتصار للتأهل لدور 16 في هذه البطولة محمد هاني مرة ثانية هاني إمام يظهر إمام أدوار هجومية لازم تخفف شوية كانت من الضغط اللي كان على منتخب مصر في بداية الشوط الثاني ولكن أمامنا هو الفرص اللي استغلوها المنتخب الأسترالي وسجلوا من يعني من الكرات اللي هما بيجيدوا التسجيل من خلالها ياسر

امام لعبه حلوه قوي. امام يا ولد في المساحه هنا محمد صلاح, صلاح لكن في رايه وفي تسم, رايه وتسم. 13 هدف عكسي في هذه البطوله. اللاعب اللي سجل في مرمى بالخطا مرتين ايفان بوتسوف في نسخه 1966, الوحيد اللي سجل هدفين في بطوله واحده في مرمى كان بوتسوف 66. لكن ده لا يقلل على فكره من محمد هاني, عامل بطوله مميزه الحقيقه, عامل بطوله مميزه. شوف هنا ياسر بيقول لصفا زيكو ساعدنا شويه يا مصطفى. صفا زيكو لازم يساعد اكتر, يكون في يعني اداء اقوى من كده الحقيقه من لاعبي المنتخب المصري. المنتخب استراليا بدا يتفوق بدنيا في اللقاء حتى هذه اللحظه. تروين امامنا اهو, تروين في اليمين, وبايتش اصبح بيلعب طبعا في الجانب الشمال, هو عزيز بايتش بيلعب في الجانب الشمال اساسا يعني. هارينغتون ترجع, هاري سوتر كرة للخلف الى باتريك بيتش. شيركاتي تروين, منتخب مصر بيضغط هنا السرعات, خلوش يستلم ابدا, ما تخليش اللاعب نستوري ده ايران كوندا ده ينطلق لانه سريع وبيصل وبيروح على طول في اي لحظه. هيثم حسن وحسام عبد المجيد, هيثم وحسام. حسام طبعا كان اتصاب بعد ما دخل في لقاء نيوزيلندا, وعلى اثر طبعا البروتوكول الطبي في حاله الكونكشن او الارتطام في الراس او في الاصابه اللي كانت عنده طبعا طبق عليه 6 ايام, ولا طبعا لم يشارك في لقاء ايران النهارده. هيشارك حسام عبد المجيد وكذلك ايضا هيثم حسن اللي هيشارك لاول مره في هذه البطوله, لاعب فريق ريال اوفيدو اللي هيكون له دور بعد قليل في هذه المباراه. هيثم حسن اول مره يشارك, حسام عبد المجيد ثاني مباراه هيلعبها, حسام عبد المجيد. كرة ترجع لطول, 65 دقيقة المنتخب المصري حتى الآن 1-1 بعد ما كان الشوط الأول 1-0, الشوط الأول 1-0, الشوط الثاني بقى 1-1. كرة تعود مرة ثانية, استلام من جانب اللاعب فولباتو, خلصها كده الحقيقة برضو كريم حافظ عامل مباراة مميزة الحقيقة, كريم عامل مباراة مميزة. ياسر إبراهيم, ياسر محمد هاني, روح عالية أوي, روح عالية عند هاني وعند لعيب المنتخب المصري, مهم أوي الروح في لقاءات النوك أوت, لقاءات خروج المغلوب. لمس على طول كريم حافظ, كريم مروان منتخب استراليا ليس بالمنتخب الصعب يعني, عشان ايه نقيم الامور بالشكل الصحيح. منتخب منظم بيلعب كوره, لكن يعني المستويات اللي عند منتخب مصر والمهارات

اضغط يا كريم وسدد يا كريم يسدد يا كريم. برافو برافو يا كريم برافو يا كريم. روح يا كريم روح يا كريم واضغط اضغط يا كريم وسدد يا كريم يسدد يا كريم. وحش يا كريم سدد كرة لكن ايه لكن راح وكمل كريم حافظ. لكن الثقة موجودة هي كفيلة ان شاء الله ان نحقق الفوز. تمريرة من امام لكن مقطوعة مرة ثانية تعود لعب نستوري ايران كوندا ايران كوندا فولباتو فولباتو ادي امامنا فولباتو لكن يا ولد يرزل مع هيكتور كوبر طبعا في قائمة المنتخب المصري في كاس العالم مرة ثانية امامنا هو كريم حافظ. كريم 11 مباراة دولية كريم حافظ يرجع مرة ثانية حمدي فتحي حمدي ياسر إبراهيم أداء أفضل منتخب مصر مسك كورة تعود مرة ثانية الجمهور المصري هنا في دالاس استلام على طول تمريرة حلوة قوي زيكو لإمام إمام فكر يسدد لكن عملها حلوة هاني شيل يا هاني شيل يا هاني شيل يا هاني لكن محمد صلاح المرة دي الكرة بالطول مرة تانية تعود للمنتخب الأسترالي وتطلع من بايتش إلى خارج الملعب دقائق خليلة ونشوف بقى دخول هيثم حسن وأمامنا هو هيطلع هيطلع زيكو هيطلع زيكو وينزل مكانه هيثم حسن لاعب ريال أوفيدو. هذه يطلع زيكو عمل حقيقة مباريات مميزة وهيطلع حمدي فتحي وهينزل حسام عبد المجيد حسام عبد المجيد حسام عبد المجيد. شوف هنا هل هيلعب حسام هنشوف هيلعب فين حسام عبد المجيد يدخل مكان حمدي فتحي هيلعب حسام عبد المجيد امامنا اهو. شوف الاستفاده ابو حسام في وسط الملعب اهو خد التعليمات حسام عبد المجيد هيثم حسن دخل وحسام عبد المجيد وطلع حمدي فتحي وطلع كذلك ايضا مصطفى زيكو تبديلين للمنتخب المصري قبل الهيدريشن بريك اللي هيكون فيها كلام. هل تكون ليله هيثم حسن النهارده هل تكون ليلتك يا هيثم اللي لعب اربع لقاءات من قبل مع المنتخب المصري هيثم حسن. وهنشوف امامنا هو الضغط وفي فاول فاول فاول على حسام عبد المجيد فاول على حسام عبد المجيد فاول لعزيز بايتش فاول لعزيز بايتش. بص هنا التدخل والالتحام موجود في اللقطة الفاتحة الهيدريشن بريك وعودة ان شاء الله لاستكمال اللقاء.

0: I've seen many places on the Mediterranean, but some destinations feel completely different. South Med is one of those places. Maybe it's the way the sea is part of everything. The energy of the beach clubs, the marina, the promenade, cafes, restaurants, nightlife. Every detail feels designed around a new way of living. From beachfront villas to marina homes, everything faces the sea. South Med by TMG. It's different. Holla, holla, holla.
1: Sing it. Come on.
2: هدف إمام عاشور اللي سجل في الدقيقة 13 وتقدم به المنتخب المصري بعد عرضية رائعة من جانب كريم حافظ، ثم هدف أمامنا هنا هو عرضية اللاعب إيدن أونيل ترتطم في رأس محمد هاني وتسكن شباك المنتخب المصري. هدف التعادل في الدقيقة 55، هدف التعادل في الدقيقة 55. الأسطورة النجم بيليه قال مقولة جميلة الحقيقة، كلما كان الانتصار صعب كلما كانت السعادة بالفوز أعظم. إحنا عايزين فوز وعايزين انتصار، وإن شاء الله ما يكونش صعب، اللهم اجعل الصعب سهل في هذه المباراة إن شاء الله، والمنتخب المصري يقدر يحقق الفوز والانتصار ويتأهل لما هو أبعد في هذه البطولة. هذه تعليمات هنا لوكاس هاريكتون، لوكاس هاريكتون، والتفاؤل بالمناسبة التفاؤل بذرة، بذرة تنمو لتثمر نجاحا، تثمر النجاح تخليك تكون ناجح التفاؤل، فتفاؤل إن شاء الله، تفاؤلوا إن شاء الله بالخير، تجدوه بإذن الله. الجمهور المصري أمامنا هنا والأزياء الفرعونية في اللقاء اللي حتى الآن 1-1، إمكانية الوصول إلى الوقت الإضافي وإمكانية الوصول لركلات الترجيح من علامة الجزاء، وإن شاء الله المنتخب المصري يحسمها في 90 دقيقة، يحسمها في 90 دقيقة. استراليا، محمد هاني عامل بطولة مميزة حقيقة، منتخب المصري كلهم الحقيقة، الولاد ما فيش حد أثر، فيش حد ما قدمش أفضل ملادية، أفضل قدراته وإمكانياته. هنا الشوط الثاني اللي نجح المنتخب الاسترالي إنه يسجل التعادل، والنتيجة 1-1. شوف تعليمات هنا، ده مين ده؟ محمد توريه، ده محمد توريه، واللي حضراتكم محمد توريه بيستعد ليكون بديل، هيعمل تبديلين امامنا. محمد توريه ده مهاجم يلعب في نادي نوريتش، هو اللي هيكون بديل محمد توريه. هنشوف امامنا هنا المنتخب الاسترالي اللي بدا يفكر في اجراء تبديل، نزل تروين مكان المصاب بوس مره تانية. هنا انطلاقه، نستأنف في الوقت المتبقي في شوط المباراه الاول. هنا الكرات العرضيه الخطيره الراسيه يشيل على طول، برافو يا ياسر، ياسر ينزل يساعدهم شويه حسام عبد نجيد، واحده حلوه المره دي من جانب امام. ادي امامنا استلام هيثم حسن اللي بينطلق، هيثم الكل كان يطالب بمشاركه هيثم حسن، وتطلع رمي التماس. بص بص الحماس والروح، الحماس والروح اللي عند النجم الكبير امامنا هو كابتن حسام حسن، حماس كبير قوي الحقيقه، وتصريحاته في البطوله وكلامه وحماسه اللي نقله للاعبين حتى الان. المباراه هنا في دالاس 1-1 حتى الان. يعني الأغنية اللي اتزعت في التوقف Don't Stop Believing، يعني لا تتوقف عن الإيمان، ومنتخب مصر عنده إيمان وثقة بالقدرات إن شاء الله في الوقت المتبقي دون الوصول إلى الوقت الإضافي. مرة ثانية تعود ياسر إبراهيم، ياسر رامي، حسام عبد المجيد بأدوار دفاعية أمامنا. هنا نشوف كمان في الكرات العالية يدخل حسام، مميز طبعا 193 سنتي في الأطوال وفي الكرات العالية. ترجع كرة رامي، رامي الكرات المصرية حتى الآن، يعني البحث عن إيه؟ عن الهدف، بحث عن الوصول لمرمى. هيثم، هيثم، هيثم يغير لعب، طلع زيكو ودخل هيثم، وطلع حمدي فتحي ودخل حسام عبد المجيد. كريم حافظ، كريم، مروان، مروان يغير لعب على طول المرة دي. طبعا غياب مهند أشيل، غياب مؤثر مهند من اللاعبين المهمين، عبد المنعم كمان وأحمد فتوح، يعني لعيبة كلها مهمة لكن لسه في أوراق هجومية منها تريزيجيه قد يكون له دور. مرة ثانية العرضية الخطيرة محمد هاني، هي أمام، هي أمام، لكن مش معدول، مش معدول، مش معدول أمامنا هو. بص بص أمام، بص امام، امام عاشور، امام هدفين، هدف بتسديده وهدف بضربه راس، حاجه تفرح الحقيقه. وتبديل روستيتش امامنا، ده روستيتش، ادي امامنا اللاعب روستيتش، هو اللي هيدخل كابتن. روستيتش بيلعب في هولندا، روستيتش، روستيتش رقم 10. شوف امامنا هيطلع فولباتو، طلع فولباتو وهيطلع كمان نستوري ايران كوندا، ويدخل بمحمد توريه لاعب نادي نوريتش، نوريتش سيتي. طلع ايران كوندا وفولباتو في الدقيقه 74 ويدخل اللاعب هورستيتش امامنا هنا. فكره هورستيتش كان من اللاعبين اللي شاركوا مع ايتراكت فرانكفورت في تحقيق الدوري الاوروبي في 2022. هو حاليا في بيلعب في ريكلس طبعا الفريق الهولندي، وتوري اللي دخل ده بيلعب في صفوف فريق نادي نوريتش سيتي. تبديلين للمنتخب الاسترالي الثاني والثالث، ترجع وسط الملعب اونيل، اونيل هيثم وصلاح ومرموش اللي راح في الشمال، وخلفهم امام عاشور. مره تانية هنا انطلاقه هاريكتون، هاريكتون، هاريكتون، عزيز بايتش، بايتش تحضير من جانب لاعبي المنتخب الاسترالي. حاولوا المنتخب الاسترالي يمسكوا كوره، يحاولوا في هذه اللحظات اللقاء بقى واحد واحد، واحد واحد النتيجه حتى هذه اللحظه. مره تانية نشوف المحاوله، محاوله من جانب المنتخب الاسترالي، كره تعود مره ثانيه، لمسه على طول، كرات الخطيره للمنتخب المصري لما بيكون موجود فيها مرموش ويكون فيها صلاح وفي امام اللي عندهم ادوار مع دخول هيثم حسن في اجواء المباراه طبعا، اللي دخل كبديل مكان مصطفى سيف. مات كالف، محمد توريه، توريه، برافو يا ياسر، برافو ياسر، برافو ياسر، يضغط ياسر. محمد هاني مره ثانيه، هاني، هاني ضغط، ضغط لعب الثلاث مباريات السابقه، ده اللقاء الرابع. محمد هاني مره ثانيه تعود، ميت كالف، طلع عزيز بايتش، هي دي الكرات الخطيره، لكن يقابل، يقابل ياسر، مره ثانيه ترجع، ترجع هيثم حسن، هيثم لسه الكره في الملعب، العب لسه الكره في الملعب، كره اماميه، فين الكره، فين الكره؟ لازم منتخب مصر ينقل، ينقل اكتر ويكون في اجاده اكتر من كده، ينقل اكتر ويكون في اجاده اكتر من كده. تعود مره ثانيه، الادوار لازم تكون اوضح من كده في الوقت القادم. يا رب فرحه شعب، يا رب فرحه شعب، يا رب، هو يعني الدعاء بقى في هذه اللحظه، يا رب فرحه شعب في الوقت المتبقي في هذه المباراه. مره ثانيه محاوله هنا المنتخب الاسترالي، تروين، تروين، نيويورك سيتي العب في الام ال اس، تروين اللي بديل اللي دخل لبوس، اتحرك هنا بالجانب، جاكسون ايرفاين، ايرفاين، ايرفاين، رامي، رامي. هل تبديلات تدي حيويه شويه للمنتخب المصري؟ دخول حسام ودخول هيثم حسن، واحد للتدعيم الدفاعي واحد للتنشيط الهجومي. باتريك بيتش، اعلى فرصه، اعلى فرصه اللي ضاعت في بدايه الشوط الثاني من عمر مرموش، اعلى فرصه، روستيتش دخل مهاجم، ومحمد توريه مهاجم، مره ثانيه يضغط، حسام عبد المجيد يضغط، حسام يلعب في وسط الملعب، حسام، هارينغتون، مره ثانيه المنتخب الاسترالي ماسكين كوره، استراليا منتشرين في الشوط الثاني، لكن ما فيش الدفاع الهجومي، استغلوا الكره الثابته وسجلوا هدف التعادل في الدقيقه 55 بعد ما كان منتخب مصر متقدم بهدف من راسيه ايضا من جانب امام عاشور. كريم حافظ الضغط على كريم، يطلع كره العاليه والى اللاعب روستيتش اللي دخل، روستيتش مرة ثانية، روستيتش بدأ يبقى فيه نوع من التعب، روستيتش لكن على طول مروان، ووقع، وقع، وقع خلاص، وقع خلاص كده مش قادر. على فكرة يبدو ان كريم حافظ المخزون عنده خلص، اللاعب كريم حافظ، كريم حافظ المخزون خلص. قام هو كريم، هجمة للمنتخب الاسترالي تصل الى اللاعب اللي دخل كبديل، روستيتش بيلعب برضه بالشمال نفس طريقه اللاعب فولباتو، مره تانية على طول تعود، ميت كالف، ميت كالف، استراليا ماسكين كوره، منتشرين في هذه اللحظه، منتشرين ماسكين كوره بدنيا اعلى في هذا التوقيت، يعني التبديلات هي بقى اللي ترفع من يعني المعدل البدني للمنتخب المصري. مره ثانيه المحاولات، وقت الاضافي يبقى صعب، الوقت الاضافي ما صعب، سيطرت استراليا، سيطرت استراليا على المباراة، وما زلنا حتى الان يعني واحد واحد. على الارض على طول، نقلة والتانية، يدخل رامي امسك كرة بقى امام, امسك كرة امام طلع هجمة خلاص خلاص. كريم, كريم حافظ مش قادر, كريم حافظ مش قادر, كريم حافظ خلاص خلص, خلص اللي عنده, خلص اللي عنده. لكن اجتهد في المباراة الحقيقة ولعب وحاول, حاولوا هنا امامنا ادي كريم حافظ اللي هيبقى فيه تبديل قادم بعد قليل. طيب ايه الافكار بقى اللي ممكن تتعامل؟ ممكن, ممكن تريزيجيه يدخل في الطرف الشمال, وممكن يودي هاني شمال ويلعب طارق علاء, اكتر من فكرة. خلاص كريم حافظ هيبقى التبديل الثاني للمنتخب المصري. طبعا نجم الكبير محمد صلاح لو بيتمتع بلياقته البدنية الكاملة يعني هيلعب بقوة وبشراسة اكتر منه. لكن هو الحقيقة برضو يعني سلامته مهمة, وواضح ان المنتخب المصري بذل جهد كبير قوي في المباراة حتى الان اداء بطولي. وتريزيجيه فعلا مكان كريم حافظ, تريزيجيه مكان كريم حافظ. ادي تريزيجيه محمود حسن, تريزيجيه واحد من اللي شاركوا في 2018 واللي سجل في هذه البطولة بضربة راسية من خلال طبعا المشاركة في المباراة. لم يشارك, اعتقد لم يشارك في اللقاء الاول, لم يشارك في المباراة الاولى امام بلجيكا, لكن لعب في مباراة نيوزيلندا كبديل وسجل, وكان واحد من نجوم المباراة الماضية امام المنتخب الايراني. هل نصل الى الوقت؟ ادي امامنا المشجع المصري الصغير, ولسه النهارده الاسره المصريه كلها, الاسره المصريه, الاسره العربيه كله النهارده يلتف حول المنتخب المصري زي ما التف حول منتخب المغرب, واللي كان بيمني النفس النهارده منتخب الجزائر طبعا لو كان وفق, وانتظار ان شاء الله المشاركات العربيه فيما هو قادم والبطوله القادمه ان شاء الله في اسبانيا والبرتغال مع مباريات استثنائيه تتلعب طبعا بمرور 100 عام في الارجنتين واوروغواي وباراغواي, ثم النسخه المرتقبه في المملكه العربيه السعوديه ان شاء الله في 2034 بعد نسخة استثنائية كانت هنا في قطر 2022 كل أشاد بيها, كل تحدث عنها. والكرات الثابتة المنتخب الأسترالي, حسام حسن بيتحدث أمامنا هنا مع ساندرو شيرر الحكم الرابع السويسري مع الطاقم الموجود النهاردة بقيادة جوستافو كيخيرا حكم اللقاء الحكم من أوروغواي. أونيل كل الحذر في هذه الكرات, قابل على طول, كرة العالية هنا الرأسية, سوتر, سوتر صراع اللي معاه خطيرة, كرة تسدد محمد هاني. يا ساتر يا ساتر, أسطر يا ستار, أسطر يا ستار في هذه الكرات, كرة العالية. بص مركزين على الكرات العالية, وادي أمامنا هنا هاري سوتر. يا راجل شوف, يا راجل شوفوا, ده مش داخل, ده مش داخل, ده ايه ده, ده مش ممكن. هاري سوتر أمامنا هو اللي ايه, مش هنقول برج, ده لو في أعلى من البرج وأعلى من البرج, هو أعلى من البرج أمامنا هو في اللقطة اللي فاتت. هاري سوتر مش ممكن, الكرة اللي فاتت فيها نوع من التهور في اللقطة اللي فاتت مع عربي. بص هاري سوتر, يا ساتر يا ساتر على الشاسيه والجسم القوي. بص أمامنا هو, ده مش لاعب على الكرة, ده مش لاعب على الكرة, داخل مع رامي ربيعة. سلامات يا رامي, سلامات يا رامي. على فكرة المباراة فيها عنف لكن ما شفناش انذارات في المباراة, رغم ان الحكم ده قبل المباراة تحدثت مع يعني الكثير من الزملاء الحكام, قال لك دايما الحكام المعروفين دايما بالكروت وحاجات كتيرة جدا الحقيقة معروفة عن هذا الحكم اللي من الأورجواي. استلم من جانب محمد صلاح, هل منتخب مصر يظهر في هذا الوقت؟ هدف هيبقى غالي, هدف هيبقى غالي, هدف غالي للغوالي لجمهور مصر والجماهير العربية. هنا امامنا تريزيجيه اللي دخل كبديل مرة تانية, تريزيجيه هنا المحاولة, تريزيجيه عدى تريزيجيه, تريزيجيه الضغط هنا اللخبطه, بص لخبطهم, ادي شركاتي لكن تنتقم في عمر مرموش وتطلع الى خارج الملعب. مهم, مهم محمود حسن, تريزيجيه هيكون ان شاء الله نفس ويدي يدي عمق هجومي في الوقت المتبقي. 99 مباراه النهارده لمحمود حسن تريزيجيه مع المنتخب المصري. ادي امامنا هنا البديل تروين, يعني قلنا مع خروج جوردن بوس قلنا هنرتاح من لاعب مهم جدا كان في المنتخب الاسترالي, لكن الشوط الثاني المنتخب الاسترالي برضه بأداء متحفظ في لقاء يغلب عليه الحذر الحقيقة من جانب لاعبي الفريق. واحد واحد حتى الآن في المباراة. الجمهور المصري يعني كأنك في استاد القاهرة في برج العرب، كأنك في المحلة، كأنك في المنصورة، كأنك في السويس، في أسوان، من شرقها لغربها الجمهور المصري صعيدي من بحري من سيناء، كل هذه الأمور إن شاء الله يبقى الأفراح مصرية النهاردة، أفراح مصرية ستكون في هذه الليلة بإذن الله من نصيب الجماهير والعشاق والمحبين المنتخب المصري الذي يقاتل من أجل فرحة الشعب، من أجل إسعاد الجماهير، من أجل تحقيق المستحيل. ولكن المستحيل ليس مصريا، لأن المنتخب المصري يملك الروح ويملك الإصرار، ودائما يظهر معدن اللاعب المصري والمواطن المصري في الأوقات الصعبة ووقت الشدة، يظهر الجمهور المصري كمان كدور كبير قوي في المساندة والتشجيع والتفاف حول منتخب بلادنا. ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، شفت بعد دخول تريزيجيه الطريقة اتغيرت، أصبح بيلعب رامي وياسر وحسام عبد المجيد، يلعب بثلاثة في القلب، وتريزيجيه يلعب طرف شمال، ومحمد هاني في الطرف اليمين. إذن المرونة التكتيكية من جانب كابتن حسام حسن وفقا للمعطيات اللي عنده، وفقا للأرقام الموجودة أو اللاعبين والأسماء الموجودة، يلعب بهذه الكيفية بهذه الطريقة إن شاء الله يكون لها يعني بإذن الله يكون الضرة النافعة، خروج كريم حافظ، دخول تريزيجيه، تغيير طريقة اللعب من أجل الوصول إلى فوز وانتصار في هذا الوقت المتبقي. محمد هاني، محمد هاني بيكمل في الجانب اليمين، هاني هيثم، هي ظبطت عند ربنا الحقيقه، يعني ان يعني حسام عبد المجيد بجوار مروان الامور كانت ممكن تبقى ماشيه، وادي امامنا العرضيه والسويس والاسماعيليه وبورسعيد، والله كل انا يعني مش عايز اقول يعني كل مصر وكل العالم العربي خلف مصر، امامنا هنا والبحيره والدمنهور، يعني مصر كبير، احنا عايزين نحكي عن مصر، ايه مصر تحكي عنها حكايات وتالف عنها كتب وتاريخ، وادي امامنا محمد هاني والتاريخ قد يكون له دور في اعطاء مصر حقها، امامنا هنا على طول، امام فكر يا امام، يلعب بعقل، برافو يا امام، عبه حلو قوي، هيثم حسن هنا للمنتخب المصري، لم يا هيثم يلعب العرضيه، عبه حلوه الراسيه، لكن على طول يطلع على طول حارس المرمى باتريك بيتش امامنا، يشيل كره العرضيه واحده بالكرات اللي ممكن يكررها هيثم حسن، والمنتخب المصري ياخد شكل وطعم ولون مختلف في ظل اصابه مين، كريم حافظ، تتعدل الاوضاع والتعديل رباني مع بصمة طبعا من الكابتن حسام حسن اللي اعاد التشكيل واعاد توزيع ادوار اللاعبين. ادي تريزيجيه للخلف، لكن لازم يلعبها بالعرض، يعملها للخلف، لكن الشكل افضل، الاداء افضل. حسام عبد المجيد مره تانية، هجمه المرتده هنا قد تكون خطيره، هنا المساحات، لمسه على طول، حسام عبد المجيد، كره خطيره هنا من جانب اللاعب روستيتش، خلي بالك، برافو يا حسام، يحط رجله مره تانية، عرضيه خطيره يا ولد يا مروان عطية، عامل مباراة كبيرة، عامل لقاء كبير كبير كبير حتى الآن في هذه المباراة. لمسة على طول المرة دي، خطر اللاعب تروين، ولكن هنا تيجي في رجل رامي وتطلع إلى ركلة ركنية. دخول تريزيجيه، أربع ركنيات لصالح المنتخب الأسترالي، والحذر، كل الحذر من هذه الكرات، الحذر كل الحذر. طبعا محمد صلاح مش في حالته، لكن محمد صلاح تحتاجه قائد في الملعب، هي صعبة، هي موضوع صعب، والقرار عند كابتن حسام حسن. واحد يقول لي ما يلعبش، لا يلعب ويبقى متواجد، وممكن يظهر ويبان في لحظات ايه يعني الحاجات اللي مش متوقعة يعملها لك واحد في حجم وقيمة النجم الكبير، واحد من النجوم اللي كانوا بينافسوا على البالون دور في اكتر من موسم واكتر من سنة. مرة تانية هنا الركنيات الخطيرة الرأسية، يا ساتر، تعدي بأمان وسلام، عدت بأمان، التسديدة الروح العالية، برافو يا تريزيجي. ادي تريزيجيه، ضغط من جانب المنتخب الاسترالي، الحاجات اللي بيجدوها، يطلع يا ولد يا مصطفى، ايوه كده يا مصطفى، يطلع مصطفى شوبير بتألق كبير في اللقطه اللي فاتت، ويبعد الكره الخطيره الملعوبه من جانب المنتخب الاسترالي. 88 دقيقه، بص الاعاده، دايما الكره على القائم الاول اهو لإرفاين، ومره تانية المره دي هو مين اللي شالها، شكرا هاني سوتر اللي شالها اللقطه اللي فاتت، وادي الدفعه الواضحه هنا مع امام، ولا انذار في اللقاء. 88 دقيقة، هل يكون هناك وقت اضافي؟ هل تكون ركلات الترجيح هي الفيصل في هذه المباراة؟ كل هذه الأمور واردة، ولكن أتمنى ننهي الأمور في 90 دقيقة. هيثم حسن، هيثم، هيثم واخد جنب يمين وتريزيجيه في الجنب الشمال، هيثم، هيثم لسه الكره في الملعب، هيثم عدى فردي، عدى فردي، في فاول يا راجل، يا راجل في فاول امامك الكره. ادي هيثم حسن 24 سنه، هيثم حسن مثل فرنسا ومن اللاعبين الحقيقه اللي بداوا ياخدوا الفرصه، لعب لاول مره امام السعوديه مع المنتخب المصري، وظهر امام اسبانيا، وظهر في لقاءات روسيا وايضا البرازيل مع المنتخب المصري. هيثم حسن خامس مباراة وأول لقاء لي في كأس العالم. 1-1 89 دقيقة، على طول ملعوبة الكرة من جانب باتريك، باتريك ميتش شال كرة عرضية خطيرة كانت من هيثم حسن منذ قليل في اللقاء. حسام عبد المجيد، حسام الشكل تحسن، الشكل تحسن، رجوع حسام بجوار رامي وياسر يريحهم شوية الحقيقة من الضغط ويريحهم من الأعباء، ودخول تريزيجيه اللي هنشوف ان شاء الله دوره في الوقت الحالي وكل دور ان شاء الله في تسجيل هدف الفوز والانتصار في الوقت المتبقي. خلاص دخلنا على الدقيقه 90، دخلنا على الدقيقه 90. تريزيجيه يعجبني، تريزيجيه يدخل مركز، يدخل في اي وقت، لا مكسر ولا زعلان، ودي شخصيه اللاعب الكبير. و99 مباراه دوليه مش من فراغ للاعب يتواجد مع المنتخب، يعني من سنوات منذ يمكن 2014 مع المنتخب ومتواجد في كل البطولات، وكان من النجوم اللي كانوا في قائمه المنتخب واللي لعب 3 لقاءات كاس العالم 2018 في روسيا. حسام عبد المجيد، حسام لرامي، رامي هتشوف وقت بدل ضاع قد ايه. مروان، مروان، مروان يلعب كرة لطول المرة دي في الجانب الشمال، تريزيجيه احتفاظ بمرموش ومحمد صلاح لقيمتهم أمامية، تريزيجيه، تريزيجيه رجعها حلو، حلوة كرة وتطلع كرة إلى ركلة ركنية أولى في المباراة لصالح المنتخب المصري. 5 دقائق وقت بدل ضائع، الكرات الثابتة، يا رب يا رب، هو الدعاء، هو الدعاء، هو الدعاء أمامنا، هو الجمهور المصري اللي بيقول الحمد لله، أجمل مما تمنيت وأكثر مما توقعت وأفضل مما دعوت، إن شاء الله تكتمل الأمور، والأمور إن شاء الله يبقى الفوز، وشجع مصر وافرح يا جمهور مصر بالأداء، وافرح بولادك، وافرح بوصلنا إلى هذه المرحلة. مرة تانية على طول الكرة ملعوبة، الركنية القصيرة، مرموش يعيد كرة، أدي على طول مروان يعلق كرة العالية في القائم البعيد، محمد صلاح يحاول، صلاح يضع الكرة لسه في الملعب، صلاح تصل إلى هيثم حسن، هيثم، هيثم العب العرضية، علقها، يعلق كرة عالية، إبعاد من هاريكتون. حسام عبد المجيد فين يا راجل؟ حسام عبد المجيد اتزحلق، اتزحلق في اللقطة اللي فاتت، لكن الشكل والأداء اتحسن، الشكل والأداء اتطور بالتبديلات اللي تمت وبدخول تريزيجيه وخروج كريم حافظ وتعديل طريقة اللعب. الأداء المصري أمامنا هو المنتخب المصري هلك، كان من المفترض أن يبدأ المنتخب المصري بهذه الطريقة بالثلاثة في قلب الدفاع، هي رؤية فنية، لكن هو الملعوبة على طول، هيثم ادي استلام، تريزيجيه، تريزيجيه ضغط، شفت المنتخب استراليا، منتخب الاوسي امامنا هو اللي مضغوطين في هذه اللحظات، الساكورس اللي طبعا المنتخب اللي عنده القاب كتيرة، والاداء امامنا هو حتى الان النتيجة 1-1. يعني لو صلاح ومرموش النهارده في كامل عنفوانهم وفي كامل تألقهم كانت مباراه هتبقى ايه في المتناول، لكن ان شاء الله يظهر، يظهر، يظهر وبان، يظهر وبان، وعليك الامان. ياتي هدى محمد هادي، هاني، لكن صلاح طبعا زي ما قلنا يعني كان هناك شكوك كبيره حول مشاركته، نجم الكبير محمد صلاح ومرموش كذلك ايضا من نجومنا اللي لازم ندعمهم وبيأدوا ويكون لهم حضورهم. مره ثانيه العرضيه المنتخب المصري، منتخب استراليا لما ضغط شفت مرتبكين ازاي، مره ثانيه كره تصل الى محمد توريه، محمد توريه، وكرة تطلع، بص اتلخبطوا، اتلخبطوا، يلا يا رجال، يلا يا رجال، يلا يا رجال، هو ده الوقت، هو ده الوقت، هو ده الوقت، هو ده الوقت المناسب في هذا التوقيت، هو ده الوقت المناسب. بص الجماهير المصرية، شوف الأحاسيس والمشاعر، وركنية تانية للمنتخب المصري، نضغط في هذه اللحظات. محمد صلاح، صلاح 120 مباراة مع المنتخب المصري، رامي وياسر من يدخل التاريخ في هذه اللحظات المنتخب المصري. ادي محمد صلاح يلف الكرة العالية الراسية ابعاد المرادي سوتر حسام عبد المجيد صراع في الالعاب الهوائية لكن يشيل ايرفاين ترجع مرة تانية لمحمد صلاح يوقفها حلو قوي صلاح يلعبها الى امامنا هو مروان يلف صلاح كرة حلوة الراسية الراسية على حظك يا رامي يا رامي يا رامي مين هيدخل التاريخ مين هيسجل امامنا رامي ربيعة لكن باتريك بيتش يشيل كرة الى ركلة كان فين الكلام ده كان فين الكلام ده من بدري المنتخب المصري امامنا هون امكانيات ظهرت والمهارات واحدة من محمد صلاح الايجيبشن كينج عمل كرة حلوة قوي الرامي والايقاظ مرة تانية مرموش ادي الكرة اللي رايحة جاية تعود صلاح صلاح صلاح لكن سهلة الكرة في ايد الحارس راسية رامي وانقاذ وتصدي من باتريك بيتش والكرة الامامية السريعة ولكن تعود الى مصطفى شوبير فرصة كبيرة كبيرة للاعب رامي ربيعة بص رامي ربيعة راحت فين راحت في الحتة اللي واقف فيها ويشيلها بيده الشمال امامنا حارس المرمى باتريك بيتش يشيل كرة خطيرة للمنتخب المصري يختم التسعين دقيقة باجمل خمس دقائق يمكن للمنتخب في البطولة بظل هذه الفرص والمحاولات دخول تريزيجيه وهيثم حسن وبدأ يظهر محمد صلاح في هذا التوقيت امامنا هو فرصة الكبيرة اللي ضاعت كان مرموش وده الشوط الثاني وفرصة رامي ربيعة مرة تانية صلاح يلعب كرة حلوة وادي امامنا مروان لازم يلعبها بشكل افضل مروان عطيه لكن واحد من نجوم اللقاء ترجع ياسر ابراهيم ياسر اداء بطولي كل راضي عن منتخب مصر حتى هذه اللحظة تفويتة من جانب محمد هاني لكن على طول ابعاد من اونيل خلاص نص دقيقة متبقية على نهاية 90 دقيقة الوصول للوقت الاضافي وقت اضافي كان في لقاء بلجيكا والسنغال وانتهت المباراه في الوقت الاضافي ايضا وقت اضافي وكان ترجيح في لقاء المانيا باراغواي ولقاء هولندا والمغرب وهنا المباراه الرابعه اللي اتصل لوقت اضافي لكن ان شاء الله في الوقت المتبقي هيثم حسن خلاص اخر 12 ثانيه في عمر هذه المباراه في 90 دقيقه امام يغير اللعب امام يفتح اللعب على طول استلام محمد صلاح يبحث عن المرور صلاح عدى صلاح يحاول يمرر هيثم يا شيخ روحي هيثم حسن بقدم اليمنى والتدخل الدفاعي لسه الفرصة قائمة المنتخب المصري يحرم من التسجيل عشان نصل الى التعادل 1-1 في 90 دقيقة بعد فرصة رامي وفرصة هيثم حسن 1-1 ما بين مصر واستراليا في لقاء دور 32 من عمر هذه المباراة الوقت الاضافي بعد قليل لكم كل الشكر
3: شكرا للزميلين علي محمد علي وعلي سعيد الكعبي هذا اللقاء ينتهي في الوقت الأصلي بتعادل إيجابي بهدف المثل بين كلا المنتخبين بين مصر وأستراليا التي سجلت في الشوط الثاني بالنيران الصديقة لمحمد هاني بكرة رأسية كانت عرضية وهنا نشاهد أحد أبرز الفرص عن طريق هيثم حسن الذي دخل كبديل لاعب ريال أوفييدو الإسباني والذي أضاف كثيرا على مستوى الجهة اليمنى كرة رامي ربيعة أيضا من جهة أخرى رأسية كانت مميزة لولا حارس المرمى بسرعة البديهة تصدى لهذه الكرة التي تعتبر هي الأخطر على مستوى الشوط الثاني من هذا اللقاء بيتش كانت له ردة فعل سريعة وتصدى وأنقذ مرمى منتخب أستراليا مع حسرة كبيرة لرامي ربيعة مدافع منتخب مصر الشوط الثاني مختلف هدف التعادل لربما قد جعل المنتخب المصري يفكر في العديد من الحلول عن طريق الكابتن حسام كابتن محمد
4: فاول ملوش لازمة الجول اللي دخل في مرمان فاول ملوش لازمة تعامل في منطقة خطر سوء تمركز هذا طبعا فيش كلام تمركز سيء من هاني دخل في مرمانا الهدف بتاع التعادل انما احنا نهينا المباراه كويس نهينا الشوط الثاني كويس لان احنا استحوذنا ولعبنا كوره وروحنا فرص ومرموش الفرص اللي بتجيلنا لازم نستغلها فرصه مرموش اللي في بدايه الشوط الثاني دي ما تضيعش 2-0 خلاص فما علينا لازم نستغل الفرص نهينا الشوط الثاني ممتازين هيثم دخل في المباراه بعد وقت صلاح اتحرك ممتاز في اخر المباراه فلازم يبقى فيه تركيز وحاسب طالما بتضيع حاسب فلازم نستخدم التدوير الكرة، مروان وإمام عاشور في نص الملعب كويسين. ثلاثة لما رجعنا ثلاثة إصابة كريم تعامل معه كابتن حسام كويس، نزل تريزيجي ناحية الشمال، فبقينا اشتغلنا كويس من الشمال واليمين التركيز، ونلعب زي ما نهينا الشوط الثاني ونستغل الفرص وبلاش فاولات في مناطق خطرة وفاولات ملهاش لازمة.
3: هيثم حسن، حسام عبد المجيد وتريزيجيه، التغييرات لكابتن حسام حسن هل اضافت في الشوط الثاني برايك؟
5: تحسن الاداء منتخب مصر، تغيير الشيب او السيستم عبد العزيز لمنتخب مصر، لعبنا بثلاث مدافعين، كان تريزيجيه دخوله كان ممتاز، ادى نوع من انواع الحلول من الجبهه اليسرى، وجود هيثم ممتاز واحد على واحد، دايما عنده ثقه في نفسه، جريء بيروح واحد على واحد. فاتفق مع كابتن محمد ان في نهايه الشوط الثاني كنا اخطر بشكل كبير جدا، وجود عدد كبير من لاعبي منتخب مصر في منطقه جزاء استراليا، خاصه في العرضيات، شفنا كوره رامي تصدي رائع من حارس المرمى، كوره هيثم حسن وتصدي من
3: شاهدنا هيثم حسن يحاول على العرضه الثانيه بشكل متكرر،
5: لازم يكون شفتها. لازم يكون القائم البعيد لازم يكون دائما لاعب متواجد، شوف تريزيجيه من الناحيه ومحمد هاني من الناحيه، خاصه اثنين وينج باك عبد العزيز
3: من الجهه اللي سجل فيها امام عاشور الهدف الاول،
5: مهمين جدا في الناحيه الهجوميه، ولكن لازم يكون في تركيز من الكره الثابته، يعني ده الحل الوحيد بالنسبه لاستراليا لتسجيل هدف. يمكن استغلوا خطا، كان خطا محمد هاني، ولكن احنا قادرين نعوض في الاكسترا تايم، العامل البدني مهم جدا في الوقت الاضافي، فلازم يكون في تركيز في الكره الثابته مع استغلال الفرص، استغلال الفرص، تركيز في انهاء الفرص، لان يعني في نهاية الشوط الثاني كان في فرص كتير لازم نستغلها في الوقت الإضافي.
3: بلجيكا سجلت من كرة عرضية ثابتة، نيوزيلندا والآن مع المنتخب الأسترالي، نقطة ضعف المنتخب المصري دفاعيا.
6: شوف يعني علشان نكون يعني حقانيين، يعني بعد هم منتخبات قوتهم في الكرات الثابتة حتى بدنيا يعني. واليوم بالعكس كانوا مصر كان التركيز عالي في الكرات الثابتة، وخطأ كان أنا أعتقد حجبت الرؤية على محمد هاني من اللاعب اللي أخذ جنب أمامه. ولكن بداية الشوط الثاني كانت يعني بالنسبة لي إنه كانت خاطئة صراحة، يعني إيه إنه التراجع كان كثير، وكانت خسارة الكرة سريعة بالنسبة للمنتخب المصري، وهذا اللي أعطى المنتخب الأسترالي أكثر جرأة وثقة أكثر إلى أن حصل هذا الخطأ. ولكن التغييرات والتعامل اللي تعامل معه الكابتن حسام كانت رائعة، خصوصا تريزيجيه. بالنسبة لي تريزيجيه يعجبني كثير، ليش؟ يعني جرأ الفريق أكثر، صار يأخذ الكرة ويجري على اللاعبين داخل 18، فأعطى جرأة أكثر لزملائه. شفنا كيف الفريق مع الحماس تقدم، سيطر، حاصر المنتخب الأسترالي، وكاد يعني لولا سوء الحظ يعني أو اللي كان الهدف الثاني كان ممكن يتأهل قبل الأشواط الإضافية.
3: أي طريقة تريد أن يظهر بها المنتخب المصري في الأشواط الإضافية؟
4: زي ما أنا هنا الشوط الثاني عاوزين ندافع بالكرة، ما نسيب اللي مش هنبشوا الكرة والاستحواذ، وبعد كده نروح في مناطقنا، ولازم تدوير الكرة من الشمال اليمين، تسديد مروان وإمام لهم الأفضلية، والمدافعين بتوعنا ما تسرحش مع المهاجمين، ما تسرحش مع المهاجمين، إن الكرة بتقول لك طالما بتضيع حاسب، فلازم الهدوء والمدافعين يبقى التركيز كبير.
3: نعود مرة أخرى للأشواط الإضافية، الشوط الإضافي الأول، ومرة أخرى للزميلين علي محمد علي وعلي سعيد الكعبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى أحييكم وأحداث شوط المباراة الثاني، طبعا الشوط الإضافي الأول عفوا، المباراة انتهت في 90 دقيقة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. شوط أول تقدم إمام عاشور للمنتخب المصري، ثم بعد ذلك عاد طبعا المنتخب الأسترالي بهدف التعادل من كرة ثابتة ارتطمت في رأس محمد هاني وسكن شباك الدقيقة 55، وتبديلين لمنتخب أسترالي بدخول اللاعب أكون إنجستيلر لاعب سيدني اف سي سيدني، وأيضا دخول اللاعب عوار موبيل اللي دخل رقم 11 في اللقاء، تبديلين مكان مات كالف ومكان اللاعب طبعا إيدن أونيل. فرص مصرية في نهاية اللقاء، أكثر من كورة وأكثر من محاولة، وكان أبرز الحقيقة رأسية رامي ربيعة، تمريرة محمد صالح رامي ربيعة اللي أنقذها حارس المرمى الحارس باتريك بيتش، ثم بعد ذلك كرة اللي سددها الحقيقة بقوة في لحظات الأخيرة هيثم حسن وارتطمت في قدم سوتر وتحولت إلى ركلة ركنية. تحسن أداء المصري بعد اللعب بثلاث مدافعين بعد إصابة كريم حافظ ودخول هيثم حسن ودخول تريزيجيه. تحسن الأداء كثيرا مع مشاركة كذلك أيضا حساب مجيد بجوار رامي ربيعة وياسر إبراهيم في لحظات الشوط الثاني. الشوط الإضافي الأول هنا شوطين كل شوط ربع ساعة مع إمكانية الوصول ركلة ترجيح من علامة الجزاء. منتخب المصري اللي يبدأ شوط اللقاء الأول الإضافي. أدي الكرات العالية نقلل منتخب مصر بيقللوا من الكرات الثابتة اللي بيستغلوها تريزيجيه. أمامنا هنا التدخل إبعاد هذه المرة حاولات اللاعبين المنتخب المصري اللي يدخل شوط المباراة الثانية. أمامنا وإن شاء الله يقدم الأداء اللي قدمه في نهاية اللقاء مرة تانية. هنا اللاعب موبيل ولكن يغطي. برافو يا رام، برافو يا رام. رام الحقيقة ضيع يعني كرة هو حقيقة ما ضاعتش، هو لعبة حلوة لكن جت في الحتة اللي واقف فيها حارس المرمى مصطفى شوبير حراسة المرمى مصر. رامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد في اليمين، محمد هاني في الشمال، تريزيجيه، إمام عاشور، مروان عطية، محمد صلاح، مرموش، وهيثم حسن اللي معاه الكورة. أمامنا هيثم اللي بدأ يدخل في أجواء اللقاء وعمل أكثر من كورة. مرة تانية هنا التمرير استلام من جانب تريزيجيه، تريزيجيه دايما بيعمل إضافة، تريزيجيه ترجع مرة تانية لإمام. إمام ظهور مصري يعني لافت في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول. آخر 8 دقائق من الشوط الثاني كانت فيها طبعا أداء مصري مميز ووصول في أكثر من كورة مع الحضر. مرة تانية محمد صلاح، صلاح استمرار صلاح واستمرار عمر مرموش لاستفادة من الخبرات لأداء مباراة خبرات، مباراة استغلال الفرص والخبرات. فنيا المنتخب الاسترالي اقل من المنتخب المصري لكن بيعتمد على الاطوال اللي عنده، بيعتمد على اللياقه وعلى البنيه الجسمانيه القويه. مره ثانيه هنا هيثم، هيثم يلعب كره، هيثم واحده في العمق تتصلع محمد صلاح. حلو حلو، حاجه بقى من ريحه البريمير ليج، واحده من السيتي الى لاعب ليفربول السابق. امامنا بص الكره اتعملت. هو ده الشغل يا ولد يا هيثم، يعملها يا ولد. مرموش حلو حلو، بقول لك ده بقى السر في بقاء محمد صلاح عمر مرموش. فرصه كبيره بتضيع من محمد صلاح. امامنا اللي بدا ايه يتجرأ بمرور الوقت يعني تزال عنه رهبه الاصابه. الاصابه دي خلي بالكم في العضله الخلفيه لا قدر الله في اي لحظه تفتح، يعني في اي لحظه ترجع مره ثانيه. من الإصابات اللي تحتاج إيه مش أقل من 10 أيام أسبوعين، يعني ده لو إيه ده لو يعني شد خفيف يعني. مرة تانية كرة تعود، فرصة مصرية، محمد صلاح في الشوط الإضافي الأول. منتخب أستراليا باتريك بيتش ومعاه تشيركاتي وسوتر وهارينغتون وبايتش وتروين طرفين ملعب، وكون اللي دخل في وسط الملعب، وايضا اللاعب مابيل بالاضافه لايرفاين وروستيتش اللي دخل ايضا بديل، ومحمد توريه. التبديلات اللي عملها كل منتخب حتى الان في المباراه، الفائز سيلاقي الفائز باللقاء الارجنتين والكفر اللي هيتلعب ان شاء الله بعد قليل في تمام الساعه الواحده طبعا فجر يوم جديد باذن الله، وفي انتظار كل التوفيق للمغرب هذا ان شاء الله في لقائها امام المنتخب الكندي في لقاءات دور 16. مره ثانيه استلام تريزيجيه، تريزيجيه منتخب مصر، تريزيجيه تمريره هاريكتون، هاريكتون لكن وسط ملعب. اول كره امامنا اللاعب بول اوكون تصل مره ثانيه. امام، امام لمسه المره دي مرموش لكن عايز يعمل ال1 وال2 مرموش. اللقطه اللي فاتت مع تريزيجيه ترجع الى باتريك بيتش، كان ممكن قوي لو منتخب مصر محظوظ كان كرة رامي ربيعة الرأسية دي تمر من فوق حارس المرمى في توقيت قاتل، وكان ممكن قوي كمان كرة هيثم حسن اللي ارتطمت في قدم سوتر وهي في طريقها للمرمى في لحظات أخيرة. 5 دقائق من الشوط الإضافي الأول هنا في ملعب اللقاء في دالاس في تكساس، 31 درجة لكن ملعب مغطى، ملاعب المميزة جدا واللي هيشهد مباراة إسبانيا والبرتغال دور 16 ومباراة يوم 14 في نصف النهائي إن شاء الله يوم 14 يوليو في هذه البطولة كأس العالم اللي بتمر يعني بي يعني فترات مميزة. هذه البطولة الحقيقة فيها نسبة تهديف عالية قوي في هذه البطولة في اللقاءات اللي لعبناها حتى الآن، وصلنا إلى 251 هدف في 85 لقاء قبل هذه المباراة، 104 مباراة، 48 دولة بالنظام الجديد هنا، والمنتخب المصري بالنظام رائع في الشوط الإضافي الأول ومع نهاية الشوط أيضا الثاني من اللقاء. مروان مرة تانية جهد كبير لمنتخب مصر، مروان يفتح لعبة في اتجاه تريزيجيه لكن مرة تانية كرة أمامية للتغطية، الضغط العالي، استلام مرموش، مرموش ترجع مرة تانية، تريزيجيه بيقاتل بيقاتل بيقاتل تريزيجيه على كل كرة. أمامنا هنا التمريرة ومرة تانية بص كم متقدم هنا رامي، عدى إيرفاين، عدى إيرفاين، أمامية كرة، أول كرة تصل للاعب محمد توريه وفاول أمامنا. أدي تخيرة، أدي تخيرة، الشوط الثاني من عمر هذه المباراة. والمنتخب المصري كان ممكن يسجل عن طريق محمد صلاح في الدقيقة الرابعة، كان ممكن أو يسجل منتخب مصر. هارينغتون مرة تانية، هارينغتون، لوكاس هارينغتون إلى هاري سوتر. هاري سوتر عمل تعديلات في وسط الملعب لأن حس أن وسط الملعب اتخطف من توني بوبيتش المدير الفني للمنتخب الأسترالي. هاري سوتر، سوتر لمسة المرة دي الجمهور المصري. بول أكون أمامنا اللي دخل بديل. عزيز بايتش، بايتش، بايتش، قطع، قطع محمد هاني لكن بتروحش الكرة لهيثم. مرة تانية المنتخب المصري محاولة، هذه أمامنا المرور، هل ممكن نشوف إبراهيم عادل أو حمزة عبد الكريم؟ لكن خلينا نشوف الهجمة الخطيرة. اقفل يا ولد، يا ولد عصام، حسام عبد المجيد قطع كرة كانت خطيرة المرة دي، حاولة كانت من محمد توريه ومحمد هاني إلى خارج الملعب. محمد هاني، رامي، ياسر، كريم حافظ، مروان عطية، حمدي فتحي، كله كله يعني كل حسام عبد المجيد في الوقت اللي دخل إمام عامل مباراة كبيرة، سجل هدف الأول في الدقيقة 13 برأسية ثم عادلة اللاعب، طبعا اللاعب أونيل لاعب كرة ارتطمت في محمد هاني وما كانش شايفها الحقيقة، يعني الكرة كان في ارتقاء بينه وبين رامي وما كانش شايف الكرة لكن بسوء حظ ترتطم براسه وتسكن شباك المنتخب المصري. لكن المنتخب المصري كان الأفضل في فترات الشوط الثاني خاصة في الدقائق العشر الأخيرة طبعا ومنها الخمس دقائق وقت بلطة. رامي في وسط الملعب، إمام، حسام عبد المجيد، ياسر، ترجع مرة ثانية رامي ربيع، مروان بذل جهد كبير، مروان عطية في المباراة، مروان عطية أمامنا وبص بذل جهد كبير، أدي قصة المباراة. إمام عاشور في الدقيقة 13 ومحمد هاني في الدقيقة 55. ياسر إبراهيم، ياسر، هيثم حسن، والله عامل إضافة هيثم، هيثم بعد دخوله عامل إضافة، هيثم حسن أمامنا، هيثم، هيثم، الكرة الحلوة اللي اتعملت ما بين صلاح ومرموش وتمريرة هيثم حسن اللي كانت في العمق الهجومي، لأن محتاجين إحنا عمق هجومي يكون أكثر شراسة. أدي صلاح ومرموش اللي اتنف في العمق الهجومي، رامي يكمل، رامي، مروان نقلة مصرية واحدة والتانية، تغيير لعب رائع رائع هنا، استلم وترويض حلو قوي من هيثم حسن، استلم حلو هيثم، هيثم، هيثم وعزيز بايتش، هيثم يلم لجوه ويعمل عرضية، لا كمل وسحب وعمل عرضية قوية قوية قوية، هيثم قوية، هيثم قوية، هيثم، هيثم حسن عدى اهو في اللقطة اللي فاتت حلو قوي لكن لما شال ما شالش الكرة بالشكل الصحيح والكرة أمامنا اهو اللي تطلع أمامنا إلى خارج الملعب. ثلاث تبديلات مصرية غيرت الشكل تماما في حين منتخب استراليا اللي عمل الحقيقة حتى الآن عمل خمس تبديلات في هذه المباراة، طبعا الوقت الإضافي يسمح لك بتبديل سادس. على طول لمسة المرة دي محمد صلاح، تمريرة حلوة قوي، اتجاه تريزيجيه مقطوع الكرة، تصل مرة ثانية تدخل مروان، مروان يا ولد يا إمام، إمام على طول من الوضع طائر إمام، جاب هدف حلو النهاردة إمام الحقيقة زي هدفه اللي كان سجله في مرمى بلجيكا كان بتسديدة صاروخية النهاردة بضغط رأس حلو قوي. مرة تانية تمريرة يا ولد، استلام تريزيجيه، تريزيجيه استلم راح له أمامنا مرموش، قرب منه مرموش، تريزيجيه انتظر الدعم والمساندة، يرجع للخلف مرة ثانية، رامي، رامي، رامي عايز يفتح لعب، يفتح لعب، شفت، شفت الإمكانيات الفنية الأعلى بتظهر أمامنا هو ابتدى تستغل. مرة تانية محمد هاني يورر كرة حلوة، استلام من جانب هيثم حسن، هيثم، هيثم، منتخب مصر بيضغط على منتخب استراليا، يضعهم في التلت الأخير من ملعبه، هيثم عايز يعدي لكن مقفولة، يرجع مرة تانية الهاني، يشيل هاني العرضية، كرة راسية، تعدي، تعدي الكرة أمامنا هنا تطلع إلى خارج الملعب إلى رمي التماس، رمي التماس لمنتخب استراليا، رمي التماس لاستراليا. يعني بعض اللاعبين كلموا كده بنوع من التهكم على المنتخب المصري وان المنتخب المصري يعني يكون ايه، لن يكون لقمة سائغة لان هذه الامور بتحفز اللاعبين وان شاء الله يكون الوقت القادم يكون في لحظة انتصار وبإذن الله يأتي الفوز، الفوز اللي احنا نتمناه اللي أهل مصر دور 16 ويصلوا بما هو أبعد في هذه البطولة. هنا التدخل وفاول، فاول على اللاعب اللي دخل أمامنا، اللاعب روستيتش أمامنا، فاول على روستيتش، فاول على روستيتش. منتخب مصر أفضل في 11 دقيقة من الشوط الإضافي الأول وما زلنا مع 1-1. مروان، محمد هاني، هيثم حسن. هيثم مهم قوي، مصر تسجل وهي عندها الافضليه مع الحذر من مرتدات المنتخب الاسترالي اللي طبعا امامنا، هو بيعود ويتراجع مره تانية. هاني هاني تمريره طويله طويله هاني لمحمد صلاح تطلع الى خارج الملعب. رامي التماس الشوط الاضافي الاول، افضليه لمصر، وكان ان يسجل محمد صلاح لولا ايه، لولا الفرصه ضاعت وراحت فرصه كبيره حتى الان. لكن هو الحقيقه اللقاء ما فيهوش الكثير من الفرص، يعني المباراه ما فيهاش ارقام الفرص العاليه، لكن الافضليه مصريه مره تانية. هنا تدخل مروان، كره اماميه، لعب امامنا موبيل موبيل موبيل، لكن هناك هناك هناك رايه والكره طلعت، وامامنا هو اللاعب موبيل اللي دخل كبديل. عوار موبيل بيلعب في كاستيون في إسبانيا، هذا اللاعب أمامنا هو اللي دخل كبدي. مصر أفضلية لكن ما فيش مغامرة، نوع المغامرة حتى الآن ما فيش مغامرة. منتخب مصر ماسك كورة ولا أفضلية، لكن ما فيش الضغط الهجومي المكثف. لكن ممكن نقول فرصة كبيرة كانت لمحمد صلاح، كانت في بداية الشوط الإضافي الأول في الدقيقة الرابعة لمحمد صلاح بعد تمريرة حلوة أول حقيقة كانت من عمر مرموش. هاني محمد هاني محمد هاني، إمام عاشور، إمام إمام إمام، فكر يسدد إمام، لكن لكن محاولة تحسب لإمام، حاول حاول سدد. أكثر منتخب سدد عليه كرات في المجموعات كان منتخب أستراليا، وإمام يسدد كرة من الكرات البعيدة. شوط الإضافي الأول اللي قرب على الانتهاء حتى هذه اللحظة، منتخب مصر بيضع منتخب أستراليا تحت الضغط في محاولة التسجيل وإنهاء الأمور في الأشواط الشوطين الإضافيين اللي احتسبوا طبعا وفقا لنظام هذه البطولة. باتريك بيتش، رامي، التقاء من رامي، حسام عبد المجيد يضع الكرة في الملعب بشكل مميز. حسام ترجع مرة تانية، اللاعب اللي بيحاول أمامنا اللاعب شركاتي، صراع، برافو إمام، بيقاتل على كل كرة أمام إمام. ممكن أوي نشوف بقى في الوقت القادم، هل نشوف يعني محمود صابر، ممكن نشوف أيضا زيزو، حمزة عبد الكريم، إبراهيم عادل، طارق علاء، باقي الأسماء، دونجا، نبيل عماد دونجا ممكن يكون موجود. يعني نشوف الأفكار اللي عند الكابتن حسام حسن في الوقت المتبقي مع طبعا وجود محمد الشناوي ومهدي سليمان ومحمد علاء على مستوى حراسة المرمى. هيثم حسن استلم مصري، هيثم يرجع لطول لإمام إمام. مصر بتحاول، مصر بتحاول في هذه اللحظات إنها تسجل، وإن شاء الله تقدر تسجل في الوقت القادم وتقدر تتفوق في لقطات ولحظات مهمة مع الحذر المطلوب. حسام عبد المجيد، يعني لما بتنتظر الخير إن شاء الله الخير يأتي. هيثم حسن فاول وإنذار، هيثم حسن فاول، إنذار لهيثم حسن، انذار، اول انذار في المباراه. شفت طبعا انذار للجهاز الفني المصري. ادي امامنا انذار لهيثم حسن، هجمه كانت ممكن تبقى هجمه خطره. طبعا الطريق مش سهل في مباراه النوك اوت، والجماهير المصريه امامنا عايزين جهد وتضحيه، الموهبة موجودة، الانضباط والمثابرة أكيد يعني هيكون لها إن شاء الله مفتاح للنجاح والثقة اللي في الجهاز الفني والثقة في اللاعبين في الوقت الموجود. فاول للمنتخب الأسترالي، الكرات العالية يشيل على طول المرة دي، ياسر إبراهيم يشيل، ياسر خطر قوي الكرات دي، خطر جدا خطر جدا. وينهي حكم اللقاء الشوط الإضافي الأول هنا باستمرار التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الشوط الإضافي الأول في هذه المباراة اللي وصلنا إلى 105 دقيقة بخلاف الوقت بدل الضائع. 1-1 إمام عاشور براسية في الدقيقة 13، ثم سجل التعادل بالخطأ محمد هاني، تبديل أمامنا هنا مصري في هذه الحالة. وزير الشباب والرياضة كابتن جوهر نبيل قال كتبتم تاريخ بحروف من الذهب، ستظل أسماءكم خالدة بعد

هيثم عبد الكريم بيقول له يا هيثم ادي كل التوفيق لحمزه كل التوفيق لحمزه بص يلقى تحيه وتشجيع محمد صلاح مستمر في ارض الملعب ما زال يتصدر الهدافين التاريخيين لكاس العالم ميسي اللي عنده وصل في البطوله هو وامبابي وعندهم من الاهداف حتى الان 6 ثم بعد ذلك هاري كين طبعا وهالاند عندهم 5 اهداف فينيسيوس وابراهيم صار وديمبلي واورا ثبال ويملكوا 4 اهداف 13 هدف عكسي حتى الان في هذه البطوله و85 مباراه قبل هذه المباراه 249 هدف وان شاء الله نتمنى المنتخب المصري يحقق المراد في الوقت الاضافي من عمر اللقاء ضغط العالي هنا ملعوبة كرة من جانب حسام عبد المجيد خطر في اللقطة بايتش كرة تصل إلى البديل أمامنا اللي دخل بول أوكون كرة العرضية العالية خطيرة كرات راسية من محمد توريه إلى خارج الملعب هذه الكرة اللي بيعتمدوا عليها دخول حمزة عبد الكريم لعب مباراة روسيا مباراة البرازيل اللقاءات الودية وشارك في لقاءين حمزة في مشوار هذه البطولة كان مع الكابتن أحمد الكاس وكان مع مجموعة مميزة الحقيقة ومنها يعني بلال عطية وأسماء اللي كانت موجودة أيضا مع باقي الأسماء ونور أشرف ومهند الشامي وباقي الأسماء الحقيقة اللي كانت موجودة في طبعا والزغبي وكذلك أيضا أنس رشدي وحمد مجموعة مميزة كانت اللاعبين على طول الضغط المرة دي أول كرة لحمزة فرق أول كرة لحمزة هذه حمزة ظهوره الثالث في بطولة كأس العالم يظهر للمرة الثالثة حمزة عبد الكريم مع المنتخب المصري في هذه البطولة واللي ينال ثقة الجهاز الفني واللي بيدفع به في هذا التوقيت طبعا الكابتن حسام حسن كرة أمامية السرعات هنا خلي بالك فرصة خطيرة العرضية الخطيرة كرة محمد توريه لكن برافو الدفاع المصري أمامنا اللي بيتحمل بقى الكرة اللي فاتت الخطيرة مرة تانية هنا لمسة محمد صلاح لكن بص يا هاري سوتر ده إيه يعني أرضي وجو مش ممكن هاري سوتر يعني قاطع كل حاجة هاري سوتر لعب في الأولمبياد 2020 اتلعبت 2021 في طوكيو وكان طبعا فازوا على الأرجنتين بثنائية وخسروا من مصر بثنائية وبعد كده طبعا ما كملوش في مشوارهم لأن كانوا أيضا خسروا أمام إسبانيا في بطولة كانت مصر كملت فيها ووصلت إلى ربع النهائي وخرجت أمام البرازيل بهدف كومان محمد هاني لا دي المباراة الرابعة على فكرة لحمزة عبد الكريم حمزة لعب في اللقاءات السابقة لعب أمام بلجيكا و14 دقيقة وأمام نيوزيلند وكذلك أيضا أمام إيران لعب في اللقاءات السابقة ده اللقاء الرابع لحمزة عبد الكريم محمد صلاح 34 سنة احتفل بعيد ميلاده في أولى اللقاءات هذه أمامنا الفاول والشد إنذار لهيثم حسن ودي مفروض إنذار لألساندرو تشيركاتي لاعب بارما تحرك أمامنا من جانب هيثم عايز يعدي هيثم شوف هيثم عامل حقيقة نشاط وعامل شكل مميز على طول تحرك المرة دي تحرك هذه التسديدة غير اتجاهها يعدي يا شيخ يعدي يا كورة عدي يا ليلة بص كورة مروان شفت كورة مروان عطية تغير اتجاهها لكن ما فيهاش القوة في اللقطة ما فيهاش القوة بص الكورة تضرب في قدم ايه أمامنا هو ده مش برج ده قلعة ده القلعة اللي أمام مرمى بايتش يلحق عدى وفات منتخب استراليا لازم يكون هناك حاضر في هذه اللحظات منتخب المصري مرة تانية مروان تحول من جانب محمد صلاح ولوكاس هارينغتون ومحمد صلاح ياخد فاول قتال وروح عالية أوي الحقيقة وما زال المنتخب المصري بيؤمن بالحلم
والمنتخب بيحاول ان النهاردة يحقق في تاريخه مجد جديد وأداء مرضي.

0: وأعتقد الكل راضي عن المنتخب المصري اللي بيحاول في هذه اللحظات. على فكرة بيير عيسى برضو قال وسجل في مرمى هدفين افتكر في 98، ولكن يعني في الرسمي مش موجود الكلام ده. وكمان بالنسبة للبلغاري اللي قلت لحضراتكم عليه في مرمى هدفين مرة تانية، هنا هيثم لسه كرة في الملعب، هيثم ما يتش وصلنا للدقيقة كام، الدقيقة 110، خمس دقائق من الشوط الإضافي. أمامنا هو حكم المباراة، حكم اللقاء محمد هاني، رمي التماس للمنتخب المصري، رمي التماس لمصر. حمزة عبد الكريم بقول لحضراتكم اشترك في مباراة روسيا ومباراة البرازيل، والنهارده بيلعب مباراته السادسة الدولية. حمزة عبد الكريم 18 عام. مروان عطية الدقيقة 111، المنتخب المصري يواصل ضغطه. هيثم حسن، هيثم يفتح لعب على طول. والله هيثم حسن يفتح قضية مهمة، قضية اللاعبين المصريين اللي في المهجر، يعني ممكن يكون في يعني كشافين يجيبوا لنا أسماء، لأن التجربة إن شاء الله تنجح ويكون لهيثم دور. مرة تانية حمزة عبد الكريم، إبعاد من جانب شركاتي، تقدم وادي أمامنا الاستلام والكرة والالتحام، سقوط هنا، سقوط تريزيجيه اللقطة اللي فاتت. حسام عبد المجيد يدي فرصة لرامي إن يتقدم، يزيد رامي. منتخب المصري ضغط بشكل مميز جدا، مرة تانية بالكعب ما بين تريزيجيه لإمام، إمام عامل مباراة مميزة، إمام يلعبها حلوة قوي، واحدة من محمد صلاح، صلاح يصلح كرة لإمام، مش ممكن أمامنا هاري سوتر. ده مش ده قصة وحكاية، هاري سوتر بص كرة إمام، فرصة كبيرة إمام عاشور، فرصة كبيرة لإمام وهاري سوتر، وتطلع ركلة ركنية لصالح المنتخب المصري اللي بيضغط في هذا التوقيت واللي بيحاول يصل إلى التسجيل في هذه اللحظات. محمد صلاح يلف الكرة العرضية الرأسية، المرة دي رامي لكن تعود مرة ثانية، ضغط مصري يتواصل. مروان عطية مرة ثانية، محمد صلاح، ضغط مصري، لحظات أخيرة، المنتخب المصري، صلاح عايز يعدي، لعبها حلوة قوي ليه هيثم يلعب العرضية، ياخد ركنية، برافو الكلام ده، حلو الكلام كمل على كده وسجل دون الوصول لركلات الترجيح. مرة ثانية هنا مروان يصلح كرة للخلف، الاستلام محمد هاني على كرة العالية الرأسية، لكن لسه في الملعب، لا ما وصلتش أمامنا ياسر إبراهيم، وتطلع كرة إلى خارج الملعب، تطلع كرة لخارج الملعب. فرصة كانت كبيرة في اللقطة الماضية، تير عيسى سجل هدف واحد وتيري هنري الهدف الثاني احتسب على لتيري هنري طبعا، يعني في تحدث عن اللاعبين، لكن خلاص منتخب المصري 1-1 ومقدم الحقيقه الشوط الاضافي الاول والثاني افضليه مصريه، ان شاء الله تكمل بتحقيق الهدف والفوز والانتصار. مره ثانيه هنا الانطلاقه، حاوله المرور، عدى صلاح، عدى من الاول، عدى من الثاني، مش ممكن يا سوتر، ايه الحكايه، كل ما تروح عند هاري سوتر تطلع إلى ركلة ركنية مصرية سادسة، لكن أمامنا هو يظهر محمد صلاح في هذه اللحظات. يا رب لا تحرمنا أمنية تفرح قلوبنا، في هذه اللقطات، الدقيقة 113 والمنتخب المصري، صلاح يلعبها على القائم الأول، كرة تانية تعود إلى مروان عطية، يحاول مروان يعلق كرة عالية لكن مش لصالحنا، الكرات العالية هم مميزين في الكرات العالية. بص أمامنا هاري سوتر يشيل على طول، ترجع مرة تانية لإمام، إمام منتخب مصري بيضغط في هذا التوقيت، عارف ركلات ترجيح يعني مش من الحاجات المحببة للمنتخب المصري، لكن أمامنا هنا انطلاقة، أدي السريعة المرتدة هنا عن طريق اللاعب اللي بيحاول مابيل. منتخب المصري يظهر بشكل أفضل مع التبديلات اللي تمت بعد إصابة كريم حافظ والعودة بثلاث مدافعين واللعب بأجنحة تريزيجيه وهيثم حسن مع الأدوار الهجومية اللي بدأ يظهر فيها محمد صلاح. أمامنا هنا مع دخول حمزة عبد الكريم منذ قليل بديلا لعمر مرموش في رابع تبديلات الكابتن حسام حسن. كرة أمامية، منتخب الأسترالي دايما بيعتمد على الكرات الطولية والانطلاقات، ادي التدخل هنا حسام عبد المجيد وركله مرمى، ادي اللاعب تروين امامه البديل، سابع مباراه دوليه تروين اللي دخل بديل تروين مكان اللاعب بوس، ضغط على محمد هاني تمريره مره تانية هنا مقطوعه من روستيتش محمد صلاح في التحام فاول فاول يا راجل محمد صلاح في لقطه كانت مع روستش في اللقطه اللي فاتت. مره ثانيه كره المقطوعه في العمق الهجومي للمنتخب الاسترالي, لكن ترجع مره ثانيه لامام, امام وسط ملعب المصري, امام ومروان وتحركات امامنا هيثم حسن في الجبهه اليمين. مره ثانيه هيثم يزيد ويدخل في العمق محمد صلاح وحمزه عبد الكريم. هيثم عايز يعدي, عدى هيثم, فات من الاول, فات في الثاني وسدد, ولكن المره دي هاريكتون الدفاع الاسترالي يستبسل في عند لحظات الاوسي. الدفاع امامنا هو الاوسي والمواطن الاسترالي, الاوسي سبيريت او الروح الاستراليه, لكن الفدائيه والاصرار والروح المصريه في اخر خمس دقائق من الشوط الاضافي الثاني, والمنتخب المصري يصل الى ركله ركنيه سبعه في المباراه. محمد صلاح خرج مرموش في بدايه الشوط الاضافي الثاني, دخل حمزة عبد الكريم, ادي لمسة على طول من جانب مروان, يشيل صلاح عرضية خطيرة لكن يشيل على طول اللاعب إرفاين, ترجع مرة تانية لصلاح, صلاح يحاول يعلق كرة العالية ترجع له مرة تانية صلاح, يرجع على طول للخلف محمد هاني دايما بيعمل التأمين, هاني بتقدم ياسر إبراهيم ورامي ربيعة, مرة تانية كرة العرضية الخطيرة تعدي بكرة تمر من أمام الجميع, تعدي من رامي وتعدي من حمزة وتمر بأمان وسلام على المنتخب الأسترالي. الفوارق الفنية ظهرت ولكن اللمسة الأخيرة لم تتحقق للمنتخب المصري. قلنا لحضراتكم هناك فوارق مهارية, فوارق في القدرات الفنية, في النجوم, في الأسماء, والمنتخب الاسترالي اللي عرف يسجل من كرة ثابتة, والجماهير المصرية تترقب الوقت القادم, تترقب الوقت المتبقي. إمام حسام عبد المجيد يعلق حسام كرة العالية, سوتر لمسة من اللاعب تورين محمد تورين, هذه كرة في المساحة خطرة, ارجع هيثم, ارجع يا هيثم, كرة تصل إلى اللاعب موبيل وفاول على محمد هاني, ياي على الكرات الثابتة, فاول على هاني, جهد بدني كبير بذل من جانب لاعبي المنتخب المصري وفاول للاعب موبيل أمامنا هنا في هذه اللحظة وفي هذه اللقطة اللي دخل كبديل اللاعب أمامنا هو عوار موبيل, 30 سنة 39 لقاء 10 أهداف, ويشارك لأول مرة هذا اللاعب. طبعا اللاعب أوير أمامنا هو اللاعب أوير موبيل فاول لصالح منتخب أستراليا, حائط البشري مهم, فاول في مكان خطير, حظنا بالكرات الثابتة وإن شاء الله تمر بأمان وسلام وتعدي بخير بإذن الله, تعدي بخير. الدقيقة 118 راستيتش واللاعب أمامنا هو موبيل, وجاي هو رقم بول أكل رقم 24, لكن سابها حائط بشري, هل هو كافي من ثلاث لاعبين؟ أدي أمامنا موبيل, لكن يا سلام, برافو يا إمام. إمام عاشور يتدخل وتطلع الكرة إلى خارج الملعب. مجموعة لاعبين وزياد أيوب طبعا كان أيضا من اللاعبين الموجودين مع كابتن أحمد الكاس واللي برضو عندهم تجربة احتراف في هذه الفترة. شوف بقى نزيد عدد المحترفين مرة تانية, على طول رمي التماس طويلة, على طول تدخل المرة دي, فاول لصالح المنتخب المصري, لعبت سريعة أمامنا هنا, هذه التحول مرة تانية, إمام صعب على أمام بعد الجهد الكبير اللي بذل في هذه المباراة واستمرار الأداء المصري. الحقيقة دقيقة 119 في هذا الأداء المصري البطولي من جانب لاعبي المنتخب المصري, لم يقصر أي لاعب, وأمامنا هناك تبديل هيتم في هذه اللحظات, هيطلع باتريك بيتش وهينزل مكانه الحارس الخبرة ماتيو راين, ده حارس من حراس الخبرة اللي لعب ثلاث بطولات كاس عالم ولعب ثلاث بطولات كاس اسيا وكان متواجد كمان في القارات. يدخل امامنا ماتيو راين حارس مرمى ليفنتي اللي عنده 105 مباراة بهذه المشاركة. ماتيو راين بيجهز نفسه لركلات الترجيح, يجهز ماتيو راين حارس مرمى عنده 34 سنة استمرار. طبعا مارك شوارزر كان حارس مميز, أيضا كاليتش كان حارس مميز, ماتيو راين اللي دخل أمامنا هو واللي لعب ثلاث بطولات كاس عالم متتالية 14 و18 و22 مع المنتخب الأسترالي. بايتش خلاص أستراليا تختار تبديل بدخول حارس المرمى, وهو التبديل اللي طبعا بيتم هو التبديل السادس ليهم في هذه المباراة. فرصة للمنتخب الاسترالي. فاول فاول لمنتخب استراليا امامنا هو فاول على ياسر ابراهيم. فاول على ياسر. حذر من الفاولات لكن يعني تعب برضو والارهاق على فكرة برضو ليه دور. بص خلاص ده تعب تعب ياسر عامل الحقيقة يعني هادي انذار لياسر انذار لياسر ياسر وهيثم حسن ياسر ابراهيم وهيثم حسن اللي بيطلقوا الانذار طبعا امامنا هنا. ياسر دخل بديل في لقاء لكن لعب اساسي في اول لقاءين امام بلجيكا ونيوزيلندا. النهارده بياخد لقاء ال21 مع المنتخب المصري ياسر ابراهيم. محمود صابر صاحب هدف في مباراه نيوزيلندا. ادي محمود صابر دقيقه وقت بدل ضائع. محمود صابر مكان مين؟ محمود صابر هيدخل سجل هدف ضمن الهدافين اللي اصبحوا في قائمه الهدافين المصريين. ادي هيطلع مروان وينزل محمود صابر. ينزل محمود صابر لعب اساسيا محمود صابر. لاعبين اللي عندهم خبرات كبيره محمود صابر الحقيقه واللي هيظهر في اللقاء واللي كان ايضا من العناصر اللي كانت موجوده في الاولمبياد 2024 وايضا كان في امم افريقيا ومن العناصر اللي هيكون ليها حضورها ودورها ان شاء الله لو وصلنا في الوقت المتبقي الى ركلات الترجيح من علامه الجزاء. 13 مره مصر على مستوى المنتخب الاول تلعب ركلات ترجيح والمنتخب الاسترالي يمكن لعب 5 مرات على مستوى المشاركة طبعا في مختلف البطولات لكن على مستوى كاس العالم لأول مرة. وادي الفرصة الرأسية. مصطفى امسك يا مصطفى امسك يا مصطفى. كرة ثابتة واحدة من الكرات ايه عملت بلياردو رايحة جاية وترتطم الكرة في حمزة عبد الكريم وحكم اللقاء امامنا. ادي الكرة الاخيرة كانت ارتطمت في حمزة عبد الكريم ويلحقها مصطفى شوبير وواقع امامنا شركاتي اللاعب اللي ساقط امامنا هو في هذه اللحظات وفي الدقيقة الثانية من وقت بدل الضائع. الكرات الثابتة مشكلة مشكلة. مصطفى شوبير ان شاء الله يكون خير سند في هذه الاوقات القادمه ان شاء الله يكون مصدر للفخر ومصدر للفرحه ومصدر للاعتزاز ومصدر ايضا لتاكيد قيمه وقوه المنتخب المصري تشركاتي. ثم كره ترتطم في حمزه وفي حسام عبد المجيد توقع قلبنا ثم تذهب الى حارس المرمى مصطفى شوبير. مصطفى شوبير وادي امامنا يعلن حكم اللقاء جوستافو تيخيرا عشان نصل الى ركلات الترجيح للمره الثالثه في هذه البطوله بعد مباراه المانيا باراغواي وهولندا والمغرب. واحد مصر واحد استراليا في الوقت الاصلي والوقت الاضافي. امام عاشور في الدقيقه 13 وسجل محمد هاني في الدقيقه 55 عوده ان شاء الله والمباراه وركلات الترجيح بعد نهايه الوقت الاضافي.
1: شكرا للزميلين علي محمد علي وعلي سعيد الكعبي. الأشواط الإضافية إذن هنا في هذه المرحلة في مرحلة حرجة للغاية في مرحلة التوتر بشكل أكبر والمنتخب المصري بقيادة حسام حسن أجرى التغييرات اللازمة من خلال الأشواط الإضافية. أيضا كيف تشاهد هذه المباراة مردود المنتخب المصري حتى الآن في الأشواط الإضافية؟
2: أولا شكرا لمنتخب شكرا للاعبة المنتخب شكرا للكابتن حسام. قبل ركلات الترجيح 120 دقيقة محدش بس محدش كان السبرينت مفروض تعمله تعمل. ممكن كنا عاوزين نخلص في الوقت الأصلي للمباراة أو في الأشواط الإضافية إنما أعتقد مجهود كبير للعيبة مجهود كبير. هنركز بقى نشوف اختيارات اللعيبة المسددين دور مصطفى شوبير ربنا سبحانه وتعالى يوفقه. عاوز بقى أتكلم على تغيير حارس المرمى بتاع استراليا ولا يهمك ولا في دماغك. في بعض المدربين يعملها كجانب نفسي يشتغل في دماغ الآخرين. ممكن رايان مميز عنده خبرات كبيرة وشفناه في الدوري الإنجليزي حارس المرمى إنما لازم ما تحطش بقى في دماغك وإحنا اللعيبة بتاع منتخبنا وداخل يشوف ضربات الجزاء. خد قرار وزاوية وزي ما تيجي. انتوا قدمتوا لنا 4 ماتشات مميزين شكرا ليكم قبل النتيجة النهائية. أتمنى إن شاء الله سبحانه وتعالى إن إحنا سبحانه يوفقنا ونعدي. انما زي ما قلت التغيير وتركيز مصطفى تركيز حراس المرمى لهم دور كبير شفناه في مباراه ايران تصدي كويس تحضير طبعا الكابتن حسام محضر لكل صغيره وكبيره. التغيير بتاع حارس المرمى ما يلعبش في دماغك يا اللي داخل تشوط، ما تغيرش في قراراتك ولا تتردد، واخد زاويه حط. اصحاب الخبره بتوعنا لازم تحط نفسك في ولاد لسه صغيرين، في ولاد لسه ما عندهمش الخبره الدوليه، فاللعيبه بتاعتنا الخبره الدوليه اكثر خبرا، خش صلاح، تريزيجيه، امام عاشور، كله. فاتمنى لهم التوفيق وشكرا ليكم على المجهود اللي بذلتموه الاربع ماتشات على اعلى ما يكون.
1: استخدام اعاده الفيديو في لقطات للاعبين منتخب مصر كابتن احمد،
3: اعتقد يعني ممكن نشوفه حارس المرمى ممكن مباريات
1: لقطات من الدوري الاسباني،
3: مباريات قديمه بالنسبه لحارس المرمى، ولكن عبد العزيز ضربات الجزاء دائما تعتمد على الهدوء وعلى التركيز وعدم التردد. لو انت تختار زاويه سدد بقوه وما تترددش، لان التردد مش كويس في ضربات الجزاء. وحراس المرمى بيلعبوا دور كبير، مصطفى مقدم بطوله رائعه واتمنى له التوفيق، يمكن ليه دور كبير جدا وهو مميز في ضربات الجزاء، شفنا تصدى لضربه الجزاء في مباراه ايران، فاتمنى للعيبه ومصطفى شوبير التوفيق.
1: لمن الأفضلية في ركلات ترجيح كابتن ياسر؟
4: هي ركلات ترجيحية يعني بالحظ نسبة كبيرة، ودائما تغيير الحارس على فكرة أحيانا يكون سلبي، الحارس ممكن ما دخل أجواء المباراة حتى بدنيا، لكن أنا الأهم بالنسبة لي أنه أول كرة لازم يسددها لاعب خبرة، أفضل لاعب في التسديد لازم يعني يشوت أول كرة، بعدين ثاني أفضل يكون الثالث، والثالث أفضل يكون الخامس، دائما هذا كذا الترتيب، يعني دائما زي ما قال كابتن محمد لما تظهر انت كلاعب خبره.
1: صلاح اختار المرمى،
4: اختار المرمى، يعني اختار انه
1: اختار المرمى الان
4: الحين ان شاء الله رب الكوره تمام، يعني اختار المرمى واختار الكوره برافو، يعني الشوط الاول ان شاء الله اذا سجلت الهدف الاول سجل المنتخب المصري راح يحط الاسرائيليين تحت ضغط ويريح اللاعب اللي بعده، فالثقه خلاص اتركها على رب العالمين. والمنتخب المصري مر اللاعبين مروا في مباريات نفس كذا وتحت ضغوط كبيره وهائله، هم يستحقون صراحه، يعني بعد هذا المجهود ان شاء الله ما يضيع ان شاء الله مجهودهم هذا.
1: نعود مره اخرى مشاهدينا الاعزاء لركلات الترجيح من لقاء منتخب مصر ومنتخب استراليا بعد التعادل الايجابي بهدف لمثل في لقاء دور الاثنين والثلاثين. كل التوفيق للمنتخب المصري. عودة مرة أخرى للزميل علي محمد علي والزميل علي السيدي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، عودة مرة أخرى هنا في دالاس. دالاس شفنا مسلسل دالاس الشهير 344 حلقة استمر من 78 ل 91، يعني اللي بنجلنا شاف جي آر، لكن النهاردة بقى إيه مسلسل ركلات الترجيح. منتخب المغرب في 2022 أمام إسبانيا وفاز على هولندا في هذه النسخة، منتخب مصر تاني المنتخبات العربية اللي تخوض ركلات ترجيح في هذه البطولة، المنتخب المصري ومصطفى شوبير كل التوفيق لحامي عريض الملايين النهاردة، تدعو لمصطفى شوبير بالتوفيق ان شاء الله، واول المسددين في هذه اللحظات هيدخل امامنا اللاعب العملاق امامنا هو سوتر، هو اللي هيسدد اول ركله. سوتر احد نجوم هذه المباراه، لاعب ليستر سيتي. مصطفى شوبير، مصطفى التركيز، مصطفى شفناه تصدى لركله جزاء من مهدي طارمي في مباراه ايران. هاري سوتر يلعب كرات قويه، هو دايما بيسدد كرات عاليه في ارتفاعات في الباص. نشوف امامنا هاري سوتر والله يغير طريقه واسلوبه امامنا هنا في اللحظات تنفيذ ركله الترجيح. خمس ركلات لكل فريق وقد نصل الى ركله وركله في حاله استمرار التعادل، والحكم اللقاء امامنا هو بيعطي تعليماته حكم اللقاء السيد جوستافو تيخيرا المنتخب المصري، وادي امامنا هو اللي بيسدد عالي. هولت حضراتكم بيسدد عالي وهو حط ايه في العالي، الكره راحت وطارت الى كامبيرا وسيدني وميلبورن دور عليها واللي يلاقيها يجيبها لنا، اللي يلاقيها يجيبها لنا. هولت حضراتكم يحط في المقصد يحط في العالي، لكن ايه ده حط في عالي العالي وعالي العالي. هاري سوتر بص لعبها عاليه عاليه الى خارج الملعب. الكانجرو امامنا هو زعلان، الاوسي زعلان على الركله الاولى، اذا يضيع هاري سوتر، واول ركله للمنتخب المصري للي دخل خصيصا محمود صابر وكذلك الحارس ايضا ماتيو رايان صاحب ليل 35 عام ودخل على 35 عام و34 هو اللي هيتصدى حارس المرمى اللي هيكون ليه تواجده وحضوره ان شاء الله يعني اللي الهزيل امام هذه الكرات. ومحمود صابر اولى الكرات، محمود صابر اللي نزل خصيصا ليكون اول المسددين، التزام بالوقوف على خط امامنا المرمى. حكم اللقاء السيد جوستافو تيخيرا، والركله ترجيحيه اضاع سوتر، ويدخل محمود صابر. محمود صابر ركله ترجيح المصريه الاولى. محمود ايه ده يا محمود؟ محمود ايه ده يا محمود؟ يا ولد يا محمود محمود الخلق ومحمود امامنا اهو. الصابر على دكة البدلاء يسجل ويتقدم المنتخب المصري بعد ركلة وركلة. 1-0. بص يا جماعة، خبرة حسام حسن ومريم حسن والجهاز الفني طارق سليمان ومحمد عبد الواحد وصعفان الصغير. والمرة دي يدخل جاكسون إيربان. حلوة يا صابر. 1-0 بعد الركلة الأولى. أضاع هاري سوتر، حطها في السماء. الركلة الثانية إيرفاين لاعب فريق سان باولي بيلعب في الدوري الألماني. شفت الحصرة، إن شاء الله الحصرة تستمر. جاكسون إيرفاين ومصطفى، ولكن المرة دي جاكسون يسجل والنتيجة أصبحت 1-1. لكن لسه منتخب مصر هيلعب الركلة الثانية. بص هنا لعبها في المقصة، ايه كرة ملعوبة من جاكسون إيرفاين ومصطفى راح في زاوية والكرة في زاوية، والتقدم ان شاء الله يستمر. من سينفذ الركلة الثانية؟ رامي ربيع. يلا يا رامي، واحد من نجوم المباراة، حظ عنده في كرة كان ممكن تبقى هدف في الوقت القاتل في 90 دقيقة. يدخل امامنا رامي ربيع. 5 أهداف دولية في 48 لقاء. تنفيذ ركلة الترجيح رامي ربيعة، موسم استثنائي مع نادي العين الإماراتي، تحقيق الدوري وكأس رئيس الدولة في انتقال كان من نادي الأهلي. أمامنا من أصحاب الخبرات وإمكانيات الكبيرة هنا رامي، إن شاء الله كل التوفيق لرامي. رامي ربيعة والحارس ماتيو رايان. رامي ربيعة. يلا في زاوية وقوية يا رامي، في زاوية وقوية. قرر يا رامي. يا عيني يا رامي. بص مش معقول، بص على الأعصاب يا رب، لا تحرمنا أمنية تفرح قلوبنا وتفرح جمهورنا وتفرح الشعب المصري والشعب العربي. الطريق لم يكن سهل، ولكن رامي يجعل إن شاء الله ربنا يجعل السهل يعني بإذن الله الصعب سهل. اللهم اجعل الصعب سهل بإذن الله في اللقطات القادمة. رامي ربيعة. يا رب على طول دخول المرة دي. هيدخل لاعب أوير البديل، أوير أمامنا هو أوير مابيل. ركلة التالتة، مصر متقدمة 2-1 بركلتين، ومنتخب استراليا سجل واحدة بتاعت إيرفاين الثانية وأضاع سوتر. وأمامنا هو اللاعب مابيل. يلا يا مصطفى. واحدة من الكرات المنتظرة أمامنا هو من مصطفى. يلا يا مصطفى، لكن مابيل يسجل والنتيجة 2-2 بعد 3 ركلات لاستراليا وركلتين لمصر. محمد صلاح إن شاء الله تستمر التفوق ويسجل النجم الكبير صاحب المشوار والرحلة الطويلة محمد صلاح إن شاء الله في الركلة التالتة. سجل محمود صابر ورامي ربيعة، أضاع سوتر، وسجل كل من إيرفاين واللاعب موبيل، و2-2. لكن مصر تنفذ الركلة التالتة. ركلة، بص يا جماعة اللعيبة وشوف يعني وجوه اللاعبين، حقيقة بذلوا جهد كبير. إن شاء الله تكلل بالفوز والنجاح والانتصار بإذن الله. جهد كبير وأداء مميز من لاعبي المنتخب المصري. ويدخل محمد صلاح. الجمهور المصري كل الدعوات. محمد صلاح. يا ولد، صلاح عندنا. غنوا يا جمهور مصر، غنوا الجمهور يعني الأسماء دي لابد تحفظ أسماء عن ظهر قلب اللي يدخلوا الفرحة. ومحمد صلاح أمامنا هو الركلة الثالثة 3-2. وكلما كان الانتصار صعب كانت السعادة بالفوز أعظم، وإن شاء الله يكون يعني رأي بيلين نجم الكبير الراحل يكون في محله، ويكون النهاردة الانتصار الصعب والسعادة بالفوز الأعظم. وانتظار أمامنا هنا هاليكتر، اللاعب اللي عنده خبرة قليلة سادس لقاء دولي لوكاس هانينغتون بيلعب في كولورادو رابيدز من 18 عام. شوف هنا ادي كوره من الكرات تاني مباراه في البطوله هانينغتون امام ده. اختار هانينغتون هانينغتون مصطفى شوبير هانينغتون ركله الرابعه وتفوق مصر 3-2 بعد ثلاث ركلات. هانينغتون بره هانينغتون بره هانينغتون امامنا. لسه بقول لحضراتكم قليل الخبره قليل الخبره قليل الخبره والحمد لله الحمد لله. يلا يا رجاله يلا يا رجاله الركله الرابعه تنهي وتحسم الامور. ركله الرابعه هنشوف امامنا هنا ركله الرابعه من يكون صاحب الركله التاريخيه. الحمد لله اجمل مما تمنيت واكثر مما توقعت وافضل مما دعوت. شكرا لله شكرا لله. حلم حلم البعض ظنه مستحيل والحلم ان شاء الله يتحقق. وحسام عبد المجيد هو من سيكون يعني له هذا الدور. هو من سيعلن من سيعلن من سيعلن ان شاء الله. حسام عبد المجيد حسام عبد المجيد بالعقل حساب بالعقل حساب حسام عبد المجيد. يا رب لنعيش حلم نعيش حلم يا رب لا نريد أن نستيقظ منه أبدا. ويستمر المنتخب المصري ومنتخب مصر يقول لك مكملين يقول له مكملين. حسام عبد المجيد والركلة الرابعة والمنتخب المصري لو سجل خلاص يبقى 4-2 لأن أضع سوتر وأضع هارينغتون وسجل إرفاين ومبيل وسجل محمود صابر ورامي ومحمد صلاح حسام عبد المجيد وماتيو راين. وموعد مع التاريخ المنتخب المصري يصنع تاريخ يصنع تاريخ في هذه اللحظات وفي هذه المباراة. حسام عبد المجيد لعيب زي الحديد حسام عبد المجيد لعيب زي الحديد. لحظة انتصار ولا يوجد أجمل من انتصار. مصر تستحق النجاح مصر تستحق النجاح. أعيش حلم لا أريد أن أستيقظ منه. الحمد لله أجمل ما تمنيت وأكثر مما توقعت وأفضل مما دعوت. وتقبل الله منا ومنكم الدعاء. ومنتخب مصر يضم 16 في انتظار ميسي ورفاقه محمد صلاح ورفاقه في انتظار ميسي ورفاقه المنتخب المصري بعد 1-1 وقت أصلي ووقت إضافي وبعد ذلك ركلات ترجيح. سجل صابر وسجل رامي وصلاح وحسام عبد المجيد الركلة الحاسمة في حين أضاع سوتر وأضاع هارينغتون وسجل إرفاين ومبيل هدف لإمام عاشور وهدف تعادل بين الأهلي صديقة في شوط اللقاء الأول والثاني. فرحة والدموع في هذه اللحظات. المنتخب المصري الذي وصل إلى هذه النتيجة في مباراة يحلق هذا المنتخب حقيقة عاليا النجومية والقيادة. والمنتخب المصري يضع دائما الموهبة ويضع دائما المهارات. شكرا لكم مبروك لمصر. إلى اللقاءات القادمة وإلى اللقاء.

0: شكرا لزميلين علي محمد علي وعلي سعيد الكعبي. اذا مصر تحسم كل شيء في ركلات الترجية، انتصار مصري اخر في دور 32 امام منتخب استراليا بعد مباراة فيها الكثير من الارتباك والكثير من التردد والكثير من الفرص للمنتخب المصري على مرمى استراليا. الان منتخب مصر يتأهل لدور 16 ويلاقي المتأهل من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر. مبروك للمصريين، مبروك للجميع، مبروك لكابتن محمد أبو تريكة، مبروك لكابتن أحمد المحمدي، مبروك أيضا لياسر القحطاني، مبروك لنا جميعا. انتصار منتخب مصر في هذا اللقاء، توتر كبير لكن الانتصار حاضر. ألف مبروك لكم.
1: الله يبارك فيك يا عزيز. الحمد لله.
2: خد نفس. انت ما كنتش متوتر كده وانت بتلعب؟
1: انت لعيب، انت مشجع. انا الواحد بيحس بتجربه المشجع. لا، شكرا ليكم، شكرا ليكم، شكرا لكل واحد، شكرا للكابتن حسام، شكرا لكل الجهاز، شكرا لكابتن منتخب مصر اللي عمل ضرب الجزاء ولا في الاحلام يا برودك يا ابو صلاح. شكرا للمجموعه اللي ككل ادخلتوا الفرحه بالنسبه لنا. هتقولنا بقى ميسي، هتقولنا ميسي.
2: ايوه.
1: فشكرا ليكم، شكرا ليكم، شكرا. لعيبه الكره عندها نعمه ان هي بتدخل الفرحه للجميع، للصغار للكبير. انتوا الان ابطال، بتكتبوا تاريخ، تاريخ مشرف، ولهم حق الناس تجري وراكم في كل حته، ولهم حق الناس تحبكم وتشجعكم، لان انتوا جيل دخل مصر والكره المصريه لمجال تاني، لحته تانيه، حته تانيه، حته التواجد بقى في كاس العالم والتمثيل المشرف ادخلتوه لينا بالنسبه لنا. فهيلا هيلا هيلا هيلا هو منتخبنا ما فيش زيه، منتخبنا ما فيش زيه. هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هو منتخبنا ما فيش زيه، لان ده منتخب يرفع الراس. فشكرا ليكم، شكرا للكابتن حسام ان انتوا قدمتوا لنا اربع ماتشات ولا في الاحلام، ولا في الاحلام. انا الصراحه لما اكون مشاعري بتبقى كتير ما بعرفش اتكلم. فشكرا ليكم، وشكرا لكل من في القناه. على فكره في ناس بره الكواليس كانت بتدعي بقلبها، مصريين وغير مصريين، كل الجنسيات. وانا اول ما دخلت من باب القناه بالتوفيق ان شاء الله موجودين في دور 16. فمش ادخلت الفرحه بس لكل لمصر، لا، ادخلت الفرحه للجميع. عاوزكم بس تشوفوا احاسيس الكابتن ياسر عبد العزيز، الناس اللي موجود بره ورا الكاميرات، في توانسه، في جزائريين، في مغاربه، في كله. فالصراحه مصر دايما هي مصدر السعاده للجميع. الكبير كبير، الكبير كبير، ومصر دايما كبيره باولادها، بمدربها الوطني، مدربها المصري، اللي انتقاد وحملات و و فانت ترد احسن في الملعب. فانت رديت يا كابتن حسام، معلش انا بشيل الالقاب، فانت كابتن كبير وعدت المدرب الوطني والمصري للواجهه مره اخرى، للواجهه مره اخرى. احنا عندنا اولاد يشرفوا، اولاد على اعلى مستوى، مفيش حد بيهم بخل. وانا قلت قبل ركلات الترجيع مفيش حد منهم بخل، فالناس كلها بتشكرك. فهاتوا لنا بقى ميسي، عاوزينك يا ميسي. فماتش للتاريخ ودور 16 ان شاء الله للتاريخ، ولكل الولاد الف الف الف مبروك.
0: اولا مبروك لجمهور الكره المصريه، مبروك لكابتن حسام حسن، كل الجهاز الفني، مبروك للاعبين، انجاز رائع عبد العزيز. يمكن الجهاز الفني واللاعبين كتبوا اساميهم باحرف من ذهب، يستاهلوا فرحه، فرحوا كل الجماهير المصريه، فرحوا كل الجماهير العربيه. زي ما الكابتن محمد ابو تريكه اتكلم، اولا بشكرك، بشكر كابتن ياسر، بشكر كل الناس اللي موجودين ورا الكاميرات، كلهم كان قلوبهم معنا في ضربات الجزاء، كل المسؤولين في القناه. صراحه انجاز رائع، واللعيبه تستاهل الفرحه. كان في ضغوطات كبيره جدا على اللعيبه في ضربات الجزاء. محمود صابر نازل في اخر دقيقه، مش سهل انك تكون لاعب تنزل في اخر دقيقه وتكون اول واحد تشوط ضربات جزاء في كاس العالم. فده طبعا ضغوطات كبيره حملتها اللعيبه. محمد صلاح تعمل له تمثال، لعب 120 دقيقه وهو مصاب، بيلعب على اصابه العضله الخلفيه، لعب ضربه جزاء من افضل ضربات الجزاء اللي عملها في تاريخه. حسام عبد المجيد اخر ضربه جزاء تحت ضغوطات كبيره جدا. دي عبد العزيز مش سهله، الامور دي مش سهله.
2: انك تكون تحت ضغط شعب 120 مليون الشعب العربي كله بيتفرج عليك، وانك تكون بالحماس ده وبالهدوء ده في ضربات الجزاء. فكل الشكر لكابتن حسام حسن، كل الشكر للاعبين، انجاز تاريخي بالنسبة للكرة المصرية. كابتن حسام دخل التاريخ كأول مدرب بيجيب فوز بمنتخب مصر في كأس العالم، دخل التاريخ ان هو يصعد للدور النوك اوت ستيج، دخل التاريخ ان هو يصعد لدور 16. المباراة القادمة الكل يترقب المواجهة القادمة، ولكن اولا لازم نفرح لان ده انجاز كبير اول مرة نعيشه في حياتنا، واجيال كتيرة ما عشتوش قبل كده. فشكرا لكل اللعيبة، واكيد دي كلها دموع الفرح عبد العزيز، دي كلها دموع الفرح. يعني شفنا كل الناس هنا قد ايه كانت تحت ضغوطات في ضربات الجزاء، والناس كلها متأثرة. فحقهم يفرحوا، حقهم يعملوا لهم عايزين. اللعيبة ديت، اللعيبة ديت خلاص دخلت التاريخ من اوسع ابواب.
0: دعونا نعيش هذه الاجواء بعد انتصار المنتخب المصري في الرياضات.

0: فرحة مصرية كبيرة في ملعب دالاس في مدينة دالاس. الجماهير المصرية ستملأ الفرحة والأهازيج في شوارع دالاس في محيط ملعب دالاس بعد انتصار الإيجيبشن كينج محمد صلاح في لقاء دور 32. هذه هي الفرحة مع نهاية ركلات الترجيح. كل شيء جميل للمنتخب المصري. كابتن ياسر حسم المنتخب المصري بركلات الترجيح أمام استراليا.
1: اولا احب ابارك كابتن فتريكا وكابتن محمدي، واحب ابارك لمصر الشعب المصري لكل الامه العربيه صراحه. هذا الفرحه هذه عامه، وانتصارنا واحد ومصيرنا واحد، والاحداث تذكر يعني نشاهد كثير. انا بالنسبه لي انه لا جديد، هذا الامر الواقعي وهذا المنطقي وهذا المكان اللي المفروض اساسا يكون المنتخب المصري دائما فيه، ولكن ما حالف التوفيق ولا الحظ في الأيام السابقة. ولكن هذا لا جديد ولا غير مستغرب للأمانة. تتكلم عن يعني تاريخ منتخب عريق يعني في جميع المجالات. اليوم يثبت أبناء مصر أن المكانة الكروية للمنتخب المصري تستحق أن تذهب بعيدا يعني، ولهم حق في الحلم. اليوم قاعدين يكسرون رقم وراء رقم، تجاوزوا حققوا أول فوز بعدين أول تأهل، والآن هذا التأهل. وأنا متأكد أن المباراة القادمة بإذن الله سواء مين كان، وبالعكس حتى لو كان الأرجنتين، منتخب المصري له تاريخ دائما مع المنتخبات الكبيرة، والشباب والكباتن هنا لهم تاريخ يعني يعرفين المباريات هذه. نتذكر كؤوس القارات أو حتى في مشاركات كثيرة أمام المنتخبات الكبيرة الإيطالي البرازيلي، قدم المنتخب المصري أجمل كرة. شاهدناهم اليوم كيف الثبات والشخصية اللي ظهرت في المنتخب المصري. منتخب واضح أنه الكابتن حسام والكابتن إبراهيم والجهاز الإداري والفني ككل أنه شخصيته انعكست حتى على اللاعبين. ترى يعني في موقف للكابتن محمد هاني أنك تسجل في نفسك في توقيت نفس هذا، كان أي لاعب ثاني ترى كان ممكن يخرج عن أجواء المباراة، كان ممكن تكون ردة فعل المدرب أنه هو يستبدله. ولكن واضح التكاتف الفريق والروح الوحدة أعادت شكل الفريق. مبروك، ألف ألف مبروك كابتن محمد صلاح. صراحة الانتصار خلى الانتصار انتصارين اليوم، اللي هو الانتصار والتأهل، وانتصار الحمد لله أنه ما يعني ما تكررت عليه الإصابة. فألف مبروك للمنتخب المصري، ونتمنى إن شاء الله أنه يستمر في هذا العطاء، والتوفيق دائما إن شاء الله حليف.
0: شكرا كابتن ياسر. المزيد حول هذا اللقاء وفرحة المصريين بعد فاصل قصير.

0: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
1: يا عيال هذه أعلى زحمة في العالم.
2: أنتم تسوقوا حنا بنروح نلعب.
3: الإجازة طويلة شباب، يمديكم تجون.

قلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصت باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسية. التشجيع مع وي غير اي حد.

0: احصل على واحد من 6 اكواب اسطوريه مع وجبه كاس العالم فيفا.
1: خير صيف وتحت الشمس واشرب كرك عاد.
2: ها برات
1: وبرات.
3: صيفنا على كيفنا،
4: احجز عروض
5: على كيفك،
6: شجع وخلي التوصيل عليه،
7: اطلب الحين.
8: هلا هلا بالناس الزين، هلا هلا وصلوا، هلا هلا هلا.
9: لامار اقرب حد لك.
10: اللي بيننا ما يفهموش غيرنا. مدينة نصر منورة بأهلها.
11: لما الجوع يجننك سنيكرز اللعبة مو لعبتك وانت جعان.
10: كولينز
12: من قلبي بشجع.
13: التشجيع معوي غير اي حد.
14: بنك بيت التمويل الكويتي مصر، بنك زي ما الكتاب بيقول.

0: أهلا بحضراتكم من جديد. شاهدنا فرحة حسام حسن، المصريين الجميع سعيد بهذا الانتصار المهم في دور 32، الجميع سعيد هنا حتى في الاستوديو للمرة الأولى. كابتن محمد أبو تريكة يغني في الاستوديو التحليلي على الهواء مباشرة. كابتن محمد أبو تريكة يغني ويطبل على طاولة التحليل.
1: كابتن محمد في الكواليس بقول لك كابتن ياسر قال لي صوتك وحش.
2: بس طلع حلو الصراحة،
0: جميلة جميلة.
1: ده إحساس المشجع، إحساس المشجع. أنا هنا مش أنا مش محلل ولا لعيب سابق، أنا مشجع، أنا مشجع، أنا بوصل للناس إحساس المشجع. وبعض الأحيان في بعض الناس تزعل من الإحساس ده، اللي يقول لك المشاهد له حق انه يحلل لي مصر والاهلي استثنى، لان انت بتعيش المباراه بكل تفاصيلها بكل احاسيسها وبكل مشاعرها.
0: اسمح لي اعلق تعليق على هذا الموضوع. انت شخصيا لديك علاقه مميزه مع الجماهير المصريه، سواء كنت في الاهلي او حتى مع المنتخب، فلهم تاثير كبير عليك كلاعب.
1: اه طبعا، ما هو انا قلت لك ان في نعم ربنا سبحانه وتعالى بيديها لك كتير. نعم لعيبه الكره اللي عندنا خاصه في مصر، انه يقدر يدخل الفرحة لكل البيوت لل 120 مليون، دي نعمة. الحاجة التانية الجانب الذهني والنفسي، أنا أشيد بالجانب الذهني والنفسي للاعبين ككل. أو هقول لك كذا حاجة. أولا إحنا يعني مثلا ده الهدف الحلو بتاع إمام عاشور، وشرحناه وقلنا إن هو بيرقص براسه زي ما بيرقص برجليه، وبعد كده الفاول اللي ملوش لازمة اللي اتكلمنا عليه، هدف التعادل. هاني محمد هاني هينافس على الهداف ولا هاني؟ ركز يا هاني. فالحاجات الذهنيه دي، مع انه كده ما يعني ما تاثرش، ده جانب ذهني محمد هاني. التسديد في ضربات الجزاء، كل المسددين بتوعنا رايحين عارفين هيعملوا ايه، عارفين هيعملوا ايه، ما فيش واحد متردد. سام دي ضربه الجزاء بتاع صلاح، دي حاجه ما يعملهاش الا ابو صلاح.
3: الحارس هو الكابتن اللي نزل.
1: طب انا قلت لك حسام عبد المجيد ما شاء الله عليه،
0: لكن بروده اعصاب في تنفيذ محمد صلاح.
1: كل اللعيبه
0: ركله الجزاء
1: الصراحه، كل اللعيبه مركزين، اختيارهم يحسب للكابتن حسام. محمود صابر ما لعبش، ما لمس الكوره ودخل اول واحد، رامي ربيعه، صلاح، حسام. فالصراحه المسددين بتوعنا ما شاء الله عليهم، الثبات النفسي الانفعالي بتاعهم على اعلى مستوى. ده تجهيز ان مين اللي بيسدد وعارف تحركات الحراس المرمى. فالمنظومه ككل بتشتغل، مش سايبه حاجه للصدفه. ربك سبحانه وتعالى بتاخد بالاسباب يديك التوفيق، فهم موفقين عشان بياخدوا بالاسباب. لان في مجمل الاربع اشواط اللي احنا شفناهم الفريق الافضل مصر، واحنا ركبناهم الجيم او رجعناهم للمباراه بنتيجه اخطائنا، نتيجه ان احنا في بعض الاحيان ما كناش كويسين. انما لما كنا بنلعب لعبنا وبنستحوذ وبنعمل ضيعنا. مرموش هتجيب امتى جوال؟ هضيع واحده في بدايه الشوط الثاني، كانت ريحتنا. فما علينا، ان المباراه مبروك ليكم، عاوزين بقى حاجه زي ما قلت، ده انجاز فوق الانجاز. احنا بقى اللعيبه المصريه ما بتخافش من حد، مع احترامي للجميع. يعني نلعب كوره، عاوز تتصور مع ميسي بعدين، انما احنا هنلاعب بطل العالم ان شاء الله في انتظار من هيكسب من الارجنتين والراس الاخضر. انما ده انجاز كبير، حقهم يفرحوا لانهم بذلوا مجهود كبير كبير. هيثم حسن حته الجانب ازاي تجهز المجموعه نفسيا وذهنيا، هيثم ده اول مباراه يلعب،
0: صدمه للجميع.
1: هو عنده امكانيات، بس ان في بعض اللعيبه تخرج بره البطوله، اجواء البطوله، نتيجه انها بتلعبش. فان يلعب النهارده ويظهر بهذا الشكل يحسب.
0: كان الجميع يتحدث عن حذف مواقع التواصل الاجتماعي لهيثم حسن والعديد من الامور.
1: يعني سيبك الكلام ده وخناقاته بتاع، سيبك، ارمي ارمي، احنا عاوزين اللي في المستطيل الاخضر كلها بتحصل.
0: لكن هذا يحسب للمنتخب المصري، الكادر الاداري، الكادر الفني،
1: كمجموعة.
0: تجاوز العقبات
1: كمجموعه. انت شفت بتوع بلجيكا كانوا بيتخانقوا مع بعض، صح ولا لا؟
0: تيليمانس وتروزر.
1: بتحصل في بعض الاحيان،
0: وكسبوا بعديها.
1: وكسبوا. فالجانب الذهني والتحضير الذهني والنفسي مهم، وده اللي خلى المجموعه بتاعتنا كلها الحمد لله على اجر المسؤوليه، ووصلنا لانجاز كبير ان احنا موجودين في دور 16.
0: دعونا نستمع للايجيبشن كينج محمد صلاح بعد هذا الانتصار التاريخي لمنتخب مصر.
4: لقد صنعنا التاريخ. تحدثت مع زملائي، قلت لهم هذا ركح عالمي، أبرزوا الجودة الكروية الخاصة بكم. وسعيد جدا، فزنا بالمباراة أنا سعيد جدا أننا فزنا في المباراة. طبعا أنت أردت أن تسد بطريقة البارينكا. ما الذي كنت تفكر فيه؟ طبعا لو كان شخص يقوم بتسجيل ضربة الجزاء بطريقة البارينكا سيكون أنا. قررت في آخر دقيقة، قلت إن كان هذا آخر كأس عالم لي فعلي أن أسدد بطريقة البانينكا. إذن مباراة مرتقبة بين نجمين صلاح وميسي. طبعا أولا علينا نحترم كل المنتخبات.
0: سمعنا لمحمد صلاح العديد من المحطات أو اللحظات المؤثرة على مستوى هذه السنة على وجه الخصوص كابتن أحمد لمحمد صلاح، الحفل الختامي في مغادرة ليفربول والآن التأهل لدور 16، لحظات مؤثرة كثيرا في تاريخ محمد صلاح الكروي على مستوى كرة القدم.
2: ورسال صلاح هيقول لك دي أفضل لحظة في تاريخه، الصعود لدور 16 مع منتخب مصر في كأس العالم لأول مرة في التاريخ بالنسبة له. ولكن عبد العزيز يعني ما يكون لاعب في شك في إصابة خاصة العضلة الخلفية كمان ويشارك ل 120 دقيقة ويحرز ركلة الجزاء بالطريقة ديت، ده يتعمله تمثال صراحة. صلاح لا يمس بكل ما تحمله الكلمة من معنى. اللي عمله محمد صلاح غير طبيعي في كل شيء، يعني سيبك من تاريخه مع ليفربول كلنا عارفينه، ولكن مع منتخب مصر في أعظم بطولة في تاريخه هي كأس العالم، ويستحق كل شيء، يستحق كل شيء. يعني اليوم شوف هو متحامل على نفسه في الملعب، شوف حتى في انطلاقاته في سبرينتاته بيتحامل على نفسه وأدى دور أكتر من رائع في المباراة. فأنا أشوف أنه هو صراحة يعني عمل كل شيء في مباراة اليوم وختمها بضربة الجزاء كابتن متك تكلم عليها. أنا أشوف أنها من أفضل ضربات الجزاء اللي عملها. الضغوطات محتاج لاعب كبير، اللي يعمل بانينكا في الوقت ده محتاج لاعب كبير بشخصية قوية، هو صاحب شخصية قوية. فشوف ان هو كان دوره لعب دور كبير جدا في المباراه اليوم، وجوده في الملعب حتى بنصف قوته كان ليه تاثير كبير جدا على اللعيبه اللي حواليه. لما اللعيبه بتشوف صلاح في الملعب بيبقى عندهم ثقه، وفي اي وقت في المباراه ممكن يخلص المباراه، وشفناها في الاكسترا تايم في اوقات كتيره كان ممكن يخلص المباراه. ولكن يعني كل اللعيبه ادت الدور بتاعها بشكل ممتاز. كل لعيبه تكلمنا على اللاعبين البدلاء، تريزيجيه لما نزل بيلعب كوينج باك مش مركزه، ولكن المدرب ما فيش لعيبه، يعني لعيبه في عنده نقص في المكان ده. فتوح مصاب، كريم اتصاب في المباراه مع انه عمل مباراه كبيره، كريم حافظ كاول مباراه يبداها في كاس العالم كان لاعب ممتاز في 70 دقيقه لعبها. كل اللعيبه هيثم حسن لما نزل لاعب عبد العزيز مختلف، ما عندكش نوعيه اللاعب ده مش موجوده في منتخب مصر، لاعب واحد على واحد بيروح عنده مهاره بيعدي يعني مشابه لمرموش، ولكن مرموش بيروح بالدريبلينج ستريت، لكن هيثم مختلف عنده مهاره بيقدر يروح ويروح بشكل ممتاز. فدي اضافه كبيره جدا لمنتخب مصر.

0: بعدما كان أسطورة أيضا على مستوى كرة القدم بعد هذا المسار.
1: الحمد لله، بشكرك جدا ومبروك لمصر ومبروك للوطن العربي ومبروك لأفريقيا. نجحنا ومكسبنا وإن إحنا بنشرف الكرة العربية ونشرف الوطن العربي ونشرف الكرة الأفريقية اللي إحنا منهم واللي إحنا من العرب إحنا منهم. فأعتقد إني أنا كنت سعيد وكنت بتمنى من الله قبل المباراة بتنتهي بقول يا رب نكسب عشان الناس الطيبين في مصر، المصريين في كل حتة اللي هم عملوا ملحمة كبيرة في كل حتة في العالم، بتلاقي مصريين بعدد بكثافة وفعلا هم عملوا حاجة جديدة في كأس العالم، إن من أحسن الجماهير وأكثر الجماهير الكتيرة اللي موجودة في البطولة. فهنيئا ليهم وبارلهم يعني لكل الناس اللي في الشارع دلوقتي اللي في بيوتها، مبروك.
2: الكل فرح، الكل فرحة عارمة هنا في دالاس، هنالك في الولايات المتحدة، هنالك في مصر، في كل أنحاء العالم فرحة كبيرة جدا. ما يمكن القول لهؤلاء الجماهير التي سندتكم من البداية إلى النهاية؟
1: والله كل اللي حصل ده ربنا بيكرمنا عشانكم، وفعلا أنا بقول لك والله، وطلبت إن إحنا ربنا يوفقنا عشان الجمهور الشعب المصري. فعلا أي حاجة بتحصل عشان الناس الطيبين المصريين اللي موجودين في كل حتة في العالم والناس الطيبين في الوطن العربي. وعايز أقول حاجة كمان، يعني قد ايه الشعب الفلسطيني اللي أنا يعني بتمنى لهم وقلبي معاهم وروحي معاهم، قد ايه فرحانين عشاننا وعشان، فأنا بشكرهم جدا في كل حتة، في كل ربنا ينجحهم وربنا ينصرهم وربنا يرحم شهدائهم. وبقول لهم أنا بهدي الفوز ده للشعب المصري والشعب الفلسطيني الطيب الكريم.
2: بارك الله فيك، ألف مبروك، ألف مبروك وحظ موفق إن شاء الله في الدور المقبل إن شاء الله. بارك الله فيك،
1: نشرف الكرة العربية الأفريقية إن شاء الله.
0: سمعنا للكابتن حسام حسن في تصريح يعتبر شجاع عند الانتصار، لم ينسى الشعب الفلسطيني، أهدى الانتصار للشعب الفلسطيني الذي كان دائما مؤازر لكرة القدم المصرية وللشعب المصري وأيضا للنجوم المصريين. من جانب آخر، كابتن محمد أبو تريكة مرتبط كثيرا بهذا الموضوع على وجه الخصوص، هذه شجاعة كبيرة من كابتن حسام حسن في أن يذكر الشعب الفلسطيني في هذا التصريح بعد الانتصار.
3: إحنا تربينا على القضية الفلسطينية، الشعب المصري ككل 120، امشي في الشارع كده تلاقي الواد الصغير لسه مولود يقول لك فلسطين، نحرر فلسطين، قضيه فلسطين، ده قدر مصر، مصر كبيره الام، فده الطبيعي وكويس. انا بشكر الكابتن حسام لان في ساعه الفرح الناس بتنسى.
0: كان ممكن يصرح عن المباراه لا. فقط
3: لا. انا زي ما قلت لك، احنا شفنا الاغاني قبل الماتش، اغاني الناس بتعاني في غزه، اغاني تشجيع لمنتخب مصر، اغاني تشجيع، الناس بتعيش اباده وفرحانه بالمنتخب مصر، ده قدر الكبير ودي نعمه كبيره للاعيبه منتخبنا، خاصه ان انت بتقدر تفرح مش مصر بس، انت بتفرح كل الدول العربيه وكل الدول الموجوده، انت بتمثل قاره كبيره، القاره الافريقيه. فنجاح لي حسام، على فكره صادق في مشاعره، حسام صادق في مشاعره، حسام بيتكلم من القلب، حسام اللي في قلبه على لسانه، فزي ما هو قال كده دي ملحمه الجميع مشارك فيها، لاعبين بجمهور بجهاز بكله، فالملحمة دي الصراحة الأربع ماتشات دول يدرسوا، التاريخ ده يدرس، التاريخ اللي احنا بنشوفه ان انت تدخل الفرحة على الصغير وعلى الكبير، على الأهلاوي والزملكاوي والإسماعيلاوي والبورسعيدي وكله، كل المحافظات، العالم الوحيد اللي موجود هو علم مصر، الأحمر أبيض أسود، النسر موجود، الفرحة دي موجودة، فده نعمة كبيرة، وده ده ده اكبر من النعم اللي انعم ربنا سبحانه وتعالى على لعيبه منتخب مصر، ان انت تقدر تفرح الصغير والكبير بجول، بترقيصه، بتاريخ، بانتصار، فالفرحه دي فرحه صادقه، فرحه صادقه. فالحسام عمل ملحمه، حسام واللعيبه الموجودين ملحمه، ملحمه، ما فيش حد بخل، كله بيبذل مجهود، كله بيضحي، فربنا سبحانه وتعالى لما بتاخد بالاسباب يكرمك ويوفقك، انما تقعد وتتواكل محدش هيعبرك ولا حد هيجي يقول لك انت عملت ايه. فالنجاح هو اللي بيتكلم عن نفسه، الاداء هو اللي بيتكلم عن نفسه، الروح الموجوده، الغيابات والاصابات، اللعيبه ما دخلتش في اولها اجواء البطوله، ما لعبتش 3 ماتشات، دخلت كريم حافظ اتصاب، لعب تريزيجيه باك ليفت او وينج ناحيه الشمال، حسام عبد المجيد ينزل امتى؟ ينزل في نص الملعب، لما نزل في نص الملعب وبعد كده غيره كابتن حسام وغير نظام اللعب.

0: بتاعه ثلاثة، فلا الأداء الكبير والكل بينسى أنت أهلاوي ولا زملكاوي، لا كله بيمثل منتخب مصر، عشان كده بنشوف الفرحة الموجودة، الأجواء وكل الشوارع كلها هتلاقي 120 بره، لأن زي ما قلت لك الناس بتحب الكورة، الناس بتعشق منتخب مصر طالما هو صادق، طالما اللعيبة بتبذل مجهود. فهل اللعيبة بذلت مجهود؟ اه بذلت مجهود. هل اللعيبة قدمت كرة حلوة؟ اه كرة حلوة. فهتبص هتلاقي المنتج جيل ده دخل القلوب على طول. احنا عندنا ذوق في كرة القدم، ذوق الشعب المصري عنده ذوق، بيقدر التضحيات والمجهود واللعبة والحرفنة، فدي حاجة كبيرة مميزة وللجميع. فاعتقد النهاردة يوم تاريخي، ده يوم من اسعد ايام حياتي، انا لعبت في منتخب مصر كتير ولعبت مع النادي الاهلي، انما ده يوم من اسعد ايام حياتي كمشجع ومشاهد لمنتخب مصر، اللي انا حسيت بالفرحه فعلا، فرحه المشاهد والمشجع ازاي منتخب بلده قدر يكسب ويوصل لدور ال 16 في بطوله كاس العالم، ده حلم كان يراودنا بكثير، فالجيل ده حقق لنا الاحلام، فاعتقد انه نجاح كبير وملحمه كبيره تحسب لهذا الجيل.
1: وأنا سعيد بأن أكون متواجد في أسعد يوم في حياة كابتن محمد أبو تريكة في مجيكو وعلى رأس المفوق. شكرا كابتن
2: عبد العزيز. نعم. تعرف عمره ما توتر وهو بيلعب، يعني هو بيلعب كان هادي ما كانش في توتر.
1: صحيح.
2: النهاردة أول مرة أشوفه متوتر كذا صراحة، فالحمد لله أن اللعيبة وكل اللعيبة.
1: تعرف شنو الغريب كابتن أحمد؟ بأن أنا عملت استديوهات كثيرة مع كابتن محمد أبو تريكة، المرة الأولى في حياتي أشاهد هذا التوتر، كمية التوتر لكابتن محمد أبو تريكة. أنا سألته قلت له أنت أكلت حاجة اليوم؟ قال لي لا والله ما أكلت. الحين إحنا وصلنا تقريبا ليوم جديد وكابتن محمد أبو تريكة صايم، فاللي اعتدت على كابتن محمد أبو تريكة أنه يصوم تقريبا أو يمتنع عن الأكل والوجبات قبل الهواء، مش صح يا كابتن؟ أيوة. عادة غالبا يعني
0: أصبح لأشرب على الهواء.
2: احنا بنلعب احنا في المنتخب عبد العزيز، بنلعب لما حد يبقى متوتر بيبصيله هو الكورة، عشان هو الهادي هو اللي بيزبط الأمور في الملعب. صحيح. ولكن اليوم النهاردة صراحة أول مرة أشوف متوتر كده.
1: صحيح.
2: ولكن اللعيبة الحمد لله فرحونا كلنا اليوم، يعني زي ما كابتن محمد قال هو يوم سعيد على كل الجماهير المصرية وعلينا كلنا.
1: لكن هو فك التوتر بالغناء والتشجيع للمنتخب المصري. هيلا هيلا هيلا.
3: أيوة هو منتخبنا ما فيش زيه.
1: دعونا نستمع لهيثم حسن يشارك المرة الأولى مع المنتخب المصري بعد هذا الانتصار.
4: بصراحة في الوقت الراهن لدي أحاسيس كثيرة، هذه بدايتي مع المنتخب المصري، تحقق الحلم وصنعنا التاريخ مع المنتخب المصري، أن نصل إلى الدور متقدم في منافسات كأس العالم، فأن هذا يشرفني كثيرا. إذن هي ليلة مجنونة بأتم معنى الكلمة، ستكون ليلة مجنونة في القاهرة وفي مصر وفي جميع بقاع العالم. حدثنا عن هذه الفرحة، طبعا الجمهور المصري يستحق الفرحة، وأدري جيدا وأن كل من شارك في هذه النسخة يريد أن يشرف بلده، ولكن لا يجب أن ننسى الجماهير، وحينما نصل إلى الملعب نجد أن المدرجات مغطسة بالألاف المؤلفة من المصريين، إذن هم ينتظرون قبل خروج الحافلة وبعد الوصول أيضا، هناك صورة ستبقى عالقة في ذاكرتكم، ذهبتم كلكم جماعة إلى المدرب قبل ضربة الجزاء، قال لنا حافظوا على الهدوء، حافظوا على صلابة ذهنية قبل تسديد ضربة الجزاء. إذن تنتظرون المباراة القادمة إما الرأس الأخضر أو الأرجنتين. بصراحة نريد أن نستغل كل دقيقة وكل لحظة في هذه النسخة. طبعا في الوقت الراهن أريد أن أسعد بهذا النجاح وبهذا الفوز، ومن ثم نفكر في المباراة القادمة. طبعا هذا يعني الكثير بالنسبة لنا، ومثل ما يقال لكل حادث حادث، لننتظر نتيجة الرأس الأخضر والأرجنتين، ولكن بالنسبة لي أعتقد أن منتخبنا قوي.
1: سمعنا لهيثم حسن لاعب ريال أوفيدو الإسباني، والذي كان من اكتشافات العميد حسام حسن في هذا اللقاء. المزيد بعد فاصل قصير، ابقوا.

0: اهلا بحضراتكم من جديد. بصراحة أنا ما كنت عارف إن الكاميرا تصور.
1: أنا ما
0: أعرف. استنى، أنت كنت قاعد هنا بتعمل إيه؟
1: سعد؟
0: نعم. أنت كنت قاعد هنا على بتعمل إيه؟ صراحة توتر كبير. سعد. بصراحة فرحة كبيرة صراحة
1: كابتن محمد. أيوه لا.
0: فرحة أنا قلت لك. طبعًا. يعني أنا بصراحة دخلت الاستوديو متوتر. وأنت عارف يا كابتن محمد. أنت عارف. صح؟
1: أيوه.
0: لأن المنتخب المصري يوتر الجميع صراحة. يعني كأن منتخب بلادي يلعب في هذا اللقاء.
1: أنا قلت لك ما مصر بتلعب كأن كل الدول العربية بتلعب، ودي برضو ميزة إن مصر داخلة قلوب الجميع، مش في الكرة بس، في كل المجالات. فدي زي ما قلت ده قدر الكبير، فأعتقد إن ده النجاح الكبير للولاد. وأنا عجبني الهدوء اللي بيتعاملوا بيه صراحة. يعني هيثم ما شاء الله عليه دخل الماتش كأنه بيلعب قبل كده الثلاث ماتشات.
0: اكتشاف وهدوء أعصاب
1: مش اكتشاف، هو الناس، هو حسام عارف كل المجموعة، فهو كل شايف ان دي المباراة المناسبة ان هو يلعب فداله.
0: هو كان يتمنى يلعب في اللقاءات الماضية.
1: اي لعيب كرة يتمنى ان هو يلعب، بس الجدعانة ان انت ما تبينش التعب او الحزن اللي انت ما بتلعبش، لان انت في وسط مجموعة، فالمجموعة حلوة، الكيمياء ما بين المجموعة حلوة، الولاد بيهزروا مع بعض ومبسوطين مع بعض، فاهم؟ واحنا عندنا دمنا خفيف. المعسكرات الطويلة كل ما طول أطال المعسكر كل ما اللعيبة تحب بعض أكتر، ده ميزة عندنا.
0: لكن يقال في المعسكرات تحدث المشاكل كل ما طال المعسكر في بعض الأندية والمنتخبات.
1: الحمد لله عندنا لا. احنا مع اللمة رحنا بالعالية بتعلى أكتر، والحب ما بيننا يزيد، لان زي ما قلت لك احنا دمنا خفيف، اللعيبه دي دمها خفيف، في لعيبه تصحاب نكت، فاهم؟ في لعيبه ما تحبش ان انت تسيبها في المعسكرات. فالجو ده هو اللي احنا بنشوفه، ده الجو اللي بيعمل عامل الحاله للروح المعنويه العاليه. اللعيبه تغطي على عيوب بعض، التكالنج اللي بص ولحد غلط يلا ما هي ولا يهمك. فدي الروح اللي احنا بنقول عليها، مع الروح الكبيره العاليه دي في تنظيم، في تكتيك، الكره فنيات وروح. فحسام قدر انه يخلق بالمجموعه وتنافس كبير. النهارده يشكر الجهاز الطبي ان تجهيز المصابين، تجهيز صلاح، دي عمليه مش سهله، ولعب كل لعب ال 120 دقيقه، فيحسب ليهم التجهيز، عمليه الريكفري تحسب ليهم، لانها زي ما قلت لعبنا اربع ماتشات باسلوب بنن كبير واللعيبه جريت كتير.
0: كابتن ياسر، قبل ركلات الترجيح كان محللي اداء المنتخب المصري في الكادر الفني الخاص لمنتخب مصر يستعرض لقطات للقاء ريال مدريد ليفانتي. في هذا اللقاء كان حارس أستراليا رايان موجود في هذا اللقاء، ولاعب وحارس مرمى ليفانتي في تنفيذ ركلة جزاء عن طريق كيليان مبابي، مما يجعل النظرة لمحللي الأداء للجهاز الفني والكادر الفني والمساعد لكابتن حسام حسن على دارية تامة بجميع الزوايا والنقاط الخاصة بنقاط ضعف المنتخب الأسترالي.
2: لا أعتقد هذه من الأمور، يعني الهوم وورك اللي لازم يقوم فيها المدربين، وهي مجرد يعني تنوير اللاعبين، أعطاء معرفة بالحارس تحركاته، ولكن في النهاية الحارس يقوم بنفس الأمر، يدرس اللاعبين، وممكن أنه يختار أنه يغير قناعاته في هذه المباراة بالذات علشان يفاجئ الخصم. ضربة الجزاء ناهيك عن أنها هي حظ، هي فيها أول شيء لازم يكون فيه برودة أعصاب، لازم يكون فيها تركيز عالي. يعني اللاعب اللي دائما يضيع البلنتي لانه في مشوار الجري الى الكره يتلخبط، الى الان ما حدد القرار، يقول حشوت يمين
0: غير قراره،
2: اي حشوت يسار حشوت يمين، فلما يوصل الى الكره مع حركه الحارس يفقد التركيز، ومن خلاله يفقد دقه التصويب، حتى لو كان من افضل لعيبه التكنيك. الكره ضربه الجزاء سبحان الله لها لاعبين يعني خاصين لضربه الجزاء، قد يكون افضل لاعب في الفريق لا يمكن انه يشوط ضربه جزاء لانه ما يجيدها، يعني ما يعني مش كويس، نفس موضوع الحراس حتى. لكن انا تسمح لي في نقطه، ان الان المنتخب المصري تاهل الى دور ال 16، هذا هو التصنيف الحقيقي اللي المفروض يحط الان، انه هو من ضمن افضل 16 فريق في العالم. مش
0: نجوم كره المصريه السابقين النني وزيدان يحتفلون مع لاعبي المنتخب المصري،
2: طبعا هذول يعني التاريخ، ما هو هذا اللاعب الحالي يشوف مثل هذا اللاعبين كيف يعني حماسهم. يعني الكابتن محمد والكابتن محمدي هم ما يحتاجون يعني إضافة لتاريخهم ما شاء الله العريق، ولكن لما يشوف اللاعب الحالي النجمة كيف يعني حماسه في متابعته وكيف حرقة أعصابه وكيف مدى فرحته في نفس الوقت، يشعر بالمسؤولية أنه في يوم من الأيام سوف يكون في مكان هذا الشخص ويحس نفس الإحساس. عموما يعني صراحة أنا بالنسبة لي هي فرحة يعني يعني مستحقة طبيعية، ومن حقهم يفرحون. الحين بكرة يطلعوا لك ناس يقولوا لا يزيدوا في الفرحة، لا يزيدوا والله جد يزيدوا، وعندهم ثلاثة أيام ريكفري وقدامهم إن شاء الله مشوار ما تدري يمكن رأس الأخضر يعملها في النهاية كرة قدم. فاللي المقبل الله يحييه يعني المنتخب والفراعنة يعني قدها وقدود إن شاء الله.
0: إن شاء الله كل التوفيق للمنتخب المصري وأيضا للمنتخب المغربي. ألف مبروك لكابتن أحمد وكابتن محمد. المنتخب المصري الآن ارتقى على مستوى تصنيف الفيفا، أصبح 24 بعد هذا الانتصار، يعتبر إنجاز تاريخي. ألف مبروك.
2: أنا بالنسبة لي خطأ، هو 16 الآن، ما هو 16 في العالم وهذا كأس عالم.
0: صحيح،
2: هذا المفروض التصنيف هنا.
0: صح صحيح
3: صحيح، جدا لازم لازم تقيم بالطريقه دي،
2: لان هي المنافسه. مو يعني المنتخب البلجيكي كم قاعد تصنيفه اول ولم يحقق اي بطوله، ما هو الانجاز هو
0: امر المفروض. غريب صحيح. الانجاز وكان مرشح للفوز بكاس العالم 2018 ايضا في روسيا.
2: الانجاز الانجازات هي اللي تحدد التصنيف مثل
0: صح. عمليه
1: نعم في وقت لسه في وقت
0: في وقت
1: عايزين نتفرج بقى على ميسي نشوفه بيعمل ايه.
3: عايز يذاكر تحركات ميسي.
1: بقول لك ايه، انا اتفرجت على ماتشات ميسي كلها، في عيب خطير. اولا انا قلقان بالفار، ادي واحد. اتنين، هو ما بيحطش التيشيرت في الشورت، ده العيب الوحيد، ده عيب ميسي الوحيد.
3: ده لو حط التيشيرت في الشورت ايه اللي هيحصل
2: يعني؟ يدخل الفانيلا في الشورت يعني
3: بالظبط ايه اللي هيحصل؟
1: بعنا نلعب عليه،
2: دخلوا له الفانيلا في الشورت.
1: انجاز تاريخي يا اولاد، انجاز تاريخي ان احنا ان شاء الله ربنا كرمنا وصلنا لدور ال 16. انتظار بقى من يفوز من الارجنتين وراس الاغنى.
0: دعونا ننتقل لنشاهد افراح الجماهير المصريه مع زميل سامي سهمود من خارج ملعب دالاس.
4: نعم، تحيه لكم من خارج هذا الملعب الذي اصبح الان شاهدا على انجاز مصري غير مسبوق بوصول المنتخب المصري لدور ال 16 لأول مرة في تاريخ مشاركته في كأس العالم. نرصد نبض الجماهير المصرية التي واكبت هذا الإنجاز التاريخي. في قبل المشاركة كنا نحلم بانتصار بفوز، الآن فزنا وانتصرنا وتأهلنا دور 32 ودور 16 كمان.
5: الحمد لله الحمد لله، احنا كنا متوقعين، فرقة محضرة جامد جدا وعملوا ماتشات كويسة قبل البطولة، واحنا كنا عارفين ان شاء الله يعملوا حاجات كويسة، ويعني اللي جاي احسن بإذن الله.
4: لما وصلنا لضربات الجزاء كيف كان نبضات قلبك؟
5: مش قادر بصراحة، كان الماتش صعب جدا، بس احنا كنا متوقعين نكسب، كنا متوقعين وكسبنا الحمد لله الحمد لله.
4: استراليا منتخب غلس شوية مش كده؟
5: اه بس ما كانش صعب، غلس بس ما كانش صعب، بس الحمد لله احنا كنا متوقعين الفوز الحمد لله.
4: وانه منتخب مصر يصل لدور ال 16 لأول مرة، ماذا يعني ذلك؟
5: شعور ما يتوصفش، احنا مش قادرين، احنا حاسين بايه؟ احنا بقالنا 30 سنة ما وصلناش لإنجاز زي ده، فحاجة احنا جايين من مصر مخصوص عشان نقدر الماتش ده، وإن شاء الله خير، وإن شاء الله نعمل ماتش كويس قدام أي حد يطلع أرجنتين أو كاب فيردي، إن شاء الله خير، إن شاء الله خير.
4: لما رحنا ضربات الجزاء كيف كان شعورك؟
6: لا أنا كنت عارف إن هنكسب، أنا
4: كان عندك ثقة؟
6: أه كان عندي ثقة، كل عندي ثقة وبحب كل مصر، وصلاح جاب ضربة الجزاء وكل الناس جاب ضربة الجزاء وانا ولا واحدة.
4: والبلنتي بتبع محمد صلاح في حركات مش كده؟
6: اه اكيد طبعا كان في حركات كتير، بس احنا كنا متوقعين اللي صلاح يجيبها اكيد طبعا، وكانش في ضغط وكنا عارفين هنكسب الحمد لله، واللي جاي احسن ان شاء الله.
4: عاوزين تلعبوا مين مع في دور ال 16؟
6: اكيد عايزين نلعب ال ايوه ان شاء الله.
4: كيفن؟
6: ان شاء الله بس هنلعب ارجنتين كده كده.
4: توقعات بان يلعب منتخب مصر ضد المنتخب الارجنتيني في دور ال 16، فرحة كبيرة ومتوقعة للجماهير المصرية التي عاشت بالتأكيد في هذا اليوم يوما تاريخيا. عودة إليكم.
0: شكرا لسامي. عند تصريح الكابتن حسام حسن، بصراحة كان في بالي سؤال يخص الكابتن حسام حسن، حول عملية إدارة حسام حسن للمجموعة. مر بفترة شكوك كثيرة كابتن أحمد في كأس الأمم الإفريقية، كانت الضغوطات والشكوك أكبر، مع العلم بأنه أدى الأداء المطلوب يعني في نهاية المطاف وقدم بطولة كبيرة، لكن عملية الانتظار حتى الوصول لكأس العالم، تجهيز لكأس العالم، الآن غير نظرة حول الكابتن حسام حسن، وأصبحت إدارة كابتن حسام حسن للمجموعة أفضل بكثير، دليل على ذلك الوصول لدور 16.
3: هو صاحب شخصية قوية عبد العزيز، كان لاعب صاحب شخصية قوية وهو أسطورة من أساطير الكرة المصرية، وأعتقد أن احتوائه للاعبين كان ليه عامل كبير جدا، واحترام اللاعبين ليه كأسطورة من أساطير مصر وكمدرب. وأنا أشوف أن يعني في بطولة أفريقيا لم يحالفه الحظ في مباراة السنغال، ولكن قدم بطولة ممتازة كأول بطولة ليه كمدرب لمنتخب مصر. بعد كده بدأ أنه هو يضم بعض العناصر الجديدة لمنتخب مصر، وده طبعا دموع كابتن إبراهيم، يعني كابتن إبراهيم ليه دور كبير حتى في الدور الإداري كمان مع منتخب مصر.
0: مساعد الكابتن حسام حسن طارق سليمان، طبعا توفى والده وهو متأثر كثيرا، أو شقيقة عفوا، كابتن حسام حسن ذكر ذلك في المؤتمر الصحفي بأن حتى في الطاقم مر بظروف صعبة، وبالتالي حتى عملية التعامل تحسب للطاقم الفني للكابتن حسام حسن.
3: بكل تأكيد يعني كابتن طارق موجود مع كابتن حسام لفترة طويلة، حتى في الأندية اللي دربها كان موجود معاه، ففي كوميونيكيشن كويس جدا عبد العزيز في الجهاز الفني بوجود الكابتن حسام على رأس القيادة الفنية. وأنا أشوف كابتن إبراهيم ليه دور كبير حتى في الدور الإداري مع منتخب مصر، حتى في الدور الفني مع بعض اللاعبين، شوفوا في بعض الأحيان بيوجه نصائح لمحمد هاني، مفيش أفضل من الكابتن إبراهيم حسن في مصر في مركز الظهير الأيمن نوجه نصائح لمحمد هاني. وأشوف أن محمد هاني عمل بطولة ممتازة برغم إحرازه هدفين في مرمى، ولكن بيقدم بطولة أكثر من رائعة في كل المباريات، يمكن أفضل أداء لي على الإطلاق مع منتخب مصر في هذه البطولة. يمكن يعني الهدفين اللي أحرزهم في مرمى ممكن كان أي لاعب آخر يحرزهم، ولكن هو حظه أنه هو أحرزهم، ولكن أداؤه كان رائع وممتاز في هذه البطولة. كابتن حسام عمل تاريخ لي كمدرب زي ما عمل تاريخ لي كلاعب، وكتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية بفوزه بأول مباراة لمنتخب مصر في كأس العالم، بصعوده لمنتخب مصري للأدوار الإقصائية، وصعود أيضا لدور الستاشر مع اللاعبين. محمد صلاح مثال كبير جدا لكابتن منتخب مصر، دوره في مباراة اليوم برغم أن بيلعب بمجهود 50-60% من مجهوده، برغم أن عنده إصابة في العضلة الخلفية، والعضلة الخلفية إصابة مش سهلة على أي لاعب عبد العزيز، خاصة بالطريقة اللي بيلعب بها صلاح، دايما ما بيعتمد على السبرنتات، دايما بيعتمد على السرعات، فوجود 120 دقيقة النهاردة ضربة الجزاء كان ليها عامل كبير جدا في هذه المباراة. فأنا أشوف أن الكوميونيكيشن اللي موجود ما بين اللاعبين ما بين الستاف أو الجهاز الفني أكثر من رائع، والروح أكثر من رائع، حتى في الفرحة في غرفة الملابس بعد المباراة، شوف اللاعبين اللي ما شاركوش تماما، مهدي سليمان، دونجا، كل اللعيبة فرحانة، في أجواء رائعة في معسكر منتخب مصر، وده بينعكس بالشيء الإيجابي داخل الملعب.
0: شاهد فرحة طاقم المنتخب المصري مع محمد صلاح الذي كان حاضر طوال هذه الفترة مع المنتخب المصري بعدد دقائق كثيرة، نفذ ركلة ترجيح ببرود أعصاب، ومنح أيضا المنتخب المصري الأفضلية من خلال هذا اللقاء خصوصا في ركلات الترجيح. دعونا نسمع لإمام عاشور بعد هذا الانتصار.
7: الحمد لله، طبعا بحمد ربنا على المكسب النهاردة، شعور ما توصفش، يعني اللعبة كلها أدوا أداء عالي قوي النهاردة، عملنا اللي علينا، ربنا كرمنا في الآخر، الحمد لله. أنا بشكر ربنا طبعا، بشكر اللعيبة اللي عملنا مجهود النهاردة جامد قوي، ربنا يوفقنا إن شاء الله في اللي جاي، وبشكر الجهاز طبعا، وبشكر الجمهور اللي كان موجود النهاردة، وفعلا فعلا يعني المكسب طعمه حلو، المكسب طعمه حلو طبعا.
8: التصوير واضح واضح على محياك الأكيد، وأن الصور صور فرحة أنصار المنتخب المصري هنا في دالاس، هنا في الولايات المتحدة، في القاهرة، في مصر، في كل أنحاء العالم، ماذا يمكن أن تقول لهم؟
7: لا طبعا بشكرهم طبعا كلهم، بشكر الجمهور اللي كان موجود النهاردة، احنا حسينا ان احنا بنلعب في مصر مش مش مش بره خالص ارضنا، الجمهور زي ما انت شايف مالي الاستاد، الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نفرحهم، وان شاء الله مستنينكم الفتره الجايه باذن الله بدعمكم ان شاء الله، وربنا يكرمنا ان شاء الله في اللي جاي باذن الله.
8: ابو تريكا في الاستوديو، اردت تقول له شيء؟ هاك المايك.
7: انا طلع مخصوص عشان كابتن ابو تريكا طبعا. يعني انا اول ما عرفت طلبت من الجهاز وقلت لهم انا عايز اوجه له رساله. انا امنيت حياتي ان انا اشوفك، نفسي اشوفك، يعني دي امنيت حياتي. بشكرك على كل كلمه قلتها عليا. انا دايما يعني دايما بتعلم منك في كل حاجه. نفسي في يوم من الايام زي ما الناس دلوقتي بتقول لي ان انا شبيه ابو تريكا، يعني نفسي حتى احاول ابقى ربع ابو تريكا ان شاء الله باذن الله اقدر اعملها. وبشكرك كابتن، وان شاء الله اشوفك قريب باذن الله ان شاء الله.
0: استمعنا لإمام عاشور يوجه رسالة للكابتن محمد أبو تريكة، خاصة بين سبورتس للحديث وتوجيه رسالة مباشرة للكابتن محمد أبو تريكة. هو عايز يشوفك، فلازم يجي الدوحة يشوفك
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: وبعدين هو أحسن من أبو تريكة، أنت بقيت أحسن من أبو تريكة. لا ده قدم بطولة كبيرة، ده جاب جولين في كأس العالم. هو فكر عالي. النهاردة بدأ ناحية اليمين، جناح ناحية اليمين في البطولة دي، لعب جناح يمين، جناح شمال في العمق، لعب جنب مروة، في كل المراكز اللي لعبها كان مميز فيها. هو ما شاء الله عليه.
0: هدف بلجيكا أعطاه ثقة كبيرة.
1: دفع كبير.
0: على كورتوا.
1: هو بص عنده
0: اختيار التسديد من خارج منطقة
1: هو
0: الجزاء.
1: هو عنده كل حاجة يا عزيز للعبة الكرة القدم. هو بس في سنة أنا هبقى أقولها له. في حاجات معينة هبقى أقولها له عليها إن هو لازم يتطور فيها. حتة التحكم في الريتم. إيقاعه سريع طول الوقت. ولازم يقعد مع بركات شوية. دي نقطة برضه هقول عليها بركات، ان هو لازم يتطور فيه. حتة الفكر العالي، في احيانا لازم تلعب على فكر اللي حواليك مش فكرك انت. طالما انت فكرك العالي، اقرأ الافكار بتاع الافكار اللي حواليك، لان في بعض الاحيان اللعيب ذات الفكر العالي ممكن ينزل للأقل منه فكرة. صعب للأقل فكرا يوصل للأعلى فكرة. فالحته دي هو لازم يشتغل عليها ويتطور فيها. انما هو ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. النهارده الجول بتاع الدماغ ده كله مهاره. في المساحات الضيقه هتلاقيه يوسع لنفسه عشان يشوط باليمين، يوسع لنفسه عشان الشمال. فالحاجات دي حاجات مميزه، بطوله كبيره. اتمنى له التوفيق، وربنا يسعد عليه يبعد عنه الاصابات. انا زي ما قلت هو مقدم بطوله كبيره وعنده امكانيات مميزه يتمناها اي لاعب.
0: صح. المصريين تتواصل بعد هذا الانتصار التاريخي أمام أستراليا بركلات الترجيح في دوري 32 في ملعب دالاس، يوم تاريخي سيخلد للمصريين وللاعبي منتخب مصر في الإنجاز الذي يعتبر الفريد من نوعه لكرة القدم المصرية والمنتخب المصري. دعونا نشاهد أيضا أفراح المصريين في الدوحة مع الزميل بلال جوزي.
9: لكم جميعا من العاصمة القطرية الدوحة، فرحة كبيرة جدا للجماهير المصرية بعد الفوز والتأهل إلى الدور المقبل. الجميع سعيد بما قدمه زملاء قائد صلاح اليوم، فرحة كبيرة بالتأهل.
10: الحمد لله. قبل الماتش بقول لك انه كلنا ثقة في المنتخب وفي الفريق انه هيعملوا اللي عليهم وزيادة، وعملوا اللي عليهم الحمد لله، وبالتوفيق ان شاء الله في اللي جاي. الحمد لله.
9: ألف مبروك، فرحانين بالتأهل اليوم.
11: ألف مبروك لمنتخب مصر وللشعب المصري، وبنشكر كابتن حسام ومنتخب مصر اللي لرسموا البهجة على وجه الشعب المصري كله.
9: اليوم فرحة واحتفال كبير للمصريين.
12: الحمد لله. النهاردة مش مصر بس اللي بتفرح، الوطن العربي كله بيفرح. الناس دي حرام تمشي زعلانة. إن شاء الله نشرف الوطن العربي كله في المونديال. ألف مبروك لمصر.
9: ألف مبروك مرة أخرى، فرحة كبيرة بهذا التأهل.
13: طبعا أعصابنا كانت بايظة خالص، والله الفرحة مش سيعانة. وألف ألف مبروك للمنتخب، وألف ألف مبروك للشعب كله، وألف مبروك لكل الجماهير اللي وقفت معنا وسندتنا النهاردة.
9: ألف مبروك مرة أخرى، كبار والصغار الجميع سعيد.
14: الله يبارك فيك يا رب، الله يبارك فيك يا رب، ويوفق منتخبنا إن شاء الله للأدوار الجاية إن شاء الله، ونقدم حاجة كويسة إن شاء الله يا رب.
9: كل التوفيق. هذه هي فرحة الجماهير هنا في العاصمة القطرية الدوحة، سعيدة جدا بهذا الفوز الثمين والتأهل إلى الدور المقبل.
0: شكرا لبلال جيزة، شكرا أيضا للجماهير المصرية. الآن يبدو بأن في كل لقاء للمنتخب المصري هناك درس مختلف للكابتن حسام حسن في عملية التعامل مع اللاعبين على مستوى الخصم، دراسة الخصم بشكل أوضح من اللقاء الماضي، وهذا بدأ واضحا على الكابتن حسام حسن. الآن أيضا في لقاء أستراليا كابتن أحمد، يبدو بأن هناك الكثير من الدروس التي لربما قد تكون في ذهن الكابتن حسام حسن في طريقة الدفاع، في طريقة نقل الكرة، التحول من الدفاع إلى الهجوم بشكل أسرع. هناك أيضا أخطاء كانت حاضرة بشكل كبير من المنتخب المصري في هذا اللقاء.
3: هو تطور كمدرب في الناحية الفنية وشفناه في مباراة اليوم، يمكن نزول حسام عبد المجيد في وسط الملعب في الأول، بعد كده تغيير طريقة اللعب، الشيب بتاع المنتخب بقى 3-5-2، وده أثر بالإيجاب على منتخب مصر، وكان في نزعة هجومية ممتازة. التغييرات عبد العزيز، التغييرات كان لها دور كبير جدا. هيثم حسن، تريزيجيه،
0: اسمح لي كابتن أحمد،
3: حتى حمزة عبد الكريم.
0: اسمح لي كابتن أحمد، هنا لقاء منتخب الأرجنتين والرأس الأخضر لدور 32 من كأس العالم. الفائز من هذا اللقاء سيواجه المنتخب المصري الفائز على أستراليا. ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين وبطل العالم الذي حمل الكأس في قطر سيكون حاضر في هذا اللقاء بين الأسماء الأساسية في لقاء الأرجنتين ورأس الأخضر.
3: نتكلم على كابتن حسام من الناحية التكتيكية، تطور بشكل كبير جدا وقدر أنه يقرأ المنافس بشكل ممتاز. يمكن في مباراة إيران كان في تغييرات مستعجلة شوية عبد العزيز، فكان حصل إصابة فلعبنا في مباراة إيران آخر 10 دقائق، فتوح التعور، لعبنا ناقصين لاعب. ففي مباراة اليوم قدر ان هو يدرس المنافس بشكل ممتاز، قدر يتعامل مع المباراة بشكل رائع. التغييرات كان لها تأثير إيجابي على المنتخب، فأنا أشوف ان هو في كأس العالم قدر ان هو يقنع الناس بأسلوبه التكتيكي الممتاز وتغييراته في الملعب وفكره الأكثر من رائع. يعني في مباراة اليوم كمدرب آخر ممكن ما ياخدش ريسك في نزول محمود صابر في آخر دقيقة في المباراة. شوف الفرق ما بين مدرب أستراليا وكابتن حسام حسن، ده غير حارس مرمى إن هو مميز في ضربات الجزاء، ده نزل لاعب إن هو يسدد ضربات الجزاء، فأخذ ريسك وحطه أول واحد في ضربات، ده عليها ضغوطات كبيرة عبد العزيز إنك تنزل دقيقة واحدة وتبقى أول لاعب يسدد ضربات جزاء في مباراة كبيرة جدا، في 120 مليون بتفرج عليك، الشعب المصري كله، الشعب العربي كله بتفرج عليك، فضغوطات كبيرة. ما فيش مدرب ياخد ريسك زي ده، لكن كابتن حسام عارف اللعيبة كويس، دارس اللعيبة كويس، حافظ اللعيبة كويس، ودي ثقة كبيرة من الكابتن حسام في اللاعبين اللي سددوا ضربات الجزاء، ومنهم محمود صبري كأول ضربة، حسام عبد المجيد أخذ ضربة عليه ضغوطات كبيرة، صلاح بالبنينكا، فكل الأمور ديت قدر الكابتن حسام حسن إن هو يسطر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية كمدرب مصري.
0: وهيلا هيلا
15: منتخبنا ما فيش زيه. صوت راح
0: بعد واحدة، آخر واحدة،
15: لا خلاص بقى.
0: وصلنا لتم هذه التغطية مشاهدينا الأعزاء مع صابة كبيرة كانت حاضرة حتى قبل هذا الاستوديو إلى صافرة الختام وركلة الترجيح الأخيرة في هذا اللقاء الصعب على الجميع حتى على طاقم العمل هنا في بين سبورتس. دعونا نذكر مشاهدينا الأعزاء بالطريق إلى النهائي مرة أخرى. المنتخب المصري استطاع الانتصار أمام أستراليا، سيواجه الفائز من لقاء الأرجنتين والرأس الأخضر في انتظار بقية اللقاءات. أيضا منتخب كولومبيا في مواجهة غانا لاتضاح الصورة بشكل أكبر لدور 16. تمام، أبارك للجميع وأشكر محللي بين سبورتس كابتن أحمد المحمدي، كابتن ياسر القحطاني، كابتن محمد أبو تريكة.
3: شكرا جزيلا. شكرا عبد العزيز.
2: شكرا مبروك لمصر، وإن شاء الله نبارك للمغرب كمان
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. وعلى فكرة هذا الاستوديو الأول كابتن أحمد المحمدي يظهر مع كابتن محمد أبو تريكة.
3: الشرف كبير لي صراحة. يا رب. الشرف كبير لأن لعبت جنبه، وشرف كبير النظر معه في الاستوديو.
2: لكن مشاكل في الكواليس.
3: توتر وضغط. الحمد لله عدت على خير. مبروك.
0: وطبعا شرف كبير لي أنا شخصيا العمل مع كوكبة من نجوم كابتن أحمد، كابتن ياسر، كابتن محمد.
15: يلا عشان في رأس برا، في رأس برا برا الكواليس كله، محمد سعدون، أحمد فؤاد، كله الطاقم كله كبات اللي ورا الناس. ده إحساس صادق على فكرة، أول ما تخش القناة كأنها قناة مصرية والله. الدعاء فده نشكر فكرة وسعود، كل الناس الموجودة، محمد فوزي، كل الناس اللي ورا الكاميرات،
1: متشكرين، توانسة، جزائريين، مغاربة، مش مصريين، ومصريين بس، فكل الناس فرحانة بمصر، فده قدر مصر، نعمة كبيرة ان كل بيبسط ويفرح طالما الكبير بتاعه مبسوط.
0: ايدك على قميصين مصر، واحد ابيض واحد بالاحمر ان شاء الله.
1: حاضر.
0: بعد هذا الاستوديو مباشره. اشكركم شديد على المتابعه، هذه تحيه من فريق العمل هنا في بي ان سبورتس، مبروك مره اخرى للمصريين والى اللقاء.

العالم يتابع ليلا ونهارا. كأس العالم فيفا 2026 يدخل أكثر مراحله إثارة، وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن.

0: الكرة الآن تلعب طويلة، هذه خطيرة، يستلم على الكنترول، التصويبة تأتي قوية، الله يا الله على كرة في منتهى الخطورة ضاعت، ترجع مرة أخرى، يتواصل التهديد البوسني الآن من جهتي اليسار، لكن أيضا تأتي موجودة من أمامي على فيجوفيتش، على الأمريكان الحذر من هذا الاسم، لكن أي لعبة وأي كرة، تيكو في اللقطة الماضية نزلها استلمها ثم بعد ذلك تصويبة تأتي قوية من ديمتروفيتش، ولكن حارس المرمى ينجح في الاختبار الأول، ينجح في التهديد الأول، كرة ملعوبة عرضية خطيرة، الله ما زالت، ولكن فريز ينقذ المنتخب الأمريكي مرة أخرى، ينقذ المنتخب الأمريكي، كرة مقوسة لفة بشكل ممتاز، بداية رائعة لهذه المواجهة، بداية واعدة، بداية مبشرة، فريمان في عن اليمين يلعب كرة بعد ذلك ممتازة، فيها انطلاقة، فيها مساحة، فيها محاولة، فيها توغل، فيها أرضية، الله يا الله كيف مرت، يا الله كيف ضاعت الكرة الماضية إلى خارج الملعب، تحولت إلى ركنية، شوف الاختراق الذي تم من جهتي اليمنى، هل كان متسللا، هل كان متسللا ماكيني، يبدو أن الكرة جاءت سليمة ومن الكرة العرضية، هنا التعلق من جانبي فصل وكرة عدي إلى ركنية، يبدو أن الركنية الثالثة الآن، أمام المساحة ينطلق، أمام المساحة يحاول يتوغل، يدخل، يا سلام على المرور، وبعد ذلك الصافرة موجودة، حكم أو حكم المباراة الصافرة، قل شيء في اللقطة الماضية، الصافرة مش موجودة، بلاغون أراد أن تكون موجودة، هذه اللقطة، هذه الهربة، تسلل غير موجود، انطلق بلاغون، سقط في منطقة الجزاء، راديليتش الضغط العالي من جانب المنتخب الامريكي ثم تعود اتجاه باراغون، خطيره باراغون، مار باراغون، صواب، الله الله، الارض تبتسم لاهلها، تبتسم لاصحابها، تبتسم للمنتخب الامريكي، لكن هنالك رايه، هنالك حاله تسلل، اوف سايد، يفسد الفرحه الأمريكية، يا فرحة ما تمت، يا فرحة ما اكتملت، بلاغون متسلل، بلاغون كنت متسللا، بلاغون أي مرور، أي استلام، وأي تصويبة بالقدم الضعيفة على يساري فوسيل، يلعب كرة بعد ذلك باتجاه كاتيتش من اليمين، كاتيتش محاولة تهدئة الرتم المباراة، امتصاص هذا الحماس على أمريكي، جرب على عصر المنتخب البوسني، وهو أيضا ذكاء كبير لكتيبة سيرجي بارباريس، هذه كرة واصلة فيها تمريرة، عودة إلى الخلف، شونيتس، جيجوبيتش، كاتيتش باتجاه حارس المرمى الآن ليلعب كرة قصيرة، هنا الضغط الأمريكي العالي، بدأ المنتخب الأمريكي يضغط بشكل عالي، يندفع أكثر، كرة ملعوبة الآن طويلة، فصل عالية للأمام، تمريم استعادها، لمسة جميلة، وصلت أمريكية خطيرة إلى بلاغون، الله الله على بلاغون، الأرض تبتسم لأهلها، لأصحابها، نعم المنتخب الأمريكي يتقدم في اللحظة الأخيرة، بلاغون، بلاغون، بلاغون هو كلمة السر، بلاغون ينشر السعادة هنا في مدرجات سان فرانسيسكو، المنتخب الأمريكي يصطاد التنانين، يصطاد التنانين، واحد لا شيء عن طريق بلاغون، الهفوة الدفاعية، الكرة على طول يضربون البوسنة عن طريق العم، يسجل بلاغون رابع أهدافه في تاريخ المونديال، هنا الدفاع يرتبك، هنا النهاية الجميلة، هنا الحطة، هنا الضربة، مرت مرت مرت مرت من بين القدمين، يا فصل واحد لا شيء للمنتخب الأمريكي، أعتقد أنها مستحقة، نعم في شوط المباراة الأول، مستحقة للمنتخب الأمريكي في شوط المباراة الأول، على بيجوفيتس مر، على بيجوفيتس عدى، على بيجوفيتس، على بيجوفيتس. كرة شيناتس. منتخب البوسني الآن هل يستيقظ التنين الأزرق؟ هل نشاهد تنين يستفيق من غفوته ومن ثباته هنا في هذا الشوط الأول؟ كرة واصلة في اليمين، مرور جميل تلقى، لكن أيضا عودة من جانب بوليسيك، يلعب كرة إلى تيليمان، عودة إلى روبنسون، روبنسون مشابة تشام مكيني، المرتدة السريعة، الانطلاقة الهجومية والعودة أيضا الدفاعية الممتازة، ولبعاد إلى خارج الملعب. يبدو أنه محرم، لا هذا كاتيتش، هذا كاتيتش شاله وحوله إلى خارج الملعب الوقت، لكن أكيد حكم المواجهة سيضيف بضعة ثواني، ربما أيضا دقيقة، دقيقة ونص بعد إصابة آدامز. كرة تمتع مرة أخرى في نص الملعب، تيمري، بوليسيك، بوليسيك مار عدى ثم خطرية بوليسيك. إمكانيات فنية غير عادية لهذا النجم، نجم الروسينيري ميلان، يكسب خطر بوليسيك مع المنتخب الأمريكي، مرة رقم 89، 33 هدف وأفضل هداف الآن من الأسماء الحالية مع المنتخب الأمريكي بوليسيك. بينما لدينا الآن ضربة حرة، كرة ثابتة، هل يفعل المنتخب الأمريكي الآن ويتقدم بهدف ثاني ويقترب أكثر من دور الستاش، ويقترب أكثر من دور الستاش هنا في هذه الأثناء؟ كرة ثابتة ترسل عرضية خطيرة داخل المنطقة لكنها تمر، مرت من أمام الجميع. على بيجوفيتش يلحق، على بيجوفيتش الآن في الخلف، هذه الكرة هفوة دفاعية ثم عودة باتجاه بوليسيك من اليمين، مرر إلى سيرجينيو، بوليسيك يحاول فيها، بوليسيك يتلاعب، بوليسيك عرضية، لكن أيضا تغطية موجودة في وسط ملعب المباراة هنا، لمسة في الجهة اليسرى. يا سلام على التمريرة، جميلة مذهلة، منتخب الأمريكي الآن في طريقة نحو الثاني، بوليسيك، بوليسيك يا بولي، ترجع المحاولة، أمريكا تهاجم وعرضية هنا راسية، الله الله يا الله يا الله على كرة، ما الذي ضيعته؟ ما الذي أهدرته؟ بالوغون، والله هذه أسهل من الأولى، هذه أسهل من الهدف اللي سجلته يا بالوغون أمام المرمى، تتهيأ بهذا الشكل بهذه الطريقة لكنها مرت. موريسيو بوشيتينيو هنا يصفق لي بالوغون، شوف كرة استلمت أيضا في العارضة، مرت بعد ذلك إلى خارج الملعب، ضربة مرمى للمنتخب الأمريكي، ترجع المحاولة واصلة باتجاه بعد ذلك حارس المرمى. أيها الأحبة متابعينا في كل مكان، خلاص شوط أول يلفظ أنفاسه، نعيش آخر لحظاته، أمريكا هدف، منتخب البوسني لا شيء. كاتيتش، أعتقد أن البوسنة يعني خلاص في شوط المباراة الثانية لن تلعب بهذا الأسلوب. كرة عن طريق ماكيني، قتل على كرة لكن خطأ واضح، خطأ واضح، والأجواء توترت بين اللاعبين في أرضية الملعب، بل هنالك اشتباك، صعب جدا تكمل البوسنة بهذا الأسلوب، أسلوب الدفاعي هنا في هذا الشوط الأول. كولا شيناتس من أمام، شوف هذه اللقطة، أوه يا أدامز، يا أدامز، تدخل كان واضح من جانبي بعد ذلك كولوشيناتس من أمام أدامز في هذه الطريقة، كأنه يفزع لي على بيجوفيتش، حكم المواجهة يوقف اللعب. شوف في صراعات بدنية كبيرة ما بين المنتخبين على الصورة هنا، المنتخب أتمنى حكم مباراة المغادرة إلى خارج الملعب، يطلب منه العودة الآن. رافائيل كلاوس يتحدث مع آلا بيجوفيتش، الاسم الأبرز، اللاعب الأبرز في المنتخب البوسني هنا في هذا المونديال. بينما خلاص 10 دقائق من الوقت بدل الضائع في شوط المباراة الأول تقترب من النهاية. كرة ترجع إلى التماس للمنتخب، حتى عملية الإسقاط في اللقطة الأخيرة. عادت الكرة إلى أرضية الملعب بينما حكم مواجهة يعلن عن النهاية. 1-0 للمنتخب الأمريكي من أمام البوسنة هنا في الدور 32 من كأس العالم. أيها الأحبة، استراحة قصيرة ثم العودة إن شاء الله في الشوط الثاني. هنا الدور 32، خروج المغلوب المنتخب الأمريكي يتفوق على البوسنة والهرسك بهدف دون مقابل، لكن الحكاية لم تنتهي، ما زال هنالك شوط آخر. تنطلق المواجهة هنا في شوطها الثاني. يرحب متابعينا في كل مكان. إذن ينطلق شوط المباراة الثاني هنا ما بين المنتخبين، المنتخب البوسني الباحث عن العودة في هذا الشوط الثاني من أمام أمريكا التي تريد التعزيز، تريد الاطمئنان، تريد التأكيد، تريد العبور الآمن إلى مواجهة بلجيكا إن شاء الله في دور 16 من بطولة كأس العالم. تغييرات على بداية شوط المباراة الثاني، نفس الأسماء التي تبدأ هذه المواجهة. أعتقد أنه من بحاجة للتغيير هو المنتخب البوسني. سننتظر تغييرات بارباريز في الدقائق القادمة. بوتشيتينيو وضع تمام أموره حتى الآن ماشية في هذه المواجهة. يتقدم والجمهور الأمريكي الآن يعلو صوته، يريد أيضا أن يكون له دور، يريد أن يكون له تأثير أيضا. والكأس العالم في أرضهم بعد استضافة مونتيال 94 تعود البطولة هنا للأراضي الأمريكية، لكن هذه المرة بمنتخب أفضل بكثير مما كانوا عليه في السابق. كرة أولى للمنتخب البوسني، بولوغون يصارع، ديديتش يمرر، زيكو كرات لا تصل، آدامس، بوليسيك عودة مرة أخرى هنا على طريق قلب الدفاع القائد تمريم. بوليسيك خطأ وكرة تنفذ الآن بشكل سريع أمريكية، لكن هنالك تغطية موجودة على بيغوفيتش. بيغوفيتش خلونا نقول بيغوفيتش على بيغوفيتش لاعب الجناح الأيسر للمنتخب البوسني، بينما الكرة الآن واصلة هنا في اليسار. تدخل أيضا موجود في الحدة اللي يلعب فيها المنتخب الأمريكي. كرتين في الملعب، تيمان إلى بوليسيك، مرور جميل، انطلاقة هنا من الجهة اليسرى أمريكية. بوليسيك بوليسيك بوليسيك بوليسيك بكرة عرضية إلى سيرجينيو، لكنها تبعد. كولوشيناتس كان بالإمكان أن يتجنب الركنية، لكن أيضا مرت الكرة إلى خارج الملعب. تحدث مع الزملاء بغضب كبير أيضا، بينما هذه الكرة وهذه العرضية التي أرسلت من بوليسيك إلى منطقة الجزاء بحث دائما عن سيرجينيو ديست اللي دائما في الكرة العرضية يصبح مهاجم آخر بجانب بولوغون. ضربة ركنية، ضربة زاوية للمنتخب الأمريكي، منع التنفيذ، إنه روبينسون. روبينسون يستعد الآن، روبينسون يرسل كرة عرضية إلى منطقة الجزاء الرأسية، هذه خطيرة الآن، ولكن خروج فاصل. ترجع المحاولة، ما زالت قائمة بالرأس، تمرين داخل منطقة، لكن فاصل يصل إلى كرة إلى بولوغون. محرموفيتش يسقط، بولوغون يسقط، يسقطان معا على أرضية الملعب هنا. شوف هذه اللقطة، شوف هذه اللقطة، هذه اللقطة، شوف شوف شوف قدم بلغون اليمنى. يا الله، يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر، تدخل
1: after review. The number 20 United States committee serious foul. The final decision is red card.
0: بطاقة حمراء إذن بالاغون يعقد من مهمة المنتخب الأمريكي هنا في هذا اللقاء ويطرد بالاغون. بطاقة حمراء صحن الهدف، هدف أمريكا في هذا المونديال. شوف، مستحقة مستحقة مستحقة
2: ممتازة. والأرجنتين تتكلم بالكورة قبل ما تتكلم بالإسباني، يمشي بالكورة عن طريق المادة، المادة يدخل، المادة دار، المادة يلف، المادة طريق، يمشي ليونيل ميسي، دفاع قوي، يطلب الخطأ ويلقى الفاول. ليونيل ميسي الكابتن.

ايضا مخالفة ليونيل ميسي، كان سجل هدف من مخالفة مباشرة في مرمى الأردن، في مرمى يزيد أبو ليلى. أول هدف مونديالي ليونيل كان سجله في مرمى صربيا 2006 في ألمانيا بالقميص وقت رقم 19، كانت تذكروا كانت الأرجنتين تلعب بالأزرق اللي لعب تلعب به الآن الكابو فيردي. ميسي جهز، ميسي حذر، الأرجنتيني المدرج متفائل، المشجع يقول بشي حط هالي. ليونيل يكشف طريق ويثبت في فوزينيا، 40 سنة ضد 40 عام، ورا التانجو الأرجنتيني. مازال الصمود البطولي من الرأس الأخضر، ناجح تكتيكيا هذا المنتخب، منتخب يصعب جدا مشاراته، بدنيا قوي، تكتيكيا منظم، ولاعبيه عندهم بارسا جرينتا. الكل متفائل بمصير الكرة، بمسار المخالفة. ليونيل يحاول أن يتقدم للتسجيل ويقدم الأرجنتين للأدفانتج. كرة من أبو تياغو، ليونيل ميسي خطير على الرأس الأخضر، ليونيل ميسي وفوزينيا. فوزينيا موجود من أفضل الحراس في الدور الأول، فوزينيا يمشي الكابل فيردي من الرأس الأخضر لكن أوت. محاولة من ليو يعديها ولكن كانت تنقصها قوة، شات سهلة للحارس فوزينيا. هات المباشر ترجع الكرة المنتخب الأرجنتيني، طبعا نسبة الاستحواذ تتجاوز 70-75% لمنتخب التانجو. يلعب كرة طويلة خطيرة جدا، شات الكرة ليونيل ميسي يحاول ويتصدى الدفاع، المطالبة بالتسلل وليو أمام المرمى، وفوزيني يواصل الإبداع، فوزيني على البولكا. ترجع الكرة الرأس الأخضر من رقم 3 بورغيس، يرجع للحارس فوزينيا. الرأس الأخضر فريق يشارك لأول مرة، هو أقل المنتخبات تصنيف منذ اعتماد الفيفا للتصنيف الدولي عام 92، يبلغ الدور الثاني. فريق الرأس الأخضر وصل للدور الثاني وقف المرتبة 67، والكرة الآن للكابو فيردي، يمشي رقم 13، كرة من اليسار لوبيس يلعب كرة كابرال، 31 ما تعداش، حذاري من تحولات التانجو يا كابو، والكرة تمشي لوتارو مارتينيز. 10 لقاءاته في المونديال في رصيده، فرحة واحدة، هدف واحد، أرجنتينية. الكرة في البدايات يمشي لألمادا، ميسي، روميرو، ماكاليستير يمشي باليمين، المادة، المادة حلوة الكرة الأرجنتين بالاستحواذ، ولكن بين ظفرين بدون أنياب، بدون خطورة حقيقية، باستثناء محاولة لليو. ميسي يتقدم، ميسي يعطي الكرة تمشي لجناح خطيرة عن طريق اللاعب مدينة، مدينة عرضية وبرافو الدفاع، وتمشي الكرة الرأس الأخضر، إمكانية الكونتر أتاك للكابو فيردي خطيرة، وصلوا كرة، وصل كرة مش ممكن، أعطاه كرة ميتر ريان لمينديز رقم 6 بينا، كانت عنده تخريجة يصنع بها ويدخل بها التاريخ، كان يخرج مينديز تقريب راس راس. جزئيات والتفاصيل قادمة ستحكي.

58-62. هذه المراوغة، هذا الهدوء، هذا فوزينا عملها اعتقد في ماتش أوروغواي أو السعودية. ثالث مرة في تاريخ كأس العالم منتخب يشارك أول مرة يلعب الدوري الإقصائي ضد حامل اللقب. في المرتين فيما سبق التأهل كالي بطل العالم، الأولانية حصلت في 38 لما إيطاليا أزاحت النرويج، والأخيرة من 20 سنة في 2006 لما البرازيل أزاحت غانا. ترجع الكرة للرأس الآخر عن طريق الـ 14 دوارتي. دوارتي وسط ميدان، انتصب توقيت الشوط الأول. الرأس الأخضر بامتياز، الأرجنتين استحواذ بدون خطورة. ترجع الكرة لمنتخب التانجو، انطلاقة بالوسط، يلعب الكرة ليونيل ميسي. ترجع الكرة خطيرة، يمشي ليونيل، خطيرة الأرجنتيني، لبيه داربيه ولكن ثلاثة عليه. ترجع الكرة للرأس الأخضر، ممتاز كابرال. اندفاع أرجنتيني، قوة من رأس الأخضر، كونتر أتاك. الآن التحول هجومي مرة أخرى، بينو الرقم 6 بيتنوم، جري الكرة يا بينا، كيفن بينا حط الكرة، مينديز على الأرجنتين. مش تجيك برشا فرص، تحولات لازم تكون سريعة بالهجمة الخاطفة، لاستغلال عدم التوازن الدفاعي لمنتخب الأرجنتين لما يكون في الأتاك. لذلك لازم تكون الكرة سريعة والكرة في مكانها. لوبيز يراوغ نفسه، الأرجنتين بالاستحواذ، كرة وسط ميدان، إنزو فرنانديز تلعب الكرة، روميرو إلى مارتينيز، استقبال من ماكاليستر، ثم التمرير إلى ديبول، ثم وصول إلى البولجا. ليونيل يتقدم، ليونيل وحده، ليونيل يحط الكرة، لكن الدفاع ممتاز. أنت يا راس أخضر أفريقي، كابران الأخطاء الفردية ممنوعة، يضغط ميسي، بريسي ليونيل، والدفاع بصلابة، يخرج بالكرة بهدوء، يمشي الكرة بمهارة، والحكم الكندي يقول ما بماش فاول، ماش فاول على رأس الحربة داكوستا، بتعود الكرة أرجنتينية. الأرجنتين من فرنانديز، دائما صعب جدا على الفرق اللي تصنع اللعب باش تلقى ثغرات للفرق الدفاعية. ترجع كرة دي بول، رودريجو هذه خطيرة بالرأس، ترجع من الدفاع الأولى، مشات التماس في اللقطة الثانية، كرة عن طريق مولينا. أرسن فينجر على الرأس والعين، ولكن لما نشوف باتي جول المسؤولين يوليوا في المقام الثاني. المقام الأول نجوم الكرة، وباتيستوتا أحد أهداف الأرجنتين في المونديال.

0: مدينة بنان الرياض، رؤية جديدة لحياة متكاملة، مدينة ذكية مستدامة، النادي والمدارس على بعد خطوات، وكل شيء فيها قريب منك، من مراكز تجارية وطبية وإدارية ومساحات خضراء شاسعة، ومع تنوع الفلل والشقق تعيش أسلوب حياة متكامل. بنان الرياض أكثر مما تتصور. من مجموعة طلعت مصطفى، تي ام جي، بناة المستقبل.
1: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: يا عيال هذه اعلى تحديات
3: الان. انتم تسوقوا، احنا بنروح نلعب.
4: الاجازه طويله شباب، يمديكم تجون.

0: place where I can't let go. When Miami the base and the sunset low. Every day like a Mardi Gras, everybody party all day. Let's go.
1: نعود أصدقائي المشاهدين مع هذه الأجواء، مع التعليمات كل مدرب سكالوني، مع المسافة 20-25 دقيقة الأولى يواجه اللاعبين لإيجاد الحلول. أقوى جمهور في العالم هو الجمهور الأرجنتيني، جمهور مجنون، جمهور مهووس، جمهور فنان بعشق لاعبين.

0: فيه وجمهور يعني مبدع في الأغاني. الأغنية الجديدة تتكلم عن انتقام من المونديال الأمريكي 94 وخروج مارادونا. هذا دييغو سيميوني الكوماندانتي. نعم، ويقولون سنفوز بالرابعة في آخر حضور وآخر ظهور لليونيل. ثلاثة نجوم على القميص اللي تشوفوا فيهم كل نجمة بالعرق، كل نجمة بالتعب والدم، كل نجمة بالإثارة، وحضور هيتشكوك، كل نجمة سجلت في التاريخ على أنها مدونة باسم نجم والسوبر ستار. فكاس 78 كانت كاس ماريو كامباس عام 86، مش لازم نحكي لكم كاس شكون 2022، هناك هي كاس طويل العمر. طار شاكورا المنتخب الأرجنتيني 27 دقيقة. برافو لحد الآن لمنتخب الرأس الأخضر، يتعامل بارتياح، يلعب مرتاح في مباراة للتاريخ. التاريخ الأرجنتيني في كأس العالم ضد المنتخبات الأفريقية في تقريب 7 انتصارات وهزيمة واحدة، كانت في المواجهة الأولى أمام الكاميرون في 90 في سانسيرو، هدف فرانسوا أومانبيك. دار شاكورا المنتخب الأرجنتيني، الأرجنتيني عندها ذكرى أيضا مؤلمة مع إفريقيا، خسارة فينال 96 الذهب الأولمبي في أتلانتا 3-2 في الماتش التاريخي أمام منتخب نيجيريا. تذكروا دقيقة 90 الهدف الغدار القاتل، القاضية النيجيرية دونت في التاريخ باسم اليساري سيلستين بابايارو. ميسي الهدف الأول، 1-0 ليونيل. مش ممكن، أنا ميسي ضامن المتعة في عالم القدم، أنا ليو كبيرهم على صغري وعمهم على الطريقة المصرية في كبري. 1-0 مش ممكن على مونديالك يا بولجا. يلعب فرحان، يلعب مرتاح، ظهر في وجهه الابتسامة، الكرة ماشية معاه والقرعة حالة معاه والدنيا شاعلة معاه. مش ممكن ليونيل. 1-0 ليونيل ميسي ينبت الشعر في الرأس الأخضر. استقبال ثم كنترول ثم همسة ثم لمسة ثم فرحة ثم فرجة. يا ابو تياغو ايش تعمل؟ يا ابو تياغو كمل شغل مش عادي يا أرجنتينا، شد علينا مجنونك. 1-0 في 40 سنة تعمل هكا يا ليو. شوف طلب الكورة، شوف الهربة من الدفاع، شوف هنا أمره للكورة آقف هنا، ثم شوف الكورة بساقه يضرب بيساره يحط الكورة. 1-0 في سقف وزينيا. أنت في حضرة الأسطورة، أنت في حضرة ليونيل. ليونيل ولد ليكتب التاريخ. روزاريو جابت 2، جابت زوز رجال ما جابتهمش ولادة. انت ليونيل وتشي جيفارا. 1-0 الارجنتين ومن غيره عن طريق البول جاليو. ليو في الدورة 16 في دورة قطر سجل في أستراليا، في الربع كان هدفه في هولندا، في السيمي فاينل سجل في مرمى مودريتش، في الفينال حضر أمام الديك الفرنسي، وفي دور 16 في المونديال الأمريكي يسجل مرة أخرى لخامس لقاء على التوالي في الأدوار الإقصائية، هذه المرة ضحيته الكابو فيردي. للتاريخ الرسالة بلغة الأرقام مفادها أنه ليو ميسي هو تقريب رابع لاعب في تاريخ الكرة يسجل في 5 ماتشات وربعهم في كأس العالم. سجل يا تاريخ، اكتب يا أرشيف، سجل ودون أهداف وأرقام البولجا. نعم يا عشرة الأرجنتين، ماذا بيني وبينك؟ يا عشرة الأرجنتين، بيني وبينك عشرة. لا أغيب عندما تحضر، وتحضر عندما لا أغيب. نعم، 1-0 ليونيل. طوالة الأيام تغير المكان من مونديال ذكرت فيه أنه عالم المتعة الذي في عالم القدم، أنه العارض الأول للشو، أنه ميسي كبيرهم في الصغر. الآن هي الخواتيم وهي سنة الحياة، هي قرابة 40 سنة. ليونيل هو عمهم في الكبر، يواصل حضور، يواصل التألق. فونتين سجل 6 ماتشات وربعهم في المونديال. زيزينو أو جايرزينو البرازيلي سجل في المكسيك 70، 6 وربعهم. هذا ميسي يصل 8، هذا ميسي يصل 8، 8 ماتشات وربعهم يسجل باستمرار. الأرجنتيني ما قبل 30 كان بيبي، الأرجنتيني بعد 30 هاج وماج. 20 هدف في المونديال في مباراة 30. ليونيل أي طلب، أي كنترول، أي تسديد، وأي هدف. الهدف التاريخي رقم 161 للأرجنتين في كؤوس العالم، منذ أول هدف سجله في مرمى فرنسا لاعب شهر واشتهر باسم الجرافيكو، اسمه مونتي. وهذا لويس مونتي عمل فينال مع الأرجنتين في 30 ومشى هز كأس العالم مع إيطاليا 34. تعرفوا أنه نسبة كبيرة، أكثر من ثلث من الشعب الأرجنتيني هم أصلهم طليان، وليونيل أصله إيطالي. ترجع الكرة 1-0 للمنتخب الأرجنتيني. يلعب الكرة لساندرو مارتينيز، تهدى الأمور الآن. الأرجنتين هل من أهداف أخرى؟ هل من دعم للرصيد؟ هل من زيادة في الأرقام؟ هل من كتابة للتاريخ؟ يمشي الأرجنتين عن طريق المهدي، يلعب الميسي 1-2، والدفاع الكافيردي يتصدى. مع فريق مثل المنتخب الأرجنتيني ما تقدرش تلعب 90 دقيقة في الدفاع. هدفه 20 في المونديال، الرأس الأخضر الفريق رقم 14 اللي سجل فيه ميسي في كأس العالم، وهو الهدف 7 في المنتخبات الإفريقية. أكثرها نيجيريا 3 والخضر الجزائر 3. سابع هدف لميسي، يرجع ينفرد بصدارة الهدافين هنا في أمريكا، ويعادل عدد أهدافه في قطر 22 على بعد هدف من ستابيلي، 8 في عام 30 للأرجنتين سيسجله اليوم أنا متأكد. إذن بعدما كان يوم رونالدو، الليلة هي ليلة ميسي، هي ليلة البولجا. شوف الكنترول محلاه، شوف الضربة بنفس الرجل، باليسار يروض وباليسار يحط، 1-0 للأرجنتين. فرحة كبيرة لعشاق التانجو. تقدم منطقي، الأرجنتين استحواذ، الأرجنتين السيطرة. رقم مهم جدا أكاد أصفه بالأسطوري، ليونيل ميسي في مباريات خروج المغلوب هو رابع لاعب في التاريخ يسجل 5 مباريات تواليا في النوك أوت، بعد ليونيداس البرازيلي، ساروسي المجري، فافا البرازيلي، واليوم ليونيل ميسي بعد أكثر من 60 سنة يصبح رابعها. ترجع الكرة للتانجو في التسلل، نعم أوفسايد واضح ضد مولينا. أجواء كبيرة يصنعها الجمهور الأرجنتيني هنا في ميامي. 1-0 من عامين هنا الأرجنتين ربحت الكوبا أمريكا في الفاينل على الكافيتيروس دي كولومبيا. على فكرة من 22 ربحوا 3 ألقاب مهمة، ومن 21 كوبا أمريكا في المراكانا، هدف أنخل دي ماريا، ثم كأس العالم هيروسيل، ثم كوبا أمريكا 24. الأرجنتين لم تخسر البطولات الكبرى منذ قدوم سكالوني. ف ثالث أكثر فريق فوز في تاريخ المونديال، ثالث أكثر من سجل أهداف في تاريخ البطولة، وثالث أكثر عدد من النقاط في تاريخ كأس العالم. إنها الأرجنتين يا سيد، رقم واحد في كل اختصاص هي البرازيل، والوصافة في كل مجال هم الألمان. الألمان اللي يشهدون موت سريري لكرتهم وغياب متواصل عن المنافسة. ترجع كرة من فوزينيا ورا المنتخب الرأس الأخضر بورغيس. لحد الآن نحس أنه منتخب الرأس الأخضر يلعب على تفادي خسارة ثقيلة، فماش ردة فعل، فماش إمكانية استحواذ أمام شراسة من المنتخب الأرجنتيني من أيام باساريلا وأعوام السبعين. ترجع كرة الرأس الأخضر، يمشي مندس عرضية بعيدة وضربة مرمى أو رقم 22. هذا لاعب موريرا. هدأت الأمور بعد الهدف. مرة أخرى أريد أن أتحدث معكم في نقطة ما بعد البريك. فرق اللي تلعب على أعلى مستوى دوريات الكبيرة، بريمير ليج، بوندس ليغا، ليغا كالتشيو، الليغا في فرنسا، تحس تعامل مختلف ذهنيا وفنيا بعد البريك. لاعبي كابو فيردي ينشطون في بطولات ودرجات سفلى ومتوسطة، حسب ما فرق أرى. وأريد أن أقول أن البريك كان تقريب نسبة 90% وأكثر في هذا المونديال في خدمة المنتخبات الكبرى، فما مرحلة ما قبل وما بعد التوقف. شربة الماء كلفت الكابو فيردي الكثير، وشربة الماء كانت بمثابة الأكسجين لمنتخب الألبي السيليستي بقيادة سكالوني. ما يفعله سكالوني لم يفعله لا كارلوس بيلاردو ولا سيزار لويس مينوتي. ترجع كورة للكابو فيردي. على فكرة نقطة الحضور الجماهيري ستكون حاسمة في نهاية المشوار في هذا المونديال بحكم المسافة والقرب. البرازيل والأرجنتين عندهم أدفانتج كبير، هنا خطيرة وعرضية، مازالت الإمكانية. يلا يا الراس، يلا يا الأخضر بقميصك الأزرق، يمشي كابو فيردي وينه، والدفاع يتصدى، يتصدى الأرجنتيني. ترجع الكرة بالراس إيطاليا، ولكن المهارة للأرجنتين. المادة يورا، المادة في الوسط، يرجع الخطة الحكم الكندي. المنتخب الأرجنتيني في هكذا أدوار فريق رباح. فماش العروض القوية الملفتة مثل فرنسا مثلا، ولكن فما واقعية، فما تعامل والسيطرة على الخصم، فما في الأخير الوصول للمرمى. وعندك ميس، الأرجنتين سجلت 9 أهداف في البطولة، 7 لليونيل ميسي، مش ممكن، 7 من 9. هو اللي يحل، هو اللي يربط، مفتاح عنده. إن استكمل ميسي قصة نجاحاته في المونديال الأمريكي، فأنا الأرجنتين بشي عوده. ترجع كرة التانجو، يمشي دي بول والاندفاع من منتخب الرأس الأخضر، يقص كرة ليونيل، يعطي الباس ليونيل، تمشي كرة فرنانديز، انزو وسط الميدان، ماكاليستر حل الكرة على اليمين، خطيرة من مولينا استقبال، مولينا تمرير، ماكاليستر عودة للظهير، دخل للمحور والكرة من الأكس. تبدأ الهجمة الأرجنتينية عن طريق ليساندرو مارتينيز. يلعبوا مرتاحين، دي بول خطيرة، دي بول يمشي بالكرة، لوتارو مارتينيز هذه الصعبة، يمشي كرة عن طريق مدينة ليونيل ميسي، وفي تسلل أوفسايد، تسلل كان على مدينة. لقاءات الأرجنتين في سهرات وفجريات أمريكا هي خليط ومسيج بين متعة ميسي وبين امتاع المدرج الارجنتيني. هو برشا مراقبة ممتازة. مولينا في خبر كان اي خبر قادم من الراس الاخضر. لا الكرة تقطع انزل يوصل ميدان هو خطأ يستفيد منه فرنانديز للارجنتين. هذا هو انزو انزو البلوزة تشيلسي قادم من 3 سنين تقريب من بنفيكا وسكور لاشبونة. ترجع الكرة للمنتخب الارجنتيني. الأرجنتين سجلت 161 هدف مونديالي. ميسي 20. وعلى فكرة في ترتيب الأهداف والهدافين 20 ليونيل ميسي ورقم واحد. ثم عنا من أرقام الأرجنتينيين عنا باتيستوتا الثاني 10 ثم دييغو مارادونا مع ستابيلي 8. بينما على مستوى الحضور ميسي 30 ماتش البيبي ديور 21 ماسكيرانو 20 كامبيس ووتاميندي ودي ماريا 18. سلامات لفوزينيا بالنسبة للحارس فوزينيا تجربته أكثر من ناجحة وسبحان الله المخرج يعاود الهدف لأنه اللي حب نوصله كفكرة صدقوني يوم آخر فوزين يبدأ فرحان ويفتخر أنه ميسي جاب فيه هدف. سيفتخر بتصدي، سيفتخر بعمره 40 سنة في المونديال، سيفتخر بالسوشيال ميديا. خل ب10,000 ولا 8,000 خلصها بعشرات الملايين. هو سيفتخر أنه هذا سجل فيه الجول. ثامن ماتش على التوالي في المونديال ميسي جول. أهداف متنوعة اللي سجلها ميسي كل هدف بطريقة في هذه البطولة. ترجع الكرة المنتخب الأرجنتيني بداية الكرة لمنتخب الأرجنتين. آخر الشوط الأول الأرجنتين تتقدم مرة أخرى مثل سيناريو مباريات الجزائر والنمسا والأردن. دائما الشوط الأول كان يسبقية للتانجو. الأرجنتين عن طريق المادة وسط 1-2 لوتارو مارتينيز. لوتارو مدينة إلى مارتينيز لساندرو. الهدوء والصبر إلى حين إيجاد الفرصة إلى حين الخصم يتعب في التركيز. تمشي كرة خطيرة والهدف الثاني ولكن يتصدى فوزينيا. هذا باراد يتذكره، هذا باراد يفتخر به. يوم تصديت لهجمة يقول فوزينيا. ميسي ميسي ميسي تلعب الكرة دي بول في وسط الميدان. مارتينيز مارتينيز للمنتخب الأرجنتيني. ماكاليستر كانوا ماسكيرانو وسط الميدان. ترجع الكرة المنتخب الأرجنتيني. البلاد اللي جابت دائما 10 من أعلى تراس من مارادونا ريكيلمي لأورتيغا. كرة يبحثون على ميسي يجدون ليو ولكن مرت أوت. ضربة مرمى لفوزينيا. تسديدة كانت ممتازة بعد تحضير أمياز. لوتارو إلى إنزو فرنانديز يشوت وكرة رائعة وجدت الأروع فوزينيا. شو الطول اكتساح أرجنتيني السيطرة تقدم مستحق فوارق فنية أفضلية واضحة. إنزو إنزو مارتينيز باش تهز المنتخب الأرجنتيني يلزم أنت تسجل فيه 1-0 في رأيي. ترجع الكرة مولينا مولينا دي بول إلى مولينا جمهور الأرجنتين شعل المدرجات في ميامي. أيوة جمهور يا السادة. مجانين الأرجنتين صيبة في ميامي مثل المجنون ميسي مصيب على أرضية الميدان. ليو على السيست ولكن الدفاع تغطية ممتازة. يفقد كرة بسرعة ترجع ليونيل ميسي. أوه يحاول يكسر بها على اليسار ولكن يتصدى الدفاع. على الشعرة للحظة ما يعديش. منتخب صلب. أيو ثقة للأرجنتين. يلعبون بثقة البطل. بالواثقين من أنفسهم. أنا مش يعاودوا البطولة. صحيح. المنتخب الأرجنتيني فنيا كرويا مازال ما التقاش خصم كبير. البعض يقول أنه المواجهة الصعبة قد تكون في الربع النهائي في الديربي المرتقب أمام كولومبيا. منتخب قوي وشرس الكافيتيروس ولكن لا يسمع الحياة. قال الزعيم مصطفى كامل لملاء المنتخب المصري يعمل مباراة التاريخ وهم قادرين على هذا. اسألوا إيطاليا في القارات وهدف حمص وصلوا سلساو في ماتش 4-3. المنتخب المصري تاريخيا ديما يحب التحديات والشالنج تاع ملاقات الكبار. قولوا لي المنتخب الأرجنتيني مازال ما تأهلش؟ لا نقول لكم لا وصل. أنا نشوف فيهم الآن في الغرف في النزل يتحدثون عن صلاح وكيف ينافسون الفراعنة. ترجع كرة أرجنتينية. دي بول. الاجتهاد في الكرة عنده حد. حماس في الكرة عنده حد. لأنه يتطلب أدوات لتجاوز الحدود والحد. الثواني واللحظات الأخيرة في ميامي. واحد ميسي صفر كابو فيردي. كابو فيردي في المطلق نجحوا دفاعيا في الحد من خطورة الألبي سيليستي ولكن إشكال الجزء الثاني في المواجهة جانب الهجومي. تحولات السريعة لتقريب كانت معدومة وغايبة. نتيجة التمركز الممتاز للمنتخب الأرجنتيني ونتيجة الوقفة الصحيحة لنجوم التانجو ونتيجة العودة السريعة للمراكز الخلفية لما تخسر الأرجنتين كرة القدام. الشوط الأول 1-0 رسميا. ليونيل ميسي تقريبا في النصف ساعة في ماتش 30 في المونديال يسجل هدف رقم 20. أرجنتين كابو فيردي 1-0 ليونيل البول جاميسي.
1: شكرا لعصام وعامر وأهلا بكم من جديد. شوط أول ينتهي برقم تاريخي جديد لليو ميسي الذي يواصل كسر الأرقام وتحطيمها بتسجيله لهدفه 20 في تاريخ كأس العالم وهو يلعب المباراة 30 في تاريخ المونديال أكثر من أي لاعب في تاريخ كأس العالم. بطولتي كانت قد انطلقت عام 1930. نهاية لا بأس بها لمنتخب الأرجنتين متقدم بهدف عن طريق قائده ونجمه الأول ليو ميسي.

احتفالات الأرجنتينيين بمشاهدة نجمهم الأول ربما في مونديالهم الأخير. أذهب الآن لنعود لكم لاحقا الحديث عن ما قدمه ميسي ونجوم الأرجنتين وكذلك النجم الأخضر نجوم المنتخب الرأس الأخضر ظهر على الشاشة فوزينيا الذي وقف أمام منتخب الأرجنتين في معظم الفرص لكنه فشل في التصدي ليونيل ميسي. الرأس الأخضر كتب التاريخ بالتأهل لهذا الدور في مشاركته الأولى بانتظار ظهور ربما مغاير في شوط ثاني هذه المباراة بعد الفاصل بإذن الله تعالى.

تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار بعيد 5-4 جاي جاي اهو
3: كسبوا بروح لك انا الحاج اجا كمان
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

0: اهلا بكم من جديد. هكذا كانت الصوره في منطقه المشجعين في بونس ايرس مع نهايه الشوط الاول الذي انتهى سعيدا على الارجنتينيين وعلى ليو ميسي الذي يسجل في المباراه الخامسه على التوالي، كما سقط حارس المرمى في هذا الهدف. سقطت كاميرا بي سبورتس هنا في هذا الاستوديو لربما صدمتها باهداف ميسي الذي سجل المباراه الخامسه على التوالي في الادوار الاقصائيه، وهو رقم مذهل اخر لليونيل ميسي ليكرر ما فعلته اسماء فعلت ذلك قبل سنوات طويله جدا، منهم على سبيل المثال ليونيدس مع البرازيل بين 34 38، ساروسي مع المجر في نفس الحقبه، واخر واحد فعل ذلك كان وفافة مع البرازيل في 58 إلى 62. أبدأ معك عمر بالحديث عن الشوط الأول من هذه المباراة. الأفضلية كانت على مستوى الاستحواذ لكن بصعوبة كبيرة بالوصول إلى مرمى منتخب رأس الأخضر.
1: صحيح الحمد لله، المنتخب الأرجنتيني يعني أنهى الشوط الأول متقدم بهدف بفضل تحرك ميسي والجودة التحرك لميسي داخل منطقة ال 16.
0: هو كل شيء حلو في الهدف لكن الكنترول شيء آخر.
1: هو الكنترول هو الهدف، الكرة صعبة نفسها بمساحة ضيقة، الكنترول هو الهدف كان باللقطة. الأرجنتين يعني سيطرت على المباراة، كان عندها صبر كثير بالاستحواذ، ما كان في سرعة باتخاذ القرار من بعض اللاعبين بالثلث الأخير. كرة واحدة صحيحة للاعب مثل ميسي ينهي المباراة، الرأس الأخضر اعتمد على التحولات، وصل أكثر من مرة لكن الضغط العالي إذا لاحظنا المنتخب الأرجنتيني لما رأس الأخضر يمسك الكرة على طول ثلاث لاعبين ضغط على اللاعب يعني يجبرون على الخطأ أو فقدان الكرة. وصلوا للثلث الأخير لكن من دون أي خطورة.
0: كابتن حاتم، منتخب منظم الأرجنتين
2: إلى أكيد الأرجنتين 4-4-2 مع التنظيم الموجود على مستوى الهجوم، لأنه واجه منتخب حقيقة وحقيقة كابفيردي على المستوى اللي كان به خاصة على المستوى الدفاعي 4-1-4-1 أو 4-5-1، وفي لاعب دائما الارتكاز أمام قلبي الدفاع من أجل لا يسمح لميسي على المستوى التسديد، ونجح إلى غاية دقيقة 29. أعتقد دفاعين أكيد هجوميا لم يشكل خطورة، هنا أتفق مع
0: هذه اللقطة تأكد كلامك كابتن. منتخب كان يدافع بكتلة واحدة حتى جاءت هذه الفرصة،
2: ولاحظ أنه دائما في اللاعب الموجود، لأنه واضح أنه مدرب درس منتخب الأرجنتين بشكل جيد، لأنه ميسي دائما يتحرك في المساحة التي تذهب الكرة، خاصة لما تذهب إلى مدينة على الطرف، والمدى دائما يدخل إلى العمق من أجل تثبيت الظهير ومن أجل فتح للظهير الأيمن وفتح للظهير الأيسر على المستوى العرضية. لم يسمح لميسي ولا تمريرة
0: عرضية، تحرك كانوا غفل الجميع وكسر تسلل في ثاني.
2: هو حقيقة يعني لما نتكلم هو ميسي هذه ثاني كورة استلمها بالمعنى في المناطق الخطيرة، الكورة الأولى في دقيقة 14 وسددها لم تكن بذات يعني التسديدة كانت بعيدة قليلة، الكورة الثانية استلمها هنا. يعني ميسي لابد ألا تغفل عليه ولو
0: جزء
2: من الثاني، يعني المدافع تقديره للكورة كان خطأ، هو لم يغفل، هو تقديره للكورة المسار الكورة كان خطأ فيه، مع أنه ميسي ذكي على مستوى كسر حالة التسلل عاد. وأعتقد الهيدريشن بريك كان لصالح الأرجنتين، يعني بعد العودة مباشرة أتل الهدف، ويمكن كانت من أجراتها أنه تلعب الكرات نوعا ما الطويلة، لأنه لم يجد المساحة من بين الخطوط. يعني قوة الأرجنتين، وأنا أتفق مع كابتن عمر على مستوى الصبر الذي كان عليه وعدم الاستعجال، وعدم التعجيل. ديبول كان كان كان كان جيد حقيقة على مستوى المادة على الطرف، ودائما ينقل من أجل التثبيت الأظهر للدخول من العمق، مع هذا أنه لم يجد المساحات التي يتحرك فيها لاعبين وسط الميدان، وميسي عجز على إيجاد هذه المساحة ويتحرك. هنا بعد فترة التوقف وجد المساحة التي كان فيها، وأنا نتكلم على لاعب وتكلموا عليه العديد من المدربين اللي دربوا ميسي، واحنا نتكلموا على ميسي يعني مهما قلنا فيه ومهما تكلمنا فيه سيبقى دائما هو قادر،
0: كان يغفل الجميع
2: كبداية هو كان متسلل، لكن هو كان يبحث عن هذه الحالة بالذات، ثم عاد والتمريرة كانت الدقة وسجل هدف. احنا نتكلموا على الكنترول، هذا يعني جزء من الثاني، جزء من الكنترول كان سليم ولا هدف، وميسي لا يحتاج إلى المساحة ولا يحتاج إلى الوقت وسجل هدف أعتقد لحر الأرجنتين.
0: كم الصعوبة في الكنترول، تحكم الكرة بعد ملامسة الكرة الأرض، هذا الجزء الصعب، لكن باستثناء هذا الهدف شوط مثالي للرأس الأخضر على مستوى التكتل والجانب الدفاعي.
3: أعتقد شوط مثالي محمد، قدم نفسه بشكل جيد على مستوى التنظيم الدفاعي، على مستوى الثقة، على مستوى الجرأة في في في في, في التقدم إلى الهجوم. أعتقد فريق منظم بشكل كبير، تحضيراته للمباراة المدرب كانت مميزة جدا، الاستغناء عن مونتيرو ودخول دوراني، الاستغناء عن سميدو ودخول كابرال لإعطاء الفريق واجبات في الناحية الدفاعية. الفريق حافظ على طريقة اللعب 4-1-4-1 لكن بلاعبين بأدوار مختلفة، لكن استخدم بمنتخب أعتقد الأرجنتيني مميزة في الشوط الأول، أنه تعامل مع المباراة كونها مباراة خروج مغلوب، كونها أمام فريق منظم، مباراة ممكن أودع فيها البطولة. احترامه لقيمة المباراة قبل كاب فيردي هي اللي عطت الأرجنتين الأفضلية في الشوط الأول. فريق عنده صبر كبير في عملية التحضير، فريق يدافع بشكل شرس بعد فقدان الكرة، وفي بعض الأوقات يتراجع بعشر لاعبين خلف الكرة، ولم يكابر بأن أنا الأرجنتين، أنا بطلة العالم، لابد أن أضغط، لابد أن أترك مساحات بشكل أكبر. لكن المنتخب الكاب فيردي كان مميز جدا في عملية الثقة، في عملية الخروج بالكرة من الخلف، لكن لابد أن يكون حذر بشكل كبير في الشوط الثاني، لأن المنتخب الأرجنتيني كان واضح بأن يفضل بأن يأخذ المنتخب الكاب فيردي ثقة أكبر، يتدرج بالكرة أكثر، وأن يسترجع الكرة ويلعب بشكل مباشر على ميسي وعلى لوتارو مارتينيز للهجمات المرتدة.
0: ضغط كبير على الأرجنتين لو فازوا يلعبون مع مصر تضرب مع هذه المباراة في دور 16. إن تأهلت الأرجنتين ستلقي منتخب مصر الذي أفرح الجميع بتأهله قبل نحو ساعة ونصف. مزيد هذا فاصل قصير.

0: عارفين النتيجة.
1: هالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي صيتنا على كيفنا.
3: فسمحت نبغى غرفتين متصلة.
4: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
1: طاية جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشمس لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
2: ونخلي صيفنا على كيفنا.
7: احجز عروض الصيف على كيفهم.

0: يا أخي شكرا على البيت، أجواء وجمعة خرافية.
1: وين الليز؟ خلصتوه؟
2: قلت لك ما يكفي بغلل عليه زيادة.
1: محمد شفت الكتاب اللي جنبك؟ اسحبه. غير ليز هذه كورة.
3: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
4: يا عيال هذه أعلى تحديث.
5: أنتم تسوقوا، حنا بنروح نلعب.
6: الإجازة طويلة شباب، يمديكم تيجون.

0: أهلا بحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء، ترقب لركلة البداية للشوط الثاني من هذه المباراة. عمر، ماذا ننتظر في الشوط الثاني بعد الشوط الأول شبه المتحقق؟
1: أتوقع الأرجنتين راح تبحث عن تعزيز النتيجة بهدف ثاني وثالث، لكن بالنسبة للمنتخب الراس الأخضر أعتقد راح يستمر بنفس الأسلوب اللي هو التنظيم الدفاعي ويعتمد على الكرات المرتدة.
0: كنت حاتم؟
2: يعني أكيد لديه بعض التغييرات، معنا بالنسبة خاصة الكاب فيردي لبرامنتو مستلزوم موجود، رودريغيز قادر أن يقوم ببعض التغييرات أن يعطي أكثر سرعة خاصة التغييرات على مستوى الهجوم. لا أعتقد أنه سيغير من أسلوبه، لأنه لو غير الأسلوب سيقبل الهدف الثاني، لأن يعني الأرجنتين تبحث على ذلك، وأعتقد أنه لما دام نجحت في تسجيل الهدف الأول هذا سيعطيهم أفضلية، خاصة سيكونوا أكثر راحة وسيكونوا أكثر صبرا كذلك في في في في, في المباراة. أعتقد كذلك الأرجنتين قادرة أن تقوم ببعض التغييرات التي تعطي للمنتخب الأرجنتيني أكثر قوة. ممكن شاهد كذلك الفيرس الشوط الثاني مكان لوتارو.
0: إذن بين ذكريات دييغو وحاضر ليو الجميل، تبحث الأرجنتين عن كأسها الرابعة، نجمتها الرابعة في كأس العالم. مرة أخرى إلى عصام عامر والشوط الثاني من هذا اللقاء.
3: من حيث أنهيت تبدأ بلغة الأرقام، كنت قلت أنه ليو ميسي 7 أهداف في هذا المونديال من 9 متاع الأرجنتين. مش نعطيكم أرقام تخص الشوط الأول، الأرجنتين تفوقت بعدد المحاولات 4-1، من 4 محاولات أرجنتينية 3 بتسديد ليو، ثم من 3 كرات على المرمى 2 من ليو. الهدف كان طبيعي بإمضاء ميسي في لقطة ولا أروع وفي جيست تكنيك كبير جدا من الأرجنتيني. الشوط الثاني يبدأ، الأرجنتين في رحلة الأمل وفي رحلة الحلم للاحتفاظ باللقب. نعم، بعد البشت هل يلبس ليونيل ميسي لبسة الوسترن الأمريكي؟ بعد البشت هل يأتي لباس الوسترن الأمريكي ويلبس ليو الأرجنتين ثوب المجد؟ تشكيلة الشوط الثاني بدون تغيير: مارتينيث، مولينا، مدينة، روميرو، مارتينيث، ماكاليستر، فرنانديز، ديبول، ألمادا، ثم لوتارو وليونيل. تشكيلة الرأس الأخضر للأمل والحلم: فوزيني، موريرا، كابران، لوبيز، بورغيس، كيفن بينا، مينديز، كابران، دوارتي، تيروي، داكوستا. حكم اللقاء هو الكندي فيتشر. لقاء ينطلق في الشوط الثاني، أكيد سيكون حرص أرجنتيني على نهاية الأمور بالهدف الثاني، ومن ثم التفكير في التغييرات. الآن كل دقيقة بحسابها. درجة كرة وهي كانت بحيازة أرجنتينية في الشوط الأول بنسبة 58%، خطيرة على الكابو فيردي. تمشي كرة لمنتخب الأرجنتين، الوصول من اليمين، وحاول مولينا خرج الكرة بالفعل، خرب التماس لمنتخب الرأس الأخضر هذا الباك رايت مولينا. الرأس الأخضر هو المنافس التاريخي، عدد 43 للأرجنتين في كأس العالم. منذ الماتش الأولاني ضد منتخب فرنسا 1-0 لويس مونتي، قلت من بعد لعب لإيطاليا فاز معاه بالمونديال، وهي أيضا تجربة أومار سيفوري البالندور 61 مع اليوفي، هو في الأصل لعب مع الأرجنتين في مونديال ثم شارك مع الطليان في مونديال آخر 62 في الشيلي. نرجع المباراة، الكابو فيردي للمباغتة، كرة عرضية خطيرة ممكن جدا، والدفاع الأرجنتيني يتصدى، دفاع الأرجنتين. ممكن نقول برافو لمنتخب الرأس الأخضر اللي هجوميا يعني ما عطاش برشا فرص للأرجنتين. الأرجنتين 3 كرات على المرمى قرابة 50 دقيقة عطفا عن وقت البدل الضايع. ركنية أولى في المباراة للرأس الأخضر. الكابو فيردي ما عنده ما يخسر. رقم 13 يمشي للتنفيذ كابران لوبيز. الأرجنتين تحاول تتفادى الإكسترا تايم وهي من 3 منتخبات عالمية أكثر فرق لعبة الوقت الإضافي في تاريخ كأس العالم. هي الأرجنتين 11 مرة مع الطليان 11 والناس للمنشفت 11. خطيرة الكرة. التسديدة كما جاءت. ركنية الثانية. ركنية الثانية التوالي لمنتخب الرأس الأخضر. يقاتلون بكل شرف يلعبون بكامل الكبرياء. كرة لمنتخب الرأس الأخضر. كابو فيردي فما نهضة رياضية شاملة. لما تتابع رياضة هذا البلد تلقاهم تقريب في 2024 عملوا فينال الكان في كرة اليد. لعبوا ضد مصر في صالة القاهرة نهائي أفريقيا في اليد. كرة السلة في 2021 في رواندا في كيغالي. كملوا 30 عن بوديوم. الآن وصلوا كأس العالم. الآن في الدور الثاني من أول مشاركة. إذن فما استراتيجية بلد وفما تخطيط رياضي. لذلك الكابو فيردي موجود الآن. تسديدة بعيدة كرة أوت. إصابة شارة لباس للاعب جوبان كابرال. 4 دقائق 5 دقائق لعب في الشوط الثاني هنا في ميامي. 1-0 الأرجنتين. أبو دياغو سجل هدف العادة. 1-0 في الدقيقة 29 للألفي السلاستي. خطأ فاول لمنتخب الرأس الأخضر. هل يكون الفوز الرابع تواليا للأرجنتين في البطولة؟ الريكورد الأرجنتيني في المنافسة هو 5. والبرازيل هي الوحيدة اللي ربحت المونديال بسلسلة من الانتصارات في كل كأس العالم. عام 70 6-6 وعام 2002 7-7 مع السلساو في أيام البنتا كامبياو هي الكأس الخامسة. الأرجنتين تيل التاريخ ومشوارها ومشاويرها في كأس العالم مرتين فقط. كملت البطولة بدون هزيمة. عام 86 في المكسيك واللقب أمام الألمان. الكلاسيست الخرافي بتاع مارادونا لبورشاغا والهدف الثالث. بورشاغا ولا فالدانو؟ فالدانو الثالث. بورشاغا الثاني. ثم في 2006 رغم خروجهم في الربع نهائي أمام الألمان بركلة الترشيح ولكن الأرجنتين وقتها ما خسرتش. وقتها بيكرمان عمل لك التغيير بين ظفرين الغبي كرويا لما خرج ريكلمي واعطاه الحق للالمان باش يضغطوا ويعدلوا في الدقائق الاخيره. نرجع في الدقائق الاولى الان من الشوط الثاني. ذاك زمن وهذا زمن. ذاك فريق وهذا فريق. هذا بلد وتلك ارض. والان على ارض ميامي يتحدى الراس الاخضر ممثل القاره الافريقيه اللي حضرت بقوه في الدور الثاني. 9 من 10 والان عندهم 2 من 7 وصلوا إلى الدور 16. مصر والمغرب. يمشي كورة. للمنتخب الأرجنتيني. 86 كانت وقت اللقطة الشهيرة في إصابة براون المدافع المحوري الأرجنتيني وقت تكسر مرفقه. كان كمل المباراة وهو مكسور. بذكريات بيكن باور عملها في 70 في مكسيكو. أيضا في المكسيك سبحان الله في نفس البلد. هدف القاتل سجله بورشاغا اللي بعد احترف في نانت الفرنسي الثاني. وال كنترول. هذا ملاعب كبير ولا مولينا تشاهدون ولا؟ ولكن شفت الفرق. شوف الكنترول بتاع ميسي 40 سنة وشوف مولينا الشاب لم يتحكم في الكرة. موسيل اللي عملوا البولقة في الجول. ترجع كورة المنتخب الافريقي منتخب الرأس الأخضر. أرجنتين تتقدم بهدف وحاول أن تتقدم أكثر في البطولة. زين هنال يحافظون على التاج. الرقم صنعته فقط إيطاليا والبرازيل. دارس الكرة من 6. خرج الكرة مارتينيز. الهدف الأول من ميسي على صربيا كان بيمناه، الهدف رقم 20 في الرأس الأخضر كان بيسراه. تغيرت القدم والنجم ثابت، سجل بالرأس، بصم بيمناه، ختم بيسراه. هو ليو هنا تضيع على منطقة الرأس الأخضر، مازالت والعارس يتصدى، عملاق لكرة كبيرة جدا للرأس الأخضر، الأرجنتين في خطر. تسديدة كانت من ديرو إدواردي. الرأس الأخضر مش مقصر، يلعب شوط ثاني هجومي، يلعب بدون عقد بدون مركبات نقص، قد يغادرون مرفوعي الرأس، ولكن حتما تكلم العالم وسنتكلم أكثر على إنجاز الرأس الأخضر الكابو فيردي أو الكافر. جزيرة موجودة، يعني تقريب موجودة بين السنغال، على حدودها أو داخل فيها أصلا. طاش الكرة وسط الميدان، ذكرتنا ببوتسوانا سواتيني، نفس الوضعية الجغرافية تقريبا هي داخلة في جنوب أفريقيا. من الجغرافيا إلى الحاضر، التاريخ تكلمنا فيه، والتاريخ كلمنا عن التانجو، وميسي بصم وختم مرة أخرى بأرقام. الأرجنتين تتقدم لملاقاة ميسي، والرأس الأخضر تريد من قمة 16 تاريخية أسطورية أمام أفريقيا في دور 16 مونديال، وليس في كأس أفريقيا القادمة بين تنزانيا وكينيا وأوغندا. يمشي الكرة المنتخب الأرجنتيني روميرو، طريقة تسيير التقدم، طريقة تدبر الأدفانتج، طريقة تدبير الأفضلية. شيء كبير الأرجنتين، خلصها بالثاني ما يعديش، ولكن ميسي يعدي والكرة تمشي بضغط الأرجنتيني، ملعوبة عن طريق اليسار، يلعب مدينة، مدينة انسو انسو انسو، حتى الكرة واحدة اثنين لا يحاول يهرب، الدفاع موجود، الأرجنتين من أجل الثاني يضغط القلب السلاستي. حذاري بوزينا، بوزينا والتماس، وين ماما في فوزينيا حضرت في لقاء السعودية وكانت محتفلة ومفتخرة. كأس العالم هو مصدر الافتخار، هو يجمع شعوب، هو يجمع الشاق لعبة الشعبية الأولى في العالم. أرجنتين 1-0 الرأس الأخضر، ما هوش اللي قال واو من الأرجنتين، ولكن الربح مازال موجود، ولكن يلزم يأمنوه بالثاني، لأنه في 1-0 لا يستغرب أن تعود الرأس الأخضر، لا تعجب أن يسجل مينديس الجول التاريخي. تمشي كرة للكابو فيردي، كرة من اليسار، يلعب الكرة مينديس، يدخل الكابرال، كابرال في الوسط لدوارتي، دوارتي الرقم 4 لوبيز، لوبيز إلى الجناح عن طريق موريرا، موريرا ما يعديش، يضغط منتخب الرأس الأخضر، يستخلص كرة موريرا، تمشي كرة دوارتي إلى بينا لوبيز، لوبيز الثاني روبرتو، روبرتو بعيد الكرة، بعيد الكرة. ممكن يدخل ألفارو مارتينيز بديل لرأس الحربة لوتارو، أخطر كرة للخضر والحارس يتصدى، ترجع كرة أرجنتينية. الاستحواذ متواصل مع أفضلية التانجو، الأرجنتين وكأنهم بأقل مجهود، لا أرى أنه منتخب يعني عصي ولا يخسر قوته في ليونيل، ولكن بالثقة بالعزيمة ممكن أنه انذار فمش كلام. هنا الكندي عدى، ولكن هذه الصفرة عنده الحق، الرأس الأخضر تعطيه صفرة، أعطيه فمش كلام، هنا انذار مستحق على لاعب روميرو المهاجم. الرأس الأخضر كان يمشي طريق ممتاز نحو تهديد مرمى مارتينيز، الرأس الأخضر أكثر استحواذ، يلعبون الكرة ممتازة حلوة ما تعديش، كان ممكن للكابو بيردي صحيح مكرة أغاق لبطل الآن يلعب يمشي القدام يحب يعدل، ولكن حذاري من ترك المساحات لأنه الأرجنتين الآن تعطيك الكرة مش تلعب هي عن التحولات الهجومية. نعرف سرعة الخط الأمامي للتانجو المادة لوتارو وليو، هدف السباق الأول كان من هجمة مركزة، والهدف الثاني للتانجو قد يأتي من تحول سريع. فالانتظار إصرار من كابو فيردي، ولكن موجود لوتارو، لوتارو هذا هو الكونتر اتاك، ولكن الدفاع في التغطية موجود. ترجع الكرة مرة أخرى لمنتخب الرأس الأخضر، هو موريرا، موريرا حل الكرة على اليمين لي مينديز، مينديز حلوة بارسة تصديدة، وهدف التعادل، هدف التعادل. ماذا قلت لكم؟ الرأس الأخضر يكتب تاريخ عن طريق دوارتي ديروي، دوارتي كجول، جولاثو. الرأس الأخضر يرفع رأس إفريقيا عالية، هدف التعادل من الرأس الأخضر، وميسي يشعر بالقلق. ربع ساعة في الشوط الثاني، ماذا يحدث هنا في ميامي؟ هنا الزلزال، هنا بعد التهديد أول الهدف الأول لصالح الرأس الأخضر، إنها تضرب الدموع فرحا وسعادة وافتخار. الرأس الأخضر يحرج الأرجنتين، وقد يخرج ميسي. شوف الأهداف، شوف الصورة، شوف الكرة عن طريق ريان، يلعب الكرة مينديز وصلت بدون رقابة، هي التسديدة، هي الشوتة، هي الفوتة، هي هدف حوت. والتعادل من القروش، القروش الرأس أخضرية إن صحت العبارة. الجمعية تسجل التعادل عن طريق 14 دوارتي، دوارتي والتاريخ، دوارتي والتاريخ. مارادونا بذاكرة هدف أمم بيك والكاميرون، يا الله يا له من تفاعل، يا له من دموع. الشقراء من الرأس الأخضر تبكي فرحا ولا تصدق. الرأس الأخضر واحد واحد، تحرج ميسي، تقلق ميسي، تخوف ميسي، تهب الميسي، واحد واحد، فسخ وعاود من جديد. ثاني هدف يقبله إيميليانو مارتينيز بعد جول النشمي موسى التعمري، فرحة للتاريخ، صورة من ذاكرة مونديال، شرفتم وعرفتم إفريقيا تتقدم في حضور كروي كبير.

مرسى لدفاع ولعب بشرف وبسالة يحصد عليها منتخب القروش. ترسى الكرة وسط ميدان كرة الأرجنتين. كان الأرجنتين استسهلت المباراة، كانوا بهدف ميسي قالوا قادرين نحتفظوا بالنتيجة. لا، في الكرة فما شمال، منتخب محترم جدا. مفاجأة البطولة، مثل ما كانت أمريكا في الخمسين، مثل ما كانت كوريا الشمالية في الستة وستين، مثل ما كانت من بلجيكا في 82، مثل ما كانت البيرو بقيادة كوبياس في مكسيكو 70. لما تطيح تحتاج شكون يوقفك. الأرجنتين عندها اثنين يوقفوها، ميسي في الميدان والمجانين في المدرجات، والثاني والثاني ميسي. مش ممكن، مش ممكن فوزينيا، مش ممكن يا فوزينيا، مش ممكن. كيف قدرت هذه اليوم؟ كانت دوبلية من ميسي، ولكن براد نعم سيذكر لأحفاده أنه سجل في اليوم، ولكن أوقف كورة ميسي. ميسي والجول وفوزينيا والبراد. ترجع الكرة للأرجنتين. الآن كل شيء ممكن. الآن التغييرات. ألفاريز قلت مارتينيز يدخل جوليان. ألفاريز هو لوتارو. مارتينيز لوتارو متراجع في هذا المونديال، لا يساعد الأرجنتين. لوتارو ان تواصل المونديال بهكذا ثقل فقط على ميسي اخشى على الارجنتين. يخرج المادة ويخرج مارتينيز، يدخل جوليان الفاريز ويدخل غونزاليس، يدخل غونزاليس والفاريز، والكرة لمنتخب الارجنتين الراسية التي لم تأتي. الحارس الذي وصل، ميسي الذي فشل، وبوزيني الذي نجح. وبين اختبارات المونديال، من سيكون الرابح ومن سيكون الخاسر؟ ترجع الكرة لمنتخب الراس الاخضر، كرة للكابو بيردي، ترجع الكرة للماما افريكا بذكريات انتصار الكاميرون على البرازيل، بذكريات فوز الكاميرون على الأرجنتين، بذكريات النصر التونسي على فرنسا، بذكريات الفوز المغربي على هولندا ومن قبل على البرتغال وإسبانيا، بذكريات اصطياد الألمان من الخضر، وبذكريات فراعنة يكتبون المشوار في 2026، وبذكريات نسور نيجيريا المتغيب الذي أفتقده ونفتقده في هذا المونديال. طبعا تكلمت على أفارقة باعتبار الرأس الأخضر هو من يتحدى اللاتينوس. ترجع الكرة للمنتخب الأرجنتيني، يرجع الاستحواذ. الآن ميسي حل اللعبة وما عادش لعب، الآن يلزم الثاني يهرب يدخل رودريجو. ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق مدينة قتالية كبيرة. أي أداء، أي روح، أي قلب كبير تمتلكه القروش، قروش الرأس الأخضر تحرج سحرة وعمالقة الكرة. ترجع أرجنتينية يمشي العرضية الممكنة، لا سكر عليه يرجع يبني. الأرجنتيني صبور يمشي واحدة يلعب اثنين، ودخل الوسط لمن يمشي لشكون يعطيها لمين؟ قال روح لمين؟ يروح على اليمين للمنتخب الأرجنتيني. ترجع الكرة عن طريق ماكاليستير، دويلة من ماك خطيرة جدا، حذاري. الأرجنتين يواجم الرأس الأخضر، يواصل الصمود. ترجع الكرة وسط ميدان، كرة لمنتخب الأرجنتيني على اليمين مولينا. دائما دفاعات المنتخب الأرجنتيني تتميز، تتمتع بالصلابة، بالروح القتالية من أيام باساريلا ومن أيام سينيستور سينسيني ومن أيام روبرتو أيالا ومن أيام خافير زانيتي ومن أيام براون الذي كان يلقب بالثور. متى تثور يا أرجنتين؟ ولا على الطائرة ستعود، نكسة القرن ستكون للأرجنتين في حالة الخروج. ترجع الكرة وسط الميدان، كرة عرضية خطيرة، والهدف الثاني يضيع. الهدف الثاني ضاع من إنزو فرنانديز، محاولة خطيرة ضاعت من

أرانجو. مباريات الكل مثيرة، مباريات الكل 90% منها أكثر. كاتيا المكسيكية حكمة رابعة، المنتخب القادم من جزر يعمل تغييراته، يغادر دوارتي، يغادر نونو دي كوستا ويدخل الثنائي بمنتخب الرأس الأخضر رقم 10 مونتيرو ورقم 19 ليفرامينتو. أصعب مما كان متوقع. دارجا كورة المنتخب الأرجنتيني. منتخب الأرجنتيني للتاريخ دائما وجد صعوبات في التعامل مع منتخبات الأقل منه تاريخيا. الأرجنتين في هكذا مباريات اللي هي السوبر فافوري، هي المرشحة، تتعب برشا. دارجا كورة للتانجو، منتخب الأرجنتين في هجمة سريعة، ليو ميسي يخلق الفارق، ميسي وفي خطه من كل كارت أصفر. الانذار مستحق، فماش كلام، انذار رقم 6 بينا. حس ونرجع له لقطة روميرو عندها 50 دقيقة. انذار مستحق على كيفن بينا. الكرة الثابتة سلاح للمرور، الرأس الأخضر في 70 دقيقة أخذ النجاح. ما ما يكون المال، سنواصل الحديث عن الرأس الأخضر وتألقه في المونديال. أما منتخب أفريقي خرج من المونديال بدون خسارة بثلاثة تعادل، هو المنتخب الكاميروني في 82، 0-0 بولندا، 0-0 في مباراة ثانية، وعمل 1-1 مع الطليان وقتها هدف مبيدا إن لم تخني الذاكرة، سجل وقت الطليان عن طريق جراسياني وعدل مبيدا بعد دقيقة بالضبط. يمشي ميسي حتان ومحطاش أصلا ما وصلهاش. ترجع كورة للمنتخب الأرجنتيني 82، أعتقد الثالث بيرو ممكن. على كل حال خركزوا على الماتش توا. كرة للمنتخب الأرجنتيني، مباراة صعبة، عشاق الأرجنتين في كل مكان داو على أعصاب، دات الساق على الساق وترعش وتتحرك، ما عادش في وضعية جمود ولكن في وضعية حركة، دليل على النرفز. هناك من يقلم الأظافر الآن، ما عادش ماسك روحه. هل تغادر الأرجنتين من أمام الرأس الأخضر؟ يمشي بالكرة، أنقذهم يا ميسي، 7 من 9 أهداف. دارجا الكرة، لأول مرة في البطولة الأرجنتين تلقى روحها في 1-1، لأنه وقت سجل التعمري الأرجنتين كانت متقدمة 2-0. علاش قلت في الشوط الأول؟ ممكن رسالة لمصر إن وصلت الأرجنتين، إذا تسجل عليهم الهدف الأول مش تولي عندك أمل ولعبة كبيرة، لأنهم مش يدخلوا يتوتروا. لا يجدون حلول لحد الآن. يمشي الكرة، ألفاريز وصلت للتانجو، يمشي كرة طويلة بالرأس، يضغط المنتخب الأرجنتيني. مينديز خسرها، مينديز دارجا كرة للتانجو، رودريجو، إنزو فرنانديز، رودريغيز، يمشي رودريغاو، إنزو فرنانديز، يدخل وسط روميرو. هذه ذكرتني بصعوبة ماتش أستراليا في دور 16 النسخة الأخيرة في قطر 2-1. دارجا كورة المنتخب الأرجنتيني خطيرة، حط الكورة ليونيل ميسي، ليونيل ميسي والخطأ الخطير. ماذا ارتكبت من محظور يا دفاع الكابو فيردي؟ هذه خطيرة، الأولى مرت، الثانية اصطدمت، الثالثة ستتخطى جدار. ميسي والخطأ، ميسي والخطأ المنشود الآن، ليونيل ميسي في دقيقة 72 في ماتش ميامي، 1 أرجنتين
واحد الرأس الأخضر. الأرجنتين سجلت زوز من 9 أهداف بالكرة الثابتة. كرة أرجنتينية، ميسي بيسارو أو باليمين، ألفاريز، ألفاريز سيبقى يده، سيشجع ميسي من سيسدد، ولا ممكن بوزيشن ميلة شوية يشوتها باليمين، ألفاريز ممكن يحط، ماهيش تعدى لك بالسهل، ماهيش بتتعدى على خير، ترقد على جنبك اليمين، اثنين في جنبك اليسار، وعثمان كوفوزينيا، اي اي اي اي اي 40 سنة هذا، هذا 40 سنة هذا سن، هذا سن فوزينيا، باب باب باب باب ماذا فعلت يا فوزينيا؟ مازلت نحكي على الجناب، وجنبه اليمين وجنبه اليسار، هذا الطار طيران، رائع جدا فوزينيا، ملا بارات، بارات المونديال على كرة ميسي، الوقت يمر، الخطر دائم، الأرجنتين 1-1 والرأسية فرصة كبيرة، وضاعت المحاولة على التانجو، ضاعت الكرة من الأرجنتين. شوف الكرة متاع ميسي، شوف مشيه كيف في القائم اليمين وكيفاش عمل القفزة، رائعة جدا. عالم الحارس فوزينيا، فوزينيا يتصدى لكرة ميسي.

ربع ساعة 20 دقيقة لنهاية المباراة هنا في ميامي. 1-1 الفرحة التاريخية ذكرتنا بأهداف دروغبا، أهداف الشهير الكاميروني روجي ميلا، وخطف الكورة من إيجيتا. هي أيام تذكر وهم نجوم يشكرون على ما قدموه للمام أفريكا، من أول حضور مصري في عام 34 إلى الحضور الأفريقي الأول لمنتخبات جنوب الصحراء في 74 الزائر. نعم، ربع نهائي غانا، ربع نهائي السنغال، ونصف نهائي للمغرب. أبرز الإنجازات الأفريقية. البريك الأولاني والتوقف الأولاني كان في صالح الأرجنتين، فكيف ستكون الوقفة الثانية هنا مع البريك؟ المشجع الأرجنتينية برسالة مفادها: إلا الأرجنتين يا مونديال، إلا ميسي يا كأس العالم. أعتقدنا الأرجنتين في مستوى البطولة لابد أن تكون هناك مساندة من بقية اللاعبين في الخط الأمامي، يعني نشوف في 3 مباريات و75 دقيقة في الرابعة تقريب ميسي في 39 سنة هو اللي يعمل في كل شيء، هو اللي باسي، هو اللي يشوط، هو اللي يسجل، هو اللي يتصدى. هذا على مدى تواصل البطولة وتعقد مباريات البطولة يصبح صعب جدا. قرش الكرة للرأس الأخضر وفي خطة للكابو فيردي. هكذا وضعية في الدقيقة 77 تقريبا في الماتش، في سكور 1-1. طبعا الأنباء تقول 50-50، الأخبار تقول 50-50، مرونة في مباغتة من الرأس الأخضر. هدف ثاني الآن اللي يسجله يترشح، ممكن فرصة الأرجنتين 80% لتحقيق الهدف الثاني مقابل 20% للكابو فيردي. ولكن الكرة ليست كلام، ليست حديث لسان، هي حديث ميدان، هي تسجيل وليست أقوال، هي ضرب وكرة واجتهاد وأفعال وليست أقوال. إذن الآن الريسك موجود على منتخب الأرجنتين، هل يفعل الرأس الأخضر ويفجر أكبر مفاجأة في المونديال منذ سنين؟ التسديدة خطيرة لها بعيدة، أوت الكرة، محاولة من الرأس الأخضر بدون نجاح. الكرة القادمة ستلعب من 5.5 متر. سكالوني متقلق، فماش ردة فعل كبيرة الأرجنتين بعد هدف التعادل من دوارتي ديروي، بس دفناها الكرة الثابتة بتاع ليونيل. هذا يعني أن المنتخب الأفريقي دافع بشكل ممتاز، وأنه حضوره مع إسبانيا وتأكيده أمام الأوروغواي وصعوده من المجموعة في ماتش الحسم أمام الأخضر السعودي ما كانش مفاجأة. منتخب كاسح برشا، تكتيكيا منظم جدا، بدنيا وبالجرين قوي برشا. طرز الكرة للرأس الأخضر، يحاولون مينديز ما يوصلش، طرز الكرة للأرجنتين، مراوغة ثم التمرير، ضغط وتدخل من الحكم في شيء، في خطأ لصالح فرنانديز. كرة لينزو، تنبيه من الحكم الكندي. وغدا بدايات دور 16 بمباراة كندا والمغرب، فرصة كبيرة للوصول لموصلة التميز في هذا المونديال بعد أن صار المنتخب المغربي من ثوابت في كأس العالم. ترجع كرة المنتخب الأرجنتيني، يحتاجون إلى جمهور المونيمونتال، يحتاجون إلى هبل جماهير البوكا، وعرضية والثاني، ممكن الثاني، ترجع من الدفاع. الرأس الأخضر يواصل الإبداع. تغييرات متواصلة من الرأس الأخضر، يغادر مينديز، يغادر نجم الفريق مينديز، يغادر كابرال، جوفان كابرال. لا
ريم مينديس واتشوبان كابرال اوت يدخل 17 و 26 فاريلا والسميدو طبعا تلمسون اللهجة واللغة البرتغالية في الأسماء 26 فاريلا سميدو رقم 17 الأرجنتين في الاستقبال الوقت في دقيقة 80 بناء الهجمة من الخلف عن طريق الستة لساندرو مارتينيز الدفاع يتصدع المنتخب الافريقي في رحلة العمر في رحلة تحقيق اكبر انجاز لهذا البلد الصغير على مستوى المساحة ولكن الكبير بمستوى الروح وبالمستوى الكروي روميرو ماتش 2-1 لمن يقول ترجع الكرة للتانجو ليونيل ميسي ليونيل ميسي يدخل ميسي خارج كرة على اليمين خطير العرضية والهدف الثاني يضيع بإعجاز لوبيز كاد يسجل في مرماه أخطر كرة أرجنتينية أخطر فرصة الأرجنتين بعد مخالفة ميسي الضغط سيكون أكبر في قدم الدقائق يمشي على القائم الثاني الأرجنتين يضغط الدفاع يتصدع يواصلون الحضور إلى إمكانية الكونتر لا يتدخل الدفاع الأرجنتيني تمشي كرة وسط الميدان ألفاريز وهربت الكرة على فرنانديز تصدي ممتاز من لوبيز شوف الخطورة بتاع ميسي حل اللعبة على اليمين رجعت عرضية من مولينا والمدافع يسبق الكرة كانت في طريقها لينزو فرنانديز والثاني للتانجو تحصل من لاعب تشيلسي على الكرة المهدورة الحياس الأرجنتينية مفهوم جدا التانجو يريد حسمه في التسعين الابتعاد عن الاكسترا تايم رقم 12 في تاريخ المونديالي تمشي كرة للتانجو لالبس سلاستي أرجنتينا كرة عن طريق اليسار رودريغيز يلعب مدينة لساندرو مارتينيز ماكاليستر يمشي أرجنتينية لساندرو مرة أخرى حاول الأرجنتين يلقى الثغرة أمام فريق منظم جدا حل المنتخب الأرجنتيني وبوسيني يزيد في المتاعب ويزيد في الصعوبات علق واضح للحارس بوسيني ترجع كرة من حارس الكابو فيردي كرة لمن دويلة بالرأس يأخذها الأرجنتين وسط الميدان كرة للستة مارتينا لساندرو 9-6 المحاولات الهجومية 5-2 تسديدات على المرمى ولو التسديدات 6 متاع كابو فيردي فاو عليها ما استحضرهاش ما نتذكرهاش ترجع كورة منتخب الأرجنتيني يحل الثغرة يحل الوسط ممتاز 1-2 هذه صعيبة يسارية ستاتي والصعيبة والركنية للأرجنتين يتصدى ممتاز كيفن بينا جمهور يدعم فريق يجتهد يحاول إيجاد حلول أمام فريق آخر ممتاز هو الرأس الأخضر تغييرات سكالوني يغادر رودريغو دي بول يدخل إن باريدس لعب المخضرم ميسي والركنية خطيرة جدا يا الله كانت قريبة من أس الشباك كانت قريبة من هدف الانتصار حذاري وصلنا للماني تايم وصلنا للوقت الحرج وصلنا للوقت اللي اغتالت فيه الفرق الكبرى أحلام الكرة الإفريقية الكوت ديفوار خرجها هالاند في 85 هاري كين أخرج منتخب الكونغو في 86 السنغال بداية الانهيار أمام بلجيكا في نفس دقيقة 86 إذن فلننتبه

ما من شك تأهلت الرأس الأخضر، فأن المواجهة الإفريقية الخالصة ستمنح فرصة لمصر أو الرأس الأخضر في مواصلة نحت التاريخ. إن مر سكالوني فأنه أيضا من الحتميات أن هذه المباراة أبانت لمصر القدرة والإمكانية على الانتصار أيضا أمام المنتخب الأرجنتيني العملاق. يغادر الإصابة اليساري مدينة، هذه هي الإصابة لمدينة. التغيير على اضطراري من سكالوني، يغادر مدينة ويدخل تاليافيكو. تمشي كرة الرأس الأخضر والتماس، الوقت القاتل الآن، هل يحصل الزلزال؟ ولا واحد في العالم كان يراهن على منتخب الرأس الأخضر، حتى النسبة اللي اعطتها لهم أوبتا يعني قدر واحترام ونوع من الموضوعية العلمية بين ظفرين، ولكن 100% أرجنتين. الكرة مرة أخرى فيها دروس، لم يقدر على تجاوز دفاع الرأس الأخضر المنتخب الأرجنتيني. حذاري من الوقت القاتل الذي قتل أحلام أفريقيا. ترجع كرة للمنتخب الأرجنتيني، ماكاليستر، دوارتي مازال فاتح باب للأمل. الأرجنتين تمشي عن طريق ليو، ميسي عرضية من ليو، والدفاع ممتاز ولكن خطيرة، ماكاليستر والكرة براوت. ماكاليستر يطالب بركنية وهو كذلك في انتظار الفار. كورنر للمنتخب الأرجنتيني، نعم لمست في المدافع، ركنية للتانجو، كرة ثابتة خطيرة. ليونيل ميسي في تنفيذ الركنية، دقيقة 87 في قمة ميامي التي تحولت إلى قمة بعد أن كانت العناوين الأولية ماشية في اتجاه فصحى أو نصها، ولكن كابو فيردي أثبت أنه قوي. تمشي العرضية أخيرة، يدخل الحارس بوسينا. مازالت الأرجنتين يحاولون يصلون من الأطراف، تضيع كرة في الوسط، يلعب كرة طويلة، تمشي للمنتخب الأرجنتيني هجوما. تانيا فيكو، تانيا فماش تسلم، باريدس التسديد ممكن، الأرجنتين تضغط، تانيا فيكو كرة خطيرة أرجنتينية، ميسي يتصرف، ميسي يتحكم في الكرة، ليو يدخل، ليو ميسي يعطي الأسيست، وضعت على لاعب الوسط ماكاليستر. ترجع كرة أرجنتينية، ارتباك أرجنتيني، تمشي كرة وسط الميدان. إنزو فرنانديز، إنزو وقف مليح، أرفع القبعة للرأس الأخضر، حيرتهم الكل، عذبتهم الكل، إسبانيا، أوروغواي، اليوم الأرجنتين. ميسي وحده، ميسي، ليو ميسي، والهدف الثاني يضيع مرة أخرى بدخول من لاعب لوبيز. يطالبون بلمسة يد، يضغطون على الحكم الكندي فيشر، هل فيها لمسة يد يا لوبيز؟ بيني وبينك قل لي من كل حد، يعجبكش ليونيل ميسي يعمل في كل الشغل؟ هل فيها ضربة جزاء؟ التكييف القانوني للكرة، فيشر يحكم على الفار. 50,000 أرجنتيني يضغطون، الفار يتدخل أم لا؟ دقيقة 90، الدقائق الملعونة كرويا بالنسبة للقارة الأفريقية في هذا المونديال. أرعى ما فهم شيء. خرج منها سلامات لوبيز،
تتزفرش بينالتي لأنها ضربت في رأسه وتحولت اليده. هذا الجزء الجديد من القانون. درجة كورة للحارس بوسينا، ما نعرفش قدراته في ضربة الجزاء، ما نعرفش، نعرف قيمة مارتيناه في ركلة الحظ، ركلة ترجيحية، ولكن ننتظر. سأكلمكم عن ركلات في تاريخ المونديال. أول مباراة بركلة ترجيح كانت ألمانيا فرنسا في 82، ولكن في تاريخ كأس العالم أول مرة كانت في تصفيات الأرجنتين 78، الماتش الشهير بين تونس والمغرب. أول بينالتي من إمبرا لتسديد ركلة جزاء في الركلات الترجيحية في تاريخ كأس العالم بين تصفياتها ونهاياتها كان طارق دياب في المنزة في 77. درجة بالرأس ممكنة، الأماني ممكنة، الخطأ غير موجود، والكرة تمشي المنتخب الأرجنتيني. الرأس الأخضر لابد أن يهدف في آخر اللقاء. مزات المباراة خطيرة الإمكانية، العربة ثم العرضية والدفاع، يلعبوا بخمسين قلب وستين رية ونيات عين، مش ممكن على منتخب الرأس الأخضر. مبروك لكم هكذا منتخب يا جزيرة الرأس الأخضر. باريدس، باريدس 8 دقائق وقت آخر، عبارة عن إكسترا تايم. يمشي المنتخب الأرجنتيني بوسط الميدان، إنزو فرنانديز، هل من ضربة قاضية بذكريات الأهداف القاتلة آخرها البارح راموس للبرتغال، أبكى مودريتش. الكرة الأرجنتين، من سيبكي من؟ التانجو للحصول، التانجو للوصول، التانجو للخلاص، وكرة تمشي مع كاليستير. يلعب الكرة باريدس، باريدس شرط الكرة والحارس يتحدى فوزينا، يتحدى فوزينا. باريدس وفوزينا موجود. الاكسترا تايم يقترب، ضربت في راسه بعد هبط على يده، ما تتزفرش. معلم، معلم يا لوبيز، هذا ايش قلت يا لوبيز؟ انا معلق في بي ان سبورتس، مقدم لك روحي، هذا ايش قلت راو للجمهور؟ ضربت في راسه بعد في يده، نو بينالتي. المنتخب الارجنتيني عانى الامرين. ترجع كرة أرجنتينية ورا بالوسط، يمشي كريستيان روميرو، روميرو في وسط الملعب. درجة كورة أرجنتينية، ثلاثة دقائق في البدل الضايع، مازالوا خمسة، 300 ثانية، 300 ثانية صعيبة برشا على كابو فيردي. المنتخب اللاتيني يضغط أمام جمهوره، اللعبة في بيونس آيرس وليست في ميامي. ماكاليستير ملقاش حلول، ملقاش حلول. تاليا فيكو، وفي قراءة أخرى تاجليا فيكو، لكن تاليا فيكو. ترجع الكرة، يمشي عرضية، وين الرأسية خطيرة، وبرافو الدفاع. بعد كرة شتت كرة، ترجع الكرة لمنتخب التانجو. إنزو ماكاليستير، عينك على ميسي، ليو، ليو ميسي واحدة، ليو ميسي اثنين، ويربح الخطأ، خطأ لليونيل ميسي، بحث عن الخطأ، إنها الدهاء. ما فيلم مصري قديم اسمه الدهاء يظن، أمير الدهاء، هذا ملك الدهاء وأمير الدهاء ومتاع الدهاء نفسه بذات. آخر فرصة في التسعين، ميسي فوزينا الأربعين، هذا الأربعين الثاني. دافيد بيكام كان ملك على الكرات هذه، كأنه يستعيد الزمن ويستعيد الذاكرة. لو كنت موجود نحطها، يقول دافيد بيكام، ماذا أنت صانع، ماذا أنت فاعل؟ هل أجهز نفسي صوتيا لارتفاع الصوت والنغمة والطبقة يا ليونيل، أم احتفظ بما هو موجود إلى الإكسترا تايم؟ قل لي يا ليونيل، فأنت أكثر واحد تعرف ماذا ستصنع بهذه الأخيرة، بهذه الكورة. سكالوني يقول سي، هذه المرة سنعبر، هذه المرة ستمر. هذا رئيس سكالوني، إشارته واضحة،
بوزينا، هل يواصل الطيران؟ هل من حضور القرش أمام البولجا؟ ليونيل بوزينا، ليونيل بوزينا، يمشي ليونيل. ينفذ ميسي والحارس مش ممكن فرصة، والحارس بوزينا، بوزينا يتحدى البولجا، بوزينا ينتصر على الأرجنتين. مش ممكن من كورتين، من فورستين، ليونيل ميسي الأولى، الهجوم في الثانية، والحارس بوزينا يتألق. رجل مباراة بوزينا، كانت مباغتة، كان ممكن تغلط الحارس، ولكن الحضور الحارس ردة فعله كانت ممتازة. بحكي على حارس 40، يعني 40 سنة ملعبش في المستوى العالي وفي الليفل هذا العالي. تمر الكرة بالرأس الأخضر للتاريخ، بالرأس ومخالفة. المنتخب الأفريقي يلعب الآن، فورستو يأخذ الآن كورتو، هذه مشجعة للرأس الأخضر، هكا ملتفة بالقرش، ويكون الرأس الأخضر منتخب الخروج. آخر جول في المباراة للرأس الأخضر، فرصة العمر، مفاجأة البطولة، بل سلسالها لو ينجح الرأس الأخضر في الجول. تمشي كورة ملعبة طويلة، ترجع ضربة الرأس الأرجنتينية، مسألة بالحيازة الأفريقية، يلعبون بثقة، يمتعون بهدوء، يفكرون بتروي، يلعبون بصبر، يركضون بقتالية. إنهم القروش يا سادة. ترجع كورة للرأس الأخضر، بورغيس بينا، يستهلك الوقت الرأس الأخضر، يحب يجر الأرجنتين الأكسترا تايم. آخر دقيقة في المباراة، كورة تايها، ترجع أرجنتينية إلى التماس يا رأس الأخضر. ممكن تمشي الكرة عن طريق سميدو في وسط ميدان بينا. 50 ثانية، 50 ثانية، والرأس الأخضر في الأتاك. تمشي الكرة بينا، مراوغة، دخول، ثواني تمر ولا تعود. الرأس الأخضر للقاضية، خطير العرضية أمام باريدس، يدخل والحكم يقول العب. هل فيها فاول؟ هل فيها تخديم مخ يا فيشر؟ ترجع كرة منتخب الرأس الأخضر، يقاتلون، هذم لا يلعبون كرة، هذم لا يودون ماتش، هذم يقاتلون. ترجع كرة الأرجنتين، التانجو في آخر هجوم، التعادل أقرب، الوقت الإضافي يقرب، رقم 12. أرجنتين تصبح أكثر منتخب يلعب الإكسترا تايم في تاريخ الورد كاب، إلا إذا حكم في دقيقة 8 الوقت خلص. الأرجنتين تهدى ثم تحاول تغدر، يمشي الهجوم الأخير، كرة للأمام، حكم ما زفرش، يزفر الآن. صدق أو لا تصدق، الكابو فيردي يقود ميسي إلى تمديد الوقت.

0: شكرا لعصام وعامر، وأهلا بكم مرة أخرى. يبدو أن حكاية الرأس الأخضر مستمرة في هذه البطولة بعد أن ظهر بشكل ملفت في وجهة نظر كثيرين، كان واحدة من أبرز مفاجآت هذه البطولة حتى الآن. هذه المفاجأة تستمر لكرة القدم الإفريقية التي قدم معظم منتخباتها أداء مذهلا حتى الآن في كأس العالم. كابتن يونس، الشوط الثاني كان صعبا للغاية، حصل السيناريو الذي بحث عنه الرأس الأخضر وهو فرصة وحيدة محققة وسجل منها.
1: أعتقد محمد تعادل مستحق بالنسبة للرأس الأخضر، قدم مباراة كبيرة على مستوى التوازن، على مستوى إدارة المباراة من قبل المدرب، من قبل اللاعبين. نجح الفريق بتسجيل هدف، أعتقد فريق عنده توازن كبير على مستوى الاستحواذ، فريق فيه هدوء وثقة كبيرة حتى من قبل مدربه. ثلاث تغييرات هجومية حتى بعد التعادل، الفريق يبحث عن التعزيز الهجومي بعكس المنتخب الأرجنتيني. أعتقد ثلاثي وسط الملعب، عدم وجود أي فاعلية هجومية، فقط في انتظار ميسي للرجوع للخلف لعمل الفارق. لا يوجد لاعب آخر قادر على على على اختراق العمق. جميع التمريرات لما تكون من الأطراف سهلة بالنسبة للمدافعين وقراءة اللعب، التمريرات ما بين الخطوط هي اللي تكون مؤثرة بشكل أكبر. هذه مغابة بالنسبة للأرجنتين. أعتقد الأشواط الإضافية ممكن راح تكون أصعب، لأن فريق الرأس الأخضر نشط خط الهجوم في نهاية الشوط الثاني.
0: شاهدنا اشراك مجموعة من اللاعبين، حاتم ابرزهم اكيد خوليان الفاريز، لكن في رايك هل يتحمل سكالوني مسؤولية وصول المباراة الى هذا التعقيد والى اشواط اضافية؟
2: لا، هو اكيد انه امامه منتخب محترم جدا من الرأس الاخضر، يدافع بشكل اكثر من ممتاز، واعتقد انه درس كل تفاصيل ونقاط قوة الارجنتين. وان كان الشوط الاول سجل هدف، لكن من انصاف الفرص، وكذلك عم نتكلموا على كواليتي عالي ونتكلموا على لاعب اسمه ميسي، فاكيد انه يعاقبك لما تاتيه الفرصه المتاحه، وكذلك الشوط الثاني. فاعتقد انه واجه منتخب صلب على مستوى الدفاع، لم يترك المساحات، اضافه انه يلعب كونتر اتاك وذكي في الخروج ولديه السرعه، واستغل الشوط الثاني وسجل هدف التعادل، ثم عاد الى الخلف كعادته ويدافع بشكل جيد. اكيد انه كانت في بعض الفرص للارجنتين، منها ميسي اللي هدرها، وكانت فرصه غريبه بانفراد على الحارس، لكن الحارس كان متالق كعادته. وكاب فيردي هذه ليست المباراه الاولى، هذه رابع مباراه يتعادل فيها، تعادل في ثلاث مباريات الاولى وهذه رابع مباراه تعادل فيها. فاكيد انه هذا الفريق ناجح دفاعيا، لديه امكانيات كبيره جدا. اكيد ان اليوم الحلول الارجنتين وجدت نوعا ما بعض الصعوبات، كل ما تحرك ميسي وجد الحل، كل ما تحرك ميسي حتى الفارس اليوم، لا لوتارو كان في المستوى العالي ولا الفارس في دخوله قدم اضافه. قطعا انه دائما نتكلم عن المدرب، لكن كذلك انه اللاعبين لديهم الدور الرئيسي في ايجاد الحلول.